كمل صلي معايا، صلي معايا دقيقة دي وقول له آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إن أنت ليك كل المجد وكل السلطان. آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إنك أنت فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. بنمجدك وبنعظم اسمك يا سيد الرب. بنيجي نقول لك يا رب أنت فوق الكل، أنت وحدك ليك السلطان، أنت وحدك ملك الملوك ورب الأرباب. أشكرك لأنك أنت معانا في الطريق، أشكرك لأنك معانا في الأتون، أشكرك لأنه مهما الأتون زاد يكفينا أنك فيه. أشكرك حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشكرك أشكرك. تعالوا نصلي الترنيمة اللي جاية دي وإحنا بنقوله كده، ما دمت ربي في الطريق لن أضيق ولن أخور.

ألف بي. أهلا بيكم أحبائي. سألوا كيروش اللي كان مدير منتخب مصر، قالوا له إيه هي المشاكل اللي بتواجهها مع اللعب المصري. قال لهم الأوليات، الأساسيات، اللي هو يعرف يستلم الكرة ويبصيها. سهل نعلمه الخطط والاستراتيجيات عشان يغلب، لكن بصراحة مش معقولة يجيل على سن 25 سنة 24 سنة وهو لسه ألف به ما تعلمهاش. فعشان كده لو ما تعلمتش ألف به كويس بعد كده هتعمل ايه؟ مش هتقدر تكمل. ويا أحبائي، ألف به كل حاجة في منتهى الأهمية. ليه؟ ألف به العلاقات الزوجية، إذا كنت فاهمها صح بتقدر تأسس أسرة صح. ألف به العلاقات الاجتماعية، ألف به العلاقة مع الله، ألف به كل شيء في منتهى الأهمية. في سفر أشعياء مر الله قال لشعب إسرائيل، أشعياء 46، اذكروا الأوليات منذ القديم، اذكروا الأوليات، البدايات. وعشان كده في برنامجنا ألف به احنا فقط هنتكلم على الأسس، الأصول، الجذور في الأمور اللي تهمنا جدا في علاقتنا مع الله. فمثلا هنتكلم على مشكلة السقوط، هنتكلم عن ألف به مشكلة السقوط، في أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. هنتكلم بعد كده عن الخلاص، هنتكلم عن ألف به الخلاص في الأمر من ناحية الله، من ناحية الإنسان. هنتكلم عن ألف به النمو الروحي، هنتكلم عن ألف به في كل شيء. ليه؟ لأنه لما تضع الأسس بطريقة صحيحة هتعرف تبني وتعلي الأدوار في البناء، سواء التعليمي أو البناء العلاقاتي في حياتك، بطريقة صحيحة من غير ما ينهار لاحقا. لكن لو مش بتعرف الأساسيات أو لو اتهدمت عندك الأساسيات هتبني إيه بعد كده؟ مش هتقدر تبني وتطور وتكبر وتعلو. خلونا نرجع لأول حاجة في ألف به، السقوط. للسقوط أبعاد، في بعد من ناحية الله، في بعد من ناحية الإنسان، في بعد من ناحية الخليقة. لو أنتوا شايفين الصورة اللي قدامكم، صورة حادث مؤلم جدا، صورة واحد سائق العربية بتاعته، لو فكرت في الصورة اللي قدامك اللي أنت شايفها، سائق العربية بتاعته عمل حاجة

خطأ، لأنه احتمال ما التزمش بألف ب، فمش بس دمر نفسه لكنه دمر عربيات أخرى زي ما أنتوا شايفين. وكمان في بعد آخر، لما بنشوف حاجة زي كده دايما بتفكر إيه في أول حاجة؟ بتفكر في الحادث والنتائج بتاعته على الناس، صح؟ طب بتفكر في الحادث ونتائجه على الحكومة اللي وضع قوانين؟ غالبا مش بنفكر في كده، غالبا مش بنفكر في كده، غالبا بنفكر في الضرر اللي أصابني فقط، لكن مش بنفكر في الضرر اللي أصاب آخر. إلا لو تحطينا في نفس الموقف، مثال لو أنت سايق العربية بتاعتك، مفيش شرطي واقف، مفيش كاميرا، فكسرت الإشارة، أنت بتفكر أنك ما سببتش أذى لحد، لكن في الواقع أنت سببت أذى لمين؟ لوضع القانون. عشان كده لو في كاميرا أو لو في شرطي مرور واقف، أنت غالبا بتخاف وتقف. ليه؟ لأنك خايف على الأذى اللي هيصيبك. لكن أنت هل فكرت في الأذى اللي هيصيب وضع القانون؟ غالبا مش بنفكر في كده. أقول لكم أمثلة تاني من البيت، لما الأباء والأمهات بيقولوا للولد أو البنت وانت نازل ما تتأخرش عن الساعة كذا وانت راجع بالليل، غالبية الولاد والبنات ممكن يرجعوا بدري 5 دقائق 10 دقائق أو يرجع في الميعاد مظبوط عشان ما ياخدش كلمة مؤلمة من بابا أو ماما. لكن هل فكرت أنه تأخيرك بيسبب أذى لبابا وماما؟ غالبا مش بنفكر في كده. هتلاقي مثلا في ولاد بيرجعوا في الميعاد عشان خاطر ما زعلش بابا وماما، هذا عنده نضج. ليه؟ لأنه بيفكر في الأذى اللي بيصيب بابا وماما لو خالفت الـ الـ الـ الـ الوصية بتاعته. نفس الفكرة، في ناس هما بيفكروا في الوصية الإلهية، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا، أو بيفكر في الوصية الإلهية اعمل كذا أو اعمل كذا. الوصية سواء إيجابية بتحرضني أعمل حاجة أو تكون سلبية بتحرضني إن أنا أنتبه ما أعملش دي. في ناس بتفكر في الأمر إزاي إنه الأمر ده بيكرم ربنا بيمجده، لكن في ناس بيفكروا في الوصية عشان خاطر نفسه. عشان كده أحبائي، لمشكلة السقوط أبعاد. ليه؟ لأنه في بعد بيؤثر في الله، في بعد بيؤثر في الإنسان، في بعد علمنا الكتاب المقدس إنه بيؤثر في الخليقة. فعشان كده لو فكرنا في أبعاد مشكلة الخطية من ناحية الله، من ناحية الله إيه اللي بيحصل؟ بقى بنكسر القوانين الإلهية، إحنا بنعبر عدم احترامنا وعدم تقديرنا لله ذاته. الله شأنه وكرامته وتقديره ومكانته وعظمته لا تتأثر، لكن في عينينا تأثرت. في ملاخي 1:6 الله بيقول لهم كده: إن كنت أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي. أنا أب، فين كرامتي؟ أنا سيد، فين هيبتي؟ معنى كده أنه زالت الكرامة والهيبة في عيون العابدين في هذا الوقت، وظهرت أنهم لما كانوا بيقدموا ذبائح مثلا كانوا يقدم على الذبيحة المعيوبة اللي هو الله مكلمه في كلمته لما تجيب ذبيحة ما تكونش معيوبة، بيجيب ذبيحة معيوبة. ليه؟ لأنه ربنا مش مهم. فربنا بيعاتبه بيقول له قدمها للوالي بتاعك. الشعب في الوقت ده في سفر ملاخي كانوا موجودين تحت استعمار إمبراطوريات أممية، فكان بيقول له قدمه للوالي الأممي، قدم الهدية دي للوالي الأممي هيرضى عليك؟ لا. طب لما الوالي الأممي اللي هو إنسان ومخلوق مش بيرضى عليك، بتحني أنك بتقدم لي حاجة أقل؟ أنت مش بتحترمني، أنت بتحتقرني. عارفين الأمر أثر على الله في إيه؟ أثر على الله أنه شايف إزاي شعبه مش بيحترمه. زي أب في البيت بيوصي ابنه مثلا أو بنته ما تتأخرش عن الساعة كذا، اتأخر زيادة وهو رجع البيت، هو بيعبر عن عدم احترامه وعدم تقديره لأبوه. ولا سيما لو كررها كذا مرة عن عناد، الأمر مش جهل، لا، الأمر عن عناد. في عند في يوم الأيام، عشان نفهمها قد إيه هي مهينة، في يوم الأيام نبوخذ نصر، اقرأ القصة دي في سفر دانيال، عمل تمثال عبادة، عبادة للكل، كل الديانات هتيجي تعبد هذا التمثال. ففي 3 فتية شدرخ وميشخ وعبد النغو ورفضوا السجود، فراح بلغوه، راح دعاهم وقال لهم كلمة حساسة، قال لهم: أتعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد النغو أنه كذا كذا كذا فما سجدتوش؟ الفكرة أنه قال يمكن ما يعرفوش، بس لما دعاهم اكتشف أنهم

متعمدين. الامبراطور غضب اكتر. ليه؟ لان فكره ان اعملها عمدا معناها انت ما تهمنيش، مش بخافك، مش بقلق منك، انت مالكش اعتبار في نظري. نفس الفكره لما بشوف اشاره مرور حمراء واكسرها، انا بقول الحكومه مالكيش اعتبار في نظري. لما بشوف وصيه من والدية وبكسر هذه الوصيه، بقول لهم انتوا مالكوش اعتبار. لما بشوف وصيه الهيه وبكسرها، انا بقول الله انت مالكش اعتبار في نظري، معنى الله اعتباره لا يقل في ذاته، لكن في الواقع في نظري قل. عشان كده للخطيه ابعاد من جهه الله. رقم واحد، هي اثرت على مشاعره. الكتاب يقول لنا في سفر التكوين، قبل قصة الطوفان مباشرة، قبل ما يأتي الطوفان، في سفر التكوين أصحاح 6، أنه حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. حزن. الكتاب يقول وتأسف في قلبه، كما لو كان بيقول يا ريتني ما كنت عملته. مش معنى كده ربنا مش عارف اللي يحصل، بس هو الأسف والحزن اللي في قلبه نتيجة لما بيشوف التصرف المضاد ليه علنية عمدا. في سفر القضاة أصحاح 10، شعبه كان سقط في العبادة الوثنية، مع أن أول وصية في الناموس لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. فلما حدث هذا الأمر وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم، والرب سلم، رب سلمهم تحت سلطة العدو. فلما اتوجعوا من العبودية اللي وقعوا تحت سلطتها وتابوا ورجعوا، أزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب. في قضاة 10 ضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. إذا هو الله عنده مشاعر بيتضايق؟ عنده مشاعر بيحزن؟ وبيفرح؟ وبيتضايق؟ وبيسر؟ في أبعاد على الله. في ملاخي 1:6 زي ما قلنا، في أبعاد على كرامته. في لوقا 15 كان العشرين والخطايا يدنون منه ليسمعوا. مجموعة مشهورين في المجتمع إنهم دول الخطاة. فتزمر الفرسيون والكتبة اللي هم المتدينين على المسيح. ليه؟ لأنه بيقبل خطاة. روح اقرأها في لوقا 15، هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل. الرد كان مثل. في المثل ده عارفين بيقول لهم ايه؟ كان في واحد راعي عنده 100 خروف، ضيع خروف. بيقول لهم مين اللي خسر، الخروف ام الراعي؟ عشان الفرسيين يفكروا ان اللي خسر هو الراعي مش الخروف. قال لهم نفس المثل في صورة أخرى. امرأة لها 10 دراهم، أضاعت درهما، مين اللي خسر، الدرهم أم المرأة؟ أب له ابنان، الصورة الثالثة للمثل، له ابنان. الأصغر ساب البيت ومشي بعد ما أخد أموال من أبوه أو خد نصيبه في الميراث، مين اللي خسر؟ الأب. مين اللي تأثر أولا؟ هدف المثل أنه يكلمنا إزاي أن هذه الأمور أثرت أولا في الله. لما إنسان بيهلك، لما إنسان بيموت، لما خليقة بتتدمر، لما أي حاجة من زي كده بتحصل، من المتأثر رقم واحد؟ هو الله. عارفين ليه؟ لأنه هو الملك لكل شيء، هو الخالق. مش كده أحبائي؟ الأمر ده ليه انعكاس هام جدا في حياتنا. ليه؟ هيخليني أبتدي أفكر أني لو هغلط أو هطيع، هفكر أولا في انعكاس الأمر على الله إلهي لأسر قلبه، أو مش هعمل كده لحسن ما حزنوش. فاكرين أشهر واحد معروف لنا كلنا؟ يوسف، لما عرض عليه خطية النجاسة، الزنا، عارفين رفض ليه؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. مش قال أو رقم واحد سيده فتفار ولا سته اللي بتقوده للشر ولا نفسه، لكن رقم واحد الله. اعتبارات للخطية من ناحية الله، ده اللي هنتكلم فيه في برمجنا على طول. ألف بيه.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم.

يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشانه وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص. البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

0: الله مخلصي.
1: تكلم يا رب لأن عبدك سائل.
2: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
3: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
4: صلوات القديسين.
5: أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهد معنا في حلقة جديدة من صلوات القديسين. الانتصار في الواقع المنظور مش دليل على القوة. ممكن أكون أبان قدام الناس وبعمل فعلا حاجات تدل إن أنا منتصر وقوي، لكن ممكن يكون جوه قلبي انهزام محدش يعرفه غيري. وهنعرف الكلام ده في حلقتنا النهاردة. أرحب بضيوفي، مبسوط يكون معنا دكتور صمويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
6: أهلا بيك أخي باسم،
5: مباركنا في البرنامج.
6: شكرا
5: على تعبك الكبير.
6: أهلا بكل الأحباء المشاهدين، وربنا يبارككم، باستخدم الحلقة دي سبب بركة لنا كلنا.
5: تعيش يا دكتور. معنا كمان أيمن. أهلا بيك أيمن. وبخطك الجميل جدا والحاجات اللي بتعلمها لنا، شكرا لك أيمن. أهلا يا صمويل، تعبينك في العزف. دكتور، علقت تعليق في البداية وقفت عشان رحب بيكم، بس مهم رجع له تاني قبل ما اتكلم على شخصية النهاردة. في ناس تبان في أرض الواقع عندها انتصارات رهيبة جدا جدا، لكن مهزومة في مواقع تاني ومواقع قوية جدا. وده اللي خلاني بديت أقول كلامي، علشان شخصية النهاردة شخصية في الواقع منتصرة، في الخفاء في سقطة. صلوة النهاردة اللي طلع من شمشون. في عجالة كده كلمنا عن شمشون يا دكتور في الكتاب المقدس.
6: شمشون معناه شمس، مشرق، منور. وجاء في أيام صعبة خالص. ينطبق عليها في سفر القضاء: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل فعل ما حسن في عينيه. والبدايات بتاعته كانت جميلة قوي قوي الحقيقة. يعني لما تبص عليها وتستعجب انه ابتدى، هو كان من سبط دان، وبدأ يقول عليه الكتاب: فتراءى ملاك الرب للمرأة اللي هي أمه وزوجة منوح أبوه، وقال لها: أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين تلدين ابنا. وقعد برغم العقم اللي كان عندها، لكن جاء هذا الرجل. تعودنا باستمرار لما يكون في حالة عقم في الكتاب المقدس في العهد القديم، لأن الكلام ده اتغير في العهد الجديد، ما أصبحش عندنا العقم الجسدي،

0: هو العار، لأن يعني كل واحدة كانت بتتصور أنه ممكن يأتي منها المسيح. المسيح في العهد الجديد العقم مش عار، بالعكس عندنا العقم الروحي هو المشكلة اللي ما بنجيبش روحيا. لكن هنا في العهد القديم اتعودنا باستمرار مع زوجة منوح ومع سارة ومع اليصابات، كل ما كان في تأخير في الإنجاب الشخص اللي بيجي ده بيكون سوبر، شخص مختلف قوي. لكن الحاجة التانية كمان اللي عجبتني في أبويه إنه يقول الكتاب صلى منوح إلى الرب وقال أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا رجل الله الذي أرسلته، جاب البشارة، ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. منوح الواد هيجي والدكتور أو الداية يولدوه ويرضع ويكبر ويروح المدرسة وخلاص يعني. لا، أنا عاوز أعرف منك يا رب أعمل إيه مع ابني اللي هيجي. ما أجملها صلوة، ما أجملها صلوة. يا رب أربي ولادي إزاي، عاوزني أعمل أعلمهم إزاي، أربيهم إزاي، بقرأ في الكتاب عشان أتعلم دروس، والدروس اللي أتعلمها أعلمها لولادي فأعرف ماذا نعمل للصبي.
1: أنا شايف حاجة مهمة هنا في صلوة منوح.
0: أيوة.
1: الحقيقة مثلا أنه إبراهيم عبر عن الاحتياج ده وقال أنا ماضي عقيم ووارث بيتي لعازر دمشق.
0: أيوة.
1: وإسحاق عبر عن الكلام ده وصلى لأجل رفقة.
0: أيوة.
1: بس صلاة منوح هنا بتدل على أنه الراجل شبعان، بدليل أنه بيقول الولد اللي جاي ده أكيد مش بتاعي.
0: صحيح.
1: أكيد ده حاجة بتاعتك أنت، فأنا عايزك تيجي أسألك أنه هذا الرجل اللي ظهر لزوجتي، يعني إنجاز التعبير بالدارج، يجي يقول لنا نتعامل معه إزاي، لأن أكيد العطية دي مش بتاعتنا.
0: صحيح.
1: وكأنه هو من البداية جوه قلبه شبع، ومن البداية بيقدمه نذير لله.
0: لا بس خلي بالك لو سمحت من حتة مهمة. ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول، وأرجوك انتبه للمكان ده عشان هتكلم عنه في آخر الحلقة. ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول، جاء من أبوين القديسين، ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول. ماذا نتوقع من هذا الشاب؟ إن يكون بقى سبب بركة. يلا يا شمشون الحمد لله بالسلامة، احنا فرحانين انك جيت لنا ايام سودة والناس ما بتعرفش ربنا. يلا يا حبيبي ده انت جاي بدعوة من ربنا وجاي برسالة، انت انسان مرسل من الله اسمه شمشون، وابتدي اشتغل بقى وصلح الشعب اللي عاش ورا الخطية ومشي ورا العبادات المختلفة وسابوا ربنا. يلا بسرعة يا شمشون اعمل حاجة. لكن يا للأسف ابتدأ ينزل إلى تمنة. أرجو أن ننتبه من حتة مهمة قوي أخ باسم، أن باستمرار الشيطان يقول لنا يا رجل الله انزل.
1: نزل إلى تمنة.
0: لكن الكتاب يعلمنا يعقوب يقول هلما نصعد، من يوم الدنيا الشيطان يقولك يا أخي تنازل عن مبادئك يا أخي. أنت محبكها ليه؟ ما تلبسي لبس مش عارف مين، ما كل الناس بتعمل كده. يعني هو اجي في ليله الفرح وما جيبش رقاصه، الناس تاكل وشنا. يا اخي تنازل، ما انت بتوع ربنا مقفلينها يا اخي كده، بلاش التحبيكه دي كده. يعني خلي الامور كده، دور مع الطريق اذا دارت
1: تمشي يعني تعدي.
0: وخلي بالك ان شمشون كان قارئ جيد، المفروض بحسب انه الكلام اللي اتكلمنا عنه انه ابوه وامه كانوا قديسين. وعارف تمنة دي تمنة دي اللي نزل فيها يهوذا وزنى مع مرات ابنه. وهنا ألم منزل الى تمنة. كتير الناس تتفرج كده تقول استنى لما اشوف، بيقولوا في افلام استنى لما اتفرج كده وبس. انا مش هقص من الشجرة يعني. انا بس هقدم بالشجرة وابص على الشجرة بس يعني، واشوفهم يعمل، انا مش هعمل زيهم. لا مش هعمل زيهم. ينزل الى تمنة، وهناك في تمنة شاف امرأة وحسنت في عينيه وحصل اللي حصل.
1: عندي تعليق صغير في الحتة دي يا دكتور. يمكن موسى خطأه انه بدل ما يكلم الصخرة ضربها.
0: ايوه.
1: فاتحرم من دخول ارض الموعد بسبب انه لم يمجد الله بانه يكلم الصخرة، ودي كان لها اشارة مهمة جدا، بس برضو خطأ وقور يعني برضو من الأخطاء اللي

0: لا تشوبوا كرجل. يعني يشوع جه في آخر الأيام قال لهم اعبدوا من تعبدون، أنا دلوقتي خلاص، لكن أنا مش هقول غير حاجة واحدة بس، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا عارف سكتي وخلاص بقى، أنتوا أحرار كبار ومسؤولين عن نفسكم، ولسه الأرض قدامكم وكل واحد براحته. جدعون بعد الانتصار العظيم ده ترفع وطلب لنفسه حاجة ما تخصوش. برضو الأخطاء دي غير خطأ شمشون، هو عنده ارتباط عاطفي صعب. وإنك تشوف واحد رجل الله في مخادع قلبه مشاعر بالشكل ده،
1: يقولوا غلطة الكبير كبيرة. غلطة الكبير كبيرة. كمان يقولوا وراء كل عظيم امرأة ووراء كل فاشل امرأة أخرى.
0: yeah.
1: وراء كل عظيم امرأة،
0: دي اللي سمعتها طول عمري.
1: وبقيت المثل ووراء كل فاشل امرأة أخرى. يقول حسنت في عيني، وتتعجب ان اللي حسنت في عينيه هي اللي قلعت له عينيه.
0: يا جميلة.
1: طب حبيبي حتى أبوه قال له يا ابني دي مش تبعنا، أي شركة للظلمة مع النور؟ يا بابا هي دي يا حبيبي دي مش من شعب الله، ما تنفعش تكون زوجة رجل قاضي لشعب الله زيك، ما تنفعش. نازلة إلى تمنة وهناك شاف وحسنت في عينيه، وينطبق القول رأيتها اشتهيتها أخذتها. هي الخطية دايما تمشي في ثلاث خطوات دي،
0: شافت
1: رأيتها اشتهيتها
0: أخذتها.
1: هي كده، وكانت النتيجة خراب خراب خراب، مع العلم ان دليلة اللي وقع فيها ما كانتش اول واحدة، كان في اتنين قبليها بس التالتة ثابتة. وربنا اداله فرص يتوب مرة واتنين، اعطيتها زمانا لتتب، وابتدى يلعب بالنار وفكر انه اللعب مع الخطية شيء سهل، وابتدى يكون رمز للقوة غير المرتبة ولا منظمة، يخدم من غير هدف، يشوف الأعداء جايين عليه ما عنديش أي حاجة، يشوف حمار ميت يخلع فكه يموتهم 500 كده 500 كده. طب مين بيخدم معاك يا شمشون؟
0: لوحده.
1: اثنان خير من واحد، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا، إذا سقط أحدهما يقيمه الآخر، وويل لمن هو وحده ليس له آخر يقيمه. عشان كده رب بعتهم اتنين اتنين.
0: ممكن حد يسأل سؤال منطقي جدا يا دكتور صامول ويقول إزاي ربنا يبارك واحد في حياته خطية بالشكل ده؟ إزاي واحد شال الباب وطلع بيه؟ جاب كام ابن آوى ربطهم وحط فيهم مشاعل وحرق كل الأرض؟ أنت بتتكلم على انتصارات ما يعملهاش واحد غير عليه فعلا قوة روح الله. فزي يعني مش عايز أقول تتوافق لأنها لا تتوافق طبعا، بس إزاي في بركة وفي انتصارات وفي مخادع القلب صحيح. انكسار
1: ده في الحياة الروحية. تعرف لما يكون عندك مروحة دايرة بسرعتها وتشيل الكهرباء منها بتفضل تدور بحاجة اسمها الانيرشيا، القصور الذاتي، فبتلف. والإنسان البسيط قلت طب ما دام المروحة بتلف من غير كهرباء ما بلاش الكهرباء. ايه رايك في التفكير ده؟ ما ينفعش. فهو واخد قوه من ربنا وجاء من ابوين قديسين، وروح الله ابتدى يحركه، وربنا اداله فرصه زي ما حصل مع داود. زنى وقتل وفضل سنتين يطلع ويصلي وكان شيئا لم يكن، حتى ارسل الله نبي والقى القبض عليه. وده شيء خطير، انه مرات لما نبطل ناخد خلوتنا ونبطل نروح الكنيسة ونبطل ونفرط في قداستنا ونتساهل مع الخطية، في البداية الدنيا ماشي، ودي المشكلة. دي مشكلة، والواحد يتصور ايه ماشية واقدر اجمع ما بين الاثنين، عشقي لله وعشقي للخطية، ويسيبه ربنا. طب ناوي تعمل ايه حبيبي؟ هتجمع ويجي وقت تقول لا ما تنفعش، اختاروا لانفسكم من تعبدون، ما ينفعش شركه للظلمه مع النور، ويجي ربنا يقول محكمه. ايه المحكمه؟ لا حاسب انت ماشي غلط. وكان لابد لشمشون ان يدفع الثمن.
0: قبل ما نتكلم عن دفع الثمن يا دكتور، نرنم كلمات ترنيمه انا بحبها جدا.
1: ايوه
0: كتب المرنم فيها وقال في وقت ضعفي.

0: ودي أحلى حاجة في عمل النعمة، فالله اللي بيلمس القلب أراك تشفي لسقطتي. بيتهيألي المرة الوحيدة اللي ذكرت إن شمشون صلى وهو بيهد المعبد.
1: صحيح.

0: انتصاره ما كانش دليل قوته انه على قد المسؤولية في الدعوة بتاعته، لكن كان جوه قلبه قيد، يشوف يشتهي ينزل ياخد. دكتور صامويل، دي ثلاثية قلناها عن شمشون في الوقت اللي فات، انه رأى واشتهى واخذ. بس في اخر واحدة اللي حضرتك اتكلمت عنها، وهي دليلة وإزاي حبها لغاية لما فقدته قوته، لغاية لما وصل إنه يطحن كالحيوانات لغاية آخر مشهد. تشوف المنظر ده والذل اللي شافه فيه، وإزاي واحدة كانت بتقول له ماذا يوصق لإذلالك.
1: حقيقة يعني أنا مستعجب إن كانت يعني هي كانت صريحة معاه، يعني ما كانتش بتخدعه. يعني
0: عايز أذلك، أذلك إزاي؟
1: يعني هي عاوزة تقول له يا حبيب قلبي، يا غالي، يا نور عيني، عاوزة أجيب بوزك الأرض وأذلك، ماذا يصنع لإذلالك؟ تقول له كيف تقول إني أحبك وقلبك ليس لا ليس معي؟ يعني عارف علبة السجاير يكتبوا عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي إلى الوفاة وحاجات تانية وبتاع، ومكتوب عليها
0: لكن روح اشتريها،
1: روح اشتريها
0: هم مش احنا يعني.
1: واحد مرة قال غلوا السجاير، فرحت اشتريت خرطوشتين سجاير كبار قد كده، انا ما يهمنيش يعني. تقول له ماذا يصنع لإذلالك؟ كلمة دليلة معناها نعمة زي البسكوتة كده. خطية دايما تتزين، ودايما هي حسنة للعيون.

0: شهيه للاكل وشكلها حلو وجميل، وتنفتح اعينكما وتصيران مثل الله. محبه العالم هي شهوه الجسد،
1: شهوه العيون
0: تعظم المعيشه. وبعدين قالت له ماذا يصنع لإذلالك؟ قعد يقول لها لما يعملوا كده، قالت له الأعداء عليك يا شمشون يقوم. بس الحتة اللي بتكسر قلبي قوي قوي قوي، يقول قام ينتفض زي كل مرة ولم يعلم.
1: أنا وقف حضرتك عند الحتة دي لأن في حتة قبلها مهمة جدا عايز أرجع لها. بس الأول نشوف أيمن كتب لنا إيه النهاردة عشان ما ننساش الآية الجميلة اللي بيكتبها كل مرة.
2: في سفر القضاء 16:28 بخط النسخ اخترت اللون الأسمر عشان يكون فاتح، يعني يكون أقوى وأوضح، ونفس الأسلوب اللي كتبنا به الكتاب المقدس: يا سيد الرب أذكرني وشددني يا الله. والهدف من الآية دي كلمة أذكرني، فاضطريت أن أنا أعملها خلفية بسيطة من وراء تبان، لكن الكتابة هي اللي طلع فيها.
1: الله جميلة. الآية دي هنرجع لها في ختام الحلقة، وبالأخص لأنه دي آخر كلمة قالها: وهد المعبد على كل اللي فيه وتشهد له أن الذين قتلهم فيما ماتوا
0: فلم أكثر. يعلم أن الرب قد فارقه. يعني إيه اللي حصل اللي كنت بحكيها لحضرتك قبل
1: الترنيمة؟
0: أنه بالقصور الذاتي هو فاكر أنه يعني في الخطية وبرضه هقوم وانتصر وبتاع، بس تجيك لحظة من اللحظات الرب يقول لا، ده أنت عندي أهم من خدمتك. ولم يعلم أن الرب قد فارقه. العينين اللي ما شافتش جمال المسيح اتقلعت، والقوة اللي بدل ما تستخدم لمجد ربنا اشتغلت زي الطور في السجن. والإناء المقدس لربنا اللي كان مفروض يكون مقدس أصبح عبد لشهواته البهيمية. فكانت النتيجة إنه شالوا البهيم
1: وحطوا الإنسان.
0: وإنسان في كرامة ولا يفهم
1: يشبه البهائم
0: التي تباد.
1: دكتور دليلة زنت كتير جدا عشان توصل لمصدر القوة ده، وهو غالبا إنجاز التعبير البلدي يعني سرسب كده بالكلام سنة بسنة لغاية لما في الآخر مع كتر الزن رح اعترف. هل الشيطان عشان يفقد قوتي في خطية أنا بحبها ممكن يفضل يزن عليا انه ما يسددهاش؟
0: صحيح،
1: وهو عمره ما هيسددها على فكرة، بس عشان افقد القوة.
0: اسم من اسماء الاصنام في العهد القديم او الابليس يعني اسمه بعل زبول او بعل زبوب، اله الدبان. وانت عارف الدبانة لما تهشها تقول لها امشي، تقول لك امشي تاني. امشي انت،
1: عايزين نمشيها من بدري
0: ودقيقة وترجع لك تاني. وهزم بالالحاح، سمة من سمات شمشون انه هزم بالإلحاح. وده مع إبليس، حتى مع الرب يسوع المسيح ليه كل المجد بعد التجارب على الجبل.
1: فرقه إلى حين.
0: يعني اللحظة اللي الشيطان يفارقني فيها إلى الأبد لحظة أن أنتقل من هذا العالم للسماء. لكن طول ما أنا عايش لازم أعرف أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لازم أفهم كده كويس. واللحظة اللي تخور فيها قوايا بينما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان،
1: شيء مرعب يا دكتور.
0: صحيح، دفع الثمن.
1: شيء مرعب فعلا،
0: دفع الثمن.
1: لا نذره شفع له ولا انتصاراته شفعت له، ومسؤوليته اللي تخلى عنها انه يحفظ النذر ده دفعه ثمن كبير جدا جدا.
0: عزيزي، نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل.
1: جميلة قوي دي. ممكن نعيدها تاني يا دكتور؟ فعلا.
0: نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل. أهم عشان فاكر انه زي كل مرة وهيقدر يعملها، بس لا، روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد. فارقوا روح الرب، ولما فارقوا روح الرب حصل معاه الكلمة بقى اللي هو قالها الدليلة قبل كده بقى، بس ياريته قال لها: لو عملوا فيا وعملوا فيا أضعف وأصير
1: كواحد من الناس.
0: عاوز يعترف بكده: يا ست دليلة أنا مش واحد من الناس.
1: أيوه.
0: ست مرات المسيح في الموعظة على الجبل يقول أما أنا، وثلاث مرات يقول أما أنتم. إحنا مختلفين. اللي يسعد الناس ما يسعدناش، واللي يحزن الناس ما يحزناش. احنا عندنا مبادئ سامية، وعندنا منبع للفرح، وعندنا عزف الحزن مختلف عن بتوع الناس.

0: قال لها يا ست دليلة لو عملوا فيا أضعف وأصير كواحد من الناس. قالت له طب قل لي. قال لها قوتي في شعري في نادري، اكسري نادري ولما يتكسر نادري أضعف وأصير. اللي يميزني أن أنا نادرت نفسي للمسيح وبقيت ملك للمسيح. بس اللقطة الأخيرة خطيرة قوي. جابوا عملوا حفلة للإله داجون، جسم إنسان ودي السمكة، وقالوا المجد لك يا داجون، نعظمك من كل قلوبنا يا داجون، جبت لنا شمشون مزلول، هدونا شمشون ليلعب،
1: نوع من السخرية
0: يلعب.
1: ولا دي كانت جزء من العبادة اللي بيقدموها؟
0: لا دي السخرية، يعني شمشون اللي كان اسمه يرعبهم هاتوا يلعب. وعارف المرة دي مين اللي شده؟ مين اللي جايبه؟ عيل صغير شده، شيء مرير
1: طبعا.
0: دي مش قصة حصلت من آلاف السنين، دي لحد النهاردة بتحصل مع أبطال.
1: كيف سقط الجبابرة؟
0: سقط الجبابرة. وإيه اللي حصل؟ قالوا استجبني هذه المرة يا رب، لو سمحت ما تسمعش صلاة شمشون وخليه، ده جاب لنا العار. عارف شمشون قال إيه؟ قال له يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط بس أختم. عارف اللي حصل؟ يقول الكتاب كده، وكان الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. حصل حاجة عجيبة قوي، فصعد إخوته ودفنوه بين سرعة
1: وأشتاؤول.
0: فاكر سرعة وأشتاؤول دي فين؟
1: في بداية الحلقة
0: اللي ابتدى ربنا يحركوا فيها، ابتدى روح ربنا يشتغل معاها، ابتدى المكان اللي ابتدى ربنا يشتغل فيه صار مقبرة له واتدفن فيها. الكنيسة اللي كان ربنا بيستخدمه فيها صارت مدفنة بسبب الخطية وسبب كسرة لحياته. والكتاب عظيم قوي في حتتين بقى، يقول لك وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.
1: الصلاة دي يا دكتور قبل ما تكمل حضرتك، قضى لإسرائيل 20 سنة، أنا سميتها صلاة الذليل المغلوب.
0: صحيح. عزيزة قوم زلة،
1: صلاة الذليل
0: المغلوب. ويسألونا كتير، يسألونا هو شمشون راح السماء ولا لا. وفي لوحة الشرف في عبرانيين 11 نجد هذا الشخص يقول عنه الرسول بولس، وماذا أقول أيضا، يعوزني الوقت إن أخبرت. جدعون ماشي، براق ماشي، وشمشون كمال. كتاب مرة أحد القديسين قال كلمة حلوة، قال طوباك أيتها النعمة فأنك تجعلين الزنا بتوليين.
1: أيوة.
0: تخيلا بيقولوا تقابل شمشون مع يوسف، فيوسف بيقول له تريح فين يا شمشون؟ قال له أنا كنت قاضي على شعب الله ونزل عند رجلين دليلة تفقع لعنية. أنت رايح فين يا يوسف؟ قال له أنا هربان من مراد فوتيفار وطالع عشان أكون فرعون زماني على الشعب فوق. والصلاة اللي صلاها رجعت له مرة تانية قوته، قال له سامحني. البشر ما يسامحوش، لكن هو سامحه، مسيح سامحه، قال له أنا بغفر لك وهرجع لك قوتك وهستخدمك حتى برغم اللي حصل فيك، ومش هنسالك خدمتك لمدة 20 سنة.
1: مشاهدينا، أنا عايز أتكلم بروح الإنسانية، ما أقدرش ألوم على حد زي شمشون في اللي هو بيعمله، ولا أقول بروح التوبيخ لأي حد لأن إنسانه تحت الضعف زي أي حد، بس اللي أقدر أقوله لي وليك إن زي ما أجرة الخطية موت، أجرة الخطية أمام الله وراها ذل، والتمن هيدفع. فلما نيجي ندفع التمن ما نلومش ربنا، بس أروع ما في القصة إنه ذليل ومغلوب، ولكن كان على قلبه يصنع انتصار لله حتى في آخر حياته، وإن يموت مع أعدائه منتصر عليهم أفضل ما يموت بيطحن بسبب ذل دليل لي. شمشون صلوة قصيرة وانتصار كما من البدء، مات بين سرعة وأشتاؤول. ولكن الحقيقة إن كل واحد فينا يحذر، بدل ما تكون مكان بداياته وانتصاراته هي مكان دفنه مقبرته. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة مهم جدا، ومهم أننا نفهمه علشان نعرف إيه اللي ليه الأولوية في حياتنا مع ربنا. من الحاجات اللي بنقع فيها أننا فاكرين أن التطور في الحياة الروحية هو نجاح في الخدمة، وكل ما كان لينا خدمات مختلفة كل ما إحنا مؤمنين وفاكرين أن كده لينا علاقة بربنا وقريبين من ربنا جدا. وللأسف الكنائس بتفرح بالخدام اللي موهوبين واللي مستعدين يخدموا من غير التركيز على حياتهم وعلاقتهم بربنا، وده موضوعنا النهاردة. الاستماع أم الذبيحة؟ إيه اللي ليه الأولوية؟ علاقتنا بربنا ولا خدمتنا؟ كلمة سمعتها كتير وأوقات أنا شخصياً بقع فيها، وهي أني مش بلاقي وقت أقرأ كلمة ربنا لأني مشغول بين شغلي وخدمتي وبيتي. النهاردة هنعرف إيه الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لربنا، وإزاي نعمل التوازن بين الخدمة والعلاقة بربنا. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي بكون سعيدة جدا جدا لما بيكون موجود في كاليفورنيا ويكون معايا في برنامج من الحياة رجل الله البركة لينا فعلا أخيليا كرولوس. أهلا بحضرتك ومنورنا.
1: أهلا بك يا أخت أمل، فرحان أكون معاك في البرنامج وفي قناة الكارما اللي غالية على قلوبنا كلنا.
0: أشكرك، وإحنا يعني

0: وإيه هي العلاقة مع ربنا؟
1: ببساطة شديدة، الخدمة هي كل اللي بعمله لربنا بعمله لله بروح الله وهدفه مجد الله. يعني أعمل شيء لله وأعمله بروح الله وأعمله لمجد الله. يعني أحب في البداية أقرأ آية مع حضرات المشاهدين، لو قدرنا نطلع بطرس الأولى أصحاح 4 عدد 11، بطرس الأولى 4:11 بتلخص لنا إيه هي الخدمة. الناس فاكر الخدمة يعني ترنيم، يعني صلاة،
0: يعني موهبة وعظة. أنا بستخدمها
1: بالضبط،
0: بخدم بيها،
1: فكل حاجة بعملها ربنا لمجده. فعايزين نقرأ الآية ديت مع الأحباء المشاهدين.
0: أوكي، بطرس الأولى 4:11، إن كان يتكلم أحد فكقول الله،
1: أقوال الله،
0: فأقوال الله. أيوة صحح لي عشان أنا شايفة بالعافية. وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله.
1: أيوة، لكي
0: يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد آبدين. آمين
1: آمين. إذن هنا زي ما بنقرأ، لكي يتمجد الله في كل شيء. يعني هنظف الكراسي في الكنيسة، يتمجد الله. يعني هرنم، ليتمجد الله. طب هجيب حد كبير مسن وصله الكنيسة، يتمجد الله. هروح أعمل زيارة، يتمجد الله. إذن الخدمة ببساطة هو كل ما أقدمه للرب أعمله للرب لمجد الرب، بس بالطريقة اللي عايزها الرب. ده بالنسبة للخدمة.
0: فده expression خدمة. يعني الخدمة لربنا تبقى بالمفهوم ده بالضبط.
1: والخدمة مش شرط على المنبر، والخدمة مش شرط تكون في فريق الترنيم أو واعز أو هاخد
0: أو موهبة. أنا عندي موهبة فأنا
1: أو دور معين. نحن كلنا مدعوين أن نقدم شيئا للرب، بس أعمل حاجة لله بالطريقة اللي عايزها الله، وتتعمل بهدف مجد الرب مش بهدف لفت الأنظار إلي، زي ما احنا قرينا في رسالة بطرس، لكي يتمجد الله في كل شيء. في كل شيء، حتى أنا بنظف الكراسي، ليتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. ده بالنسبة للخدمة. أما بالنسبة حك سألت على
0: العلاقة،
1: العلاقة برضو مع الرب. لو عايز أعرف العلاقة مع الرب هي إيه، هي بساطة جديدة، شركة مع الله، حياة مع الله يومية 24/7. يعني حلو يكون ليا وقت خلوة وهنكلم عنه في قراية الكتاب والصلاة، لكن الشركة والعلاقة مع الله هي حياة اليوم كله. أقدر ألخصها في بعض العبارات اللي اتقالت في الكتاب، زي ما قال مثلا إيليا لأخاب، حي هو الرب الذي وقفت أمامه. دي شركة، دي علاقة. وزي ما قال عن الإنسان الكامل في مزمور 1، في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج
0: نهارا
1: وليلا. يعني ركب العربية عمالة أردد كلمات الكتاب، يعني رايح المشوار، رايح الشغل، بشتغل في الشغل وأنا بشتغل عمالة أردد كلمات الكتاب. ودي أحلى حاجة، زي ما قال واحد، هذه الكلمات الجميلة الحلوة هي شماله تحت رأسي
0: ويمينه
1: تعانقي. فالعلاقة مع الله هي حياة جميلة، شركة مع الرب اليوم كله، تبدأ في قراية الكتاب وتستمر طوال اليوم حتى نهاية اليوم، حتى وأنا نايم. حتى وأنا نايم يقول تقول العروس شماله تحت رأسي ويمينه تعانقي. أصحى الصبحية يقول كده، أشبع إذا استيقظت بشبهك. فعلاقة مستمرة 24/7، أنا والرب عايش في علاقة، رحلة حب تاخدني إليه، وفي ترحالي شخص لي عايش فيا وعايش لي.
0: صح. طيب ده كلام جميل جدا. هو تقريبا الحلقة خلاص حسمت الموضوع، بس لا، أنا عايزة أوصل للمشكلة اللي احنا بنقع فيها. هل ممكن أكون خادم نشيط لكن علاقتي بربنا ضعيفة؟
1: وارد طبعا، مع أنه مش صح. يعني حالة مرضية ودي خدعة شيطانية. هو هدف العدو في الأول وفي الآخر يبعد النفوس عن المسيح. وممكن يبعد، هقول كلام صعب قوي، ممكن يبعد الناس عن ربنا بخدمة ربنا.
0: أنا أجري معك،
1: يبعد الناس عن ربنا بخدمة ربنا لما يشغلهم بالخدمة، وتتحول الخدمة إلى activity، تتحول الخدمة إلى أنشطة. ها؟

0: لكن لا علاقة لها مع الله. فده وارد، وهحب أقرأ آية مع حضرات المشاهدين لو حضرت المخرج يطلع لي أرمية 23 وعدد 21. أرمية 23:21. ربنا صعبان عليه قوي من الأنبياء اللي طلعوا يجروا يقولوا كلام، اللي راحوا يجروا يعملوا خدمة وربنا ما بعتهم شيء. شوف كده ربنا بيقول لهم ايه، لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، لم أتكلم معهم بل هم
1: تنبأوا.
0: أخذ الآية اللي بعدها كمان يقول ولو وقفوا في مجلسي، لو قعدوا معايا وخدوا خلوة روحية معايا، لو صلوا قبل ما يعملوا الخدمة بتاعت، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. أرجع للآية اللي فاتت مرة تاني، لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، جاروا من أنفسهم، ما قلت لهم روحوا. إذن هناك من يخدموا وليس لهم علاقة مع الله.
1: طب يعني الآية دي تقول لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، يعني جاروا من غير ما يكونوا مستعدين ولا جاروا من فيض القلب يتكلم اللسان؟
0: لا لا لا لا لا،
1: أيوة
0: لا لا.
1: بس عشان
0: لا، مش جاروا لأنهم فرحانين بالرب وشبعانين فخدوا رسالة، لا، ده هم متسرعين مستقلين مستغنيين عن ربنا. وإحنا يعني أحيانا الواحد ربنا يرحمني أنا في الأول، لأنه ممكن أصاب بمرض الاحتراف، يعني أنا محترف، أنا مثلا بخدم ربنا وشرف كبير، أحط وشي في الأرض من 40 سنة بخدم الرب، فأقول خلاص دي لعبتي. عارف يا أخت أمل، أقول الصدق في المسيح، بقالي 40 سنة بخدم ربنا وكل مرة أطلع على المنبر كأنها أول مرة أطلع في حياتي. شعور رهيب،
1: صح،
0: إن أنا
1: هيبة،
0: إن أنا بعمل عمل الله، إن أنا بقف بين ربنا وبين الناس أقول لهم الكلام مش اللي محضره ولا الطبخة اللي كنت طبخها جاهزة، لا، ده أحيانا ببقى داخل الاجتماع عندي موضوع معين وأنا قاعد في الاجتماع بصلي ربنا يقول لي غير. طبعا دي صعبة قوي، مش أي حد يقدر يعملها لولا نعمة ربنا بس اللي تعملها، بس ربنا يقول لي الناس النهاردة في المكان دوت عايزة حاجة تانية غير اللي انت قايلها، حاضر يا رب. إذن مهم جدا وأنا رايح أخدم أيا كانت نوع الخدمة، قبل ما أخدم أقعد مع ربنا. عجبني تعبير واحد قاله لي في بداية الخدمة وبيرن في دماغي كل يوم، قال لي قبل أن تقف أمام الناس انكسر أمام الله، قبل أن تكلم الناس عن الله كلم الله عن الناس. ابدأ الأول بقعدة مع الرب وبعد كده روح قول للناس خليهم. ودوت الوقعة اللي وقعت فيها مرثا يا أخت أمل.
1: أيوه.
0: مرثا كانت بتخدم الرب وأمينة.
1: أمينة جدا.
0: وشاطرة. وكل حاجة حلوة في مرثا.
1: وتعبير عن محبتها كمان.
0: بالظبط.
1: يعني هي عايزة تكرم ربنا.
0: مرثا لما ما عملتش حاجة غلط. بس البرايورتي بتاعتها والأولوية بتاعتها ما كانتش مظبطة. والنتيجة هنشوف بعد كده إن الرب قال لها أنت تهتمين
1: بأمور
0: وتضطربين
1: كثير.
0: عندها حالة اضطراب
1: تضطربين
0: لأجل أمور كثيرة. ففي ناس بتخدم ملهاش علاقة بالرب، ربنا يرحمنا ما نبقاش احنا كده، لألا الشيطان يستخدم خدمة ربنا ويبعدنا عن ربنا.
1: وده يعني حضرتك بتتكلم دي حاجات نماذج حقيقية بتحصل، يعني ده بيحصل كتير. يعني حضرتك كمان ركزت في الناس اللي بتوعظ، ممكن لو كلمت حد بيعزف او حد بيرنم او حد على الباوربوينت او حد خدمة مش ظاهرة، يعني مش ما فيهاش مسؤولية ان هو يكون هيوصل كلمة ربنا، هيقول انا مش بوعظ، انا بخدم لكن انا مش بوعظ، فمفيش مسؤولية عليا. لكن احنا بنتكلم عن الخدمة بكل انواعها،
0: كل من يمس الأواني المقدسة يجب أن يكون مقدس، كل من يمس الأواني المقدسة يجب أن يكون مقدس، وإلا تخرج نار من الله وتاكله. هقول كلام صعب بس ده اللي حصل مع ولاد هارون في خيمة الاجتماع، عندما أرادوا أن يقدموا نارا غريبة، حتى ولو بعمل أي حاجة، كل من أقولك على حاجة في سفر الأعمال أصحاح 6 مثلا، لما حصلت مشكلة على خدمة الأرامل اليونانيات واليونانيين اشتكوا ان

0: الرسل بيهتموا باليهوديات ويهملوا اليونانيات الأمم. فالرسل قال أو التلاميذ قالوا عايزين نختار ناس تبقى تهتم بالموائد. خد بالك معايا ده لا ترنيم ولا وعظ ولا منبر. عارف قالوا إيه؟ قالوا انتخبوا لنا أناسا مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس. تخيل معايا تقولي لي بعزف أو بالباور بوينت أو إن أنا بعمل مدارس الأحد. أي من يمس الأواني المقدسة أو صبيه الأواني المقدسة أمور ربنا في الخدمة. ربنا ما عندوش ده واعز على المنبر وده مرنم وده قاعد على مش عارف إيه. لا لا لا لا لا. كل من يمس الأواني المقدسة يكون مقدسا.
1: هي الفكرة كمان إن أنا بكل خدمة أنا بعملها أيا كانت الخدمة ظاهرة أو مش ظاهرة أو أنا بعملها في وسط ناس. فالناس أيوة. شايفة قلب أمل وهي بتخدم. شايفة أمل بتحب الناس قد إيه. شايفة المحبة. شايفة الرحمة. شايفة الإنسانية. شايفة علاقتها بربنا. شايفة الكلمة الطيبة. فكل ده مش هيحصل غير لو أنا ليا علاقة بربنا.
0: بالزبط.
1: أنا مش هعكس ربنا وهو مش
0: وإنه هدف الخدمة في الأول وفي الآخر
1: مجد ربنا.
0: بالظبط. المسيح يتعظم في الكنيسة ونقود الناس إلى معرفة الرب يسوع المسيح. فممكن تبقى الخدمة حلوة وترنيم حلوة ويجي واحد في الكنيسة بس من اللي بيعملوا حاجات بسيطة يعصر الناس بتصرفاته بوقفته بهزاره بعلاقته مع الجنس الآخر. ده ما يطلعش على المنبر بس الناس اللي داخل الكنيسة يقولك هو ده مش تبع الكنيسة برضو ديت. فإذا كل من يتعامل مع الأوان المقدسة يجب أن يكون مقدسا.
1: طيب يعني احنا حلو قوي الهدف ان احنا نوصله لان مش كل حد بيخدم يبقى له الهدف ده هو مجد ربنا. طبعا الهدف ده بيختلف من شخص للتاني لكن هو ده المفروض الهدف يكون
0: yes.
1: لمجد ربنا. طيب ايه افضل عند الله الخدمه ام الشركه معاه؟ هو عايز ايه؟
0: طبعا هو عايز الاثنين. لكن لما تيجي تسالي ربنا في الاول انت عايز ايه في الاول؟ ها لا هو عايز الاعدم. وانا هطلب من حضرة المخرج يطلع لنا شاهد اللي اقتبسنا منه العنوان الجميل بتاع الحلقه بتاعتنا صموئيل الاول اصحاح 15.
1: اوكي
0: صموئيل الاول اصحاح 15. اقول بس ايه خلفيه الاصحاح قبل ما نطلع الشاهد بتاعنا. القصه في الاصحاح هناك انه الرب قال لشاول روح حرم عماليق بحد السيف لان دول تعبوا شعب ربنا. وقال له لما تروح هناك ما تجيبش أي حاجة من البلد هناك كله يتحرم لأن كل الحاجات منجسة. فراح شاول حارب وانتصر. وبعد ما انتصر عجبته قوي شوية غنم مع شوية خرفان فقال لك أجيبهم. ولما سألوا صموئيل قال له جبت الحاجات ليه ديت وربنا قال لك ما تجيبهاش؟ قال له جبتها من أجل الذبح للرب. من أجل الذبح للرب. شوفي بقى ربنا قال له ايه على فم صموئيل لو طلعنا عدد 22 علشان نقرا العدد دوت مع بعض. تحب تقري؟
1: ماشي. فقال صموئيل هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ ودا الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش.
0: خدت بالك من الايه الارتيه ديت؟ بيسال سؤال بيقول له هل ربنا بينبسط بالمحرقات والذبائح زي الاستماع لصوت الرب؟ ربنا. وبعدين قال له هو ده الاستماع
1: افضل من الذبيحه.
0: يعني يعني يعني اروح اعمل خدمات واكسر الدنيا وانا كسر وصيه الرب. يعني اروح اعمل خدمات وعطايا واروح هناك ده احنا انا بشوف ناس بيتاجروا في المخدرات ويجوا في وقت معين يعملوا موائد وياكلوا فيها الناس.
1: موائد الرحمه.
0: طب ايه رايك يعني يعني هل
1: الراجل بيخدم ربنا
0: هو فاكر انه بيرشي ربنا او طالما عمل حاجه؟ بس احنا عايزين النهارده مع احباء المشاهدين الافاضل عايزين نفهم النهارده حلوه الخدمه بس الخدمه تيجي رقم اتنين. اخدم بس رقم اتنين. رقم واحد الاول صح. شوف ربنا عايز ايه. خلي ربنا يملك على قلبك. خلي ربنا يملك على حياتك. خلي ربنا يتمجد. خلي ربنا يصلح الغلط اللي فيك الأول يا أخي. خلي دم المسيح يطهرك. خد حياة أبدية. ولما تعمل كده لما تيجي تخدم خدمة ربنا يقبلها من إيديك.
1: هيقبلها وهيبركها وهيكون لها تأثير.
0: بالضبط.
1: يعني ده مهم حتى لو هي حاجه بسيطه. بس انا كمان انا شايفه مش فكره الاول والتاني طبعا انا

0: علاقتي بربنا هي اللي بتكوني للخدمه، مش العكس، لان احنا بنشوف العكس، احنا بنشوف الناس بتخدم لمجرد ان هي موجوده في الكنيسه او نشاط زي ما حضرتك كنت بتشير من شويه، لكن مش بتهتم بعلاقتها ولا حتى بان هي عندها اختبار ولا ان هي تكون بتتوب عن حاجات في حياتها. لا، ممكن يكون في خطيه عادي في حياته، بس دي خدمه ربنا زي ما حضرتك قلت لتاجر المخدرات. لكن اللي انا عايزه اقوله هي الفكره برضو مش بدايه بس، هي استمراريه، هي استمراريه طول الحياه. يعني حتى لو انا اخذت، يعني عرفت ربنا، فانا عرفت ان انا عليا دور ومسؤوليه فانا بخدم، لكن مش معنى كده ان علاقتي هتقف خلاص انا اخذت الاول وخلاص. لا، العلاقه دي مكمله مع خدمتي مكمله.
1: صحيح صحيح. و و و وعندما اهمل الشركه مع الرب واهمل
0: برجع لورا
1: طاعه صوت الرب. صح. لا، انا عايز حضره المخرج يجيب لي نفس الاصحاح مره تاني. الايه اللي بعد اللي احنا قرينا 22، ايه 23 بقى ربنا بيكلم شاول عن طريق صموئيل ويقول له خلي بالك، عدم سماعك لصوتي، عدم طاعتك ليا تساوي، مش هقول تساوي ايه، نقرا الايه مع بعض. لان
0: التمرد
1: كخطيه
0: العرافه، والعناد
1: كالوثن
0: والترفيم، لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك.
1: لان التمرد تساوي عند ربنا خطيه العرافه. احنا في حاجات بنستسهلها، ايزي جوينج، يعني ايه يعني ما تحبكوش يا جماعه، يعني ما كلنا خطائين، البشر وعندنا شويه عبارات كده ما اعرفش جاي منها منين، يعني
0: من الكالتشر.
1: من الكالتشر طبعا. يعني ما كلنا بنغلط، ما فيها ايه. بس ربنا، انا بحب قوي الكتاب المقدس، وبعدنا عن الكتاب هو اللي بيتعبنا. ربنا بيحط كل حاجه في اسمها. بيقول التمرد بيساوي العرافه، العناد بيساوي الوثن والترافيم، والنتيجه لانك رفضت كلام الرب رفضك الرب من
0: الملك.
1: من الملك. تبدأ بمحضر الرب وتنتهي بخدمة جميلة، وطبعا دي حاجة مستمرة.
0: طبعا.
1: يعني لو تفتكر أشعية 6، أشعية وقف قدام الرب وحصل حوار جميل في حضرة الرب. فاكرة معايا لما رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي في أشعية 6، وبعدين لما شاف المنظر والصاروفين بينادوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجدك ملئه كل الأرض، أشعية هو في حضرة الرب، وبعد كده قال ويلي أنا الإنسان الشقي، أنا لأني ويلي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، طار واحد بملقط من على المذبح وأخذ جمرة ومس بها شفتيه وقال له انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين رح ربنا سأل سؤال، قال من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ عايز حد يخدمني. كان أشعية بقى ردي قال له أنا ذا
0: رب
1: ارسلني. بس إيه اللي جه الأول في حضرة الرب؟ اتطهر، اتنق، ده نبي، ده مش واحد خاطئ هيتجدد، ده نبي، لكن كان محتاج تنقية واغتسال وتطهير،
0: ودي المفروض تبقى على طول. يعني دي على طول في حياتنا، احنا بنفحص نفسنا ونكون في اعتراف بالتقصير او بالخطيه. طيب هل في مؤشرات وعلامات بتكشف ان الخدمه، خدمتي بقت بديل للشركه مع ربنا؟
1: طبعا لما تستبدل،
0: يعني انا بس السؤال ده ليه؟ علشان انا كل خادم بيشوفنا وكل حد ليه دور في الكنيسه او متاخد في الحته دي يسال نفسه السؤال ده، هل في انا فين؟
1: يعني اعتقد انه في مثل حلو قوي بحبه في سفر الخروج، لما موسى يقول عنه الكتاب خطر على باله ان يفتقد اخوته، يعني هو طقت في دماغه، يعني انا بسميها كده طقت في دماغه. ان هو يعمل ايه؟ يروح يخدم ويروح يسال على اخواته، بس خلي بالك ربنا ما بعتهوش. والنتيجه احبائي لما راح يخدم من غير ما الرب يقول له، ايه المؤشر اللي بان عليه؟ نتيجه انه وقع قتيل. يعني تخيلي واحد رايح يخدم النتيجه يوقع قتيل. اذا الخدمه التي تستمر

0: يغني عن الشركة مع الرب أو من يخدم بدون شركة مع الرب. بصوا حبايبي هقولها ببساطة وعن خبرة سنين ربنا شرفني بالخدمة فيها، هتتعب وتتعب، هتتعب وتتعب صدقني، لكن غير لما تبقى قاعد قدام الرب وليك شركة مع الرب، وكل مرة كل مرة تروح تخدم بتقعد قدام الرب، وحتى من يوم ما فيهوش خدمة الوضع الطبيعي بتاع الحياة أنا لي علاقة مع الرب. خلينا أقول بعض المؤشرات السريعة. رقم واحد، جفاف الحياة الروحية. حياة الروحية تبقى جفة. في فرق عامة حتى بدون خدمة، اتقابلي مع أي حد حضرتك هتقدري تلمسي إن كان هذا الشخص ليه شركة مع الرب ولا لا.
1: هو نفسه هيلمس ده؟
0: نعم،
1: هو نفسه الخادم نفسه الشخص نفسه
0: إذا كان
1: هيلمس ده؟
0: إذا كان صادق، إذا كان مخلص، لكن إذا كان في منزلق هو اعتاد بقى الخدمة. ما ناس لنا، أنا قلت بشوية الاحترافية، يعني في ناس محترفة خدمة بس ما لهاش علاقة مع الرب. يعني هو واخد على المزيكا بيضرب مزيكا، هو واخد على الترنيم هو حافظ 10 ترنيم بيقولهم وعارف التعليقات بتاعتهم
1: أو بيدرب عليهم وأمين فيها وكل حاجة أوكي. بس يعني
0: أو واعظ بيوعظ عنده شوية وعظات بيقولها، فهو إيه هو محترف. لكن إذا كان شخص ليه علاقة مع الرب بيحس. يا مرات صدقيني الواحد وهو بعد منزل على المنبر بعد قدام الرب كده وقلبي بيضربني بيقول لي النهاردة ما كنتش في الحلل. حلو قوي ان الواحد اذا العلامة الاولانية للشخص اللي يخدم بلا شركة مع الرب الجفاف. رقم اتنين، قلة التأثير. قلة التأثير، لان ما يؤثر في خدمتي هو الروح القدس. خلي بالك معايا، اي شغلانة في الوجود بما فيها الاكتيفيتيز بتاعت الخدمة ممكن تتعامل بالنشاط وبالدماغ وبالاي اي اي والاي اي النهارده ربنا يخليهولنا كمان، ده ممكن يجهز لك وعظات بالمناسبه وممكن يلحن ترانيم والحمد لله فل اخر حاجه اخر فلالي. لكن الاي اي لا يؤثر في الناس، الاي اي لا يمكن ان يغير النفوس،
1: ما في مش حاسس بالبشر كمان، يعني ما عندوش احساس،
0: لانه من يؤثر في النفوس هو الروح القدس. الرب يسوع قال للتلاميذ في أعمال واحد لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس وتكونون شهودا لي في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. فمن يؤثر؟ طب واحد ما بيقعدش مع الرب، واحدة ما بتقعدش مع الرب النهار كله الوقت الفاضي عندها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وبعدين البس اجري اطلع على المنبر اخدم، ويعني برضو عشان خاطر ايه حفظ ماء الوجه. يا رب باركنا خليك معانا امين. ربنا بيضحكش عليه.
1: انا بس عايزه بس يعني اطمن الناس اللي بتسمع، هو ما بيضحكش عليه بس ممكن يستخدم الكلمات اللي هي ممكن تكون الشخص ده حافظها او بيرددها او ممكن تستخدمه، يستخدم الكلمات دي برضو لتغيير.
0: مش هيستخدمه هو
1: يعني مش لكن... مش هو روح القدس وربنا، انا مش بكلم عليه هو مش عشان فضل فيه هو.
0: طبعا انا ما اقدرش احد ربنا بس دي تبقى حاجه استثنائيه. لكن الوضع الطبيعي ان الرب يستخدم من هو روحي منقاد بالروح القدس، لان الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. يبقى رقم واحد جفاف، رقم اتنين قلة التأثير، رقم تلاتة تتحول الخدمة إلى روتين ممل. يعني بص بقى احنا زهقنا من الخدمة فنشوف لنا مكان تاني بقى، أشوف لي خدمة تانية، أشوف لي كنيسة تانية، أشوف لي فريق تاني، أشوف لي مش عارف إيه تاني، أنا زهقت. غير مثلا أنا قديه برفع القبعة وانحني لما ألاقي مثلا واحد فوق الـ80 ربنا يديهم الصحة الخدام والأمنة والعاملين والشيوخ اللي في الكنائس ديت يقول لك أنا من زمان وأنا في الخدمة ديت. يا عم ما تعبتش؟ لا تعبت. يا عم ما زهقتش؟ لا فشلت. ما فشلت بس أنا واخد خدمة من الرب. فتلاقيه لا يمل، حتى تقال عن الرب يسوع المسيح أنه لا يكل ولا يعيا، لا يكل ولا يعيا.
1: يعني قصدك بيفقدوا الشغف الخدمة، يعني هي بتبقى فترة بس وبتطفي
0: هوجة
1: وبتطفي
0: والهوجة اتطفت. ايه يعني الدنيا كله بيخدم وده بيطلع وبيطلعوا في الميديا كمان،
1: فعشان كده في ناس فعلا مش بتكمل، يعني مفيش استمراريه الخدمه دي.
0: بالظبط. الذين كنت اذكرهم لكم مرارا والان اذكرهم لكم باكيا راحوا فين؟

0: أنا دايما لما بروح ألف عشان بلف العالم كله دايما أسأل أشكر رب مديني ذاكرة يعني ربنا يحفظها لنا
1: ربنا
0: يعني.
1: يحفظها.
0: وبعدين أسأل أمال فين الأخت فلانة؟ أمال فين الأخ فلان؟ لا ربنا اللي إداكي دي. إيه يا عم عمل بيزنس؟ لا قلت له مش عايز يديني. يعني هو كان اللي هو فاضي بيخدم، لما ربنا كرمه بالبيزنس ساب. أقول حاجة نتيجة ثالثة رابعة أو حاجة خمسة مش عارف أخيرة.
1: رابعة.
0: الخدمة التي بلا شركة مع الرب تكثر فيها التذمر والأنين. دايما شكوى ودايما يعني إيه دايما بخبط في الناس اللي زي التروس اللي من غير زيت. فدايما تخبط وتكسر في بعضها. فلان عمل لي، فلان قال لي، فلان خد المكانه بتاعتي، فلان يعني في واحد عمل لنا صداع في الكنيسه عامل هيدك يعني عايزين نجيب علبه تيلانول مع كل اللي بيخدموا ليه يعني. دي عامل لنا قلق، صعبان عليها من فلانه ومقموصه من فلانه ومش عارف ايه.
1: على فكره حضرتك بتحكي واقع، واقع بيحصل.
0: ما هو ده الواحد بيلف يعني ويشوف في الكنائس كل ده ناتج نتيجه ايه؟ لو وقفوا في مجلسي بس. لو انا ربنا يرحمني انا الاول الكل، لو انا قعدت وقت مع الرب مع في اليوم قفلت على نفس الباب وانا رايح قاعد قدام الرب كده، عارفه الرب هيباركني وهكون بركه.
1: امين. ربنا يباركك. ونقط حلوه قوي. الحاجه اللي برضو اللي فرقت معايا من اول تعريف حضرتك قلته، انا متهيالي من ضمن الحاجات المؤشرات هي يعني الهدف. انا بعدت عن، انا بعدت عن الهدف الحقيقي.
0: صحيح.
1: فده المفروض ان انا يعني افكر في بنفسي بيه كل شويه، حتى لو انا ناجح وباخد كلمات جميله بتجيلي وتشجيع ومجد والكلام ده كله، لازم افكر نفسي المجد ده مش ليا، المجد ده ربنا.
0: صحيح.
1: فدي كمان مهمه. طيب ايه خطوره بقى؟ يعني احنا قلنا ايه الافضل عند ربنا، الخدمه ولا شركه معاه؟ واحنا عرفنا الاجابه بتاعت حضرتك. قلنا ايه المؤشرات او العلامات اللي بتكشف الخدمه بقت هي البديله عن الشركه مع الله. لكن كمان ايه خطوره الانجراف بقى لانشطه وخدمات من غير العلاقه مع ربنا؟ وللاسف للاسف في النقطه دي بالذات ان الكنائس بتشجع ده، الكنائس عايزه نشاطات وايفنتات، او الكنائس بتقيس نجاحها بكميه الانشطه والناس اللي حواليها. فازاي نطلع من النقطه دي، وازاي يكون في توعيه من الكنيسه، وازاي الكنيسه نفسها تكون بتهتم بالعلاقه الناس او الخدام اللي عندها بربنا اكتر من الخدمه؟ ايه خطوره ان انا امشي في السكه دي؟
0: اولا في خطوره ودي يجب ان نتنبه اليها احنا كافراد، وكمان عايز اقول كلمه، فكرين اقول كلمه لمسؤولي الكنائس بعد شويه يعني، لكن اتكلم على الخطورة لينا كأفراد. الأول، أول حاجة بتبقى قلة الشبع بالرب وقلة البركة في حياتي. يعني عايز أقرأ آية مع حضرات المشاهدين، إنجيل مرقس أصحاح 6 وعدد 31. مرقس 6 عدد 31. التلاميذ مشغولين بالخدمة فمالقوش وقت يأكلوا. شوف كده الآية بتقول إيه. رب قال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. اسمع الكلمة اللي جاية. لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. كانش لاقين يأكلوا. مهم جدا أكل، مهم جدا أكل، لكن أحيانا من خدمة لخدمة من نشاط لنشاط عندنا الساعة 10 وعندنا الساعة 6 وعندنا الساعة 4 وعندنا الساعة 3 فمش لاقي وقت أكل. وانا لو ما اكلتش كخادم او كشخص بخدم انا هقع، انا الشيطان هيوقعني،
1: مفيش انرجي اقاوم اساسا.
0: ده خلي بالك. وبعدين وقعت الشاطر للركب. والعدو بالمناسبه العدو يستهدف من يخدمه او من يظهره في الكنيسه. ليه؟ عشان لما يوقعهم يعمل فضيحه بجلاجل. وحضرتك عارفة على مدار التاريخ المعاصر احنا لما الشيطان عرف يوقع لنا هامة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي ويتمسك في حاجة لا أخلاقية، احنا عارفين الصدى بتاعه الرهيب اللي حصل. فعشان كده انا بدق ناقوس الخطر من برنامج بتاعنا النهاردة. يا من تحمله تقدسه يا حاملي آنية بيت الرب. لا يا رب تكون بتبقى

0: تفتح باب الكنيسة، عليك مسؤولية زي الأسيس، يا رب تكون بتلمع الكراسي، يا رب تكون بترنم، يا رب تكون بتعزف، أي حد أنت مستهدف الشرط كل كل. فأول حاجة قلة البركة وقلة الشبع. نمرة اثنين، عندما أنجرف للأنشطة دون شركة مع الرب، هذا لا يرضي الرب. برضو هقرأ آية تانية من فضلك، لو جبنا مزمور 147 عدد 10، مزمور 147 عدد 10، ربنا ما بيرضاش، ربنا ما بيرضاش بالجري الجري الجري من غير ما أقعد معاه. ربنا عايز خدمة، والخدمة محتاجة. شوف الآية دي لو تقدر ترهننا يا أخت أمل يبقى كويس.
1: لا يسر بقوة الخيل ولا يرضى بساقي
0: بساقي الرجل. لا يسر بقوة الخيل. أنا عايز الآية اللي بعدها بقى كمان، لا يرضى بساقي الرجل. هم الرب يرضى بإيه؟
1: يرضى الرب بأتقيائه بالألزام
0: بالراجين رحمته. يرضى الرب بأتقيائه بالراجين رحمته. أرجع لي الآية الأولانية تاني من فضلك، لا يسر بقوة الخيل. يا رب ما الخيل طلع تجري، ما الناس طلع تجري على المنابر، ما من نشاط لنشاط ومن اكتيفيتي لاكتيفيتي ومن فريق البتاع للجنة الفلانية ومن اللجنة عاملين طنبولة وبنخلص الطنبولة عاملين سحب مش عارف ايه وعاملين فيستيفال وعاملين ايفنت. يا ابوي على الايفنتات ديت، ايفنتات لايفنتات ايفنتات ايفنتات، وبعدين ادور بعد كده اخبار الناس اللي بتخدم الايفنتات ايه ديت.
1: هو لو ما فيش ايفنتات الناس مش هتبقى موجوده، فالمشكله ان الناس موجوده في الايفنتات بس. يعني
0: نحن لا نعمل ما يطلبه المستمعون،
1: ما هي دي مشكله.
0: يعني احنا مش بندور، لكن لا يرضى بقوه الخيل ولا يسر بسقايا الرجل، لكن يرضى بمين؟ بالراجين رحمته.
1: صحيح،
0: ناس قاعدين قدام الرب. يبقى قلت حاجتين خطورتين للانجراف للأنشطة دون شركة مع الرب. الحاجة الأولانية في جفاف ما فيش بركة، حاجة التانية ما بترضيش الرب، لكن يرضى الرب بأتقيائه بالرجينة رحمته. رقم ثلاثة، سيسبب أمور مشينة في الخدمة، وأنا عايز أقولها وصرخ بأعلى صوتي. من يشارك في الخدمة دون قداسة دون طهارة دون قعدة مع الرب، أرجوك سيب الخدمة شوية. بس مش سيب الخدمة عشان تروح العالم، لا، سيب الخدمة اعمل مينتنانس العربية، اعمل صيانة العربية وارجع تاني.
1: بدون هنا سباتيكال، ياخد فترة
0: سباتيكال. ايوه، ياخد سبات، يعني في سبت راحة كده قدام الرب. يعني هجيب بعض الأمثلة من الكتاب المقدس لناس جريوا في الخدمة ما لهمش علاقة مع الرب، عملوا مصايب. يعني لو حضرة المخرج طلع علينا تيموساوس الثانية أصحاح 3 وعدد 6، وهنقرأ أعمال 20 بعد كده، لكن خلونا نقرأ الأول تيموساوس الثانية 3-6. يقول بولس في الأيام الأخيرة، من علامات الأيام الأخيرة هيجي ناس بيحبوا أنفسهم، ومن الناس دولت ناس بتخدم، هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات. نسيات يعني young women، يعني يخشوا في علاقات، يستغلوا الخدمة في علاقات دنسة، يسبون نسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة. ليه؟ نوعية من الناس دخلت الخدمة والترانيم وقالوا الأخ فلان والأخت فلان والمرنم الفلاني، وما لهمش شركة مع الرب. الكنيسة لم تختبرهم، الكنيسة لم تمتحنهم، ما فيش مصداقية ليهم، والنتيجة عملوا لنا مصايف في الخدمة بقى دولت. يعني أخد برضو آية تانية وربنا يحفظنا في لو رجعنا إلى رومية 16، طيب لضيق الوقت، وعدد 18، رومية 16-18، بولس وهو بيختم رسالة رومية في الأصحاح الأخير يقول له خلي بالك، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح.
1: بل بطونهم.
0: هم اللي بيخدموا إيه؟
1: بطونهم.
0: طب كملي الآية لو تسمحي. وبالكلام
1: وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء.
0: ممكن تقريها تاني على بعضها لو سمحتي.
1: لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء.

0: يخدعه. يبقى إذن الناس اللي بتخدم ممكن يخشوا في علاقات دانسة مع الجنس الآخر ويشوهوا لنا الخدمة والكنيسة. ونمرة اتنين بيخدموا بطونهم يعني مصالحهم الشخصية وشهواتهم. والأكتر من كده
1: الناس السليمة بتتخدع,
0: بتتخدع
1: منهم,
0: بتتخدع يجرجروهم, يجرجروهم بعيد عن بعيد عن المسيح. الخطر الأخير واكتفي بيه, لو نرجع للقصة بتاعت شاول اللي مرضيش يسمع كلام الرب لما ربنا قال له هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش, رح ربنا في الأخر قال له لأنك رفضت كلام الرب, رفضك الرب.
1: ما فاش هزار دي,
0: فاش هزار. لكن النهاردة لقال لحد يفشل من اللي بيسمعنا برضو عايز ألحق وأقول النهاردة الرب فاتح أحضانه. تعالوا نقف قدام الرب يا من تخدموا الرب, تعالوا نقعد قدام الرب كل واحد فينا. وانا اولكم اختبرني يا الله واعرف قلبي, امتحني واعرف افكاري, وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا. الرب عايزك, قولوا ان الرب محتاج اليه, الرب محتاج لي ومحتاج لك. صدقني الرب محتاج لي ومحتاج لك, بس الرب عايز اواني نظيفه. انا ما اقدرش اشرب ابدا في اناء مش نظيف يا حبايبي, ربنا عايز اواني نظيفه يستخدمها. والإناء ينضف لما نقعد قدام الرب. يقول بولس لتيموساوس إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعد لكل عمل صالح. إن شاء الله أكون أنا وإنت الإناء المستعد.
1: طيب كلام جميل جدا. إحنا يعني الوقت بيجري لكن في سؤالين, إزاي نستعيد الأولويات إذا اكتشفنا أن الخدمة خدت مكان العلاقة مع ربنا؟ أعمل إيه؟ يعني حضرتك قلت كده أنا عايز برضو اللي بيخدمه, مش عايزين نضلم الدنيا, ومش الحل إنك تسيب الخدمة, حتى لو سبتها بتسيبها شوية لغاية ما تعيد علاقتك أو تفحص نفسك. فإزاي أنا أرجع أستعيد وحط الحاجات في أماكنها الطبيعي؟ يعني إيه الأولوية؟ أعيد أولوياتي من أول وجديد.
0: أحب أشاهد من رؤية أصحاح 2, رؤية 2, والرب بيكلم ملاك كنيسة أفسس. برضو ملاك كنيسة أفسس وقع في نفس الغلطة بتاعت برنامجنا يا أخت أمل, انشغل قوي بالأنشطة, وعلى فكرة عنده خدمات ورد فل, لدرجة ربنا بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. يعني عنده حاجات حلوة قوي. رؤية 2 عدد 5 بقى يقول له ولكني عندي عليك.
1: أي.
0: ولكني عندي عليك, أقرأ العدد القبليه من فضلك. عندي عليك أنك
1: تركت محبتك الأولى.
0: تركت محبتك الأولى. إيه محبتك الأولى؟ الشغف, القعدة مع الرب, اللي اقوم بدري عشان اقرا الكتاب.
1: ودي ازمه على فكره دلوقتي, ازمه الكتير بيعانوا منها.
0: اتمنى تكون الحلقه ديت ريستوريشن وارجاع. عارفه السبب اللي حصلان في كنايسنا كلنا ايه؟ ان احنا عندنا ناس بتخدم ميكانيكيا وليس روحيا الهيا. ميكانيكيا مكنه دايره نطلع الساعه نروح نجي ساعه خمس ترانيم اللي نرجع للشاهد بتاعنا مرة تاني. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. طب ربنا بخدم؟ قال له لا, أنا عايز المحبة الأولى اللي فيها الرب يبقى كل حاجة. طب إيه العلاج بقى؟ عدد خمسة فاذكر
1: من أين سقطت وتب.
0: أدي واحدة, هنا في ثلاث خطوات.
1: وأعمل الأعمال الأولى.
0: أيوة.
1: وإلا فإني إليك,
0: فإني أتيك عن قريب
1: وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب.
0: يبقى هنا في
1: هيحصل في
0: طبعا لا في خطورة, هقول عنها
1: خطورة في الخدمة.
0: هنا العلاج مقف في ثلاث كلمات. أذكر, تب, اعمل الأعمال الأولى. العلاج ليا رقم واحد, أذكر من أين سقط, إيه اللي وقعني ووقعك, إيه اللي خلى أنشطتي كتيرة لكن تصرفاتي مش كويسة, سواء مع شريك حياتي سواء مع أفراد الأسرة, عمالة خبط وعمالة طص وعمالة عصر وعمالة كسر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الخدمة شغالة والعصرات شغالة مني. طب إيه؟ أذكر

0: من أين سقط؟ يعني من أين سقط؟ شوف الحتة اللي انت وقعت منها، هل هي اللي تشارك مع الرب، اللي قداسة، اللي نقاوة،
1: هدف مختلف،
0: اللي في هدف اتغير في حياتك طبعا. في علاقة دخلت غريبة، في حاجات بتتفرج عليها وتسمعها مش طهرة، مش انت كل انت عارف. قول للرب اذكر من اين سقط وتوب. وتوب عنها. بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا. رقم واحد اذكر.
1: تاني واحد
0: نمرة اثنين
1: توب.
0: توب. اخد توبة حقيقية، توبة حقيقية، رجوع للرب عن إهمال الشركة، إهمال القداسة، إهمال الصلاة، إهمال العلاقة مع الله. إن لم هناك تتوب في خطر جاي بعد شوية هقوله بعد حبة. الحاجة الثالثة يبقى العلاج الأولاني أذكر.
1: أذكر توب.
0: توب.
1: ثالث حاجة أعمل.
0: أعمل الأعمال الأولى. إيه أعمل الأعمال الأولى بقى؟
1: وقت ما عرفت ربنا بقى
0: الحاجات اللي كنت بتعملها بطريقة صح لمجد الرب.
1: صح.
0: فاكر لما كنت الشركة واخدة، فاكر لما كنت القداسة واخدة، فاكر لما كنت ملء الروح القدس مالي حياتك، فاكر لما كنت بتعمل كل حاجة لمجد الرب. يلا ارجع للأعمال الأولى اللي فيها يبقى الرب الأول ويتمجد ويتقدس ويبقى أنت بركة لحياتك. طب وإذا هزرت بقى إيه اللي يحصل؟ وإلا معلش لازم أقرأ الآية كلها. وإلا فإني أتيك عن قريب. هنا أتيك مش مجيء الرب، لكن هنا أتيك. أتيك معناها الرب يمد إيده عليا، الرب يجي لي زيارة خاصة أنا بقى لوحدية. وإلا فإني أتيك عن قريب وأعمل إيه بقى؟
1: أزحزح منارتك.
0: أزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. إن لم تتوب. هذا هو العلاج. إذا كل واحد فينا النهاردة عايز يرجع يخدم.
1: ده بولس الرسول في رسالة روميا صح؟
0: لا دي رؤية. اثنين
1: رؤية عدد خمسة.
0: الرب بيوجه خطاب للسبع كنائس. دي أول كنيسة اللي هي كنيسة أفسس.
1: هو شاهد جميل جدا يعني.
0: أتمنى محتاجينه يبقى بصراحة. يلمع قدام الكثيرين يعني.
1: عايزة كده في آخر حاجة وإحنا يعني نختم بيها ونوجه بيها الناس أو الخدام، عايزة قول لنا الصورة الجميلة اللي رسمها الرب في كلمته للي بيخدم وإزاي يخدم. يعني إيه الصورة اللي المفروض ربنا عايزنا نخدم بيها وإزاي نخدم؟
0: حقيقي إذا عايزين نتعلم الخدمة المرتبطة بالعلاقة مع الرب، ده موضوعنا النهاردة.
1: أيوة.
0: العلاقة مع الذبيحة والاستماع. استماع. والاستماع والذبيحة. عايزين نتعلمها، نتعلمها من شخصيتين أتمنى أقولهم في دقايق. أنا قدامي كم دقيقة يعني؟
1: لا لسه 8 دقايق.
0: طب الحمد لله
1: في وقت
0: يعني عايز أوعظ براحتي شوية.
1: خد وقتك.
0: أحسن شخصيتين أتعلم منهم هو أولا الرب يسوع المسيح
1: طبعا. وأشار لكده أشار لكده كمان.
0: الشخصية الأولى الرب يسوع المسيح. أحب بس أقرأ بعض الآيات عنه كشخص رائع له شركة مع الله الآب وله خدمة رائعة.
1: صح.
0: الاثنين مع بعض. أتكلم عن شركته مع الآب في الأول، بعدين أتكلم عن خدمته عشان نتعلم. هل كان للمسيح كابن الإنسان عندما كان على أرضنا هل كان له شركة مع الآب وصلى؟ لا ده حدث ولا حرج. مرقس 1:35 من فضلك عايزين نقراها مع بعض. مرقس 1:35 هيقول لنا أول حاجة يعملها في برنامج اليوم. يقول لنا الكتاب إيه؟ تقري لنا متفضلي.
1: وفي الصبح باكر جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك.
0: صبح باكر جدا. باكر جدا. يعني على فكرة الرب ما كانش فاضي. أنا مرة كنت بكتب مقال في مجلة عن البرنامج اليومي لحياة الرب يسوع وخدتها من مرقس واحد. أنا دخت وأنا عمال أطلع الشواهد. من ديت لديت لديت. وبعدين ايه يروح متأخر قوي بالليل هنشوفه بعد شوية يروح الجبل يصلي ويصحى بدري الصبح. طب ما تنام براحتك شوية. وفي الصبح باكر جدا قام يسوع ومضى الى موضع خلاء وكان
1: يصلي
0: هناك. طيب يبقى له شركة مع الاب في شواهد كثيرة بس هكتفي بالشاهد دوت. لكن كمان هو كخادم بعد ما يكون له شركة مع الاب ينتظر ان الاب يحركه في الخدمه. ما يجريش.

0: نفسه، لكنه مرسل من الآب وياخد الكلام اللي يقوله للناس. لو حضرة المخرج يطلع لنا آسف يوحنا 12 عدد 29، يوحنا 12 29، هشوف في الآية دي يا أخت أمل إزاي إن هو كان مرسل، آسف عدد 49 إزاي إن هو مرسل من الآب والآب يقول له تقول إيه النهاردة. تخيل معايا، شوف الآية الحلوة اللي تقرها لنا.
1: لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم.
0: وهنا ألاقي حاجتين في الآية دي. حاجة الأولانية الآب الذي أرسلني. الآب الذي أرسلني، يعني حلوة روح الخدمة وانا
1: اصدق ان ربنا هو اللي بعتني مش انا من نفسي.
0: كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، رايح ازور مريض بس الرب بعتني لان قاعد مع الرب شويه، رايح ارنم الرب بعتني، رايح اعمل حاجه تدبيريه كده في الكنيسه الرب بعتني. لا مش بس الرب ارسله يا اخت امل، لكن اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم، يعني حتى الكلمات اتحطت في فمه. أكتفي بالشهد، لكن أقول حاجة تانية كمان، كان المسيح يعمل كل شيء لمجد الآب. يعمل كل شيء لمجد الآب. هو بيصلي في آخر صلاة لي في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل اللي أعطيتني لأعمل قد
1: أكمل،
0: قد أكملته، أنا أكملت كل حاجة. لكن عايز أتعلم حاجة تانية من المسيح، ودي حتة عايز أدوس عليها جامد للناس اللي بتخدم. المسيح كان له تواجد في بيت الله، كان بيروح يحضر العبادة.
1: أيوة.
0: يحضر العبادة، لأن النهاردة من فضلك هات لي إنجيل لوقا أصحاح 4 وعدد 16.
1: حتى لو كان بيقول يخدم
0: يعبد. النهاردة للأسف معظم اللي بيلفوا يخدموا ما لهمش كنيسة يحضروا فيها، ومعظم الناس ما تلاقوش يجي الكنيسة إلا إذا كان عنده حاجة في الخدمة. يعني النهاردة أنا لو مش في كوير الترنيم مش هحضر الكنيسة. النهاردة لو ما عنديش تأمل مش هاجي الاجتماع. مصيبة كبيرة إحنا واقعين فيها.
1: طبعا.
0: مصيبة كبيرة. الرب يسوع المسيح كان بيروح، وهتقري كلمة حلوة قوي أتمنى تلمع قدام الناس النهاردة. لوقا 4 عدد 16 يقول الكتاب بعد ما رجع من التجربة يقول عنه وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت.
1: يعني هو كل يوم سبت بيروح يروح الناصرة.
0: طب اسأل سؤال، المسيح راح المجمع ليه يا اخت امل؟
1: عشان شركة مع المؤمنين ويعبد ربنا.
0: مش راح يوعظ؟
1: لا
0: مش راح، معناه هيوعظ دلوقتي. مش راح يعمل معجزة؟ لا. هات لي الايتين لو سمحت. لكن ذهب الى المجمع حسب عادته يوم السبت. كان لحد دلوقتي لسه الكنيسه ما تاسستش، كان يوم السبت. نفس المؤمنين يتعلموا من المسيح غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده. حبايبي اللي ملهوش عباده ملهوش شهاده. خلصنا الموضوع.
1: حتى لو في كل الخدمات مش لازم يبقى واعظ.
0: لا لا، الوعظ دي اخر حاجه. الوعظ دي اخر حاجه. حتى لو انا واعظ، يعني أنا بخدم لكن لما برجع بيتنا أروح أحضر الكنيسة بتاعتي وأقعد وأقول لهم حاجة يطلب مني حاجة، أنا جاي علشان أعبد. اللي ملهوش عبادة ملهوش شهادة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. حاجات كتيرة بس أكتفي منها لأن عايز أخد حاجتين من شخصية بولس كمان. كمثال جميل قوي للخدمة، بولس بتعلم منه الخدمة النقية، الحياة النقية في الخدمة،
1: والشغف اللي مكمل. يعني هو طول الوقت عنده شغف
0: بالظبط،
1: وغيرة على الخدمة
0: بالظبط. واحد عنده غيرة على النفوس، عايز يربح النفوس، لدرجة مرة قال أتمنى لو كنت أنا محروما من المسيح.
1: أيوة.
0: لأجل أنسبائي حسب الجسد. طبعا دي كلمة أنا ما أقدرش أقولها،
1: صعبة.
0: أنا أتحرم المسيح، بس هو كان عايز يوري قد إيه هو قلبه واكله
1: على الناس.
0: لكن عايز تسالونيك الاولى اصحاح 2 لضيق الوقت وعدد 5 هنقرا ايه جميله حلوه تورينا ان اللي يخدم يبقى مليان بروح الله، يبقى حياته حياه نقيه. تقدر تقرا لنا الايه ديت لو سمحتي؟ فاننا
1: لم نكن قط في كلام تملق كما

0: تعلمون ولا في علة
1: الطمع.
0: الله شاهد.
1: نكمل نكمل الآية اللي بعدها كمان. ولا طلبنا
0: مجدا من الناس،
1: لا منكم
0: ولا من غيركم،
1: مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل
0: المسيح.
1: المسيح عدد 10 لو سمحت من نفس الأصحاح دوت، يعني بيقول لنا إيه بقى؟
0: أنتم شهود.
1: حلو أن الناس اللي حواليا في الكنيسة تشوف حياة يسوع فيا. أيوة. وتشهد. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلوم كنا بينكم أنتم
0: المؤمنين. أخي ليا، أنا بشكرك جدا جدا، وأشكرك على المسج الواضحة، وده ترتيب ربنا صدقني إن إحنا نتكلم
1: الله.
0: في الموضوع ده، وقد إيه إحنا محتاجين إن إحنا نسمع فيه. شكرا ليك وربنا يباركك.
1: شكرا يا أخت أمل.
0: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بنتكلم الاستماع أم الذبيحة، فبقول الاستماع. العلاقة ولا الخدمة، فبنقول لا، العلاقة مع ربنا. العلاقة مع ربنا هي اللي هتخلينا نخدم ونكمل خدمة وعلاقة مع ربنا. هو ده الحياة المظبوطة مع الله. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

وارحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح والعروس يقولان تعالى. الروح والعروس مع المتحدين بينادوا على الرب يسوع تعالى، اللي وعد أنا آتي سريعا. وفي الحقيقة إن كنا بنقول إن الرب آتي وآتي سريعا، فمن أيام القديس يوحنا وهو آخر التلاميذ اللي عاشوا في الكنيسة، وهو كان التلميذ الأطول عمرا في كل التلاميذ، فهو عاش لغاية 90 أو قرب 100 ميلاديا. كتب في الرسالة بتاعته كده بيقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم إن ضد المسيح يأتي، وقد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم إنها الساعة الأخيرة. لو هو القديس يوحنا من 2000 سنة كان بيقول إنها الساعة الأخيرة، فمؤكد أنها الدقائق الأخيرة في الساعة الأخيرة. إحنا عارفين إنه الرب قريب جداً، الرب قريب جدا. فلو الكلام ده النهاردة، لو في زمن القديس يوحنا فعلا كان ابتدت تظهر بدع وتظهر أمور ضد الإيمان، لكن كم وكم حصل في 2000 سنة اللي فاتوا. فبيقول كده: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكي يظهروا إنهم ليسوا جميعهم منا. حصل ناس كتير قوي وبدع كتير قوي وهرطقات كتير قوي وأمور كاذبة كثيرة جدا، وخرجت من الكنيسة فعلا، لكن الكتاب بيقول إنهم ليسوا منا. وبعدين: أما أنتم، اللي بيمزك إن أنت تكون حقيقي وصادق ومستقيم ومظبوط ومش في ضلال، أن يكون عندك المسحة. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. المسحة هي التي تضمن أنك لا تضل، مسحة الروح القدس، روح الحق. لما تكون ممتلئ من روح الحق اللي الرب قال هيسكن فيكم ويمكث معكم، هو ده اللي يحفظك من العالم، من الضلال، من التعليم الخاطئة. يقول له: لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وإن كل كذب ليس من الحق. يبقى ليه متأكد قوي إن إحنا نعلم الحق؟ نعلم الحق لأنه عندك المسحة التي من القدوس، روح الحق يسكن فيك. فهو متأكد أن الروح القدس اللي فيك يرشدك إلى جميع الحق، وأن كل كذب ليس من الحق. ويكمل القديس يوحنا يقول كده: كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، عشان كده المسحة اللي أخذتموها منه ثابتة فيكم. هو ده وعد الرب. وبيقول: ولا حاجة بكم أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم

لكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تتثبتون فيه. الروح الحق يخليك تثبت في كل ما هو حق، تثبت ضد الكذب. فعلا فعلا الأزمنة دي احنا شايفين كم كذب مش عادي، كم كذب مش طبيعي، كم كذب حتى في وسط التعليم، كم كذب مش بس في العالم، لكن للأسف احنا

وده كذب، انا محتاج ابص على نفسي، ايه اخبار عمل الروح القدس فيا؟ وتعالوا نكمل مع بعض ونشوف عمل روح الحق في حياتنا. بندرس مع بعض عن ازاي نعيش ممتلئين من المسحة، مسحة الرب، مسحة القدوس اللي تعلمنا، روح الحق اللي يمكث معنا، الساكن فينا، اللي يخلينا ننتصر على كل كذب. كتاب واضح جدا جدا لم بيقول كده في انجيل يوحنا، بيقول لاننا ابناء الله وهو الحق نحن مملوئين من روح الحق وليس كذب. ما عندناش كذب، ومش المفروض المؤمن يكون بيكذب. دي حاجة مهمة جدا انها تكون امر محسوم في حياتك. الكذب، اخبار الكذب في حياتنا ايه؟ احنا متأثرين جدا بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، لانه المجتمع اللي عايشين فيه الكذب فيه جزء طبيعي من الكالتشر، والكذب بيبقى لغة الناس مش بتاخد بالها وبتحس انه الكذب ده طبيعي. دي شطارة كمان، ده عشان مفاهيم انه انا لما بكذب انا بحمي حاجة، عشان الحاجة ما تبص، انا بكذب على مراتي عشان البيت ما يتخربش، انا بكذب علشان شغلي يمشي. الكذب جزء من الكالتشر اللي احنا عايشينه للأسف، لكن بالنسبة للرب الكذب خطر خطر خطر، لانه كتاب بيقول كده، بيقول في انجيل يوحنا، بيقول للكتبة والفريسيون انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا، ذلك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. ابليس ليس فيه حق مؤكد. ما تتكلم بالكذب فانما تكلم بما له، لانه كذاب وابو كل كذاب. لما يقول الكتبة والفريسيين انه انتم من اب هو ابليس، ويرجع يقول لو انت بتكذب يبقى انت ابوك ابليس، دي كلمه ضخمه، دي كلمه خطيره ما تعديهاش. لو انت بتكذب وجزء من لغتك الكذب لاي سبب، الهزار بالكذب، المبالغة، لا احنا اصل احنا بنهزر مع بعض، لكن لو انت كلامك فيه كذب احترس، لانه كتاب واضح انت تتكلم بلغة ابيك، ابيك السماوي مالي كلامك ايه؟ الحق، اتتكلم بالحق، لانه ابوك مملوء حق، مملوء نعمة وحق، لان يسوع مملوء نعمة وحق، فانت تتكلم بايه؟ تتكلم بالحق، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وكل ما زاد عن ذلك هو من الشيطان. يعني كلامك لازم يكون مستقيم، لكن ان النهاردة نكون عروس للمسيح وفي فمنا كذب خطر ومش عادي وما ينفعش تقبلها، لانه انت المفروض، انت الرب مات عشان يحررك من قبضة ابليس، عشان تكون انت ابن لله. فازاي تكون ابن لله وبتكذب؟ ده بيعلن انك مش ابن لله، انك ابن للشيطان. تخيل انك انت لما بتكذب بتكون ابن لابليس، ده مش عادي، ده مش سهل، مش كلمة عادية. وما تتأثرش بفكرة انه الكذب يتحط في بنود شكلها لطيف عشان تبقى العالم صرح لنفسه الكذب، يعني صرح لنفسه الكذب لانه ما عندوش رجاء في امور في الحق، لم يثبت في الحق وليس الحق فيه. لكن انت المسحة اللي فيك، الروح القدس اللي فيك، روح الحق، روح الحق، ما ينفعش. بالكتاب بيقول كده لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم العتيق مع أعماله. الكذب ده مع العتيق، اللي مات مع يسوع في الصليب خلعتم العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. لبست الجديد، الجديد ده مليان حق، صورة خالقه، خالقك مليان إيه؟ مليان بر، مليان حق، هو ده الرب. اوعى نكذب على بعض، اوعى نرجع تاني نتعامل بالعتيق. بيقول كده تلبسون الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الإنسان العتيق مليان بر، مليان قداسة، مليان حق، ده الإنسان الجديد، ده المولود من فوق، مليان حق. عشان كده درب ذهنك، درب كلامك انه ما يكونش فيه كذب. الموضوع محتاج تدريب. ايوة الموضوع محتاج تدريب. ليه؟ لانه ببساطة انت بتشوف الطفل الصغير بيكذب وهو مش مدرك انه بيكذب. احنا بنعتاد الكذب بدون ما ندرك. ايوة، وفي حاجات كتير قوي محتاجة وقفات ومحتاجة تمرن نفسك. هل انا قلت الحق؟ على فكرة اكتر حد تتعلم منه انك تقول الحق هو الرب يسوع. يعني ايه؟ يعني الرب يسوع مش كل الاسئلة اللي سأل عليها جاوبها، بس عمره ما كذب، عمره ما كذب، لكن كان بيعرف ازاي يجاوب اجابات
لو هو مش عايز يقول الحقيقه. ناس يقولك انا اتزنقت فاضطريت اكذب، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها تعلم ذهنك، ببساطه لازم تفكر قبل ما ترد، علم ذهنك اقول الحق ازاي.

ازاي لو انا بالذات في موقف او في سؤال او في موقف انا مش عايز اقول. انت ليك حرية انك ما تجاوبش الاسئلة اللي بتسألك، لكن الكذب بالنسبة للرب امره ضخم جدا جدا. الا الكذب، الكنيسة مليانة حق. بصوا، في اتنين في الكتاب المقدس في اعمال الرسل قرروا يكذبوا، احنا عارفين قصتهم كويس جدا، قصة حنانيا وسفيرة. انت لما تبص قصتهم، هم عملوا، هم تأثروا بالناس اللي بتبيع ممتلكاتها وتحط الفلوس عند اقدام التلاميذ ويقسموا الفلوس، والكنيسة كانت عايشة وما فيش حد فيها عوز. هم عجبتهم الفكرة دي وحسوا انهم هياخدوا مكانة كويسة لو هم كمان باعوا الحقل اللي عندهم ودوا التلاميذ. بس في الحقيقة هم ما كانوش عايزين يحطوا الفلوس كلها، هم كانوا عايزين يخلوا جزء لنفسهم. وفي الحقيقة هم حرين، يعني هم حرين. لو هم ما حطوش الفلوس كلها، الرب هم، انت حر يا حنانيا وسفيرة، انت حر، انت بتعطي ما تريد ان تعطيه، ما فيش حد مطالبك. بس هم كانوا عايزين يحطوا نفسهم في مستوى عطاء ويكذبوا ويبانوا بشكل هم مش زي الباقيين، ما عملوش نفس مقدار العطاء. واللي حصل ايه؟ ان هم دخلوا على التلاميذ، بيقول رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن. كلمة اختلس دي حاجة غريبة، يعني اختلس كأنه خدوا حاجة مش بتاعتهم، ده فلوسهم، دي حاجتهم. بس هم هنا كلمة اختلس لأنه كأنه اقتطع شيء وبان بطريقة تانية، كأن الفلوس ما كانتش بتاعته، وهو عايز يقول الفلوس دي كلها للرب وأنا خدت منها حد. وهو اختلس من الثمن وامرأته لها خبر، يعني امرأته كمان كانت عارفة، وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني أنت ليه جاي بقصة كاذبة؟ ما أنت كنت ممكن أصلا ما تديناش الفلوس كلها وما كانش هيبقى فيه مشكلة، بس أنت ليه جاي وحامل كذبة أنه دي فلوس كلها؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ ليه واضح في قلبك أنك تكذب؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. ليه إحنا بنعمل أحيانا أمور بنبقى حاطين في بالنا أن ردها أنا هكذب، أنا مش هقول الحقيقة؟ بنعمل كده كتير كتير. انت لو سألت السؤال ده هتعمل ايه؟ هفبرك قصة. في الحقيقة انا في مرة من سنين طويلة الرب زنقني في الموضوع ده، قصة في منتهى الضعف. كنت متفقة مع اختي ان احنا هنروح مشوار مع بعض، حاجة بسيطة جدا، وبعدين انا قررت ان انا قريبة من المكان اللي هنروحه سوا، فانا هروح لوحدي. وانا راحة قلت طب وهي لما تسألك ليه ما روحتش معاكي هتقولي لها ايه؟ انا روحت مفبركه القصه كلها في دماغي. انا قلت هقول لها ان انا ما روحتش، وحضرت الكذبه. في اللحظه دي راحت اختي كلمتني، وانا لقيت نفسي لاني مبرمجه ذهني اني اكذب، مبرمجه ذهني اني ما اقولش الحقيقه. فايه اللي حصل؟ اول ما قالت لي قالوا انت فين، كذبت في ثانيتها. انا جاهزه، انا ذهني جاهز على الكذبه. هما كمان كانوا رايحين ذهنهم جاهز على الكذبة، وانت كمان. الكذبة بتبتدي من دماغنا، احنا ما بنفاجئش بنفسنا بنكذب، احنا بنحضر اذهاننا للكذب. والرب ساعتها كلمني قال لي انت بتكذبي ليه؟ فروحت بساعتها قلت انا بكذب ليه؟ انا خايفة من مين؟ فروحت قلت لها على فكرة في ثانيتها برضو، وهي ضحكت جدا، لاني قلت لها في ساعتها، قلت لها على فكره انا بكذب عليكي، انا في الحته الفلانيه. فضحكت وقالت لي ايه المشكله نبقى نروح في وقت تاني مع بعض. باليوم ده وانا ادركت ان الكذبه بتبتدي في ذهنك، وعشان كده الرب محتاج يدربك ان ذهنك يكون له فكر المسيح، وان الحق يظبط تفكيرك. ولو انت خايف تقول، الروح القدس يسند قلبك عشان تعمل الحق، تقول الحق، او ما تردش بس بحكمة الحق، بحكمة الروح. هو ده اللي الروح القدس بيعلمه لك، ازاي تعيش الحق. والحق ده هو النصرة، الحق ده هو اللي ما بيلاقيش ابليس منه داخل لحياتك. لكن طول ما انت فاتح ابواب للكذب خطر. بص امرأته عملت ايه، واحنا عارفين القصة ان حنانيا في الحقيقة مات في ساعتها على طول، واخدوه و الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة 3 ساعات، مراته دخلت وليس لها خبر باللي حصل مع جوزها، فسألها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ سؤال مباشر بقى، إيه يعني فرصة للنجاة؟ راحت قالت له نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكم اتفقتما
على تجربة روح الرب. هوذا أرجو الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارج.

حاجه، وهي كمان ماتت. هي قصه مرعبه مرعبه في العهد الجديد. ليه؟ لانه بيوريك ازاي الكنيسه ما ينفعش يكون فيها كذب، ما ينفعش يكون فيها كذب. النهارده انا بنشوف مؤمنين بيخترعوا حاجات ربنا ما قالهاش وما عملهاش. ممكن تلاقي مؤمن قاعد بيحكي قصة اختبار كامل مؤثر، لا هو عاشه ولا شافه ولا سمعه. طب ايه ده؟ ازاي كده؟ واختبارات تسمح ما حصلتش. طب ليه انت خطر، انت خطر عليك انك تعمل كده؟ عشان ايه؟ خدوا بالكوا احيانا كمان القصة دي مؤثرة جدا. ليه؟ لانه احيانا كمان نأثر على بعض. يعني الزوج والزوجة تلاقي انه يقول لها خلاص بقى ما تقوليش، تقوله خلاص بقى ما تقولش الموضوع ده، فعشانها يعمل، عشانه تعمل. وفين الرب في النص؟ خلوا بالكم العلاقات احيانا بنأثر على بعض ونكذب، احيانا بتحصل فعلا، لكن انتبه انتبه انتبه. الكذب خطر جدا، يضل الانسان، والرب الروح القدس يحزن بسبب الكذب. القديس اغسطينوس بيقول كلمه مهمه جدا، بيقول ان الكذب ليس مجرد انحراف لفظي او تاويل خاطئ للكلمه، بل هو تدليس يبعد الانسان عن النور الذي هو الحق. فكل كلمة كاذبة تضعف من واقع الحقيقة التي أنزلها الله، وتعوق تسلم الروح بنور الإيمان الصحيح. ده الكذب. في ناس بتكذب في حاجات عملتها أو ما عملتهاش، في ناس بقى بتكذب في فكرة إنه ربنا قال لي ورب ما يكونش كلمها، وناس سبني خطط على كلمة أنت بتقول ربنا قال لي وتمشي ناس وراك والرب ما قالش والرب لم يقل. أرجوك انتبه، الكنيسة لازم تكون بلا كذب. وفي الأزمنة الأخيرة العدو ناشط جدا، فأنت لازم تكون أكثر تمسكا بالحق وليس الكذب فيك. مفيش فيك كذب، لأنه لو الرب بيقول أنه الكذب ده من إبليس وهو كذاب وأبو كل كذاب، أنت مين أبوك؟ مين مصدر الحياة بتاعك، الرب ولا إبليس؟ لو أنت عملت حاجة صعبة جدا وفعلا مش لاقي لها مخرج، على فكرة إحنا لما بنعمل حاجة صعبة جدا وبتكون لها نتائج، أول حاجة إبليس يزقك الأول إنك تعمل الحاجة الصعبة، وبعد كده يحط قدامك الحل. اكذب اكذب، يحط لك حل سهل، هتاخد نتيجة أعمالك أنت عملت حاجة غلط، فالحل إنك تكذب، فيحط لك فخ تاني إنك تكذب، وبعد كل ده يروح فتحك، يفتح الكذبة كلها وتبقى حياتك اتدمرت. إبليس شرير جدا جدا جدا. أرجوك النهاردة لو كنت عملت شيء خطأ، روح للرب وقول له أنا أخطأت وعوجت المستقيم. إن كنا في حياتنا الروحية، كتاب بيقول في سفر أيوب أخطأنا وعوجنا المستقيم ولم نجاز عليه، فدى نفسي من العبور. كنت مفروض أروح للحفرة، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. يعني الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، الرب ينجيك. أيوة فعلا الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، بس ما تدريش خطأك بكذب، لانك بتتعاون مع العدو لتدميرك. غلطت، روح للرب وقول له انا غلطت، احلها ازاي، اديني حل، اديني طريق، اديني حق، ردني ودرب كلامك على الحق. ما تتاثرش بالعالم، ما تتاثرش بافكار العالم اللي كلها كذب، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. انا عايز حياتي يا رب وكلمات فمي تكون بتمجدك، عروس مليانة حق بتشهد عن إله. الرب بيقول إن الروح القدس، الروح الحق ده، هو هيشهد لي، هو هيشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا. الكذب اللي في حياتك ده يشهد عن الرب، يحكي صورة الرب اللي هو قال أنا هو الطريق والحق؟ لا، أكيد الكذب لا يمجد الله في حياتك، لا يعكس صورة الله في حياتك. إحنا عايزين نكون كنيسة مجيدة بتعكس صورة الرب في حياتك. عشان كده يلا ندرب أنفسنا، يلا نرفض الكذب، يلا لو بحياتك فيها خوف عشان كده عمال تكذب تكذب تكذب، قوله رب شفيني من الخوف، شفيني، أنا مش عايز روت أي كذب في حياتي. والرب النهاردة يملى حياتنا من روح الحق ويدينا نصرة حقيقية على كل كذب في العالم. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح العروس.

راء لي الرب من بعيد. هاللويا. تراءى لي الرب وأنا في هذا البعد. تراءى لي الرب وأنا في حالة ضعف والخطية. تراءى لي الرب بعد إحساسي بإني استحالة هذا الإله البعيد كل البعد عني وعن حالتي أشوفه أو ألمسه أو أشعر به. يقول الكتاب في سفر إرميا صح 31 آية 3: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. تراءى لي الرب من بعيد يعني إيه؟ يا مناس هنا حاسة أنها بعيدة تماما عن الله، يا مناس هنا حاسة أن الله كمان بعيد عنها. أوقات كتيرة تقول لربنا أنت فين وأنا فين، أنا فين من حضورك، أنا فين من كنيستك، أنا فين من صلاتي، أنا فين من اللي أنت طالبه مني. معقولة يا رب ممكن تيجي الواحد في حالتي؟ معقولة يا رب بقايا البني آدم اللي قاعد قدامك ولا اللي واقف قدامك ينفع يتعمل منه حاجة؟ معقولة يا رب إنك ممكن تنظر لواحد خرنوب الخنازير أكله؟ ممكن تنظر لواحد اشتهى أكل الخنازير؟ عارفين الرب يرد عليك ويقول لك ايه؟ تراءى ليك من بعيد، في اعماقك حاجه جواك تقول لك لسه في امل، لسه في رجاء. اوعى تيجي لربنا وانت نضيف، عمرك ما هتنضف وانت بعيد عنه. انا بكلم ناس بعينيها النهارده، في ناس انا شايفهم يمكن تكون شاعر جواك انك في احلك لحظات حياتك، عمر ما ربنا قال للبار في عينين نفسه تعال انا عايزك، ولكن كان يجلس مع العشارين، مع الخطاة، مع الزناة. اين كان الرب يجلس؟ لم يكن يجلس في مجامع، ولم يكن يجلس في وسط الكهنة والفريسيين والذين يحملون الكلمة والشريعة، كان يجلس وسط العشارين والخطاة والزنا، كان يجلس مع الحرامي زي زكة، يجلس مع السامرية التي كان لها 5 أزواج، يجلس مع الأطفال اللي كانوا بينتهروا من الناس. كان يجلس الرب مع من يحتاج إليه. أنت محتاج لربنا حتى وإحنا في قذارتنا وبعدنا عنه، احنا محتاجين لربنا، محتاجين نسمع الآية دي تاني، انه تراءى لي الرب من بعيد، في وسط بعدي، في وسط بعدي الكامل عن الله، الله يتراءى لي، الله يتراءى لي، لي انا، لي انا اللي يا ما جرحت قلبه، انا البعيد عنه مش هو البعيد عني، انا اللي سبته بكيفي، أنا اللي تركت البيت، أنا اللي اشتقت لعيشة العالم، اشتقت لغنى العالم، اشتقت لمذابح العالم، ولما زهقت من نفسي كان الرب يتراءى لي من بعيد. مش بيقول لي سبتني ليه ولا تركتني ليه ولا أنت في مرارة المر، أبدا. قال لي كده

أنا شفتك من بعيد عشان أقول لك محبة أبدية أحببتك، أبدية، ولذلك أدمت لك الرحمة. حتى في وسط بعدك كانت هناك رحمة تتبعك، حتى في وسط ضعفك كان فيه رحمة ستر عليك. لما كانش الله ستر عليك كان زمانك دلوقتي مفضوح. أنا بكلمك أنت، أشكر ربنا على ستره، أشكر ربنا على ستره، وارجع واسمع صوت إلهك يتراءى ليك من بعيد. هاللويا، آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟

هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو ترتيب الأحداث النبوية من الاختطاف إلى الحالة الأبدية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

الشغف لمعرفة المستقبل يشغل كل الناس، يشغل الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين، الكل عايز يعرف بماذا يأتيك المستقبل، حتى إنه بقى بيزنس كبير جداً، الناس عايزة تعرف بماذا يأتيك المستقبل، وساسة العالم أيضاً يريدون أن يعرفوا بماذا يأتيك المستقبل. والحقيقة عندنا الكتاب المقدس هو كتاب الله الأزلي الأبدي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بماذا يأتينا المستقبل. ليه؟ لأنه الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بماذا يأتيك المستقبل؟ يا ترى المستقبل مخبي إيه؟ يا ترى إيه برنامج الله بخصوص الأرض؟ الحال الكتاب المقدس رتب لنا الأحداث ترتيباً دقيقاً بديعاً. أول حدث ننتظره الآن هو مجيء المسيح لأخذ الكنيسة، اللي قال عنه الكتاب إنه مجيء الرب لأجل القديسين، اللي قال عنه الكتاب وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. ده أول حدث ننتظره نحن كمؤمنين اسمه الاختطاف. بعد الاختطاف ستبدأ على الأرض حوادث 7 سنين، اللي هي الأسبوع الأخير من نبوة 70 أسبوع لدانيال في دانيال 9، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى 3.5 سنين اسمها مبتدأ الأوجاع، و3.5 سنين اسمها الضيقة العظيمة. في الوقت ده هتكون الكنيسة في السماء، لكن على الأرض هتحدث ضربات مكونة من 21 ضربة، 7 ختوم و7 أبواق و7 جمات. خدوا بالكم من الترتيب ده. لكن في منتصف 7 سنين بالضبط سيطرح الشيطان من السماء، ينزل إلى دائرة الأرض، ينزل بغضب عظيم، يكون لنفسه تحالف من شخصيتين رديئتين. الكلام ده واضح من سفر الرؤيا صح 13، شخصية دينية من إسرائيل يسمى النبي الكذاب أو ضد المسيح، وشخصية سياسية من روما العائدة إلى الحياة يسمى الوحش الطالع من البحر. ده في منتصف أسبوع الضيقة. لكن بعد كده في آخر 7 سنين هيكون عندنا

0: بعض الحروب تحالفات ما بين المسيحية المرتدة والديانة العالمية، بابل الزانية ومع الوحش، بعد كده هنقلب عليها الوحش. لكن في السماء هيكون في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف. ما بين عشاء عرس الخروف في السماء وما بين سقوط الشيطان، المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح لنوال المكافآت والمديح من السيد. يعني المؤمنين هيروحوا السماء بالاختطاف، منتصف أسبوع الضيقة الرب هيبعت الشيطان للأرض يطرده، المؤمنين يقفوا قدام كرسي المسيح لأخذ المكافآت. في نهاية السبع سنين هيكون في دينونة بابل الزانية على الأرض اللي هي الكيان الديني المرتد، لكن في السماء عشاء عرس الخروف. بعد كده هيكون بعد ختام السبع سنين السموات تنفتح بحسب ما جاء في رؤية 19، ويخرج المسيح منتصرا ولبسا تيجان كثيرة ومكتوب على فخذه ملك الملوك. المسيح وهو يخرج منتصرا من السماوات المفتوحة ستراه كل عين. واضح أن الظهور ده بخلاف الاختطاف الذي لن تراه كل عين، لأنه باختطاف الكنيسة سيأتي المسيح لأخذ كنيسته في لحظة في طرفة عين، الكنيسة بس لا تشعر بهذا الاختطاف. لكن مجيء المسيح مع القديسين بعد اختطاف الكنيسة بسبع سنين ده اسمه الظهور، سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. لكن بعد كده الرب هيقيم دينونة تسمى دينونة الأحياء، جاء الكلام عنها في متى 25، يجمع الشعوب قدامه ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. والخراف هم الأمم اللي هيقبلوا الإخوة الأصاغر اليهود، البقية الأمينة اللي هتهرب من وجه الوحش والنبي الكذاب، اللي هيقبلوا بشرط الملكوت. هؤلاء الأمم اللي هم الخراف اللي هيهتموا بالإخوة الأصاغر ويأكلوهم ويشربوهم ويخبوهم ويأمنوا ببشرط الملكوت، مع الإخوة الأصاغر اللي هم البقية الأمينة اللي هترفض السجود للوحش وهتهرب تستخبى عند هؤلاء الأمم، الاثنين دول هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي، خراف مع إخوة أصاغر. أما الجداء، كل من رفض المسيح وسجد لسمة الوحش فسيطرحون في العذاب الأبدي. بعدين عندنا الملك الألفي لمدة 1000 سنة هيكون على الأرض، المسيح هيكون مع الكنيسة وسكان السماء من دائرة الهواء اسمها ملكوت الآب، لكن على الأرض هيكون الأبرار اللي دخلوا الملك الألفي مكونين من فريقين، الإخوة الأصاغر يهود أمناء أتقياء مع الأمم اللي هم الخراف الذين قبلوا بشرط الملكوت، ودول رعايا الملك الألفي. بعد أو قرب نهاية الملك الألفي بحسب رؤية 20 سيحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا. طبعا الشيطان في وقت الملك الألفي يكون مقيد مطروح في الهوية، طبعا التقييد تقييد روح لأن الشيطان روح، لكن قبل نهاية الملك الألفي يحل زمانا يسيرا. ليه؟ لأن كل اللي دخلوا الملك الألفي دخلوا مولودين من الله، بس على مدار 1000 سنة تعاقبت الأجيال، ففي أجيال اتولدت أمنت بالمسيح الملك وقبلته، وفي أجيال أخرى تمردت في قلبها على المسيح الملك، لكن تمردها مش ظاهر لأن المجرب الشيطان مقيد. لما يحل الشيطان ويجرب اللي مش مولود من الله وعنده تمرد قلبي على الملك سيتحالف مع الشيطان ويعملوا تحالف كبير جدا اسمه تحالف جوج ومجوج من 4 أطراف الأرض، ويعملوا تمرد على المسيح الملك. لكن بعد كده في حاجة اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض اللي هي دينونة الأموات، يسبقها أن السماوات والأرض تنحل، العناصر تنحل محترقة تذوب، والرب يعمل دينونة الأموات اللي هم من أول الخليقة، الأموات الأشرار، لأن الأموات الأبرار قاموا لما جه المسيح لأخذ الكنيسة، قاموا لبسوا أجساد ممجدة والأحياء اتغيروا، لكن الأموات الأشرار من بدء الخليقة لغاية آخر الملك الألفي هيقوموا لدينونة العرش العظيم الأبيض بحسب رؤية 20. بعد كده بعدما يدان الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، رب يعمل سماء جديدة وأرض جديدة، وتبقى الحالة الأبدية اللانهائية هو ذا مسكن الله مع الناس، ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع جميع الخلائق السابقة للكنيسة واللاحقة للكنيسة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر وأسأل.

درسنا النهاردة من الفريسي والعشّار، وحابب أقرأ معاك جزء من كلمة الرب من إنجيل لوقا أصحاح 18 من آية 9 إلى آية 14. وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشّار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشّار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشّر كل ما أقتنيه. وأما العشّار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. الرب حكى المثل ده أو القصة دي عن ناس واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. بر كده اسمه البر الذاتي، ودي أخطر حيلة يجذب بيها إبليس على البشر ويخدعهم عشان ياخدهم مع الجحيم، هي حيلة البر الذاتي، وده اللي كان عند الفريسي. والرب حكالنا عن الفريسي. طب أنا أسألك سؤال وانت تقول معايا أيوة أو لأ: الفريسي ده كان بيصلي؟ ايه بتقول لأ؟ ازاي لكن بيصلي؟ انا متقلكش صلاته مقبولة ولا مرفوضة. الرب قال انسانان صعدا الى الهيكل ليصليا، يبقى كان بيصلي. قول معايا ايوة. قول ايوة. طيب كان بيصوم؟ ايوة. طب كان بيروح الهيكل؟ ايوة. كان بيدفع عشور؟ كان بيدفع عشور. تصدق الفريسيين دول كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعشروا النعناع، كانوا يعشروا الشبت والكمون. وقال الرب يسوع عنهم: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، عشان انتوا بتعشرون النعنع والشبت والكمون وتكسرون اعظم الوصايا. كان بيصلي؟ ايوة. كان بيصوم؟ ايوة. كان بيروح الهيكل؟ ايوة. كان بيدفع عشور؟ ايوة. راح الجحيم؟ ايوة. واحد بيصلي ويصوم ويروح الهيكل ويدفع عشور وراح الجحيم؟ انا سمعك بتسأل سؤال وتقول ايش عرفك؟ ايش عرفني؟ هنا اللي قلت ده المسيح هو اللي قال، بعد ما قال عن صلاة العشار: وقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء، قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطئ. المسيح هو اللي قال النتيجة. قال: الحق أقول لكم إن هذا العشّار يعني نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. واحد مرة سألني وقال لي: طب ما يمكن تاب، طب ما يمكن آمن بالمسيح وتاب عن البر الذاتي. يا راجل

ولو تاب فعلا ما كانش المسيح ذكرها وفرحنا به؟ لا، ده ذهب إلى الجحيم رغم أنه بيصوم وبيصلي وبيدفع العشور وبيروح الهيكل. أنا أحذرك من خطية البر الذاتي، وأشجعك تعمل زي العشار، معترف بخطيته، قرع على صدره، يعني بيقول ربنا الخطية هنا في قلبي، قرع على صدره قائلا اللهم ارحمنا احنا الخطاة. لا، ما قالش كده. أصل سهل لما أقول لك أنت خاطي تقولي ما احنا كلنا خطاة. لا، ده قال اللهم ارحمني أنا الخاطي، ومش قادر يرفع وشه للسماء، وشه في الأرض خجلان وحزين على خطاياه، وحصل على الخلاص والتبرير بأربع كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطي. يا ترى النهاردة لسه هتتمسك ببرك الذاتي زي الفريسي، تروح الكنيسة تصلي وتعيش في الخطية، تصلي والصوم وتعيش في الخطية؟ يا ريتك النهاردة أصلي من قلبي إنك تتمثل بالعشار، تقرأ على صدرك وانت بتسمعني وتقول للرب اللهم ارحمني أنا الخاطي، وتاخد التبرير بأربع كلمات. قول معايا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. والرب معك.

سند الرب عظيم لشعب شعب السودان، هيجي ويملأ أرضنا سلام، وأمانويل يزلزل كل سكنات العدو. فيا رب تعطع سماواتك وأنزل، ألمس الجبال فتتقن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم كما أزعجت فرعون وجيشه في البحر الأحمر. أرسل معونتك إلينا، فنحن نحتاج قوتك ولمستك فينا. فلا تخافي يا شعبي، قريبا سنرنم ترنيمة الحتاف والإطمئنان. أمانوئيل الله معنا في كل ظروفنا وحمومنا، في كل أوجاؤنا، المعطي الخلاص للملوك. أنقذنا من البنادق والصواريخ، تحت ظل جناحيك نحتمي من كل سحم للعدو. ولما بتجينا يا إلهنا تشلل كل قوة العدو في بلدنا، ويجيف كل نزيف من الدم، وكل دموع بتسيل، وكل صراخ من الغم يتحول إلى فرح وضحك. فقريبا يا بلدي أنت موعودة بالنصر، يا أرض كوش قريب إلهك يسد عوزك. فنحتف ونقول بقرنا محملة، لا اقتحام ولا حجوم ولا شكوى في شوارعنا.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله وانتقلنا إلى صفة غريبة وهي صفة، تكلمنا عن استقلالية الله ثم انتقلنا إلى عدم تغير الله. لكن في أمور إحنا ممكن نقدرها أنه كده شكلها زي ما يكون ربنا تغير، فهل استجابة الله للصلاة أو تغيير حاجة معينة ده يبقى تغيير في صفات الله؟ فإحنا نؤمن أن الله أمس واليوم وإلى الأبد، الله لا يتغير. لكن في أمور أحيانا ممكن يساء تفسيرها وكأنه تغيير، يبقى إزاي الله يتغير؟ من ضمن الحاجات دي، يمكن نهينا الحلقة السابقة بالكلام عن شعب الله وأن ربنا كان هيفنيهم، ولكن موسى تصدر كده ربنا لا يا رب تفني شعبك، تذكر وعودك لإبراهيم إسحاق يعقوب، تذكر يا رب وعودك إن أنت قلت هتكسر نسل تكسر نسلهم، هتفنيهم، هم أشرار، ممكن تعاقبوا، ممكن أي حاجة، لكن بلاش تفنيهم. صلاة موسى كان ممكن ربنا يخلي موسى لوحده، ممكن لأن هو بيطيع الله ممكن هو اللي يكثره ويخليه هو يبقى أمة، لكن لا، والشعب. ربنا هنا استجاب لموسى. فالتعبير الكتابي نادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. يبقى هنا نتيجة صلاة موسى حصل تغير، لكن هنا التغير استجابة الله في خروج 32 لما من الآية 9 بيتكلم قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم فأفنئهم فأصيرك شعبا عظيما. خلي يعني اللي بيعبد ربنا ده، وعلى فكرة ما الشعب كله انتهى ما عدا يشوع بن نوم وكالب بن يفنة اللي دخلوا الأرض. عموما ربنا كان ندمان، يعني ربنا كان زعلان من الشعب وهيفنيهم، لكن تضرع موسى بقى وابتدى يتكلم. فخروج 32 آية 9 التضرع بتاع موسى، لكن لغاية ما نلاقي الآية 11 و 12 و 13 و 14 هوب 13 أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء. يا رب افتكر ده، وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. هذا الكلام كأنه بيذكر ربنا بيه، والنتيجة استجابة الله للصلاة. فالتعبير الأنثروبومورفيزم اللي بيقول فنادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله، هنا استجابة للصلاة. لكن الله أمس واليوم وإلى الأبد، ومن ضمن ثبات الله ثباته في الوعود، ثباته في السمع لكلام الله، يعني الله يسمع للصلاة، فهو لا يغير كلامه لكنه يستجيب للصلاة. حينما غيرش كلامه وأمس واليوم وإلى الأبد، لكن الناس هيفنوا، نبي يصلي عشانهم موسى وربنا بيسامحهم، ونادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. موقف تاني شهير في إشعياء 38 من الآيات الأولى لما

ربنا قال له يعني قال لحزقيا او من خلال ممكن اشعياء قال له انك هتموت خلاص، هو مرض وخلاص، هو المرض ده للموت. واضح ان حزقيا كان عايز يصلح حاجات في الشعب وحاجات في المملكه ومش فاضي، عايز ما يموتش دلوقتي لان هو في مخه الامور دي يحاول يصلحها ومجتهد فيها جدا. صلى ربنا.

حزقيا الملك، وفعلا عاش فترة أطول، أو العمر اللي ربنا قال له هتزيد 15 سنة زاد 15 سنة. فكلمة أو ما معنى ندم الله هنا، كلمة ندم ده تعبير بشري عن تغيير موقف الله أو استجابته للصلاة. فالله لأنه أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير في أحكامه ولا يتغير في قبوله للشر والخطية طبعا. لكن افرض حد تاب، افرض حد تغير، الله يغير، يعني هو من يقبل إلي لا أخرج خارجا، فمن لا يقبل خلاص. لكن من يقبل هنا ربنا مش هيتغير، ربنا هيقبله هيستجيب لهذا التائب. في مرض حزقيا، في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء إلي إشعياء ابن أموص النبي وقال هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. إن الواحد طبعا قبل ما يموت يكتب الوصية، خلاص قرب يموت لازم يكتب الوصية. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك، هنا سمع للصلاة استجابة للصلاة، قد رأيت دموعك، ها أنا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة. كان عنده حرب، كان عنده حرب وعايز يكمل ينتصر شعب الله، هو عايز أنه الأعداء هيجوا مش بس يمسكوه هو ويمسكوا الناس وهيبهدلوه. لكن هنا ربنا بيوعده كمان أنك أنت مش بس هيطول عمرك ده وهتنتصر كمان، ومن يد ملك أشور الوثني أنقذك وهذه المدينة مكان عبادة ربنا أحامي عن هذه المدينة. هنا نلاقي أنه سمعت صلاتك. فممكن ببساطة نقول الله لا يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لكن كمان من ضمن ثبات الله عدم تغير الله أنه يستجيب للصلاة. فلو واحد فضل في خطيته هيروح النار، لكن تاب الله مش هيغير رأيه، الله سيستجيب صلاته، الله يستجيب الصلاة. استجابة الصلاة ليست تغييرا في الله، بل بالعكس الله يحب، والمحبة لابد أن تكون عاملة، والله مستعد أن يستجيب الصلاة. استجابة الصلاة ليست ندم. فكرة تحقيق الدينونة المذكورة على شعب نينوى حين تاب الشعب، طب ما هو الشعب تاب وهو خلاص الاستجابة تمت، استجابة الصلاة يعني هم تابوا. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. ربنا حكم عليهم بكده. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تدق الناس ولا البهاء لا تدق لا تزق ما تدقش لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، يا حتى كمان المهم لا ترعى ولا تشرب ماء، ولتغطى بمسوح الناس والبهائم كمان، ويصرخوا مبالغة شديدة جدا، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم، لعل الله يعود ويستجيب ويرجع عن حمو وغضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، التعبير ندم الله أو استجاب الله لصلواتهم، ندم الله على الشر الذي تكلم به أن

0: يصنعوا بهم فلم يصنعوا. السؤال: ألا تدل هذه المواقف على أن قصد الله قد تغير؟ الواقع لا، هناك بعض النصوص الأخرى التي تخبرنا عن أن الله حزن على فعل ما، يرى أحدهم الله كإله متأسف وحزين حين عمل كذا وكذا. كذلك نرى أيضا في قصة حزقية وفي تشفع موسى عن الشعب، لقد أعلن الله أنه سيرسل دينونته، وكان هذا الإعلان حقيقيا في حين بقيت الأوضاع كما هي، لكن الأحوال تغيرت، فبدأ شخص ما في الصلاة بأمانة، سواء موسى أو حزقية في أحدى الحالات، موسى وحزقية في الحالة الأخرى كانت، وطبعا وموضوع نينوى أنه يونان راح البلد الصح بعد ما كان رايح الاتجاه الغلط، وربنا وداه خد حوت خلاه يرميه في الحتة الصح، ورايح حتة ربنا رجعه المكان الصح، هو المكان اللي عايز يبعته فيه. كانت هناك الصلاة في ذاتها جزءا من الوضع الجديد، وقد أدت إلى تغيير الأوضاع. لقد تجاوب أو استجاب الله مع تغيير الأوضاع باستجابة الصلاة والتراجع عن الدينونة. وفي أماكن كتير: لا إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردون تؤخذون بالسيف. يعني إن هيحصل وإن هيحصل، لكن إذا تابوا مش هيأخذوا بالسيف، وإذا لم يتوبوا سيأخذوا بالسيف. ده مش تغيير في الله، ده الناس هي اللي هتغير اتجاهها، هتتوب فربنا هيستجيب. ومعنى كده انه الله ثابت لا يتغير في استجابته للصلاة، يستجيب للصلاة. اما حزن الله على انه صنع الانسان او انه جعل شاول ملكا، فيمكن فهمه على انه تعبير عن عدم سعادة الله الحالية بسبب خطية الانسان، وفي الحالتين لم تكن اللغة المستخدمة بالقوة المطلوبة التي تجعلنا نفكر انه كان الله سيبيد أو كان سيبدأ من جديد ما كان ليخلق الإنسان، لا، أو ليجعل من شاول ملكا، لا، ما كانش ندمان على كده. لكن يمكن أن توحي بأن ما عمله الله أدى إلى أحداث جعلته يحزن، لأن الله عنده مشاعر. الله مش صنم، مش إله جامد، الله يحب، الله يحزن، الله ممكن أن يغير حكمه إذا صلينا وتبنا. يعني إذا أنت ما تبتش هتروح النار، تبت هتروح النار، لا خلاص، وربنا بقاش غير كلامه، هو أصلا بيقول لك إن هيحصل، إن في شرط، فأنت استجبت فالله بالتالي يستجيب، أنت استجبت لعمل الله فالله يستجيب، بدل ما الدينونة يبقى البراءة. لكنه سيقود في النهاية، الله سيقود في النهاية على المدى الطويل إلى مقاصده الصالحة، زي فكرة شر إخوة يوسف، قصة طويلة كلنا عارفينها، لكن الله حول شر إخوات يوسف إلى خير، ويوسف جاء لهم أنتم قصدتم به شرا، بالأمر شرا، أنتم قصدتوا به شرا، لكن هذا الشر اللي أنتم قصدتوه بي الله حوله إلى خير، خير لي وخير للشعب، انتوا اولادكم وانسكم وكتروا وعاشوا في مصر وبقوا شعب الله الوحيد اللي عايز يعبد ربنا، وكان مخنوق وسط العبودية الوثنية بتاعت فرعون. في مسألة تانية عن عدم قابلية الله للتألم، ممكن نخليها في بعد فاصل قصير، نبتدي نتكلم عن مسألة عدم قابلية الله للتألم.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

كنا نتكلم عن صفات الله، عن استقلالية الله، عن الله لا يتغير. ثم تكلمنا في نهاية الحلقة عن مسألة عدم قابلية الله للتألم في نهاية الجزء السابق. عموما تحدث بعض اللاهوتيين عن صفة أخرى من صفات الله، وهي أنه لا يتعرض للألم. هذه الصفة إن كانت صحيحة تعني أن الله بلا مشاعر أو عواطف، وأنه غير خاضع للعواطف، وممكن كمان غير محب. في الواقع نجد أن الفصل الثاني من إقرار إيمان ويستمينستر اللي تؤمن به الكنائس الإنجيلية ومن وقت الإصلاح، إن الله كأنه بلا عواطف. هذه العبارة تتخطى ما أكدناه في تعريفنا السابق عن عدم تغير الله، وفي أن الله لا يتغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده. إنها تؤكد أيضا أن الله لا يشعر أو يتأثر عاطفيا. لكن المدافعون عن لاهوت التطور يتهمون المؤمنين الإنجليين بالخطأ، يتهمون بأن بل حتى يتهمون الكتاب المقدس أنفسهم أنهم يؤمنون بإله لا يعمل في العالم ولا تجاوب تبعا للمواقف المختلفة. دي أخطاء ناقشناها قبل كده، لكن عموما اللي عايز حلقة لوحدها كده على لاهوت التطور وإزاي الناس تؤمن يكونوا موحدين ويؤمنوا بلاهوت التطور في وقت واحد، الحلقة 67 قديمة جدا لكن موجودة على الانترنت، موجودة على اليوتيوب، تقدر ترجع الحلقة 67 وتشوف إزاي الناس دي بتؤمن، أو في ناس بتؤمن بالله الواحد الخالق وفكر التطور في وقت واحد، وإزاي هذا الفكر متناقض. تقدر تلاقي حلقة بحلقة عن الموضوع. لكن الحقيقة إن إحنا لما بنتكلم عن إن الله لا يتغير كأنه الله ما عندوش مشاعر، لا، المحب، مش إحنا قلنا الله محبة والمحب إن الله يكره الخطية لكن يحب الخاطي، ولما الخاطي يهلك ربنا بيزعل عليه، لكن لما الخاطي بيتوب نلاقي السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. السماء تفرح يعني ربنا يفرح به، فإن الله يفرح بشيء، وإنه لذتي مع بني آدم، وإن الله يستجيب الصلاة. ده مش تغيير في كيان الله، لكن لأنه إله مش مصمت كده، مش جامد كده، مش لا يتفاعل مع الأحداث. فإذا كان الله بالطريقة دي، الفكرة اللي هم بيقولوها ده افتراض خاطئ خارج عن مسار النقاش، وإنه لا يتماشى أبدا مع الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس شديد الوضوح في أن قيمتنا تأتي ليس من يعني من وراء تغيير في شخص الله، لكن الله خلقنا لمجده، ولهذا هو يحسبنا ذو قيمة. عارف يعني عارف إن إحنا يعني هو عارف إن إحنا لينا قيمة، فإن الله هو الذي يعلن عما هو ذو قيمة، وهو غير ذات قيمة في الكون. وما هو غير ذات قيمة؟ إنسان ذو قيمة، والأمور التانية ليست ذات قيمة. وإن كان قد حسبنا ذوي قيمة نحن كذلك، فالله لأنه بيحبنا ويعتبرنا لنا قيمة ويستجيب الصلاة، هذا لا يغير من الله ولا يعتبر تغيير، بالعكس ده من ضمن ثبات الله أنه أمس واليوم وإلى الأبد. أنه زمان وقت موسى سمع تشفع موسى في شعبه، موسى وطبعا حي من أجل أحياء، اللي هو موسى من أجل حي من أجل أحياء في الوقت بتاعه، وحزقيا وشعياء، حزقيا الملك والنبي شعياء أنه زود عمره 15 سنة، وأمور كثيرة. الخاطي الإنسان العادي بيبقى محكوم عليه بأنه رايح النار، عندما يتوب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، في تغيير بيحصل. الله يفرح بالإنسان الذي يتوب، ده مش

تغيير في الله دي استجابة لمحبة الله، محبة الله الفعالة. محبة مش ممكن تكون جامدة، المحبة بتكون في علاقة فعالة يمكن أن تأخذ وتعطي. من ضمن الحاجات اللي بيصورها مذهب الربوبية الديزم أن الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم حتى أنه لا يتفاعل مع ما يحدث فيه. كذلك مذهب وحدة الوجود بانثيزم الذي يقول أن الله محدود طالما أن الكون كله ينظر إليه على أنه الله. الحقيقة هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، ما ينفعش الحقيقة سواء دول أو يندول. الحتة دي أنا الحقيقة اتعاملت معها بالتفصيل في حلقة 67 سابقة جدا في بداية اللاهوت النظامي المستوى الأول. خدت اللاهوت التطور أو التطوريين، خدت الفكر بتاع التطوريين والفكر بتاع لكن عموما على السريع مذهب الربوبية اللي بيقول الديزم اللي هو الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم. هو غير محدود لكنه بعيد عن العالم، لا يتفاعل مع ما يحدث في العالم، مش ممكن. هو مش ساعات عمل ساعة وسابها تمشي وخلاص، لا، الله يعتني، الله موجود، العناية الإلهية مستمرة، الله يحب، الله يعتني. ده المذهب ده. كذلك مذهب وحدة الوجود. وحدة الوجود ده مشكلة انه قال الله والوجود واحد. باختصار من غير ما نعيد الحلقة 67، الله والوجود واحد دي مشكلة كبيرة. الله روح والوجود مادي، فازاي الله والوجود واحد؟ فكرة فلسفية لكنها مشكلة كبيرة. فالمذهب ده اللي يقول ان الله محدود طالما ان الكون كله ينظر اليه على انه الله. اذا كان الكون والله واحد يبقى اصبح الله محدود، ويبقى اصبح كانه الله مادة. الكون ده حاجة مادية والله روح، كيف يكون الله والكون واحد؟ ده مذهب وحدة الوجود. ما علينا، الحقيقة انه المذاهب دي باختصار خلت الله بعيد عن الإنسان، لا يتفاعل مع أمور الإنسان. هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، كيف نتعامل معه نحن كأشخاص؟ الفكر الخطأ في فكر، فهذا الفكر شكله متطور أو ممكن يسمى تطور، أنه يتماشى مع هذه النماذج. فالمدافعون عنه مقتنعون بأن الله الذي لا يتغير في كينونته مختلفة كل الاختلاف عن باقي خلقته، فهو غير محدود ولا يحد بالتغيير الذي يميز كل وجودنا، وبالتالي فهو لا يقدر أن يكون ذاتا يمكن أن نؤثر فيها. هي دي الغلطة. لا، الله محب، الله ذات، يمكننا أن نعمل شيء يغضب الله أو يعجب ربنا، أو ربنا يحبه أو بيحب الخاطئ يفرح بالخاطئ عندما يتوب. الله متفاعل مع البشر. الله لو كان في إله عمل عمل الدنيا دي كده وبعد، أو هو حتة من الدنيا، كل ده لخبطة. أنا يمكن قلت ده بنوع من باختصار، لكن أرجع الحلقة 67 وأنت تلاقي الفروق بين المذاهب والفكرة. أنه إحنا بنتكلم على الله خلق الكون، والله يعتني بالكون، والله فوق غير محدود، وهو اللي خلق الكون المحدود، هو اللي خلقه وهو يعتني بهذه الخليقة، فما بال الإنسان. وفي أهمية عدم وجود الله، أهمية عدم تغيير الله. إن لم يكن الله ثابتا لا يتغير فأساس إيماننا يسقط. فالله فعلا أمس واليوم وإلى الأبد ولا يتغير، واستجابته للصلاة هذا عدم تغير في أنه مستجيب للصلاة، فيعاقب أو يكافئ أو يستجيب بالإجاب أو السلب. هذا ليس تغييرا في الله، بل ثبات في الله الذي يستطيع أن يتفاعل مع البشر ويحب البشر، فهو الذي يحب محبة أبدية. والمحبة المحبة أبدية أحبابتك، لذلك أدمت لك الرحمة. لما بيجي يرحم، لما واحد يتوب

أرحمه، هل ده تغيير في الله؟ لا. قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، هل هذا تغيير في الله؟ الحقيقة بيلخبطونا ويقولولنا أنه ده تغيير في الله، لكن الواقع أنه استجابة الله للصلاة، الأمور مش عايز أقول الإنسانية لأن ده مش إنسانية، دي الأمور الإلهية اللي فيها إظهار محبة الله بطرق مختلفة تظهر من هو الله المحب، وهو لا يتغير في محبته ولا يتغير في استجابة الصلاة، وهو أمس واليوم وإلى الأبد يمكن الاعتماد عليه دائما منذ الأزل وإلى الأبد، يمكننا أن نعتمد عليه، هو لا يتغير في صفاته ولا يتغير في قوته ولا يتغير في عظمته، وهي ولا يتغير في أنه سرمدي أبدي أزلي. فالله ثابت لا يتغير، لكن استجابته للصلاة هذا نوع من عدم التغير في أنه يحب ويظل محبا ويستجيب الصلاة. خلونا ناخد بالنا من هذه الأمور، وناخد بالنا أن احنا لازم يكون لنا علاقة حقيقية، علاقة حية مع الله، فنستمتع بهذا الإله المحب الحقيقي. والرب معكم.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم. قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا، الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب، والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا أن إحنا زي ما عايزين الرب يغفر لنا إحنا كمان لازم نغفر. شفنا ليه ضرورة أن إحنا نغفر، لأن دي صفة من صفات الرب، لأن دي وصية الرب وصانا عليها، لأن ده فخر للمؤمن أنه يغفر لأخوه، أنه ما يكونش كمان في شكاية من العدو بسبب عدم نزاهتنا أو عدم غفراننا بعضنا لبعض، أنه ده نفس مقياس المحبة اللي رب عايزنا نحب بيها بعضنا لبعض، كما غفر لنا المسيح إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا كمان إزاي أن عدم الغفران بيتولد أصل مرارة، يطلع أصل مرارة زي ما الكتاب بيقول ويتنجس به كثيرون. علاقات كتير بتفسد من عدم الغفران، أمراض نفسية بتيجي من عدم الغفران، أمراض جسدية بتيجي من عدم الغفران. النهاردة عايزين نكمل إيه خطورة عدم الغفران.
1: صحيح، زي ما شفنا أن الغفران حتمية، وزي ما شفنا أن الغفران مطلب إلهي، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا أولاد متمثلين بالله، أولاد أحباء، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا بنوصل لتلك الصورة عيناه أن نكون متمثلين ويكون المسيح هو قدوتنا، وكما سلك المسيح نحن نسلك على نفس الدرب وعلى نفس المنهج أن نغفر. يبقى في خطورة على عدم الغفران، لأن الغفران مطلب إلهي. طالما هو مطلب إلهي يبقى عدم الغفران يبقى فيه مشاكل وخطيرة جدا. وممكن للأمانة يعني يكون في ناس كتيرة جدا عايشة في المشاكل دي ومش منتبهة أن اللي بيعانوا منه والمشاكل دي هي بسبب عدم الغفران. يبدأوا يبصوا على حاجات تانية. ليه؟ لأنه إبليس مش عايزنا دايما نعرف الضربة جاية منين،
0: وعايز يعمي المنطقة اللي جاية لنا من هالحرب.
1: يعمي فعلا. ليه؟ لأنه هو عارف يوم ما ننتبه احنا عندنا أسلحة انتصار، وعندنا سلاح الله الكامل
0: بالزبط،
1: وعندنا سلطان عليه. فبالتالي هو عارف ان المعركة محسومة لصالحنا، نحن نتعامل مع عدو مهزوم.
0: هللويا.
1: المؤمن لازم يعرف كده. اللي مكركب الدنيا دي وشاغل بال ناس كتير جدا هو بالنسبة لنا عدو مهزوم، مهزوم على الصليب، سحق رأسه على الصليب. القوة اللي كان بيتحرك بيها إبليس
0: ابتلى مفعولها
1: بالنسبة للمؤمنين
0: بالزبط،
1: مش لأي حد، بالنسبة للمؤمنين هو مجرد إيه؟ يزأر من بعيد
0: كأسد.
1: يعني يزأر من بعيد إبليس عدو خصمكم إيه؟
0: كأسد
1: يجول، زائر يجول ملتمسا
0: من يبتلاه،
1: فما ندلوش حجم أكبر من حجم. ولكن لا نستخف ولا نجهل أفكار. يبقى عندنا إيه؟ الاتزان الروحي، لا نشيطن الأمور ونحس إن إحنا قدام. أقولي ونعمل إيه قدام إبليس ده؟ أقوى. لا، ومش أقوى منك. أصغر مؤمن له سلطان على إبليس.
0: رب سؤال كده، أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو،
1: ولا
0: يضرنا شيء. المشكلة إن إحنا لما بنبقى جاهلين، لما بنبقى مش مدركين اللي لنا في المسيح، مش عارفين قيمتنا ووضعنا في كجسد المسيح، وإن إحنا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، إن إحنا لنا سلطان. رب يسوع لما في الآخر قال دفع إلي كل سلطان على الأرض والسماء،
1: مش جزء، كل سلطان.
0: فمن حقنا
1: وبعد
0: نعيش.
1: كده كمل قال إيه بعد ما قال دفع إلي كل سلطان؟
0: فاذهبوا
1: وها أنا أعطيكم
0: سلطانا.
1: يعني السلطان اللي دفع للرب بيدي لنا
0: كما أرسلني الآب
1: أرسلكم أنا
0: بنفس المقدار السلطان
1: وبنفس شكل الإرسالية وبنفس مقدار السلطان.
0: فلما إحنا بنجهل أفكار إبليس هو عارف زي الكلب، لما أنت تخاف منه هو
1: يهوهو
0: أكتر ويجعجع أكتر. افتكرت جوليات الجبار كان بالزبط. كل اللي بيعمله إيه؟ يقف يعير يجعجع صوت عالي. لكن ساعة الجد يعني
1: بس المشكلة أن شعب إسرائيل بقادته بملكه

0: تأثروا بالجعجعة دي
1: بالظبط، وده اللي بيحصل معانا كتير.
0: هو صحيح حجمه مرعب بس انت ولاد انت ولاد مين؟ انت نسيت نفسك.
1: ايوه
0: يا مؤمن ما تنساش نفسك انت ابن مين. يا مؤمن ما تنساش نفسك مدفوع فيك ايه. يا مؤمن ما تنساش نفسك ومكانتك انت ايه بالنسبه للرب، والرب ادالك ايه. فلو كان ابليس زي جلياد بضخامته وقوته، لكن انت الاقوى، يعظم انتصارنا بالذي احبنا، لان الذي فينا
1: اعظم
0: اعظم من الذي في العالم.
1: بس مهم ندرك احنا مين، وندرك الحرب اللي جايه علينا
0: في اي حته.
1: احنا ساعات بنبقى فاتحين ثغرات
0: بالظبط
1: ومش واخدين بالنا منها. فالرب النهارده يعني يوقظ بالتذكره ذهننا النقي عشان نقدر نميز الامور المتخلفه، ونقدر نعرف ان في الفتحات اللي احنا سواء بسلبيتنا، سواء بمشاعرنا المجروحه، سواء بطريقه تربيه احنا كبرنا عليها، سواء بمفاهيم من المجتمع بتقول
0: او جهل تعليم كتابي
1: بالظبط. فلازم نقدر نعرف انه عدم الغفران ده فجوه كبيره جدا
0: بالزبط.
1: بيعذبنا بيها ابليس
0: بالظبط.
1: فالنهارده عايزين نكمل.
0: لكن انا الخطورة. عجبني قوي الجمله والكلمه اللي حضرتك قلتيها، بيعمي منطقه معينه عشان ما ننتبهش ليها. ليه؟ عشان يفضل يوجعنا بيها، يذلنا بيها، يضايقنا بيها، يجرحنا بيها. وفي نفس الوقت عارف ان المنطقة العامية دي موقفة المية
1: بالزبط.
0: كنت زمان ساكن في مكان، وكنت ساكن في الدور التالت، وبيت قديم، فبالتالي المواسير بتاع المية قديمة، اللي هي فاكرة المواسير الزمان اللي هي الحديد ده. وفجأة لقيت المية مش طالعة لفوق، مقطوع او بتنزل زي
1: ولا هي ضعيفه
0: أو. ضعيفه جدا. اشاروا عليا ان انا اجيب
1: موتور.
0: جبت موتور وصوت عالي، ومع هذا الميه زادت سنه، لكن الميه ايه
1: لسه ضعيفه
0: لسه ضعيفه. فقلت يعني يا رب، وانا اتدبست في موتور غلط ولا ايه؟ فجبت واحد بقى شاطر قوي، يعني كنت الاول بجيب ناس كده يعني بساط عايزين يخدموا بتاع، بس جبت واحد شاطر قوي، قلت الموضوع لازم بقى واحد
1: متخصص
0: قوي قوي قوي. لقيته عمل ايه؟ عارفه في حاجه اسمها المفتاح الانجليزي الابيض ده الكبير ده، وقعد يخبط على من اول العداد عند الباب تحت في الشارع، وقعد يخبط على يخبط على الماسوره بتاع الميه في، وهي على الحيطه وهي طالعه فوق وهي طالعه في الدور الثاني والثالث،
1: عشان يعرف المشكله.
0: وفجاه جه عند حته وقال ايه؟ هنا القفله.
1: واو.
0: قلت له ازاي؟ قال لي هنا في صدى، بص الرنه دي
1: غير عامله ازاي
0: غير الرنه دي. قلت له ايه الحل؟ قال لي بص هقول لك على حاجه، انا ممكن اقطع الجزء ده واحط له جزء تاني، واعمل من هنا
1: لحام
0: توصيله واحط في النص توصيل، لكن وهنعالج المشكله، بس هنعالجها الوقت. لكن ما لان ده نحاس وقديم وعدى عليه يمكن 40 50 سنه، في مواسير طلعت جديده مختلفه، نوع معين من البلاستيك مختلف تماما عن المواسير النحاس دي، لا بتلم صدى ولا بتقفل ولا الصدى بيتكاوم ولا بيعمل مشكله ولا اي حاجه. قلت له غير، في قفله ابليس بيبقى عارفها، وعارف ان القفله دي تعمل ايه؟
1: تحجب الميه.
0: تحجب الميه، حتى لو نزلت بتنزل ايه؟
1: ضعيفه جدا.
0: ضعيفه جدا، مع ان الله وهب لنا كل شيء بغنى،
1: كل ما هو الحياه والتقوى
0: وكل شيء بغنى لتماته. وبيقول كده في افسس 3 الذي باركنا بكل
1: بركه.
0: طب السؤال بامانه، السؤال وانا بقول لنفسي، بقول لحضرتك وبقول لكل مشاهد، هل نحن فعلا نتمتع بهذا الحق الكتابي ونمتلك كل بركة روحية في السماوات في المسيح يسوع؟
1: لسه كتير، لسه كتير.
0: في
1: محتاجين ننمو.
0: جملة لبيلي جريهم، يعني أنا قرأتها في كتاب منسوبة لي، قال إيه؟ قال السماء مليئة بطلبات كثيرة
1: لم تستجب،
0: وبركات كثيرة مصروفة للمؤمنين، لكنهم لم يطلبوها لأنهم لم يعلموا عنها شيء. وفي قصة تانية أو كتاب أنا ناسي اسمه للأمانة، كنت فاكره اسمه صلاة يا عبيص، كتاب صغير بعتقد كاتبه الأسيس الأمريكي ريك وارن أو حاجة زي كده. من ضمن القصص اللي موجودة في الكتاب بيقول إن في شخص مؤمن انتقل، فدي تخيل عشان ما حدش يقول لي يفتكر دي قصة حقيقية. فقابلوا بطرس ويعني أو لقى نفسه في السماء، هو مؤمن فلقى نفسه في السماء، فقابله بطرس قال له بقى تعالى أوري لك أورشليم السماوية، وقعد ياخده في جولة جوه مدينة أورشليم، والتاني عمال يتمتع وهنا إبراهيم وهنا إيليا وشيء خارق يعني، وشيء ممتع وشيء جميل وروعة جدا. وفجأة جه قدام مبنى جميل جدا، والمؤمن ده لاحظ ان بطرس مش عايزه يشوف المبنى ده، فهو حب الفضول ما زال عنده، لان هي قصه. فالراجل بعد ما لف قال له بص انا لاحظت ان في مبنى معين انت بتمنعني وبتخليني وبتحجبه عني عشان اما ادخله، مع انك انت ما
1: وريتني
0: كل حاجه. قال له انت مصمم يعني؟ قال له انا نفسي اشوف المبنى ده. دخل ليه المبنى عبارة عن رفوف رفوف ودرج صغيرة درج درج ورفوف رفوف، وهو بيتجول بعينه في المبنى ده والرفوف لقى ناس درج مكتوب عليه أسماء ناس من اللي معاه في الكنيسة، وهو متأكد إنهم أتقياء ومؤمنين، وهم في سأل إيه ده فلان موجود، إيه فلان موجود، فين اسمي؟ وهو بيقول فين اسمي لقى درج مكتوب عليه اسمه. فجاي يفتح بطرس قال له بلاش ليه، هو قال في حاجة زعلان؟ قال له في حاجة زعلان. قال له بس انا عايز اشوف. قال له خلاص انت في السماء فبلاش يعني ما تبصش لورا، انت في السماء. قال له لا الفضول اللي هيقتلني، لازم ابص ايه اللي موجود في الدرج. مصمم راح فتح الدرج لقى كشف كبير من البركات،
1: كانت من نصيبه
0: لكن لحاجتين
1: ولم يحصل عليها
0: لحاجتين، بسبب الجهل او بسبب حاجه وقفت في طريق البركه،
1: معطل
0: وقف في طريق البركة. خطورة عدم الغفران. الغفران بركة كبيرة جدا، يا ما بتدفعنا كرامتي ده جرحني ده بتاع، ان احنا نعطل نفسنا روحيا ونحرم نفسنا من بركات كتيرة جدا ربنا صرفها لينا شيك ممضي
1: وباسمنا
0: يصرف لحامله. بس ليه مش قادرين نصرف؟ عشان في معطل، يا الخطية يا الجهل يا عدم الغفران.
1: تعرف يا أخي أندرو، أنا بحس أن كل حاجة ربنا بيقولنا عليها هي لخيرنا
0: بالزبط.
1: يعني ما فيش حاجة ربنا بيوصينا عليها وهي تبقى لضررنا،
0: لأنه إله صالح،
1: بس بنصدق الشيطان في حاجات
0: للأسف
1: عشان كرامتنا علشان ذواتنا علشان ما ننجرحش، بنحمي نفسنا حتى من ربنا، ما عندناش الثقة الكافية أن ربنا بيقول لي حاجة علشان مصلحتي علشان خيري. زي ما حضرتك سألنا في الحلقة اللي فاتت ان في تأديب يوجد للحزن في المؤقت، لكن فعلا للفرح
0: يقود للفرح
1: وللبناء
0: ويجعلني مثمر
1: بالزبط. فخلونا النهاردة يعني نحط ثقتنا حقيقي في ربنا،
0: ناخد خطوات عملية،
1: ولما يقول لنا حاجة بجد نعملها، مش ناخد الكلام بنظري
0: بالزبط.
1: او حاجة كده يعني أثرية، لكن حقيقي عملي، ان احنا نبتدي ندور في حساباتنا مين انا مش غافر له، مين أنا شايلة منه، مين أنا يعني بتجرح لما فهم قصدي أقول إيه. يعني نصفي، لأنه
0: نصف أول بأول
1: الحاجات دي ممكن تكون بتراكم سنين كمان
0: بالزبط.
1: بوقت طويل فات وأنا تعودت إن ده خلاص حاجة دفنت. عارف لما يكون عندك فريزر واقف كده، أنت بتحط الحاجات بكتير كتير، وبمرور السنين ممكن تنسى
0: وتتقل
1: في لحمة تحت ولا في سمك
0: وبتعفن.
1: ليه؟ لأنه ما أول بأول ما
0: حتى لو هي تلجت، لما بتطلع بعد فترة طويلة ريحتها
1: لسه ريحتها
0: طعمها بتتغير
1: بالظبط،
0: مش زي ما هي طازة أو فريش.
1: في اسم يسوع
0: في متى 18 هما في خمس معطلات أو خمس يعني أمور بتجعلنا أن في خطورة على عدم الغفران. لكن قبل ما أحكي الخمس حاجات دول، في متى 18 القصة اللي قالها الرب يسوع المسيح عن أنه يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فقدم إليه. شوفي التعبير، قدم إليه عبد مديون ب10,000 وزن. يعني قدم فعل مبني، يعني الشخص ده ما كانش حابب يواجه سيده
1: واضطر.
0: لا مش اضطر، ده تشال ده تشال، يعني جه غصبا عنه. يعني في وقت للحساب
1: صح،
0: في الله بيدي عطايا بس في وقت للحساب.

0: 2 قدم إلي. ده يعني إن في فترة زمنية عدت على العبد وهو بيعمل إيه؟ بيتهرب من سيده،
1: من المواجهة،
0: يتهرب من المواجهة، يتهرب من إعطاء الحساب، يتهرب من التصفية أول بأول. الفترة الزمنية دي عملت إيه؟ عملت تراكم، رفعت الدين إلى 10,000 وزنة.
1: أيوة،
0: 10,000 وزنة يعني كم؟
1: 17 مليون حضرتك قلت قبل كده تقريبا،
0: 16-17 مليون دولار. أنا عايز أقولك إجمالي ضرائب إسرائيل كلها 1,000 وزنة في السنة.
1: واو.
0: وكلمة عبد هنا معناها موظف، ده يدل على أن الرجل إيه؟ قاعد يختلس يختلس يختلس ويقول لنفسه إيه؟ أنا هرجع بعد شوية، هرجع بعد شوية، لحد ما وصل أن المبلغ بقى ضخم جدا،
1: لا يمكن سداده،
0: صعب واستحالة سداده،
1: لا يمكن سداده.
0: ليه بقى؟ أنا بعتقد أن الرجل ده اختلس مثلا على مدار 10 سنوات، مفيش علاقة مع السيد، مفيش مواجهة، مفيش مكاشفة، مفيش مصارحة، نتج عن ده تراكم. عشان كده وكأن الرب بيحذرنا من حاجتين، التراكم
1: أيوة
0: والهروب، التراكم والهروب. ما تخليش المشكلة تعدي لبكرة، لأن بكرة هتزيد
1: بالظبط،
0: لكن صفي أول بأول. حاجة تانية، ما تهربش، واجه على طول، اقعد قدام الرب حتى لو مش قادر، قول له يا رب أنا مش قادر فعلا أخد خطوة غفران، يا رب اديني قوة بالروح القدس، أنا حابب لأن دي وصية وعايز أعمل ده، بس اديني قوة يا رب، والرب هيدي قوة. بس اوعى اوعى اوعى ما تغفرش، لأن عدم الغفران في خطورة شديدة جدا.
1: وكمان عدم المواجهة والحاجة صغيرة أسهل كتير من المواجهة بعد مرور زمن.
0: بالضبط.
1: يعني بتبقى
0: لأنها الفجوة بتتسع والمشكلة بتزيد.
1: بالضبط.
0: عشان كده المسيح قال اذهب وعدم على طول، ما تأجلش، اذهب على طول، حل صفي أول بأول. خطورة عدم الغفران رقم 1، عدم الغفران يفقدنا التمتع بالشركة الأبوية. يعني أنا ما غفرتش لفلان، وفلان في بيته بقى أو في بلده أو في محافظته أو في أي حتة، وتخصمنا. أول واحد مضرور مين؟
1: أنا.
0: هو بيمارس حياته، هو بقى مضرور مش مضرور، هو يعني يكون صريح مع نفسه، لكن أول واحد مأذي وأصيب بالضرر هو أنا. ليه؟ لأنه الشركة والعلاقة اتقطعت مع الله الأب. أول مشكلة فقدان الشركة الأبوية. في يوحنا الأولى الآيات اللي قرناها كتير في الجزء ده وإحنا بنتكلم عن الغفران، يقول كده الذي رأيناه، تفضلي،
1: الذي رأيناه بعيوننا رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
0: شركتنا، شوف يوحنا عمل إيه، شركتنا
1: كلنا كأولاد الله،
0: كأولاد الله.
1: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا.
0: الشركة بتعمل
1: فرح،
0: بتجيب فرح،
1: وفرح كامل.
0: بالضبط.
1: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة،
0: الظلمة هنا معناه خطية أو عصيان أو عدم غفران،
1: أو عدم غفران،
0: بس مدفون جوايا.
1: نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية.
0: كلمة شركة كينونيا باليوناني 20 مرة جاءت في الكتاب المقدس. الكلمة بتعني المشاركة بين شخصين، أو التشارك أو الملازمة أو العلاقة الحميمة. هذه الشركة التي يدعونا إليها الرب، والشركة دي حساسة جدا وبتتأثر جدا جدا جدا. أي عمل،
1: لأن الله نور وليس فيه ظلم البتة،
0: ولأن
1: دي
0: الله قدوس،
1: يعني البتة دي يعني إطلاقا، فأي بؤر ظلمة صغيرة حتى لو ما كانتش بين العين المجردة بتأثر على شركتنا مع الرب.
0: نعم. يبقى رقم 1 انقطاع الشركة مع الله. رقم 2 ثانيا، عدم الغفران يوقعنا تحت التأديب الإلهي. الآيات الجميلة اللي حضرتك قلتيها في

0: الحلقة اللي فاتت عبرانيين 12 من عدد 5، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتكر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن
1: يقبله.
0: إن كنتم تحتملون التأديب، لا في تأديب، عدم الغفران بيوصلني للتأديب. ليه أوصل للحتة دي؟ ليه أوصل أبقى حاسس إن أنا يعني الشغل في دي، الدخل ما فيهوش بركة، الصحة عدمانة؟ التأديب صور مختلفة، التأديب صور مختلفة وأشكال مختلفة. فعدم الغفران الأخ، خطورة عدم الغفران الأخوي، مش بس بتقطع الشركة بيني وبين الله الأب، لكن أيضا خطورة عدم الغفران الأخوي بتوقعني تحت التأديب الإلهي، لأنه يتعامل معي كأب يريد تقويم طريقي ويريدني أن أطيع الوصية، لأن في طاعة الوصية بركة.
1: أمين.
0: رقم ثلاثة، ثالثا، عدم الغفران هو معطل للصلاة والاستجابة. بص حضرتك ماركوس 11 من 22 ل 26 يقول الرب يسوع المسيح، إنجيل ماركوس أصحاح 11 من 22 ل 26، فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. عدد 24، لذلك أقول لكم كل ما تطلبون حينما تصلون فآمنوا أن تنالوا فيكون
1: لكم.
0: عدد 25، ومتى وقفتم تصلون. شفت بقى، ومتى وقفتم تصلون، إذن الصلاة ممكن تتعطل. ومتى وقفتم تصلون إيه؟ فاغفروا. طب إيه علاقة ده يا رب؟ آه، تقدر تنقل الجبل، ويقدر يتحول الجبل إلى حائط صد وعائق يمنع حركتك. فممكن الجبل يبقى أداة الله يتمجد من خلاله لما تنقله، معجزة كبيرة تشجع ناس،
1: وممكن الجبل يكون معطل
0: لحياتك
1: لأن عدم غفران.
0: ده بسبب إيه؟ ومتى وقفتم تصلون
1: فاغفروا
0: إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زل، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. إذن عدم الغفران معطل للاستجابة والصلاة،
1: حتى استجابة صلواتي أنا. يعني بتبقى ساعات إحنا حاجبين عن نفسنا إحنا البركة.
0: بالضبط. أيوب 42:10 يقول كده إيه؟ ورد الرب
1: سبي أيوب،
0: بس لما عمل إيه؟
1: لما صلى إلى أصحابه،
0: لأجل أصحابه، وأطلق لأنه ما تعبوا نفسيا، يعني معزهم متعبون، أطباء بطلون تعبوا نفسيا. رب قال له إيه؟ أيوب أنت على موعد مع البركة، وجاء وقت التعويض، بس في حتة صغيرة أيوب، إيه يا رب؟ صلي لأجل أصحابه، أطلق غفران. وزاد الرب على أيوب إيه؟ على كل ما كان لأيوب ضعفا. مش بس رد له السبي، لكن الرب عمل ايه؟ رابعا، عدم الغفران يحزن الروح القدس. هل نتخيل ان احنا ممكن نكذب او نعيش او ندخل لمحضر الله او نسبح او نرنم والروح القدس حزنان جوانا؟ افسس 4 من عدد 32، عدد 30، ولا تحزنوا
1: روح الله القدس
0: الذي به
1: ختمتم الى
0: اليوم الفداء. يحزن بسبب ايه؟ ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتكذيب مع كله، وكونوا لطفاء
1: بعضكم
0: نحو بعض، شفقين، متسامحين
1: كما سامحكم الله أيضا.
0: خامسا، عدم الغفران معطل للبركة. الله عايز يديني
1: وأنا
0: عايز أخد، بس في حاجز في النص، لازم نرفع الحاجز إذا أردنا أن نتمت. خسارة أن نعيش راضيين بالفتات الساقط من على مائدة الأرباب،
1: وإحنا لنا المواعيد العظمى والثمينة،
0: وإحنا لنا خبز البنين.
1: حقيقي.
0: وإحنا لنا خبز البنين. لما رد داود ما في بوشس حفيد شاول، يقول الكتاب إيه؟ صنع معه إحسان، ده واحد. اتنين، رد له كل حقول أبيه. ثلاثة، وأجلسه على

0: المائدة. أنت مكانك على المائدة تتمتع بالبركات الإلهية. شيل الموضوع ده من قدام.
1: عارف يا أخي أندرو، افتكرت الآية اللي بتقول في مزمور 23 ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني حتى الأمور اللي بتضايقني، الأمور اللي مسببة انزعاج في حياتي، الأمور اللي مسببة مرارة، تعال بيها قدام الرب، اجلس على مائدة الملك، اسمح للرب أنه يغسلك وينظفك ويشفيك ويشيل كل أصل مرارة من حياتك، لأن فعلا في مائدة الملك مرتبة ليك. النهاردة قوله رب انزع مني كل عدم غفران، انزع مني يا رب كل ضيق نفسي، انزع مني يا رب كل شكاية عمال العدو يشتكي بيها على اخواتي في اسم يسوع، وترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. يا رب أنا بطلق غفران وبسامح يا رب كل واحد أخطأ إلي في اسم يسوع. بصلي الحلقة دي تكون لمست قلبك، وأن فعلا النهاردة تكون بداية جديدة في غفران كامل لكل الناس اللي حواليك. ويلا لقاء وحلقة جديدة، وصلوا هكذا.

أهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنشوف إحنا موجودين هنا ليه على وجه الأرض. سألتك في البرنامج ودايما بسألك في كل حلقة، بسألك يا ترى مرة وقفت مع نفسك وقفة تفكر فيها، أنت عايش لمين وعايش ليه؟ الحاجات اللي انت بتعملها، كلنا بنجري وبنسعى بنعمل اعمال مشغولين فيها يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، من غير ما نكون بنفكر ايه اللي انا بعمله ده ورايح بحياتي لفين، ايه فايدة الحاجات اللي انا بعملها، يا ترى ايه الحاجات اللي انا لازم اركز على اني اعملها لو انا عارف ان مش فاضل في حياتي غير يمكن 10 20 سنة. ايه الحاجات اللي هي اعملها علشان اكون راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني. النهاردة عايزين نشوف الحياة بعينين الله. النهاردة عايزين نشوف الحياة من وجهة نظر الله، مش من وجهة نظر العالم، مش زي ما احنا اتعودنا ان احنا نبص لها. احنا لما بنبص للحياة بنشوفها بطريقة معينة، يمكن المجتمع، يمكن الثقافات اللي حوالين منا علمتنا ان احنا نبص للحياة بالطريقة ديت، لكن الكتاب بيقول لنا ايه عن الحياة بتاعتنا ديت. الكتاب فيه آية حلوة، يعقوب بيقول ما هي حياتكم. عايزين نسأل ايه هي حياتنا في عينين الله. هنعرف ازاي حياتنا بعينين الله الا لما نرجع للكتاب المقدس. هنشوف من الكتاب المقدس، من القصص اللي بيحكيها لنا عن ناس مذكورة فيه، عن الامور اللي هي عاشوها في حياتهم، ازاي ربنا بيعلق عليها في كلمته، نفهم هو بيشوف حياتنا ازاي. لما نشوف حياتنا بعينين الله هنقدر نشوف انه لما بيبص على حياتي بيشوفها على اعتبار انها امانة، بيستأمني على امور معينة في السنين اللي ادهالي علشان اعيشها، وبيشوفني انا ازاي بأتصرف في الامانة ديت. الله لما بيبص على حياتي بيشوفها برضو على انها اختبار. في اثناء السنين اللي انا بعيشها على وجه الارض بيشوفني انا بتفاعل ازاي في الامور اللي بتمر في حياتي، بيشوف اختبار لايماني، لطاعتي، لمحبتي، لمعدني. والكتاب كمان بيعلمنا ان ربنا لما بيبص لحياتنا بيشوفها على انها مهمة مؤقتة لفترة محدودة، بيطلب مننا ان احنا نعمل اعمال وبيشوف هل احنا نفذنا الحاجات اللي هو عايزها تتعمل ولا لا. زي ما قلت لك مرة في حلقة من الحلقات، حياتي ديت عبارة عن جزء من خطة الله الشاملة للكون ده كله، فأنا مطلوب مني أن أنا ألعب الدور الصغير اللي بيدهولي علشان خطته للبشرية وللكون تكمل. الطريقة اللي بتبص بيها للحياة أنت بتشكل حياتك. يعني إيه؟ يعني المنظور اللي من خلاله أنت بتبص على الحياة بيأثر في طريقة استثمارك للوقت، طريقة إنفاقك لأموالك، طريقة استخدامك للمواهب، علاقاتك مع الآخرين. لو أنا سألتك أنت بتشوف الحياة إزاي؟ لو أنت قلت لي الحياة دي عبارة عن سيرك. في ناس لما تسألهم أنت بتشوف الحياة دي إزاي بيقولك الحياة دي عبارة عن حقل ألغام، الحياة دي عبارة عن قطر سريع بيجري بسرعة. ناس تانية لما تسألها أنت بتشوف الحياة إزاي، واحد يقولك الحياة دي دوامة، مرة بتاخدك

فوق ومرة بتنزل بيك لتحت ومرات بتدور بيك. في ناس تقول لك الحياة دي عبارة عن لعبة كوتشينة، عليك انك تلعب بالورق اللي الحياة ادتها لك. نظرتك للحياة بتأثر بطريقة غير عادية

وفي علاقاتك وفي طرق استخدامك لوقتك والمالك والحاجات كتيرة جدا. يعني ايه الكلام ده؟ ادي لك مثل. لو انت مثلا بتشوف ان الحياة عبارة عن حفلة، لو الحياة حفلة بالنسبة لك، يبقى الحاجة المهمة قوي في حياتك اللي انت بتقدرها هي المتعة، عايز تحصل على متعة. لو انت بتبص للحياة على انها سباق عدو قصير، هتلاقي ان القيمة اللي انت بتحترمها قوي وبتقدرها انك بسرعة بسرعة تنجز. لكن لو انت فاكر ان الحياة عبارة عن سباق ماراثون، هتبص تلاقي ان القيمة بتاعتك هي قوة التحمل والمشوار طويل، انت عايز تصمد لغاية الاخر. لو اعتبرت الحياة معركة، لو انت شايف ان الحياة عبارة عن لعبة، يبقى القيمة اللي انت بتقدرها وبتحترمها قوي الفوز، انت عايز تكسب. ممكن تكون اسست حياتك على طرق غلط، لكن انا عايزك دلوقتي تشوف حياتك عن طريق الكتاب. الآية بتقول لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. ممكن الظهر، العالم، الثقافات اللي أنا عايش في وسطيها تكون شكلت رؤيتي للحياة، لكن أنا عايزك تتمسك بنظرة الكتاب للحياة. إزاي الله بيشوف حياتنا؟ الله بيشوف حياتنا على أنها امتحان وأمانة ومهمة لمدة مؤقتة. عايز أخد المواضيع دي معاك بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. تابعنا وإلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

في صورة متكررة بنشوفها دايما بين الآباء والأطفال الصغار، أولادهم الصغار، لما بيكون الأب مشتري حاجة تقيلة كده والابن الصغير ماشي جنبه، يحب الابن الصغير يقول له اديني أشيل معك. قصة متكررة دايما، والأب بيبقى عارف إن ابنه مش هيقدر يشيل الحمل التقيل، لكنه بيديله ساعات علشان يجرب، يجي يشيل وبعدين تبقى حكاية كده فيها خناقة بتنتهي دايما إن الأب يقول له طب خد شيل دي وأنا شيل دي، ياخد منه التقل الكبير الحمل الكبير ويديله شوكولاتاية، يديله مصاصة، يقول له خد أنت شيل دي وأنا شيل دي، هو اللي بيشيل الحاجة التقيلة، هو بيشيل الحاجة التقيلة الأب. وأيضا الأب بتاعنا كان في تخطيطه أن ابنه يشيل من بالنسبة لنا الحاجة التقيلة، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، هو اللي شال، هو يشيل منك دي ويديك حاجة تاني، يديك حاجة حلوة. في استبدال للعايشين في النكد والمأسورين بالهم، واللي ما بيشوفوا شيء أبيض وبيشوفوا بس السواد عم، للي نفوسهم مقصورة وظهورهم مكسورة من الخوف والقلق والغم، فرصة للاستبدال وتغيير الأحوال بدون تكلفة أو دفع أموال، فرصة مقدمها اللي بكل أمور حياتك يهتم للاستبدال بروح جديد وقوة يغسلك من جوه وينعش فيك الأمل ويهد صور اليأس اللي اتعمل والخوف اللي جواك اتبنى ويفرد عودك اللي انحنى.

ولا يسيبك إلا لما خطته فيك تكمل وقصده في حياتك تم. ده عشان بس الفرصة ليك تنوجد اندفع فيها على الصليب دم.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. تخيل لو حبينا نعمل مباراه نجيب ايه؟ جبنا ملعب حطينا فيه رايات، جمهور جه، جبنا كوره، جبنا صفاره، جبنا لعيبه، حطينا كمان مدرجات عشان الناس تقعد. ايه رايك؟ ناقص حاجه تاني؟ الحكام كمان جم في ايديهم الرايات بتاعتهم، حامل الرايه واقف، بس رغم كل ده برضو المباراه مش هتلعب، لان في حاجه مهمه قوي بتتلعب بيها المباراه او بتتلعب من اجلها، المرمى. لو في الاخر بصينا يمين وشمال ما لقيناش مرمى هنا ومرمى هنا، طب هنعمل ايه؟ طب احنا نازلين عشان نعمل ايه؟ حلقتنا النهارده عن المرمى. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في ملعبكم، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن المرمى. زي ما اتفقنا، ارض ولعيبه، كره وحكم، جمهور وصفاره، من غير مرمى مفيش مباراه. لكن قوانين المرمى دي جت منين؟ في سنه 1863، وده كان اول قانون يتعمل في انجلترا لكره القدم، كان المرمى عباره عن قائمتين بدون عارضه، كان المسافه بينهم 7 متر و30 سنتي. لكن في عام 1866 وضعت عارضة أفقية، لكن لم يتم تحديد ارتفاع القائمين، فأصبح كل فريق وكل صاحب ملعب بيحط ارتفاع القائمتين بحسب هواء. في سنة 1925 بدأوا في وضع الشباك. في عام 1937 حددت أبعاد المرمى. بالضبط كان عرضه 7 متر و32 سنتي. هو حضرتك متخيل يعني ايه عرض المرمى 7 متر 32؟ بكل بساطة، لو جبت 4 أشخاص ونومتهم ورا بعضيهم، طولهم متوسط حوالي 180 سنتي، بالكاد هيوصلوا من اول المرمى لاخره. حضرتك طبعا قاعد في البيت، نسكافيه في ايدك، بتاكل فشار، عمال تقول للجون يا راجل مد ايدك شوية، بقول لك 7 متر 32 سنتي. ارتفاع المرمى 2 متر 44، يعني تقدر تشوف طول حضرتك كام، 170 أو 180. عشان توصل لارتفاع 2 متر 44، انت محتاج توقف واحد على كتفك ويرفع ايده على الاخر عشان يمكن يوصل لارتفاع المرمى، أو يمكن كمان ما يوصلوش. المرمى وانت بتتفرج عليه في التلفزيون مختلف عن انك تبقى واقف تحت منه. 7 متر 32 يعني 3 متر 65 يمين و 3 متر 65 شمال، ارتفاعه 2 متر 44، وحضرتك مستسهل انه ممكن الجون يصد اي حاجة. بس يمكن حد يجي يقول لي امال ليه ما بيقدروش يجيبوا جوان مع وسع الجون بالشكل ده؟ دي مشكلة نبقى نناقشها في وقت تاني. زي ما في المباراة الهدف هو ان احنا ننجح ان ندخل الكرة جوه المرمى عشان نحقق هدف، في مباراة الحياة كمان

0: لازم يكون في هدف بتعيش عشان. أعزائي الشباب، أنت عايش ليه؟ سؤال يمكن يبدو أنه بسيط، بس السؤال ده أنا محتاجك تجاوب عنه. وأرجوك فرق ما بين مسؤولياتك وأهدافك. خلينا نسأل الشباب، عايشين ليه؟ إيه هدف حياتك؟ وإيه الفرق ما بين مسؤولياتك وأهدافك؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه ونرجع تاني، يلا بينا.
1: أنت عايش ليه؟
2: عايش هادي كده، مفيش حاجة، عايش على ربنا.
3: عايش عشان حاجة مثمرة في المجتمع.
4: في أهداف معينة بتبقي أنت موجودة، خطة لحياتك موجودة على الأرض، أنا شايفة كده يعني. ربنا بيوضعك فيها علشان تشتغل عليها وتعمليها. الذكي اللي بيكون بيعرفها بدري عشان يعرف يشتغل عليها ويعملها أسرع، وفي اللي ما بيعرفهاش خالص. فأنا شايفة أن أنا ليا خطة في الحياة، أن أنا أكون بستخدم الموهبة بتاعتي في أن أنا بفيد ناس تانية يعني.
5: عشان أحقق أهدافي وطموحاتي،
6: وربنا خلقني، ربنا بيحبني. ف يعني انا دايما لما حد يسالني السؤال ده، انا ربنا بيحبني، فمش بحس انه من حق حد اصلا يسالني انا عايشه ليه.
1: ايه الفرق ما بين مسؤولياتك واهدافك؟
2: هي المسؤوليه اللي انا اخد حاجه كده وباخدها مسؤوليه، لكن الهدف بيبقى هدف انا بسعى ليه.
3: مسؤولياتي في الغالب هي حاجه بتتحط عليا المفروض ان انا اعملها يعني، لكن اهدافي حاجات انا بحطها ببقى انا عايز اعملها بارادتي.
4: المسؤوليات انا بشوفها ان دي حاجات انا بحبها او ما بحبهاش، بس دي حاجات لازم اكون بعملها من اهلي، من اصحابي، من شغلي، من اي حاجه، فدي مسؤوليات عليا. لكن الجزء الثاني اللي هو الاهداف بتاعتي دي حاجه انا بحبها وعايزه اوصل لها، فاكيد هكون برضو بشتغل عليها وعايزه اوصل لها.
5: مسؤولياتي دي حاجه فرض عليا لازم اعملها، واهدافي دي حاجه انا عايز احققها.
6: انا دايما لما بيتقال قدامي كلمه مسؤوليه بحس انه لازم يكون تجاه حد تاني او تجاه حاجه تانية، فمسؤولياتي دي انا مش فيها لوحدي، لكن اهدافي انا شايفه ان انا المتحكمه فيها، وانه انا لو عايزه اوصل لها يعني لازم تكون طالعه مني انا، مفيش حد تاني حواليا.
0: الكتاب المقدس بيعلمنا انه اللي بيرقد عشان يوصل لهدف. بولس الرسول يقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني. انا عارف بجري ليه. سيد المسيح له كل المجد يقول وثبت وجهه ناحية اورشليم. هو عارف جاي ليه، هو عارف ايه الهدف من وجوده. اسوأ حاجة انك تكون عايش مقضيها. زي ما يجي يا شباب خارجين يلا بينا، هنقعد في البيت نقعد في البيت، هنضيع وقت وعايش من غير اي هدف. واحدة كبيرة من مشكلات الابن الضال انه سافر الى كرة بعيدة وما عندوش هدف. طب قولولي، هو سافر ليه؟ خد فلوس، خد صحابه، سافر، وهناك هو مش عارف يعمل ايه، فأخذ يبذر أمواله في عيش مسرف. انت رايح تشتغل؟ لا. طب انت رايح تتعلم في البلاد التانية؟ برضو لا. طب انت عايز ايه؟ مش عارف. فمعاه شوية فلوس خلصهم. اكبر كارثة انك تبقى عايش في الحياة بلا هدف. والحقيقة من يعيش بلا هدف سيصل الى لا شيء. زي ما اتفقنا، مباراة من غير مرمى تتلعب ازاي؟ طبعا حقق الهدف ازاي؟ احنا عايزين نوصل لايه؟ انت عايز توصل لايه؟ ايه هدف حياتك؟ عشان كده مهم قوي انك تحدد هدف حياتك. بس خليني اقول لك حاجة مهمة، في فرق ما بين الاهداف والمسؤوليات. انك تذاكر ده مش هدف، دي مسؤوليتك، ده دورك. انك تساعد بابا او تساعدي ماما في البيت ده مش هدف، دي مسؤوليتك تعملها. الهدف اللي ربنا اوجدنا عشانه، يقول الكتاب المقدس لمجدي خلقتك. انا وانت عايشين في الارض عشان نحقق مجد الله ويظهر بصورته فيا. ايه هدف حياتك؟

طريقة حياتك هي اللي بتحدد أهدافك. فلو أنت من غير هدف، أي حد هيقولك أي حاجة أنت وراه. رايحين السينما، يلا بينا. ما تيجي تطلع الساحل، يلا بينا. تطلع معانا رحلة، يلا بينا. عايزين نذاكر برضه، يلا بينا. القصة بالنسبة لك هو مجهود، مجهود من غير أي أهداف. لو أنت من الناس اللي عايشة من غير أهداف، أنا عايز أقولك لأني بحبك وأنت غالي عليا كارت أصفر. خلي بالك، لو ما حددتش هدفك مش هتعمل خطة ليه، مش هتوصل لحاجة. قيم حياتك كده، آخر 5 سنين عملت إيه؟ إيه الأهداف اللي حققتها؟ مجدت ربنا في إيه؟ حتى على مستوى الحياة في الأرض، إيه الأهداف اللي وصلت لها؟ تعلمت إيه؟ طب قريت كم كتاب؟ في ناس حياتها عايشة كده وخلاص، عندك إيه بكرة؟ مش عارف. هتعمل إيه في الصيف؟ ربنا يسهل. قصة شغالة، وإبليس عمال يسرق عمرك. في الآخر أنت موجود في مباراة الحياة، عمال تجري، عمال تجري، لما نفسك اتقطع وفي الآخر ما وصلتش لحاجة. أنت مقتنع أنك ما عندكش وقت، ولا أنت عندك مشكلة في ترتيب الوقت؟ اوعى تكون عايش حياتك بتعمل جداول مذاكرة. أنا بعرف شباب عايشين حياتهم يقضوا 2 3 ساعات يعمل جداول ويغير ويقول إن أنا النهاردة هذاكر المادة الفلانية وهعمل البحث الفلاني. طب يا عم، طب يلا بقى، طب عملنا الجدول مش نشتغل بقى؟ لا لا، عشان كده عمرك بتسرق، محققتش حاجة. وعايز تحقق أهداف مش منطقية، يبقى شاب 18 سنة وعايز يتجوز، معاك فلوس؟ بابا هيجوزني. انت انت انت انت مالكش اي هدف تقدر تحققه؟ عيش حياتك واعرف انه هدف الله انه يتمجد بيك. كلك اهداف ارضية تحقق بيها الاهداف السماوية هو مجد الله. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه معاكم. انا بحبكم، ولاني بحبكم بحب دايما اكلم نفسي واكلمكم واوصل لكم رسالة محبة الله. الله عايز يحقق هدفه من حياتك انه يتمجد ويظهر للناس في صورة ليق بي. لو عندك اي اسئلة او اي مقترحات او اي افكار ابعتها لنا على العناوين اللي موجودة قدامك في الشاشة، واحنا مستعدين نجاوبك ونتواصل معاك، لان احنا بنخدم الله فيك وعندنا استعداد نعمل اي حاجة نساعدك بيها انك تعيش حياة مرضية امام الله. اشكركم واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. نرى بنعمة ربنا بعض الأعداد من الرسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1 وعدد 6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وعدد 6 ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. والمجد لله دائما أبديا في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. هنأكم بعيد القديس نياحة القديس أثناسيوس الرسولي العظيم في الإيمان وحامي الإيمان. القديس أثناسيوس الذي كان العالم ضده كله وقالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم. بإيه؟ بالإيمان. تحدى العالم كله بالإيمان الساكن في قلبه بروح الله القدوس، واستطاع بهذا الإيمان أنه يحمي الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس ويجعلها تعيش الإيمان الحقيقي. وأيضا هو الذي نطق على لسان الروح القدس بقانون الإيمان الذي لكل المسيحيين بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلى آخره. نريد الرب أن يحدثنا في هذه الليلة عن هذا الإيمان وما هو الإيمان. زي ما سمعنا الإيمان هو الثقة بما يرجى، يعني الإيمان أثق أو أصدق بشيء بترجاه إن أنا خدته. الإيمان هو ثقة بما يرجى، لسه ما حدث لكن حدث بالإيمان. والإيقان التيقن واليقين بأمور لا ترى كأنها حدثت قبل أن تحدث، هو ده الإيمان. لكن بيقولنا في عدد 6 في نفس الرسالة يقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. أي لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان، لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. تيجي لله وما عندكش إيمان، الإيمان وما كانش في إيمان يبقى ربنا زعلان مني ومش هرضيه ومش هيسمع ليا ومش هيستجيب ليا وكل حياتي وصلواتي ملهاش قيمة. عشان كده بقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. ليه؟

لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه إيه؟ موجود. اللي عايز يجي لربنا لازم يؤمن بأن الله موجود، وإن ما كانش يؤمن بأن الله موجود يبقى مش هينفع. الذي يأتي، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بوجوده، إن السماء كرسيه والأرض موطئ لقدميه ولا يخلو منه مكان ولا زمان، هو الخالق العظيم، هو اللي في سلطان كل شيء والقادر على كل شيء، والغير مستطاع عندنا مستطاع على دي، وأنه الآله القادر على كل شيء والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند مين. هذا هو الإيمان. عشان كده يجب علي أن أنا لغتي تكون هي الإيمان مع ربنا، بدون إيمان يمكن إرضاه. ويجب الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، مش موجود. وعشان كده شعار قداسة البابا ربنا إيه؟ موجود. ربنا موجود، ربنا موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا زمان. عشان كده ربنا يساعدنا أن إحنا نعيش هذا الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أن الله موجود. ودم يؤمن أن الله موجود يبقى ياخد اللي عايزه. عشان كده يقول وأنه يجازي الذين يطلبونهم. يعني إيه؟ لأنه يعطي أو يكافئ الذين يطلبونه. اللي عايز حاجة من ربنا وعنده هذا الإيمان هياخدها. وطوبى الذين آمنوا ولم يروا. وفي الأيام دي بنشوف متى اللي شك وقال ما كنتش أحط إيدي مكان المسمار، صبعي مكان المسمار وإيدي مكان الجنب المطعون في الحربة، مش مؤمن. لما قال له ربي وإلهي قال له لأنك رأيت يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. عشان كده ربنا يساعدنا أن احنا نعيش حياة الإيمان مثل هذا الرسول العظيم في الإيمان، أثناسيوس الرسولي، حامل إيمان والذي أنقذ المسيحية من بدعة أريوس. لازم يكون لنا حياة إيمان. لغة الإيمان مع المسيح هي لغة الإيمان. لكن اللي يجي ربنا وما عندوش إيمان موجود مش هياخد طلبه، لأنه يجازي أو يكافئ الذين إيه؟ يطلبونه. اللي يطلبوه بإيمان وعندهم يقين وعندهم ثقة وعندهم رجاء، ربنا هيكافئهم ويديهم اللي هم عايزينه. وبيورينا في إنجيل معلمنا مرقس الصح 9 في شفاء الغلام اللي كان به روح نجس. قال له يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. وده اللي بيقول لنا المسيح النهاردة، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ فقدموه إليه. في الوقت صرعوا الروح الشرير فوقع الأرض يتمرغ ويزبد. أسأل أبوه قال له كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ قال منذ صباه.

قال له كتير بيلقيه في المية وفي النار عشان يهلكه. لكن الغريب جدا قال للمسيح كلام صعب قوي. فقال ليس قال له يس فقال ليقولك لكن إن كنت تستطيع، بقول المسيح إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا، يعني هو مش عارف المسيح يستطيع كل شيء، وإن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديه. وقال الرسول بولس أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي يقويني. كل شيء معنا بولس. طب قول بعض الأشياء 50% يعني 60-70 كده، لا كل شيء. إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يكون. ولكن الشخص ده أبو الولد ده أو الشاب ده أو الغلام ده ما كانش عارف المسيح لسه، وكان ما عندوش إيمان. عشان كده قال له إيه؟ إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. رد عليه الرب يسوع رب المجد قال له كده، إن كنت تستطيع أن تؤمن. ودي وده اللي المسيح دايما بيعمله معانا، في طلب عايزه منه، في مشكلة عايز يحلها، في مرض عايز يشفيني منه، في معجزة عايز يصنعها المسيح، في أمر خطير عايز الرب يتدخل فيه، في أمور كثيرة لازم أجيله وأنا عندي إيه؟ إيمان. قال له كده هوت، إن كنت تستطيع أن تؤمن. الشرط الأساسي للطلب بتاعك إنك تعمل إيه؟ لكن مش هتؤمن مش هتاخد. وده الطريقة اللي بيتعامل معانا المسيح فيها. لما يجي واحد مريض وعايز يشفى مهما كان نوعه أو دينه أو صنفه، بنقول له كده أنت تؤمن إن المسيح حي؟ ونثبت له المسيح حي إزاي؟ ونقول له المسيح اللي بيشفي وهيشفيك حسب إيمانك، تصديقك، تصدق؟ إن قال أصدق هيشفي المسيح. لأن المسيح ده نقول له هو الإله العظيم القادر على كل شيء، اللي يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، اللي جعل الصم يسمعوا والخرس يتكلموا والعم يبصروا والمرضى يشفوا والشياطين يخرجوا والمشلول والمرضى يقوموا والموتى يقوموا. ده هو اللي يقدر عليك. تؤمن ولا أؤمن؟ ولكن لك حسب إيمانك. نصلي له وبالإيمان المسيح يشفيه. وبعد نشفي نقول له مش ممكن أبدا حد هيحميه غيره، لأن الشيطان أو خرج منك أو شفاك المسيح. فما كانش المسيح يدخل ويملك القلب، الشيطان هيرجع تاني ويجيب سبعة معاه. فأول ما يجي يلاقي المسيح في قلبك مش هيضرب. عشان كده أقول له مهما كان نوعه برضو تاني قلنا أو صنفه أو إلى آخره، يقول له يا رب يسوع المسيح ادخل واملك قلبي وسامحني وقوي إيماني. فعلى طول زي واحدة خرج منها الروح الشرير والمسيح ملك زي ما قال الكتاب، جه خبط تاني قالت مش هرد عليك، رد عليه يا بابا يسوع يا صاحب القلب. أول ما سمع كده عمل إيه؟ انتهى. هو ده الإيمان، إن المسيح الذي في قلبي يستطيع أن يحميني ويحرسني ويحفظني، فهو قائم في قلبي وعن يميني فلا أخاف وأمامي فلا أتزعزع. عشان كده قال له إن كنت تستطيع أن تعمل إيه؟ أن تؤمن. قل له النهاردة يا رب أعطيني هذا الإيمان. إن كنت تستطيع أن تؤمن، كلام جميل جدا، كل شيء
مستطاع

مين؟ للمؤمن. يا سلام، كل شيء حاجة جميلة جدا. إذن يا أحبائي، زي ما قلنا، لغة التعامل مع مسيحنا وإلهنا، مع الرب يسوع المسيح، هي لغة الإيمان. وكل شيء مستطاع لدى مين؟ كل شيء. يبقى في فرمان قدامك السماء النهاردة، في شيك على بياض، تطلب اللي انت عايزه وتؤمن وتمضي تاخد اللي انت عايزه. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. طب كان رد هذا ابو الغلام ده ايه؟ كان رده عجيب جدا. فالوقت صرخ ابو الولد بايه؟ دموع التوبة، وقال: اؤمن يا سيد فاعن. ايه؟ مش ضعف ايماني، خلي بالكم، عدم، انا ما عنديش ايمان خالص، لكن امنت فاعن عدم ايماني. يا سلام يا احبائي، نتعلم من هذا الشخص في هذا المساء وفي هذا اليوم العظيم، ان احنا لازم نعيش بهذا الايمان، كل شيء مستطاع لمين؟ مش قالوا ان كنت تستطيع ان تؤمن، ان كنت تقدر تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. قال له: اؤمن يا سيد فاعن عدم. لك علاج في هذه الليله، ولك علاج في هذه الليله. ما فيش ايمان، قل له: اؤمن. اؤمن انك موجود، اؤمن ان حاضر في وسطنا، اؤمن ان وعدك صادق وامين، اؤمن انك تملأ بيتك، اؤمن انك قلت: اذا اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. اؤمن يا رب يسوع المسيح النهارده ان القلب اللي بتخبط عليه هفتحه لك، واؤمن انك ادخل فيه وهتغيرني وهتديني قلب جديد. زي ما كل ساعه نصلي نقول: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد فين. ده ايه ده اللي قاله داود النبي والملك، مزمور التوبه اللي حطت لك كنيسه عشان نعيشه، عشان نعيشه. هو ده الايمان. عشان كده ربنا يساعدنا النهارده ان نصرخ مع هذا الشخص بدموع، ونقول: اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني. فلما راى يسوع هذا طبعا شفى الولد واخرج منه الروح الشرير، وقال له حاجه جميله جدا. قال له: ايها الروح الاخرس الاصم، انا امرك، انا امرك اخرج منه ولا تدخله ايضا. مش بس تخرج وخلاص ما ترجعش تاني، لان الراجل ده ما كانش عنده ايمان ابوه، واعترف بعدم إيمانه وآمن، ولما آمن خد الشفاء اللي هو عايزه من الرب يسوع المسيح. عشان كده يا أحبائي، ربنا يساعدنا النهاردة علشان نعيش هذا الإيمان اللي الرب يسوع عايزه منا. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، والإيقان بأمور لا ترى. والمرأة الكنعانية اللي رب يسوع شفاها، إيه اللي حصل؟ المرأة الكنعانية الرب يسوع شفى بنتها. درد برينا دي بقى قوة الإيمان شكله إيه، ولجاجة الإيمان، والتصميم على اللي احنا عايزينه بإيمان، رغم أنها امرأة إيه؟ كنعانية. الست قاعدة تصرخ والرب يسوع المسيح، وقائلة له: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جداً. ما جابهاش المسيح بكلمة، لم يجبها بكلمة. التلاميذ تقدموا إليه وقالوا له: يا سيد
اصرفها لأنها

تصيح ورانا. الكلام صعب أو رب المجد؟ أجاب الرب يسوع كده وقال إيه؟ لم أرسل إلى إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت قدامه قايلة يا سيد أعني. إيه ده؟ أنا مش جاي عشانك يا بنتي، أنا جاي مش عشان، أنا جاي عشان حاجة تانية. أجاب وقال ليس حسن يؤخذ خبز البيت والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقطة من مائدة إيه؟ يعني أكل مش مشكلة، بس برضو هأكل وأكل من فتاة الساقط مائدة أربابها. رد عظيم جدا. حينئذ أجاب يسوع وقالها يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي انت عايزاه خلاص هتاخديه. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الإيمان يا أحبائي يعطينا ما نطلبه من الرب يسوع المسيح. المرأة التي تقدمت للرب يسوع المسيح نازفة الدم وصرفت كل معيشتها واللي وراها واللي قدامها وخلاص ومشي على ايديها ورجليها وقالت آه، سمعت عن المسيح قالت آه لو لمست هد بصوبه. بس كده، بس كده، هو ده الإيمان. آه لو لمست هد بصوبه، آه لو لمست هد بصوبه. وجت في وسط الناس وسط الزحمة، ده يزقها وده يشدها وده يدوس عليها. الرب يسوع وقف وقال من منكم قد إيه؟ ايه يا رب يسوع؟ ده اللي بيشدك واللي على كتفك واللي هنا والالاف اللي حواليك، ايه ده؟ ايه لمس؟ لا لا، ده فيه لمسه وفيه قوه، جعلت قوه هذه اللمسه قوه، خرجت مني قوه شفاء. من الذي لمسني؟ قال انا الذي لمستك، وعندما لمستك جف ينبوع دمي في الحال. لمسة، هذه الإيمان. أنا خطري لمسة من يسوع، لمسة منك، لمسة، كلمة. ده جاله واحد وقال له أنا قائد وعندي غلمان وعندي وعندي وعندي، لكن أقول عندي الغلام مريض، كل كلمة، لأن لست مستحق تدخل تحت سقف إيه؟ ما يجيش يحط إيديه عليه ويشفيه ويصلي له، لا لا لا لا لا لا، كل كلمة. فيبرأ غلام، قال له خلاص إيمانك قد شفى ابنك، شفى هذا الغلام. وفعلا لما راح قال الولد شوفي، قال له الساعة كام؟ قال الساعة اللي نطق بها رب المجد يسوع المسيح. يا أحبائي ما أحوجنا إلى حياة الإيمان. احنا عايزين حاجة ملموسة، عايزين حاجة نشوفها، عايزين حاجة. ما كانش واحد يقول ما كنتش اشوف المسيح مش هتوب. عمرك ما هتوب، فالمسيح موجود بالإيمان، والمسيح موجود في كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا زمان. وإن حبيت تعرف هو موجود فين، واقف على باب قلبك وبيقرع، ولها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه؟ معي. هو ده الإيمان. ربنا يدينا نعمة نفتح قلوبنا للمسيح ليدخل جوه قلوبنا ونعيش بالإيمان، والإيمان يصنع العجائب والمعجزات، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه بمشيئة ربنا. بقانا ربنا وعشنا النهاردة. ربنا بيكلمنا عن الإيمان اللي حمى الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس، وغدا بمشيئة ربنا ربنا يكلمنا عن الإيمان الذي حفظ الكنيسة من السيف والإسلام وترك الدولة، إيمان نقل الجبل اللي الرب استخدم فيه

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج في القسم الخاص بخيمة الاجتماع، قسم غني

0: جدا هو عبارة عن مجموعة من الرموز التي تتكلم عن شخص المسيح، وهي أيضا تتكلم عن بيت الله ومسكنه في وسط شعبه. وصلنا إلى أصحاح 27، اليوم سوف نتوقف عند أصحاح 27 ثم نعمل مراجعة سريعة عن بعض القطع التي درسناها سابقا بدءا من أصحاح 25. يعني لو فتك أي إشارة إلى قطعة سابقة في الأصحاحات 25 و26 النهاردة هتلحق معانا الدراسة عشان تستوعب الأجزاء العامة لخيمة الاجتماع. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. قبل ما أروح لأصحاح 27 محتاج أقف شوية تاني، أرجع لورا شوية عند مائدة خبز الوجوه وأخذ من حضرتك بعض التعليقات عليها. قلت لنا مائدة خبز الوجوه هي مكانها في القدس، وهي عليها 12 رغيف، وتتكلم عن أن المسيح طعام الله، ويوم السبت تتغير الأرغفة ديت عشان الكهنة ياخدوا الأرغفة ديت يطعموا عليها. المسيح طعام الله وطعام شعبه، لكن ليه 12 رغيف؟
1: يعني لما نقارن المائدة اللي جت في خروج 26 مع مائدة الرب كما نعرفها نحن من كورنثوس الأولى 10، هنلحظ حاجتين مهمين أحب ألفت النظر إليهم. أولا عند بني إسرائيل 12 رغيف، لماذا 12 بعدد أصباط إسرائيل إلا 12؟ لكن إحنا عارفين أن المملكة انقسمت على عهد رحبعام ابن سليمان، بمعنى أن قصد الله اتشوه نتيجة أن بقت في مملكة الشمال من 10 أصباط ومملكة الجنوب من سبطين. طيب هل في الوقت ده غيروا وضع ال 12 رغيف اللي كانوا موجودين داخل الهيكل في القدس؟ طبعا لا، استمر الوضع، بمعنى أن الأمر تشوه عند البشر، لكن أمام الله وفي نظر الله ما زال الوضع كما هو. نطبق الكلام ده على الكنيسة. للأسف الشديد الرغيف الواحد الذي يمثل وحدة كنيسة، الكنيسة وحدة جسد المسيح، ما عدا كذلك نتيجة انقسام المسيحية من زمان إلى أقسام وشيع وطوائف شرقي وغربي. طيب نعمل إيه؟ هل الوضع أمام الله تغير؟ الإجابة كلا، ما زال نحن الكثيرين، كل مؤمن حقيقي اتولد من الله وغسل بدم المسيح، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الرغيف الواحد. يبقى إذن فشل الأمر عند إسرائيل، هم فشلوا، الإنسان يفشل، لكن عند الله، الله لا يمكن أن يفشل. ولذلك نحن في مائدة الرب عندنا رغيف واحد يعبر عن مين؟ مش طائفتنا وجماعتنا والناس اللي ماشيين في آرائنا، جسد المسيح في كل أنحاء العالم. هم مين دول؟ كل اللي اتولد من الله حقا وصدقا، مش اللي مارس شيء وقال عنه إنه ولادة ثانية، اللي ولدوا من الله لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، اللي اتولد من الله، اللي نتيجة ولادته من الله غسل بدم المسيح، اللي نتيجة ذلك سكن فيه روح الله القدوس، هم دول الجسد الذي في العالم أجمع. حتى لو أنا مش قادر بالعيان أميزه، لكن بالإيمان أستطيع أن أقول ما زال للمسيح على الأرض جسد، وقريب سيكتمل الجسد ونصعد إلى السماء ونكون كل حين مع الرب.
0: أحد الكتاب أعطى تشبيها كأنك تقف على كوبري وتلحظ أو تلاحظ طرف سلسلة على هذا الشط،
1: أيوه،
0: وطرف آخر على الشط الآخر، لكن صحيح. السلسلة مغمورة في المياه، العين مش جايبة السلسلة لكن جايبة الطرفين كأنها مقطوعة منفصلة. عين الله شايفة السلسلة واحدة بس، عين صحيح. الله شايفة الكنيسة كنيسة واحدة،
1: أيوه،
0: لكن الناس شايفها فرق وشيع.
1: كأنه يريد أن يقول أن السلسلة كانت بين الوحدة، كانت واضحة في بداية الكنيسة، الوحدة سوف تكون ظاهرة عند اختطاف الكنيسة، لكن ما بين الاثنين أنا مش شايفها،
0: أي،
1: بس الله شايفها،
0: صحيح.
1: هي موجودة.
0: صحيح. عايز أخذ تعليق على الخبز، ليه اسمين الحياة، خبز الحضرة وخبز الوجوه.

0: التي تذكر ببني إسرائيل. أنت تذكر حضرتك لما رمم إلي مذبح الرب المنهدم، وتتذكر أنه رممه من 12 حجر. يا عم ده أنتوا
1: 10 أصباط،
0: أنتوا 10 أصباط بس اللي في الشمال. لكن في نظر الله والإيمان يرى ذلك، وخبز الحضرة خبز الوجوه تتحدث عن وحدة الشعب.
1: يعني عزين قوي كلام الكتاب، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما.
0: يا سلام.
1: ويمكن أدق تعبير ليها إن هي عبارة عن صفين. صحيح. علشان يكونوا
0: كل واحد منهم
1: متشاف مش فوق. صحيح. التاني.
0: صحيح.
1: وعلينا إن احنا بنصلي ما نعتبرش إن احنا بس، احنا بس
0: لا
1: هو الجسد، لكن لا لا. الله له أتقياء في كل مكان. مزبوط. ونشكر الرب.
0: العين البشرية لا تراه، لكن بالإيمان نراه.
1: تمام تمام. بعد الكلام عن مائدة خبز الوجوه، محتاج برضو أخد تعليق شوية عن المنارة. حضرتك أشرت سابقا إلى أن المنارة من ذهب نقي.
0: أيوة.
1: وليس لها مقاسات، تتكلم. أيوة. عن شخص المسيح نور العالم.
0: أيوة.
1: وعايز أخد تعليق على ارتباط الشعب بالمنارة نفسها. أشرت قبل كده أنهم المؤمنين متحدين بالمسيح، والزيت اللي في الشعب الأساسية صار في الشعب، أو في الساق صار في الشعب، اللي فيه بقى فيهم واللي في المسيح بقى فينا. علق لنا على ده.
0: يعني عايز أقول ليس نتيجة تجسد المسيح، تجسد ابن الله، صرنا واحدا فيه. أبدا. مجيء المسيح للعالم ما كانش نتيجته أننا صرنا واحد في المسيح.
1: تمام.
0: أبدا. هو قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، لكن إن ماتت
1: تأتي بثمر.
0: وفي الحقيقة مش بس مات، لكن ده كان كثير من الألم. وعشان كده هنا المنارة عندما تطرق
1: ألم.
0: بتتألم كثيرا جدا، صورة مصغرة قوي قوي قوي للآلام اللي شافها المسيح، لكن علشان بعد كده نبقى إحنا وهو جسد واحد. ودي البركة العظيمة اللي إحنا تمتعنا بيها، إحنا منه، إحنا فيه، إحنا واحد معاه.
1: ذات الزيت اللي في الساق هو اللي في الشعب.
0: بالضبط.
1: وإحنا أخذنا الروح القدس.
0: تمام
1: تمام. كيف ننال الروح القدس؟ هل بمياه المعمودية؟ هل بالأصوام؟ هل بالصدقات؟ كيف ينال الإنسان عطية الروح القدس؟
0: شوف حضرتك مثلا لو رجعت الأعمال 10، بطرس أمر أن يعتمدوا، مش علشان خاطر ينالوا الروح القدس، لأنهم كانوا قد نالوا الروح القدس. أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين اعتمدوا بالروح القدس؟ يعني نالوا عطية الروح القدس قبل المعمودية. إذن الذي يربط المعمودية. طب وسيمون ما هو اتعمد، أخذ الروح القدس؟
1: لقا.
0: طبعا لا.
1: تمام.
0: فأمال إيه اللي بيدي الروح القدس؟ في أفسس 1:13، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. تآمن إيمان قلبي، عمل يجريه الله إنك تلاقي نفسك أخذت الروح القدس.
1: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخي يوسف، ليه الكتاب ما ذكرش أنه كان في سقف أو أرضية لخيمة الاجتماع؟
1: فضل يا أخي يوسف.
2: فعلا ما فيش أرضية لسبب بسيط وواقعي وممتع وجميل، ولما نفهمه نعرف أنه كان لازم يبقى كده، أن ما فيش حاجة تشير إلى المسيح ينبغي أو يصح أن نطأها بأقدامنا. فلو كان في حاجة تشير للمسيح وأنا بدوس عليها برجلي هذا لا يليق، كم عقابا أشر. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله، وحسب ده جلود الكباش المحمرة وجلود التخس. وإذا سمحت لي أول ملاحظة عن الشقق الجميلة، كان عددها 10 وكان طولها 28، يعني 28 في 10 280. لما تروح لأستار الدار هتلاقي ان طولها 280. ايه المعنى اللي هنا 280 حوالين داير وان السقف 280؟ عاوز يقول لنا ان المسيح ما عندوش صورة من بره وصورة من جوه. اللي انت بتشوفه من بره هتلاقيه من جوه.
1: صحيح.
2: لما سألوا المسيح انت مين، قال لهم انا من البدء ما اكلمكم به. ويريد كل اتباع المسيح يبقوا كده، يعني ما ليه صورتين، صورة قدام وقدام الناس التانية بصورة تانية. لا، المؤمن الحقيقي لازم يبقى حقيقي وصادق ومظبوط.
1: الرب أنزل الويلات على الكتبة والفرسين المرائين، لأن كان عندهم الصورتين.
2: صورتين.
1: هم قبور مبيضة، الصورة الداخلية غير الصورة الخارجية، ادعاء كاذب. لكن الرب تبارك اسمه عما ابتدى يسوع يفعله. صحيح. ويعلم به.
2: صحيح.
1: إذا برضو أرجع تاني شوية لغطاء التابوت.
2: أيوة.
1: غطاء التابوت حضرتك قلت لنا إن كان التابوت يتكلم عن شخص المسيح في ناسوته ولاهوته. أيوة. شخص المسيح الله الظاهر في الجسد، فغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح. صح. وهو ذهب نقي.
2: أيوة.
1: غطاء التابوت ده هو ذاته اللي اتقال عنه بعد كده في العهد الجديد عرش النعمة أو كرسي الرحمة يعني. فكلمنا عن إزاي الله اللي كان بيطالب دايما بالدم ودخل الدم وترش، صار هذا المكان مؤهلا لاستقبال الإنسان ويديله غنى من الرحمة والنعم.
2: يعني احنا فهمنا واحنا بندرس الناموس ان الطابع بتاع الناموس كان رعب، خوف، بعد، حدش يقرب. ولدرجة ان موسى طالع نازل 3 مرات روح بلغ الشعب ممنوع الاقتراب، ده الناموس. لكن لما جه المسيح اللي كانت خيمة الاجتماع مجرد رمز له، ولما دخل بدم نفسه إلى الأقداس، ولما قال على الصليب قد أكمل وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، الصلح تم للأنام، وبعد أن مات وقام ذاعت بشائر السلام. طبعا النهاردة الوضع يختلف تماما، بكل جرأة وثقة، لنا ثقة بالدخول مش إلى القدس اللي لما دخلها عزية الملك ضرب بالبرص، لكن إلى الأقداس بدم يسوع.
1: تمام. حضرتك دلوقتي كمان أشرت إلى الشقق الجميلة التي تغطي المسكن.
2: أيوة.
1: وفوقيها شعر المعزة وفوقيها جلود الكباش المحمرة. صحيح. ثم جلود التخس.
2: أيوة.
1: لكن قائمة على ألواح.
2: أيوة.
1: تكون جدران المسكن.
2: صحيح.
1: هذه الألواح أشرنا سابقا أنها تتكلم عن المؤمنين.
2: أيوة.
1: خشب صنط مغشى بالذهب.
2: تمام.
1: الذهب يعني البر الإلهي.
2: تمام.
1: لكن محتاجين ناخد فكرة أكتر شوية عن العوارض التي تمر اللي ربط هذه الألواح معا.
2: صحيح.
1: والعارضة الوسطى التي تمر في وسط الألواح.
2: يعني هم كانوا 4 عوارض وفي بالإضافة إلى 4 عارضة وسطى. والمفسرين أدوا معنيين للعوارض 4 وللعارضة الوسطى. فقالوا أولا 4 عوارض بتكلمنا عن الممارسات الكنسية 4 اللي جت في سفر أعمال الرسل أصحاح 2، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. دول 4 بينين ظاهرين، ففي تعليم الرسل، في كسر الخبز، في الشركة، في الصلوات. لكن في العارضة الوسطى اللي مش باينة تمثل وتشير إلى الروح القدس نفسه.
1: تمام.
2: وجميعنا سقينا روحا واحدا، ده يسري في داخلنا. ده تفسير. البعض الآخر قال إن 4 عوارض بتكلمنا عن المواهب 4 اللي ذكرها بولس في أفسس أصحاح 4 المستمرة حتى مجيء الرب. ففي رسل وأنبياء وفي معلمين ورعاة.
1: تمام.
2: ففي أربع مواهب، ولكن المسيح هو اللي في الوسط، لأن بنجتمع باسم المسيح، فالمسيح هو رأسنا. فمن هذا المنطلق دي اللي بتربط المؤمنين معا، الممارسات، الروح القدس، المسيح، المواهب.
1: تمام. لما جه للكلام عن السقف وهو الستار الذي يعتبر مدخل أو باب للقدس،
2: أيوة،
1: قال عنه في عدد 36 في نهاية صح 26،
2: أيوة،
1: وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت الطراز، وما قالش عنه صنعت حائك حازق كما قال عن الحجاب.
2: أيوة.
1: وتصنع للسقف 5 أعمدة من صنت، وتغشيها بذهب، رزازها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. بكل تأكيد الكلمات ديت ليها رموز ومعاني.
2: أكيد.
1: ياريت حضرتك تدينا التعليم اللي فيها.
2: يعني السقف اللي هو بالبلدي الباب، والباب المسيح قال عن نفسه أنا هو الباب، فيعني ما حدش هيفاصل مع المسيح. فباب الخطاط الوحيد، وعشان كده الخيمة كبيرة ماشي، بس ملاش غير باب واحد.

0: فمش كل الطرق كما يدعي البعض، أي طريق بس تكون مخلص يوديك السماء. لا، ما فيش ولا طريق يودي السماء غير طريق واحد، اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب
1: إلا بي.
0: إلا بي. وتلاحظ حضرتك شوية حاجات في هذا الباب أو الستارة أو السقف، إنه واسع 20 ذراع، وكأن ربنا بيرحب بالجميع.
1: تمام.
0: حاجة تانية تلاقي جذاب، 4 ألوان، 4 ألوان جميلة، يعني تخلي، انت عارف لما تكون حاجة ستارة من 4 ألوان بتبقى يعني شيك وتشد، وفي الحقيقة ما فيش حاجة تشد حقيقة إلا المسيح للي يعرفوه يشد. حاجة التالتة إنه سهل، يعني مش باب خشب ولا باب حديد، في أبواب بتاعت حاجات تبص تلاقي ما تعرفش تزقها، أو حتى لازم عشان تتفتح تخبط، دي ستارة، يعني الطفل الصغير يعرف يدخل.
1: صحيح.
0: أضعف واحد يعرف يدخل، والمسيح يا بيرحب بالجميع، وأي من يأتي إليه لا يخرجه خارجا، فهو باب واسع، باب جذاب، سهل، وحيد. وأيضا أقول إنه من جهة الشرق، يعني باب قريب من الخطاط، احنا عرفنا أن الشرق بيكلمنا عن البعد عن الله، كأن ربنا بينادي التعبانين البعد، بيقول تعالوا تعالوا أريحكم، هو الوحيد اللي يعرف يريح.
1: يعجبني قوي إنه وإن كان أستار الدار كلها لونها أبيض،
0: أيوة،
1: كتان بص، أيوة، مبروم، لكن الباب لوحده ملون، يعني العين لا تخطئ هذا،
0: لا،
1: الباب.
0: لا،
1: في ناس كتير قوي مش بتروح ناحية الباب ده الملون الواضح، وتروح ناحية الأستار، يعني عايزين يدخلوا عن طريق بولس أو بطرس أو أي قديس من القديسين. الكتاب بيقول لنا هو باب واحد بس وملون عشان العين لا تخطئ هذا الباب، أي مكان تاني لا يعتبر باب.
0: تعرف المسيح قال في يوحنا 10، من لا يدخل من الباب فهو سارق ولص.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 27 من عدد 1، وتصنع المذبح من خشب الصنط، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع كرونه على زواياه الأربع، منه تكون كرونه وتغشيه بنحاس. هنا ما قالش المذبح ده مذبح إيه وليه تغشيه بالنحاس بالذهب.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: المذبح ده اسمه مذبح النحاس لأن النار كانت لا تطفأ عليه ليلا ونهارا. وفي الحقيقة النحاس اللي يغشي خشب الصمت أكتر حاجة مقاومة للحريق بتاع النار.
1: تمام.
2: وعشان كده لأنه نار مشتعلة ليلة نهار، يعني فعلا في إنجلترا عملوا أبحاث على الباب الخشب المجلد بالنحاس، قال لك ده أكتر حاجة مضادة للحريق. فمن الناحية دي النار مولعة فيه للنهار، فكان من نحاس وكان مغشى، كان من خشب صمت ومغشى بالنحاس.
1: نشوف يا أخي يوسف الصورة بتاعته يمكن نشوف. تساعدنا شوية على التصور اللي حضرتك بتقوله لنا.
2: اتفضل. يبقى جميل.
1: على الشمال مثلا منظر النار وهي مشتعلة عليه دائما. اتفضل يا أخي.
2: يعني أنا عايز أقول حاجة برضو، لو بصينا على اليمين هتلاقي في شبكة في المنتصف
1: عند دراع ونص،
2: على دراع ونص، يعني في النص بالظبط، وبيحط الحطب هنا، بمعنى أن أكتر نقطة فيها نار مشتعلة مش اللي أنا شايفه،
1: اللي في الداخل،
2: اللي في الداخل اللي محدش شايفه غير ربنا.
1: تمام.
2: وده بالظبط اللي حصل مع المسيح، يعني المسيح كان كل شيء فيه يحترق يحترق فوق الصليب، بس كانت النار مسكة في قلبه، صار قلبي ذاب قلبي كالشمع في وسط أمعائي. يبقى إذن المسيح تألم جدا، بس اللي احنا شفناه من آلام ده الهبو اللي من بره، لكن اشتداد النار كان من الداخل عندما تألم المسيح بسبب خطايانا.
1: نلاحظ حاجة يا يوسف، انه ان كان ارتفاعه 3 ذراع لكن أيوة. الشبكة في المنتصف يعني ذراع ونصف.
2: ايوه.
1: مش ده ارتفاع التابوت جوه قدس
2: أيوة.
1: الاقداس.
2: ايوه.
1: يعني لما تكون الذبيحة على ارتفاع ذراع ونصف بره في الدار الخارجية.
2: صحيح.
1: والدم يترشى على غطاء التابوت اللي هو ذراع ونصف
2: أيوة.
1: في قدس الاقداس. ده أيوة. عايز يقول لنا ايه؟
2: عاوز يقول لنا ان ده مرتبط بده، ان الذبيحة اللي على الصليب هي بعينها التي دخل بدم نفسه الى الاقداس فوجد فداء أبديا. أحب أضيف حاجة، إن هذه القطعة مذبح النحاس أكبر قطعة في خيمة الاجتماع، ويمكن أصغر قطعة في خيمة الاجتماع مذبح البخور.
1: أي.
2: يعني دي 5 × 5 × 3، يعني 75 ذراع مربع.
1: تمام.
2: بينما مذبح البخور ذراع في ذراع في ذراعين، يعني 2 ذراع مربع. ياه، من 75 ذراع إلى 2، يعني نسبة كبيرة جدا. وأنا بتعلم منها حاجة.
1: فضل.
2: إن اللي عمله المسيح لأجلي عمله في مذبح النحاس، الرد بتاعي رد الفعل هو مذبح البخور. وعايز أقول كأنه عاوز يقول لنا إن سجودكم وتقديركم قليل جدا جدا بالمقابلة مع العمل العظيم اللي عمله المسيح. أنا بشبهها اللي مننا زار شلالات نياجرا في كندا، كميات رهيبة من المياه تنزل، ملايين الجالونات ليل نهار بتصب فيه، لكن في رذاذ بيطلع. فواحد شاب اللي عمله المسيح فينا هو ده شلالات نياجرا. الرد بتاعنا والسجود والشكر هو الرذاذ اللي بيطلع، جميل، بيعمل قوس قزح في منتهى الروعة، لكن لا يقاس هذا بذاك.
1: في سفر النشيد بيتكلم عن جبل المر.
2: أيوة.
1: ويتكلم عن
2: تل
1: اللبان.
2: صحيح.
1: فجبل المر ما قام به المسيح لأجل على الصليب.
2: تمام.
1: تل اللبان اللي أنا بقدمه والشكر والسجود اللي أنا بقدمه قليل قوي، حبي إذا أحبك
2: لا شيء.
1: يعني حضرتك عايز تقول أنه مذبح النحاس أو المحرقة اللي برة عمل المسيح على الصليب، صليب أيوة. المسيح لأجل.
2: تمام.
1: لكن مذبح الذهب اللي جوه أو البخور بيتكلم عن سجود المؤمنين،
2: سجود المؤمنين
1: وعبادة المؤمنين وتقدير المؤمنين. صح. لعمل الرب.
2: صح.
1: دايما لا يصل إلى حجم ما قام به المسيح
2: إطلاقا.
1: هذا المذبح زي ما احنا شايفين في حاجة وما فيهوش حاجة.
2: أيوه.
1: يقول لنا أنه ليه 4 قرون.
2: أيوه.
1: لكن يقول لنا لا تصعد عليه بدرج.
2: صحيح.
1: فأنا عايز أعرف القرون تتكلم عن إيه، والموانع أنه ما يتعملش ليه سلم.
2: يعني في القرون أرى أمرين على الأقل. أولا قوة الخلاص، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص، أو لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. دي بالنسبة للقرون. أخذ منها كمان تعليم تاني لما تقرأ في آخر مزمور 118، أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. أهو المسيح عندما علق على الصليب، مش المسامير اللي ربطته بالصليب، لو أراد أن ينزل لنزل. في حاجة تانية كانت ربطاه، إيه هي إيه؟ أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. كان عنده عاوز يتمم مشيئة الآب، كان بيحب الآب وكان بيحبنا، كان عنده إتمام المكتوب، أمر مهم جدا. لذلك هذه الربط التي ربطت المسيح حتى إلى قرون المذبح. أما الدرج فهذا ما لا يطيق الرب، إن احنا نحاول نصعد، إذا صعدنا مش هيبان مننا غير عوراتنا،
1: مجهوداتنا،
2: هذه تعتبر عورة.
1: تمام.
2: يعني عايز يقول ما هو آدم في الجنة بكل أسف اللي ظهر منه غير الخزي والفشل، احنا لا نتكل على شيء فينا، لكننا بكل اتضاع نلجأ لمراحم ونعمة الرب وحده.
1: والمسيح هو وحده الذي قام بعمل الصليب.
2: صحيح.
1: احنا ما كانش عندنا طاقة لا نطلع على سلم ولا درج ولا نعمل حاجة في الصليب. المسيح إذ كنا بعد
2: ضعفاء،
1: ضعفاء، مات في الوقت المعين
2: له المجد
1: لأجل الفجار.
2: صحيح.
1: عايز تعليق أخير على، عرفنا علاقة مذبح المحرقة بالتابوت، وعرفنا أنه الارتفاع لغاية الشبكة الذبيحة تساوي الدم اللي هيدخل.
2: تمام.
1: لكن النار اللي كانت على المذبح ليلا ونهارا، هل هي ذاتها النار التي كان يوقد بها البخور على مذبح البخور، ولا كان مصدر النار ده مكان تاني؟
2: انت عارف ان دي حصلت مأساة في تاريخ الشعب الأرضي، عندما ابني هارون قدم نارا غريبة لم يأمرهما بها الرب. كلام ده في لاويين 10. يعني نار غريبة، يعني ما خدوهاش من مذبح النحاس، ما خدوهاش من مذبح المحرقة، قدموا البخور بس مش من النار دي. دي الله يرفض أي نار غريبة. يعني كنا المطلوب

0: أما عندما الدرامز والآلات الموسيقية تولعني، لا وربنا مش عايز دي، دي نار تسمى نار غريبة. أمال إيه النار اللي بيقبلها ربنا؟ أتأمل في عمل المسيح، أتذكر وأتفكر فيما عمل المسيح لأجلي وأقدم سجودا مشبعا لخلب الله.
1: عشان كده المرنم لكي يريد أن يسبح الرب ويشكر الرب ويسجد للرب يقول له خليني
0: قرب الصليب،
1: قرب الصليب. صحيح. أقف عند الصليب
0: خلاص.
1: فنار عمل المسيح تلهب قلبي.
0: صحيح.
1: فأقدم سجود يليق بالرب.
0: تمام.
1: شكرا يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: من صفات باب خيمة الاجتماع كان بيشير للمسيح إنه كان واسع، فهو عرضه 20 ذراع، فهو بيسيع كل الناس، مش قاصر على مجموعة معينة. إنه كان جذاب كمان، كان مكون من 4 ألوان فلا تخطئه العين، فالمسيح جذاب برضو. إنه هو كان ستارة، فالستارة مش حتى معمول من باب حديد أو خشب، فبسهولة جدا الصغير والكبير يوصله. وكمان كان قريب للخطاة وكان باب وحيد.
3: بنشوف مذبح النحاس كان عليه 4 قرون اللي ربط الرب يسوع على الصليب، مش هي المسامير لكن فوق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، المحبة هي اللي ربطته هناك.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أرجو أن ذهنك وقلبك يتفتح لشخص المسيح وعمل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأ.

إذا كنت بتستمتع بوقتك وانت بتقرأ رواية أو بتتفرج على فيلم أو بتقعد بتحكي مع أصدقائك أكتر من استمتاعك بقعدتك مع ربنا أو إنك تقعد تصلي أو تفكر إنك تشاركه بهمومك وبأحمالك، يبقى عايزة أقولك خبر مهم جدا، انت هتزهق جدا في الأبدية. إزاي هتقدر تقضي وقت مع ربنا اللي انت ما تعرفوش؟ إزاي هتقضي معاه بقية حياتك كلها؟ فكرة فكر فيها.

0: فقرتنا النهارده عن الجيتارات، ومعانا سامر ورامي واسر. سامر، لو انا موزع ترنيمه هل انا لازم استعمل الثلاث جيتارات؟
1: لا بصي، في سؤالك بقى في حاجه محتاجين نوضحها، هي انه هما صحيح ثلاث جيتارات، لكن اله البيس جيتار هي اله بتلعب حاجه تانية. يعني هي تعتبر لما بنيجي نقسمها في المزيكا هي تعتبر اله ايقاعيه، هي تبع القسم الايقاعي في الالات، فانت ما تقدريش تستغني عنها في اي توزيع، لان هي اله لازم تكون موجوده، هي اللي شايله المزيكا كلها. لكن بالنسبه للجيتارين التانيين انت كموزع مش مضطره تستعمليهم، لكن في الغالب بنستعمل الريزم جيتار او الاكوستيك جيتار او اللي هو الجيتار اللي هو الايقاعي ده، لانه ده بيعتبر اله مصاحبه بتدي يعني زي طعم حلو للموسيقى. الجيتار الالكتريك مش كل الناس كتير بتستعمله، لكن يعني لانه في كتير من الاصوات ممكن تتلعب بتاعته على الاورج، لكن احنا مثلا لما بنعزف في فريق او كده انا بحب استعمل الالكتريك جيتار والعب بيه مع الناس وكده، بنستعمله في المقدمه او في النهايه او بنعمل بيه فواصل في النص او كده. بس
0: هل اللي بيعزف جيتار نوع معين بيعرف يعزف كله، ولا كل واحد ليه طريقه تمرين مختلفه؟ انت بتعزف ايه؟
2: لا يعني لو انا بعزف في الفريق او في الحته اللي انا بعزف فيها فوق جيتار، فبيبقى دايما التمرين على ان انا ازاي ايدي تتحرك بسرعه من الكورد ده للكورد ده والكورد ده للكورد ده، وازاي اكون ببتكر دايما بوزيشنز جديده للكوردز عشان يعني ما بقاش انا زهقان من اللي بعزفه.
0: انت بتعزف بيس او الكتريك؟
2: انا بعزف الكتريك برضو. تمارين الالكتريك بتبقى مختلفه شويه، انه بتبقى تمارين سرعه، ازاي صوابع تنزل بسرعه اوتار، ازاي اعرف اخش جوه واطلع بره، ازاي اختار
0: النوت، اخش جوه واطلع بره
2: يعني ابقى ايديا مثلا هنا واروح لهنا بسرعه وارجع تاني.
0: طب سمعنا الصوت كده.
2: يعني مثلا بدل كده اهو،
0: الحركة
2: تبقى سريعة شوية، واني اختار النوت اللي هلعبها عشان ما تبقاش يعني برا السكيل.
0: اوكي، شكرا لكم يا شباب.
1: مرسي.

الله عايز الإنسان يحبه رغم أنه مش محتاج للحب ده، والإنسان مستمر في أنه ما يقدمش الحب ده لربنا رغم احتياجه الشديد للحب ده. الله مديك الإرادة أنك تحبه، يا ترى هتقدم له الحب اللي هو عايزه وانت محتاجه؟

في الكتاب المقدس في أمثال 25 وعدد 28، مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. هل عايز توصل للمرحلة دي انه ما عندكش سلطان على روحك؟

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد. جايين النهاردة واثقين انه موجود وسطينا. كم واحد متأكد ان الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، انت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. امين.

هللويا. مفيش وجود لقوة تانية طول ما انتهينا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟ امين, أمين.

0: كتاب بيقول عن شخصية حلوة كتير، مش عارفة ليش عم بحكي مصري مع انه معظم اللي قدامي مش مصريين، بس تأثير
1: المصري مصري.
0: الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسف دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، كتير ناس بيجوا على السويد بيقدموا خدمات، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

مش هينفع نكون بنرنم الترنيمة اللي جاي، انتوا اللي هترنموها. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

الترنيمة الجاية بتقول كده: قوتي حبك صخرتي وعدك انت رب، ماليش غيرك، مالي سواك.

كنت من كام يوم بذاكر لاختي الصغيره كيمستري او كيمياء، وكان الدرس اللي احنا بنذاكره بيتكلم عن التعدين، انه بيبقى فيه معادن بس لازم يبقى معاها شوائب، فعلشان الشوائب دي تنضف والمعدن اللي هو قيمته غاليه يطلع منفصل لازم يعدي في مراحل. يعني مثلا مثال الالومنيوم دي مش بيلاقوها زي ما هي كده، دي بيلاقوها عباره عن صخره فيها شويه رمل وحاجات وبيسخنوها جامد جدا وعملوها تعدين. والذهب مثلا بيبقى موجود في الطبيعه بس محتاج يدخل حاجه اسمها بوتقه، والبوتقه دي بتفلتر الذهب. كل ما الذهب كان خالص اكتر وانضف ما فيهوش اي شوائب لازم يتحط في درجه حراره اعلى بكتير. علشان نطلع احلى حاجه من الحاجات دي كان لازم يعدوا في مرحله صعبه جدا وعاليه جدا من السخونه، كان لازم يتفرموا جوه البوتقه ويطلع منهم كل الشوائب والرمله اللي بتقلل قيمتهم. في الاخر بيطلع معدن غالي جدا ونقي جدا جدا. احيانا بنعدي في مواقف صعبه جدا وقاتله جدا وعمرنا ما بنعدي فيها في العادي، بس المواقف دي بتشكلنا، والتشكيل ده بيطلع اكتر معدن خالص جوانا. في ناس في مرحله التشكيل بتقرر انها مش هتكمل وعايزه تفضل الشوائب عليها والرمله حتى لو قيمتها هتقل ومش بقى فارق معاها، المهم ما عنديش بالوقت الصعب ده. بس الاختيار الاذكى الكتاب المقدس اتكلم عن الذهب، وان الذهب الخالص بيطلع بصعوبه. الاصعب انك تختاري انك تدخلي البوتقه دي، انك لما تدخليها تقولي انا هكمل علشان اطلع احسن ما فيا واتشكل واكون شخص افضل.

هحكي لكم حاجة شخصية عني شوية. كنت كتير بحط لنفسي أهداف وحاجات مثلا عايز أوصلها في الحياة، حتى ولو حاجات بسيطة خالص، وبلاقي نفسي إن أنا كل فترة ببتدي أحقق من الحاجات اللي أنا عايز أوصلها، سواء حاجات كبيرة دراسة، أو لأني مثلا بحب أتعلم مزيكا فبحب أتعلم حاجات أكتر وبوصل لحتت أكتر في المزيكا، بلاقي إن أنا بوصل للي أنا كنت متوقعه وبوصل للي أنا كنت عايز أوصله. وده كان في بالي إن أنا عشان أنا جامد أنا بوصل للحاجات دي، وده كان بيديني إلى حد ما ثقة بالنفس. بس لما جيت أراجع نفسي وراجع أهدافي وإن أنا ليه بقيت عايز أطور من نفسي وليه بقيت إن أنا مثلا عايز أكبر، لقيت إن أنا بيبتدي الغرور يتزرع جواي. كنت فاكر ان اي حاجة بوصل لها ده عشان انا جامد وعشان انا تعبت وكده، وده كان حقيقي في جزء تعب، بس مش ببصة الغرور اللي انا كنت ببصها لنفسي. حتى في الحياة الروحية كنت بحس ساعات ان انا جامد وان انا خلاص انا حصل ان انا توبت وان انا سلمت حياتي للمسيح وعشت في علاقة مع ربنا، ايه يعني اللي ممكن يتضاف جديد، ايه اللي ممكن اختبره جديد، لغاية ما في يوم حرفيا وقعت على وشي كده بان انا كل حاجه كنت حاسس ان انا بحققها او بعملها كلها فعلا ملهاش قيمه، وان انا حتى علاقتي مع ربنا بقى فيها فتور وبقت مش مثمره خالص. لحد ما ابليس شبه عماني ان انا خسران كل حاجه، خسران نفسي، حتى خسران علاقتي الروحيه اللي مع ربنا. لحد ما ربنا ابتدى يشدني من احساس الاحباط والفشل اللي انا كنت واقع فيه، وابتدى يشدني وحط الايه دي قدامي وكاني كنت بقراها لاول مره، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ساعتها اتصدمت كده بالواقع ان انا فعلا كسبت ايه غير ان انا فعلا خسرت نفسي. بعد ما اتصدمت بالايه دي وكاني فعلا بقراها لاول مره، ربنا ابتدى يدخل ناس في حياتي وناس كنت ببص لهم ان هم محققين مثلا انجازات اضعاف اضعاف اضعاف اضعافي، وشفت من خلالهم تواضع المسيح. وده فعلا حقيقي لان المسيح قال عن نفسه تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. رحلتك ورحلتك بالنجاح والفشل اللي فيهم قصه مميزه في حد ذاتها. المهم مش في محطات الفشل والنجاح، المهم ان احنا لما نكبر نفتكر كويس قوي ان احنا نتواضع، كل ما نكبر اكتر نتواضع اكتر، وده بيثبتنا وبيخلي لينا تأثير اكتر على الارض وعلى الناس اللي حوالينا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: ممكن أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

صباح الخير، صباح البركة. سلم على اللي جنبك، رحب بيه كمان مرة في بيت الرب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نفرح ونبتهج بالرب إلهنا الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعبه. مين يقول أمين؟ مزمور 102، مزمور جميل قوي. الرب قال لي وقت، وبعدين اتشجعت خالص بالحباب اللي حضروا معانا اجتماع الصلاه الثلاثه اللي فات، القسيس سامح موريس كمان قرا معانا مزمور جميل قوي. تعالوا نقف مع بعض كده، احنا هنقرا اعداد متفرقه منه. اول عددين مع بعض. يا رب استمع صلاتي وليدخل اليك صراخي، لا تحجب وجهك عني. في يوم ضيقي أمل إلي أذنك، في يوم أدعوك استجب لي سريعا. وبعدين في عدد 12 يقول كده: أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور. أنت

ترحم صهيون، ترحم الكنيسة، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء. تيجي نقولها تاني، أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. وبعدين عدد 17، عدد جميل قوي وقفت عنده كتير. قول معايا كده: التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعائهم. قول معايا: التفت ولم يرذل دعائهم. وقعدت أسأل نفسي: إيه المضطر ده؟ تحسوا كده للوهلة الأولى واحد متغصب، صح؟ غصب عنه يعني. وبعدين لما دورت لقيت المضطر هو الشخص المجرد من كل شيء، اللي ملوش حد يتكل عليه غير ربنا، اللي ملوش رجاء ولا أمل غير في مين؟ فالله وحده، اللي اتكاله على شخص الله وحده. آية جميلة قوي بالعربي كده: الرب التفت، وجه الرب وجهه ناحية كل شخص مجرد من كل شيء، ملوش اتكال ولا سند ولا بيتكل على حاجة غير على الله، وما بيبعدش صلاته عنه، سامع الصلاة. أمين. طوبى لجميع المتكلين عليه، طوبى لأناس عزهم بك. يا بخت لله عزه، سنده، سيده، وتاج راسه هو الله. أمين. يلا غمض عينك معايا بداية وقتنا وانت بتقول له: يا رب شكرا لأنك سامع الصلاة، شكرا لأن انت موجود وحاضر يا رب، تسمع صلاة المسكين اللي ملوش سند ولا بيتكل على حاجة غير شخصك. وأنا جاي بفضي إيدي من أي حاجة ماسك فيها يا رب، ومليش طلبة غير أن أشوفك وأرى وجهك وأرى جمالك وأتفرس فيك، في هيكلك، في شخصك. إلى من يا رب أذهب وكلام الحياة الأبدية عندك، احتاج ليك يا رب. قل له: أنا في حاجة شديدة إليك، أنا مليش غيرك، مليش غيرك، أنت أبويا، أنت سندي، أنت رافع رأسي، مجدي ورافع رأسي. أبي هو صخرة خلاصي، إلى الأبد يحفظ لي رحمته. هللويا. أيوة، أنت مجدي ورافع رأسي وعزي

يشارك معي يقوله أيوة يا رب شكرا ليك من كل القلب لأجل محبتك ولأجل إحساناتك ولأجل معيتك. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. اقبل حبي في يسوع، اقبل ذبيحتنا في يسوع المسيح، اقبل ذبيحة قلوبنا.

خلونا اللحظات اللي جاية وانت في مكانك قل له أيوة يا رب انت صالح بكلماتك وبذبيحتك بكلماتك الشخصية. قدم ليه، قدم لشخصه، هو الإله المستحق أن يأخذ الكرامة والقدرة. قل له انت صالح، انت حنان، انت رحيم، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، كثيرة هي أمانتك. لا مثل لك ولا مثل أعمالك يا رب يسوع. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، ثابت ما تتغيرش، محب مهما أنا تغيرت، قلبك كله حنان ورحمة. أيوة مليان رحمة ومحبة وإحسان، مليان رأفة للكل، قبول للكل. مين زيك يا رب؟ مين زيك؟ مين يقول له أنا قدام شخصك بقدم ليك نفسي، عايز أدي لك الكل، عايز أدي لك قلبي وفكري وإرادتي ومشاعري ومحبتي وثقتي، بعلن إيماني فيك يا رب. يلا صلي صلي وقول له أنا ليك، أنا ليك، أنا ليك، أنا ملك ليك وحدك. قول له بحبك من كل القلب يا رب، الفكر والنفس، بحبك لأنك تتحب، لأن أنت الأبرع جمال، لأنه ما فيش زيك. لو دي صلاتك

وقف معي وإحنا بنقول الكلمات دي. لك يا سيدي محبتي وثقتي حتى وأنا تايه في طريق غربتي، عيناك تحمي خطواتي حتى وأنا فكر إن لوحدي أنت معايا. عشان كده أنا بديك نفسي وبديك قلبي وفكري. قول معايا، نقول من غير موسيقى.

يا رب انت ملجأنا وثقتنا فيك وحدك. خلونا في اللحظات اللي جاية نقدم عطيانا ذبيحة للرب، وإحنا بنقدم ليه نفوسنا.

0: الآيات اللي بدأ بيها كيرو الاجتماع النهاردة في مزمور 112 نورت قدامي عدد 13 اللي أراه. أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه قد جاء الميعاد. وأنا حسيت دي نبوة لينا النهاردة، ربنا بيديها لكل واحد النهاردة. رب هيقوم عشان يحامي عنك، عشان يرحمك، عشان ده وقت الرأفة، عشان جه الميعاد. يكون الميعاد ده ليك النهاردة، لكل واحد موجود أو بيتفرج علينا، يكون ده وقت الرأفة اللي الرب مخزنها على حياتك تأتي. وقت البركة، وقت الشفاء، وقت الراحة، وقت التغيير، وقت الفرح، لأنه قد جاء الميعاد اللي الرب عاوز يفتقد بيه حياتك وحياتك. للرب دعيك النهاردة علشان تستقبل كلمات النعمة، علشان يكلمك كلمات خاصة جدا لظروفك والأحوالك. غمض عينيك دقيقة النهاردة وخد الآية دي ليك النهاردة. قول يا رب أشكرك لأنه ده وقت الرأفة من قبلك لحياتي، لأن الميعاد جه اللي أنا انتظرته واللي في قلبك من مدة طويلة. أشكرك على الرأفة وعلى النعمة اللي تغمرني بيها النهاردة، أنا وظروفي وعيلتي وصحتي وكنيستي وبلدي. يا روح الله احنا النهاردة متمسكين بهذا الوعد لتأتي علينا جميع الكلمات الصالحة اللي انت اتكلمت بيها علينا. انت تقوم يا رب، انت تحامي عن شعبك وعن ولادك وعن احبائك الطالبين وجهك في كل ارضنا النهاردة. نعلن سيادتك علينا النهاردة، نعلن قد جاء الميعاد للافتقاد وللرحمة والبركة وللخير والإطلاق لكل واحد فينا النهاردة. هاللويا هاللويا. أنا هستأذنكم نقف ونرحب محبوب الغالي الأسيس ناشد غالي. اتفضل اتفضل يا بنا. احنا خلينا ايه رأيكم كده واحنا واقفين نرفع علينا النهاردة، نطلب بركة مضاعفة على الخدمة النهاردة ومسحة على حياته وعلى كنيسته وعلى الكنيسة الرسولية في الشرابية اللي هو قبلها هناك في اسم يسوع.
1: هللويا هللويا. يا رب شكرا ليك لأجل حضورك اللي مال المكان يا رب. شكرا ليك لأنه كل حد فينا ليه غلاوة خاصة على قلبك. عندي إيمان أنه النهاردة مش بس اللي موجودين هنا، لكن كل بيت بيسمعنا يلمس حضور إلهي مجيد في هذا الصباح. يا رب أنا بصلي النهاردة كلماتك يا رب كسهام تخترق القلوب فتغير فينا يا رب، وانطبق علينا المكتوب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح في اسم المسيح. آمين آمين. تفضلوا. مجد للرب. شعر بحضور إلهي مميز في المكان، والرب مالي المكان بحضوره. أصلي كل التجديدات والتشطيبات تتم بسلام ونعمة في اسم الرب يسوع. النهاردة عندي إيمان أنه ربنا عنده كلمات خاصة جدا لكل حد فينا. في الأوقات الصعبة ربنا بيبقى ليه أواني خاصة بيدور عليها عشان يستخدمها، ودايما اقول التعبير ده ان مصنع نعمة الله مازال شغال، طلع ابطال وهيفضل يطلع ابطال. حد يقول معي امين؟ معلش هتعبكم، تعالوا نقف مع بعض هنقرا جزئين من سفر الاعمال وبعد كده نشوف اللي على قلب ربنا لينا. سفر الاعمال اصحاح 6 وتعالى اقرا مع حضراتكم من العدد الاول. اعمال 6 من العدد الاول. وفي تلك الايام استقاصر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيم

هم على هذه الحاجة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرماناس ونقلاوس دخيلا أنطاقيا، الذين أقاموهم أمام الرسل، فصلوا ووضع عليهم الأيادي. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطعون الإيمان. أما استفانوس فكان مملوا إيمانا وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. صح 7، أخذ مع حضراتكم الجزء الأخير من الإصحاح من عدد 54. صح 7 عدد 54 يقول: بعد عزة استفانوس لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصرخوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة، وأخرجوا خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جسع على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. أمين أمين. تفضلوا. حقيقة بقالي وقت بدرس شخصية استفانوس وهذا الرجل الرائع اللي يمكن مرات كتير مش واخد حقه لا في دراستنا ولا في وعظتنا. كل اللي نعرفه عن استفانوس أنه أول شهيد في المسيحية، بس لما تدرس حياة هذا الرجل هتلاقي أنه في جوانب من حياته إحنا محتاجين كمؤمنين النهاردة ندور في الحتة دي، وأقول للرب ده احتياجي، الحتة دي احتياجي العميق الأيام دي. حقيقة استفانوس يعني خدم فترة قصيرة، بس رغم ان هي فترة قصيرة بس كانت عميقة وكانت مؤثرة، ولم يكتب سفرا ولم يؤسس كنيسة، لكن كان ليه تأثير عظيم جدا. استفانوس اسم يوناني معناه تاج او متوج او اكليل من الزهور، وفي الحقيقة استفانوس افتتح عصر من البطولة في زمن صعب جدا. وهذا الرجل في الحقيقة ربنا استخدمه، وهتشوفوا بعد شوية استخدام ربنا لاستفانوس وهذا الرجل ايه الجوانب بتاعت حياته. لو انا عايز ربنا يستخدمني بطريقة عميقة بطريقة مؤثرة، ايه الرجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني خلينا اتعلم منه شوية. على الاقل النهاردة ان الوقت اسعفني هاخد معاكم 7-8 دروس كده من حياة هذا الرجل هنصلي بيهم، وانا اثق انه مصنع نعمة الله مش هيقفل، هيفضل يطلع ابطال من نفس النوعية واحلى، وهيفضل الرب يعمل من العينات دي كتير كتير كتير ان احنا يعني تجاوبنا مع نعمته وكان عندنا اشتياق ان ربنا يعمل كده في حياتنا. اول حاجة عن هذا الرجل هاخد في اعمال 6 صفتين مهمين قوي. الصفة الاولى في اعمال 6:5 يقول: فاختاروا استفانوس، يقول كده انه رجلا مملوا ايمانا. أنا بحب قوي يعني وهو بيتكلم كده رجل مملوا من الإيمان. أول حاجة استفانوس الممتلئ من الإيمان، وكلمة إيمان دي كلمة كبيرة، يعني كلمة كبيرة خالص. إيه هو الإيمان؟ لو يعني حبيت إنه إحنا نشارك بعض، تشارك اللي يعني إيه إيمان؟ يعني يقولك أنت عندك إيمان؟ أنا أول حد ما يسألني أنت عندك إيمان أقول له أي نوع من الإيمان تقصد؟ عشان الإيمان ده أنواع على فكرة، ده فيه على الأقل في الكتاب 5 أنواع من الإيمان. فلما يجي حد يقول أنا عندي إيمان أي نوع؟ فالراجل ده كان مملوا من الإيمان. لو بصيت على نوعين 3 من الإيمان، يعني مثلا لو حضراتكم رحتوا معايا أفسس 2:8-9 في نوع من الإيمان خطير هنا، وده حجر الأساس في أفسس 2:8 الآية الجميلة يقول: لأنكم بالنعمة مخلصون.

بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وبعدين يكمل يقول إيه؟ ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فهنا أول نوع من الإيمان اسمه إيمان الخلاص. فبيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، هو الخلاص بالنعمة، بس وسيلة قبول هذا الخلاص هو الإيمان. لما في أعمال 16 لو حضراتكم بصيتوا عدد 30-31 يقول كده الراجل سجان فيليب لما سأل بولس وسيلة وسألهم السؤال ده في أعمال 16-30 ويقول كده أنه سألهم سؤال ثم أخرجهم وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص، إيه اللي أقدر أعمله؟ وبعدين يقول كده فقال آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. أول نوع من الإيمان اسمه إيمان الخلاص، الإيمان اللي بتقابل بيه مع الرب، وده حجر الأساس. كم حد فينا تقابل المقابلة دي ومصدق إنه الخلاص في شخص المسيح؟ اتنين راحوا للرب في إنجيل لوقا، واحد يقول عنه كده أنه ناموسي، ناموسي، راح لواحد ناموس وقال له كده أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. واحد تاني يقول رئيس وإذ برئيس، بعديه بكم إصحاح راح للرب يسوع ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. تعرفوا أنه في مسيحيين كتير مقتنعين اليومين دول أنك تعمل عشان تعمل إيه؟ عمركم شفتوا عامل بيورس؟ مين يورس؟ الابن يورث، وما اللي عامل ياخد ايه؟ ياخد اجره. في ناس مقتنعه اليومين دول ان انا هعمل عشان اورث. انا عايز اقول باعلى صوت من على هذا المنبر الجميل انه لا يوجد خلاص بالاعمال، الخلاص عطيه من الله، ووسيله قبول الخلاص هو الايمان. ده اسمه ايمان ايه ده بقى؟ ايمان الخلاص. كم حد فينا نال هذا الايمان؟ كم حد فينا متأكد لو الرب جه النهاردة وإحنا في الاجتماع هيكون معاه في السماء؟ على فكرة حضورك الكنيسة ما يوديكيش السماء، وعلى فكرة صومك وعطاياك ما يودكوش السماء. وما ليه يوديني السماء؟ الإيمان بعمل المسيح الكامل على الصليب، كان مملوا من الإيمان، إيمان الخلاص. بس يجي بعد إيمان الخلاص نوع تاني مهم قوي اسمه إيمان الثقة، وده نوع، النوع الأول كل المؤمنين متساوين فيه، النوع الثاني ده بقى متفاوت. يعني أقول مثلا على الأقل ثلاث مستويات من إيمان الثقة. المستوى الأول الإيمان المعدوم، هتقروا التعبير ده كتير في كلمة الله، أؤمن فأعن عدم إيماني. أكتر من حد قال له إن كنت تصدق، لما أبو الولد قال له كده إن كنت تستطيع أن تفعل شيء اعمل معروف ارحمني وارحم ابني اللي تعبان ده، قال له إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع لدى المؤمن، راح قال له أؤمن فأعن عدم إيمان. ده اسمه الإيمان المعدوم أو صفر. بس في نوع تاني الرب يسوع قال عنه كتير اسمه الإيمان القليل. دايما الرب كان يقول لهم يا قليلي الإيمان. في إيمان بس إيمان ماله قليل، ده أنا بسميه 50%. عندنا 50% في الصعيد يقول لك ناجح، بس ناجح على إيه؟ يعني بنزق في الإيمان. بس في نوع من الإيمان اسمه الإيمان العظيم، والنوع ده لو حضراتكم طلعتوا معايا متى 8:10 هتلاقوا في حاجة خطيرة هنا. هذا الرجل رجل أممي، وهذا الرجل إنه يعني راح للرب يسوع وقالوا له اصنع له لأن معجزة لأنه مستحق، بنى لنا المجمع. وبعدين الرجل ده راح للرب يسوع جاري قال له لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، بس قول كلمة، كلمتك عبر للزمن، كلمتك عبر للمسافات، قل كلمة فيبرأ الغلام. وبعدين قال له أنا إنسان مرتب تحت سلطان، فأقول لهذا ائت فيأتي، ولهذا اذهب فيذهب، ولهذا افعل فيفعل. أنا عندي إيمان أن سلطانك ملوش حدود. رب يسوع في متى 8:10 قال هذا التعبير، لما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمان بمقدار هذا. النوع ده من الإيمان.

مان أنا ما شفتوش قبل كده وسط شعبي، شفتوش وسط إسرائيل، شفتوش وسط الناس اللي حواليا. لما تروح لمتى 15، كان في أم راحت تصرخ لرب يسوع بصوت عالي: يا يسوع ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجيبها بكلمة، وأحيانا نتحير فيه جدا. كان حد بيصلي بقاله وقت وحاسس انه مش سامع ولا حاجة، لم يجيبها بكلمة، بس التلاميذ قالوا له: اصرفها، تصيح وراءنا. والرب قال لها كده انه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين. الرب اطلق على الشفاء انه خبز البنين. قالت له: لا لا لا لا، انا مش طمعانة اخد رغيف. حق بنتك وابنك النهاردة اللي موجودين قدامك، كل حد منهم الرب سمى الشفاء انه ايه؟ خبز البنين. من حق أولادك يشبعوا. الرب قال لها: دع البنين يشبعون أولا، دع البنين يشبعون خبزا، دع البنين يشبعون شفاء. قالت له: لا، أنا مش طمعانة في الرغيف. أولادك، ابنك وبنتك، من حقهم يقعدوا على السفرة، بس أنا وبنتي هنيجي نقعد تحت السفرة، والفتات اللي هيقع من ولادك هيكفيني أنا وبنته ويفيد. بصوا معايا عدد 28. الرب قال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. أقول لكم على حاجة خطيرة هزتني من جوه. الاثنين اللي الرب مدح إيمانهم في الأناجيل، الاثنين كانوا أموميين مش من شعب الله. أنا شايف اليومين دول ناس جاية من بعيد وعندها إيمان بحسب الكتاب اسمه إيمان إيه؟ عظيم، إيمان عظيم. كان هذا الرجل مملوا من الإيمان، وكأنه عايز يقول حاجة رهيبة جدا جدا، أنه لما يكون عندي الإيمان، ولما يكون عندي هذا النوع من الإيمان، إيمان الثقة. هذا الرجل استفانوس كان مملوا من الإيمان، إيمان الخلاص وإيمان الثقة في نوع من الإيمان في رسالة يهوذا اسمه الإيمان الأقدس، الإيمان بحقيقة كلمة الله. ده بيتكلم عن الكلمة وحبي لكلمة الله وتصديق لكلمة الله. في نوع من الإيمان اسمه إيمان الموهبة، أعطى البعض إيمان، ده الإتمام مهام فوق الطبيعية. في نوع من الإيمان اسمه الإيمان العامل، حسب رسالة يعقوب إنه أنت وريني إيمانك وأنا وريك إيماني بأعمالي. الإيمان لو ملهوش ثمر يبقى إيمان ميت وريحته طالعة. واحد يقول لك ايه؟ انا مؤمن. طب ما توريني، وريني ايمانك او ثمر الايمان او برهان الايمان. ده امر مهم جدا. فكان هذا الرجل مملوا من، قولوا معايا، مملوا منين؟ من الايمان. اي نوع من الايمان؟ اتقابل مع المسيح مقابلة شخصية فبقي خليقة جديدة في المسيح، لكن كمان هذا الرجل كان مملوا إيمان ثقة، كان مصدقا للحق وكلمة الله، لكن كان إيمانه مثمرا. كم حد فينا لو فحص الإيمان اللي جواه يلقاه إيمان حقيقي؟ في نوع من الإيمان اسمه الإيمان المزيف أو التدين الظاهري. كم حد فينا النهاردة يقول للرب: أنا محتاج أتملي من هذا النوع من الإيمان يا رب، إيمان الخلاص، إيمان الثقة، إيمان التصديق، إيماني المثمر. بس الحاجة الثانية أنه هذا الرجل مملوا من الإيمان. بس الخطوة الثانية ودي مهمة قوي في أعمال 6:5، وهو بيقول كده: كان هذا الرجل مملوا من الإيمان، بس حط جنبها لزق كده يقول لك إيه؟ والروح القدس. خلي بالكم انه في 6 رائعين جايين بعده، بس ده قال عنه في الاول لوحده كده. هذا الرجل مملوا من الايمان، بس مملوا من الروح القدس. فاستفانوس كان اولا مملوا من الايمان، 2 ممتلئ من الروح القدس. ولما اقول الروح القدس احبائي، انا لا اقصد طائفة ولا اقصد عقيدة. كنت بقول في مؤتمر لسه الأسبوعين اللي فاتوا برا مصر، بقول التعبير ده، لما تقول الروح القدس يقول لك رسول يا خمسيني. مرة كنت بقول في الكنيسة عندنا على الهوى، بقول لهم كده بيقولوا علينا بتوع الروح القدس، قلت لهم يا رب التهمة دي تلزق فينا، بالتهمة انك ايه؟ الروح القدس احبائي ليس طائفة ولا عقيدة. من هو الروح القدس؟
من هو الروح القدس؟ هو شخص

فالله العظيم نحن نؤمن بالله الآب الإب الروح القدس. الروح القدس هو شخص الله العامل في قلب المؤمن. ودايما أحب أقول وبشكر رب لأجل هذا المنبر المنفتح في التعليم عن الروح القدس. الروح القدس موضوع كبير قوي قوي قوي. لما يتفتح القلب على الروح القدس ولما المؤمن يكون مملوا من الروح القدس ده تعبير رهيب جدا. الرب قال للتلاميذ

لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الرب يقول لهم ما تتحركوش. ياما مرات نتحرك من غير ملء الروح القدس، ياما مرات كمؤمنين نفتقر ونفتقد ملء الروح القدس. ففي يوحنا 7:37 في اليوم الأخير العظيم من العيد، اقروا معايا كده هذه الكلمات والآيات الجميلة. يوحنا 7:37 بيقول في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري، يلا مين يقول معايا بصوت عالي، تجري من بطنه نهر ولا اتنين، أنهار ماء حي. وبعدين يكمل يقول ايه، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب يسوع اتمجد بمجد عظيم، يبقى لينا أن احنا نتمتع بأنهار ماء حي. كم حد يقوله احنا مستنين ده الأيام اللي جاية، احنا مستنين. تعرفوا احبائي لما تقرأ اعمال 2 وهم قاعدين بنفس واحدة، يقول حل الروح القدس في 3 امور مختلفين في الكتاب المقدس، 3 تعبيرات في الاصل واللغة والتعبيرات ليهم معنى. في سكن الروح القدس، الروح القدس يسكن فيا. أول ما يجي إيمان الخلاص أقول له بقبلك مخلص لحياتي، يجي الروح القدس يروح داخل. إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، يحط ختم اسمه ختم الملكية على القلب، ده لكل المؤمنين. بس في تعبير هتلاقوه موجود في متى 3 ومرقس 1 ولقى 3 ويوحنا 1 و3 مرات في سفر الأعمال، يقول كده أن يوحنا عمد بماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ومرة يقول بالروح القدس وإيه كمان ونار. فهنا بيتكلم السكنة الروح القدس فيا، كلمة معمودية معناها غمس أو تخطيص أو صبغة. أنا كل بقى أنا في الروح القدس، ده اختبار جميل وعميق اسمه معمودية الروح القدس. 7 مرات يجي في الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال ستتعمدون بالروح القدس. بس في موضوع رهيب جدا، يعني أعمال 4 لما حصل اضطهاد وخدوا بطرس ويوحنا وحبسوهم، وبعدين قالوا ما تعلموش بالاسم ده ولا تكلموا عن الاسم ده، رحلوا التلاميذ وبدأ أعمال 4. لو قريتوا معايا من عدد 29 هتلاقوا كلام خطير جدا جدا، وهم بيصلوا قالوا يا رب الآن انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، يقول بمد يدك للشفاء والتجر آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. اقرأ معايا يقول كده: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بإيه؟ بمجاهرة. كم حد فينا يقول يا رب أنا أشتاق لعمل الروح القدس في حياتي، أنا أشتاق يا رب أن الروح القدس يخترقني بقوة الأيام اللي جاي، أنا أشتاق أن الروح القدس ياخد مجاله وياخد عدله فيا. خيالوا معايا شخصية زي بطرس، شخصية زي بطرس يوم محاكمة المسيح وقف كده وقالوا له أنت كنت معايا، فقال للجارية كده أنا لست أفهم ما تقولين، أنا في الحقيقة مش فاهم حضرتك تقصد إيه. ومرة تانية قالت له وأنت كنت معاهم، مسكوا أنت كنت معاهم، راح قال بأمانة ما عرفوا، قالوا له يا أخي حتى لغتك تظهرك. المرة الثالثة سب ولعن، ده بطرس. بس لما اخترق الروح القدس في أعمال 2 يقف قدام الآلاف ويقول يسوع المسيح صلبتموه وقتلتموه حسن، جات لك منين القوة دي يا بطرس؟ وأول مرة بطرس الرب يستخدمه يربح 3000 نفس. ده الفرق ما بين شخص قبل الروح القدس وبعد الروح القدس. قبل الروح القدس تخاف من دراك، تتخاف تتكلم، بس لما الروح القدس يمتلكك كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. كم حد فينا يشتاق إلى شخص الله الروح القدس؟ حل الوحيد قدام الكنيسة وقدام الأفراد الأيام اللي جايين أن يفتحوا القلب والباب للروح القدس. ليس طائفة ولا عقيدة لكنه شخص،

الله. فكان مملوءا منين؟ من الإيمان، ومملوءا منين؟ من الروح القدس. بس الحاجة الثالثة اللي مهمة قوي، تعالوا أقرأ معاكم أعمال 6-8، يقول عنه تعبير ثالث. تعبير ثالث مهم قوي قوي، احنا محتاجينه الأيام دي. فالخطوة الأولى حجر الأساس، مملوءا من الإيمان. 2، مملوءا من الروح القدس. بس يقول في عدد 8، أما استفانوس فكان مملوءا إيمانا وقوة. أنا عجباني وقوة دي، احنا اتكلمنا عن الإيمان. وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فكان مملوءا ايه؟ قوة. وأنا لما أعود أقرأ عن استخدام الله لي، يقول لك مملوءا قوة. إيه تعريف القوة؟ كان يصنع. بصوا على آية مرة تاني، بصوا على آية كده، يقول كان يصنع عجائب وآيات إيه عظيمة. فين؟ في الشعب. إيه عم النوعية دي من الناس؟ كل ما يروح زيارة يسيب فرق، كل ما يدخل بيت يسيب فرق، كل ما يتكلم مع حد يسيب فرق، كل ما يحضر اجتماع يسيب فرق. فكان مملوءا من الإيمان، مملوءا من الروح القدس، لكنه كان مملوءا قوة. أقول لكم سر بس ما تقولهوش لحد، في نوعين من المؤمنين اليومين دول بتقابل معاهم. نوع من المؤمنين تسأله أخبارك إيه وتندم ندم عمرك إنك سألته، بتقابله النوعية دي؟ يفضل يحكي لك بقى كم من المرار والسواد والتعب، تقوم من جنبه كده وانت مرعوب عايز لك مستشفى تحجز فيها. في نوع من المؤمنين تقعد معاه تقول له اخبارك، يحكي لك يا اخي كده باستفاضه وعمق وفرح عن معاملات الله القويه في حياته، ويحكي لك يقول لك بص انا كنت بكتاس في وقت صعب، بس الرب عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا. تقوم من جنبه وانت رافع راسك ان ليك اله عظيم. انا معرفش اليومين دول مال المؤمنين، يعني واحدة تيجي تقول لك انا تعبانة وعايز اشكي لك هم، تقول لها يو ومين سمعك، هات همك على ايه؟ على هم. وبدل ما هو هم واحد بيو كم هم كده. لما حد بيجي تعبان بيلاقي المؤمنين واقفين صلبين طولهم ومليانين قوة، ولا مليانين نكد ومليانين ضعف. لسه من فترة مش طويلة كان ليا صديق، هو أكبر مني في السن بس إحنا الاتنين كنا قريبين من بعض. في إحدى الأشغال اللي اشتغلتها قبل ما أبقى خادم وقبل ما أبقى راعي، كان ليا صديق مؤمن تقي بحبه قوي. وبعدين أسرته تواصلت معايا، قالوا لي أسيس صديقك حبيبك تعبان قوي ومحجوز في المستشفى، خير؟ قال له كان بيعاني من صداع بقاله وقت، وبعدين اكتشفنا انه عنده ورم في المخ كبير قد البرتقانه كده. وبعدين دخلنا في موضوعات الاشعاع والكيماوي والرحله الشاقه دي. تألمت لاجله، بس حطيت على قلب اروح ازوره. لما رحت زرته وبعدين دخلت وفوجئت، يعني ان هو بقي نحيف خالص وجثة هامدة، وهو قاعد كده وشه اصفر خالص كده. فجيت على كرسي جنبه وقعدت وانا متألم، فقلت له الرب صالح. فبصوت خافت كده وابتسامة جميلة قال لي الى الابد رحمته ومن دور الى دور امانته. فتشجعت قوي، فابتسم كده وعينيه مليانة دموع وقال لي ما سبنيش، وهو لسه واخد جرعة وتعبان. قال لي ما سبنيش، قال لي عارف؟ قلت له اه. قال لي امبارح بالليل تعبت قوي، هم منعين حد مرافق يكون معايا. قلت له وبعدين؟ قال ناديت عليه. قلت له ها وبعدين؟ هو شخص تقي جدا. قال لي جه فضل قاعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده طول الليل ويبكي ويقول ما سبنيش، وهو بيشهد عن أمانة الله في هذا الوقت. انا مشيت من جنبه وانا بقول للرب انت جميل قوي يا رب، انت حلو قوي.
ما في مرة حد راح لك وسبته. كم حد فينا عنده اختبار النهاردة يقول انه بيعرف يدي قوة ويدي معونة؟

بس مش بس يديك قوة ومعونة، لا ده يخليك مصدر قوة للناس اللي حواليك. فكان استفانوس ده مملوء قوة، ولأنه مملوء قوة القوة بتاعته كانت بتفيض، فكانت بتيجي على اللي حواليه، فكان يصنع آيات عظيمة وعجائب كثيرة في الشعب. كان ربنا بيستخدمه استخدام رهيب. الكنيسة الأولى أحبائي كانت كنيسة مملوءة قوة، كانت مليانة إيه؟ أرى لكم مشهد، افتحوا معايا أعمال خمسة 12. كان مشهد من المشاهد اللي بتحصل. أنا أتمنى وصلي الأيام اللي جاية حضرات الشيوخ والأحبة الخدام وكل رعاة الكنيسة أنه ده يحصل مش مع عصر الدبارة والشرابية بس، لكن نفس الأيام اللي جاية كده يحصل مع كل كنائس مصر، أنه في وقت من الأوقات يقول إيه؟ بصوا معايا، يقول وجرت على أياد الرسل آيات وعجائب كثيرة. نفس الفكرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة، ودي كلمة السر في سفر الأعمال. ربنا لا يقدر يشتغل في قلب مقسوم ولا بيت مقسوم ولا كنيسة مقسومة. ربنا ما يحبش الجو بتاع الانقسامات، يلم عزاله ويمشي على طول. أي بيت يتقسم، أي قلب يتقسم، كانوا بنفس واحدة. بصوا كملوا معايا، يقول إيه بقى؟ يقول في رواق سليمان كانوا يعبدون الرب بنفس واحدة، أما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكثر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. بعدين يقول إيه بقى؟ يلا، كان مؤمنين بقى، مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير. عجبني تعبير جماهير ده، مش 5-6-10-15 ألف 2، لا جماهير من رجال ونساء. وبعدين يقول ايه بقى؟ حتى انهم، اقروا معايا بقى الايات دي بالراحة كده، فكروا فيها. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش جمع فرش، وأسرة جمع سرير، حتى اذا جاء بطرس هيعد والتلاميذ هيجوا من هنا يخيم ولو ظلها على أحد منهم. طب ويه عنهم؟ بص الآية اللي جاي، واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح النجسة، وكانوا، دي اللي هزتني، وكانوا يبرؤون جميعهم، ولا واحد جابوه فرشته أو على سريره وروح زي ما جه. ايه رأيكم في الكنيسة دي؟ ايه رأيكم في اللي بيحصل ده؟ ايه رأيكم في العينات بتاعت استفانوس ده؟ هذا الرجل كان مملوا ايمانا، كان مملوا من الروح القدس، لكنه كان مملوا قوة. كان ربنا بيستخدمه استخدام غير عادي. في آية مرة وقفت قدامها وبعدين قعدت كده في أعمال 19 عدد 11، تقروا معايا الآية دي؟ اقروا، معلش اهو آيات بنقراها بس ما تعدوهاش كده. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات. لا، انا هدوءكم، ده قلقن النهارده، انتوا معايا؟ انا لازم اجي كده اشوف واجي كده اشوف. انتوا معايا؟ اللي معايا ارفع ايده كده. لا، حاجه مطمئنه. كان الله يصنع على يدي بولس قوات. طب انا عندي سؤال لحضراتكم، هو ايه المعتاد عشان نعرف الغير معتاد؟ ما احنا لو عرفنا المعتاد هنعرف ايه ده. طلع في آيات معتادة، يعني كل الناس ايه معتادة. انا قريت حاجة عجبتني، او قال لك المعتاد اللي كل الناس متعودة عليه. اتار الموضوع في الزمن ده كان حاجة عادي، ان تحصل معجزة شفاء ده حاجة ايه؟ عادي. بس بولس كان بيعمل ربنا معاه كمان فوق العادي. يا رب ورينا العادي واللي مش عادي الايام اللي جاية. يا رب وري الكنيسة الأيام اللي جاية حاجة من غير المعتاد. يا رب احنا اشتقنا نشوف ايدك وهي بتلمس وتشفي في حضور الله. احبائي، تعرف لما الرب وعد وقال لهم كده في آخر خروج 15،
انه مرضا لما كان شعبه موجود مما وضعته على المصريين لاضع عليك، لانه انا

الرب شفيق. وحضراتكم عارفين طبعا انه في بعض الاسماء ارتبطت بالمواقف في العبر. يعني مثلا لما يجي الابراهيم يقول له انا إيل شداي، انا إيل شداي، انا الرب القدير اللي ما يقفش قدامه معطلات، بس هنا بيقول لهم انا يهوى رفع، انا الرب شفيق. انا في الحقيقه قعدت ادور على كلمه رفع ديت، يعني ايه يهوى رفع؟ تعرفوا كنت بحكي في الحكايه دي راجل مهنة قديمة، تعرفوا أن عندنا بعض الألفاظ العبرية ما زالت موجودة لحد النهاردة في مصر وإحنا ما نعرفش أن أصلها عبري. يعني مثلا كلمات كتير زي كلمة رفع، تلاقي واحد جايب بنك قد المنبر ده كده وقاعد. يعني أنا مرة معدي على حد كده في شبرا فلقيته حاطط بنك كده قديم خشب وكاتب عليه رفع. فروحت بقى حب استطلاع قلت له يعني رفع؟ قال لي يعني لو واحدة جايبة فستان غالي وهي ماشية مسمار أخده، أو جايب بدلة شيك كده وبعدين وانت قاعد على الديسك كده حاجة قطعتها. قلت له وبعدين؟ قال لي يجيبولي البنطلون ده أو الفستان ده باخد خيط من نفس النسيج بتاع الفستان أو البنطلون، هو بيحكي كده ببساطة، وقعد كده وشفت الإبرة بتاعته وقعد أرفيه. فقال لو انت مش عارف مكان القطع ما تعرفش تكتشف فين كان موجود لو انت مش عارف مكانه بالظبط. فراح قال لي تعبير، قال لي كلمة رفع معناها انه تعيد الشيء الى اصله. تعرف يعني الرب يرفيك؟ يعيدك صحيح كالاصل. كم حد فينا محتاج يهوى رفع النهاردة يعمل ايه؟ يرفيه. معرفش مين اتقطع او اتمزع او اتكسر من جوه، بس اعرفه هو يقدر يصنع امر جديد في هذا الصباح. انا اشعر بحضور وبقوة غير عادية بتملأ الاجتماع. يمكن ربنا جاي النهاردة يطبطب على ناس منحنيين ومنكسرين. فهنا كان مملوء قوة، كان مملوء قوة. احنا خدنا كم حاجة كده؟ خدنا كم حاجة؟ ثلاثة. ايه هما؟ مملوء إيمان، مملوء من الروح القدس، مملوء قوة. بس حاجة كمان في هذا الرجل في 6:10 بقى، احنا خدنا 6:5 و6:8، 6:10 بيقول انه هذا الرجل، ودي عجباني قوي، لم يقدروا، بدأ يتكلموا معاه، لم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. فاربعة، كان مملوءا حكمة. كلمة الحكمة دي الحكمة النازلة من فوق. وفي الحقيقة يعني أنا الرجل ده في الحقيقة عرف الحكمة. الحكمة مش معناها يعني يقولك بص خليك حكيم فحولنا إحنا الصمت والخوف لحكمة، ده ما اسمهاش حكمة. الحكمة أنه كان بيتكلم بقوة وبسلطان وبالروح، فلم يقدروا أن يقاوموا الحكمة اللي مالية هذا الرجل. كم حد فينا يقول له يا رب أنا نفسي الأيام اللي جاية أكون شخصا حكيما ومن تعوزه حكمة. ممكن كلمة تصلح بيت، وممكن كلمة واحدة تولع بلد. الحكمة في الكلام، حكمة في التصرف، الحكمة في القرارات وفي الحكم. حب قوي قوي المشهد الرهيب اللي كان موجود في تكوين 48. يوسف جاب ولاده الاثنين منسة وإفرايم وراح قعدهم قدام بابا، وبابا كانت عينيه تقلت قوي وما بيشوفش. فعم يعقوب سأل يوسف قال له مين دول؟ قال له دول أولاد اللي ربنا اداهم لي في الأرض هنا في أرض غربتي. سميت الأول منسة إن الله أنساني كل تعبي، وسميت الولد الثاني إفرايم لأن الله جعلني مثمرا في أرض غربتي في أرض مذلتي. فدول أولادي. وقال له باركهم يا بابا وأنا مجهز لك الموضوع. فلأنه قاعد في وش بابا فجاب الكبير، جاب الكبير على يساره عشان يبقى على يمين بابا، وجاب الصغير عن يمينه عشان يبقى على يسار بابا. وقال له بس أنت عليك يا بابا تمد إيديك، أنت بس حط إيديك بس فوق. أن بابا يعقوب راح عاكس إيدي الاثنين، ويقول تعبير الكتاب أنه وضع

يديه بفطنة. كلمة بفطنة بحكمة. اتضايق يوسف وقال له ليس هكذا يا أبي، مش كده يا بابا، ما تعملهاش كده. وجيش الإيده من على راس الصغير يحطها على راس الكبير، راح قال له علمت يا ابني علمت، علمت يا ابني علمت. الكبير هيبقى كبير بس الصغير هيبقى أكبر منه. جبت الكلام ده منين يا بابا؟ قال له جبته من فوق، من الكنترول السماوي، لأنه وضع يديه بإيه؟ بفطنة. تعرف زمان يعقوب هو هو راح لباباه وقال له يابا، قال له نعم يا حبيبي، قال له باركني، مين أنت حبيبي؟ قال له أنا ابنك عيسو. قال له بس الصوت صوت يعقوب، بس تعالى تعالى، أنا عارف التاني. حط يده كده، الأخت رفقة كانت مظبطة الموضوع، مخططة تمام. الأخوات لما يخططوا ربنا يباركهم يعني. فقالت له، قال لها أنا أملس أخويا مليان شعر، قالت له نحط جلد المعز عليك. فراح عمي إسحاق لمس كده، قال لا ده جسم مين؟ وراح شمه، قال لها ماما أنا ريحت غير ريحة أخويا. قالت له بس عندي حل، تلبس جلابية أخوك فريحة أخوك تبقى عليك. شم عم إسحاق، قال الريحة ريحة عيسو، والجسم جسم عيسو، الصوت صوت يعقوب، اتنين لواحد يغلبه. فرح مباركه. ده اعتمد على ايه؟ على المحسوس والملموس. طول ما انت ماشي ورا المحسوس والملموس عمرك ما تكسب. بس اتعلم الدرس، لما جه يبارك أحفاده جابها منين؟ طب أنا عايز أصلي لك وأصلي لي وأصلي لك إنه ربنا يدينا حكمة نازلة من فوق في كلامنا وتصرفاتنا وقراراتنا. حد يقول معايا أمين؟ يا رب ما تحركش خطوة من غير ما أخد صوت منك. فكان مملوء إيه؟ حكمة، مملوء حكمة. أنا نفس كل المؤمنين يتملوا حكمة. بس حاجة كمان، هذا الرجل مش بس مليان مليان إيمان ومليان من الروح القدس ومليان قوة ومليان حكمة، خدوا حاجة كمان، كان هذا الرجل ممتلئا من كلمة الله. تعرفوا أحبائي اللي بيحبوا كلمة الله، اللي مش بيحبوا كلمة الله الكلام ده لا يعنيهم، انه اطول وعظه واقوى وعظه في سفر الاعمال هي الوعظه اللي تسجلت في اعمال 7 اللي قالها استفانوس. فكان هذا الرجل، يعني الرجل ده جاب لهم خطه الخلاص واستعراض طريق الخلاص من ابراهيم ومن يوسف وموسى وخيمه الاجتماع والهيكل، وبدا يتكلم عن النبوات وبيتكلم عن مقاصد الله وهو ماشي بيهم رحله كده، جايب معاهم التاريخ كله وهو بيوعظهم، بيوعظهم بسلطان. وهنا ده يقول انه ممتلئ من كلمة الله. القوة ما تجيش من فراغ، القوة ما تجيش من واحد سايب نفسه. اخبارك ايه مع كلمة الله؟ واحد مرة قال لي تعبير عجبني قوي وزعلت من نفسي وزعلت منه ومش عارف، بقول له اخبارك ايه مع كلمة الله؟ فراح قال لي لا انا ماليش تقالة. قلت له انا بقول لك اتفضل كل، في مؤمنين مقتنعين ان هم مالهمش ايه تقال على كلمة الله، ومال لهم تقال على ايه؟ الراجل ده اتفرج، انا عايزكم لما تروحوا اقروا الوعظة بتاعته من اعمال 7 من 1 لحد عدد 53 وهو بيكلمهم عن رحلة الخلاص. لو حد سألك مرة، حد جالي كده وقال لي اسكت، واحد زميلي في الشغل من بعيد جه سألني سؤال، أخو مؤمن بقاله سنين في الإيمان، قلت له قال لك إيه؟ وهو خايف مرعوب كده، قال لي سألني يعني المسيح ابن الله؟ فأنا عينيا وسع، قلت له ها؟ قلت له إيه؟ قال قلت له الدين لله والوطن للجميع. شفت أنت ضحكت إزاي؟ لو حد سألني حاجة في الكتاب المقدس، أنا يقولك أصلا في الحقيقة مش واعظ، أصلا الحقيقة مش خادم، أصلا هما لحضرتك إيه؟
المؤمنين اللي كتبهم مقفولة وعليها كوم تراب بقالها زمن، اوعى تعشم انك تكون مؤثر او تكون يقوى او

ربنا يستخدمنا. عشان كده هذا الرجل كان ممتلئا من كلمة الله. افتحوا معايا كده آيتين ثلاثة بحبهم. افتحوا معايا هوشع 4:6. هوشع 4:6 3-3. احنا حافظين تلت بس في تلتين احلى من التلت الاول. بص يقول ايه لو معاك الكتاب اللي فيه علامات الترقيم هتلاقي التلت الاول. قد هلك شعبي من عدم المعرفة نقطة. ده التلت الاول. والآية دي ثابتة قدامنا. اللي بيكتبوا معايا هنا او في البيوت في آية تاني في إشعياء 5:13 سبي شعبي لعدم المعرفة. فهنا يقول هلك. هوشع يقول هلك. إشعياء يقول سبي شعبي لعدم المعرفة. المسيح لكل المجد في متى 22:29 قال تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فهنا جاي هلك سبي ضل. دي ضربة رهيبة للبعاد عن كلمة الله. بس في تلت في النص بيقول ايه ولأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي. ترفضي كلمتي أرفضك من خدمتي. يقول لك لا أصلا ما درس أحد أصلا تسبيح أصلا تدبير. الرب بيقول اللي يرفض كلمتي أرفضه من خدمتي. حد بيقول نشكر الله مش بنخدم. لا ليك تلت أنت كمان وليك تلت. تلت الأخير لما قريته أول مرة بعمق عمل صدمة. بيقولي اقروا معايا أنتوا اقروا معايا كده مش أنا اللي بقول ده هو اللي بيقول ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. أقولها لكم بالصعيدي تنسي كلمتي أنسى ولادك. إيه ده إيه ده أصل لو أنا ما عنديش الحق هرب ولادي على أي مبادئ هعلم ولادي ايه؟ الآية دي تصدم اي حد. اللي عايز الرب انا بحب بقى بصوا في إشعياء 59 اخر آية وهو بتقريبا عدد 21 إشعياء 59 بيقول ايه بقى؟ اقروا معايا هذا الحق الرائع بيقول ايه؟ إشعياء 59 خليني اخد الآية دي بيقول كده بيقول اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب. ارفع ايدك معي وانت بتقرا الكلام ده. روحي الذي عليك. احنا النهارده روح الذي فيك. روحي الذي فيك وكلامي الذي وضعت في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسلك قال الرب من الان والى الابد. محبتك للكلمة والكلمة اللي مليانة بيها ومليان بيها الكلام ده لا أنذعه من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد وهذا هو عهدي معك. كم حد يقول افتح شهية الكلمة. إسفانوس كان مليان مليان مليان بالكلمة مليان بالكلمة ولأنه مليان بالكلمة قدر لما وقفوا بحكمة وبملء الروح القدس يوصل رسالة لناس كتير حواليه. تعرفوا أحبائي أعمال 8 بيتكلم أنه شاول كان راضيا بقتله وفي أعمال 7 كان شاول بيخلعوا الهدوم عند رجليه. واقف شاول بيسمع واقف شاول بيسمع مع عرفوا كأنه الرب بيقول له دي بذرة حبيبي لواحد إناء مختار جاي وانت بتشرح الإيمان. عرفوا ان اقوى عظة في سفر الاعمال هي عظة إسطفانوس. خدنا كم حاجة كده يلا عشان الوقت ما يجريش مني. خدنا كم حاجة حطوهم على ايديكم يلا. اول حاجة مملوء ايه ايمان. 2 روح القدس. 3 قوة. 4 حكمة. 5 من الكلمة. 6 كان هذا الرجل مملوا اتضاعا. تقول لي يعني اتضاع؟ اقول لكم عشان انا خادم فهقول لكم. تخيلوا واحد بيصنع معجزات وآيات كثيرة وعظيمة في الشعب ومملوء من الروح القدس ومملوء من الحكمة ومملوء من الكلمة يوعظ وعظة بأمانة لا وعظها بولس ولا بطرس. ويجوا الإخوة يقولوا إيه؟ إنه الروح القدس قادنا يا أخ إسطفانوس إنه حضرتك تكون خادم موائد. ليه وإنتوا بتوعظوا أحلى مني؟ هو حضرتك بتعمل معجزات زي؟ بس الراجل ده يرتضي إنه يخدم خدمة إيه؟ يعني خدمة موائد؟ أسمعكم أنزل لكم تحت ولا أعمل إيه؟
يعني خدمة موقت؟

0: ايوه شاركوا بعض يعني، خد شويه الاكل دول، الشنطه دي روح وصلها للاخت ام فلان في بيتها.
1: حاضر.
0: روح اسال على الارمله الفلانيه والعيال اليتامى الفلانيين وروح وصل دي واعمل دي. حاضر. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ طب بس اخد تامل وربنا يباركني فيه. عايز اقول لكم كل ما تنزل كل ما الميه تيجي اكتر، والغصن اللي مليان ثمر تلاقوه موطي، وكل ما تقل اكتر كل ما نزل اكتر. ربنا بيدور على ناس متضعين عشان يستخدمهم. خيالوا معايا هذا الرجل كم من التأثير صنع. روح وصل سلة الأكل دي. حاضر. راح للأخت تعبانة حط يده عليها تشفت. راح لقي طفل يتيم مكسور قعد معاه شدده. وراح لعيلة ربنا استخدمه بقوة هنا واستخدمه بقوة هنا واستخدمه بقوة هنا، ولحد ما وصل عند الرب واستفانوس خادم موائد. ايه ده؟ تخيل لو ده موجود في الزمن بتاعنا اليومين دول. بامانه بامانه من على منبر الرب، ده كانوا يجيبوا له بودي جاردز يحرسوه ويمشوا حواليه، وكان بيه ايه؟ نجم كبير، واحنا نطول من العينه دي. بس هو فضل مكمل في الخدمه البسيطه. نفسي اقول لحد موجود هنا اعلان بالروح القدس، اوعى تستصغر الخدمه اللي ربنا مديها لك. لما نروح السماء، انا اليومين دول قاعد ادرس حياه داود، منها دروس كتير، يمكن مره ابقى اشارككم عن الراجل ده. بس حاجه من الحاجات اللي رعبتني لوحه الشرف، انا مسميها كده، عندي فصل في حياه داود مسميه لوحه الشرف. ايه لوحه الشرف؟ كتب الطلاتين بطل بتعوته، الثلاثة الاول واحد مش عارف حارس غطعة، واحد فضل يضرب لما السيف لزق في ايده، واحد قتل الاسدي مؤفيه واسد في يوم التل. ايه يا عم ايه الاعمال دي؟ وبعدين الثلاثه دول لما تأوه داود، من يسقيني ماء من بئر بيت لحم اللي عند الباب؟ شقوا المحله وراحوا جابوا له ميه وقالوا له تفضل يا جلالة الملك. طلعوا الثلاثة الأوائل، مش العشرة من العشرة، الثلاثة الأول. فأبطال داود جابوا مية وحرسوا عدس. أقول لكم على مفاجأة، يؤاب رئيس الجيش الذي صنع أعظم الفتوحات والانتصارات لم يكتب في لوحة الشرف، واللي جابوا مية كتبوا في الثلاثة الأول. احتمال لما نروح السماء ونقف قدام كرسي المسيح هتشوفوا عينات، لا كانوا بتعوت ميديا ولا بتعوت منابر ولا مايكات، بس هيطلعوا من الأول. يؤاب لم يكتب. ليه لم يكتب؟ دوافعه ما كانتش نظيفة. بس اللي جابوا المية اتحطوا في الثلاثة الأول. اخدم الرب، خدمة موائد اخدم، تجيب مية اخدم، مدارس احد اخدم، اعمل تصلي في البيت وتتشفعي اخدم، وكن متضعا وسيسطر التاريخ وكلمة الله أن استفانوس كان خادما مؤثرا وكمان ومتضعا. آخر حاجة هذا الرجل، آخر حاجة أنتوا تعبتوا؟ آخر حاجة، كان هذا الرجل مملوء غفرانا. مملوء إيه؟ بعد ما وعظ الوعظة دي راحوا جروه كده وخدوه يا كيرو وخدوه، راحوا رموه في حفرة ورجموه، وهم بيرجموه حاجة رهيبة جدا، وهم ماسكينه وجهه كوجه ملاك رمينه في الحفرة. وعلى فكرة احنا بنقراها اليومين دول لانه الخلفية بتاعتنا مش قوي في الـ في الـ في الزمن ده، نقرأ انه رجموه. عارف يعني ايه رجموه؟ اقولها لك في دقيقه. كان يعملوا حفره قطرها من مترين لثلاثه متر وعمقها من متر لمتر ونص تحت، وجيبوا الشخص اللي هيترجم ويربطوا رجليه بالطريقه دي بحبل عشان ما يجريش، حطوه في وسط الحفره ويقفوا حواليه، والشباب يمسكوا حجاره، والشاطر اللي نشن كويس، الشاطر اللي نشن على عينه يطلع.

يغيرها على دماغه، يكسرها على، ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعملوا عليه رجمة حجارة ويسيبوه تحت الحجارة دي. دي اسمها الرجل. فهم بيرجموه بالحجارة، والحجارة بتكسر فيه، طيرت عينه وكسرت راسه وهو بينزف والدم نازل من كل ناحية. يقول الرب في يديك أستودع روحي، بس يقول جاسى، هو جاسي على ركبتيه، حصل حاجة رهيبة جدا، صرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يعني لا تقم لهم هذه الخطية؟ أنا مستغرب يا عم، أنت جايب القوة دي منين؟ قال من سيدة على الصليب وهو متصمر، اللي قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تبقى مؤمنة وليها باع، ومؤمن ليه باع في الإيمان، ويجي يقول لك إيه: أنا مش مخصمهم، أنا مش مخصمها بس مش بكلمها. لا، تبقى مخصمها. خير المؤمنين. مالك عصا في الحقيقة كان بيتكلم معايا من غير نفس، صرف سلم عليه بطراطيف صوابعه. خير الرجل ده بيتكسر فيه الحجارة ويصلي ويقول له إيه: أنا حزين على المؤمنين اللي مربوطين اليومين دول في عدم الغفران. لما ببص على الراجل استفانوس ده الجميل ده، وهم نازلين رجم فيه، وبعدين الراجل وهو بصوت كبير: يا رب إيه؟ مش انتقم منهم واعمل فيهم وسوي فيهم، انت عاجبك اللي بيحصل ده، لكن يقول له: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. مين النهاردة عنده استعداد ان هو يطلق؟ كنت يوم الاربع في التجمع، في اجتماع التجمع، فكنت بقول لهم عن الراجل الجميل، انا خلصته، راجل جميل ايوب، اللي اصحابه جرحوه جرح عميق في اصعب اوقات حياته. فالاولاني في اصحاح 4 وهو بيقول له كده: بص، الزرعون شقاوة يحصدونها، انت اكيد زرعت. تاني في صح 7 قال له: انا عايز اقول اذ اخطأ اليه بنوك دفعهم ليد معصيتهم. يعني ايه عم؟ لولا تستاهل، لولا ربنا ادالك. التالت في صح 11 عدد 6 قال له: الله يغرمك باقل من اثمك. يعني انا شايف ان اللي انت فيه ده قليل عليك، ولو انا مكان ربنا كنت اديت لك اكتر من كده. ده صاحبه على فكرة، ولاده العشرة ماتوا مرة واحدة، وممتلكاته ضاعت مرة واحدة، وصحته راحت، وجاله مرض خطير جدا في الجلد ملوش علاج غير انه يقعد في رماد حريقة، ويجي الرماد ده على الجرح، الفقاعات دي مليانة مية فيبردها شوية لما يجي على الجلد، وبعدين يجي الرماد مع المية اللي نازلة من الفقاعات دي تعمل عازل، فيجيب حتة فخار ويشيل الطبق اللي فوق عشان يجي رماد جديد فيبردها. وصاحبه بيقول له: قليل عليك. فواحد قال له زرعت، التاني قال له تستاهل، التالت قال له قليل عليك. بس لما تقرأ أيوب 42 عدد 10 آية جميلة يقول لك إيه: ورد الرب سبي أيوب. إمتى؟ لما صلى لأصحابه. أنا ما غلطتش، تطلقهم أرد سبيك، تطلقي وتردي أرد سبيك النهاردة. وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. رد الرب سبي أيوب. شيل لما دي، عندما عندما عندما صلى لأجل أصحابه. أنا شاعر في قلبي الأيام دي، إحنا محتاجين نتوعظ عن الغفران كتير. كم حد فينا مجروح وتعبان ومش قادر يطلق. كان استفانوس مملوءا غفرانا. كم حد فينا يقول له: أنا عايز النهاردة هذا النوع من الغفران يا رب. تقولوا معايا؟ يلا أنا همسك المايك كده وأقول معاكم كم حاجة. أنا موريش حاجة، يخلص الهوى يطلع. أنتوا وراكم حاجة؟ طب قولوا معايا كم حاجة، عشان لما تروح هتكتبوهم في كتبكم أو اكتبهم على موبايل. كان مملوء إيمانا. 2 من الروح القدس. 3 قوة. 4 حكمة. 5 ممتلئ منين؟ من الكلمة. 6 اتضاعا. 7 تحب تاخد ايه من دول النهاردة؟ تعالوا نقف كلنا في أماكننا، تعالوا يا كيرو كده، ومن فضلكم محدش يطلع قبل الاجتماع ما يخلص.
يعني العادة دي محتاجين نتحرر منها. لو مش وراك حاجة ضروري

ضروري قوي قوي. من فضلك وقف كده، وقف في لمسة من ربنا ليك وليكي. يلا مين يقول للرب أنا عندي إيمان أن حضورك اللي مالي الاجتماع يشفيني. يا رب تعالى بإيديك الجميلة وشكل، يلي روحك أقوى من روح الفشل، يلي روحك النهاردة يجي لكل حد فينا مؤمن طاقي ومؤمنة طاقية وتعب ووقف في الطريق. يلا مين يقول له كده؟ تعالوا معاكير واحنا بنقول له لسه ايدك، لسه يا رب بتشكل، لسه تقدر تصنع امور عظيمة، لسه ايدك ما انتهتش من تشكيلي، لسه عينك شايفة فيا الامل. يلي حبك يكمل كل المسيرة، يلي روحك اقوى. مين يرفع ايده معايا وهو بيقول للرب روحك اقوى من روح الفشل؟ يا رب انا بصلي تعدى على كل حد فينا عاسر، وكل حد فينا منطرح، وكل حد فينا منحني، وتصنع امر جديد في هذا الصباح. وبصلي لو في حد لسه فينا ما تقابلش معاك، النهارده تتقابل معاه مقابله ايمان الخلاص يا رب، وتحط حجر الاساس في هذا الصباح.

هللويا هللويا. كم حد يقول له شكرا ليك لأجل إيدك الممدودة لكل واحد فينا. كم حد يقول له مصنع نعمتك هيفضل مكمل يا رب. أنا نفسي نعمل حاجة مهمة. يلا تعدل على أخوك اللي جنبك أو شريكة الحياة أو أختك. تعالوا كل اتنين يصلوا مع بعض. تعالوا نصلي لبعض ونبارك بعض النهاردة. قول له يا رب حط إيدك حط إيدك. يلا محدش يصلي لوحده من فضلكم. لو ما عرفناش نصلي مع بعض هنا عمرنا ما هنصلي مع حد برا. تعدل على أختك اللي وراكي على أخوك اللي قدامك. يلا نعمل كده أحبائي. حط إيدك علينا حط إيدك علينا حط إيدك علينا أحبائي. حضور الله مال المكان. يلا مين محتاج لمسة شافية منه إنه يقول له يا رب شكرا ليك شكرا ليك. بتطلع العينات دي من مصنع نعمتك. بشكرك لأجل كل الأتقياء والقدسين اللي موجودين اللي نعمتك بتشكل فيهم الآن. يا رب حط إيدك حط إيدك النهاردة بروعة ونعمة وحكمة واصنع أمر جديد أمر جديد. يلا لو حد تعبان ومحتاج قوة الله تيجي عليه بلمسة خاصة. لو حد محتاج النهاردة ربنا يديله حكمة. لو حد محتاج ربنا يديله اتضاع ويتقل الغصن ويملاه ثمر. لو حد عايز ربنا يفتح شهيته لك

كلمة الله. لو حد محتاج أن ربنا يملاه بزيت جديد ومية جديدة بالروح القدس. هللويا هللويا. شكرا ليك لأجل حضورك اللي مال المكان يا رب. شكرا ليك لأنك هنا. شكرا ليك لأنك هنا بتلمس بتلمس بتلمس, بتلمس.

آخر حاجة آخر حاجة، ممكن تحط إيدك على قلبك كده، تصلي معايا، تقول له القلب ده يتملي من حضورك يا رب ومن تشكيلك، اتملي بالإيمان، اتملي من روحك الروح القدس، اتملي بكلامك، اتملي بحضورك يا رب. قول له رب الأيام اللي جاية واليومين اللي فاضلين في العمر استخدمني وباركني، بكون سبب بركة. شغل قوي قوي أصلي معاكم لأجل كل حد مريض أو عليه حرب. شغل الكنيسة تعمل كده النهاردة، كم حد تعبان أو عليه حرب، تقف معايا، تقف معايا، أقف وارفع يدك للسماء. قال له لتستقم صلاتي أمامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية قدامك. ارفع يدك للسماء، قل له بعلن حضورك واعلن قوتك اللي موجودة وسطينا، تخترقني فتصنع شفاء يا رب. يلا كل أولاد الرب، مين عايز خبز البنين في هذا الصباح؟ شغول أصلي معاكم لأجل كل بيت عليه حرب، ولأجل كل جسد عليه حرب، ولأجل كل ذهن عليه حرب. يجي الرب يصنع آية ومعجزة معك للخير. اللي مصدق كده يقول الرب أنا مصدق فيك، املاني بإيمان الثقة. الإيمان اللي كان عند قائد المائة واللي كان عند الكنعانية يتنقل لكثيرين مننا في هذا الصباح يا رب. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد عليه حرب شرسة أو عليه تحديات، نصرة وغلبة ومعونة الأيام اللي جاية.

0: تفضلوا. قبل ما الشيخ سامي رمزي يصلي لنا طلبات الصلاة، في خبر كده، أخونا صامويل المجدي واحد من قادة مجموعات الكنيسة راح السماء، وعاوزين نصلي لسمر وللبنات تعزيات الروح القدس تملاهم. العزاء هيكون النهاردة في كنيسة العذراء وقديسة أثناسيوس في مدينة نصر الساعة 4. سامي تصلي لنا.
1: يا رب نشكرك لأنه يا رب لا يخزى منتظروك. يا رب كل اللي طلب منك أنت يا رب مش بتكسفه ولا بترده. يا رب النهاردة تعالى يا رب على كل هذه الطلبات اللي محطوطة في السبت دوت. أنت تمد يدك يا رب لكل محتاج يا رب، يا رب نعمة ومعونة يا رب في ضيقة مادية أو في ضيقة جوه البيت أو في خصام أو في ظلم أو في حبس. يا رب تعالى مد ايدك يا رب واسمع لصراخ عبيدك، واحنا جايين ككنيسة بنتحد بيهم كمان يا رب. الناس اللي نفسهم يرموا ورقة جوه السبت دوت وبيتفرجوا علينا من الشاشات، يا رب بنستقبل الطلبات ديت قدامك وبنتحد باخواتنا يا رب اللي بيصلوا يا رب وطالبين ايدك القديرة انك انت تصنع معهم يا رب عجايب. يا رب تعالى مجد اسم يسوع جدا، واسم يسوع يعلى قوي قوي قوي قوي قوي الزمن اللي جاي اكتر من كل اللي فات. والاستجابات يا رب، يا رب زي ما يبقى فيه سبت للطلبات يبقى فيه سبت اكبر يا رب للاستجابات، لانك انت بتسمع الصلاة. ليك كل الكرامة وليك كل المجد. امين.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما، أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

كمل صلي معايا، صلي معايا دقيقة دي وقول له آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إن أنت ليك كل المجد وكل السلطان. آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إنك أنت فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. بنمجدك وبنعظم اسمك يا سيد رب. بنيجي نقول لك يا رب أنت فوق الكل، أنت وحدك ليك السلطان، أنت وحدك ملك الملوك ورب الأرباب. أشكرك لأنك أنت معانا في الطريق، أشكرك لأنك معانا في الأتون، أشكرك لأنه مهما الأتون زاد يكفينا أنك فيه. أشكرك حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشكرك أشكرك. تعالوا نصلي الترنيمة اللي جاية دي وإحنا بنقوله كده، ما دمت ربي في الطريق لن أضيق ولن أخور.

يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة

لحمتك أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أصفار الكتاب المقدس. بدأنا في الحلقة الماضية أصحاح 25 من سفر الخروج، وبدأنا دراسة ما يسمى بخيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض، خيمة الاجتماع أو المسكن أو خيمة الشهادة. وعرفنا أن ربنا كان عنده رغبة أنه يسكن في وسط شعبه، وأمر موسى أنه شعب يقدم تقدمات علشان تبنى هذه الخيمة. وبدأنا في الكلام في الحلقة الماضية عن أقسام هذه الخيمة، الدار الخارجية ثم القدس ثم قدس الأقداس. وعرفنا أنه الدار الخارجية فيها قطعتين، فيها مذبح النحاس أو المحرقة وفيها المرحضة النحاسية. بعد كده ندخل إلى المسكن الأول أو القدس، هنلاقي فيه ثلاث قطع، هنلاقي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية، ثم مذبح الذهب أو اسمه مذبح البخور في مواجهة للحجاب. الحجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. لما ندخل إلى قدس الأقداس هنتقابل مع التابوت وغطاء التابوت. وعرفنا التابوت يرمز إلى شخص المسيح، ناسوت ولاهوت، خشب صنط وذهب نقي. وغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح على الصليب أو كفارة المسيح، وهو من الذهب النقي. النهاردة نكمل كلامنا في خيمة الاجتماع، وسنبدأ دراستنا عن مائدة خبز الوجوه. جهز كتابك، افتح كتابك على خروج 25 وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. إحنا وصلنا إلى في دراستنا في 25 إلى مائدة خبز الوجوه، فإحنا كده هنطلع من قدس الأقداس على القدس برة، هنلاقي مائدة خبز الوجوه. إدينا فكرة عامة عن مائدة خبز الوجوه قبل ما نشوف مع بعض مكوناتها وخاماتها وشكلها إيه.
1: يعني حضرتك أشرت في أثناء حديثك أن إحنا هنطلع، وفي الحقيقة إحنا مش إحنا اللي هنطلع، لكن كأن الله طلع. يعني في ترتيب خيمة الاجتماع ترتيب عجيب قوي، إنه ما بدلناش من برة لجوه، كأن الله هو الذي يبحث عن الإنسان فيفضل ماشي بينا من جوه لغاية لما يطلع برة يلتقي بالإنسان عند مذبح النحاس، مذبح المحرقة، ثم يمسك بيديه
0: ويدخله
1: لكي يدخله إلى القدس علشان يبقى ساجد. فما أروع هذه الخيمة في مجملها وفي تفصيلها.
0: تمام، مائدة خبز الوجوه هنشوف مع بعض دلوقتي منظر ليها.
1: أيوة.
0: وحضرتك يريد تعلق لنا عليه، اتفضل.
1: يعني مائدة خبز الوجوه برضو هي مائدة ليها إكليل،

0: وليها شفة علشان خاطر تمنع سقوط الأرغفة، مش بس سقوط الأرغفة، لكن الأرغفة تشير إلى شعب الله، والرب كأنه عاوز يحمي شعب الله. فهناك إكليل وحاجب شبر له إكليل من ذهب، من ناحية للجمال والمجد، ومن ناحية للحفظ وللحماية. مقاسات المائدة الطول 2 والعرض ذراع، وكأنه عاوز يقول إن الاتنين صاروا واحد، الاتنين اللي هو الله والناس. حاجة عجب، هل معقول إن هذا الأمر يحدث، إن يبقى في شركة وثيقة بالطريقة دي، إن الله يتنازل ليصل إلى الإنسان؟ طبعا ده تم عن طريق الرب يسوع المسيح الذي هو الله وهو إنسان في آن واحد. الارتفاع 1.5 نفس ارتفاع التابوت، فلا يمكن أن تكون لنا شركة إلا على قياس الكفارة التي نرى صورتها في التابوت. استخدامها يوضع عليها خبز الحضرة كل يوم سبت، ويرفع يوم السبت لكي يأكله الكهنة في مكان طاهر، ويوضع أرغفة جديدة في يوم السبت. المدلول المسيح هو طعام الله وطعام شعبه، ويا له من شرف إن اللي بيشبع قلب الله أصبح يشبع قلب المؤمنين به. وأول مرة نقرأ فيها عن كلمة المائدة زي ما مكتوب هنا في سفر الخروج 25، وهو بيحدثنا عن مائدة خبز الوجوه.
1: إذن مائدة خبز الوجوه احنا عرفنا خامتها من خشب الصنط المغشى بالذهب النقي، ودائما لما يقول ذهب نقي يعني بيتكلم عن اللاهوت.
0: صحيح.
1: فبيتكلم عن شخص المسيح أيضا، والخبز طعام الله، وبعد كده صار طعام المؤمنين أو شعب الله. بعد القطعة دي على طول هنتقابل مع المنارة. دينا فكرة عن المنارة قبل ما نشوف منظر ليها وتركيبها ازاي.
0: يعني احب اقول احنا قلنا قبل كده ان خيمة الاجتماع مقسمة الى 3 اقسام. الدار الخارجية تستنير بنور الشمس، القدس يستنير بنور المنارة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، قدس الاقداس يستنير بنور الشكينة، حضور ربنا هو اللي بينور. فما كانش في نور من بره جوه القدس، لكن نور المنارة ينير، وفي قدس الأقداس نور الشكينة ينير.
1: تمام، هنشوف مع بعض دلوقتي المنارة. اديني فكرة عن المنارة.
0: يعني تلاحظ انها ساق وسطى وثلاث شعب يمين وثلاث شعب شمال، وفيهم براعم 22 برعم، لان 3 × 6 يمين وشمال، 3 × 6 ب18، وفي الساق الوسطى 4 براعم اللي هو يكمل 22، وده رقم الشهادة، رقم 22 رقم الشهادة. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل 22 مرة يشير إلى قيامة المسيح من الأموات.
1: تمام.
0: نلاحظ أن هذه المنارة من قطعة واحدة، وكانت تعمل عمل الخراطة، آلام شديدة، ضق وضربات، غير بقى العجل الذهبي اللي اتعمل مسبوك، يعني الوثنية
1: تقلد
0: وما أسهل الشغل.
1: الوثنية تقليد.
0: تقليد.
1: تمام.
0: بينما هنا عمل إلهي يحتاج إلى وقت كبير. وأقول أيضا أن هذه المنارة هي التي تطاول بيلشصر في سفر دانيال أصحاح 5، واستحضر النبراس اللي هو المنارة، ويعني جايبه علشان يتفرج على فجرك وشرورك وانت بتسبح آلهة الذهب وبتسكر مع زوجاتك ونسائك وسراريك وعظمائك. فكانت النتيجة انه في تلك الليلة قتل الملك بيلشصر، وده بيورينا ان النور اذا كان يجلب لي بركة ما اعظم ذلك، اذا لم يجلب لي بركة فانه سوف يدينني.
1: تمام، هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: يعني نقدر نشوف سببين لذلك، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح القدس. فالزيت اللي في المنارة الذي يرمز إلى الروح القدس، لما الله أدى المسيح الروح القدس لم يعطيه بكيل. حاجة تانية اللي نقدر نشوف في المنارة صورة لكلمة الله، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي.
1: فلكل كمال رأيت حدا.
0: ولكل كمال نرى حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. لذلك بحكمة لم نحصل على أبعاد للمنارة لأنها فوق الأبعاد.
1: إذا بدأنا أصحاح 26 هنتقابل مع أعداد طويلة جدا لغاية عدد 30 تتكلم عن أغطية المسكن، عن المسكن وعن أغطية المسكن وعن الشقق الجميلة، وبعد كده يدخل على ألواح المسكن وشكل الألواح والخامات والأطوال. فاديني فكرة عن والعوارض، فاديني فكرة عن إيه هي ألواح المسكن، المقصود منها إيه، شقق الجميلة كانوا كام شقة، وبعد كده هنشوف منظر مع بعض علشان أحبان المشاهدين يكونوا صورة عامة عن المسكن.
0: يعني تلاحظ أن الأغطية عددهم 4. أولا الشقق الجميلة، فوقيها شعر المعزة، فوقيها جلود كباش محمرة، فوقيها جلود تخس. 4 أنواع من الأغطية. بس العجيبة بقى حاجة، أنه قبل ما يذكر لنا الأعمدة اللي مفروض هتشيل السقف ذكر لنا الأغطية. طب هنعلقها إزاي دي ونعلقها منين؟ في الحقيقة بحكمة فعل ذلك. ليه؟ لأن الأغطية بتكلمنا عن المسيح في المجد، والأعمدة بتكلمنا عن المؤمنين على الأرض،
1: الألواح اللي على القواعد.
0: بالضبط. ولذلك فإن المسيح اللي في المجد يأتي أولا، لولا أنه صعد في يوم ما صعد المسيح بعد 40 يوم إلى السماء ما كان يمكن أن يأتي الروح القدس، وبالتالي ما كان يمكن أن تتكون تلك الألواح التي تكون المسكن. لذلك ما أروع كلمة الله تذكر الأغطية قبل أن يذكر الألواح والأعمدة التي تكون المسكن.
1: هنشوف مع بعض منظر للخيمة. طبعا الإطار الخارجي ده اللي هو الدار أو ستار الدار اللي هي البيضاء، وده الباب الملون من جهة الشرق. حضرتك تقصد الشقق الجميلة اللي بتغطي المسكن اللي احنا شايفينها دي.
0: يعني في تلاحظ حضرتك في شقق جميلة دي اللي ملونة بالأحمر وغيره، فوقيها في حاجة أبيض اللي هي جلود، قصدي أقول شعر المعزة. وبعدين في حاجتين تانين اللي هما جلود كباش محمرة ثم جلود التخس.
1: تمام. يمكن هنا نقدر نشوف أكتر المنظر من بعيد، لكن هتكلمنا أكتر بحسب المعلومات اللي في الصورة اللي فوق على الشمال عن الشقق الجميلة. فاشرح لنا الشقق الجميلة كانوا كام شقة وأطوالهم إيه؟
0: الشقق الجميلة 10، وفوقيهم 11 من شقق شعر المعزة. وأنا بنبسط من 10 وفوقيهم 11، بتفكرني شوية بالعبارة اللي جت 4 مرات في رومية 5، بالأولى كثيرا. فبالأولى كثيرا يعني إذا كان مطلوب مننا 10 وصايا نحفظها، ربنا عمل لنا ما هو أكثر من ذلك. عشان كده في 10 شقق جميلة فوقيهم 11 شقة شعر المعزة. بالنسبة للشقق الجميلة كان طولها 28 في 4 أذرع، بينما شعر المعزة طولها 30 والعرض برضو 4. بعدين جلود كباش محمرة برضو ملوش مقاسات، جلود التخس برضو ملوش مقاسات. ولو قلنا يعني ايه جلود كباش محمرة، تكريس المسيح، تكريس المسيح لله
1: بلا
0: كان
1: حدود.
0: بلا حدود. ويعني جلود التخس احتقار العالم للمسيح، احتقار العالم للمسيح أيضا ما كان له حدود. يعني نتذكر أنهم باعوه ب30 من الفضة، تمن عبد اتنطح من تور ومات.
1: واضح من خلال الترتيب اللي حضرتك قلت لنا عليه أنه الطبقة الأولى هي الشقق الجميلة.
0: أيوة.
1: اللي بعدها على طول شعر المعزة، اللي
0: صحيح.
1: بعد كده جلود كباش محمرة.
0: أيوة.
1: لكن من فوق خالص جلود التخس.
0: بالضبط.
1: وبالتالي إن اللي هيشوف الخيمة من بعيد، المسكن من بعيد، عينه هتقع على
0: جلود
1: التخس.
0: صحيح.
1: لكن الشقق الجميلة
0: مش هيشوفها
1: غير اللي جوه المسكن.
0: بالضبط.
1: عايز تقول إيه في القصة دي؟
0: عايز أقول إشعياء 53، إشعياء 53 بيقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس. دي ناحية.

0: لكن من الناحية التانية أنت أبرع جمالا من بني البشر. مين اللي يشوف المسيح أبرع جمال؟ اللي دخل واستمتع. عشان كده لما نثنائيل ما اقتنعش هو الناصرة بتطلع حاجة عدلة، فيلبس قال له تعالى وانظر. بمجرد ما جاء ونظر اقتنع تماما انه ابرع جمالا من بني البشر.
1: صحيح.
0: فمن الخارج لا نرى في المسيح صورة تشد، لكن من الداخل الوداعة والجمال واللطف والسمو والنبل وكل حاجة.
1: تمام. حضرتك قلت لنا انه قبل ما يتكلم عن الالواح التي تكون المسكن. أيوة. تكلم عن الأغطية.
0: أيوة.
1: فالأغطية هي شخص المسيح.
0: أيوة.
1: لكن الألواح تتكلم عن المؤمنين.
0: تمام.
1: اللي هي خشب لكن مغشى بالذهب، مش الذهب النقي.
0: أيوة.
1: الذهب يتكلم عن البر الإلهي. صحيح. اللي غطى المؤمنين.
0: صحيح.
1: فدينا فكرة عن الألواح بحسب النوتس اللي موجودة على يمين اللوحة من فوق. كم لوح ومقاساتهم إيه وخاماتهم إيه علشان نعرف وضع المؤمنين إيه.
0: يعني أنت فكرتني بحاجة كمان أحب أقولها، إن الأغطية الشقق الجميلة إحنا قرينا هنا في أصحاح 26، أما المسكن فتصنعه من 10 شقق، وأول حاجة في الشقق الجميلة بوص مبروم، وفي 4 ألوان لكن أول حاجة البوص المبروم. لما نوصل للحجاب يقول لنا برضو نفس الألوان الأربعة الجميلة في عدد 31 تصنع حجاب، بس اللون الأولاني أسمنجوني. يعني الشقق الجميلة بص مبروم، كأنه عاوز يقول لنا إن الشخص اللي في السماء ده إنسان، بينما في الحجاب اللي بيكلمنا عن تجسد الله ظهر في الجسد، عاوز يقول لنا إن هذا الشخص اللي أنتوا شايفينه ده سماوي.
1: يعني بالراحة علشان أنا أقدر أكون أستوعب والمشاهدين يتابعونا.
0: طيب
1: حضرتك عايز تقول إنه البوص المبروم اللي هو الكتان النقي.
0: أيوة.
1: اللي هو اللون الأبيض.
0: أيوة.
1: يتكلم عن شخص المسيح بناسوته الخالي من العيوب.
0: تمام.
1: هو الآن في عرش الله،
0: ده يذكر في الأول في الشقق الجميلة.
1: لكن
0: يعني أول ما أطلع أبص فوق ألاقي البوص المبروك.
1: لكن لما أتكلم عن الحجاب الذي. أيوة. يرمز إلى تجسد المسيح.
0: تمام.
1: الحجاب أي جسدي.
0: أيوة.
1: بدأ باللون
0: الإسمنجوني
1: السماوي.
0: أيوة.
1: فالشخص ده اللي كان على الأرض ده أول حاجة هو السماوي.
0: تمام.
1: ده اللي حضرتك عايز تقوله هنا.
0: أنا عايز أقول كده.
1: إحنا كده فهمنا. تمام. ادينا فكرة بقى عن ألواح المسكن يا أخي يوسف.
0: أيوة. يعني إحنا قدامنا هنا مكتوب المسكن مكون من 48 لوح من الصنط المغشى بالذهب، عبارة عن 20 من ناحية 20 من الناحية التانية، ومن الظهر 8 لكن من الوش ما فيش ألواح لأن موجود فيه أعمدة عشان تدخل وستارة عشان تدخل الكهنة إلى القدس. طول اللوح 10 أذرع، عرضه 2.5 ذراع. يعني لما نقول عرض اللوح 2.5 ذراع في 20 يعملوا لنا 30، اللي هو طول القدس وقدس الأقداس.
1: تمام.
0: ومن الناحية التانية نفس الحكاية 30، وكان متقسم إلى قسمين مش متساويين، القدس 20 ذراع طوله والعرض 10، بينما قدس الأقداس 10 في 10 في 10 مكعب. ودايما مسكن الله حتى في المدينة السماوية في رؤية 21 نلاقي أن مسكن الله مكعب.
1: تمام.
0: اللوح كان يرتكز على قاعدتين من فضة اللي احنا قلنا عليهم انهم صورة لموت وقيامة المسيح. الفداء تم عن طريق موت المسيح وقيامة المسيح. كل عمود او كل لوح من الالواح مستقر على هاتين القاعدتين.
1: واضح يا اخي يوسف ان كل الالواح متساوية الطول والابعاد.
0: صحيح.
1: صح. تمام كده.
0: صحيح.
1: وكل
0: كده.
1: الالواح تحتاج الى قاعدتين من فضة.
0: ده معناه اللي قاله الرسول بطرس، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. الرسول بطرس ده رسول عظيم، لكن أنا مؤمن غلبان. بس بطرس بيقول إنك نلت نفس الإيمان. الطول زي ما أنت قلت حضرتك إن كل الألواح لها الطول المتساوي.
1: تمام. وحاجة مشجعة إنه الألواح في ذاتها خشب صنط لكن مغشى بالذهب.
0: صحيح.
1: البر الإله الذي كاس المؤمنين
0: له المجد.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 31 وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعت حائك حازق يصنعه بكروبيم. اخ يوسف، ليه الحجاب بالذات يتقال عنه انه صنعت حائك حازق؟
1: جميل. في الحقيقة أنا أحب أربط الكلام ده بالثلاث أستار اللي موجودة في خيمة الاجتماع. في سقف أو ستارة تدخل إلى الدار الخارجية،
2: ده اللي بره خالص،
1: ده اللي بره خالص. وفي ستارة تانية تدخل إلى قدس برضو اسمه سقف، وستارة تالتة تدخل إلى قدس الأقداس، ده المسمى حجاب. في تشابه وفي اختلاف. التشابه، التشابه إنه من نفس الألوان والمساحة واحدة، لكن الأبعاد مش واحدة والشكل مش واحد. أوضح كلامي، المساحة واحدة اللي هي 10 أذرع في 10 أذرع يبقى 100،
2: تمام.
1: اللي من برة 20 دراع بس ارتفاع 5، 20 في 5 ب100، يبقى الستارة اللي تدخل القدس واللي تدخل قدس الأقداس 10 في 10 100. الستارة بتاعت الدار الخارجية 20 في 5 تبقى 100، مساحة واحدة. لكن خلي بالك، دي 10 بينما التانية 20، دي واحدة. حاجة التانية، ان مع ان الالوان واحدة لكن الحجاب بس اللي يتعمل بكروبيم، بينما ما قلناش ان السقف الاولاني ولا التاني يتعمل بكروبيم. ايه المعنى بتاع ده؟ في الحقيقة المعنى جميل. ما هو المعنى الجميل؟ المعنى ان بالنسبة الباب اللي من بره مفتوح للجميع، واسع قوي، بيرحب بكل الناس، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. عشان كده الباب اللي بيدخل لمسبح النحاس باب واسع قوي، 20 دراع، أي حد ممكن يدخل. بينما عندما ندخل إلى القدس أو قدس الأقداس في سمو ارتفاع لكن مش واسع لكل الناس، لأن ما حدش مصرح ليدخل القدس إلا المؤمنين الحقيقيين. دي واحدة. حاجة تانية، إن بس باب قدس الأقداس أو الحجاب هو اللي معمول بكروبيم، فالمسيح، لأن الحجاب يرمز لجسد المسيح، هو اللي احتمل ضربة العدل الإله الرهيب. بينما بالنسبة للخاطي اللي يدخل والساجد اللي يدخل مفيش رعب. يا خاطي تعالى، مفيش رعب لأن الرب يرحب بيك. أيها الساجد تعالى لأن الله يرحب بيك. المسيح عشان خاطر يفتح لنا طريق الأقداس. كم تألم، كم تألمت على عود الصليب كي تعدني للمجد يا ودود.
2: تمام، واضح أنه الباب الأول اللي هو موجود في السور الخارجي اللي هو الدار أو أستار الدار ده ناحية الشرق، علشان الساجد أو العابد لما يدخل يدي ظهره للشرق.
1: صحيح.
2: قصة الشرق دي عند ربنا ليها أي مغزى؟
1: ليها مغزى. يعني طالما حضرتك سألت يبقى أقرأ ليك آية جت في سفر حزقيال أصحاح 8، بيقول لنا كلام، يعني الرب مستاء من اللي حاصل في إسرائيل زمان. طبعا خلينا أقول إن ينتظر من المسيحيين شيئا أفضل. بصوا بيقول إيه في سفر حزقيال، نبوة حزقيال أصحاح 8، وهنا بيذكر في الأصحاح ده 4 مصايب عملوها الشعب، هنقرأ آخر واحدة. فبيقول كده: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. العبادات الوثنية من قديم الزمن بتعبد أهم معبود
2: شمس.
1: الشمس. وعشان كده كانت العبادات الوثنية من قديم الزمن تتجه نحو الشرق. وهنا الرب زعلان قوي.
2: صحيح.
1: مع أن أنا عامل لكم الوضع مقلوب علشان تفهموا،
2: تدي ظهرك للشرق،
1: تدي ظهرك للشرق ووشك لربنا، أم هم عملوا العكس. فاستاء الرب جداً، زي ما قلت لك في 4 مصايب عملوها الأشرار في حزقيال 8، ودي كانت آخر واحدة من الحاجات اللي زعلت ربنا.
2: يعني أضيف على كلام حضرتك أنه من البداية من سفر التكوين الشرق يمثل البعد عن الله.
1: تمام.
2: عندما طرد الإنسان خارج جنة عدن يقول عنه الكتاب: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن.

0: صحيح.
1: بعد كده في أصح 4 قايين نفسه خرج من لدن الرب، فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نوت شرقي صحيح. شرقي عاد. فدايما الشرق بيتكلم على البعد عن الله. لما ربنا حب يسير شعبه ويدخله الأرض البركة أرض الميعاد، جابهم من الشرق للغرب، فجابهم من شرق الأردن، عدوا الأردن إلى غرب الأردن. ودايما الرجوع إلى شرق الأردن كان بيتكلم عن اتجاه خاطئ. فمثلا نعمي تركت بيت لحم وذهبت إلى شرق الأردن إلى مؤاب. فدايما الشرق في الكتاب لا يتكلم عن البركة، كأن الرب عايز يعلم شعبه ادي ظهرك للوثنية عندما تصل إلى محضر الله.
0: صحيح.
1: عشان يتعكس الوضع ده دلوقتي ونربط الشرق بالبركة، غالبا نحن لا نفهم الخطوط العريضة لكلمة الله.
0: صحيح.
1: تمام. حضرتك دلوقتي عملت لنا ربطة بين الثلاث أستار، الحجاب وبعد كده ستارة القدس والباب الخارجي خالص. تمام. لكن واضح أنه الحجاب ليه شغل تاني مختلف. لما بيقول وتصنع حجابا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعت حائك حازق. حائك حازق ديت اختص بيها الحجاب ليه؟
0: يعني شوف، حتى في الرمز الله حريص جدا على مجد ابنه. فالحجاب اقرأ كده عبرانيين أصح 10 بدءا من الآية 19، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي
1: جسد.
0: جسد. يبقى الحجاب من غير تفسير مني، الحجاب هو جسد المسيح.
1: وده شرح الكتاب.
0: ده شرح الكتاب. طب هذا الجسد مين اللي كونه؟ اللي كونه الروح القدس. وهل يقال عن الروح القدس الذي حل في بطن المطوبة مريم وتكون المسيح الناسوت القدوس، هل يقال عنه أقل من حائق حاذق ما يخرش غلطة، ما يعملش غلطة واحدة؟ مين اللي ما يعملش غلطة واحدة؟ الحائق الحاذق هنا في الرمز، وفي الحقيقة الروح القدس الذي حبل به في بطن المطوبة العذراء بالروح القدس.
1: تمام. إذن الحجاب بشهادة الرسول بولس كاتب رسالة العبرانيين هو ناسوت المسيح.
0: صحيح.
1: أو المسيح في ناسوته.
0: أيوة.
1: وتكون هذا الجسد تحت إشراف الروح القدس دون تمام. أي خطأ ولا تسرب أي شر.
0: صحيح.
1: من الطبيعة البشرية.
0: صحيح.
1: مطلقا.
0: صحيح.
1: القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
0: اللي بيقولوا إن المسيح ناسوته في خطية، لماذا كان الحبل العذراوي؟ طب ليه؟ ما هو في النهاية طلع المنتج في خطية. طب وعلى إيه؟
1: صحيح.
0: على إيه؟ يعني بينسبوا لله جهالة يرحمه ربنا.
1: شكرا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: بنشوف المنارة تصور لنا الشهادة، وكمان المنارة بنشوف فيها شخص المسيح والمؤمنين في الشعب مرتبطين ببعض، المقدس والمقدسين جميعهم من واحد.
3: بنشوف في مائدة خبز الوجوه إن المسيح كان طعام الله وكان طعام الشعب، فإذا كان المسيح بيشبع قلب الله فأكيد وحتما هيكون كافي لشبع قلوب المؤمنين به.
4: برضو بنشوف في المنارة اللي ملهاش مقاسات صورة لكلمة الله، لكل كمال رأيت حدا أما وصياتك شريعتك فواسعة جدا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كان لابد لهذا الحجاب أن يشق، كان لابد لسيف العدل الإلهي أن يهوى على المسيح على الصليب. والحجاب لما تشق فتح الطريق إلى ذات محضر الله. لولا صليب المسيح، لولا عمل المسيح على الصليب، ما كان في الإمكان لله أن يرحب بالإنسان في محضره. أنا وإنت نقدر ندخل إلى ذات محضر الله ويبقى مرضى علينا، ونرفع صلواتنا وترنيماتنا وذبائحنا في اسم ربنا وحبيبنا يسوع المسيح، لأن المسيح أكمل العمل وربنا بيرحب بي وبيك. لو أنت حاسس أنك محتاج ربنا يرضى عليك، أقولك ينفع ربنا يرضى عليك بس لو قبلت شخص المسيح باعتباره الذبيح الكامل الكفارة الكاملة. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مزمور 57. مهم جدا وانت بتقرا اي مزمور انك تقرا العنوان. العنوان يديلك فكره بسيطه الظروف اللي اتقال فيها او اتكتب فيها هذا المزمور. هقرا العنوان، بتقول كلمه الله: لامام المغنين على لا تهلك، مذهبه لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. داود هربان من قدام الملك وموجود في مغارة. ده الظروف اللي بيمر بيها داود، وقت صعب موجود في حياته. والوقت الصعب اللي موجود في حياة داود ليس له اختيار فيه. أوقات كتيرة في حياتنا في قانون الزرع والحصاد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فأنا في مشاكل، في مصاعب، في ألم، في وجع موجود في الحياة بسبب ما قد زرعته أو اللي أنا اخترته. لكن داود بيمر بألم، بيمر بمطاردة، بيمر بتهديد للحياة لأمر هو ما اختاروش، لأمر هو ما قرروش في يوم من الأيام. الرجل ده رجل لو عايش في أيامنا هنا فأخره في معهد الموسيقى، ده آخر حاجة ليه يعني، هيكون في معهد الموسيقى الرجل وبيعزف آلات ويجيبه هنا نقود التسبيح، وده اللي بيعمله ده، وبيرعى غنم وعايش حياته ملوش دعوة. ومن يوم داود ما اتمسح اتقلبت حياته تكون ضنك وألم ووجع. ويوم الطين والمتعب أكتر إنه في يوم من الأيام طلع يزور إخواته في معركة ضد الفلسطينيين، وهناك جولياط الجبار كل الجيش واقف مش عارف يعمل معاه حاجة أيام طويلة. وهذا الفتى الصغير، هذا الفتى اللي شايف إنه في هيكل وفي خيمة غير الخيمة اللي موجودة هنا، والحي جالس على العرش هناك، اللي بيقول يهوى راعي فلا يعوزني شيء، اللي بيكتب عنه إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، بيقول إنه من هذا الفلسطيني اللي مش واخد عهد مع الرب ويعير صفوف إلهيم الحي. يدفعك الرب اليوم في يدي، أنت تأتي إلي بسيف باسم يهوه. كلنا عارفين الحدوتة والقصة. خلينا أقرأ معاك من عدد 1 إلى 6. داود قال إيه؟ بيقول: ارحمني يا إلهيم ارحمني، لأنه بك احتمت وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. إلى إلهيم عليون، إلى الله العلي، إلى إلهيم المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني. كلمة سلاح، تأمل في اللي تقال، صمت لمدة لحظة.

وبعديها يرسل إلهيم رحمته وحقه. خد بالك من الحاجتين دول، يرسل إلهيم إيه؟ رحمته وحقه. نفسي بين الأشبال أضطجع بين المتقدين بني آدم، أسنانهم السنة والسهام ولسانهم سيف ماضي، حفروا قدامي حفرة. أيوة سقطوا فيها. لو رجعت المزمور 27 هتعرف هو بيكتب الرب نوري وخلاصي، الرب حصن حياتي، عندما اقترب إلي الأشرار ثابت قلبي أغني وأرنم. استيقظ استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود، أنا استيقظ سحرا، أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. يا روقانك يا روقانك يا ابو دماغ عالية قوي قوي قوي قوي، في وسط الخطر، في وسط ما هو شايف الموت، في وسط ما هو عارف انه ده ملك اسرائيل ومعاه كل جيشه بيطرده، بيقول ثابت قلبي يا إلهيم. كلمة ربنا النهاردة ليا وليك عنوانها البسيط ثابت قلبي. ازاي ثابت قلبك وانت بتواجه مصاعب واعداء وظروف غريبه؟ ازاي ثابت قلبك؟ هتمشي ورا مشاعرك، هتمشي ورا احاسيسك، هتمشي ورا اللي انت شايفه قدام عينيك والجيش اللي محوطك من كل جانب، هتمشي ورا تقارير الناس مين قال ومين ما قالش، هتمشي ورا ايه وهتصدق ايه، وقلبك هيميل ناحيه اي اتجاه؟ في شيء ثابت عند داود ومثبت قلبه وسط المحن ووسط التجربة، ثابت قلبي يا الله. ليه ثابت قلبه؟ ليه ثابت قلبه؟ هقول أربع حاجات. نمرة واحد، عارف مين إلهه، عارف مين إلهه. ارحمني يا إلهيم، عدد واحد، ارحمني لأنه بك احتمت نفسي. أنت مصدر حمايتي، أنت مصدر حمايتي، أنا مجربك قبل كده، بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. أنا عارف أنه أنت ليك جناحات، كل اللي علي أعمله أن أنا أجري واستخبى فيك. أجري واستخبى فيك معناها أنا مسلم نفسي بين إيديك ومتكل عليك بالكامل ومصدق رغم أني مش شايفك أنك هتحميني من أعدائي اللي أنا شايفهم قدامي، من دول اللي بيتهمموني اللي واقفين ضدي. أنا عارفك. ليه أصرخ إلى الله العلي، إلى إلهيم عليون؟ إلهيم عليون اللي أنا بصرخ له ده العالي، العالي يعني ما في حد في الوجود إلا وموجود تحتي. هلو؟ موجود تحتي، موجود تحت سلطانه، موجود تحت قدميه. أنا عارف مين ده اللي أنا جريت لي واستخبيت تحت أجنحته. إلهيم المحامي عني. حلوة القصة هنا أن الرب مش بس يكون محامي، لكن داود واخد الرب أنه محامي عنه بصورة شخصية. كل دول جايين ضدي؟ أوكي بص، كل دول جايين. لو قلت الجيش اللي طالع عليه ده حاجة بسيطة يعني، مش هنقول كتير، مش هنقول كتير. الملك مثلا معاه 2000 حاشية كده، القوات الخاصة مش أي حاجة اللي ماشيين مع الملك يعني. 2000 دول بما فيهم الملك قصاد داود والرب معاه، داود والرب أغلبية أكتر من دول كلهم. كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي، أما أنت يا يهوي فترس لي مجدي ورافع راسي. موضوع شخصي جدا، موضوع أنك أنت

القدير اللي قادر إنك تحميني. داود عنده ثقة في الراعي اللي بيرعاه ملهاش حدود. هو ده المحك، هو ده المحك في وسط أي أزمة أنا بمر بيها. نظرتك لإلهك.

وإلى الأبد. أنت عبرانيين 1:12، أنت هو وسنوك لن تفنى لن تتغير. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو ده الذي كان والكائن والذي يأتي، هو القادر على كل شيء. قلبي لازم يكون عارف كويس مين ده اللي فداني وخلصني. ألو يعقوب 1:17 بتقول كلمة الله، كل عطية صالحة كل موهبة تامة مالها نازلة من فوق، من فين؟ من عند أبي الأنوار الذي ليس هو ده اللي قال الرب نوري وخلاص، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوار. حيفضل ثابت، كل المتغيرات تتغير، الأعداء يتغيروا، الظروف تتغير، اللي يجي ضدي يتغير، لكن اللي أنا حاطط فيه ثقتي هو زي ما هو امبارح والنهاردة وبكرة، حيفضل راعية وحيفضل الإله اللي بيحميني واللي ينفع أستخبى تحت ظل جناحي. لأن أنا عارفك هينفع ان انا اصرخ ليك واقول ان انت عليون، ولانك انت عليون صرختي ليك انك تعمل حاجتين، تعمل حاجتين، تقول كلمة الله في عدد 3، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني، يرسل الله رحمته وحقه. انا مستني رحمتك، نمرة 2 أنا مستني قضاء. أول حاجة عشان قلبك يثبت، الشرير قاصد إنه يزعجك، الشرير قاصد إنه يخفي عنك هذا الإله الحي. بنمر أوقات كتيرة كأن الرب مختفي من المشهد، كأن الرب مش مهتم بيك، كأن الرب تركك، كأن كل اللي كلمك فيه وعدك فيه اللي بيحصل بالضبط عكسه، والشرير بيعايرك من الناحية التانية، أين هو الرب إلهك؟ يسخر منك، يضحك عليك. اللي حيثبت قلبك ويخليك ماسك ومستمر في إيمانك إنك عارف مين هو الرب إلهك. قول معايا، ما بيتغيرش، هو ثابت لغاية الآخر، وحيرسل دولة اللي بيهم هيعمل معايا معروف. نمرة 1 عارف مين هو إلهه، نمرة 2 واثق في رحمته. عدد 3 يقول يرسل إلهيم رحمته. عدد 9 يقول أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. اللي هيخليني أسبحك، واللي هيخليني أفضل مطمن إنك أنت الرحيم. الرحمة متجسدة فيك إنك هتسرع وتنقذني وتخلصني وتمد إيدك تنتشلني من اللي أنا فيه، هتطلعني من السجن، هتفك قيدي، هتترائف عليا، هتمسح دمعتي، هترحمني، يعني هتطبطب عليا، هتسندني، هتحس بيا، هتاخد مكاني وتقف في ورطتي ومحنتي. مش بس انك تشددني، لكن اوقات كتيره لانك انت الراعي الصالح هتحملني وتحطني على منكبك. انا مصدق في رحمتك. كم من مرات كتب داود والمزامير مليانه احمدوا الرب لان الى الابد رحمته. رحمة الرب هي جديدة في كل يوم، رحمته جديدة في كل يوم. صدق، المصايب ممكن تكون قديمة، المشاكل ممكن تكون قديمة، لكن رحمة الرب بس مكتوب عنها أنها جديدة في كل يوم. أردد هذا في قلبي، مراثي بيقول كده، مراثي 3، أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات يهوى أننا لم نفنى. ليه؟ لأن مراحمه لا

تقول هي جديدة كل صباح. الحلو يا أخي في رحمة ربنا أنها فريش مش بايتة ولا تغليها ولا تحطها في تلاجة. ليه رحمته جديدة في كل صباح؟ لأنه في كل يوم جديد عندي مصيبة شكل وفي كل يوم جديد عندي خطأ أنا بخطأ، في كل يوم جديد في محنة، في أمور أكبر مني، في أمور أصعب مني، في أمور أنا مش شايفها مش عارفها، في أعداء مرئيين أوكي وفي أعداء أكتر غير مرئيين. عشان كده أنا محتاج لرحمته أنها تكون جديدة في كل صباح. الرحمة دي جاية منين؟ جاية من إله العهد اللي أخذ عهد على نفسه لما فداني وفداك إنه يسندني، إنه يعضدني، إنه يحميني، إنه يسمع صراخي. شعي 54:10، إن الجبال تزول، دي الثوابت يا جماعة، إن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي. حد يقول هللويا من قلبه. ثقتي في رحمتك هتخلي قلبي ثابت وهتملاني سلام يا رب. مزمور 13:5، أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك. أنا هتكل على رحمتك. كم واحد مصدق أن ربنا لسه بيرحم؟ واو واو واو، ما في أحلى من رحمته. ما في، ورحمته تبان قوي في الديون التقيلة. في الديون ليه؟ حد عنده ديون تقيلة؟ يا مصيبتي يما، ديوني تقيلة. أنا مش محتاج أنك تفكرني بديوني على فكرة، وأن أنا غلطت في كذا وعملت كذا وليك كذا. أنا عارف جوه قلبي في أعماقي قد إيه ديوني كتيرة جدا، لكن الإله اللي بيرحم أخذ كل ديوني بالكامل حطها على ابنه وأطلقني أنا حر، ولسه بيرحمني مع كل صباح ونهار جديد. قولها ورددها وسط كل ظروفك، مراحمه جديدة في كل صباح. ينفع تقولها لحد جنبك الله يخليك يمكن مش واخد باله، مراحمه ملها جديدة في كل صباح. واو. بولس بيقول في كورنثوس الأولى الثانية أصحاح 4، بيقول كما رحمنا لا نفشل. إيه علاقة كما رحمنا لا نفشل؟ الله في رحمته ما بيفشلش فينا. تتكلم جد؟ تصدق؟ مع أن أنا أفشل البلد وأولهم أنا. وصلك حاجة؟ فشل لما تكون بتترجى حاجة في حد ويحبطك، يكسرك، يألمك، يجرحك. مشاكلنا كتير كتير في علاقتنا عندي توقع وده ما وصلش للتوقع، فأنا محبط مكسور فشلان، بنفخ وبفش وبقول لغاية امتى، وابن عامل فيها سنيد ويجي ونسني، انت ما فيش زي قلبك، انت ما فيش حد بيحتمل قدك، انت وانت وانت وانت وأغاني كتير جدا يقولها جوه قلبي. أنا جاي النهاردة وعايز أفتكر حاجة واحدة بس، هو ما بيفشلش فيا. عارف ليه؟ لأن رحمته جديدة كل صباح. رحمته هيرحمني هيرحمني هيرحمني. عارف هيرحمني ليه؟ لأني بني آدم غالي. دي بيتقال فيها هللويا وبيترقع فيها زغرتين ثلاثة. هو حيرحمني. ليه حيرحمني ويتحنن عليا؟ ليه؟ عشان سواد عيني، عشان انا واد خطير، علشان انا ما حصلتش، عشان انا ممسوح، عشان انا مستخدم، ولا حاجه من دول. هو حيرحمني لانه دفع فيا ثمن غالي. الثمن الغالي ملوش دعوه انا اساوي كام. في عينيا ممكن أكون شوية، في عينيك ممكن أكون رخيص جدا، بالنسبة له هو أنا أساوي أغلى حياة في الوجود، أساوي حياة يسوع المسيح ابنه.
علشان كده

حيرحمني حيرحم. ممكن تقول للشرير النهاردة موت وطقب غيظك. ليه؟ لأن إلهي الغني أنا واثق في رحمته إنها جديدة في كل صباح. رحمته جديدة ليا. مهما كانت أخطائك، مهما كان فشلك، مهما كان اللي وقعت فيه، مهما كان ماضيك، مهما تعثرت، مهما خبطت، مهما ضيعت، مهما شتت، مهما جبت له العار، حيفضل مستنيك لليوم اللي انت راجع فيه، وساعتها هو اللي حيجري عليك وياخدك في حضنه. ليه؟ لأن رحمته جديدة في كل صباح. رحمته جديدة في كل صباح. مستنيني ومستنيك، بس ان انا اصرخ اليه، بس ان انا اجيله من قلبي، هتلاقي في ايد ممدوده ماسكه بيك كل الوقت. انا عارف هو مين، انا واثق في رحمته. نمره 3، يا رب ربنا يطمن قلبك في اللي هقوله ده. انا متاكد من قضائه العادل. ما دول اللي قايمين عليا، بس لما طول، بس لما املك، اما طلعت عينك وعين اللي جابوك، اما وقعك الرب في ايدي في يوم من الايام. داود بيقول يرسل رحمته، نمره 2، وحقه. يرسل حقه، يرسل كلمته، يرسل قضاءه، علشان أعرف وأفهم هو ده اللي جالس على العرش. مفيش حد غيره ليه الحق إنه يحكم، ليه الحق إنه يدين، ليه السلطان إنه يقول كلمته لغاية الآخر. واللي قال عن نفسه لا تنتقموا لأنفسكم لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. هو حيرسل رحمته، حيرحمني، قلبي هيبقى مطمن من جوه. بالنسبة للشباب دولة، بالنسبة لشاول، بالنسبة للملك، بالنسبة لكل هؤلاء اللي بيعادوني، هو حيقول كلمة حقه وقضائه. قدام الشرير اللي بيحفر لي حفرة، قدام العدو، قدام إبليس اللي عايز يأكلني ويأكلك، السيد الرب موجود علشان يقول حكمه العادل لغاية آخر لحظة. أنا مصدق في حقك، حقك اللي هو الأمر اللي صادر منك، مشيئتك الصالحة، كلمة حقك اللي انت هتقوله هو اللي هيكون. هو قال، هو أمر فصار، هو قال فكان. عدد 10 بيقول لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام. حقك عالي فوق الكل، مرتفع فوق الجميل، حق جميع حقك وسلطانك. هو قال فكان، هو أمر فصار. مزمور 58 اللي وراه على طول عدد 11 يقول ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا، أنه يوجد إله قاض في الأرض. حد فاكر شعارنا السنة دي؟ سيد الأرض كلها، يوجد قاض مش بس في السماء، في الأرض. القاض اللي بيحكم هنا جالس على العرش هناك. لما يقول كلمة، اسمعنا الله يخليك، لما يقول كلمة ولا قوة في الوجود تعرف تقف قصاده. حيتمم كلامه، يعني حيتممه. لما يقول افتح، ما في قوة في الوجود تقدر تقفل. ولما يقول اقفل، لنا ولا انت ولا اي حد تاني يقدر انه يفتح. ليه؟ لانه عالم ماذا يصنع ويصدر حكمه وقضاءه. ما تكافحش، ما تاخدش حقك بايدك، ما تتمليش بالمرارة انك هتنتقم من دول اللي عدوك. مش هتفرح جوه قلبك انه جات لهم مصيبة، مش هتشمت فيهم لانه بيمر بازمة وضيقة وتقول اشكرك، اشكرك لانك انت الحق ما بيضعش عندك. اوعى تعمل كده. كل اللي تعمله حاجة واحدة، سلم لمن يغضب بعد. افتح ايدك معايا وقول اسلم لمن يغضب بعد، اسلم لمن يغضب بعد، اسلم لمن يقضي بعد، اسلم لمن يقضي بعدلا. هفضل أصدق فيك، هفضل مصدق أنك أنت قاضي عادل،
هفضل مصدق انك انت

اللي تقول كلمة حقك وحترسل حقك وحتوصله جوه قلبي. استنى حقه، ما تستناش حق جاي من الناس. استنى وعده، لو وعدك لو كلمك مهما طال مهما أخذ الوقت. الآية بتقول، واحد من الإخوة شاركني بيها امبارح مرتين وأول امبارح، انت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. هو في وقته بيعمل إيه؟ يسرع به. كلمته حتفضل ثابته، كلمته ما بتتغيرش. مزمور 119:89، إلى الأبد يا يهوى كلمتك مثبتة في السماوات. أنا حقف النهاردة وأقول عدد 23:19، ليس إلهيم إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ إيه رأيك في الموضوع؟ هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ هو أمين لوعده وحيرسل حقه وحيرسل قضاءه في الوقت اللي هو يختاره إلى أن يأتي هذا الوقت. كل اللي بصليه ليا وليك، ساعدني ما أقعش من رحمتك، ساعدني أفضل ماسك فيك وحاطط عيني عليك، وأنا مصدق أنك أنت القاضي العادل. الحاجة الأخيرة وأنا بقول ثابت قلبي، أنا عارف مين إلهي، أنا واثق في رحمته، أنا متأكد من أن قضاءه عادل. الحاجة الأخيرة بقى، الحاجة الأخيرة، الحمد والشكر حيفضل اختيار القلب الثابت. ثابت قلبي، ثابت قلبي. عدد 7 يقول ثابت قلبي يا إلهيم، ثابت قلبي. في وسط المعمعة، في وسط الأشبال اللي هيكلوني، أغني وأرنم. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أصحصح نفسي؟ استيقظ يا مجدي، أقولها لك بالبلدي، أقولها لك بلغتنا اللي إحنا فيها، استيقظ يا مزاجي العالي. تنفع كده؟ استيقظ يا إيه؟ يا مزاجي العالي، استيقظ، اصحى يا مجدي. مجدي ده هو حالات النشوة العظمى، لما يكون حد ممجد مرتفع عالي، النور ظاهر عليه. استيقظ يا مجدي، استيقظ يا احساسي، استيقظ يا يقيني من داخل، اللي شايف انه هذا اللي حيرحمني، اللي حيقضي ليا، اللي حيرسل رحمته وحقه، واللي انا متأكد من قضائه وهو واقف معايا، وأنا محتمي تحت ظل جناحيه. إيه اللي يمنعني إن أنا حمسك عودي من تاني وحمسك ربابي من تاني وحسبحه وعظم اسمه من جديد؟ أحمدك بين الشعوب يا يهوه، أرنم لك بين الأمم. ليه؟ لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام. الحاجتين اللي واقف عشانهم، حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض. مزاجك أنت العالي، اللي هو أنت عايز ترحم عبدك اللي صرخ إليك، اللي عايز تباركه، اللي عايز تحميه، اللي عايز تديله نعمة متجددة. وسط كل اللي أنا بمر بيه، هختار ان انا اغني لك اغنية جديدة. عارفين ده ايه؟ ده نحنحة المساكين، نحنحة التعبانين، نحنحة الكفرانين، نحنحة المتضايقين. ليك حق، تمام، عبر عن مشاعرك، عبر عن أحاسيسك، عبر عن اللي وجعك في وقت من الأوقات، ما تعيش فيه كل الوقت، ما يفضلش ده اسطوانتك اللي شغال 24 ساعة وفي كل وقت، لأن الشرير حيصطادك وحيشككك في إلهك، حيشككك هو مين، حيشككك في رحمته، حيشككك في قضائه. كل اللي تعمله من جديد، أنا حسبح اسمك لأنك لسه جالس على العرش، أنا حسبح اسمك لأنك أنت القاضي العادل، أنا حسبح اسمك لأنه ما في شيء في الكون إلا وهو ممسك في يمينك ومحمول بكلمتك، وأنا عبدك ابن أمتك.

أنا بدك يا رب، أنا بدك، يليق بك التسبيح يا رب. فلنقدم به في كل حين إيه؟ عبرين 13:15، فلنقدم به في كل حين إيه؟ حدش حفظ الآية؟ غششينا يا بنتي. فلنقدم به، به هو بالمسيح يسوع، في كل حين لله. تاني معلش علوا لي الصوت، ايه ذبيحه يعني ايه؟ ذبيحه يعني ايه؟ اي حد عن الخطيه راح يقدم ذبيحه، الجماعه الكهنه وسبط لاوي مش حاطين كده يعني خرفان ومعيز وبقر وحمام قدام الهيكل، اللي معدي ياخد اي حاجه ويجي اهلا وسهلا نذبحه له، لازم يعمل ايه؟ لازم يدفع، لازم تكلفه حاجه. الذبيحه شيء مكلف بالنسبه لي وبالنسبه لك، التكلفه والذبيحه ثمر شفاه، عكس اللي انا حاسس بيه، عكس اللي انا بمر فيه، عكس الضغط اللي عليا، عكس التقارير اللي انا ماسكها وطالع بيها من عند الدكتور، عكس الخبر السيء اللي انا سمعه، عكس الموقف اللي انا محطوط فيه، عكس الطيار اللي بقاله زمن وبيقول النهايات اصعب من كل اللي فات، عكس ده كله ذبحتي ان ثمر شفاهي حيطلع ويقول لك انت صالح وللابد رحمتك، عمرك ما تغيرت ولا هتتغير ابدا، وانا هقف اسبح اسمك وبركك وعليك لانك انت سيدي وملكي الى النهايه، مهما كانت الامور بتتغير انت هتفضل ثابت، ولانك انت ثابت، ثابت قلبي فيك للنهايه، ثابت قلبي فيك للاخر، انا ثابت قلبي فيك، انا ثابت قلبي. حبكي، هتوجع، هنكسر، حس ما حدش فاهمني، كان نفسي فلان يقف معايا، كان نفسي فلان تغطيني وتستر عليا، كان نفسي وكان نفسي كان نفسي يجيلي اللي انا كنت مستنيه وما جاش. رغم كل دولة انا النهارده هعرف اقول ثابت قلبي، حصحي عودي وربابي، حصحي اللي جوايا من تاني، حغني لك وسبح اسمك، حرفع ايديا وايديا مخدولة وجعاني وتعبان، وحرفع راسي معاها واقول راسي ارتفعي ليه، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك يا رب. هحمدك مش وسط اخواتي اللي انا عارفهم، هحمدك في وسط الشعوب، في وسط الأمم، في وسط الغرب، في وسط شغلي، في وسط الناس اللي ما تعرفكش لكن عارفة إن أنا عارفك. دولة في وسط أزمتي ومحنتي وضيقتي، واللي بيمر عليا من ظلم حيشوفوني وأنا بسبح اسمك ولسه بشكرك، حيشوفوني وأنا لسه بباركك وعظمك لأنك أنت تستاهل. عندي حاجة أخيرة. يعقوب الرسول آخر آية يقولها لك، قال آية صح 5:8 بيقول فتأنوا أنتم. حد يعرف يعمل كده؟ خلي ده شعارك الأسبوع اللي جاي، ده الله يخليك. فاعمل إيه؟ فتأنوا أنتم واعملوا إيه؟ وثبتوا قلوبكم. ليه؟ لأن مجيء الرب ماله قد اقترب. هللويا. مجيئه على ومجيئه للموقف، ومجيئه للسجن، ومجيئه للأزمة، ومجيئه للضيقة، ومجيئه لكل شيء أنا بمر فيه، أنا حثبت قلبي وحفضل ماسك فيه لغاية الآخر. آخر حاجة هقولها لك النهاردة، ربنا كان بي كان بيكلم قلبي بيها، بقراها في يوحنا 21. بطرس بيسأل الرب على يوحنا، عن التلميذ الذي يسوع يحبه،

رب يسوع رد عليه قال له كلمتين اتنين بس، اتبعني انت. يوحنا انا اصطفل معاه ازاي؟ صدق لو انا اخترت انه يفضل لغايه لما ارجع تاني، مالك انت؟ مالك انت؟ كم واحد فينا بيتضايق لما ربنا يقول له مالك انت؟ انا الصراحه بتفقع. ليه؟ لان انا لو مكانك خلصنا، يعني خلصنا، ما احنا قاعدين نصوم وقاعدين نصلي وقاعدين نخبط على البيبان وعاملين فيها واجتماعات ورحنا وجينا وسوينا. اعمل لك حاجه، سوي حاجه، مالك انت؟ حاجه واحده بس تهتم بيها، هي ايه؟ اتبعني انت. انت مسؤول عن دي، ترنمتك انت، دي اغنيتك انت، ده ثبات قلبك انت مش ثبات قلب الاخر. لكن زي ما بيقول هو في مكان تاني في مزمور 40 يقول كثيرون يرون ويعملوا ايه؟ ويخافون. ليه كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب؟ أقول لك الحقيقة، لأني وأنا مستخبي تحت الجناح وقلبي ثابت فيه وهو سمعني، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وقام على صخرة وعمل إيه؟ ثبت خطواتي. قلبي بقى ثابت وخطواتي ثابتة، وعمل ايه كمان؟ وجعل في فمي ترنيمة جديدة. كثيرون يرون. ليه؟ لأني اتبعته من كل قلبي، لأن حطيت ثقتي فيه لغاية الآخر. هو هيهتم بيهم، هو هيهتم بكل حد تاني، لكن قلبي ناحيتك، املك على قلبي عشان يفضل ماسك فيك لغاية الآخر. ثابت قلبي يا رب وسط الخوف، وسط القلق، وسط التردد، وسط الحيرة، وسط أعداء كتيرة حواليا، وسط حرب جديدة عليا. عايز أرنمها النهاردة وأقولها ثابت قلبي يا الله، أنا عايز قلبي يكون ثابت فيك. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنك لسه بتكلمني يا رب. هللويا هللويا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. يا رب انا جاي لك النهارده انا واخواتي، وانت في مكانك اشجعك تعمل حاجه، افتح ايدك قدامه. هللويا. يا رب سامحني على التقرير اللي انا مصدقه وبردده، مليني بفشل ومليني بخوف ومليني بخيمة أمل من نفسي، من اللي حواليا، ومرات منك يا رب. سامحني لأني مش عارفك كويس، سامحني لأني نسيت قد إيه أنت عملت علشاني. اغفر لي جهلي، اغفر لي بس اهتمامي بحالي وسعي للأمان وبحثي عن مصادر الأمان في حياتي. يا رب أنا جاي تايب قدامك يا رب. أنت عارف مين دول يا رب، عارف الشرير وعارف حيله، وأنا بجي لك النهاردة يا رب، باجي قدامك مصدق أنك أنت ترسل رحمتك وحقك، ترسلهم سريعا، لأني أنا صرخت إليك. لما صرخت لك ما صرخت لكش وانا بعيد، صرخت لك وانا مستخبي تحت ظل جناحيك يا رب. مختار اكون في حمايتك، مختار اكون لسه تحت سلطانك، مختار ان اعرف اسلم ليك يا رب، واعرف اتكل عليك بكل قلبي. كل اللي محتاجه النهارده يا رب، حط في قلبي ترنيمه جديده يا سيد، حط في قلبي ترنيمة شكر.

حمد ليك. رجع من تاني بتعترف انك صالح للأبد رحمتك يا رب، للأبد رحمتك، وتعود وترحمنا وتدوس على أثمنا، تطرح في أعماق البحر جميع خطايانا يا رب. وانت في مكانك افتح شفتيك بينك والرب، قول له أشكرك من تاني يا رب، أشكرك. اقف على رجليك معايا النهارده وقول جوه قلبك من تاني، مهما مرت بيك الظروف، ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، ولا بكآبة قلبي اغني كاني بدون مسيح. انا لسه مصدق ان انا تحت ظل جناحيه، انا لسه مصدق اني ساكن في حصون الصخر. هللويا.

روح السيد الرب اللي على الرب يسوع اللي مسحه عشان يبشر المساكين، اللي ارسله عشان يعصب منكسر القلب، اللي ينادي للمقصورين بالعتق وللمقصورين بالاطلاق، اللي ينادي بسنه الرب المقبوله وبيوم انتقام لالهنا، الليله يعزي كل النائحين ليجعل لنائحي صهيون ليعطيهم جمال عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسه.

بحبه يسوع قد أنقذني، الذي فيه لنا الفداء. والهاء هنا عائدة على ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي فيه لنا الفداء. بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

ويا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب كلام نبيه. الإصحاح 61 من إشعياء كان أول موعظة من إلهنا الرب يسوع في الهيكل بعد 700 سنة. وقف الرب يسوع بالهيكل وفتح سفر إشعياء وقرأ الإصحاح 61. الله نفسه جاء إلى الأرض وذهب إلى المجمع معبد الرب معبده وقرأ من كلام نبيه. يا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب نبوءته التي أعطاك إياها من فمك. تخيلوا، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم لقد تم هذا المكتوب في مسامعكم. بعد 700 سنة تكلم النبي، وبعدها 700 سنة يدخل يسوع المسيح إلى المجمع حيث كان قد تربى، وقال بعد 700 سنة: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أريد أن أخبركم شيئا، كم يوجد عنكم من النبوءات التي تنتظر التوقيت المثالي، تنتظر المنبه السماوي للانطلاق ولتتحقق في حياتكم؟ وبينما أنت قلق وحائر ولا تستطيع الانتظار أكثر لتحقيق النبوءات في حياتك، الرب يقول لك: انتظر انتظر، سوف أضعك في مكان يوما ما، سوف أضعك أمام الآخرين وتلك النبوءة ستتحقق، ليس قبل ذلك اليوم ولا بعده، ليس قبل أو بعد بدقيقة، لكن بالوقت المناسب واللحظة المناسبة ستتحقق. وإذا حاولت تحقيق ذلك بنفسك وحسب مشيئتك فسوف تضيعها. هل تفهمون معنى أن نكون مطيعين لكلمة الرب وأن نكون ثابتين في كلمته؟ لا شيء سيغيرني. كنت في مكان ومررت في وقت لم أكن سعيدة فيه، مررت في الكثير من المصاعب، وزوجي كان يسألني باستمرار: هل تريدين المغادرة؟ هل ستغادرين؟ وقلت: لا، الوقت لم يحن بعد، يجب أن أنتظر الوقت المناسب، لأني إن ذهبت ووقتي لم يأتي بعد سوف أوقف وأخرب الحلم والخطة التي وضعها الله لي. لا يهم إن كنت سأنتظر، لا يهم إن كنت سأقف، لا يهم إن كنت سأبكي، لا يهم إن كنت سأعاني وأتألم، لأن ذلك الألم وتلك المعاناة ستقربني أكثر ليسوع. وقتي، تذكروا أن يسوع قال ذلك دائما: لم تأتي ساعتي بعد. لكن في ذلك اليوم في المجمع في لوقا 4 آية 16-21 قال: إنه اليوم قد تم هذا المكان.

مكتوب في مسامعكم. قال هذا بعد 700 سنة من النبوءة، قاله في ذلك اليوم بالساعة بالدقيقة بالثانية بنفس النص الكتابي. اعلموا أنه ليس هناك مصادفات في ملكوت الله، لا يوجد صدف، كلها مواقيت سماوية إلهية، لا يوجد صدف أبدا. لو كنت تمر في ضيقة أريدك أن تعرف أنه يتم اختبارك، فقط اختبار. كما أقول دائما أخبر فريقي هنا وحتى الفريق الدولي، لو حدث شيء ما فإننا نخضع الاختبار. ما الذي ستفعلينه؟ لا شيء. كيف ستشعرين؟ حقا يجب أن أعرف كيف أتعامل مع ما سأشعر به. هذا أكبر وأهم جزء يجب أن أعمل على ذلك حقا. لماذا؟ لأنه فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يمكنني أن أتصرف بلطف، يمكن أن أتصرف بتسامح، أن أتصرف بتواضع، لكن يجب أن يتماشى ما أفعله مع ما في قلبي، لأني لن أخدع الرب. يجب أن أجهز قلبي ليتطابق مع أفعالي، هذا ما أسعى لتحقيقه. واعلموا أن ذلك ليس سهلا، إنه مؤلم. إذن بعد ذلك مخطوطة إشعياء هي أقدم مخطوطة باقية لإشعياء، تم العثور عليها بين مخطوطات البحر الميت، يعود تاريخها إلى حوالي 150 إلى 100 قبل الميلاد. يحتوي تقريبا على سفر إشعياء بالكامل، وهو مطابق بجوهره للنص الموسوري الحديث. تبدأ العديد من النبوءات في إشعياء بالظروف التاريخية والنبوءات الخاصة بزمنه، ثم تنتقل إلى تحقيق إنجاز أعظم بكثير يسبق عودة يسوع المسيح. هذه الثنائية نراها في كثير من نبوءات الكتاب المقدس. الموضوع الآخر القوي جدا في إشعياء هو يوم الرب ملكوت الله. يوم الرب ملكوت الله، الموضوع الرئيسي الأخير في سفر إشعياء هو ملكوت الله الذي سيدخل يسوع المسيح بعودته. مصطلح ملكوت لم يتم استخدامه في إشعياء، ولكن هذا العصر المستقبلي موصوف في العديد من الإصحاحات من البداية إلى نهاية إشعياء. يقيم الرب مملكته على جميع الأمم ويعلم الإنسان طرقه ويقضي بين الأمم، إشعياء 2:2-4. غصن الرب، الغصن، ذلك الغصن هو يسوع المسيح. أريد أن أخبركم، كلمنا الله مؤخرا، أنا وجوشوا كنا نتحدث عن ذلك. يا الله يذكرني ببعض النصوص الكتابية باستمرار وبشكل قوي جدا. بعض من هذه الآيات تتبادر إلى ذهني كل يوم، منها اطلبوا متى 6. جيد، يوجد هنا من لديه معرفة بالكتاب المقدس. إذن متى الإصحاح 6 آية 33، أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. أولا يجب أن تعرف دائما أولوياتك، يجب أن ترتب أولويات حياتك، أولويات وقتك، أولويات خدمتك، يجب أن تعرف أولوياتك. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هكذا كان إشعياء، أولا طلب ملكوت الله. كل نبي يجب أولا أن يطلب ملكوت الله وبره. ما هو ملكوت الله؟ ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حسنا، هذا هو بالضبط ما نتحدث عنه، هو أن تعيش ملكوت الله على الأرض، أن نبني ملكوت الله على الأرض. ماذا سنحقق من ذلك؟ إنه تمجيد. لذلك لا شيء يهم، مثلا هذا ما يجب علينا تعليمه إلى كل القادة، أن يسيروا طالبين ملكوت الله أولا. لو لم تعلم القادة والقصص هذا الأمر فسوف يسقطون من أصغر وأتفه الأشياء وأصغر الخلافات، سوف يسقطون. يجب أن نعلم الناس عن الملكوت، كيف يعيشون لملكوت الله وليس لأنفسهم، ليس للألقاب ولا لأي شيء آخر. اطلبوا ملكوت الله أولا وبره. كيف يعني أن تطلب ملكوت الله؟ أنا خادم، نقطة، لا شيء يهم، أنت تفعل ذلك سأفعله أيضا. هل ممكن أن تنظف السجاد؟ نعم سأفعل.
لماذا؟ لأني أطلب أولا ملكوت الله، أنظف الحمام.

سمعت. لماذا؟ من أجل ملكوت الله. ووزع المنشورات وأعد. لماذا؟ لأني أطلب ملكوت الله. أطلبوا ملكوت الله أولا. لن تحققوا ذلك وأنتم في مكانكم جالسين على الأرض لثلاث ساعات وتقول حسنا سأفعل ذلك غدا، هيا لنجلس ونطلب ملكوت. لا، اتحرك، أخرج. أتذكر عندما كنت في بلغاريا أحضر إلي رجل كان مسكون بالأرواح الشريرة ولم يكن لديه خبرة بالتحرك.

طلبت منه ذلك. قلت أنا قلت أخرج للروح الشريرة وليس للرجل، فقال لم يستطع التمييز. أخرج، لو كنت تطلب ملكوت الله يحتاج أن تخرج، هذا يعني أنه عليك أن توسع ملكوت الله. أولا أطلب ملكوته، أيضا ما هو بره؟ أن تطلب البر يعني أن تعيش أسلوب حياته. أولا أطلب ملكوته وبره، البر يعني أن تعيش حياتك كما عاش المسيح. لقد كلمني الله بهذه الآية أكثر من أي شيء آخر، البر بأسلوب حياة المسيح. ماذا يعني ذلك؟ أن تحب كما أحب المسيح، أن تظهر الرحمة كما المسيح، اهتم بالمرضى، اشفيهم، أقم الأموات، طهر الناس من البرص، تحررهم من الأرواح الشريرة. هكذا أن تعيش كما عاش المسيح. من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. هذا كله مرتبط ببعض، وهذا ما يدور حوله سفر إشعياء، رياسة يسوع المسيح، تأسيس رياسته على الأرض. لهذا السبب تذهب الإرساليات على نحو واسع حول العالم وإلى كل الأمم، ويتلمذون الناس. يتلمذوا. ماذا قال يسوع؟ لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هذا هو الملكوت. إذن هذا ما كان يوطده ويرسخ إشعياء على هذه الحقيقة التأسيسية ليسوع المسيح. لو كنت تريد أن تعطي شخص يهودي ما يقرأ من العهد القديم، هذا ما أفعله عندما أتحدث مع اليهود، أعطيه إشعياء. أي شيء تريدين أن أقرأه، اقرأ إشعياء، اقرأ إشعياء، وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. إشعياء 9:6-7. إذن هذا ما أريد أن أفعله الآن. سنفتح المجال لنتنبأ الآن، لأن الله يتحدث إلى كل واحد منكم ويعطيكم المزيد. ما هي الخطوات التالية بعد أن قلتها أنا ذا أرسلني؟ لن نتوقف هناك، هذا ليس كل شيء. ها حسناً قلت أرسلني، سأذهب إلى البيت الآن وأشاهد شيء آخر بالتلفاز وأكل التاكو. لا، كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؟ أولاً أريد منكم أن تبدأوا بتجهيز قلوبكم وطلب الروح القدس. أيها الروح القدس، أريني كيف تكون الخطوة القادمة. عندما قلت ها أنا ذا أرسلني، ماذا يجب أن أفعل؟ كيف يجب أن أنظم وأرتب أولويات حياتي لأعيش، لأغير أسلوب حياتي حسب مشيئتك وبرك؟ كيف سأنتقل من حيث أنا الآن إلى ما تريدني أن أكونه؟ هناك فجوة كبيرة، لكن يوجد استراتيجية أيضا. إذا لم تحصل على الإجابة فستعيش حياتك في أرض الأحلام، هكذا ستعيش في أرض الأحلام. لكن ما هو ذلك المكان الذي سينقلك من حيث أنت الآن إلى المكان الذي ستنجز وتحقق فيه هدفك ودعوتك؟ ما الذي تحتاج أن تفعله؟ هذا واحد من أهم الأسئلة التي لا يطرح الناس على أنفسهم، ويبقون جالسين في نفس المكان سنوات طويلة يضيعون فيها حياتهم، ويستمرون بإخبار الجميع عن دعوة الله في حياتهم. لكن هناك أيضا خطة يجب أن تتبعها، وأنا أؤمن من كل قلبي اليوم أن الله سيعطيك خطة لتحقيق ذلك الحلم. هاللويا. إذن هل يمكن أن نشغل موسيقى العبادة الآن من فضلك؟ هذا ما سنصليه،
سأصلي من أجلكم الآن.

أصلي من أجل وحي سماوي ليحل عليكم الآن باسم يسوع المسيح، بأنكم لن تعرفوا فقط ما عليكم أن تفعلوه لأن ذلك جزء صغير فقط من اللوز، لكن أصلي أيضا أن تعرفوا الخطوات القادمة، بأن لا تكونوا بعد في ضياع، أن تكون رؤيتكم واضحة، أن لا تكونوا في حالة قلق وارتباك من بعد الآن، أن يريكم الله خطوة بخطوة على الأقل في الأشهر القادمة أين يريد منكم أن تكونوا. وعندما تتحقق تلك الرؤية الليلة، أنا لن أقوم بإعلان ذلك الآن، أعلنوها أنتم وشاركوها مع الآخرين، أنتم ستقولون أعرف أن تلك هي دعوتي، أعرف أن الله قد دعاني، لكن هذا هو الطريق لتحقيقه. هل ترون إنه لأمر صعب جدا بالنسبة لي؟ من المستحيل أحيانا أن أجعل الناس يسمعون من الرب بشكل استراتيجي ويشاركون ذلك معي كقائد كقس، أعطيني الخطة والاستراتيجية ولا يعدون أبدا، لكن عليك فعلا أن تتعمق، تعمق أكثر مع الرب، لأنه حيث لا رؤية يجمع الشعب. نحن نحتاج إلى تلك الرؤية ليس فقط من أجل الحلم، بل أيضا من أجل الاستراتيجية. لذلك الله سيعطيكم ذلك الليلة، سيريكم الطريق. فابدأ بالكتابة. هاللويا. وربما لديك عمل غير مكتمل، أريدكم أن تعلموا أنه لو كان لديكم عمل غير مكتمل لن تستطيعوا البدء بشيء جديد. يجب أن تنجزوا كل عمل غير مكتمل. بعضكم يجب عليه أن يهتم بأعماله الغير مكتملة. كيف؟ جاء إلي زوجان كانا يحاولان بيع منزلهم لمدة 3 سنوات لينتقلوا لولاية أخرى، لم يستطيعوا بيعه لمدة 3 سنوات. كل شيء كان جاهز في تلك الولاية، لكنهم لم يتمكنوا من المغادرة. جاءوا إلي من أجل الصلاة، وفي تلك الليلة كشف الرب لي أن أقول لهم بأن لديهم عمل غير مكتمل، لو أكملتموه عندها ستستطيعون الانتقال إلى الفصل التالي، لكن يجب أن تكملوا ذلك أولا. وأخبرهم الله ما عليهم فعله وفعلوه، وخلال شهر باعوا منزلهم وانتقلوا إلى الولاية الأخرى حيث كان بانتظارهم فرصة رائعة جدا. يجب أن تنهي كل عمل غير مكتمل في حياتك، لكن الله يقول لأبنائه أنتم جنودي، أنتم في ملكوتي، أنتم في خدمتي، لكن الآن سأخذكم إلى المستوى التالي. ستواجهون بعض الصعوبات، ستواجهون بعض العثرات هنا وهناك، لكن يجب أن تبقي أعينكم مثبتة علي حتى أخرجكم منها كلها. يجب أن تمشوا ذلك الطريق معي، لأنه لو حاولتم أن تفعلوا ذلك من دوني ستسقطون، ستفشلون، ستخسرون كل شيء. لكن إذا كنتم معي وتفعلون حسب مشيئتي وبروحي وببري طالبين ملكوتي، إذا سرتم بحكمتي وبتواضعي ستربحون، لكن يجب أن تفعلوا حسب طرقي ومشيئتي وليس حسب طرقكم ومشيئتكم أنتم، حسب طرقي ومشيئتي وليس طرقكم. يجب أن تسلكوا طرقي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون، وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون.

0: يتمشون ولا يعيون، أما منتظرو الرب، أما منتظرو الرب، أما منتظرو الرب. الرب في انتظاركم، الرب في سؤلكم، الرب في طلباتكم، الرب في وسطكم الآن. أنتم لا تنتظرون عبثا. هاللويا. لقد أيدتك وأعنتك، إشعياء 41، وعضدتك بيمين بري. فيخافون من المغرب اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده. عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه باسم يسوع. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في الفضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي، يقول الرب. إشعياء 54:17.
1: في مكان ما في تركيا وجد الله امرأة مسلمة ستساعده يوما ما في تغيير العالم.
0: لدينا كل شيء يمكنك تخيله إلا السلام والمحبة والفرح. كنت ألجأ أكثر إلى الإسلام لأعرف الإجابة ولأتعلم أكثر عن إلهي، لأنني ظننت أنه إذا وجدت الله وقتها سيستجيب لصلواتي، سيغير ظروفي. لجأت وقتها إلى دروس القرآن عندما كان عمري 12 عام، ودروس القرآن هذه زرعت الكثير من بذور الشر في قلبي. كفتاة بعمر 12 عام كنت قد خسرت نفسي للجهاد. رغبت في أن أقتل وأموت باسم الله. بعدها التقيت بذلك الرجل الذي كان مسلم متعصب جدا، تزوجنا عندما كنت ما زلت مراهقة، ووقتها بدأت مرحلة جديدة من البؤس في حياتي. كان يضربني كل يوم، يركلني على الأرض، يضربني أمام الناس، وبحسب القرآن هو كان يفعل الشيء الصحيح، هو كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل. وضع سكين على رقبتي وكنت ساجدة على الأرض أتوسل له من أجل حياتي. كان ذلك هو الوقت الذي قررت فيه أن أتركه. كنت أحلم بالحرية وقلت في نفسي سوف أذهب إلى أمريكا. وبعدها عندما دخلت في علاقة مع مدمن مخدرات مسيء، وحينها أيضا بدأت مرحلة عذاب جديدة في حياتي. كنت في عمر 28، مطلقة مرتين، أم عزباء، في اكتئاب، وكان ذلك الصوت في رأسي أن الحياة لا تستحق أن تعاش. وذهبت للعمل وبدأت أخطط للانتحار. ذهبت إلى الحمام، بدأت أتحدث مع الرب بصراحة. سألته لماذا تخليت عني يا رب، لماذا تركتني؟ فغسلت وجهي ورجعت إلى مقعدي في المكتب. بعد ذلك ناداني المدير إلى مكتبه وقال لي لم أفعل ذلك في حياتي من قبل، لكن الرب يسوع المسيح تحدث إلي وطلب مني أن أخبرك أنه لم يتركك ولست وحيدة. طلب مني أن أسألك الآن، هل تقبلينه كإله ومخلص شخصي على حياتك؟ فسقطت على الأرض وقلت، وكنت أبكي وقلت نعم أقبلك يا يسوع الرب. وكان هذا كل شيء، نعم واحدة أدخلتني إلى ملكوت الرب، نعم واحدة غيرت حياتي.
2: كم مرة في حياتك قد سمعت عن امرأة من خلفية مسلمة تبدأ كنيسة في أمريكا؟ إيشيك أبلا هي امرأة كانت مسلمة أصبحت مبشرة مسيحية هنا في أمريكا. على مر السنين إيشيك أبلا وصلت إلى العالم الإسلامي بمحبة المسيح عبر البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. برامج إيشيك التلفزيونية تبثوا في أكثر من 200 دولة في 6 قارات، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليون متابع على فيسبوك. في عام 2016 بدأت إيشيك كنيسة افتراضية، كنيسة الحلم، فيديو مباشر يبث على فيسبوك، حيث كل الألوان، القبائل والأمم تستطيع أن تتحد بمحبة الرب بجميع أنحاء العالم. الناس من كل الأمم بدأوا يشاهدون البث ويتفاعلون معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة كنيسة الحلم في مصر.

0: العراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وأكثر من ذلك بكثير. شهدت إيشيك مؤخرا أن الله كان يدعوها إلى توسيع كنيسة الحلم ليس فقط لتكون بثا عبر الإنترنت، الكنيسة حقيقية في فيرجينيا.
1: يمكنك أن تحرر الناس من العبودية لكن لا يمكنك أن تخرج العبودية من دواخلهم ما لم يرغبوا أن يكونوا أحرارا. أنت إنسان حر بغض النظر من تكون وأين تكون، حتى من ممكن أن تكون عبدا في مكان ما من العالم، لكنك ستبقى حرا.
0: هذا شيء عظيم. قبل كل شيء، من أين أتت هذه الرؤية؟ هذا الحلم بكنيسة الحلم.
1: بدأ الناس يراسلوننا من أفغانستان، من السعودية، من العراق، من كل العالم. بدأوا يخبروننا، أنا لست مكتفي من المكان الذي أنا فيه، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة لأني في بيئة مسلمة متطرفة جدا. بدأ الناس يقولون هذه هي كنيستي، هذه هي الكنيسة التي نحلم بها. ثم بدأنا بشكل افتراضي، ثم دعاني الرب لأحول تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة حقيقية. لقد رأيت الكثير من الرجال الأحرار في السجن، لكنني لم أرى ذلك خارج أسوار السجن. لماذا؟ لأنهم قد سلموا حياتهم ليسوع المسيح وعاشوا أحرارا داخل أسوار السجن. هذا الشيء سوف ينمو، سوف ينتشر عالميا. ما يريد الله لشعبه هو أن يختبروا محبته.
0: أحببت الحرية لأنني شاهدت بث بعض الخدمات، إنها الحرية والفرح. حدثينا عن الطرق التي ترين فيها الله يعمل في الكنيسة.
1: رؤيتنا هي تمكين الناس وتجهيزهم، والليلة يريد الله أن يكشف لك هويتك، لأن هناك أشخاص يجلسون هنا الليلة ولديهم إمكانات لكنهم فقدوا شغفهم. في النهاية نحن نبحث عن الإحياء والانبعاث من جديد، نصلي من أجل النهضة والصحوة العظيمة.
0: ما هو حلمك لكنيسة الحلم؟
1: حلمي هو أن يشعر كل شخص يأتي بمحبة الله، أن يشعروا أنهم جزء من عائلة الرب. وحلمي لكنيسة الحلم هو إحياء نار التجديد والنهضة في كل الأمم. عندما تكون في وقت تشعر فيه أن لا أحد يفهمك، لا أحد يستطيع مساعدتك، فجأة شيء سيحدث كنسمة، كلمسة أو على شكل رياح. يأتي الله إلى حياتك ويغير كل شيء بلمسة واحدة، وتلك ستكون اللحظة التي ستدرك فيها أن حياتك لن تعود كالسابق.

0: مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. مصدقة النهاردة أن في نقلة خاصة بالروح القدس مجهزها لينا. مصدقة النهاردة أن مش بس موضوع مهم هنتعلم عنه، لكن أنا مصدقة النهاردة أن الموضوع ده يتحول لنقلة وحياة نختبرها الأيام الجاية ونتنقل فيها كل يوم في حياتنا مع الرب. وأنا أولكم محتاجة قوي لهذا الموضوع، ومصدقة النهاردة أنه ثقل قلوبنا قدام الرب النهاردة أنه يغير حياتنا، أنه يباركنا، أنه ينقلنا. والرب النهاردة عنده الاستعداد التام أنه يستجيب صلاتنا، وإحنا كل طلبتنا دي حطناها في اسم يسوع، ومصدقين النهاردة يدينا شوق قلبنا ونتنقل ونتغير ونعيش حياة مليانة بالاكتفاء، حياة مليانة بالبركة نختبرها كل يوم في حياتنا مع الرب. أحب في بداية الحلقة أرحب بأخونا الغالي جدا علينا خادم الرب الأخ إيليا كرولوس. أهلا بيك.
1: أهلا بيك أخت منال، مبسوط جدا أكون معاكي في حلقة مرة تاني. الرب يباركك
0: ويبارك
1: قناة الكرمة وكل العاملين فيها، وبحمل للكرمة كل محبة وسلامات الحبايب حوالين العالم. منين ما بروح بيحملوني أحمل تقدير ومحبة وغلاوة قناة الكرمة والعاملين فيها على قلبهم كلهم.
0: أهلا بيك يا أنت غالي علينا يا أخي إيليا. وأنا شخصيا أنت عارف قد إيه أنا بتبارك بالصلاة معاك، بالكلام معاك، بالخدمة معاك.
1: شكرا.
0: ربي يباركك ويستخدمك بركة في كل مكان في العالم. موضوع النهاردة موضوع مهم قوي، وأنا ببارك الرب أنه حط الموضوع ده قدامنا. يمكن إحنا مش بنتكلم كتير في الموضوع دوت، ومش لأن برضو أنه الدنيا غالية حوالينا فإحنا جينا النهاردة يعني نصبر نفسنا بالموضوع ده، لكن لأ، الموضوع ده مهم قوي وربنا عايز ينقله زي ما قلت في البداية لحياة نختبرها كل يوم. أنا بحس أنه حياة الاكتفاء وحياة البركة زي ما يكونوا الاتنين بيمشوا كده بارلل مع بعض، وإحنا محتاجين نختبر البركة في حياتنا من خلال هذه الفضيلة أو هذا الأمر المهم قوي اللي ربنا عايزنا نعيشه، الاكتفاء، واللي هو مشيئة ربنا لينا. حتى لما الرب علمنا نصلي في الصلاة الربانية قال خبزنا كففنا أعطنا اليوم.
1: صحيح.
0: وده كأن ربنا بيقول خبزنا كففنا دي مش بس في الأكل والشرب، لكن في كل حاجة في حياتنا هو عايزنا نتعلم الاكتفاء ونكون عايشين في الكفاية. صح. اللي هي في البركة في نفس الوقت، ولأن صعب قوي نعيش الحياة دي في العالم الشرير اللي احنا عايشين فيه واللي مليان بالمغريات، والعالم المليان الاستهلاكي اللي حوالينا.
1: صحيح.
0: اللي كل يوم بيملانا بيغرنا وبيملانا بالطمع في المزيد والمزيد، ولأن قلوبنا شريرة، ولأن عيوننا لا تمتلئ من النظر، وأذاننا من السمع زي ما الكتاب بيقول، ولأن العالم مليان بالغرور زي ما الكتاب قال أن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. ولأن كمان يعني سليمان

0: اختبر كل حاجة في الأرض وقال إنه لم يمنع نفسه عن شيء، وفي الآخر طلع إنه باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، لكن مش عارفة ليه قلوبنا بتشدنا لهذا الباطل ومتمسكين بيه وعايزينه وطالبينه وبنجري وراه وسايبين الحياة المليانة بالبركة والنصرة والفرح والكفاية ومصرين نعيش تحت. عايزين نتعلم النهاردة من خلال كلمة ربنا مع حضرتك يعني ايه اكتفاء، وهل في خطر لو احنا حياتنا ما فيهاش اكتفاء؟
1: شكرا على المقدمة الجميلة يا اخت منال، بس عايز اضيف كلام لحضرتك اللي قلتيه الرائع، انه مش لان الدنيا غلى فاحنا جايين نتكلم على الاكتفاء النهاردة. ده حضرتك زي ما ذكرت متفضل عن سليمان وغيره، زي ما هنشوف النهاردة في الحلقة، الاكتفاء مش مرتبط بالناس اللي ما عندهاش.
0: أيوة.
1: لكن من يحتاج إلى الاكتفاء؟ الناس اللي عندها. ومن خلال تأملاتنا الوقت في كلمة الله في هذا الموضوع هنشوف أنه أكتر ناس كانوا مش مكتفين هم اللي كانوا عندهم، وأكتر ناس كانوا مكتفين
0: هم اللي
1: ما كانش عندهم. فالاكتفاء، بس أقول في البداية ديت على محاضرة المخرج يحضر لنا شاهد عايزين نبتدي بيه القراية بتاعتنا في فيليب 4، انه الاكتفاء هو بركة كبيرة نحتاج ان نتعلمها، ملهاش دعوة لا بالغنى ولا بالفقر اللي عنده او اللي ما عندهوش. خلونا في البداية مع احبائنا المشاهدين لو نقرأ الجزء الجميل اللي الرسول بولس اتكلم فيه عن الاكتفاء، رسالة فيليبي اصحاح 4 ابتداء من عدد 10 إلى عدد 13.
0: أستأذنك تقرأ يا أخي ليه، بس أنا عندي مشكلة.
1: تعالوا نقرأ مع بعض أحبائي. يقول الرسول بولس من فيليب 4 ابتداء من عدد 10، لو يطلع على الشاشة يبقى ده شيء كويس، وهو بيتكلم عن هذا الاختبار. يقول ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم قد أزهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. وختم بالآية الجميلة الحلوة، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لو في البداية حبينا نعرف إيه هو الاكتفاء. الاكتفاء أخت منال هو حالة قلبية داخلية من الشبع اللي أوصل فيها أنني لا أريد شيء، مع أنني ينقصني يمكن كل شيء. رغم أنه ينقصني كل شيء أو كثير من الأشياء، لكن أوصل إلى حالة من الساتسفاكشن وحالة من الشبع وحالة من الرضا أن أنا مش عايز حاجة. أن أنا مش عايز حاجة. فالاكتفاء هو حالة من الشبع. وخلي بالك الآية اللي احنا قريناها حضرتك بتقول تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يعني ايه بما انا فيه؟ يعني بالوضع اللي انا عليه. فالاكتفاء
0: راضي بالوضع
1: اللي راضي بالوضع دوت. الاكتفاء هو حالة رضا باللي عندي مش باللي مش عندي. نفسي زي ما حضرتك صليت لأجل نفسك وانا كمان محتاج اكتر من المشاهدين كلنا، ازاي الواحد يوصل انه راضي؟ كان في عدد ترنيم حلو قوي بفتكره بيقول سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي، مخلصي راض وشاكر. إزاي يبقى الواحد راضي بالوضع اللي هو فيه؟ مش بس بالأمور المادية، لكن بظروف الصحية، بظروف المادية، بظروف الروحية، بالأمور اللي حوالينا، بالتجارب والضيقات، أنا راض. تعلمت، وده تعليم كبير هنشوفه بعد شوية، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه.
0: طب إيه اللي بيخلينا مش بنعيش هذه الحالة من الاكتفاء؟
1: أنا بعتقد في عدة أسباب. واحد من الأسباب حضرتك ذكرتيها في المقدمة وعجبتني، الكلمة القلب البشري. القلب البشري، فراغ القلب البشري.

0: بشر يا أخت منال. يعني لما دايما يرسموا القلب بيرسموه زي مثلث، والكرة الأرضية عبارة عن
1: دايرة.
0: هاتي الكرة الأرضية، هاتي الدايرة حطيها جوه المثلث، ستظل هناك جوانب فارغة. وحب أقرأ الشاهد من سفر الجامعة، لو حضرة المخرج يطلع لنا سفر الجامعة أصح 1:7 و8. جامعة 1:7 و8 هيوصف في فراغ القلب البشري الذي لا يمكن أن يشبع من خلال الأشياء الموجودة في العالم. سفر الجامعة أصح 1 بيقول: كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. 8. كل الكلام يخسر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. اسمعوا معايا أحباء الكلمة اللي جاية: العين لا تشبع من النظر، الأذن لا تمتلئ من السمع. وبعدين هيجي في العدد اللي بعدها هيقول لنا: فليس تحت الشمس جديد.
1: Yes.
0: إذن فراغ القلب البشري، لو حضرتك رجعت لنا العدد اللي قبليه مرة تاني هيقول لنا: العين لا تشبع من النظر. يعني الواحد يقعد يتفرج في أي مكان على حاجة جديدة أو على ممتلكات أو على مشتريات، عمر ما الواحد يجي ويقول كفاية كفاية. إذن السبب الأولاني لعدم الاكتفاء هو فراغ القلب البشري. لا أخذ حاجة كمان، سبب تاني لو تسمحي لي. الأشياء المادية العالمية لا تشبع القلب البشري. يعني أنا جسد ونفس وروح، مش كده؟
1: طبعا
0: عندي فراغ نفسي غير عادي، عندي فراغ عاطفي، عندي فراغ روحي، فغالبا بحاول أروح أملاه بحاجة مادية. يعني مثلا روح زهقان نعمل إيه؟ نروح ناكل، نروح مش عارف نعمل إيه،
1: شوبينج،
0: نروح نعمل شوبينج. فأنا بروح أعمل حاجات مادية لإشباع حاجات نفسية أو روحية. واستحالة أن الأشياء المادية تشبع الاحتياجات النفسية أو الروحية اللي موجودة في قلبي. وأعتقد الشاهد الجميل اللي قاله الرب يسوع المسيح للسامرية، لو نحب نقرأ مع بعض إنجيل يوحنا أصحاح 4:13، لما بيكلمها أن الأشياء المادية لا يمكن أن تشبع فراغ القلب.
1: يوحنا 4:13
0: لو تتفضلي تقرن الشاهد الجميل دوت.
1: أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
0: بتشكر الآية اللي فاتت مرة تاني: كل من يشرب من
1: الماء،
0: من هذا الماء. إيه هذا الماء؟ وأعتقد الرب مش بس كان بيشاور على المية اللي في البير يا أخت منال، لكن الرب بيشاور على كل ما يقدمه العالم من أمور مادية. موبايلات جديدة، عربيات آخر صيحة، إمكانيات غير عادية. حلوة، لكن أحبائي الأفاضل، هذه الأمور المادية لا تشبع فراغ القلب النفسي أو الروحي. كل من يشرب من هذا الماء
1: يعطش أيضا.
0: يبقى عندي سببين دلوقتي ليه مفيش اكتفاء. الحاجة الأولانية
1: فراغ القلب
0: البشري. بحب ترتيلة قديمة كانت بتقول: مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. حاجة تانية: أن الأشياء المادية لا يمكن أن تشبع الاحتياجات النفسية والحاجات الروحية. أخذ سبب ثالث واكتفي بيه.
1: بس أحيانا أخلية ممكن الحاجات دي تدي شبع وقتي.
0: أيوة.
1: أو فرح وقتي. حس الفترة أن أنا واو I'm satisfied أن أنا امتلكت العربية دي، أو أن أنا مثلا نزلت قضيت 5 ساعات في الشوبينج علشان احتياج نفسي جوايا، أنا تعبان نفسيا فخمس ساعات وفضلت أشتري أشتري أشتري، واو أحس بنشوة في الأمر دوت، وبعد كده خلاص لوقت.
0: وده تأييدا لكلام حضرتك، ده المناسبة اللي قال بها المسيح للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ليه؟ لأن

0: إنها كانت داخلة في علاقات عاطفية وحاجات أكتر من العلاقات العاطفية، كانت عايشة حالة زنا مع 5 رجالة، والمسيح قال لها الذي معك الآن ليس هو زوجك. يعني مش بس الشراء والعربيات والشوبينج، لا ده حتى العلاقات الإنسانية وإن كانت ضرورية لكنها لا تشبع القلب. لا تشبع القلب. ولو كانت العلاقات أو الزيجات أو الممارسات العاطفية أو الجنسية كانت تشبع القلب البشري، ما كانش الست السامرية جربت 1 و2 و3 و4 و5 وعايشة مع 6، ولو المسيح ما لحقهاش كانت راحت رقم 16. ده دليل أنه فيش حاجة تشبع القلب. يعني بالمناسبة الواحد يقول لك لا دي مراتي مش نافعاني أشوف واحد غيرها. طب جرب دي غيرها وغيرها وغيرها. طب جوزي مش نافعني هجرب واحد تاني وتاني وتاني وتاني. أنا مش بتدخل في القصة دي دلوقتي في العلاقة، لكن عايز أقول مش واحدة تاني اللي هتشبع قلبي، مش واحد تاني اللي هيشبع قلبك. فعمر ما امرأة هتشبع قلب رجل ولا رجل سيحتوي امرأة. كلام ده كلام فاضي. العلاقات مهمة، الارتباط مهم، الزواج مهم، لكن يشبع القلب اقول لك لا. ما لم يشبع المسيح القلب البشري، ما كانش داود المتجوز يا اخت منال ما كانش بص من على السطح على امرأة واحد عسكري وعشانها قتل وعشانها عمل. يمكن نتعرض للكلام دوت بعد شوية. الامور المادية لا تشبع الحاجات النفسية والحاجات الروحية اللي موجودة في القلب. تسمحي لي أضيف سبب تاني لعدم الاكتفاء؟ أقول أنه حاليا إحنا في سباق محموم لما هو جديد. أنت عندك ده في كثير من الاختراعات موجودة في المخازن مش عايزين يطلعوها عشان بس يعملوا تسويق للي موجود النهاردة. في مش عارف أنواع إيه من الموبايلات، في أنواع إيه من كل ده متخزن. سباق محموم. ما هو جديد في ايه؟ يلا ندور ايه الجديد اللي وعلى فكره في ناس كده تفتكر لما يكون انا عندي اجدد حاجه بحس لما اخش الكنيسه دي مصيبه كبيره طبعا كبيره. اخش الكنيسه عشان يتشاور عليا اللي راكب عربيه 2027، اللي ماسك موبايل بيزغرط مثلا او مش عارف بيعمل ايه، او اللي عنده بيت مش عارف فيه فين ولا رايح فين ولا بتاع، يتشاور عليا في سباق محموم. وبعدين انا لما اشوف اللي جاب عربيه ايه وجاب البيت اللي هو ايه ينتابني غليان من جوايا وممكن يعمل مشاكل حتى زوجيه. سباق محموم،
1: مقارنات في مقارنات مع الاخرين
0: بعضنا مع بعض. ففي سباق محموم ناحيه الامور الماديه. وحضرتك اقتبستي كلمه قالها سليمان الحكيم، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. وفي الاخر قال كلمه جميله حضرتك ذكرتيها، باطل الاباطيل الكل باطل، وبعدين قبض الريح او قبض الروح. يعني احدى معانيها لان ليها كذا معنى انك حضرتك بتمسك الهوى. لا ده على فكره في الاخر في سفر الجامعه اخر الاصحاح في ايه غالبا الوعاظ مش بتطرقوا اليها لما بيقول سليمان لان كل ايامه غم ايضا بالليل لا يستريح قلبه. أنا بنادي على المشاهد الكريم وأقول له عايز تشبع، عايز قلبك يفرح، عايز تعيش الرضا والسرور بما أنت فيه، تعال إلى المسيح. فلا يوجد من يشبع قلبك ويفرح حياتك إلا المسيح اللي قال عنه بولس هذه الكلمات الجميلة، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: مفيش حاجة في الأرض ممكن تشبع هذا القلب. الحاجة شيء، مش عايز أقول شيء، لكن الوحيد اللي يملأ هذا الفراغ ويعطي هذا الشبع هو الله بالروح القدس.
0: نعم.
1: والعشرة معايا، وأنا عارفة أن احنا هنتعلم ده قدام شوي. إيه تاني ممكن يخلينا ما نعيش حياة الاكتفاء؟
0: ببساطة جديدة هو عدم الاقتناع بروعة المسيح، عدم الاقتناع بحلاوة المسيح. يعني الطفل يا أخت منال

0: اللي بيقعد اليوم كله ياكل في حلويات وشيبسي، تعالي حاولي تقنعيه انه لما ياكل فراخ، لما ياكل بروتين، لما ياكل
1: حاجات
0: فيجيتابلز،
1: هيلثي.
0: اكل اكل صحي، يقول لك لا لا لا ما لا لا لا اتس بورينج، يعني او ده حاجه ممله. ليه؟ لان هو على طول لسانه عمال يتعود على السكر، ماتش شوجر، عمال ياخد سكر كتير قوي قوي قوي. بالظبط ده بالنسبة لحالة المؤمنين النهاردة. العالم عمال يقدم artificial sugar، سكر
1: مزيف.
0: فحاسس انه البرامج الميديا جميلة، اقصد الميديا العالمية، ابطال الكورة هم دولة الناس الواو اللي كل واحد فيهم ياخد كذا مليون والناس بعد كده تاخد حرقة الدم يعني، وابطال السينما هم الناس اللي واو، مع ان انت لو فتشت وراء ابطال السينما والنجوم دولت تشوفي الدمار والخراب والانتحار و و و و و بس القلب للاسف مش مقتنع انه الاحلى، احلى ما في حياتي انت حبيبي يسوع. ليه؟ لان لساننا النهار كله عمال ياخد من السكر المزيف العالمي اللي عمالي العدو يعبه لنا في السوشيال ميديا. يعني قد ايه بقعد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى بتاع دوت، عمال اخد ارتفيشال شوجر، عمال اخد حاجات مزيفه، فاقتنعت. فباجي عند المسيح، سامحيني في التعبير، حاجه تقيله على قلبي. ده الشعب قالها زمان على المن اللي هو اشاره للمسيح. عارفه الشعب قال ايه على المن يا اخت منال؟ كرهت
1: انفسهم
0: هذا الطعام السخيف. انا مش قادر انطقها، الطعام السخيف اللي بيتكلموا على المن. المن هو صورة للمسيح اللي نازل من فوق. اعتقد واكتفي بدوت انه واحدة من اسباب عدم الاكتفاء انه مش قادر اقدر حلاوة المسيح وكفاية المسيح وشبع المسيح وكل اللي قرب من المسيح. قال الكلمة الجميلة الحلوة ديت: قلت للرب انت سيدي، خيري لا شيء غيرك.
1: يس. هل ده لأننا بعيد عنه فمش شايف حلاوته؟ هل ده لأني أنا مش في علاقة حقيقية معاه، فبالتالي أنا مش قادر أشبع بيه، مش قادر أشوف الحلاوة اللي فيه، ما عنديش فرصة معاه، مش مدي سكة؟
0: العلاقة السطحية يا أخت منال، العلاقة السطحية. بروح كنيسة وانا قاعد في الكنيسه، يعني ادينا بسمع الخدمه وبتاع، وغالبا مشغول بالموبايل، عامله سايلنت جنبي وبفي فايبريشن، كل شويه بعمل ابص مين بعت لي. شركه مع الرب، قاعده مع الكتاب. لا مش بس قاعده وبمشي، ده انا بحب قوي العباره اللي قالها ايليا: حي هو الرب الذي انا
1: واقف
0: او وقفت امامه، او بلغه مزمور 16: جعلت الرب امامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أرجع تاني وأقول إيه حالة عدم الاكتفاء اللي احنا فيها دي كلها؟ هترجع لعدم وجود شركة وشبع بالرب. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي.
1: مش عايز أسيب الحتة دي قبل ما نقول، هل ممكن لأن أنا حاطط الرب في مكانة وسط الحاجات؟
0: أيوة.
1: حاجة من وسط الحاجات اللي تديني الشبع. يعني أنا بقابله مثلا يوم الحد، فأفرح بالتسبيح والترنيم وتهلل كده واخد جرعة عشان أمشي كده وبقى راضي، ساتسفاي، راضي عن نفسي، لكن بقول إن ده يشبعني روحيا، لكن عندي حاجات تانية جنبه مخليها تشبعني.
0: عجبني واحد لما قال يا الرب يبقى كل حاجة يبقى ولا حاجة. يعني الرب ما يقبلش ان هو يكون رقم. انا بحب قوي ايليا لما راح عند صرفة صيدة أرملة، قال لها اصنعي لي كعكة انا اولا، كعكة انا اولا. حلو قوي احباء الافاضل ان يكون الرب الاول. جرب كده يكون الرب الأول في حياتك وشوف إيه اللي يحصل. يعني زمان كان في تقدمة اسمها تقدمة البكورة، فكان لما يزرعوا

0: مكانه يحصده أول حاجة تروح للرب. وحلو قوي أن يبقى بكورة اليوم للرب، حلو قوي أن يبقى بكورة الوقت للرب، لما يبقى الرب مش حاجة من ضمن الحاجات، لكن يبقى الرب هو الأول.
1: أول.
0: قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك.
1: هللويا. معانا تليفون استأذنك ناخده ونروح للسؤال من بعده. معانا الأخ مصطفى من بنسلفانيا، أهلا بيك.
2: هاي مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، ازيك يا أخ مصطفى؟
2: الحمد لله أنا مبسوط وفرح، نشكر ربنا.
1: نشكر ربنا، إحنا سمعينك. هل عند حضرتك سؤال؟
2: اولا انا قررت اتصل بقناه الكرمل لانه القناه دي بتفتح الاتصالات من غير مسيحيين وبتقبل اتصالات من غير مسيحيين اللي عايزين يعرفوا الحق. وصح انا عندي استفسار بسيط في نفس الموضوع. لما بولس كتب اتعلمت اكون مختفي، ايه هي الظروف المعينه اللي كان بيوجع لما قال الكلام ده؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: شكرا ليك، هو سؤال حلو.
0: طيب.
1: لأنه فعلا بولس الرسول لما قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كان يقصد بيها أنه أنا في كل الظروف اللي أنا بمر بيها دي تعلمت أنا يعني أني أكون مكتفيا، وفي الرحب وفي الصعب لأني أستطيع كل شيء.
0: أيوه.
1: إني أقدر أعملها لأني في المسيح أقدر، لكن بذاتي ما أقدرش.
0: هو الأخ مصطفى كان بيسأل إيه الظروف اللي كان بيمر فيها الرسول بولس. لو رجعنا مع حضرة المخرج للشاهد تاني، لو جاب لي فيليبي 4 ابتداء من عدد 10، نعرف بس إيه المناسبة اللي كتب فيها الرسول بولس لما قال تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه.
1: فيليبي 4 من
0: فيليبي
1: أول
0: أصحاح 4 وعدد 10. كان إخوة فيليبي وهو في السجن بعتوا له تقدمة.
1: أيوة.
0: عن طريق واحد اسمه أبو فروديتس. فلما راحت له التقدمة ديت، بولس قال العبارة اللي قدامكم لو تقدر تقراها لنا. ثم إني فرحت
1: في عدد 11
0: عدد 10
1: 10 ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة.
0: العدد اللي بعديه،
1: ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه.
0: شكرا. إخوة فيليب بعتوا له تقدمة وهو محتاج في السجن. ده واحد قاعد في السجن محبوس وهو مقيد، ويجيله أبو فروديتس بتقدمة. هو فرح جدا، بس ما فرحش بالتقدمة على فكرة. بص عدد 10 مرة تاني يقول ايه، ثم اني فرحت بالرب
1: جدا لانكم الان
0: فرحت بالرب
1: أزهر.
0: مش فرحت بالتقدمة. هو مش فرحان بالتقدمة، هو فرح بالرب. طب ايه اللي مفرحه؟ فرحوا انه لما الاخوة بعتوا له تقدمة، ده عبارة عن ازدهار لايمانهم، ازهرة معناها طلع
1: ثمر
0: ورد اللي هو قبل الثمر، واثمرة طلع ثمر. فانا فرحان جدا ان ربنا عمل في قلوبكم وبديتوا تفهموا الخدمة وتفهموا اكرام الرب. انا بيقولهم انا مش بقول من جهة احتياج، مع ان هو كان
1: في احتياج.
0: في احتياج. ليه مش بتقول من احتياج؟ ليه مش تقول كتر خيركم يا جماعة انك بعتوا لي حاجة اكل واشرب وبعد عنك في السجن في وسيلة معاملة في الامور كلها؟ يعني لما سألت حد كان في السجن في مصر، قال وسيلة التعامل السجاير، فلازم نروح عشان نجيب اي حاجة لازم يكون معاه سجاير. فهو محتاج على الاقل فلوس مثلا علشان يمشي اموره في السجن او مع السجان بتاعه دوت. فهو كان محتاج، لكن رغم احتياجه ورغم ضيقه ورغمه في السجن ومحتاج حاجة يمشي بيها أموره، فلوس يعني يمشي بيها أموره، لكنه لا يتكلم عن الاحتياج. ليه لا تتكلم عن الاحتياج وتقعد تشكي النهار كله؟ أنا تعبان، أنا في السجن، أنا مش لاقي حاجة كلها، أنا مش لاقي حد بتاع دوت. ليه؟ قال لأني تعلمت أن أكون مكتفيا بما
1: أنا فيه.
0: عنده هدمة واحدة، أو عنده هدمة

0: هذا بالفعل يعني، لدرجة لما كان داخل الشتاء بعت لتيموساوس وقال له احضر لي الرداء، أنا ما عندوش غيره، بس تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. دي كانت الظروف اللي كان بيمر فيها.
1: أعرف أن أجوع وأن أستفضل، يعني أعرف أعيش تحت أي ظرف من الظروف، وده للروح القدس عايزنا فعلا نتعلمه، ونتعلمه في الوقت ده لأنه مهم قوي عندنا ككنيسة وكجسد المسيح وكأولاد للرب. عندنا مهمة خاصة، الروح القدس عايز يجهز ولاده وكنيسته ليها أكتر وأعلى وأهم من كل الأشياء اللي إحنا بنجري وراها وبنلهس وراها وبنضيع فيها حياتنا.
0: ودي واحدة من أخطر وأعظم وأصعب الاختبارات. يعني إحنا بنجري ورا اختبار، رب عمل معايا وأنا رحت فين والرب عمل معايا. بولس بيحكي هنا عن اختبار. اختبار. إيه الاختبار بتاعه؟ مش إنه طلع شياطين، مع إنه ده حاجة حلوة. مش إنه واعظ وربح، مع ده حاجة حلوة. قال تعلمته
1: أنا أكون مكتفياً.
0: إحنا النهاردة عايزين نتعلم واعظ، نتعلم مشورة، نتعلم إرشاد، نتعلم دراسة، نتعلم حلو. بس نفسنا، وأنا أول المستمعين بقول عن نفسي، محتاج أتعلم، مش أوعظ كويس، لكن محتاج أتعلم مع أخواتي المشاهدين أن أكون مكتفياً بما
1: أنا فيه.
0: ولما أقول مكتفي لازم أقول بيت الجملة بما أنا فيه. يعني في الوضع اللي أنا فيه حاليا.
1: هل في خطر على حياتنا لو احنا ما عشناش الاكتفاء؟
0: طبعا طبعا، صدقيني حياتنا تتقلب رأسا على عقب. اعد معايا 4 مخاطر واحاول اقولهم بسرعة. حاجة الاولانية، حالة من الكآبة والحزن. حالة من الكآبة والحزن، لو حضرة المخرج يطلع لنا ملوك الاول اصحاح 21 عدد 4. ملوك الأول 21 عدد 4، هنقرأ عن ملك اسمه أخاب. وهذا الملك كان يمتلك من الممتلكات ملهاش أول ولا آخر. وبعدين بص جنب ملوك الأول
1: 21 عدد 4،
0: بص جنب القصر بتاعه لقوا حتة كرم صغير بتاعت واحد اسمه نبوت اليزرعيلي عايز ياخدها. نبوت رفض يبيع حاله، ولما رفض يبيع حاله بصوا الحالة النفسية اللي كان فيها الملك. فضلي قرينا.
1: فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نبوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث أبائي. واتضجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا.
0: واخد بالك من الحالة النفسية اللي فيها أخاب؟ يا عيني يا عيني عليه يا عيني. ذهب إلى بيته إيه؟
1: مكتئبا مغموما.
0: وإيه كمان؟ مغموما. ليه يا جلالة الملك؟ مش لاقي ياكل يا عيني؟ مش لاقي يجيب الدواء؟ مش لاقي حل؟ ده مالك عنده املاك واطيان بتاع ملهاش اول ولا اخر، لكن ذهب مغموما علشان حته كرم صغير. طبعا نبوت رفض يبيعها لانه حسب الشريعه الارض لا تباع ولا تشترى حسب شريعه الرب في العهد القديم. انا بس هرجع لموضوعي، عدم الاكتفاء يجيب الغم.
1: Yes.
0: أنا بستغرب بجد، أنا بستغرب، يعني أستغرب أروح مثلا عواصم العالم الكبيرة وألاقي ناس عايشة عيشة حلوة شكر الله، لحد بيضطهدهم ولا لاقينش يدفعوا الإيجار، ولا مش لاقين يأكلوا زي اللي مش لاقين يأكلوا مثلا لحمة أو فراخ مرة في الشهر زي ما شفت بعناية ديت، وزي ما شفت ناس بعد عنك بتتعالج بالكيماوي ومش لاقية تجيب علاج الكيماوي. لما اروح عواصم العالم، امريكا واستراليا واوروبا، دنيا وحشة، حاجة صعبة. يا عمي ايه ارحمني الله يخليك. لما انت اللي هنا انا عارف ان في ضغوط طبعا في
1: اكيد
0: يعني الناس مش عايشة هنا في امريكا مثلا ولا في اوروبا، عايشة بتلم الفلوس في الشارع. بس عايشة عيشة كريمة طبعا كل الدنيا، لكن مش بتكلم على كده، لكن بتكلم على حالة من التذمر والأنين والزعل. ذهب إلى بيته مغموما. عكس الكلام اتقال عن حبقوق، فمع أنه
1: لا يزهر التين
0: لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتون والحقول

0: لتصنع طعاما. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله
1: خلاص
0: بإله بإله خلاصي. طيب أول سبب تاني، أول حاجة تانية عدم الاكتفاء.
1: يس.
0: يبقى نلخص ونقول عدم الاكتفاء يجيب
1: حزن وغم.
0: حزن وغم. رقم اتنين، عدم الاكتفاء يخلي عندي حالة من التذمر المستمر. على طول مرمرنج، عمال اتذمر. اوف الدنيا صعبة، سيدي تركني، الرب قد نسيني. عندي حالة من التذمر والتضجر المستمر. يقول الكتاب في كورنثوس الأولى 10، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منكم فأهلكهم المهلك. أخد حاجة ثالثة كمان ودي الخطورة بقى. عدم الاكتفاء يخليني أخت منال مش عارف صلحين التعبير اللي هقوله دوت، يعني ألجأ للطرق غير المشروعة. ما بصي أنا عايز أوصل لحاجة في دماغي، طب ربنا مش سامح لي بيها دلوقتي، ربنا مش هيديها لي دلوقتي، لا
1: هوصلها بأي طريقة،
0: هوصلها بأي طريقة. عدم الاكتفاء يخليني أنا راضي باللي الرب هيدهوني. طبعا هنتكلم بعد شوية يا أخت منال إنه ده مش ضد الطموح.
1: أنا مجهزة لك كام سؤال في الحتة دي.
0: فده مش ضد الطموح، لا، بس أرجع أقول أصل أنا فاكر انه لو ما جبتش ديت، لو ما خدتش ديت، لو ما عملتش ديت هبقى حزين، فانا عايز اوصل لها باي ثمن من الاثمان. فتلاقيني بلجأ لاي طريقه مشروعه او غير مشروعه. زي مين مثلا؟
1: ده خطر كبير قوي.
0: نعم
1: ده خطر كبير
0: طبعا قوي. طبعا
1: مدمر.
0: تفتكري واحد اسمه امنون في العهد القديم؟ ابن داود.
1: ابن داود
0: فحب اخته ثمار، ودي طبعا دي علاقه مش كويسه. يا ابني ما انت عندك بنات المملكة زي الفل. لا، هي كبرت في دماغه انه ياخد ثمار، وهو ما كانش بيدور عليها عشان خاطر في حب عذراوي عذراوي يعني جميل، لكن ده كان في شهوة قلبية دنسة موجودة في قلبه، وهذه الشهوة خلته دبلان وحزين لدرجة لما شافه واحد اسمه يوناداب قال له لماذا انت ضعيف يا ابن الملك من صباح الى صباح. قال له بحب أختي. قال له طب أقول لك أديك وصفة. وبدأ يلجأ إلى طرق مشروعة أنه يتمارض ويطلب من أبوه أخته تيجي تطبخ له، ولما تيجي تطبخ له يمسكها ويغتصبها. إذا عدم الاكتفاء يخلي الواحد يتصرف تصرفات غير مشروعة.
1: ده أخاب ظلم ودبر مكيدة لنبوت اليزرعيلي زي ما قرينا في الجزء، انه مش بس اتغم وزعل واكتئب ووجه وجهه يعني، لا ده كمان دب وسمع مشورة مراته إيزابل الشريرة. يعني
0: ده عملوا صوم وصلاة يا أخت منال،
1: صوم وصلاة.
0: تخيلي يعملوا صوم وصلاة عشان يلبسوا نبوت تهمة. تخيل الناس تستغل الامور الروحيه وامور ربنا عشان توصل لامور رديه عندها. وليه هتروح بعيد ليه؟ طب وداود؟ داود عشان يغطي على غلطته اللي عملها بعت وجاب اوريا الحثي، ولما اوريا الحثي ما نفذش اللي هو في دماغه راح بعته ليؤاب وبعت معاه جواب مقفول، والراجل الغلبان شاله في ايديه وقالوا لما يوصل عندك دوت ضع أورية في وجه الحرب الشديدة فيموت. ايه اللي بتعمله جلالة الملك؟ ايه اللي بتعمله؟ عدم الاكتفاء امتلاك الشهوات للقلب، عدم الشبع بتاع القلب يخلي الواحد يسرق، يلف ويدور، يكذب، يتعالى، يألف قصص، يعمل اي حاجة،
1: يدبر مكايد.
0: عايز اقرأ آية مع حضرات الافاضل، لو حضرة المخرج مشكورا يجيب لنا سفر الامثال أصحاح 30. أي حاجة ذكرتها دلوقتي وعايز أقراها مع أحبائي الأفاضل.
1: أمثال.
0: أمثال. أصحاح 30. نقرأ من عدد 7 و8 و9. هنقرأ 3 أعداد يعني حلوة قوي نقراها.

0: عني قبل أن أموت.
1: يا رب.
0: ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي
1: لألا
0: لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا.
1: شكرا. خدت بالك من الصلوة الجميلة اللي صلاها أجور
0: أجور
1: ابن متقية مسة؟ قال له اثنتين سألت فلا تمنعهما عني
0: عني
1: قبل أن أموت،
0: يا
1: عايز
0: رب.
1: إيه؟ قال له اديني اكتفى، لا تعطيني، ابعد عني الباطل والكذب، ابعد عني اللف والدوران، لا تعطيني فقرا ولا
0: ولا
1: غنى.
0: غنى.
1: طيب ده احنا عارفين ان الفقر بيتعب، قال لك والغنى بيتعب اكتر كمان. ليه بقى؟ اطعمني خبز
0: فريضتي
1: يعني ايه خبز فريضتي؟ الاكتفاء. خبز فريضتي، خبزنا كفافنا
0: اللي انت اعطتهوني
1: اللي انت اديتهوني.
0: وانا هرضى بيه.
1: بالظبط. ليه؟ ليه؟ قال لألا، الا الا لما افتقر، الا الا اشبع واكفر، ده لما اغنى بقى. يعني بقى ايه؟ خلاص اصاب بحاله من سامعيني في الكلمه هقولها، السعار. الواحد يبقى يعني ايه مش عارف يعمل ايه. يا عم ربنا اداك، لا عايز تاني وعايز تاني. لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب، ولا الا افتقر واسرق
0: أسرق
1: واتخذ اسم الرب الهي
0: باطلا.
1: باطلا.
0: يا رب
1: يبقى انا
0: يا
1: قلت
0: رب أعطينا هذه الطلبة الجميلة لينا
1: اطعمني.
0: ولكل المشاهدين يا رب.
1: يبقى قلنا نقول مع بعض كمان بقى ايه خطورة عدم الاكتفاء. قلت اول حاجة تبقى اصاب بحالة من الغم
0: الغم،
1: والهم، رقم اتنين حالة من التذمر، رقم ثلاثة ألجأ لطرق
0: غير مشروع.
1: غير مشروعة عشان اعمل بيها اللي انا عايزه. آخر حاجة واكتفي بيها.
0: قبل ما نروح لآخر حاجة، ينفع ناخد تليفون
1: اتفضلي.
0: معانا الأخت نهال من لندن؟ أهلا بيكي.
2: نعمة وسلام يا أختي الغالية منال،
0: أهلا
2: برحب
0: بيكي،
2: بحضرتك
0: أهلا بيكي
2: وبالأخ
0: يا أختي.
2: المبارك الغالي على قلبي أنا شخصيا، وأكيد غالي على قلب شعب الرب جميعا في كل أنحاء العالم.
0: صحيح.
2: ودي مش
0: شكرا. أهلا
2: مجرد
0: بيكي.
2: مقدمة أو حتى مجاملة لشخصك يا أخ إليا، لكن
1: شكرا.
2: حضرتك بأمانة من الخدام العملة النادرة اللي
1: شكرا.
2: بتكرس كل نفسها ووقتها للرب.
1: هو
2: فأنا
1: الرب.
2: بشهد إنه ما فيش يوم من الأيام بصراحة اتصلت بحضرتك وطلبت إجابة على سؤال أو إرشاد أو نصيحة وما لقيتش حضرتك افيلابل، لكن بالرغم من جميع مشغولياتك فدايما
0: صحيح.
2: متاح يعني، فالرب يباركك اكتر واكتر.
0: آمين.
2: اما عن موضوع
0: آمين.
2: الاكتفاء فده فعلا موضوع خطير، لانه حتى الاقوال العالميه بتقول البحر يحب الزياده، وعشان كده القديس بولس قال بمنتهى الصراحه زي ما حضرتكم قلتوا انه ليس اني اقول من جهه احتياج، فاني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما
0: مكتفيا.
2: انا فيه. وكلمه تعلمت دي مفتاح اساسي، لانه اكنه عايز يقول لنا ده العمليه دي محتاجه تدريب، محتاجه شغل، محتاجه مجهود من كل واحد مننا، ان احنا نضع حدود لازمه للطمع اللي عندنا. وحضرتك يا اخ ايليا عرفت بكلامك بجد تضرب على الاوتار بحق وحقيقي لاسباب عدم الاكتفاء، بس انا سرحت كده ولقيت سبب من الاسباب اللي بتخلينا مش مكتفيين هو نسيان بركات الله وتركيزنا على ما ينقصنا. يعني دايما باصين على نص الكوبايه الفاضي بدل ما نشكر الله على نص الكوبايه المليان. هوقف هنا وهدخل للحته العمليه التطبيقيه وهسال حضرتك سؤال. الايه اللي بتقول لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لانه كلنا عارفين كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه، لكن النص الثاني من الايه ديت اللي مش بنذكره بيقول ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب. الحقيقه انا بقف قدام الايه ديت اللي في رساله يوحنا الاولى وكاني مصدومه، يعني بالذات النص الثاني. تقريبا 90% من المؤمنين وانا طبعا من ضمنهم اكيد بنحب العالم بصوره او باخرى، لكن بنسب متفاوته. فازاي يقول اللي بيحب العالم يبقى ما عندوش محبه الاب؟ فهل ده مستوى تعجيزي يا اخ ايليا؟ والحته الثانيه حضرتك والاخت منال اجزمتم ان العالم كله لا يشبع جوع القلب ولا فراغ النفس. واللي عايز الشبع الحقيقي لازم يجي للمسيح. طيب

0: المسؤولين اللي بتكلم معاهم تحداني وقال لي انه انا حتى المؤمنين والناس اللي عرفوا المسيح وسلموا حياته ليه لكن لسه بتشبع بحاجات تانية من العالم وفي اوقات بتجوع بحق وحقيقي لحاجات من العالم. فيا ترى سؤالي لحضرتك بجد ازاي بطريقة عملية نوصل للشبع الحقيقي 100%؟ فأرجو التوضيح والرب يبارككم.
1: شكرا
2: جدا بشكرك جدا يا اختي نهال. أنا عارفة أن كل الأسئلة اللي سألتها نهال إحنا هنروح لها لسه وهنجاوب عليها في السؤال اللي بعد كده، بس إذا حضرتك حابب ترد في حاجة على
1: بس هرد الجزئية الأولانية إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب. لأنه في ثلاث أعداء، الثلاث أعداء دولت ضد الثلاث أقانيم. فعندنا العالم ضد الآب، وعندنا الشيطان ضد الابن، وعندنا الجسد ضد الروح القدس. ما يتفقوش مع بعض. ده مش موضوع كلامي لكن قلتها بالباي ذا واي. فالعالم لا يتفق مع الاب. العالم كل مخططاته ان ياخذ الانسان بعيدا عن الله. يعني يقولون لله ابعد عنا. ليه العالم ضد الاب؟ الآب يريد أن أولاده يكونوا معاه، يشبعوا بيه، يعطيهم. الآب قال للابن اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. الآب بيدي أولاده. لا، العالم عايز يخلي المؤمنين يستغنوا عن الآب. أنت عايز إيه حضرتك؟ أنا أديلك. مش معاك كريدت كارت؟ مش معاك كارت؟ تعال وهات اللي أنت عايزه. فالعالم ضد محبة الآب، لدرجة الرسول يعقوب قال كده: ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة. عداوة لله. فربنا يحفظنا وناخد بالنا قوي أن العدو بيغرينا زي ما بيغري الصياد الفريسة بتاعته بقطع من اللحم أو من الحلوى أو واتفر. ربنا يحفظنا من العالم، لأنه محدش حب العالم وفلح. اسألوا ديماس اللي حب العالم وساب الخدمة وراح في العالم.
2: وهكون يعني هبني عداوة أو هكون في عداوة مع الآب.
1: صحيح.
2: لأن في عداوة بين العالم والآب، فأنا لما بحط نفسي في حب العالم أنا بفتح هذه الجاب على حياتي.
1: تمام.
2: فبيكون في انفصال وابتعاد عن الله في حياتي. أستأذنك ناخد بنت الرب من مصر ونكمل.
1: أهلا.
2: بنت الرب أهلا بيكي، حضرتك على الهواء. بنت الرب، بنت الرب معانا. بنت الرب من فضلك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. بنت الرب سمعينا. بنت الرب، طيب استأذنك تعاودي الاتصال بينا مرة تانية.
3: الو
2: اهلا، اتفضلي احنا سامعينك، بس من فضلك وطي التلفزيون او يعني روحي بالتليفون لمكان هادي شويه عشان نقدر نسمعك بوضوح. بنت الرب، الو. طيب بعتذر لك جدا، استاذنك تعاودي الاتصال بينا. في خطوره اخيره حضرتك كنت عايز تقولها من عدم حياة، من عدم وجودنا في هذه الحياة حياة الاكتفاء.
1: عدم الاكتفاء بيخلي، سامحيني في التعبير، بيقلل من القيمة. بيقلل من الاحترام. بيخلي الواحد يحط نفسه في مكانة، سامحيني، مكانة قليلة، بيهين كرامة الواحد. أجيب لك مثال بسيط يعني. عندنا مثال في العهد الجديد، واحد اسمه فيليكس الوالي، وفيليكس الوالي كان حابس بولس، وبعدين يقول الكتاب انه كان يستدعيه مرارا كثيرا ليسمعه. اسمعوا التعبير الجاي يا حبايبي، يقول ليأخذ منه دراهم. تخيلوا معايا، والي كبير روماني يستدعي بولس الاسير. عارفه بيستدعي ليه؟ عشان ياخذ منه دراهم. يعني تخيلوا الامير عايز يشحت من الاسير.
2: تحب تقول الشاهد؟
1: نعم،
2: تحب تدينا الشاهد؟
1: الشاهد موجود في أعمال الرسل أصحاح 4.

0: 20 وعدد 26 لو تحبوا يرجعوا للشاهد. فيليكس الوالي الروماني العظيم كان يستدعي بولس. تحب تقرينا الشاهد حضرتك؟ عدد 26 وكان أيضا يقول وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. يعني أنا عايز أحبائي المشاهدين ياخدوا بالهم معايا، يعني والي روماني محترم كبير قوي يجيب واحد أسير زي الرسول بولس يجيبه قدامه يعمل له عرض محكمة. ليه؟ علشان ياخد منه دراهم. عدم الاكتفاء يخلي الواحد يقلل من قيمته قوي قوي قوي قوي إلى هذا المستوى. عشان كده لهذا السبب وهذه الأسباب اللي قلناها أحبائي، تعالوا نصلي مع بعض نقول للرب ادينا اكتفاء، يا رب علمني أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، اشبع قلبي بشخص المسيح. خليني أقول مع أساف من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض.
1: أمين يا خلي. بس قبل ما نروح للسؤال اللي بعده وإزاي نعيش حياة الاكتفاء، بس قبل ما نروح لده كمان، هل أنت كده عايز تقول لي خليكي راضية ومكتفية باللي عندك، ومش لازم يكون عندك طموح بقى يعني؟ وإيه العلاقة بين الاكتفاء والطموح، وهل في علاقة، وهل الاكتفاء ضد الطموح؟ بس قبل ما ناخد الإجابة على السؤال ده استأذنك نطلع على فاصل.
0: أمين.
1: نسمع ترنيمة ونكمل. أحبائنا نروح لفاصل ونسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض، ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا ومشرفنا الأخ إلي.

0: هاليلويا مبارك اسم الرب. احبنا اهلا بكم مره تاني معانا في الاستوديو ونستكمل معاكم موضوع حلقتنا وتعلمت ان اكون مكتفيا. ترنيمك بتقول علمني يا رب ان انا في كل جوع وفي اي امر لا اشبع غير من سواك. الرب النهارده يختم بهذه الطلبه على قلوبنا يا رب. مش حاجه تشبعنا غيرك، تملى عيوننا غيرك، تملى قلوبنا غيرك، تملى اذهاننا غيرك، تملى مشاعرنا غيرك، تملى الكل غيرك يا رب. نكون بنعيش في كل يوم، في كل يوم واحنا شبعانين بيك يا رب، فنقدر نقف قدام مغريات هذا العالم اللي وضع في الشرير.
1: أمين.
0: باسم
1: أمين.
0: الرب يسوع. اهلا بك يا اخ ليا، واستمتعنا معاك في الجزء الأول من الحلقة.
1: شكرا.
0: صدق الرب لسه مذخر لينا بركات أكتر.
1: رب يباركك ويبارك أشواقك الصادقة أنك تكوني للرب. أنا بحس أني مش بتقدمي حلقة، لكن أنت قدام الرب بتطلبي من الرب الكلام اللي احنا بنقوله.
0: أنا باجي هنا عشان أتعلم.
1: أحييكي على هذا على هذا التوجه يا أخت منال. أنت بركة كبيرة.
0: رب يباركك. كنت بسألك على الطموح.
1: أيوه.
0: هل الطموح ضد الاكتفاء؟ وهل معنى ان انا اعيش مكتفي يعني خلاص بقى ان انا ما عنديش حاجة يكون فيها عندي طموح او بسعى اليها، يعني خلاص ربنا عايزني ابقى مكتفي باللي عندي، لكن انا عايش في الارض وعندي طموح وعندي افكار وعندي اهداف عايزة اتممها في حياتي الارضية والروحية. وانا عايزة برضو ارجع اروح لحتة الاكتفاء في الروحيات. ربنا عايزنا نكون مكتفين في الارضيات،
1: احنا عمتاً
0: مكتفين،
1: احنا عندنا اكتفاء في الروحيات بس على فكرة.
0: ايوه دي مشكلة.
1: يعني احنا مكتفين قوي في الحالة الروحية. يعني انا بقرأ ربع اصحاح كل اسبوع الحمد لله، وروح الكنيسة مرة في اسبوع الحمد لله. فاحنا عندنا بس اكتفاء في الحاجات الروحية. معنا ربنا زي ما تقولي عايز العكس. يعني
0: عايز العكس، لا نكتفي من الروح القدس ومن عمله فينا ومن ينقل لينا قلبه واشواق الاب كل يوم. الطموح
1: طبعا
0: ايه هو الطموح عشان الناس تبقى برضو يعني
1: اعرف الطموح الاول. الطموح يعني هو الرغبة في النجاح والتفوق بالطرق المشروعة التي تمجد الله. اقول تاني، الطموح هو الرغبة في النجاح والتفوق بس بطرق مشروعة وفي نفس الوقت فيما يمجد الله. يعني ما نجحش في العالم واعمل مشاريع واللي بيها تاخدني فين فلان، ما بنشوفوش في اجتماع خالص النهاردة، مش كان بيخدم زمان؟ لا، ما ربنا بقى اللي اداله اداك يعني وتبالك. فالطموح هو الرغبة في النجاح والتفوق بطرق مشروعة بما يمجد الله. لو أقرأ آية مع حضرة المخرج، تعبنا كتير قوي معانا النهاردة كتر خيره، يطلع لي رسالة يوحنا أصحاح 3، آسف يوحنا الثالثة، رسالة يوحنا الثالثة عدد 2، هي أصحاح 1. هلاقي يوحنا الحبيب بيوجه نصيحة جميلة حلوة قوي بتقول لنا ان ربنا مش ضد الطموح. تفضلي.
0: ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة.
1: خلي بالك معايا، في كل شيء. في كل شيء ايه؟ اروم.
0: اروم ان تكون ناجحا.
1: طب النجاح ده لحد امتى؟ لا وماله، انت معاك شهادة، خد شهادة تانية كمان. طالما بطريقة مشروعة وطالما بطريقة تمجد الله.

0: الله مش هتاخد وقتك من بيتك، مش هتاخد وقتك. ممكن انشغل وانا بعمل شهادة شوية، بس مش على طول العمر كله. هتاخد وقت مثلا شوية من لك، مش على طول. اروم ان تكون ناجحا. وعلى فكرة كل رجال الله كانوا ناجحين، كل رجال الله، ما فيش واحد فيهم كان فاشل يا اخت منال. كلهم ما كانوش اغنياء بس كانوا ناجحين. يعني ايه رايك في يوسف مثلا؟ يوسف كان قاعد في بيت فوطيفار، عبد ذليل. ده مش هاوس كيبر ولا هاوس كليننج ولا واحده بتيجي تنظف لنا البيت، لا ده عبد. يعني لو ذبحوهم حش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ لكن قولي معايا الايه اللي جت عن اول مره تيجي عن يوسف وهو عبد في بيت فوطيفار، تكوين 39، وكان الرب مع يوسف فكان
1: رجلا ناجحا.
0: ده الطموح. لكن هل يتعارض مع الاكتفاء؟ لا يتعارض مع الاكتفاء. هرجع تاني لتعريف الطموح، اذا كان بطرق مشروعه وبما فيه يمجد الله. لكن امتى بقى يتعارض الطموح مع الاكتفاء؟ امتى؟ عندما يتحول الطموح الى طمع ونهم لا يشبع ولا حدود له، وبطرق غير مشروعة عشان اوصل من حاجة لحاجة لحاجة لحاجة. يعني برضو هقرأ آية من سفر الامثال، انا احب كلمة الله. أيوة. ولما نرجع لكلمة الله حلوة، امثال 30 اللي قرينا منه شوية، آية بتاعت ابن متقية مسة، أمثال 30 عدد 15 و16 هيقول لنا بقى تعريف جميل عن عدم الاكتفاء، عن الطموح الذي يقود إلى عدم الاكتفاء. أمثال 30 عدد 15 بيقول للعلوقة بنتان. العلوقة ديت نوع من أنواع الديدان اللي بتقف في حلق الماشية، ويا حرام تمتص كل الأغذية اللي نازلة للماشية، فتلاقوا الماشية جسمها هزيل رغم انها بتاكل كتير. للعلوقة بنتان هات ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كافة. ايه هما بقى؟ الآية اللي بعدها الهوية مهما حطيت لها من خشب هتقعد مولعة إلى ملاسين. الرحم العقيم ثلاثة، أرض لا تشبع مياه، النار لا تقول كفى. متى يتحول الطموح إلى شيء لا يمجد الله؟ عندما يبقى يصبح شعار حياته زي العلوقة. إيه العلوقة؟ عمالة تمتص الأغذية ولا تشبع،
1: تحول إلى طمع.
0: زي ما نقرأ عن واحد في الكتاب لما أخصبت كورته فكر في نفسه وقال أهدم وابني وروح. تفر ربنا اللي حتى ما فكر يقول للرب أشكرك، اللي حتى ما فكر ياخد حاجة من جزء من اللي عنده يوديه لخدمة الرب أو الفقراء أو البكورة زي ما قال الكتاب. الطموح ممكن يتعارض مع الاكتفاء عندما يتحول إلى طمع، هات زي الهاوية وزي النار. وكمان يتحول الطموح يتعارض مع الاكتفاء لما عندما يوصلني لدرجة اللي فيها أزعل من ربنا، يصعب عليا من ربنا لما يدينيش اللي أنا عايزه. يعني أنا كنت عايز أخد شهادة، ربنا ما سمحش أخدها. ربنا كنت عايز أخد إقامة ما خدتهاش. كنت عايز ابني يتجوز فلانة أو بنتي تتجوز فلان، ما ادانيش. كنت عايز اخد الخدمة الفلانية في الكنيسة وما رضيوش يدوهاني. ايه اللي يحصل بقى دلوقتي؟ هيبان بقى ده طموح ولا هيبان ده اكتفاء ولا طمع؟ ربنا ما ادانيش. اوكي انا ما قصرتش، خلي بالك معايا. يعني الطموح الحق، انا ما قصرش، انا اقوم بالدور اللي عليا. لكن اذا ربنا ما ادانيش، كان في ترتيلة زي ما تقول اذا استجبت طلبتي او شئت رب الامتناع في كل حال اشكره إكرامك والاستماع. أنا عملت اللي عليا، طلبت منك، قمت بالدور بتاعي، ذاكرت في الشهادة المعينة بأمانة، ما اديتنيش اللي أنا عايزه. فإمتى يتعارض مع الاكتفاء؟ عندما يتحول إلى نوع من ثورة غضب، مخاصمة الله. ليه عملت معايا كده؟ طب وأنا هسيبك وأنا هبطل أخدمك. هنا يتعارض مع الاكتفاء.

0: الاكتفاء، انا راضي باللي رب ادهوني،
1: ايوه
0: وكأن الطموح عايز يقول لي ان الطموح ده انا بستخدم الفرص اللي الرب بيتيحها ليا وبيحطها قدامي، الفرص المشروعة واللي منه،
1: تمام
0: اني ادو ماي
1: تمام
0: بيست، ان انا اعمل افضل حاجة عندي عشان اوصل لها، لانه وانا راضي فانا لمجده ولمجده بعيش زي ما
1: صحيح
0: كتاب،
1: صحيح
0: وانا في طموحي انا لمجده بستثمر كل طاقه فيا وكل فرص هو بيفتحها لي وابواب بيدهاني، ومنه زي ما حضرتك قلت منه، فبتحرك فيها بافضل حاجه بافضل طرق بافضل امكانيات عندي علشان اكون ناجح فيها ولمجده.
1: صحيح. انا في شغلانه وهتجيلي فرصه ادرس كورس عشان تبقى او ماله اعملها. انا في بيت صغير مش مكفي ولادي، هتجيلي فرصه انقل بيت وماله وماله. بما لا يتعارض مع مبادئ الله، وبما لا يتعارض باي طرق غير مشروعه.
0: قبل ما نسيب حتة الطمع، طالما فتحنا الحتة دي ونروح لازاي نعيش حياة الاكتفاء وإيه بركات حياة الاكتفاء، أنا عايزة أروح لمحبة المال في الحتة دي، لأنه الحتة دي إبليس بينجح إنه يمسك كثيرين فيها، إن إحنا بنكون ضعاف قدام محبة المال، واللي الكتاب قال عنها إن هي أصل كل الشرور. يعني لو هتدور هتلاقي إنه بسبب المال الناس بتعمل بلاوي، يعني I'm sorry في اللفظ، لكن حقيقي بنخترع اختراعات وبنعمل حاجات علشان المال اللي هي أصل كل الشرور، واللي بنفتح بيها بوابات من العدو على حياتنا وبيوتنا وعائلاتنا بتكون مدمرة، زي ما الكتاب قال لتكن سيرتكم خالية
1: خالية.
0: من محبة المال، لأنه محبة المال أصل كل الشرور، اللي ابتغاقهم حادوا عن الطريق، وإن هم
1: طعنوا
0: طعنوا
1: أنفسهم
0: أنفسهم
1: بأوجاع
0: بأوجاع
1: كثيرة.
0: كثيرة.
1: أيوة.
0: اتكلمنا شوية في الحتة دي، ونروح قدس عايز يحذرنا في إيه في الحتة دي النهاردة كأولاد للرب، لأنه بسبب وفرة المال في ناس عندها وفرة في المال فأصل كل الشرور، فتلاقي المؤمنين بيضربوا ساعات، عايزة أقول بيعملوا حاجات لا تليق بمجد الرب بسبب إن في مال، وبسبب عدم وفرة المال برضو، ما هي بتودي برضو في حتة تانية من التذمر ومن المقارنة ومن التعب والضغوط.
1: يمكن دي هتيجي برضو في الطريق للاكتفاء، لكن عايز اقول عدم اقتناعي ان الرب ماسك اموري مسؤول عني، يديني امتى ويمنع عني امتى، عدم اقتناعي انه God is in control، ربنا هو اللي مسيطر، فانا بيجي لي حالة من الهوس وحالة من الانزعاج وحالة من عدم الاتزان، يلا اتصرف لازم اعمل اي حاجة. طب ايه لما اجيب فلوس كتيرة يبقى عندي كريدت واعمل انفستمنت واعمل مش عارف ايه، فيتحول الامر الى نهم وجشع، عايز اجيب فلوس كتيرة. المال في حد ذاته بركة، لكن محبة المال هي الشر، هي الشر. وعلى فكرة معظم اللي عملوا مصايف في الكتاب كان من وراء الفلوس. يعني لماذا باع يهوذا المسيح؟ بلاش يهوذا، لماذا ذهب بالعام ليلعن شعب الله؟ قال كده عنه الكتاب، أحب أجرة الإثم، أجرة الإثم. فمعظم المصايب اللي تمت في الكتاب وعبر التاريخ البشري، ليه واحد بيخون دولته يروح يعمل جاسوس بيعرضوا عليه لكة من الفلوس قد كده يعني، وغيره وغيره. ليه كثيرين بيسيبوا؟ ليه بعض الخدام، ده بعض الخدام اتجاسر واقول بعض اللي أنا مش الخدام، مش فوق الشبهه يعني. ده الرسول بطرس حذر الخدام وقال لهم من حاجه اسمها الربح
0: القبيح.
1: القبيح. ايه الربح القبيح؟ ان يكون غرضي في الخدمه هو الفلوس، ان يكون غرضي في الخدمه هو ربح الفلوس، او ربح اي مكاسب حتى بلاش فلوس، انا عشان اظهر وعشان يبقى لي اسم ويبقى لي اعتبار.

0: اختبار وسط جماعة الخدمة، ربح، الفلوس، المال، الشهرة. ربنا يحفظنا،
1: آمين.
0: وأكتر حاجة تحفظنا هو عندما أقتنع أن أكون مكتفيا
1: كافيا بما
0: بما
1: أنا
0: أنا
1: فيه.
0: فيه.
1: إزاي نعيش بقى حياة الاكتفاء؟
0: إزاي أوصل للاكتفاء؟ خلينا أقول بعض الحاجات، لأن الوقت عمال يجري بينا.
1: أيوة.
0: رقم واحد، المسيح الذي يملأ القلب، لا بديل.
1: يس.
0: المسيح الذي يملأ القلب، اللي قال الآية اللي قريناها، مش واحد قريتيها في يوحنا 4 على السامرية، لكن من يشرب من الماء الذي
1: أعطيه
0: أعطيه
1: أنا.
0: أنا فإن لم يعطيني ويعطيك يا أخت منال المسيح ماء الحياة. بص، احضري مؤتمرات براحتك، لا أنا بلاش، أنت أحضر مؤتمرات وأحضر نهضات وأحضر خلوات ومشورات ولقاءات وسفريات، واخد بالك، وفي الآخر nothing، ولا حاجة. ما لم يروين المسيح وأقعد قدامه اشبعني بيك، فلا أحتاج في أي جوع أن أشبع من سواك، أشبع بالمسيح. شكرا لحد مخرج جاب لنا الآية، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا،
1: لن يعطش،
0: أعطيه أنا، يصير ينبوع فيه، ينبع إلى حياة، ينبع إلى حياة أبدية. رقم واحد، المسيح. المسيح. مرة رحت، وبحكيها في الخدمات كتيرة، مرة رحت أجيب واحدة كفيفة أوصلها من قرية في الصعيد أجيبها لمكان للكفيفات في القاهرة. مشوار صعب قوي، رحت قرية من قرى مش أذكر الأسماء، ورحت لقيتها قاعدة في حتة عشة كوخة كده صغيرة، عايشة لوحدها مش شايفة، وعايشة في حتة صدقيني يا أخت منال مسقوفة نصها ونصها بتشوف السماء. وقعدت عندها في الليل دي عشان الصبح هي بدري اطلع بيها على القاهره، وما عندهاش غير مصطبه طين تنام عليها ولحاف قذر جدا مليان براغيث، واصرت صدقيني تديني، قالت لي انت تنام هنا، طب وانت تقعدي فين؟ قالت لي اقعد على الارض كده. حاولت فيها، قالت لي لا سيبنا كرم ربنا، تخيلي معايا. وبعدين لما انا مش عارف انام قالت لي تعالى نصلي، خدنا فرصة صلاة لحد الساعة 5 الصبح، وصلت آية، دي أنا عايز أوصلها من الحكاية دي، دي بكتني، وتعلمت الآية دي من الأخت الفاضلة دي، هي عند الرب دلوقتي يعني، كانت سنها وقتها 75 سنة تقريبا، وإحنا بنصلي قالت له أشكرك، أشكرك لأنك أعطيتني كيلا ملبدا مهزوزا فائضا في أحضانكم. آية موجودة في إنجيل لوقا يمكن أصح 6 أو 12 مش فاكر، بتقول كده ها، كيلا ملبدا مهزوزا يعطى. قلت له اشكرك لانك اديتني كيلا ملبدا مهزوزا في، انا فتحت عيني في الصلاه بقول لها هو فين الكيل في سر يعني، شبعانه، شبعانه بالرب، شبعانه بالرب. اذا الطريق للاكتفاء رقم واحد هو المسيح. وانا اشجع كل مشاهد النهارده، خذ المسيح من نصيبك، خذ المسيح، صدقني هتحس بيتك احلى بيت. خد المسيح، هتلاقي مراتك او شريك حياتك او اولادك احسن مستوى انت موجود فيه. ها، معك لا اريد شيئا على الارض. تاني حاجه تقود للاكتفاء حاجه اسمها النعمه يا اخت منال. فاكره معايا بولس لما تضرع للرب 3 مرات من اجل الشوكه، فاكره الرب رد عليه قال له ايه؟ تكفيك
1: نعمتي.
0: ما هو احنا بنتكلم على الاكتفاء، sufficiency، الكفاية، الاكتفاء. فأول ما يعطيني الاكتفاء شخص المسيح، تاني ما يعطيني الاكتفاء هو النعمة. يا جماعة النعمة مش ترتيلة، النعمة مش وعظة، النعمة هي عطية المسيح اليومية لما تبقى في شركة معاه، يديك كل يوم جرعة زي ما أي حد فينا بياخد جرعة أقراص علاجية معينة كل يوم. النعمة دي جرعة يومية تاخدها من ربنا، ولما تاخدها يحصل لك حالة اكتفاء. بس لو تسمحي لي في دقايق أقول النعمة اللي خدها ديت من الرب يوميا، لما بولس قال لتيموساوس تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، النعمة دي تعمل معايا إيه عشان أكتفي؟ تعمل معايا حاجتين على الأقل. أول حاجة النعمة تعملها معايا، اسمع كده معايا، النعمة تخليني أخطي حاجز النقص اللي عندي. ما أنا عندي نقص،

0: وانا عندي كل حاجه؟
1: لا اكيد لا.
0: هو انا ظروفي 100%؟ لا. لكن النعمه تعمل ايه بقى؟ تروح رفعاني النعمه فوق النقص الجسدي العائلي المادي وتفر النقص اللي عندي. النعمة خد بالك معايا تروح مخطياني فوق الحاجز دوت وعدي فيها. عشان كده بولس بعد ما الرب قال له تكفيك نعمتي عارفة قال ايه؟ قال له انه حينما انا ضعيف
1: انا قوي.
0: بص هنط كده الحاجز حينئذ
1: انا
0: قوي. ازاي قدرت تخطي وتنط من حاجز الضعف للقوة؟ بسبب النعمة. اول حاجه تاني النعمه تعملها معايا وكتفي بيها. النعمه تفتح عيني، خد بالك من التعبير دوت يا اختي منال وكل المشاهدين، النعمه تفتح عيني على عندي مش اللي مش عندي.
1: خليني اشكر عليه.
0: غالبا احنا بنزن ونقن بنزن ونقن على اللي مش عندنا مع ان عندي حاجات كتيره. فالنعمه تفتح عيني على مزمور 103، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يشبع. تفتح عيني على أفسس 1:3، مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. أكتفي بدوت، قلت حاجتين يقودنا الاكتفاء، شخص المسيح اللي يملك القلب، رقم 2 نعمته اللي تشبع قلبي.
1: نعمة دي بتعمل حاجات عارف بتخلينا نستغنى
0: أيوة
1: بسهولة قوي. تلاقي نفسك مش ممسوك في حاجة بسهولة قوي تستغنى عنها، يعني تستغنى تلاقي نفسك فوق مستواها. يعني
0: صحيح،
1: مش دي اللي هتوقفني، مش دي اللي هتاخدني ورا، مش دي اللي هتوقف حياتي مع ربنا. أنا مكانتي في السماويات.
0: صحيح،
1: فالحاجات دي مش هتخليني
0: ما دي اللي تنقل فيها النعمة بقى. تنقل فيها النعمة. لكن كمان اسمحي لي أقول حاجة تانية تقودني الاكتفاء، هو التدريب. يعني لو حضرة المخرج طلع لنا الآية التانية بتاعت فيليب 4:11،
1: تعلمته يعني
0: هنا هيقول لنا 3 كلمات يا أختي من المهمين قوي. أول كلمة يقول فإني قد تعلمته. هات لي الآية اللي بعدها لو سمحت حضرتك. في الآية اللي بعدها يقول قد تدربته. واخدين بالكم احبائي؟ يقول في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربته. يبقى اول حاجه قد تعلمته، تاني حاجه قد تدربته، ثالث حاجه في عدد 13 استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. علشان اوصل للاكتفاء انا عايز الايات دي تفضل قدامنا. في 3 خطوات تدريبيه، دوره تدريبيه نخشها. الحاجه الاولانيه تعلمته، يعني ربنا بيعمل معانا ايه النهارده في الحلقه؟ بنتعلم.
1: يس.
0: بس التعليم لوحده ما يكفيش،
1: لازم نتدرب،
0: لازم نروح الى ارض الواقع. ايه بقى ارض الواقع؟ قد تدربت. فربنا بيدربنا. طب يدربني ازاي؟ يقفل عليا مره
1: ان اشبع، ان اجوع،
0: يديني مره، يسمح لي بظروف صعبه مره، يمنح مره، يمنح مره. ها ده اسمه ايه؟ تدريب. وكل رجال الله أحباء الأفاضل دخلوا في تدريب. يعني يعقوب دخل في تدريب لمدة 130 سنة اتعلم. لما الرب ظهر له في سلم رأسها يا مس السماء قال له أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، ده اتعلم. لكن تدرب في 130 سنة. الحد ما يوصل للحالة اللي في الآخر يقول الله الذي رعاني منذ وجودي. أختم بقى الفكرة بتاعتي، طب كيف أنجح في التعليم وكيف أنجح في التدريب؟ الآية اللي قدام حضراتكم
1: في المسيح
0: أستطيع كل شيء في المسيح الذي. بالمناسبة الآية دي اتقالت مش على أي حاجة، اتقالت على موضوع الاكتفاء والتدريب.
1: yeah.
0: مش على أي حاجة. أستطيع أن أتعلم
1: مش نعم. على أعمال قوات يعني
0: لا، لأن
1: هي اتقالت في الحتة دي.
0: ده مرة واحد خد وعظة يا أخت منال قال إنسان على كل شيء قدير. قلت له استغفر الله استغفر الله، ايه انسان على كل شيء قدير؟ ما قالك استطيع كل شيء في المسيح. هنا استطيع كل شيء في المسيح مش بيقول ان انا اقدر اعمل قوات وكل حاجه، لا مش مقصود بيها كده، لكن اقصد ان اكون مكتفيا. اقصد اتعلم ويقصد بيها اتدرب وانجح في الكورس بتاعي فاصل الى الشهاده اللي نفسي انا اخدها وحضرتكم تاخدوها يا حبايبي. مش شهاده الوعظ ولا شهاده الترنيم ولا شهاده المنبر، لكن شهاده ان اكون مكتفياً.

0: اقدر اعيش في اي وضع تحت اي ظروف، في الشبع، في الجوع، في الضيق، في الرحب، في كل وقت.
1: عندي ما عنديش،
0: في عندي ما عنديش،
1: الناس اللي حواليها عندها كل حاجه
0: وانا ما عنديش،
1: وانا ما عنديش ولا حاجه، ففي هذا انا افرح، اوصل زي ما قال حبقوق، فاني ابتهج بالرب وافرح بإله خلاصي، السيد الرب قوتي ويمشيني على كل مرتفعاتي.
0: هللويا. بركات الاكتفاء. عندنا 3 دقايق ونص وربع.
1: بركات الاكتفاء دي عايزة حلقة لوحدها، لكن هقولهم حاضر في الدقيقتين اللي فاضلين فيها. أول بركة التعويض الإلهي. تعويض الإلهي. لو حضرة المخرج بسرعة نقدر نوصل إلى سفر التكوين أصحاح 13 وعدد 14. إيه اللي حصل في التكوين 13-14؟ شكراً. حصلت مشادة بين رعاة الغنم بتوع إبراهيم ولوط، وبعدين قال للوط اعتزل، واختار لوط لنفسه دايرة الأردن. إبراهيم وقف قدام ربنا قال له أنا مش اختار حاجة، اختار لي أنت. بص كده الرب قال له إيه؟ ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وبعدين الآية اللي بعدها يقول له لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. أنت مكتفي؟ مش عايز تختار أنت حاجة بنفسك؟ طب أنا بقى هديك، إذا كان لوط ذهب شرقا إلى الأردن أنا هديك شرق وغرب وشمال وجنوب. أول بركة للاكتفاء أحبائي هو التعويض الإلهي. أقول بركة تانية واكتفي بيها، هي المعية الإلهية. وإحنا فاتحين سفر التكوين بعد إذن حضرتك، لو جبت لي تكوين أصحاح 15 والعدد الأولاني، لما الرب ظهر لإبرام وقال له لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك، أجرك كبير، أجرك كثير، أو أصلها بتقول أنا أجرك الكثير، أنا أجرك الكثير، مكافأة معي، أنا معاك. طب إيه مناسبة الآية ديت؟ بعد ما انتصر إبراهيم على الملوك اللي خدوا لوط وسدوم وعمورة ورجع كل حاجة، وجي ملكي سدوم وعمورة قال له خد الأملاك ودينا النفوس، قال له رفعت يدي إلى الله العلي، لا أخذ خيطا ولا شراك نعل، مش عايز منك حاجة خالص يا عم، متشكرين. ربنا لما لا عمل كده مكتفي قال له أنا أجرك الكثير، أنا ترسل لك. بركتين للاكتفاء أحبائي، البركة الأولانية تعويض إلهي،
0: أنا أختار لك بقى،
1: أنا أختار لك،
0: أنا اختياراتي بقى الرب اختياراته مختلفة تماما.
1: لوط خد شرق راح الأردن، سدوم وعمورة أنا هديك شرق وغرب وشمال وجنوب.
0: yes.
1: البركة الثانية للمكتفي اللي قال ملك سدوم وعمورة رفعت أيدي مش عايز حاجة، فضينا منها أيدينا، لا هي تخصنا ولا هي شلينا، مش عايزين منها حاجة، الحمد لله. ربي لما أنت تبقى مكتفية الرب يسيبك إطلاقا، الرب يقول لك أنا
0: أجرك،
1: أجرك الكثير.
0: هاليلويا هاليلويا هاليلويا. عندنا 30 ثانية بس، ممكن نصلي في 30 ثانية.
1: أمين.
0: يخدم الروح القدس بالكلام ده على قلوبنا النهاردة باسم الرب يسوع.
1: تعالوا نصلي أحبائي. يا رب شكرا ليك من القلب، يا كفايتنا، يا شبعنا، يا فرحنا، يا سرورنا، يا نصيبنا الصالح، يا مخلصنا، يا اللي لينا، يا اللي كنزنا، أنت هو ذخري فيه كل ما أشاء، يا له ذخرا غدا لي في السماء. شكرا يا ذخرنا ونصبنا وحبيبنا. أصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي، اشبعنا، املانا، فض علينا، العالم بيغرينا عايز يصطادنا ويزلنا، لكن اشبعنا بيسوع المسيح المخلص الحقيقي اللي يدي حياة أبدية، اللي يمشي معانا. بركة لكل ما سمعناه وبركة للمشاهدين في اسم المسيح، آمين
0: آمين آمين. بشكرك جدا يا أخي، يا ربي يباركك.
1: شكرا أخت منال،
0: دايما بشكرك جدا. أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على متابعتكم للحلقة، وإلى لقاء في حلقات أخرى، والرب يكون معاكم.

ردود أفعال كثيرة على حلقة ظهرت فيها مع مذيع لبناني اسمه كرم حلوم، برنامج اسمه الغرفة السابعة وأنا أسميه الغرفة الخادعة. في هذه الحلقة سأشرح الموضوع بكل خلفياته وكل ما دار في البرنامج. حلقة مثيرة سنشرح فيها كل شيء وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بكل وضوح. أرحب بكم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الحلقة هي للرد على كل ما جاء في حوار أجريته مع المذيع كرم حلوم. اشتغلت لحد الآن طيلة 20 سنة، استضفت ضيوفا كثيرين، أجريت مناظرات متعددة، بعض الضيوف أصلا كانوا أعداء لي، ومع ذلك دائما أحترم ضيوفي وأعطيهم الوقت الكامل للرد. لا أستضيف أحدا لإهانته أو لأشتمه أو لأقلل من شأني حتى لو كان من أشد المعارضين لي. لماذا؟ لأني أحترم المهنية، أحترم المشاهدين، أحاول قدر الإمكان الالتزام بما تفرضه الأخلاق والمبادئ المهنية والإيمان أيضا. للأسف ليس هكذا الحال عند البعض، من ضمنهم المذيع كرم حلوم. ذهبت بناء على طلبي لإجراء حوار بناء ومفيد، وفي الحوار لم يكن مهنيا على الإطلاق، بل قام بتقديمي بقلة أدب، لم يسمح لي بالرد على الأسئلة والتي من الواضح أنه شخصيا لا يعرف عنها شيئا، بل نقلها نقلا من الإنترنت ويقرأ على الملأ دون أن يفسح لي مجالا للرد. ولذلك طلب مني الكثيرون عمل رد حتى أوضح كل النقاط ما دام لم يعطني مجالا للرد في الحلقة نفسها. لذلك أقوم بهذه الحلقة حتى يفهم الجميع وحتى يعرف الجميع الحقيقة وبكل وضوح. إذن كرم حلوم والغرفة الخادعة، خليني أديكم بداية إيه خلفية الحلقة. اتصل بي المذيع كرم حلوم ولم أكن أعرفه صراحة، وقال لي بأنه يطلبني لحوار لأني تركت الإسلام وصرت مسيحي ويريد أن يسألني لماذا ويعرف التفاصيل. اتفقت معه على الحوار وقلت له خليني في الأول أعرف، فذهبت وبحثت عنه وعرفت أسلوبه وعرفت ما يعمل، فأنا لم أذهب متفاجيا ممن يكون، لكن رغم ذلك أتوقع على الأقل ليفل معين، مستوى معين من المهنية. اتفقنا على الحوار. الحوار كان مبدئيا أنه حيسألني في قصتي، حيسألني عن المسيحية، عن اليهودية، وأيضا حنتكلم عن الإسلام. المحاور تضمنت لماذا تركت الإسلام، طبعا لم يوفي بوعده، لم يعطي هذه الفرصة أثناء الحوار. لماذا سميتها الغرفة الخادعة؟ لأن التقديم كان فيه قلة أدب ولا يمت للإعلام بصلة. ما فيش مذيع في العالم يجيب واحد ويقدمه للمشاهدين ويقول لهم المدلس الخبيث إلا هذا الشخص. طبعا أنا سأجيب لماذا لم أترك الحلقة. المحاور غير المتفق عليها على الإطلاق، عدم إعطاء المجال للرد. كذا مرة وسترون بأنفسكم قلت له أعطيني مجالا للرد. على فكرة حتى تعرفوا مبدأ الالتزام من طرفي، اتصل بي، أنا صحيت الساعة 6 صباحا لأظهر معه على 7:30 عن طريق زوم. زوم فيه ديلي، يعني أنا أستنى لغاية ما يخلص وأسمع وبعدها أرد، فلما يعمل ما يترك لي مجال أستنى أيضا. ولذلك سترون مرات كثيرة أقول نعم نعم لأنه في صدى للصوت لا أسمع جيدا. المهم رغم ذلك أثناء الحوار انقطع الاتصال لأنه عنده فقط الفري فيرجن، الفيرجن المجانية، وانتظرت تقريبا ربع ساعة على ما يبعث لي رابط آخر وكملت معه الحلقة. حتى تعرفوا المجهود الذي أبذله أنا شخصيا ومنتظر أن الطرف الآخر أنه يكون على قدر من المهنية والمسؤولية، وللأسف هذا لم يكن. اللوم، بعض الناس لاموني على هذه الأشياء، أنا صريح معكم واضح كل الوضوح. لماذا قبلت الظهور مع هذا المذيع؟ قبلت الظهور مع هذا المذيع لأصل لجمهور آخر أنا أعلم.

0: أعرف أنها قناة من القنوات التي تدخل في إطار الصحافة التي نسميها الصحافة الصفراء التي ترغب فقط في الإثارة. أنا أعرف هذا وشفت جيدا. أنا شخص أعرف ماذا أفعل، فقبلت الظهور على أساس الوصول للجمهور. لماذا تركته يهينك منذ البداية؟ لم أتركه يهني، لقد قمت بالرد بأدب. لن أصل لهذا المستوى، لن أبدأ في مبادلة الشتيمة والإهانة بإهانة، ليس أسلوبي وليس من طبعي. لماذا لم توقفه عند حده وتطالب بالوقت؟ فعلت ذلك، طالبت بالوقت مرات كثيرة كما سترون. لماذا أكملت الحلقة؟ لأني لو ذهبت سأكون أنا المنسحب وأنا المخطئ. خليني أقول لكم ما هي أهدافي. الوصول إلى أكبر عدد من الناس، مش الناس فقط اللي بيشاهدوا البرنامج، ناس تانية لا تشاهد البرنامج. إظهار أخلاق المسيح، نحن مسيحيون في الأول والأخير، لا يمكن أن نسب، لا يمكن أن نشتم، لا يمكن أن ننزل لهذا المستوى المنحط من إهانة الآخرين. دع وأيضا أنا كان عندي ولا زال عندي إيمان بأن جمهوري يفهم الفرق ويستطيع التمييز، وفي ناس باحثين عن الحق يعرفون من المخطئ، من الخائف، من الذي لا يعطي مجالا للرد، من الذي هو قليل الأدب. أعتمد على فهم الناس، ولي ثقة كاملة بأن هناك أناس باحثون عن الحقيقة سيرون، يقارنون وسيرون الفرق واضحا. لا تخافوا من هذه الأمور. أنا أذهب حتى إلى عش مثل ما يقولوا عش الدبابير، فأذهب إلى عش الدبابير وأنا أعلم أن الدبابير ستقرصني. ها؟ لماذا؟ حتى أخلص لعل أناس آخرين يسمعون. في الأخير دع الناس يحكمون من المنتصر. الانتصار لا يكون بقطع الصوت ولا بعدم ترك المجال للأجوبة ولا بقلة الأدب. الانتصار يكون بالحجة وبإفساح المجال وبالفكرة تصادم الفكرة. خلينا نبدأ. أنا عندي فيديوهات كتير، خليكم معي، ستكون حلقة طويلة حوالي ساعة ونصف، سأعرض فيها كل شيء بكل وضوح. خلينا نشوف الفيديو الأول الذي يقل فيه أدبه علي مع بداية الحلقة، اسمعوا.
1: حاول اليوم المدلس الخبيث الطاعن بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، المسلم الذي ترعرع بكنف أسرة مسلمة في المغرب العربي لأب إمام مسجد وخطيب وأم محجبة حجاب شرعي، الأخ رشيد الذي حفظ سدس القرآن الكريم وانتقل ليصبح مسيحيا.
0: إذن كما رأيتم المدلس الخبيث، في عمركم شفتوا في العالم شخص يقدم شخص ضيف عنده ويقول عنه المدلس الخبيث؟ هذه سابقة. يعني أنا عملت مناظرات مع منقذ السقار، عملتها مع الشيخ محمد صالح، عملتها مع الشيخ طارق، عملتها مع الشيخ الفزازي، عملتها، ولم ننادي أي شخص بالمدلس الخبيث، بل كنت أطلب من الشيخ يبعث لي التايتل اللي ممكن نحطه في الحلقة حتى نقدمه بطريقة محترمة. وأسأله كل الشيوخ الذين ناظرتهم خاصة منقذ السقار، أتذكر جيدا قلت له حط أي تايتل تريد أن نضعه لك ونناديك به. وأيضا في المناظرة نعطي كل واحد حقه. هذه لم تكن مناظرة، لأني أنا شخصيا مع احترامي لكرم حلوم لا أعتبره ندا لي لا في المعرفة ولا في البحث في الأديان، فالمناظرة تكون على الأقل مع أشخاص فاهمين المواضيع وممكن ناخذ وندي. هو كان حوار، مذيع سيسألني عن حياتي، لماذا انتقلت من الإسلام المسيحية، هذا هو الاتفاق. خلينا نسمع كيف رديت عليه بخصوص المدلس الخبيث. نسمع الفيديو.
1: أهلا وسهلا فيك أخ رشيد، لنحكي أكثر عن شهادة الحياة الخاصة بحضرتك وكمان تفاصيل الدين اليهودي والمسيحي والإسلام بشكل عام.
2: طب بداية أنا أحييك، لكن أنا أعترض على كلمة المدلس والخبيث. يعني كيف تستضيف المدلس والخبيث وتقول له أهلا بحضرتك؟ يعني دول متناقضات. أنا لا مدلس ولا خبيث، أنا إنسان

0: بقوم بإعمال العقل في انتقاد الدين والأمور اللي شايفها أنا لا تصح وربما خطأ ولا تليق بي، فأنا مثلي مثل أي شخص للحق أن أنتقد من غير ما ألقب بألقاب تنقص من قيمتي.
1: للتوضيح آخر شيء، الصفات يلي منقولها بهيدا اللقاء تنم عن رأي المجتمع.

0: أنا أتحدث بالرأي الآخر، كيف يرى المجتمع الأخ رشيد من الميلة المسلمة ومن الميلة اليهودية والمسيحية؟ كل هذا اللقاء أنا أتحدث فيه بلسان الرأي المضاد لرشيد تحديدا، فمن بداية اللقاء بدك تتحملني بكثير مطارح.
1: ما في مشكلة، لكن وظيفتنا كإعلاميين ليس مسايرة الرأي العام بل تصحيحه.
0: أنا ما عم ساير، منشوف ببداية اللقاء ونهايته كيف بيكون الحديث.
2: لاحظوا، أولاً هو بيقول أنه بيتكلم بلسان الرأي الآخر، عذر أقبح من ذنب، والرأي الآخر بيقول من الميلة الإسلامية والميلة المسيحية والميلة اليهودية. في ميلة مسيحية بتسميني المدلس الخبيث، في ميلة يهودية بتسميني المدلس الخبيث. وبعدين هو متى يكون المذيع بيتكلم بلسان الآخرين؟ يعني أنا لو ذهبت الآن تحت الحلقة ولقيت واحد بيقول مثلا المذيع كرم حلوم حمار، هل يحق لي أن أجي للحلقة وأقول أنا في ضيافة المذيع الحمار؟ يعني هل سيصح هذا الكلام؟ لا يصح إطلاقا، سيعتبر قلة أدب. إحنا لا نأخذ ما يقول الناس ثم نتبناه، والعذر اللي هو أقبح من ذنب أنا أتكلم بلسان الطرف الآخر. لا، أنت بتشتمني متحججا بأن هناك طرف آخر، خلي الطرف الآخر يتكلم عن نفسه. في ناس أكيد هيشتموك، هل سأتبنى شتيمتهم؟ في ناس أكيد هيشتموني خاصة من المسلمين، لكن في ناس تانية بيمدحوني، لماذا تتبنى فقط الأشخاص الذين لسانهم قذر ويستخدمون ألفاظ قبيحة؟ فهذه سقطة من أكبر السقطات لا تحصل في الإعلام على الإطلاق، هذا لا يمت للإعلام بالصلة. رغم ذلك ما أود أقوله أنه إحنا كمسيحيين، بعض المسيحيين نسوا أنه إحنا كمسيحيين وبعض المسلمين أيضا نسوا أنه إحنا كمسيحيين مطالبين بالآتي: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. صحيح هو حاول إهانتي، لكن إهانته لا تصلني بشيء. أنا رديت عليه وقلت له لا يصح الكلام. هل هذا نقص من قيمتي؟ لا أبدا، بالعكس، هو المسيء وأنا ما عملتش أي شيء غلط، أنا أقتدي بكلام سيدي يسوع المسيح، لن أنزل إلى مستواه على الإطلاق، فاللوم لا يلقى علي بل يلقى عليه. خلينا نشوف الفيديو الآخر أنه كيف هو بنفسه قال أنه كيف الحلقة ستكون مقسمة حتى نفهم ماذا حصل بالضبط. هو في بداية الحلقة قال هذا التقسيم ولم يلتزم به على الإطلاق، نسمع من فمه.
0: نظرا عن المقارنة، لأنه ما بدي فوت دغري بموضوع الإسلام، الحلقة مقسمة مع حضرتك لشهادة الحياة اليهودية المسيحية والإسلام. هأجل موضوع الحديث عن الإسلام لنهاية اللقاء لنكون عم نضوي على كل التفاصيل بشكل واضح.
2: هل التزم بالكلام اللي قاله؟ قال أنه حيناقش المسيحية، حيناقش اليهودية، حيناقش الإسلام. هل ناقش الإسلام؟ لا، قال هنخليه لنهاية الحلقة. هل ناقشه؟ لا. طبعا هو كان بيتهرب من هذا الموضوع لأنه سيحرج فيه كامل الإحراج، فأنتوا بتشوفوا من الأول أنه في طريقة خداع. لماذا أكملت الحلقة وأنا أعلم بأنه غالبا سيكون هناك سوء أدب تجاهي، وغالبا سيكون هناك نوع من التهجم على شخصي، وغالبا لن يلتزم بما قاله، وطلع طني صح، لكن أريد أن أثبت الحجة أمام الناس، الناس هم الذين يروا. ثم نيجي لقضية المقاطعة. المقاطعة كانت مرات كثيرة واحتجيت عليها، يعني احنا نيجي للتفاصيل بعض الكلام الذي قاله. اسمعوا الاماكن التي قلت فيه لماذا تقاطعني، لماذا لا تسمح لي الكلام، لماذا لا تعطيني فرصه للرد. اسمعوا هذه المقاطع حتى تعرفوا انه كان لا يحترم المبادئ المهنيه. انت ممكن تغلط مره او تتكلم فوق الشخص، هذه بتحصل في كل المقابلات، لكن انه يكون هذا هو الاسلوب، هذا هو الأسلوب، يبقى ده قلة أدب وقلة مهنية. تفضل ورينا الفيديو.
1: لحظة، لا، أنت بتطلق بعض الأسئلة وما بتعطيني فرصة للجواب. يا أخي خليني أكمل، الله يخليك.

0: خليني اوضح لك بس الفكره اللي عم جرب اوصلها.
1: انت ما بتخليني احكي اي
0: شيء. ابدا ابدا. انا اللي عم جرب اوصله لك وللمشاهدين.
1: خليني اكمل يا اخي.
0: اللي بولس لغى جزء من الشريعه.
1: يعني شوفوا كمية المرات اللي قاطعني فيها. في تاني في فيديو تاني بيبين كمية المرات. خلينا نشوف الفيديو الآخر.
2: لحظة أنت بتعطيني
0: أنا عم بنفي صفة الألوهية.
2: بتعطيني فرصة للجواب. خلينا
0: ولا عم بعطيك فرصة. أنا عم بحكي بموضوع صفة الألوهية. لغيتوا الناموس.
1: قال إنه
0: لغيتوا الناموس. لبستوا توب مش توبوا يا زلمة.
1: يا أخي خليني أكمل. الله يخليك.
0: خليني أوضح لك بس الفكرة اللي عم جرب أوصلها.
1: أنت ما بتخليني أحكي أي شيء.
0: أبدا. أنا وكل حياته على الأرض.
1: خليني أشرح لك. لم يأتي لينقذها
0: يا زلمة. نقضت كل شيء.
1: أنت بتطلق بعض الأسئلة وما بتعطيني فرصة للجواب. لحظة.
0: أنت عم تدور على شغلة مهمة خيكة.
1: بس أنت ما بدك تسمع. أنا أعمل لك إيه
3: بالضبط؟ يعني أنت ما بدك تسمع أنا أعمل لك إيه؟ خلي الناس يحكموا مين؟ يعني لما تسأل عادة السؤال بياخد وقت أقصر من الجواب، فالمفروض أنه صاحب السؤال بياخد وقت أقل من صاحب الجواب. في معروفة هذه، مش محتاجة يعني PhD حتى تفهمها. هل أعطاني حتى وقت مساوي للسؤال؟ لا، لم يعطي. لأنه أنا ممكن أسأل سؤال يكون صعب، محتاج مثلا 5 دقائق أو 3 دقائق أو دقيقتين. هو لم يعطي حتى وقت مساوي لوقت السؤال. ودي من غرائب الميديا اللي شفتها في حياتي. المهم، ندخل دلوقتي المواضيع اللي طرحها. لاحظوا، أنا لا عندي أوراق، لا عندي أي شيء. واضح أنه كان بيقرأ، واضح أنه لا يفهم ما يقرأ، واضح أنه جايبها من الإنترنت، واضح كمية التناقضات وكمية النطق، نطق الجمل ونطق الآيات ونطق كل شيء لا يمت لأي واحد مطلع. فهذا بنسميه حتى في الإسلام كنا بنسميه حاطب الليل. حاطب الليل اللي هو بيحطب بالليل، هو مش عارف بيقضي، وفي الأخير بيروح هو جايب حطب مع شيء تاني، يعني اللي هي خليط من الأشياء. وطبعا هذا يحتاج إلى وقت للرد. ولا شيء مما قاله فوجئت به. على فكرة، الناس الدارسين للكتاب المقدس، خاصة من العابرين اللي صاروا مسيحيين، كل الأمور اللي طرحنا إحنا هريناها بحث. يعني لا الفاصلة اليوحناوية، ولا أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني، ولا قصة الزانية لماذا توجد في إنجيل يوحنا، ولا مثلا بولس الرسول هو اللي صنع المسيحية، ولا مجمع نيقية صوتوا فيه على ألوهية المسيح. كل هذا سمعناه من المسلمين أولا، وبحثناه قبل أن نتخذ القرار، وصرنا مسيحيين. وقمت بالرد عليه. أنا عندي سلسلة اسمها أبولوجيا، قمت بالرد على هذه الأمور مرارا وتكرارا. هو جاب الديب من ذيله، هو ما فاجئنيش بشيء، بس أعطني فرصة للرد. بس يعني ما في معلومة في كل الكلام الذي قالوا أسمعها لأول مرة أو أقرأها لأول مرة، بل حتى يمكن في بعض المواضيع يمكن مئات المرات، وفي بعض المواضيع يمكن عشرات المرات. خلينا نبدأ بأول موضوع، أنه شخصية المسيح اختراع بولس. خلينا نسمع.
0: بس لأنه كل الدراسات التاريخية الجادة يا أخ رشيد بتقول أنه فعليا يسوع التاريخي، نعم نحكي بالتاريخ، كان شخص يهودي ملتزم، وكان فعليا بيصلي بالهيكل، ما كان بده يعمل دين جديد. المسيحية اليوم اللي أنتوا بتبشروا فيها، وأنت تحديدا رشيد حمامي اللي بشر فيها، هي اختراع من القديس بولس، قامت على تزوير شخصية يسوع الحقيقي لخدمة مصالح الإمبراطورية الرومانية لاحقا. شو بترد على هذا الكلام؟
3: طيب اسمعوا جيدا حتى تعرفوا أنه بيناقض نفسه. إذن يسوع هو شخصية اخترعها الرسول بولس لخدمة المصالح الرومانية. ركزوا على خدمة المصالح الرومانية.
1: غير صحيح.
3: وبعدها بيقول الدراسات الجادة يسوع عن يسوع التاريخي. لما واحد ما يعطيك مرجع ويحيل إلى شيء غامض، أعرف أنه بيكذب. يعني الدراسات الجادة بتقول يسوع التاريخي شخصية اخترع. فين الدراسات الجادة التاريخية اللي بتقول أنه بولس الرسول هو اخترع شخصية المسيح حتى يرضي الرومان ولا

0: واحد انه بعد هذا حيقول العكس حتى ينافس الرومان. لكن معلش نكمل الفيديو.
1: يعني حتى لو شلنا كلام بولس الأناجيل بنفسها تقر بألوهية المسيح. إنجيل يوحنا بيبتدي بأول كلمات، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وبعدين بيقول لك كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.
0: طيب هل رد على هذا الكلام؟ لا طبعا ما ردش عليه، هو بيقفز اللي بنسميه احنا المدفع الرشاش، هي مغالطة. أنا أرش عليك الكثير من الأسئلة وبعد هذا أنا لا أرد، لما تفحمني أروح لسؤال تاني ولا أرد، لا أقول بأنه فعلا كلامك فيه صح أو كلامك مردود عليه، لأن إنجيل يوحنا مثلا كتبه بولس مثلا. طب إنجيل يوحنا بيقول ألوهية المسيح اخترعها برضو؟ اقرأ إنجيل يوحنا من غير ما تقرأ كتابات بولس، لو طلعت بأي نتيجة تخالف العقائد المسيحية يبقى أنا كذاب. خليني أعطيكم بس للناس اللي بتبحث، الأناجيل تذكر كل العقائد المسيحية، الأناجيل فقط، سيبك من بولس، إنجيل متى مرقس لوقا يوحنا، كل العقائد المسيحية مذكورة في الأناجيل، حتى إذا لم يوجد الرسول بولس على الإطلاق، حتى لو شلنا كل رسائل الرسول بولس، ألوهية المسيح موجودة في الأناجيل، حياته موجودة في الأناجيل، عظاته موجودة في الأناجيل، موته صلبه وقيامته موجودة في الأناجيل. هل في شيء أكثر من هذه في العقائد المسيحية؟ الثالوث موجود في الأناجيل، أو الوحدانية المثلث، الآب والابن والروح القدس. هل في شيء في المسيحية جابوا الرسول بولس لم يوجد في الأناجيل؟ لا أبدا، هذا كلام مردود عليه، واللي بيقول الدراسات التاريخية هو فقط بيكذب على الناس من غير الإحالة على مرجع، يعني مرجع تاريخي بيقول هذا الكلام. ثم الشيء اللي حيطرحه عن الأمر اللي بنسمعه ده، أين قال المسيح أن الله فاعبدوني؟ خلينا نسمعها منه مرة تانية.
2: بس والله يا أخ رشيد، بكل الأناجيل الأربعة ما كان في نص واضح وصريح إجا على لسان يسوع بهيدي الأناجيل بيقول لك فيها بعبارة واضحة أنا الله فاعبدوني. يعني كمان موضوع إلهي وموضوع عقائدي هالقد وعميق ما كان واضح بالأناجيل الأربعة.
0: يعني هذا السؤال احنا سمعناه لحد ما عرفنا، يعني اللي هو حنعمل لكم ايه، يعني حنوريكم ازاي، يعني انه ده غير صحيح، كلام غير صحيح. المشكلة ان المسلمين بيرددوا كالببغاوات، والاخ هو بيروح للانترنت وينقل كالببغاء، هو مش عارف بيقول ايه، بيقول لك انه غير موجود. لا انا اعطيك ألوهية المسيح في الاناجيل الاربعة، وعلى فكرة دي لانه لو عايز اتكلم بس عن هذا الموضوع هياخد لي حلقة كلها، فانا اخذ مقتطفات رؤوس اقلام. مثلا في انجيل متى، لكي تعلموا ان لابن الانسان، وطبعا المفروض ابن الانسان مفروغ منها، انه عن المسيح سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، المسيح عنده سلطان يغفر الخطايا في متى، أنا والآب واحد في يوحنا، أنا والله واحد، من رآني فقد رأى الآب، اللي شافني شاف الله من في يوحنا، إذا إحنا إنجيلين الآن، كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء، زي ما الله يحيي من يشاء الإبن يحيي من يشاء، يوحنا ودي قالها المسيح. ابن الإنسان هو رب السبت، إله السبت، مشرع السبت في إنجيل مرقس، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب في إنجيل لوقا. أعملكم إيه عشان أقولكم إنه الأناجيل بتتكلم عن ألوهية المسيح، سواء على لسان المسيح أو على لسان رسولي، لأنه إنجيل يوحنا في بدايته بيقول لك في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، يعني المسيح هو الله. في إنجيل يوحنا ما قالهاش بولس، قالها تلميذ المسيح اللي هو يوحنا. طب أعمل إيه؟ في أشخاص بيرددوا. الترديد لا يعني ترديد الجملة مرات كثيرة، لا يعني أنك على صح. شلنا هذه، أعتقد أنه الأمر واضح، أنا حطيت الأناجيل الأربعة، وطبعاً لو عندي وقت أنا أعطيك مئات الآيات من الأناجيل تدل على ما فيش شخص عاقل وباحث جاد يقرأ الأناجيل دون أن يخرج منها أن تنص صراحة على ألوهية المسيح. لا يوجد، لازم يكون الإنسان منصف وعادل أنا حتى لو كنت بقيت مسلم لا أستطيع أن أقول أنه من يقرأ الإنجيل يخرج بنتيجة أن المسيح

0: إنسان. من يقرأ الإنجيل يخرج بنتيجة أنه المسيح قال بصريح العبارة أنه هو الله. انتهينا. خلينا نشوف الأمر الآخر.
1: كل ما
0: هو يتكلم عن عبارة أيضا سمعناها كثيرا يقتبس من إنجيل يوحنا. نسمع.
2: كل ما كان بس كمان بالأنجيل يا أخ رشيد هدم عقيدة التثليث بإنجيل يوحنا 17:3 وهو يخاطب الأب في صلاته بيقول لك وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي كلمة وحدك هون تنفي الألوهية عن الإبن والروح المقدس وتصف نفسه بالرسول المرسل. يعني أكثر من هيك هدم لعقيدة التثليث بكتب المسيحية ما ضل.
0: يعني تخيل واحد يقرأ من إنجيل يوحنا اللي في بدايته بيقول إنه المسيح هو الله والكلمة كان هو الله، بيعتقد إنه المسيحيين مش فاهمين إنه هذه لا تتعارض مع هذه. يعني في يوحنا 1 المسيح هو الله، وفي يوحنا 17 المسيح ليس هو الله، والمسيحيين شايفينها وعايشين معها ولا واحد حب يحرفها أو يشيلها أو أي شيء. يعني لازم تكون مجنون حتى تؤمن بهذا الكلام. أصلاً أنا قلت له أنت بتقرأ التفسير؟ ليه أنا قلت هذا الكلام؟ لأنه أنا حتى أشرح هذه الأمور، يعني بعض الأحيان شرح الواضحات من المفضحات. يعني أتعب نفسه يقرأ تفسير واحد؟ أتعب نفسه يشوف سياق؟ ما فيش. خليني أقول لكم ليه. لأنه في يوحنا 17 قبل ما تصل إلى هذه الآية في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، هذه في الآية 3. قبلها مباشرة، ليه أنا قلت له لازم شوف الآيات قبل والآيات بعد. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء أيها الآب، أهي عقيدة الآب، بيقول بتنسف التثليث، قد أتت الساعة مجد ابنك، عقيدة الابن، ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطيه حياة أبدية. أهي الألوهية، أنه المسيح عنده سلطان على كل إنسان يستطيع أن يعطيه الحياة وينزع منه الحياة، لكل من أعطيته يستطيع حتى أن يعطيه حياة أبدية. كل جسد، كل إنسان عنده سلطان عليه، وهذه هي الحياة الأبدية. ويشرح إيه هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. ما عندناش تضاد أن الله واحد وكلمته يخاطبه، كلمته يخاطبه كإنسان متجسد بيقول له أنت الإله وحدك، ما عندناش إشكال في هذا. أما تقول إنه الإنجيل بينفي ألوهية المسيح، في نفس الآيات بيقول الآب والابن. أنا أعمل إيه يعني حتى أشرح لواحد بيقتبس على غرار لا تقربوا الصلاة، بيجيب نص الآيات وبيسيب قبلها. لذلك أنا أقول أي دارس جيب السياق وجيب التفسير. ردينا على هذا، ردينا نشوف شيء آخر. جهل المسيح بيوم القيامة، يوم أو الساعة. تفضل.
2: أناجيل محرفة ومزورة. يعني بإنجيل مرقس بتلاقي أنه الأب اللي هو الرب مثلا يجهل بيوم القيامة. يا خي إذا يسوع هو معبودك وإلهك، معقول يسوع ما بيعرف أي متى يوم القيامة؟ الدليل بإنجيل مرقس.
3: لحظة أنت بتعطيني
2: انا عم بنفي يعني صفه الالوهيه.
3: اعطيني فرصه للجواب. خلينا
2: ولا عم بعطيك فرصه، بس انا عم بحكي بموضوع صفه الالوهيه. يعني اذا انا بدي امن باله، على القليله هذا الاله بده يكون لوحده، 2 على القليله بده يكون عارف اي متى يوم القيامه، 3 بده يكون في عنده قدره، يعني اله قادر مش عاجز. حكينا بموضوع نفيات الالوهيه. الموضوع الثاني هو
0: نفيات الالوهيه. ايوه نفيات، نفي. أنا قلت لكم تعبت معيه لغة واصطلاحا وكل شيء. نفيات، تفضل نفيات.
3: لحظة نركز على موضوع الألوهية وبعدين ننتقل.
2: أوكي الألوهية أعطيتك إنجيل يوحنا، هو إنجيل يوحنا عم يقول لك بالصلاة بإنجيل يوحنا 17:3 يخاطب الأب في صلاته. موضوع يوم القيامة، بس خليني أنا أقول لك يا وأنت وضح لي. منشان الزوم بس، موضوع يوم القيامة، الجهل بيوم القيامة يا أخ رشيد، إنجيل مرقس بيقول لك ب13:32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن ولا الأب. يا خي أب أو إله أو رب أنتوا عم تعبدوا ما بيعرف أي متى يوم القيامة.
0: ولا الأب ولا الأب، لاحظوا أنه هو بتعرف اللي بيقرأ ومش عارف هو بيقرأ إيه. ولا الأب، تفضل.
2: وهي بإنجيل مرقس
3: ما بيقول ولا الأب،
2: بيقول لكن ولا شو. هاي إنجيل مرقس، افتح افتح إنجيل مرقس عندك وشوف.
3: لا أنا عارف، أنا عارف الآية.
2: إنجيل إنجيل مرقس 13:32، ولا الملائكة الذين.
0: أول مرة أسمع في الآية يعني بيقول لي افتح إنجيل مرقس. يا عم إحنا حافظينها، يعني افتح إنجيل مرقس إيه؟ إحنا عارفينها بتقول إيه.
2: لا في السماء ولا الابن إلا الآب، اللي هو الإله يعني كامل المعرفة. لا يعني يجهل الساعة، يجهل يوم القيامة.
0: هو مش واخد باله انه بينقد نفسه بنفسه. في مكان بيقول لك الاناجيل ما فيهاش تلوت، وبيقول لك الاب والابن. في هذه الايه بيقول الاب والابن على الاقل، يعني انت بتعترف انه هذه الايه بتتكلم عن الاب والابن. خلينا نشوف ليه انا قلت روح للتفسير، لانه احنا تهرينا من شرح هذه الامور. انا قلت لهم انه المسيح في صفته البشريه يقول بانه انا كعبد كانسان الان لا اعلم الساعه بصفتي. انا امارس دور انسان الآن، أنا أمامكم أكل أشرب أنام، بهذه الصفة أنا لا أعلم الساعة. في ألوهيتي في جوهري بصفة الكلمة أعلم الساعة بطبيعة الحال. خلينا نشوف من قال هذا الكلام. هذا مش كلامي يعني، أنا فقط حين تسأل أعطي فرصة للجواب. أنا قلت هل قرأت التفاسير؟ واحد من مفسر الكتاب المقدس وموجود أونلاين بيقول لم يذكر هذه العبارة سوى مرقس، نعرضها على الشاشة. لم يذكر هذه العبارة سوى مرقس، وفيها سر عظيم هو حقيقة التجسد الإلهي. فمن يسلمون بحقيقة اتحاد طبيعة المسيح البشرية بطبيعته الإلهية لا يرون فيها ما يعثرهم. هو جاب الدب من ديله. فهو كقول لوقا أن المسيح كان ينمو بالحكمة والقامة كإنسان، ينمو بالحكمة والقامة مش كإله، وأنه كان يتعجب مثلا في متى، وأنه بكى وجاع وتعلم الطاعة. وهذا ما كنت أريد أن أشرحه، ما بخلينيش يكمل. بقول له أنه المسيح بيأكل ويشرب وينام كإنسان وتجرب كإنسان. فتلك كغيرها مما ذكرنا تبرهن أن للمسيح طبيعتين، أي أنه إنسان تام كما أنه إله تام. وهو تارة يتكلم باعتباره كونه إنسانا، كما تكلم عند موعد لعازر بقوله أين وضعتموه، بيتساءل عن مكانه. وطورا باعتباره كونه الله، كما تكلم عند إقامة لعازر هلم خارجا بسلطان. فإذا قوله ولا الابن كان باعتباره كونه إنسانا، تفسير من تفسير كتاب مقدس أعتقد ويليام ديدي اللي كتب هذا الكلام. فإحنا أمام ناس لا تبحث، بتجيب أشياء بتقراها في النت مش عارف حتى كيف يقراها، بيقول لك ولا الآب. فأحيانا أنت كيف تجيب شخص مثل هذا؟ بيكون من الصعب أنك تجيب شخص لا يسمح لك بالكلام، لا يعرف أصلا هو بيتكلم عن ماذا، ولا يبحث قبل ما يجي يكلمك، اللي هو حتفهمه إزاي. شيء آخر أنه المسيح لا يقدر. نسمع الفيديو.
3: طرحت نقطتين. اولا انه انت بتقول
2: بعد في عندي نقطه،
0: يعني مش هسيبك تتكلم وبعد في عندي نقطه، يعني تخيل انك عايز ترد على النقطه اللي فاتت بيضيف نقطه ثانيه. تفضل.
2: المجال بموضوع العجز وعدم القدره المستقله، يعني تخيل انت ربك اللي بتعبده عاجز وغير قادر. انجيل يوحنا 5:30 بيقول لك انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، والاله قادر على كل شيء يا اخ رشيد. يعني ما بيحتاج لقوة غيره. إذا هو اللي أنت عم تعبده قال لك يا زلمة أنا ماني قادر أعمل من حالي شيء.
0: اللي بيعجبني إنه الشخص بيكون ناقل وهو متأكد قوي من نفسه، يعني إنه هو وكأنه أفحمني. يعني يا عم هذه الأمور ندرسها قبل أن نصير مسيحيين، يعني بتروح وبتشوف كل الأشياء اللي بتنتقد الكتاب المقدس وبتقراها قبل ما تصير مسيحي. أما لما تصير مسيحي فأنت بتكون خلاص أنت خرجت من هذه الدائرة على الإطلاق، لا تفاجأ. لا يقدر في 35 هي مثل لا تقربوا الصلاة. واحد بيقتبس نص الآية لا تقربوا الصلاة ليه؟ لأنه اللي وراها. تخيل أنا أجي عند واحد وأقول له لا تقربوا الصلاة، الإسلام ينهى عن قرب الصلاة، يبقى أنا كذاب مدلس. فلما واحد يجي يقول لك لا أقدر

0: خلاص ويقول لك لا خلاص المسيح لا يقدر، يبقى ده بيكذب وبيبتر الآية من نصها. نشوف آيات من في يوحنا 5 من بدايتها، من بدايتها خالص، لا يقدر الأب الابن أن يعمل من نفسه شيئا. هل أنا عارف اللي بيقتبسها في 30، لكن هي بتبتدي من هنا، السياق يبتدي من هنا، السياق بيبتدي من هنا، الباقي تفسير. لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل. يعني الابن غير مستقل، مش إله مستقل عن الأب، ده له مشيئة وده له مشيئة تانية. بيقول لك لا يقدر الابن، يعني الابن ليس إلها مستقلا عن الأب، ده يدينك. يعني المسيحيين ما بيعبدوش إلهين، بيعبدوا إله واحد اللي هو الأب والابن والروح القدس. مش كل واحد بيعمل لوحده، مش كل واحد عنده مشيئة لوحده، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. الآيات بتشرح نفسها بنفسها، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه أعمال. فده انسجام، مش إنه لا يقدر، ما عندوش القدرة. شوفوا التحريف، شوفوا التزوير. اترك الناس تكلم وترد عليك، اترك الناس تكلم وترد عليك. فالآن الناس هيشوفوا، وهيشوفوا مين بيدلس، مين بيزور، مين بيحرف، مين ما بيسمحش بالكلام. لو بتسأل خلي الناس تجاوب. الخائف لا يسمح للآخرين بالرد على سؤاله، الخائف. أما المتمكن بيسأل السؤال ويسمع الجواب ويعترض عليه لو عنده أي اعتراض. نشوف مسألة أخرى، مين سماه يسوع؟ واحدة من حاجات الغريبة اللي سمعتها في هذا الحوار، مين سمى يسوع؟ يسوع.
1: أخ رشيد، مين اللي ظهر، مين اللي ظهر على صفة إنسان؟ شو اسمه؟
0: كلمة الله يسوع المسيح الناصري.
1: يا عيني لك، مين سمى يسوع؟
0: نعم،
1: مين سمى يسوع؟ كيف بدي أعرف أنا أنه يسوع هو الله؟ مين سمى يسوع؟ كلمة الله، خلينا على كلمة الله، انسى كلمة الله، يسوع. مين سمى يسوع؟
0: خلينا على كلمة الله، انسى كلمة الله، مين سمى يسوع؟ الواد ما بيجمعش، يعني اللي هي هو مش عارف يعترض على الكلام. طب مين سمى يسوع؟ سماه الله، ما عندناش إشكال. تفضل.
1: الناصري مزبوط، بس مين سمى يسوع برأيك؟
0: سماه الله نفسه.
1: الله سمى نفسه يسوع؟ ما هو عم تقول الله لتجسد بإنسان. يا أخ رشيد،
0: أنا مش
1: يا أخ رشيد، يسوع
0: عايز توصل لإيه؟
1: أوكي، حوصل لك، هرجع لك للأساس.
0: إنه اسمه يسوع؟
1: المشكلة إنه اسمه يسوع، لأنه يسوع هو إنسان خلق وربي ببيئة يهودية. يسوع بني آدم مثلي مثلك، يهودي، عاش بالبيئة اليهودية، كان يصلي، كان يصلي بالهيكل، كان يحفظ السبت. أنت بتعبد معبود يهودي يا زلمة، يسوع يهودي.
0: أنا ما بعبد معبود يهودي، اليهود ما بيعبدوا يسوع على فكرة.
1: أنت مش اليهود، اليهود رافضين يسوع. أنا هلأ معك عم بحكي كيهودي، أنا معك بالحلقة عم بحكي.
0: استنى، أنا عم بحكي معك كيهودي، هو اليهود بيقولوا هذا الكلام. أنا مش صدقوني، أنا عم بحكي كيهودي. هو بتعرف أنت أصلاً المسلمين بيقولوا إيه عشان تعرف اليهود بيقولوا إيه؟ هل اليهود بيقولوا للمسيحيين أنتوا بتعبدوا معبود يهودي؟ تفضل.
1: كيهودي،
0: ها هو بيكلمني كيهودي يعني. بيت الكلام. المهم مين سماه يسوع؟ هو مستغرب انه المسيحيين يؤمنوا انه المسيح كلمة الله الأزلي تجسد في صفة طفل وأطلق الله عليه بنفسه اسم يسوع، وبيقول لك ازاي الله يسمي ابنه في التجسد يسوع، أو بمعنى آخر كيف الله بيسمي نفسه يسوع؟ طب عشان أبين لكم الغرابة فيه، هو الله في الإسلام مين سماه الله؟ الله

0: في الإسلام في حد سماها الله؟ أي مسلم في العالم حيجاوبك هيقول لك الله هو اللي سمى نفسه الله. طب مين سماها العزيز الحكيم الخبير العليم كل هذه الأسماء؟ ولا عالم في الإسلام هيقول لك أنه شخص تاني سمى الله، هيقول لك الله سمى نفسه. فين الإشكال؟ أنا مش عارف ليه، ولذلك قلت له أنا مش فاهم عايز توصل ليه. هل أنت معترض على الاسم اللي هو يسوع، ولا معترض على the fact أن الله نفسه سمى نفسه في التجسد يسوع؟ إذا كان عندك اعتراض على أن الله يسمي نفسه بنفسه، فأنت بتضرب الإسلام نفسه، لأنه مين سمى الله الله؟ بس الأمر الآخر هو متلخبط، مش قادر يفهم أنه المسيحيين بيؤمنوا أنه الله ظهر في صورة بشرية كإنسان، مش قادر يستوعبها، مش قادر يفهمها. خلينا نسمع حوار آخر أو جزء من الحوار.
1: إلهك اللي بتعبده يا زلمة انقتل انضرب وانقتل وانصلب ومات عند اليهود، صح؟
2: عم تفهم علي أنه المسيح هو إنسان وإله في نفس الوقت، ولا ما عم توصل هذه الفكرة؟
1: هيدي عقيدة عند المسيحية. أنا عم بحكيك كشخص عم نحكي بين الفرق بين اليهودية والمسيحية. ما تروح على الميلة الإسلامية كرمال
0: ما تروح على الميلة الإسلامية. وأنا تكلمت عن الإسلام، لاحظوا أنه كل الوقت يريد أن يبعد النقاش عن الإسلام. لما أقول له أنه المسيحيين بيؤمنوا أن الله ظهر في جسد، بيقول لك هذا بتاع المسيحيين. ولما وكأنه احنا بنناقش ايه. تفضل.
1: هيدي عقيدة عند المسيحية. انا عم بحكيك كشخص عم نحكي بين الفرق بين اليهودية والمسيحية. ما تروح على الميلة الإسلامية كرمال ما نضيع كثير التشابك.
2: نحن عم نحكي عن الميلة الإسلامية. انا بشرح لك من الإنجيل انه المسيح هو الله في جوهره، هو الله الظاهر في جسده. فما عندنا اي تناقض بين الاثنين.
1: طيب انا هقول لك بالضبط
2: التناقض بين الاثنين.
0: فالفكره انه هو مش عارف، مش قادر يفهم انه المسيح هو في نفس الوقت الله الظاهر في الجسد عند المسيحيين، وما احنا ما عندنا تناقض، هذا ايماننا بنؤمن به. عارفين انه الاسلام بيؤمن انه المسيح نبي، وانا قلت له في الحلقه انه اي واحد يؤمن بان المسيح هو كلمه الله هو يؤمن بألوهيته حتى لو جهل ذلك، لان الله مستحيل ان يوجد دون كلمته، فالكلمه ازلي بازليه الله. فحين تقول المسيح كلمة الله، فأنت تقول بأنه موجود منذ البدء، منذ الأزل مع الله، فأنت تؤمن بألوهية شئت أم أبيت. خلينا نكمل.
1: أنا حقلك بالضبط يسوع عند اليهودية اللي هو فعليا الثائر الجليلي الفقير اللي لبستوه أنتو تاج الألوهية.
0: اسمعوا هاي، لو قدرت بس ترجع شوية للوراء. لو فهمتوا شيء من هذه الجملة قولوا لي، يعني لو فهمتوا شيء تفضل.
1: أنا حقلك بالضبط يسوع عند اليهودية اللي هو فعليا الثائر الجليلي الفقير اللي لبستوه أنتو تاج الألوهية اليونانية لتنافسوا في آلهة الرومان. يعني المسيح اللي بتعبدوه بالكنيسة يا أخ رشيد هو شخصية خيالية لاهوتية ما لها علاقة بالشخص الحقيقي، بس كان معارض للسلطة. أنتو اليوم عم تبيعوا الناس أوهام لاهوتية بس لحتى تبعدون عن واقع المسيح الثائر. أنا معك أنه يسوع شخص مسيحي ثائر كان، وبده يتخلص من هيدا النظام اللي كان موجود فعليا.
2: إذا بدنا نقول سؤال،
1: بس لحظة لأوصل فكرتي، لأنه مش ما بين، يعني أنا عم بحكي من وجهة نظر يهودية توضح للمشاهدين مش ما فهم غلط. يعني يسوع يلي بتبشروا فيه انتو اليوم بالكنائس اللي هو ابن الله والوديع والمسالم، هي شخصية مفصلة تفصيل من الكنيسة، لأنه أساسها الأساسي كان يهودي، ثائر يهودي معتر صلب كمجرم سياسي. انتبه للموضوع عند اليهود، بس لأنه وقف بوجه الرومان. يعني هاي الخرافة اللي بيبيعوها الناس بالكنيسة للمسيحيين انتهت. الفرق بين يسوع اليهودي ويسوع المسيحي شو هو يا أخ رشيد؟ فيك تقول لي؟
0: طب أنا أسأل أي واحد عنده ضمير وعنده فهم وعنده عقل، فهمتوا شيء؟ يعني يسوع، أنا بتكلم من وجهة النظر اليهودية، وكأن الشخص عنه درس اليهودية. عند اليهودية هو يسوع تائر جليلي فقير لبستوه تاج الألوهية اليونانية لتلافسوا الآلهة الرومانية اللي هي الإمبريالية من الأنبرة اللي هو

0: يا عم قول جملة مفيدة أنا عشان أقدر أرد. الثائر الجليل الفقير اللي لبستوه تاج الألوهية اليونانية لتنافسوا الآلهة الرومانية اللي قال قبل كده أنه بولس اخترع شخصية المسيح لا يخدم الرومانية هنا لينافس الآلهة الرومانية. يعني أنا مش عارف مين أمسكه. قال لك أنا متفق معاك أنه يسوع كان مسيحي، لو رجعت الفيديو أنه يسوع كان مسيحي. كيف يسوع يكون مسيحي؟ إحنا تسمينا مسيحيين على اسمه، يعني المسيحي هو التابع للمسيح. كيف يكون المسيح مسيحي؟ يعني المسيح تابع نفسه؟ أنا مش فاهم كيف المسيح يكون مسيحي. المسيح هو جاء مكملا متمما لنبوءات العهد القديم. إحنا لا ننكر يهوديته، ولكن بنقول أكمل أتى بالعهد الجديد. هو قال بنفسه أنا أعطيكم وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا، فهو جاب وصايا جديدة أضيفت، وهو أكمل كل ما كان يهدف إليه أو يوصل إليه الناموس أو العهد القديم. على العموم أنتم شايفين بنفسكم أن الرجل لا يفهم ما يقول، ويجيب لي الشرق مع الغرب والصهيونية الإمبريالية من الأنبرة اللي هو أنا مش عايز. يعني قول جملة مفيدة عشان أقدر أرد عليك. طب ماشي، بعدها اسمعوا حيقول إيه. يسوع ما كان مسيحي ولا حيكون مسيحي. يعني في الفيديو اللي قبل يسوع مسيحي، أنا متفق معاك أنه يسوع مسيحي. خلينا نسمع هذا الفيديو.
1: يسوع ما كان مسيحي ولا حيكون يوما ما مسيحي. الحقيقة بتقول أنه يسوع عاش ومات، وانتبه على كلمة مات، وهو يمارس الطقوس اليهودية. الإله اللي انت عم تعبده كان بيصلي بالهيكل، بيلبس الطليت، وحتى بيحفظ السبت. ما عارف شيء اسمه مسيحية.
0: كيف يكون المسيح مسيحي؟
1: انت فيك تنكر انه يسوع يهودي؟ رشيد فيك تنكر انه يسوع يهودي؟ فيك تقلي انه منه يهودي؟
0: أنا ما أنكرت إنه يسوع كان يهودياً، لكن يسوع المسيح هو جاء بالعهد الجديد، جاء بشيء جديد.
1: طيب يعني اليوم كل المسيحية بيعبدوا إله يهودي صح؟
0: لا ما بنعبد إله يهودي.
1: يا خي يسوع يهودي.
0: ما هو يسوع كان إنسان في نفس الوقت، يعني هل وكان عنده يعني أشياء بيعملها بشرية، وكان بيلبس لباس بشري، وكان بيأكل ويشرب ويتنقل. هل معناه أنه إحنا بنعبد إنسان ولا بنعبد جوهر موجود قبل تجسده؟
2: طب هذه كيف تشرح حاله؟ يعني إحنا مثلا لما نعبد، هل الكلمة هو توجد فقط لما تجسد في القرن من 2000 سنة؟ لا، الكلمة موجود منذ الأزل بوجود الله، فنحن نعبد الكلمة الأزلي الأبدي اللي هو موجود دائما. فلما يتجسد في الزمان أكيد حيلبس لباس، وحيكون في مكان معين وفي بيئة معينة وفي أسرة معينة، وحينتمي لثقافة معينة. فهو في تجسده هو يهودي يلبس لباس يهودي ويحافظ على الشريعة ويذهب للهيكل، كل هذا أمر مفروغ منه، هو ما لا يفاجئ المسيحيين. لكن في جوهره هو موجود. هو قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يعني أنا موجود منذ الأزل. فنحن نعبد هذا الإله، هذه العظمة، هذا الجوهر الموجود الذي تجسد وظهر لنا في صفة بشرية. فلو أكل الطعام ودخل معدته أنا لا أعبد هذا الطعام، ولو هو شرب هذا الماء أنا لا أعبد هذا الماء، ولو هو شيء في معدته وفي أمعائه وأنا لا أعبد هذه الأشياء التي في أمعائه. أنا أعبد مثل واحد يقول لي لو أنا بست علم مثلا بلدي، واحد يقول لي أنت بتبوس خرقة، أنا لا أقبل، أنا لا أعبد هذه الخرقة ولا أقدس هذه الخرقة ولا هذا الثوب، بل أنا أقدس ما يرمز إليه هذا العلم، ما وراء العلم، ما وراء المسيح في تجسده، وراءه أنه يخفي لاهوته هو من نعبده. أما التجسد فهو في الأرض يأكل يشرب ينام يعمل كل شيء، فهذا بطبيعة الحال جزء من العقيدة المسيحية. إذا لم تستطع فهمه قل لا أفهمه، لكن إنك تعترض علي وإنت مش فاهم فتبقى كارثة. يعني ننتقل إلى شيء آخر. المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. تفضل
1: أخ رشيد. يسوع شو قالكم بالكتاب المقدس؟ ما جئت لأنقض

0: بل جئت لأكمل، صح؟
1: نعم.
0: شو عملتوا انتوا المسيحيه يا اخ رشيد؟ شو عملتوا انتوا المسيحيه؟ شو عملتوا انتوا المسيحيه بالذات؟ نقضتوا كل شيء اجى فيه يسوع، لغيتوا السبت، لغيتوا الختان، واكلتوا المحرمات. خي كل شيء اجى فيه يسوع بالشريعه بالناموس، اجت الكنيسه والمسيحيه تحديدا ولغت كل شريعه يسوع. ليش برايك؟ ما جئت لانقض بل لاكمل. يا زلمه جئتوا انتوا نقضتوا كل الشريعه اللي اجى فيها يسوع. لك بيزعل يعني يسوع بالمسيحية، بيزعل.
1: نقدنا كل ما جاء به الشريعة.
0: يا خي مين لغى السبت؟ أنا ولا المسيحية لغوا السبت؟
1: وانت قرأت ما قاله المسيح نفسه.
0: مين لغى الختان؟ لك يسوع مطهر، انتوا ليش ما بتطهروا؟ مين لغى الختان؟ مين لغى أكل المحرمات؟
1: انت
0: بتاكل لحم خنزير يا رشيد ولا ما بتاكل؟
2: شوفوا الانتقال من نقطة إلى نقطة من غير ما يعطي فرصة. شوف الختان، الخنزير، السبت، كل شيء. المهم ما يعطيك أي فرصة وخلاص.
0: لا ما حاستنى في عندكم شخص غير.
2: تفضل.
0: أنتوا بتتبعوا شخص إنسان بني آدم مثلي ومثلك، إجا لعندكم بشريعة وقالكم يا جماعة هيدي الشريعة أنا جيت فيها لكملكم الحياة. جيتوا أنتوا تبعتوا شخص تحت ايد يسوع ولغيتوا كل الشريعه اللي اجى فيها يسوع، لغيتوا الناموس.
1: قال
0: لغيتوا الناموس، لبستوه توب مش توبوا يا زلمه.
1: يا اخي خليني اكمل. الله يخليك،
0: خليني اوضح لك بس الفكره اللي عم جرب اوصلها.
1: انت ما بتخليني احكي اي
0: شيء. ابدا ابدا
2: ابدا ابدا طبعا لا ابدا لا انا مسيبك من الصبح يعني. انا انت اللي متكلمتش، انت اللي كنت ساكت يعني. ابدا ابدا بس عشان تشوفوا يعني. انا مش عارف يعني الناس مش شايفه ولا انا اللي غلطان ولا يعني. واضح جدا انه واحد يسال ولا يترك مجال للجواب. خليني اعطيكم الجواب على هذا لمن يبحث، لمن يريد ان يعرف. المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل. طيب هل نقض المسيحيون الناموس؟ لا. هل نقض المسيح الناموس؟ لا. مثلا المسيح لخص لنا الناموس، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. لخص لنا تعاليم الناموس أنه يكون في اللي بيسميها الجولدن رول، القانون الذهبي، ما تأذيش الناس. ده في المعاملات، لأن الناموس ينقسم إلى أقسام كثيرة. ومرة سألوا واحد ناموسي، يعني واحد من بتوع الشريعة، قالوا يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك، وبعدين قالوا دي الوصية الأولى العظمى، والثانية تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني في المعاملات الناموس كله يتلخص في وصيتين، تحب الله وتحب الإنسان قريبك. هل المسيح وصى بكسر الناموس؟ بل بالعكس، بيقول للناس أنه يعملوا بالناموس ويجسدوا في حياتهم في معاملاتهم. الاقتباس اللي بياخده، وأنا قلتها في الحلقة، بيقول لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. قالها في بداية أصحاح 5 في متى، لأن الكلام الذي يليه حتى لا يفهم الناس أنه ضد الناموس. مثلا ابتدأ يحط الوصايا، وأنا قلت له في نفس الأصحاح هو شرح إيه معنى الكلام بتاعه. قال قد سمعتم أنه قيل القدماء لا تقتل، أما ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول لكم كل من يغضب على أخيه. أنا مش جاي ألغي وصية لا تقتل، أنا جاي خليها أصعب حتى، يعني أنه بداية القتل هو الغضب. قد سمعتم أنه قيل القدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم، فهو جاب الوصايا. قد سمعتم أنه قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم. قد سمعتم أنه قيل القدماء لا تحنث بل أوفي لرب أقسامك، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بالشر. كل هذه الأمور التي ذكرت في الأصحاح هي تفسير لما قاله في بداية الأصحاح. ما جئت لأنقض، وأنا حاطط لكم الوصايا 1 2 3 1 2 3 تعليمي عنها، ماذا أعلم أنا عنها. فإذا إزاي هو نقض الناموس؟ ينقسم إلى أقسام. ما يتعلق بالطقوس لم ينقض، قد تم. لأكمل معناه تم في المسيح. إحنا لا نقدم ذبائح لأن المسيح يعتبر هو الذبيحة العظمى. نحن لا نقوم بطقوس لنتطهر مثل الغسل وهذه الأمور، الطهارة الروحية يعني، لأن المسيح أعطانا الطهارة

0: روحية صارت هذه، لأنها كانت مجرد رموز توصل إلى المسيح، ده فهمنا المسيحي. وأيضا الختان، لأن الختان حتى المسلمين بسموه طهارة، الطهارة، الختان لا يطهر القلب، هو كان رمز في العهد القديم، أما المسيح فحت على الطهارة الحقيقية في القلب، وحنشوف بالتفصيل ماذا تعني. حتى المسلمين بيقول لك طهور، طب بن لادن كان طاهر أو كان مختن؟ كان طاهر. الزرقاوي كان مطهر؟ كان طاهر. القتالين اللي بيقتلوا وبيذبحوا كانوا مختونين، وحتكلم عن الختام أكثر. طب هناك في الناموس أيضا ما يتعلق بالوصايا اللي بنسميها مورال لو، القانون الأخلاقي أو الشريعة أو الناموس الأخلاقي. هناك ما يتعلق بالناموس القضائي اللي بيتعلق بالعقوبات، قد تم في المسيح. المسيح لم يرجم المرأة الزانية، لم يعاقب أي شخص بناء على الناموس، لأنه المسيح جاء بالرحمة فأعطانا أنه تم الناموس في المسيح فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالطقوس. أما ما يتعلق بالمورال لو فهي مستمرة إلى الأبد. إزاي أشرح هذا لشخص لا يعطيك فرصة للكلام؟ إزاي أشرح أنه أقول له أنه الناموس ليست كلمة عامة بل مقسمة، وأنه هناك جانب يتعلق بالطقوس، وجانب يتعلق بالأخلاق، وجانب يتعلق بالعقوبات؟ إزاي أشرح هذا؟ بالنسبة للختان، الرسول بولس ماذا علم؟ لم يلغي الختان، بل قال لك أنه هناك ختان حقيقي فيك تتختن، لكن الختان لا يعمل لك شيء في القلب، لا يدخلك إلى الجنة، لا يخلصك. قال إن الختان ينفعك إن عملت بالناموس، لو كنت بتعمل بالوصايا، لكن إن كنت متعدي الناموس بتقتل وبتسرق الناس وبتظلمهم، فقد صار ختانك غرلة، زي أنك مختون ومش مختون، مش تفرق. وبعدين قال ختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، أنك تكون مختون القلب، طاهر القلب، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. ذا اللي قاله الرسول بولس، مش أن ألغينا الختان. خلينا نشوف مسألة أخرى أثارة. أنا بحاول كل النقاط حتى ما يفضل أي شيء، حتى ما تقولوا أنه ما رديت على هذه النقطة. تفضل ورينا شيء آخر يتعلق بالصراع لك العنيف بين بولس وتلاميذ المسيح.
1: الإله لا يتجسأ يا أستاذ، يا أخ رشيد، الله يخليه.
0: طب ليه القرآن؟
1: يسوع لا يعلن ليوم القيامة، يسوع ليس لديه قدرة أبدا، ويسوع كمان منفي عنه صفة الألوهية. وهالنقط الثلاثة بكتابك أنت المقدس، بإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس، ورجع إريون.
0: إذا كان الله لا يتجسد فأنت تنكر إسلامك أيضا.
1: أنا لا أنكر إسلامي، وما تجرب تفوت هلأ على الإسلام، خلينا باليهودية مشان ما نغير الفكرة.
0: خلينا باليهودية. شوف أنه بيتهرب من الإسلام، بيقول لك خلينا من اليهودية. لو الفيديو خلص خلينا أعلق عليه، أعتقد الفيديو خلص. لا تفضل.
2: تجلى ربه للجبل جعله دكة. الله يتجلى لجبل ولا يتجلى لخليقته؟
1: التجلي يا أخ رشيد، أنت أعلامي صح؟ أكيد قاطع على اللغة العربية والإعجاز باللغة العربية. بدك نحكي الفرق بين التجلي والتجسد؟
2: التجلي هو الظهور، كيف ظهر الله لجبل؟
1: طبعا يظهر الله طبعا، ولكن ما يظهر بشخص،
2: يظهر في،
1: ولا يظهر بشخص إنسان اسمه يسوع. خليني خلص الفقرة اليهودية وفوت معك على الإسلام.
0: وهل فات على الإسلام؟ ما فات طبعا. الفقرة اليهودية يعني هو داخل دلوقتي بيناقش مع اليهودية. المهم، فبالنسبة للإله لا يتجسد، واضح أنه لا يفهم أي شيء. في الإسلام الله يتجسد في صفة شخص، لأنه يوم القيامة حيظهر وغير الصورة مرات كثيرة في حديث أن الله سيظهر يوم القيامة، وسيظهر في صفة بشرية لأنه سيكشف عن ساقه. والله يظهر ويظهر في صفة بشرية، فهو لما تزنى قال لك ما يظهر في صفة يسوع المسيح. يعني أنت اللي بتحدد لله ماذا يفعل. الإسلام يؤمن بتجسد الإله في يوم القيامة، وأنه ظهر، أنه التجلي هو الظهور، ما عندك أي تفسير تاني. المهم، خلينا نشوف الصراع بين بولس والرسل الذي زعمه المذيع كرم حلوم. تفضل
1: خبر الناس، خبر المشاهدين عن الصراع العنيف الموجود بين بولس نفسه وتلاميذ المسيح. ليش بتخبوا هيدا الموضوع عن الجمهور؟
2: اي صراع عنيف؟
1: تلاميذ المسيح وبولس، تلاميذ المسيح وبولس على وفاق برايك؟
2: نعم، هم على وفاق. الرسول بطرس تكلم

0: عن رسائل بولس وقال فيها أشياء عسيرة الفهم، بل هو بينصح الناس أنه يقروا كلام بولس الرسول، الرسول بطرس.
1: الصراع الدموي والعقائد الرهيب يا أخ رشيد، يلي دار بين بولس وبين تلاميذ المسيح الحقيقيين يلي هن الحواريين اللي عاشوا مع المسيح وأكلوا معه، اللي أنتوا نكرينهم فعليا أمام بولس.
0: لما تكلمت
1: لحظة لحظة بولس نفسه يلي أنت بتتبعه يا أخ رشيد شتم بطرس. بطرس مين؟ اللي بطرس مش كبير التلاميذ، شتمه علنا ووصفه بالرياء، وشتم تلاميذ المسيح وسخر منهم ووصفهم حتى بالرسل الفائقين الكذبة، يعني كذابين، رسل كذابين.
0: لا يتكلم عن رسل المسيح، لا
1: بطرس يا خي، بطرس كبير التلاميذ، الله يخليك، بطرس كبير التلاميذ، شتمه وصفه بالرياء. اتأكد من مراجعك الدينية نفسها،
0: بل صححه في موقف من المواقف، لم يشتمه.
2: يخفض الصوت، كل هذه الأمور أنا متعود عليها، يعني خليه يعمل ما يريد، اللي هو التلاعب هذا لا يليق في مفروض حوار راقي يفهم منه الناس. خلينا نشوف الادعاء. بطرس كيف تحدث عن بولس؟ دي رسالة بطرس الثانية موجودة في الإنجيل على فكرة. احسبوا أنا تربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس، أيضا بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها أيضا. ده الإشارة اللي قلت أنه بيقول على الرسائل أن فيها أشياء عسيرة الفهم كما سماها بطرس. إذن هو بيقول له الأخونا الحبيب بولس، بولس الرسول نفسه قال إذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا. صفا هو بطرس، يعني يعقوب يعقوب وبطرس ويوحنا علموا بالنعمة المعطاة لي من الله، المعتبرون أنهم أعمدة، بيقول عليهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن الأمن، يعني حطوا إيدهم وباركوني ودعموا خدمتي حتى أكون رسول للأمم. أما هم في الختام، هم يخدموا مع اليهود وأنا بخدم مع الأمم، وهم باركوا لي هذه الخدمة، أعطوني يمين الشركة. هذا اللي بيقول عليه صراع دموي. فين الشيء اللي بيقصده وضخمه؟ بطرس لما جاء إلى أنطاكيا بيقول بولس الرسول قاومته مواجهة، يعني كلمته مباشرة، واجهته بالعمل اللي عمله، ما كان في صراع دموي بينهم لأنه كان ملوما. ليه؟ لأنه كان يأكل مع الأمم، لما إجوا يهود تأخر وعمل نفسه ما بيأكلش مع اليهود، فبولس قال له عيب أنك تقوم بهذا الكلام. هذا هو الصراع الدموي الذي تحدث عنه بين الرسل. خلينا نلعب فيديو تاني.
1: اختلفوا بصراع دموي عقائدي رهيب، وكتبك المسيحية بتأكد هيدا الشيء، والشتم موجود من بولس لبطرس.
2: تخيل ده شتم، يعني واحد يقول له عيب انك توقف اكل امام اليهود حتى ما يقولوا انك بتاكل مع الامم، قال لك هذا صراع دموي رهيب. لا، هذا خلاف بسيط لا يمت للعقيده باي صله، ويحصل بين اي اثنين، وليس صراع دموي، يبقى بولس بولس وبطرس بطرس. اسمعوا التلفيق الذي حيقوله، تلفيق خطير جدا، اسمعوا.
0: انت بتاخذ الايات،
1: طول بالك. لا، بولس يصف معارضيه من التلاميذ بالدجالين. رساله كورنوس الثانيه بتقول لان مثل هؤلاء هم رسل.
2: رساله كورنوس عشان تعرف انه حاطب ليل بينقل رساله كورنوس. ايوه يا كورنوس تفضل.
1: كذبة، شفت مين هنا رسل الكذبة اللي حكى عنهم؟ هم رسل كذبة. فعل
0: المسيح ما في، كان في رسل كذبة.
1: لحظة، الله يخليك. فعلة ماكرون مغيرون، بيغيروا شكلهم إلى شبهة.
2: أتحدى أي إنسان يذهب لهذه الآيات ويقول لي أنه بتتكلم على بطرس ويوحنا ومتى ورسل المسيح. هو بيتكلم، هو ما قادر يفرق أنه فعلا كان في ناس بيدعوا أنهم تلاميذ وكانوا كذبة، ودول اللي بيقصدهم الرسول بولس. لا بيتكلم عن الرسل على الإطلاق، الرسل معروفين يعني بطرس ودول سماهم أعمدة، دول ما بيناقشهمش خالص في هذه المواضيع. بيتكلم عن ناس تانية في رسالة كورنثوس يا كورنوس. فالمهم ده تزوير وتحريف. خلينا نمشي لفيديو آخر.
1: بس تخبر المشاهدين بدي أسأل كل الأسئلة اليهودية، لأنه يمكن الوقت ما يسعفنا نسأل الأسئلة الإسلامية. وبس وعد يا أخ رشيد في حلقة عن الإسلام أنا وياك، وحنخليها مناظرة يا سيدي. كيف تحول
0: أتمنى
2: أنا قلت له أتمنى، لأنه أنا عارف أنه مش هيقدر ينفذ وعده، ولسه بطالبه بهذا الوعد وبيقول

0: لك أنا سألت كل الأسئلة اليهودية، هي كانت أسئلة يهودية، أنا مش عارف، يعني صدقوني أنا مش فاهم، أنا هو كان بيسأل الأسئلة اليهودية يعني. المهم خلينا نمشي لمسألة، ولاحظوا أنه وعد، أنا هحط مرات كتير أنه وعد حيتكلم عن الإسلام وما تكلم. نمشي لمسألة أخرى، مجمع نيقية.
1: بيقول التاريخ أنه يسوع صار
0: بيقول
1: إله.
0: التاريخ. بيقول التاريخ، لما يقول لك واحد التاريخ اللي بابه رقم كام يعني؟ ما بيديك مرجع ولا أي شيء. تفضل، بيقول التاريخ إيه؟
1: تصويت في مجمع نيقية سنة 325.
0: مجمع نيقية، مجمع. تفضل.
1: بقرار سياسي من قسطنطين، يعني أنت معبودك إلهك اللي بتعبده انتخبوه بالتصويت يا زلمة، بالتصويت بقرار من قسطنطين كرمال يوحد.
0: ليس كلام تاريخي هذا، كلام
1: هيدا التاريخ الأساسي عند اليهود، وراجع كتب اليهود. قبل هيك كان مجرد نبي
0: أو كان موجود في كتب اليهود برضو، هو يعني يهودي ويتكلم يناقش الأسئلة اليهودية وبيتكلم من كتب اليهود اللي هي
1: مجرد شخص. لا خليني أكمل لك، لا خليني أكمل لك ووضح لي أنت الفكرة. خليني أكمل لك الفكرة وأنت قول إذا صح أو لا. قبل ما ينتخبوه ويصير إله بقرار من قسطنطين، كان هالزلمة المعتر شخص مثلي مثلك، ويمكن كان درجة تانية. ليش اليوم هالضحك على الناس وبتقولوا انه هيدا ايمان منزل، بينما الحقيقة يا اخ رشيد هي طبخة سياسية رومانية كانت بوقتها،
0: والأناجيل طبخة سياسية رومانية عشان تأله المسيح، وشوية هم اخترعوه قال له بولس الرسول عشان الآلهة الرومانية، وشوية يسوع هو تائر جليلي لبستوه، احنا المسيحيين تاج الألوهية لننافس الآلهة الرومانية، هو طبخة رومانية ولا عشان ننافس الآلهة الرومانية؟ انا مش عارف يعني، هي الشيء ونقيده في نفس الحلقة. المهم مجمع نيقية، الأكذوبة الشائعة بين المسلمين والذين يتناقلونها واحدا عن ثاني مثل الببغاوات، مجمع نيقية لا علاقة له بالتصويت على ألوهية المسيح، مجمع نيقية لمناقشة بدعة آريوس، بدعة آريوس اللي هي الأريوسية. حط لي النص على الشاشة الله يخلي. آريوس آمن بنفس النصوص، بنفس الأناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، بنفس العهد الجديد آمن به آريوس، كانوا بيحتكموا لنفس النصوص. الخلاف ليس على ألوهية المسيح، آريوس قال بأن المسيح إله، الخلاف هل الابن من نفس طبيعة الآب، هل هو مساوي له في الجوهر، وهل هو أزلي مثل الآب. الشعار اللي كان بيقوله آريوس كان هناك وقت لم يكن فيه الابن فقط، هذا هو الخلاف. 318 أسقف قالوا هذا الكلام اللي بيقولوا بدعة وتكلموا ضده، 2 فقط هم اللي ساندوه. مش تصويت على ألوهية المسيح بقدر ما هو تصويت على إدانة أريوس. أما الكنائس كانت موجودة 325 سنة من عمر المسيحية، كانوا بيؤمنوا بإيه؟ كانوا مسلمين؟ أنا بقول لك 318 أسقف، أسقف على كنائس في شمال إفريقيا وفي العراق وفي سوريا وفي أوروبا وفي كل هذه الأماكن، كانوا بيؤمنوا بإيه؟ كانوا بيعلموا إيه؟ عندهم نفس الأناجيل التي عندنا اليوم، عندهم نفس التعاليم التي عندنا اليوم، كيف صوتوا؟ وأنا قلت له في الحلقة، هل إنجيل يوحنا تعمل في 325 ولا في القرن الأول الميلادي؟ وبيقول لك كان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. هذا هو الإنجيل اللي بنؤمن به، هو كان موجود قبل كل شيء به كان، بيقول لك بالمسيح كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، هذا موجود قبل، كيف أنه صار بالتصويت؟ كذبة بروجوها. ولما رديت عليه لم يعرف كيف يرد. خلينا نسمع الشيء الآخر الذي قاله.
1: أكدت ألوهية المسيح أبدا.
0: كل من يقول بأن المسيح انتخب إلها في مجمع نيقية هو جاهل بالتاريخ.
1: عظيم، بولس هيك قال.
0: إنجيل يوحنا موجود قبل. خلاص نمشي للفيديو الثاني اختصارا للوقت فقط، بس عشان
1: ما أخ رشيد أنت ما عم تأكد ألوهية يسوع؟
0: طبعا.
1: عظيم.
0: إله بحسب الأناجيل.
1: أقدم إنجيل عندكم اللي هو مرقس ما جايب سيرة إنه هو إله، وأقدم رسائل بولس اللي أنت هلا عم تعتاد فيه
0: إنجيل المسيح ابن
1: طول بالك أقدم رسائل

0: رسائل بولس كانت عم تحكي عن إنسان رفعه الله. الله رفع يسوع. أنتم ركبتوها مكينة لا
1: هذه حياتي. هذه واحدة من الكذبات التي رددها ولم يتركني أرد عليه. قلت له في إنجيل مرقس في البداية خالص بيقول بدء إنجيل المسيح ابن الله. في بداية مرقس ده تأليل المسيح، لأنه ابن الله بتعني الألوهية في العقيدة المسيحية، ما بتعنيش شيء آخر. فهو ما قدر يرد عليه وما تركني حتى أتكلم. وبعدين

0: حدود عليه 56 للميلاد تقريبا بيعملوا 6 اقل من 20 سنه بين صلب او يقارب ما يقارب ال 20 سنه بين صلب المسيح واول انجيل، مع العلم انه الانجيل كان موجود شفهيا يعني. المهم بيقول واحده من الرسائل القديمه للرسول بولس بتقول انه رفعه الله، بانه انسان رفعه الله. تعالوا نشوف بتقول ايه فيليبي من اقدم الرسائل للرسول بولس. تعالوا نشوف هو راح لهذه الايه رفعه الله، قال لك انسان رفعه الله، لا ده كذب. الذي إذ كان في صورة الله، المسيح في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه آخذا صورة عبد تجسد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان تجسد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أقدم رسالة للرسول بولس، بفاميكا تدينك، فيها ألوية المسيح، فيها الصلب، وفيها موت المسيح على الصليب، فيها كل عقائد المسيحية. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه، لا كمل كمل، وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجتوى، لكي تعبد يسوع، لكي تجتوى باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، حكي تعبد يسوع كل ركبة. كيف هذا بتكلم؟ كيف له الجرأة؟ عشان بقول لكم بينقل من الانترنت مش فاهم، كيف له الجرأة بيقول أنه رسالة بولس تقول بجرأة بأنها مجرد إنسان؟ احكموا انتوا، تفضل.
1: 100 سنه وألهته انسان يهودي كان هدفه يحرر،
0: يبتدي انجيل مرقس،
1: يحرر الشعب من الرومان. لك خليني، طيب مريم كانت تعبد يسوع، تعرفوا انه هو الله. يا الله يا رشيد،
0: مريم لم تعبد يسوع المسيح بالطريقه اللي بنفهمها في الاول، لكن بعد كده فهمت شخصيته.
1: انا وصلني جواب
0: بياخذ نص الجواب.
1: لم تعبد يسوع لانه الله
0: بالبدايه، قلت بدايه لم تعرف اخوته.
2: خليني اشرح هذه النقطه ايضا. بدايه انا قلت له بدايه لم تعبد يسوع، لكن نهايه صح عبدت يسوع. لماذا قلت هذا الكلام؟ في لوقا 2 ايه 19 مريم كانت تحفظ جميع هذا الكلام، متفكره في قلبها، كان عندها إعلانات لكن ما كانت تفهم كل هذه الإعلانات. في لوقا 2:49 بتقول وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها، وبتقول لم يفهم الكلام الذي قاله لهما. أحيانا كانت بعض الأمور صعبة عليها وعلى يوسف، ما كانتش تفهم كل الكلام، ولذلك لم يفهموا من هو يسوع كاملا. كان عندها إعلانات لكن لم تكن الصورة مكتملة. لكن في الأخير في أعمال الرسل لما بنشوف أنه كانت تعبد مع التلاميذ، هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع مع إخوته. بنشوف هذا في الأخير بعد قيامته وصعوده. أنا ما قلت أي كلام خارج الإنجيل. خلينا نشوف آيات أخرى أو فيديو آخر. أهله لم يعرفوا من يكون، لكن بعد قيامته من الأموات عرفوا من.
1: طيب عندي ما حفوت بالإسلام، ووعد لألك وللمشاهدين حنعمل حلقة إن الله راد خلال هذا الشهر لنحكي عن الإسلام والمسيحية.
2: صارت خلال شهر يعني. أيوة نتفضل. نعم نتكلم عن النسخ الأصلية، نعمل فيديو تاني بيتكلم عن النسخ الأصلية.
1: عندي آخر سؤالين لألك باليهودية والمسيحية. النسخ الأصلية للكتاب المقدس أخ رشيد وين هن؟
0: ماذا تقصد بالنسخ الأصلية؟
1: الأناجيل الأربعة الأصلية وين هن؟
0: عندنا نسخ تعود للقرن الثاني للميلاد، عندنا نسخ قديمة، لكن النسخة الأصلية اللي اتكتبت بإيد الرسل لا يمكن أن توجد، ولا توجد لأي كتاب على فكرة.
1: ليش؟
0: يعني.
1: ليش النسخ الموجودة بخط الكتبة يلي كانت بالقرن الأول وما قبل الأول مش موجودة؟ وليش ما موجودة إلا النسخ السيني؟
2: ما قبل الأول يعني الأناجيل لازم تكون ما قبل الأول. ما هو الأناجيل ابتدت في القرن الأول يعني. ما هو ما أنا بقول لك، تعرف اللي حافظ مش فاهم، هي دي حافظ مش فاهم. أنا أعطيكم باختصار، لا توجد أي نسخة أصلية للإنجيل. لما نقصد النسخة الأصلية، لأنه بعض الناس يمكن ما يفهموها، النسخة الأصلية هي اللي كتبها متى بإيده، يوحنا بإيده، مرقس بإيده، لوقا بإيده، بخط اليد نفسه شخصياً.

0: لا توجد، لا يوجد أي كتاب قديم من هذه الحقبة نحتفظ على النسخة الأصلية، مش فقط الإنجيل، بل لا توجد أي نسخة أصلية للقرآن اللي كتبها كتبت محمد نفسه لما كان بمليهم، لا توجد. لا، بل المسيحيون فقدوا النسخ الأصلية بسبب أنه الأمور تندثر، بسبب الحروب، بسبب أشياء كثيرة، لكن كل نسخة أصلية تم نسخ الآلاف عليها وراحت للأمصار، فنقدر نجمع النص من النسخ اللي راحت لكل مكان. ده المقصود. القرآن لا توجد نسخة أصلية، فإذا كان مهاجمة المسيحية أنه فقدت النسخ الأصلية يبطل المسيحية، كذلك يبطل الإسلام. أين النسخ الأصلية للقرآن؟ مش أحرقها عثمان بن عفان؟ على الأقل المسيحيون لم يحرقوا كتبهم، بل ضاعت بفعل الزمن، اللي هي الأصلية المكتوبة بخط اليد. ولا توجد لأي فلاسفة اليونان اللي بقرا عنهم أفلاطون أو سقراط أو غيره أو غيره، لا توجد أي نسخة أصلية. إحنا بنقول كلامهم بناء على النسخ التي وصلتنا من عصور متأخرة. هل هذا يعني التحريف؟ لا أبدا. إحنا نقدر أن نجمع كل ما قاله الإنجيل من خلال النسخ التي وزعت في العالم كله، بس باختصار شديد. خلينا نشوف مسألة أخرى لأنه الوقت يدركني، أنا عايز أقدر بسرعة أرد على كل شيء. تفضل.
1: المؤلف يوسف رياض إذا مني غلطان، كتاب وحي الكتاب المقدس بالصفحة 60 لصفحة 70 بيأكد، وهذا من كتبكم المسيحية نفسها، أنه هيدول النسخ الموجودة مزورة، والنسخ الأصلية المكتوبة بخط الكتبة نفسهم مش موجودة أبدا يا أخ رشيد، وبالتالي ممكن اليوم نشوف إنجيل مزور.
2: مستحيل الدكتور يوسف رياض يقول أنه نسخ الإنجيل مزورة.
1: هذا افتاح وحي الكتاب المقدس صفحة 60 وقرأ من 60 ل70 وتأكد أنه مزورة، وأنه النسخ الأصلية مضروبة ومش موجودة. تأكد، أنا معك على الهواء، افتح تشات جي بي تي إذا بدك.
2: الدكتور يوسف رياض مستحيل يقول لك نسخ الإنجيل مزورة.
1: طيب أنا بحطها عند المشاهدين بيني وبينك يا أخ رشيد، وتحدي المشاهدين.
0: أيوة، اللي عملنا تحدي خلاص، أنا ذهبت ونزلت الكتاب، قال تحدي وبينه وبين المشاهدين، أنا قبلت التحدي. وحي الكتاب المقدس للدكتور يوسف رياض، ليه؟ أنا كنت متأكد لأني أعرف الرجل شخصيا، يعني وحي الكتاب المقدس دكتور يوسف رياض بالنسبة للكتاب المقدس بيقول لك قال بأن النسخ مزور. بالنسبة للكتاب المقدس قد سر الله أن تكون الأصول المكتوبة بواسطة كتب الوحي بلا أدنى خطأ الأصول، لكنه أيضا سمح أن تحدث بعض الأخطاء أثناء النسخ، لما واحد ينسخ من كتاب لكتاب بسبب عدم كمال الإنسان الذي يقوم بالنسخ. طبعا كل تلك الأخطاء، ما بقاش تزوير، القليلة نسبيا لا تمس تعليما كتابيا أساسيا، معظمها في الأعداد أو الهجاء. هذا كلام دكتور يوسف رياض، بيقول وجود أخطاء في الأصول المكتوبة يطعن في كمال الله، مستحيل بيقول لك، وحاشا أن يكون الأمر كذلك، فالله منزه عن الخطأ. أما الأخطاء في عملية النسخ فإنما تشير فقط إلى عدم عصمة البشر، الأمر الذي يتفق تماما مع تعليم الكتاب المقدس نفسه. عرفتوا مين بيكذب ومين بيزور الآن؟ خلينا نشوف فيديو آخر.
1: النقطة الثانية، فضيحة النص اليوحناوي، تزوير آية التثليث الصريحة، وهيدي يمكن تعتبر أكبر دليل لك أنت كمبشر مسيحي يا رشيد. يعني بعتذر أنه عم نحكي بهذه اللغة، ولكن أنا عم وضح النظرة اليهودية والمسيحية، ما حدا يفهمني غلط. الآية الوحيدة بالكتاب المقدس اللي تذكر الثالوث صراحة تم إثبات تزويرها وحذفها من الترجمات الحديثة. هقلك كيف. برسالة يوحنا الأولى، وتابع معي إذا بدك، 7:5، كان في آية بتقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هيدي آية التثليث عند المسيحية. علماء المسيحية نفسهم، وبعطيك إياهم بالأسماء وبالأدلة، بيكتشفوا أنه هيدي الآية مزورة ومقحمة بالقرن الرابع، وما كتب يوحنا، انتبه، وتم حذفها من جميع التراجم العالمية واليسوعية الحديثة. هيدا تحريف أو مش تحريف يا أخ رشيد؟
2: بيقول كلامك غير صحيح.
0: يا تفضل كمل.
2: صحيح، هناك
1: بدك كمل معك.
2: لحظة، هناك نقاش لاهوتي حول هذه الآية، هل هي جزء من النص أم ملاحظة كتبها الكاتب؟ يعني مش تحريف بالمعنى اللي بتقول.
1: هقلك الترجمة.
2: لحظة.
1: انت عم

0: خلاني خلاص احنا نوقف قلت له شيلها على جنب، احنا عندنا التالوث في اشياء كثيره. خليني اكمل هنا. الآية لا تسمى آية التثليث، حتى هو سماها آية التثليث، خلينا اعتبارا نقول، بس هي مشهورة عند المفسرين بالفاصلة اليوحناوية الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس. خلينا نشوفها، هي في النسخ القديمة لا تحتوي عليها خاصة اليونانية. أول ظهور للآية كاقتباس كانت في القرن الرابع، أقدم نسخة تحتوي عليها في القرن الخامس، ولا واحد من علماء المخطوطات اعتبرها تحريف، بل اعتبروه خطأ غير مقصود في النسخ، أنه واحد كتبها وكتب تفسير، لأنه زمان ما كانوش يعملوا مثل الآن بين قوسين أو كذا، بيحط أحيانا ملاحظة، فتحطت ملاحظة واللي نقل عليه افتكرها من النص مش تحريف مقصود. قالها يوسف رياض في نفس الكتاب عشان أوريك، إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق واحد من الأشياء اللي كانت بتحصل أحيانا على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن، وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء، وحط عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الواردة في يوحنا، أنه كانت واحدة من هذه الآيات اللي حصل معها هذا الخطأ غير المقصود وليس تحريف. على فكرة لو شلنا هذه الآية في التالوت في بقية الآيات، كل من يؤمن أن يسوع المسيح هو المسيح فقد ولد من الله، كل من يحب الوالد يحب المولود منه، يعني ابن الله موجودة دون هذه الآية. وأيضا يقول من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله، يعني موجود التالوت رغما عن هذه الآية حصل خطأ وأقحمت ضمن النص بسبب خطأ من الناسخ وليس تزوير مقصود. أنا خليني أعطيكم، هل عقيدة الآب والابن والروح القدس مأخوذة من هذه الآية؟ لا طبعا. أنا أعطيته متى 28، اذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، أهل الآب والابن والروح القدس. في مرقس بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله الروح القدس مذكور، حل عليه الروح في نفس الأصحاح في مرقس واحد، يعني الآب والابن والروح القدس. في لوقا 3 لما اعتمد إذ يصلي انفتحت السماء نزل عليه الروح القدس وصوت أنت ابني الحبيب، يعني الآب والابن والروح القدس. في يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وأيضا الكلمة صار جسدا، موجود أيضا الآب والابن والروح القدس. في متى ليس أحد يعرف الآب الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن وإن أراد الابن أن يعلن له. الآب والابن والروح القدس في الأناجيل 4، الآب 80 مرة، الابن 16 مرة، ابن الله 31 مرة، الروح القدس 25 مرة. لا نأخذ العقائد فقط من الآية اللي هي الفاصلة اليوحناوية، بل نأخذها من مجموع تعليم المسيح، وده اللي كنت عايز أوصل له. لكن هل هذه الأمثلة التي ضربها، حتى قصة المرأة الزانية، يعني أنا اختصارا للوقت هقول أنه قصة المرأة الزانية لا يوجد عالم من علماء المخطوطات اختلف في أنها فعلا حصلت، هو الفكرة لماذا لا توجد في بعض المخطوطات فقط، وهل تنتمي ليوحنا أو هي من أسلوب لوقا، لكن لا يوجد عالم يقول بأنها ليست من تعاليم المسيح ولم يفعلها المسيح، بل بالعكس يوجد فيها ما يدل على أنها من ضمن ما فعله المسيح. عندنا أدلة كثيرة يمكن لا تتسع لها هذه الحلقة، لكن بالأخير أنا فقط حابب أحط الكلام اللي قاله أنه وعد بالحديث عن الإسلام في فيديوهين في الأخير، خليني ألعبهم حتى تشوفوا الوعد، وأنا مستني أنه ينفذ الوعد بتاعه. خلينا نلعب الفيديوهات الأخيرة.
1: نحن ما حكينا عن الإسلام، هأوعد المشاهدين بلقاء خاص بين الأخ رشيد وأنا كرم حلوم عن الإسلام والمسيحية والرد عليك بكل الشبهات اللي بتطاول فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي اللي هو دين.
0: عندك جرأة واستضيفني تاني.
1: وأنا عندي جرأة مثل ما شفني اليوم ما تغيرت.
0: لا ما عندك جرأة حبيبي، تفضل. الفيديو التاني، في فيديو كمان،
1: حلقة وعد للمشاهدين عن الإسلام والمسيحية وحخليها ساعة كاملة.
0: تفضل يا سيدي.
1: تحياتنا لك ولكل المغرب العربي. أنا بحبك لأنك من المغرب ومحبة أهل المغرب.

0: عزيزي علي جدا. وبدي ارجع اذكر المشاهدين انه الحوار كان بين الدين اليهودي والدين المسيحي، وبتمنى ما حدا ياخذ
1: كان الحوار بين الدين اليهودي والدين المسيحي الحوار كان بين الدين اليهودي والدين المسيحي، شو وكانه حاخام. يعني تخيل انه واحد مسلم سني جاي يستجوبك ويقول لك الحوار كان بين الدين اليهودي والدين المسيحي. انا بصراحه انا شفت في حياتي أكثر ما شفت، ولا مرة شفت مثل هذا الـ يعني التشويش ده. دهن مشوش، ده دهن مشوش. هذا التشويش إنه واحد مسلم بيحاورك وبيقول لك أنا بطرح عليك الأسئلة اليهودية ولسه ما وصلنا للأسئلة الإسلامية، وكان حوار ما بين اليهودية والمسيحية اللي هو أنا مين يعني. بصراحة ده آخر حاجة اللي ممكن أختم بها. لكن خليني أعطي الخلاصة. هل الأمثلة اللي أعطاها المذيع كرم حلوم تثبت التحريف في الإنجيل؟ ولا مثال واحد يثبت تحريف في الإنجيل، ولا شيء ينتقد العقائد المسيحية اللي هي ألوهية المسيح مثبتة في الإنجيل، تعاليمه مثبتة في الإنجيل، صلبه مثبت في الإنجيل، قيامته مثبتة في الإنجيل. ولا واحد من الأمثلة يستطيع أن

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نطلب بركة من رب المجد اللي حاضر في وسطينا بشخصه، ونقول له وجدنا في محضرك. وجدنا في محضرك، وافتح عيوننا نشوفك بالإيمان، مصدقين وعدك إنك حاضر يا مالئ الكل. أنت موجود للكل وحاضر للكل، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مشرف جلستنا، سر بركتنا، ملناش غيرك، واثقين انك هتفرحنا، هتدينا جلسة هنية عند قدميك. هي آذاننا وقلوبنا لنسمع ونعمل،

يوجدنا في محضرك. هادن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. هادن حضورك وش

متعنا بالوجود في محضرك شيء عالي جدا، ان احنا في محضر الملك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نرفعك نعليك، مستحق كل كرامة كل مجد. كلنا بنفس واحدة نكلمه، اطلب واطلبي بثقة، بيحب كل واحد وكل واحدة، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يكرمنا، عايز يدينا كل شيء. الكل شيء لكم كرامة ومجد ليك، كل شيء لكم. يا العظم العطية اللي ادها لربي دي، عطية مجانية فرح بيها قلبي. أعطاني الخلاص، أعطاني روح القدوس، أعطاني كل شيء بغنى للتمتع كرامة ومجد ليك. بنشكرك من كل القلب، بنشكرك من كل القلب. كل شيء لكم الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نشكرك، نشكرك. كلمنا وعلمنا، أعطي عبدك ليتكلم بلسانك. يا روح الله أملك، يا روح الله سود. يا روح الله أملكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله أملكنا وباسم يسوع اطلقنا فوق الجبال، سكننا إلى مدى الحياة وفق

وفي كل الأحوال مسكنا. إمله يا روح الله، يا روح الله أملكنا، وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله أملكنا، وباسم يسوع اطلقنا. نعم، محتاجين لروحك يملك ويسود علينا، محتاجين لروحك يقودنا في برية هذا العالم، محتاجين لروحك ينطق على ألسنتنا بمجدك، محتاجين لروحك يعطينا كل ما هو لك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة ليك، اطمع في النعمة، اطمعي في النعمة، قول له انت

وعدت تديني كل شيء في اسم يسوع المسيح. أمرنا بعطفك، أمرنا بإحسانك، كرامة ومجد ليك. خلي جلستنا غير عادية لأنك حاضر ومشرف. خلي جلستنا غير عادية، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. يمضلل بالحب

مجدك ويتم ملينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتم ملينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. في ناس كتير حواليك الآن مجتمعين معانا ولسه ما يعرفوكش، وفيه اللي يعرفك كإنسان كنبي. يا روح الله تكلم لكل قلب، مجد الملك المسيح، افتح عيون العميان، اختن آذان وقلوب، ازرع إيمان في نفوس كثيرة، هات المعينين للحياة الأبدية، ويكون اجتماعنا غير عادي غير عادي، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تكلم لكل قلب، تكلم لكل قلب. هات المعينين للحياة الأبدية، خلي الاجتماع غير عادي، اكتب أسماء جديدة في سفر الحياة، خلص نفوس، أعطي لإسمك مجدا، هيئ قلوب وأذان وعقول لسماع كلامك، ازرع إيمان في قلوب كثيرة الليلة يا رب. وهات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول أمين. تعالى أيها الرب يسوع، يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيي. يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيي. هات يا ربي هات

والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد.

كل نفس حاضرة قدامك الآن، المس قلبها، غير أفكار، ازرع إيمان، ادي قناعة بالروح القدس، خلص نفوس، واعطي لاسمك مجدا، خلي الجلسة تليق بحضورك، كرامة ومجد ليك، آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

ايه رأي قداستك بالإنسان اللي ملهي ليل ونهار في الموبايل وحتى وقت العظة؟ أرجو كلمة منفعة. حتى وقت العظة طبعا لو النعمة لمسة قلبه هيتلذذ بالكلمة ويسمعها، لكن بعيد عن النعمة الود مقفول والقلب مقفول. لكن عايز أقول الوقت ده وزنة كبيرة، ربنا هيحاسبنا عليها. الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. اليوم قضيته ازاي؟ وبالإجمال لما هنقف قدامه هيقول لي عمرك قضيته ازاي؟ أي إنسان لسه ما اختبرش العشرة مع الملك المسيح ولسه ما داقش النعمة ممكن نقول عليه إنسان جسداني وبيجري ورا الجسد، والجسد ده لو هو اللي ساق العربية هينزلها في حفرة، هينزلها في حفرة. يعني في إنسان جسداني وإنسان روحاني. إنسان جسداني اهتماماته جسدية أرضية زمنية عالمية شهوات إلى آخره. إنسان روحاني كل حياته بالروح، سلوكياته تمجد اسم الله. فالإنسان

الإنسان الجسداني يدور على إني يشبع جسده، شهواته، مغريات العالم كتير، يجري ورا ده ورا ده ورا ده، ويضيع اليوم. يضيع اليوم في إيه؟ ربنا ملوش نصيب في اليوم، ملوش نصيب في اليوم، في حين إني إنسان الله، إنسان الله لو سألناه عايش ليه يقول لك أنا عايش للمسيح. إن عشنا فللرب نعيش. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. واسمه عمانوئيل، وأنا بكرر الكلام ده. وعمانوئيل يعني لازق فيا، الله معانا. واللي لازق فيا المحب الألزق من الأخ، لازم أنا أتلزق فيه، ما انساهوش لحظة واحدة طول ما أنا عايش، طول النهار حبيبي معايا وأنا معاه، أنا لحبيبي وحبيبي لي. هاجي أقف قدامه في اللحظة المهيبة جدا، هتفتح الأسفار، تعلن الأسرار، أعطي حساب وكلتك. الإنسان اللي مجده هنا وعشره عشرة حقيقية ورفع اسمه على الله، هيقف قدامه مرفوع الرأس يسمع الطوبة والنعيم من؟ أما الإنسان اللي ضيع وقته في العالم والعمر ضاع في الملذات والشهوات وفي أي كلام، شوف اليوم هيعدي هيعدي، لكن طوبى للإنسان اللي يعيش يومه للمسيح، له كل المجد، يعيش يومه. فشوف الاستهتار حتى في وقت العزخ، فلان مشغول عن المسيح، يا ريت تقول له اشغلني بيك، اشغلني بيك وحدك، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

فليكن حبك مالكا على قلبي. يبقى اللي بيحب ربنا هيعيش اليوم معاه ويقضي العمر معاه، يقضي العمر معاه. لكن مفيش محبة لربنا يبقى هيدور على ذاته وشهواته.

حاجة لفتت انتباهي اني قدامي عديد من الناس اللي بيشتغلوا بالاسحار او بيروحوا للدجالين. فين عقلك وفين عقلك تروح للشيطان برجليك برجليكي؟ الشيطان يلعب بيكم الكورة زي ما هو مكتوب هنا، يمرر عشتكم، يمرر

عشتكم، والأهم والأخطر هيضيع أبديتكم، هيضيع أبديتكم. سؤال بيقول: سلام ونعمة أبونا، والدنا بيحب أهله وما بيحبناش، لما نقول له خليك عادل تحب الكل زي بعض يقول لنا أبونا مكاري بيوصي إني أحب أخويا، وللعلم إن إخواته بيكرهونا بيشوهوا سمعتنا في أي مكان بنروح فيه ظلم، ولما بنحكي له يقول أبونا مكاري بيقول نسامحهم، ولما قلنا له أبونا يقصد إن تحب أخوك، يعني كل إنسان ومش أخوك بس، يدي علينا ويشتمنا، هل ده يرضى ربنا؟ هل معنى يحب إخواته ويدوس علينا ويظلمنا؟ أتمنى تبعت له كلمة منفعة تصحي ضميره. يا ترى هو سامعني؟ أولا بيقولوا عليك بتشتم وبتدعي على أولادك وبناتك، والكتاب بيقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، يبقى واضح إنك بعيد عن ربنا. معلش سامحني، واضح إن سكتك مغلوطة، تحب ده وما تحبش ده. طب وإن كنتش هتحب أولادك وبناتك وبيتك وأهلك هتحب مين؟ تحب مين؟ أمال إزاي هتحب عدوك؟ كلام ليك ولكل إنسان سامعني، إلحق إلحق ياللي في قلبك بغضة لإنسان وإنت سامعني دلوقتي تتوب، وإنت سامعني تطلب من الروح القدس يسكب في قلبك محبة بعد التوبة، وإنت سامعني دلوقتي اعلم إني من غير محبة ما لا فيش لا خلاص ولا سماء، من غير محبة ما فيش خلاص ولا سامة ولا أبدية، من غير محبة في هلاك أبدي، هلاك أبدي. محبة طبعا، المحبة هي المسيح، المحبة هي المسيح. شوف يا ابني، خلي نورك يبان في بيتك أولا، ومحبتك ولسانك الحلو يسمعه كل إنسان ويلمس محبتك كل إنسان، والإنسان يلحق يتغير الآن قبل فوات الأوان.

واحد بيقول أنا نفسي في حاجة واحدة بس، وهي إني أدخل ملكوت السماوات بمركز عالي جدا عند السيد المسيح. وليه لما أجاهد في صلاتي وروحانياتي بلاقي هجوم شديد جدا عليا وخوف وقلق وضرب في جسدي كتير؟ المهم عايز أدخل الملكوت بمركز عالي جدا، عالي جدا. الفكر ده بتاع ايه؟ ده فكر العالم اللي الإنسان يقول فيه أنا، أنا، أنا الكبير، أنا الأول. لا، اللي راح السماء ده هيكون اتخلى عن الحاجات دي وتعلم من سيده المسيح اللي جاب طشت وشوية مية وقعد يغسل رجلين الصيادين الحافيين وقال اللي عايز فيكم يبقى الأول لازم يبقى الآخر، واللي عايز يبقى سيد لازم يبقى خدام، خدام للكل. فانت

عايز تروح الملكوت الأبدية بالفكر المتعالي ده، أنا الأول، أنا الكبير، أنا الأحسن. لا يا ابني، لا لا لا لا، أنت تقدم توبة، واضح إن الشياطين بتحاربك بأي سؤالك، وسلم حياتك للمسيح.

يا دي الأسحار يا دي الأسحار، أنا اسمي العبد محمد عبد الحليم، بالكويت خلي أبونا يصلي لي أنا تعبان. ربنا يكون معاك ويتمم مشيئته في حياتك ويتكلم إليك بصورة واضحة ويلمسك لمسة شفي. واحد بيسأل، هل مضمضة الفم أو غسل الأسنان بالفرشاة قبل التناول غير مقبول؟ مقبول قبل التناول وبعد التناول، قبل التناول وبعد التناول. يعني ايه؟ طبعا قبل التناول انت بتغسل وشك، لكن بعد التناول هو ده المهم، اللي يقول لك ما تغسلش فرشة ولا ما تاكلش زيتون ولا مش عارف ايه والحاجات دي. ودي هرطقة كبيرة، لان اللي بيقول كده بينظر للجسد على انه لقمة عيش فتات هيطلع في فرشة في المية في البتاع ده. احنا بعد ما بنقفل بقنا على الجسد الحقيقي ونحط لفافة، ده موضوع انتهى انتهى. ده شخص المسيح، جسد المسيح الحقيقي، وده السر العالي والمجيد. انا ما قفلتش بقي على لقمة عيش، لا، أنا قفلت بقي على المسيح له كل المجد، وشربت شوية ميه الموضوع انتهى. لكن ما بتعاملش مع الجسد على إنه لقمة عيش ممكن تنزل في الفرشة ممكن تنزل في الميه، لا. أنا بتعامل مع الجسد الحقيقي لرب المجد يسوع.

أنا بنتك عندي 25 سنة، بحب ربنا جدا جدا وبصلي وأعمل تسبيحة في البيت ونفسي أتراهبن، وبالفعل بسعى في الموضوع، بس أنا تعبانة بسبب إن الشيطان بيحاربني بأفكار جسدية وحشة خالص. أرجو إنك تصلي لي إن تتركني الأفكار دي، وأنا عمري ما جه في بالي الأفكار دي. أنا كل اللي ليا نفسي فيه إني أعيش فرحانة بمحبة ربنا، اشتياقي للسماء، بس الأفكار دي بحس إنها بتعطلني عن محبة ربنا، ومش عايزة حاجة تانية أبدا من الدنيا. يا سلام لما بنت سنها 25 سنة تقول أنا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، دي العينات الحلوة، العينات الحلوة اللي أرجو من كل قلبي إن شباننا وشاباتنا يكونوا بالصورة دي، حب للمسيح، انشغال بالحياة الأبدية، اشتياق للتكريس.

إن كان رهبنة أو تكريس أو شهادة في العالم. وما أحلى وما أجمل إن القلب يتملي بمحبة المسيح. جنب الأخت دي المبروكة جدا نلاقي عديد من البنات: صلي لي أتجوز، صلي لي يجي لي عريسا. أنا مش بنكر وبقول لأ، لكن في فرق بين مشغولية ومشغولية. دي إنسانة اختارت الأبدية والملكوت من هنا: ها ملكوت الله داخلكم، جعل الأبدية في قلوبهم، في قلوبهم. المثل اللي بنقوله: فلان روح قبل ما يروح، نفض إيديه عن العالم، كل الأمور المنظورة، واختار المسيح. أنا بحييك يا بنتي، لكن بالنسبة للأفكار اللي أنت بتشوفيها ما تنزعجيش ولا تنشغلي، لأن الشيطان هيحاربنا، مش هيبطل حرب لغاية نفس الأخير، لكن هو يحارب، لكن سيدك يحارب عنك، والحرب مش ليكي. قولي له: حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. غلبة، قولي له غلبة على الدوام.

هو يحارب بالأفكار وانتي بلجاجة وبلهج وبمعونة الروح القدس تصد الأفكار دي. انتي ما تزهقيش لغاية ما هو يزهق. احنا بنشبهها دي ايه؟ طبعا هو هيفضل يحارب بالأفكار طول العمر، فاحنا بنقول الأفكار دي زي مثلا طيارات العدو دخلت المجال الجوي بتاعنا هنا في مصر، لكن عندنا مدفعية قوية اضرب اضرب اضرب وقعنا كل الطيارات دي، يبقى انتصرنا. فالشيطان هيجي بأفكاره، وأنا بالمدفعية الروحية وعمل الروح القدس واللجاجة والتمسك بالرب، دب دب دب وقع الأفكار دي كلها، وعيش غالب وعيش إيه؟ منتصر. ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا بحييك يا بنتي، بحييك من قلبي.

أنا فلانة من لبنان، حضرتك كنت من كام سنة بلبنان؟ وحذرتنا بلبنان بخطر عشان يسوع زعلان من خطايانا. أتوسل إليك أن تصلي لبنان إن ربنا يرفع غضبه عنها. أنا مش فاكر، لكن أنت أدرى بالكلام اللي سمعتيه. يمكن قلت الكلام ده لأن اللي أفتكره واللي أتذكره إن أنا اتقابلت مع ناس كتير هناك. أنا كل سنة

تقريبا بروح، وقابلت اعترافات كتير قوي. واللي لفت انتباهي ان ناس كتير مملوكة للشيطان. والحاجة الخطيرة، وانا قلت الكلام ده وزعلوا مني، ان البعض بيصلوا للي عندهم شياطين واللي استغربت ليه جدا ان بيصلي لواحد 10 سنين 15 سنة ومسمينها ايه؟ ها؟ ايه؟ تقسيم، مسمينها تقسيم. تروح البنت او يروح الولد ويقسم عليها، وكل يوم رايحين جايين. فيمكن عشان قبلت شوية اعترافات والبتاع ده، فالحقيقة اشفقت عليهم. البعض زعل مني، قلت ما فيش حاجة اسمها تقسيم، في حاجة اسمها تقول باسم يسوع المسيح الناصر الشيطان يخرج في الحال من غير نقاش، لأن السلطان في اسم يسوع. مش هروح استنى للشيطان سنة واتنين وتلاتة. فأنا قلت الكلام ده. فأنا بطلب، ومن كل اللي سمعني، نصلي من أجل لبنان. لبنان عزيزة وغالية على ربنا. معرفش بيقول لبنان بالمذكر ولا بالمؤنث. شعب لبنان غالي جدا عند ربنا، شعب لبنان مسلمين مسيحيين كله غالي عند ربنا. فاحنا نرفع صلاة كلنا، وكل اللي شايفني وسمعني دلوقتي يرفع صلاة للرب من أجل لبنان. أمين. هل يجوز مسيحي يكون اشبين بالعماد بس غير مؤمن تماما، او ملحد؟ يا ولد يا ولد يا ولد، يجوز. هل يجوز وشو الحل؟ شو الحل؟ اشبين يعني ايه؟ يعني انسان هيستلم الابن او الطفل اللي اتعمد، وممكن الكبير يبقى له اشبين. يستلمه يعني ايه؟ شوف، بيقف الاشبين وبعدين في الصلاة انه يتعهد انه يوصل له الايمان بعد ما يكبر او ان كان كبير، ويقوده في طريق التوبة والخلاص والنمو في النعمة والايمان. يعني هيكون انسان قائد او مرشد او معلم، او معلم يعني انسان مسؤول. مسؤول هيقف يقدم توبة عن الطفل ده، ويقبل الإيمان عن الطفل ده، يقر بالإيمان بحيث لما يكبر يقوده لحياة التوبة ويزرع الإيمان في قلبه بيسوع المسيح، الإيمان في قلبه. فأديني عقلك، لو إنسان ملحد أو غير مؤمن هيستلم الطفل أو المعمد، هيوصل له إيه؟ دي مسؤولية، دي مسؤولية. عشان كده الوالدين عليهم مسؤولية كبيرة، هيسألوا عن خلاص كل ابن وكل ابنة في اليوم العظيم. ابنك بنتك لا تظهر قدام الرب فارغا. أنا جاي أنا وعيلتي، أنا جاي أنا وأصدقاء وأحباب.
هؤلاء

الذين أعطانيهم الرب. أنا جاي ومعايا عزوة، ده الإنسان اللي خدم ربنا وشهد ليه. هل في إنسان هيدخل بطوله يخلص كما بنار؟ يخلص كما بنار. لكن شوف لما نتأمل كده ونلاقي قديس الأنبا أنطونيوس

النفوس عرفت ربنا من خلال سيرته. معلمنا بولس في حياته ربح قد ايه؟ وعلى مدى الاجيال كتاباته وسيرته ربحت وهتربح قد ايه؟ شوف حد زي دول يقف قدام ربنا مرفوع الراس، مرفوع الراس، يقول له انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. غير الانسان اللي عاش لشهواته وبطنه، غير الانسان اللي جيري ورا المال، غير الانسان اللي جيري ورا العالم، محبه العالم عداوه لله. الانسان اللي حب المسيح له كل المجد ومحبته بتفيد على الكل، بتفيد على الكل.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون يا أبونا يمنعون الماعون، مش فاهم يعني ايه. أجمل شيء في الصلاة وانت طاهر القلب والجسد يا أبونا، الصلاة هي خضوع كامل واستسلام كامل لأمر الله عز وجل يا أبونا. الصلاة بدون خضوع على القلب والعقل والجسد لأمر الله ليس لها فايدة يا أبونا. أرى أن الصلاة التي يصلوها المسلمون فيها زلزال، فيها إذلال كامل لله عز وجل، وأرى فيها خضوع كامل لله. إن نحن النصارى نصلي ونحن وسخين، نصلي ونكون لابسين الجزم والشباشب يا أبونا. بصراحة المسلمين يؤمنون بالله الذي ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا يا أبونا. أنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. بتتكلم عن إن الإنسان يصلي وهو وسخ مش نظيف يعني. لكن ايه رأيك في الانسان اللي لسانه وسخ؟ مهما اتنظف من بره هل هيكون مقبول عند ربنا؟ شوف يا حبيبي، عايز افهمك شيء. انا طبعا ماليش دخل باسلاميات لاني ما بجيبش سيره الحاجات دي اطلاقا وما تلزمنيش. انا ماليش غير المسيح بقدمه للناس. لكن عايز اقول لك يا حبيبي ان افرض الانسان غير مؤمن وقلبه من جوه ممتلئ حقد ونجاسه وخطيه وشرور، وجه غسل ايديه وغسل رجليه او استحمى او هل ده هيغير من وضعه امام الله؟ لا. قال يا ابني نظف الاول داخل الصحفة من داخل،

والخارج ده ملوش لازمة. اليهود ولغاية دلوقتي طبعا الطقوس بتاعتهم انه يغسل ايديه قبل الاكل، حتى تلاميذ المسيح له كل المجد لما اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فاليهود لاموهم، قالوا له تلاميذك بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم، قال لهم يا مرائين يا مرائين، نقي اولا داخل الكأس والصحفة وبعدين دور على اللي بره، دور على اللي بره. فالإنسان ممكن يهتم بالخارج لكن من داخل الشرور والنجاسة بتطلع من القلب، الكذب والحقد والمرارة بتطلع من القلب، ومهما غسلت إيديك ورجليك ده لا يأثر ولا له دخل. مش معقول إنسان قلبه مليان حقد ومرارة ويغسل إيديه ورجليه ويصلي، مش معقول إنسان قلبه مليان من الشرور ومحبة العالم والخطية والنجاسة وبعدين يجي يغسل إيديه ويصلي. لا لا لا لا، عشان كده المسيح له كل المجد قال يا ابني أعطيني قلبك، أعطيني قلبك، مركز الحب والطهارة والنقاوة والقداسة. الموضوع مش موضوع شكلي أو براني، لا، ده موضوع علاقة بالمسيح له كل المجد، علاقة فوقانية، فوقانية تصوغ إنسان روحاني، كل ما فيه وما يؤديه يمجد اسم الله. تلاقي لسانه عف، عينيه طاهرة ونقية، إيده لا تصنع شر، لا يسلك في طريق الأشرار، محب على الدوام، صانع خير، صانع خير لكل إنسان، لا يفرق بين إنسان وإنسان، إيده ممدودة بالعطاء والبركة على الدوام، عينيه مرفوعة لفوق، شبع بربنا، سيرته حلوة، لسانه حلو، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، سن طيب ودود، سن محب، سن متواضع، سن طاهر، إنسان نقي لا يعرف البغضة ولا الحقد أو المرارة ولا القتل أو الدم ولا الإرهاب ولا ولا، لا يعرف أمور الجسد والعالم، إنسان رباني، إنسان رباني. تلاقي فيه الوداعة والحنية، تلاقي فيه المحبة وحياته طاهرة ونقية، تلاقي في إنسان أفكاره سامية ومجيدة سماوية، إنسان عايش متغرب على الأرض، يقول لك على السما رايح، هنيالي لا بحزن ولا على بالي. إنسان تلاقيه مختلف، إنسان الله مختلف، مختلف لما تسمعه فعلا كلامه مختلف، ما تقعد معاه جلسته مختلف، ما تتعامل معاه إنسان مختلف، إنسان سماوي، إنسان سماوي. مش حكاية لابس جزمة ولا مش لابس جزمة، مش حكاية واحد اتنظف بشوية مية والقلب من جوه مليان نجاسة، لا يا ابني يا حبيبي، ده حكاية قلب الرب مالك عليه وكيان مملوك لربنا ولسان معترف بمجد الله وعلى الدوام يمجد اسم الملك المسيح. سؤال تاني. الرب في الكتاب المقدس يقول أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، ثم يقول لك بل جاء لخلاص البشرية، مع العلم إن قوله لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس لا وجود له في أقدم المخطوطات، وكثير من القساوسة المتخصصين

وخصوصا في الغرب يقولون بأن هذه العبارة منقحة في النفس، والجدع اللي يقول لك نتيجة خطأ، نكيد خطأ بعض النساخ الأتقياء. لا، واضح بصراحة إنهم أتقياء. كيف يكون المسيح هو الله ويجهل يوم القيامة؟ كما قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. كيف اختار الله في تجسده جدات زانيات فاسدات غلبت عليهم الخسة والنجاسة، مثل سمار التي زنت مع حميه يا يهوذا، وراعوس المؤابية وبشبع امرأة أوريا الحس التي زنت مع داود الملك الزاني؟ ولماذا لم يرد أسماء هؤلاء النسوة في إنجيل لوقا إلا أنه تعفف عن ذكر أسمائهن؟ أول حاجة بتقول إن المسيح له كل المجد كان يجهل يوم القيامة، وقال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة حتى الابن. نعم، أيوة، المسيح له كل المجد، قال ما عرفش يوم القيامة. أيوة، المسيح جاع وعطش وبكى وخاف من الساعة وطلب من الآب المبارك: إن شئت فاعبر عني هذه الكأس. أيوة، المسيح له كل المجد، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. الكلمة صار جسدا، إنسان كامل لكن بلا خطيئة، إنسان كامل. والإنسان الكامل ما عرفش يوم القيامة، والإنسان الكامل جاع، والإنسان الكامل عطش، والإنسان الكامل بكى. شابهنا في كل شيء ومات عننا. خلي بالك من النقطة دي، مات عننا زي أي إنسان قبل الموت، قبل افهم الكلام، مات عننا. وده السر، سر الخلاص. ولولا إنه مات ما كانش إنسان يخلص من البشرية، لأن حمل العقوبة عن بني آدم. بني آدم، آدم أخطأ وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى كل مولود امرأة ورث حكم الموت عن أبيه آدم الأول. وجه المسيح له كل المجد، أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية وتقدم ذبيحة عن البشرية، عنك وعن كل أحد. عشان كده قابل الموت، لكن قابل الموت أولا عشان يفدينا، وثانيا عشان يموت الموت. بموته أمات الموت وأعطى لنا إيه؟ حياة. وقام. ولو سألتك دلوقتي المسيح فين؟ حي ولا ميت؟ حي، حي. يبقى مات عننا كإنسان وغلب الموت وقام كإله. أقام نفسه، اسمها أفتنف، أقام نفسه. حدش قومه، لأن هو الله ولاهوته لم يفارق ناسوته. يبقى قام من الموت، أخذ موتي وموتك وموت كل إنسان، عقوبتي وعقوبتك وعقوبة كل إنسان في جسده البشري. البشري عشان كده أخذ صورة إنسان مسكين
مسكين مسكين.

بموته أمات الموت. لو سألتك دلوقتي المسيح حي ولا ميت هتقول لي إيه؟ ها؟ حي ولا ميت؟ رد عليّ.

لا ليس مثله وحيد فريد ليس مثله. دي نقطة. النقطة التانية بتسأل وتقول كيف يختار الله في تجسده جدات زانيات زي فلانة وعلانة؟ سلسلة أنساب المسيح له كل المجد بالجسد. أنا قلت إن هو إنسان كامل بلا خطي، إنسان كامل بلا خطي. شوف شوف، هقرا لك كلمتين بس خلي بالك معايا. في سفر هوشع قول الرب، ده الإصحاح الأول وعدد واحد، قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بائير في أيام عزية ويوثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر إلى آخره. هقول تاني خلي بالك، أول ما كلم الرب هوشع، ده هوشع ده نبي، ومين اللي بيكلمه؟ ربنا. قال له ايه؟ اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ليه يا رب؟ لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ورب صنع الخلاص عن طريق تجسد الكلمة. صنع الخلاص ليه يا رب؟ عشان أخلص البشرية الزانية. البشرية ايه ازاي؟ يبقى سلسلة الأنساب دي، شوف يرجع ويقول ايه هنا؟ قال الرب لي: اذهب احبب امرأة حبيبة صاحب، حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. يبقى سلسلة الأنساب دي ليه؟ إيه الحكمة منها؟ الحكمة إن أنا جاي عشان أخلص شعب زاني أو إنسان زاني، إنسان زاني. فالرب وضع التاريخ ده والسلسلة دي، السلسلة دي عشان يقول إني أنا أخلص الشعب أو البشرية الزانية، بشري رمز للبشرية الزانية.

فهو تجسد في صورة الناس بلا خطية عشان يحمل خطية الإنسان. وفي الأنساب زانيات، نعم أنا معك، لأن هو حيخلص الشعب الزاني أو البشرية الزانية. إيه تاني من كلامك؟

بس مفيش حاجه تاني. اقول كمان سؤال، نفسي يا ابونا تكلمنا عن الروح القدس وتكلمنا عن ملكوت الله، وازاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الانجيل في حياتي. تكلمنا عن الروح القدس وعن ملكوت الله، وازاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الانجيل في حياته. طبعا الكلام عن الروح القدس ملوش لا اول ولا اخر، واتكلمنا كتير وحنتكلم، لان هو عمود حياتنا الروحيه وقائدنا ومرشدنا طول الطريق وحامينا، واللي منور الطريق قدامنا يساعدنا نعيش الوصيه، وهو اللي يمجد الملك المسيح فينا وبينا، ده الروح القدس اللي أرسله الرب في يوم الخمسين على التلاميذ وحل على الكنيسة، اللي لابد كل إنسان يعيش. احنا خدنا بالمسحة المقدسة عمل الروح القدس فينا، والروح القدس يعمل مع التوبة والحياة المقدسة، ويطفي ويحزن أو يسكت لو في خطية. طبعا ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل، ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل. يعني أقول الروح القدس موجود في الحيز ده، وموجود فيه، وموجود في الإناء. الله الرب الروح مالئ الكل، يبقى ساكن في كل أحد، ساكن بالنون في كل أحد، خلي بالك. لكن ساكن في الإنسان اللي ما عرفش المسيح. ليه؟ لأن سر مجيء الروح القدس هو يسوع المسيح، تمم العمل وراح أرسل لكم المعزي. يبقى ساكن في كل أحد، ساكت في غير المؤمن، وعامل في الإنسان المؤمن، عامل في الإنسان، يعمل بيه، يعمل بمواهبه، ويعمل بفرحه، ويعمل بسلامه، ويعمل بمحبته. فتلاقي الإنسان المؤمن يعيش حياة الملء، حياة الملء. والوصية الآمرة بتقول امتلئوا بالروح. فرق كبير بين إنسان روحاني، روح الله عامل فيه ومليه، وبين إنسان جسداني عايش لشهواته والعالم، حتى اللسان يختلف تماما، لسان يختلف تماما، والسلوكيات والأهواء والأغراض وكله كله إنسان مختلف. مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يعيش حياة الملء، مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يتجمل بالمواهب، جد للمواهب الحسنى، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، اطلبوا من أجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. جدوا للمواهب الحسنى وأريكم طريقا أفضل. فتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان مليان، روح الله عامل فيه، بيتكلم على لسانه، بيشهد لمجد المسيح، بيربح نفوس، بيبني معاه الملكوت. إنسان
فعال، إنسان إيه؟ فعال. وعايز أقول للإنسان اللي كنت بجاوب له دلوقتي، ولما قال إن في نسب المسيح زانيات، عايز أقول له قبل ما تدور على أخطاء في مسيحيتنا، وقف قدام ربنا واسأله أين هو الطريق؟ أين هو الطريق؟ والطريق نعرفه من هنا، تتحط رجلينا على الطريق من هنا، ونعيش الأبدية والملكوت من هنا، وسلام الله الذي يفوق كل عقل هنا، والرجاء المبارك اللي فرح قلوبنا هنا، ونغني ونقول على السما رايحين. آمين.

كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، ونشوف مجد الله، ونشوف مجد الله.

واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من الصعيد معمول لي أعمال سحرية من واحدة جارتي، وأنا متدمرة نفسيا وتعبانة جدا، وجوزي تعبان ومتدمر ودايما عيان وبيروح يكشف ومفيش علاج نافع معاه، ودايما بيحصل مشاكل في البيت على أتفه سبب، ومعايا أولادي 2 كل ما يقدموا لسفر خارج البلد الورق يبقى طالع مضبوط، وأول ما يتوجه للبلد اللي حيروحوها يترفضوا ويرجعوا تاني لمصر، وأنا بقول كل للخير، معجزات بتحصل معايا. أول معجزة معايا قعدت قدام التلفزيون بسمع الاجتماع لقدسك وتعبت، وقدسك بتصلي ولقيت صباع رجلي ساح دم وطلع الشيطان من رجلي وصورت رجلي بس الصورة اتمسحت مني، جات لي كورونا أنا وابني وكنا تعبانين جدا لدرجة الموت. كان الاجتماع شغال في التلفزيون، كنت في الساعة دي تعبانة أنا وابني، واتصلت بي أختي وقالت لينا اجتماع شغال على التلفزيون، قمنا بالعافية سمعت الاجتماع والصلاة، وبعد ما خلص الاجتماع خدت المي ورشيت ابني بالمي وأنا بالمي، حسيت بسخونة طلعت من جسمي، وتاني يوم صحيت من نوم وكأني مفيش فينا أي مرض. مفيش فينا أي مرض.

كنت قعدت وقلت لقدسك انه بنتي ظلمت وجابت مجموع صغير جدا غير مجموعها. قعدت اصلي كتير قدام الاجتماع، قلت بركه الاجتماع اظهر الحقيقه. فعلا رحنا امبارح وشفنا ورقها بعد ما عملنا تظلم، اتفاجئنا ان 5 مواد مش ورقها واتنين ظلمينها في التصحيح. انا بعت لقدسك علشان اقول لك صلي لنا يا ابونا، وانا واثقه ببركه ربنا وبركه ثروات قدسك. لو قلت لها ربنا يتمجد ويبعت لك درجات هترجع نفسي تقولها يا ابونا الجمله دي في الاجتماع ان شاء الله. انا ابن الرب من القاهره، انا بحب قدسك جدا، اشكرك وانا بتابع اجتماع قدسك دايما ودايما، بحط الميه قدام التلفزيون. واللي عايز اشهد بي هو ان في يوم حلمت بترنيمة من ربنا وصحيت وانا بقولها بصوت عالي، واستغربت نفسي جدا، حسيت حاجة جوايا بتقول لي ابعت الترنيمة لأبونا مكاري. فرحت جدا، الترنيمة كلامها من ربنا وانا ما كتبتش حاجة فيها، ومن اليوم ده قربت لربنا جدا، وربنا اداني هدية شفاء لروحي ولحياتي، والترنيمة اسمها ترنيمة شفاء. طب ما بعتهاش ليه؟

أنا الحاج ميرفت، أشكرك يا أبونا على مساعدتكم أثناء البث، يعني المرة اللي فاتت، ودعاءك لي. فجأة البث وقف عندي تماما بدون أسباب، وما سمعتش دعاءك لي أنا وأولادي. والنور اتقطع، كل حاجة عندي اتفصلت. أرجوك يا أبونا أنا أولادي معمول لهم بالعزة ليهم في رزقهم، وفعلا أمين. نصلي إن ربنا يحرركم ويديكم نعمة وبركة، أمين.

0: بعتنا لكم تصلوا لمراتي فلانة ربنا يمد ايده ويشفيها من ارتخاف الوريد الاورطي. واحنا حضرنا الاجتماع على التلفزيون وحطينا ازازة مية، وبعد الاجتماع ما خلص خدت المية ورشيت منها على قلبها واستحمت منها، وبعدها رحنا للدكتور نكشف وعمل اشعة ايكو على القلب عشان نعرف وصلنا لحد فين، عشان الدكتور قال لنا ان الوريد ده وراثة ولازم نتابع من وقت للتاني. والحمد لله وبركة الاجتماع الدكتور قال مفيش ارتخاء في الوريد والقلب حالته طبيعية. كفاية، عندكم حاجة عايزين تزعوها؟
1: أبونا مكاري أب الأيادي قدس أبونا، أنا من الصعيد تبع محافظة أسيوط. حصل معايا معدستين، كان في مشكلة بيني وبين بنتي في البيت، وراحت غلطت في قدسك، وأنا قلت لها ما تغلطيش أبونا مكاري ده لادي البركة. بعدها بيومين تعبت قوي وديتها للدكتور، والحرارة ما كانتش راضية تنزل، كانت حرارتها 40. قلت لها عشان أنت غلطت في أبونا مكاري، قعدت تقول سامحني يا ابونا مكاري سامحني يا ابونا مكاري. والدمعه اللي فاتت حطينا ميه قدام التلفزيون وشاهدنا الاجتماع، وصلت مع الاجتماع ببركه وبكل ايمان، حطيت ايدي عليها وقلت لها باسم يسوع المسيح الناصر تشفي وتروقي. وصبحت رايقه يا ابونا مكاري وبقت مية مية، وارجو انك تسامحها وما تزعلش منها يا ابونا مكاري. المعجزه الثانيه، ابني بيلعب في الشارع، صبع الصغير اتكسر وطار بعيد عن اخواته، وقلت له رحنا ودنا عند الدكتور، راح الدكتور قال له هندبس اسبوع وهتهلي تاني، احتمال صبع يعوز عملية. وديناه له بعد اسبوع قال تعاوز عملية ب5000 جنيه. ونحن قلنا بركة الاجتماع، حطينا مية قدام التلفزيون وصلينا بايمان ودهلنا ايده، والحمد لله ابونا مكاري فكنا الدبس، الصبع رجع مكانه، ومجد اسم اسم يسوع المسيح الناصر.
2: اول حاجة اشكر ربنا، تاني حاجة اشكر ابونا مكاري عشان انا خدت المية بتاعت الاجتماع وشربت منها ودهنت بطني. انا كان بقالي فترة كبيرة متجوزة وكانش معايا اولاد، واشكر ربنا بعد ما شربت المية بتاعت ابونا مكاري يوم الاجتماع ودهنت بطني انا طلعت حامل وهسمي مكاري. واشكر ربنا على كل حال.
3: مساء الخير يا قدس ابونا مكاري. اقبل الايادي يا ابي، انا بنتك ام كرولوس من مصر. سامحني، انا اسفه على التاخير في ان ابعت المعجزه. انا كنت بعاني من مرض نفسي اللي هو الوسواس القهري. أنا متجوزة بقالي 20 سنة وبعاني، ورحت لدكاترة كتير وأخد الأدوية لفترة وأبطلها لفترة بسبب يعني الظروف المادية. ففي عظة كانت يوم 14/9/2018 في ضمن المعجزات، كانت في مدام من الأردن أم لؤة كانت بتعاني من المرض النفسي ونفسيتها تعبانة وحاسة بخوف وبرعب، فربنا تمجد معاها بسبب بركة المسيح في حضور الاجتماع وبركة اجتماع الصلاة. فأنا طلبت من ربنا قلت له يا رب انت حنين، قد ايه انت بتحب ولادك، زي ما اتحننت على أم لؤة من الأردن اتحنن عليا انا يا رب من مصر، وابعت المعجزة لو خفيت. وانا فعلا يا قدس ابونا مكاري مد ربنا ايديه عليا وشافاني، وانا دلوقتي خفيت من الوسواس القهري وبطلت بالفعل اي أدوية للحالة النفسية او اي عقار للحالة النفسية اللي انا كنت فيها، بطلتها ببركة حضور المسيح الاجتماع وبركة شفاعة اجتماع الصلاة.
4: مساء الخير يا قدس ابونا، انا بنتك سماح. حصل معايا معجزة من فترة طويلة، كنت مستنية ابعت لقدسك بس ما كنتش عارفة ابعت ازاي. المعجزة حصلت ان انا كنت ولدت وبعد الولادة حصل عندي البواسير التهبت عليا جامد، وكنت تعبانة منها خالص، ورحت كشفت، الدكتور قال لي لازم عملية بكرة. فالوقت ده ما كانش معايا فلوس انا وجوزي نعمل العملية، فصلينا وحضرنا الاجتماع وقلنا يا رب لو انت شلت عني العملية هنحط ثمن العملية ندري في الكنيسة. فصلينا واخدت مية من اللي قدام التلفزيون قعدت فيها، وبعدين الحمد لله شفيت تماما وما عادش للألم تاني وما رجعليش تاني الألم.
5: مساء الخير يا بونا، انا مومينا من ملاوي المنيا. انت يا بونا بركة للعالم كله، ربنا يبارك حياتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه. بنت وجوزها دكاترة عايشين في المنيا، اصيبوا بالكورونا في الاسبوع الاخير من شهر 6، ظهرت عليهم كل الاعراض صعبة جدا وبسرعة، وانا ووالدها قاعدين في مصر. صلينا معاها في التليفون، وباباها قال لها زي ما ابونا مكيري قال باسم يسوع المسيح يشفيكم انت وجوزك، وكلنا كنا بنصلي بالدموع. وكلمت بنتي بالليل تاني، كان اجتماع ابونا مكيري الاعاده، قلت لها لو تقدروا تحضروا وحطي ميه وباسم يسوع المسيح يشفيكم، وكمان حمايه دم المسيح على بنتك مش هتتعدي باسم يسوع. وصلينا في الاجتماع مع الاجتماع لغاية الساعة 2 صباحا يا بونا، وفعلا ربنا اتمجد ومد ايده وشفاهم. نشكر ربنا على عمله والمعجزة الكبيرة ان البنت الصغيرة كانت عايشة وسطيهم في فترة مرضهم وانها ما تعدتش، ده عمل ربنا ولمسة ايده لينا.
6: أبونا مكاري، أنا ابن المسيح من ملوي. من يوم كان ليا 18 سنة بشرب سجاير، بشرب حوالي علبة ونص في اليوم. ومن يوم 18/5 صليت وقدمت توبة حقيقية قدام الاجتماع في التلفزيون، وربنا اتمجد في حياتي وبطلتها من يوم 15 من يوم 18/5 اللي فات. ونشكر حضرتك وصلاتك معنا يا أبونا.
7: مساء الخير يا صابونة، نقبل الايادي يا ابي. انا عاوز نشهد العمل الله في حياتي. فيه واحد مسلم وكانت عليه روح شريره وحضر معايا اجتماع قدسك، وبعد ما خلص الاجتماع شرب من الميه المصلي عليها وبقى كويس والحمد لله شفي تماما. شكرا يا ابي.
8: مرحبا أبونا، أنا اسمي ورد، عمري 6 سنين. أنا أخذ دواء تحسس منه جسمي كله حساسية، ربط المية بتصل عليها تحت التلفزيون قطع حضرك، وبعدين شربت منها ويسوع شفاني. بحب يسوع كتير وبحبك كتير وبحضرك على التلفزيون، وشكرا يا رب.
0: أمين أمين. وقبل الكلمة اللي حديها لنا ربنا، نرنم لأمنا العذراء

صارت مثال نتعلم منه كلنا، حمامة حسنة وديعة وطهرة يا أمنا، صارت مثال

آمين. كل سنة وانتم طيبين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الوقت زنق علينا، معرفش الوقت بيعدي ازاي كده. طبعا في محضرك، ما أحلى الوجود في محضرك، كرامة ومجد ليك. أنا قلت قبل كده، كان مريت بتجارب وضيقات ومرائر، وكان الرب بيعزيني ويفرحني وأنا في ضيقة شديدة. قال لي مين يقف قدامك؟ مبارك اسمك.

وفي المرة دي روح الله رنم فيها. مبارك اسمك يا حلو يا طيب يا حنين. وقد ايه بحس بالممنونية وعظم العطية اللي ادهان يا ربي. فببالي في بالي مشغول بكلام القديسين وأساف النبي، لا أريد شيئا ما لي سواك، ما لي سواك، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. روح الله رنم فيا، بمجدك بمجدك بمجدك، كرامة ومجد ليك.

في ناس مبروكين سجلوا الترنيمة دي وزعوها، لكن سابوا العدد ده. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، لأني أنا لما سجلته زمان، طبعا الكلام ده من 42 سنة، قلت في العدد ده: لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي يا وطيبي. أنا قلت كنزي يا وطيبي، هما ما عجبهمش الحتة دي. فلما سجلوا الترنيمة ما ضافوش ليها العدد ده. أنا ربنا شغلني في العدد ده، خدني في تأمل جواني عميق. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. يا سلام. فالأول: لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي. لما ربنا فرحني قلت له: أنا مش عايز حاجة من الدنيا غيرك، أنت أنت نصيبي. ودي الكلمة اللي قالوها القديسين، وأنا مش أول واحد أقولها، ده أنا واخدها من المباركين: نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك إيه أرجو. وده الإنسان لما يشبع بربنا يشبع، أول كلمة: نصيبي. لا عايز مال ولا ملك ولا عجاه ولا عظمة ولا كل الدنيا ما تلزمنيش. ونفضت إيدي عن تراب العالم ومليته بتبر الأبدية، وبقى هو نصيبي، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ده النصيب اللي همشي بيه من هنا، إيدي في إيده هنا، هو اللي هيوصلني هناك، أتبع خطاه هنا، هو اللي

أخلي المجد هناك أعيش معاه وأتمتع برؤياه. صوته يعزيني، وعده يباركني ويفرحني. كرامة ومجد ليك نصيبي، لا أريد شيئا إلاك يا نهار. مش عايز غيرك، مش عايز غيرك، ما هو أنت اللي هتكون معايا. لو الدنيا في حالها ما تلزمنيش، لان مش هتوصل معايا، هيئة هذا العالم تزول. عشان كده نصيحتي لكل انسان، اشبع بالرب، اشبع بالرب، تعرف عليه، املأ ايدك منه. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الخطيه تغلبك. ملناش دار هنا ولا موضع قدم هنا، غربة ومروحين، غربة ومروحين. خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب، اختاره هو. قل له مش عايز غيرك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض، لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي. لما فرحني ربنا وعزاني وطيب خاطري، قلت له أنا مش عايز غيرك، هأتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك خطيتي، واتكأن رأسي على صدرك. كنت تعبان، كنت متضايق، كنت تعبان، كنت في تجربة مرة، لا أريد شيئا إلا كيما. أول كلمة نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. عارفين المثل الآن، ورب المجد يشبه ملكوت السماوات، إنسان بيشتغل في حقل، وبعدين هو بيشتغل لقى في الحقل ده كنز، فرح مضى وباع كل ما له واشترى الكنز، اشترى الحقل اللي فيه الكنز. وقال مرة تانية، إنسان تاجر لآلئ يطلب لآلئ حسنة. واحد بيدور يشتري لآلئ جواهرج يعني، وهو بيدور لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما له واشترى اللؤلؤة. الكنز ده مين؟ هو يسوع المسيح. واللؤلؤة هي مين؟ هي يسوع المسيح. كنزي في قلبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. كنزي وطيبي، سر المجد، سر البركة، الكنز جوايا، الغنى جوايا، الفرح جوايا، المسيح جوايا. يا سلام. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزا. يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوا. يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، المسيح جوايا. يا سلام، ده لما نتأمل ونفكر كده، لما يقول أنا فيهم، المسيح له كل المجد، بيكلم الآب المبارك، قال أنا فيهم وأنت فيا. ايه ده؟ هذه انا

المسيح جوايا، والآب المبارك جوا المسيح. ياه، ده فين العقل اللي يدرك الأمور العالية دي؟ مسيحي في قلبي، كرامة ومجد ليك.

مصدر عزايا مسيحي معايا، مسيحي معايا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مسيحيتنا مش شوية كلام، ده فرح ورجاء مبارك في المسيح يسوع. ده عز الروح القدس والرفعة المباركة والمجيدة، كرامة ومجد ليك. كرامة اصنع آيات ومعجزات يا رب، تكلم لكل نفس، تكلم، المس كل قلب، كل أذن بتسمعك الآن يا رب. اعلن حضورك واشرق بنورك، اعلن ذاتك ومجدك، تمم لينا وعدك. أنا بشكرك، أنا بشكرك. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يحق للإنسان المسيحي يقول أنا ما أنا، مش أنا، مش أنا شوية التراب، مش أنا شوية التراب، أنا ما أنا، مسيحي في قلبي، له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. كرامة ومجد ليك. كنز جوايا، كنز جوايا، كلام كبير، كلام كبير. ده مش إنسان، إنسان مسيحي مش عايش على مستوى اللقمة اللي بياكلها، ولا القرش اللي بيجيله، ولا الدنيا في حالها، لا، ده عايش فوق، فوق اللي خد عقلك، ياخد عقلي على طول ويسبيني، يسبيني حبك، يسبيني حبك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، إنسان شبع برب، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. أنا مش عايز كنوز الدنيا، أبيع الدنيا واللي عليها عشان أشتري الكنز واللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، عشان يبقى المسيح نصيبي، المسيح نصيبي، ويبقى في قلبي، في قلبي سر الفرح، في قلبي سر القوة، سر المجد، سر الرجاء، سر الرجاء. يرفع عيني لفوق ويملاني بالشوق اني اروح واشوفه. مولود من فوق وفي قلبي شوق، أخدم شفيعي، أخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم يسوع.

سيد واسجد له وسلم، البيد واسجد له وسلم، واشتا أخذ مولود من فوه، وفى البيشو مولود من فوه، وفى البيشو أخدم شافعي، أخدم يسوع. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يبقى المسيح نصيبي والمسيح كنزي، كرمه ومجد ليك. والحاجة التالتة أو الحتة التالتة من العدد ده بيقول إيه؟ وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ريحة حلوة، ريحة حلوة، ريحة الإنسان المسيحي الحلو، رائحة المسيح الزكية.

السمعة الحلوة، السيرة المباركة، الحياة المنورة، الحياة المنورة. وللبعيد عطرا تفيح وللقرمن ما يمشي سيرته حلوة. ده الإنسان المسيحي جوا العيلة سيرته حلوة، برا العيلة سيرته حلوة. ليه؟ لأنه ساكن فيها الحلو، الكنز، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، سمعته ممكن توصل للأقاصي، للأقاصي، الريحة الحلوة، السيرة الحلوة. منين ما يمشي حلو، منين ما يمشي سيرة المسيح على لسانه، منين ما يتوجد مشغول بالأمور العالية، وأي إنسان يحتك بيه ويقعد معاه ويمشي معاه تلاقيه يرفع لفوق ويرفع مشغوليته ويزيل عنه الهم والغم ويرفع عينيه لفوق. للبعيد عطرا تفيح وللقريب إنسان نافع، إنسان خادم، لأن الكنز جواه، فغني وبيغني كثيرين. عرف المسيح وبيقدمه للكثيرين، اختبروا داؤه، أنا اختبرتك، دقتك وعرفتك، يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع. أنا اختبرتك،

يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع، يا ريس نفسي الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايف.

وللبعيد عطرا تفي حوض القريب. ده الإنسان المؤمن منين ما هو ماشي شاهد أمين ورابح للنفوس بحكمة. منين ما يمشي ريحته حلوة، قعدته حلوة، كلمته حلوة، سيرته حلوة، سمعته حلوة. وللبعيد عطرا تفي حول القريب. آخر حاجة في العدد الجميل الجميل، ويسأل الجميع من هو حبيبي. اسألوني عن يسوع نصيبي، كنزي، غنوتي، اسألوني عنه. اسألوني عنه، أنا اختبرته ذقته وعرفته. لا يمكن يتخلى عنك في وقت

الضيق. يصنع معك على الدوام آيات ومعجزات، يملاك من الفرح والسلام، يخليك وانت ماشي على الأرض انت عايش في السماء، يرفعك لفوق، يرفعك لفوق. ويسأل الجميع من هو حبيبي؟

تلاقي العالم يتساءل حواليك، أنت مختلف ليه؟ مختلف ليه؟ لأني حبيبي خلاني مختلف، حبيبي رفعني لفوق، حبيبي خلاني مميز، حبيبي جملني، حبيبي ملكني بروحه، حبيبي عايش فيا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يسأل الجميع من هو، مين اللي عمل لك كده؟ مين اللي خليك على الدوام فرحان؟ مين اللي خليك مش محتاج شيء؟ مين اللي خليك مطمن ومليان سلام؟ مين ومين مين؟ هو حبيبي، هو حبيبي، هو اللي رفعني وعلاني، هو اللي اداني نسبة عالية، هو اللي تبناني، هو اللي فرحني وعزاني، هو اللي عمل وسوى في حياتي. ويسأل الجميع من هو حبيبي. احكي لنا يا فلان ايه اللي خلاك تبقى كده. يا سلام لما يكون اختبار حقيقي، وأقول كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان، لكن عرفته وتقابلت معاه وغيرني وقبلني، مسك بإيدي مشياني على الدرب، بيمليني الكلام، مليني فرح وسلام، خلاني إنسان غير عادي. ما اللي يعمله المسيح معاك ومعاكي ومع كل أحد؟ لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي.

عثرا تفيح للقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. نصيبي وكنزي غنوتي اسألوني عنه. ننحني ونصلي نقول له نشكرك لأنك باركتنا بالحقيقة وأعطيتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر، عزتنا وطيبت خواطرنا نشكرك، استجبت طلبتنا أشكرك. بالإيمان أقول إنك صنعت معجزات، شفيت مرضى، حررت، فكيت قيود، مليت فرح وسلام لنفوس كثيرة. أشكرك من أجل إيدك اللي تمدت لكل نفس ساجدة بين يديك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبك أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك

لك يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك، أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وقبل ما أقول صلاة للمقيدين بالأرواح الشريرة، أقول إن إحنا ممكن ناخد أجازة ونرجع يوم 11 سبتمبر بنعمة ربنا، ونأمل ونثق في المسيح يسوع. ده أمل وأمنية إن الله يصنع شفاء فجائي وكامل في أرض مصر، أمين. وصلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل لبنان. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

سند الرب عظيم لشعب شعب السودان، هيجي ويملأ أرضنا سلام، وأمانويل يزلزل كل سكنات العدو. فيا رب تعطع سماواتك وأنزل، ألمس الجبال فتتقن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وازعجهم كما ازعجت فرعون وجيشه في البحر الأحمر. أرسل معونتك إلينا فنحن نحتاج قوتك ولمستك فينا. فلا تخافي يا شعبي، قريبا سنرنم ترنيمة الحتاف والإطمئنان. أمانوئيل الله معنا في كل ظروفنا وحمومنا، في كل أوجاؤنا، المعطي الخلاص للملوك. أنقذنا من البنادق والصواريخ، تحت ظل جناحيك نحتمي من كل سحم للعدو. ولما بتجينا يا إلهنا تشلل كل قوة العدو في بلدنا، ويجيف كل نزيف من الدم، وكل دموع بتسيل، وكل صراخ من الغم يتحول إلى فرح وضحك. فقريبا يا بلدي أنت موعودة بالنصر، يا أرض كوش قريب إلهك يسد عوزك. فنحتف ونقول بقرنا محملة، لا اقتحام ولا حجوم ولا شكوى في شوارعنا.

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟

وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات والصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام والمحبة للجميع. برحب بكم من خلال منبر شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان ورطة القرآن مع السبع أحرف والقراءات العشرة. الحقيقة مش ورطة بس القرآن عشان يكون العنوان واضح، لكن ورطة الشيوخ والمفسرين أمام السبع أحرف والقراءات العشرة. إيه هي السبع أحرف؟ ونزلت إزاي؟ زي ما بيقولوا، أنا بتكلم بالمنطوق الإسلامي. وهي القراءات العشر، وإيه الفرق ما بين الأحرف السبعة والقراءات والروايات، لأنه دي كلها مصطلحات مختلفة عن بعض. حاجة تانية، هل توجد اختلافات جوهرية، مش بس اختلافات في التشكيل أو طريقة النطق، لكن هل توجد اختلافات جوهرية ما بين القراءات العشر، القراءات المختلفة؟ ده هيكون موضوع حلقتنا. والنهاردة أنا بتكلم عن القراءات ولا أتكلم عن المصاحف، وسيكون لنا وقفة طويلة عن الاختلاف اللي كان موجود بين المصاحف المختلفة. 21 مصحف كانوا موجودين قبل قرار عثمان ابن عفان بحرق المصاحف الأخرى، وهنشوف الاختلافات الجوهرية وآيات بالكامل وصور بالكامل كانت موجودة في المصحف ده ومصحف ده. طبعا اللعبة اللي بيلعبها المسلم يقولك المصحف غير القرآن، ده كله كلام فاضي. هنثبت ان المصحف كان موجود جواه قرآن، وكان معتمد لعبد الله بن مسعود او بي بن كعب او علي بن ابي طالب او. وهنتكلم عن عثمان، عمل ارتكب جريمة كبيرة، ولماذا لجأ عثمان الى حرق المصاحف وتثبيت مصحف واحد. لكن النهاردة وبنعمة الرب ربما هيكون في جزء تاني الاسبوع القادم هنتكلم بس عن

عن الاختلافات ما بين القراءات. في البداية خلونا نصلي نطلب وجه الرب، رب يضع بركة على الوقت، والرب يستخدم كل موضوع بنطرحه من خلال البرنامج، وكل موضوع يقدم من خلال برامج جميلة ورائعة تظهر عبر شاشة قناة القرمة بالقنوات المختلفة. الرب يستخدم الجميع، يستخدم كل الخدام، يستخدم كل البرامج، سواء برامج تعليمية أو دفاعية أو برامج تخص الأمور الحياتية أو تسبيح أو برامج صلاة. الرب يستخدم كل برنامج موجود على منبر قناة القرمة يكون سبب بركة للكثيرين. خلونا نصلي. يا رب أشكرك وبعظمك، إله صالح عظيم قدير، مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نعلن ونؤمن ونذيع هذا الإيمان المبارك أنك أنت الله الواحد الوحيد الخالق القدير الذي ليس لك شبيه وليس لك نظير، الإله الموجود واجب الوجود وواجد الوجود، الإله الحي، الإله الناطق، الإله المتكلم، الإله الكلمة. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأجل كل إعلان أظهرته لينا يا رب عن شخصك، عن صفاتك، عن طبيعتك. وبشكرك يا رب لأنه لم تكن الخليقة ولا حتى رسالات الأنبياء تستطيع أن تعلن عنك إعلان كامل، لكن كان الإبن المبارك، الإبن الوحيد الذي هو خبر، هو أعلن وقدم لنا الإعلان الكامل عن طبيعة الله، عن شخص الله، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب، الكائن في حضن الآب هو خبر. شكرا جدا يا رب، كشفت ذاتك وأعلنت نفسك لينا، مين إحنا البشر يا رب، لكن هكذا هي محبتك، وهكذا هو صلاحك يا سيدنا رب، وهكذا هي إرادتك ومشوراتك الطيبة ومقاصدك العظيمة، أنك تظهر ذاتك وأنك تعلن عن نفسك. لست بإله محتجب، ترى البشر في وضع قليل فأنت متعالي، والبشر في وضع الدونية، لكن يا رب إله عظيم، إله يا رب يرى البشر صنيعة يدي، يحبهم إلى الدرجة أن يظهر ذاته ويتمم مشوراته الطيبة من جهة خلاص النفس البشرية. أنا بشكرك لأجل الخلاص اللي صنع، أنا بشكرك لأجل الفداء اللي تم، أنا بشكرك لأجل الطريق اللي ترسم، أنا بشكرك لأجل الحق الأعلن، أنا بشكرك لأجل القيامة في شخصك ولأجل الحياة الأبدية اللي نلناها في المسيح على حساب عمل المسيح الكفاري لأجلنا. شكرا جدا يا رب، بالحق يا رب يسوع أن تقول وتعلن أنك أنت هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بك يا سيدنا رب، لأن ليس بأحد غيرك الخلاص. شكرا لأجل النور اللي نور قلوبنا، شكرا لأجل النور اللي بدد كل ظلمة كانت موجودة في قلوبنا، شكرا لأجل النور اللي عرفنا الطريق، وشكرا لأجل النور اللي بيعرفنا إزاي نعيش، وشكرا لأجل النور اللي أعلن، لأن في الإنجيل أعلن لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. لك المجد والإكرام. بصلي لأجل بلادنا، صلي لأجل المنطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط يا رب، وقف آلات الحروب، وأعطي تعقل وحكمة للقادة والسياسيين يا رب، أن تكون هناك هدنة وسلام يا رب تنعم به الشعوب، ترحم من خلال الشعوب من ويلات الحرب والخراب والدمار يا سيدنا رب. يا رب بصلي لأجل افتقاد لهذه المنطقة، أن من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، الإله المحب، الإله الصالح، الإله المخلص. صلي لأجل قناة القرمة ورسالتها، بركة ونعمة واستخدام مبارك، حكمة وقيادة ونعمة وقوة وسندة للقائمين على العمل وكل فريق العمل. نرفع قلوبنا يا أبانا ونصلي ونقدم لك كل حمد القلب وكل شكر النفس وكل تعبد يليق بشخصك، لأنك الإله العظيم، في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. عايز الحقيقة توقفت قدام فيديو غريب جدا قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة.

0: الفيديو هذا المقطع اللي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي في جنازة كانت موجودة في مسجد السيدة زينب في القاهرة. وهذه الجنازة عادة الناس ان هي لما بتصلي بتسيب أحذيتها، وهذه فكرة وشكل مسروق أصلا من الثقافة اليهودية ومن العبادة اليهودية، جاية من خروج 4 لما الرب كان بيتكلم مع موسى من وسط العليقة التي كانت مشتعلة ولا تحترق. ما علينا، الشخص بيقول انه دخل هو واصحابه يصلوا في الجنازه، وهو طالع ما لقاش الاحذيه الكوتشات بتاعته، لكن في لفظ اتقال. هذا اللفظ الذي سيظهر في الفيديو الان بيعبر عن ثقافه الشعب، وبيعبر عن النظره اللي موجوده جوه المسلمين تجاه الكنيسه. اسمعوا وانتبهوا للكلمه اللي هتتقال، وهرجع أعلق عليها اللي هتتقال جوه الفيديو، وندل يدل على أن هناك ثقافة شعبية مسيطرة على الناس دي بنظرة فيها تقليل، وبنظرة فيها عدم فهم، وبنظرة للكنيسة وكأن الكنيسة بيت للشيطان، وكأن الكنيسة وكأنها يعني ملهى ليلي. ده حتى الملهى الليلي ممكن ما يتكلمش عليه بالطريقة اللي هيقولها دلوقتي في الفيديو. وده بيعبر، وده بيقول لنا احنا عايشين في وسط ناس بتفكر فينا ازاي، عايشين في وسط ناس بتفكر فينا ازاي. نظرتهم للإيمان المسيحي وللكنيسة ازاي. اسمعوا الفيديو ده من فضلكم.
1: دلوقتي انا في صلاة جنازة في السيدة زينب، 10 كاوتشات اتسرقوا،
0: لو بيقول والله لو كنيسة، ده مش أنا اللي بحلف، هو اللي بيقول لو كنيسة مش هيحصل فيها كده. أنت شايف الكنيسة إيه؟ كأن واحد بيقول إيه، ده لو بار مش هيحصل فيه كده، لو كازينو مش هيحصل فيه كده، لو مالها ليلى مش هيحصل فيه كده. يقول لك والله لو كنيسة مش هيحصل فيه كده. أنت شايف الكنيسة إيه؟ المجتمع ده اللي اتغذى بفكر بغيض وبعدوانية شديدة سيطرت على قلبه، وبفكر شعبوي سيطر على عقله. يرى الكنيسة كيف يرى المسلم الكنيسة، نظرة المسلم للكنيسة ليه؟ لأنه كائن متبرمج، كائن بيتحش في عقله أكاذيب، فهو مصدق أن الكنيسة بيطفي النور والناس تبوز بعض، مصدق أنه وقت رأس السنة بيحصل تبادل، مصدق أنه في الإكليل الكاهن بياخد العروسة ويتعامل معها جنسيا قبل ما يسلمها للعريس، مصدق أن المسيحيين ريحتهم وحشة عشان ما بيستحموش، مصدق كم من التخاريف الكتيرة. عشان كده لما بتتبني كنيسة أو يسمعوا عن بيت تقام فيه صلوات مسيحية ويعتقدوا أن البيت ده ممكن يتحول إلى كنيسة، الدنيا بتقوم، بيحصل هيجان في قرى الصعيد وفي قرى الدلتا. ليه؟ المخزون الوعي الجامعي بتاعهم للمسلمين الشعبيين، وعايز أقول كده أن نسبة 85% من المسلمين هم مسلمين شعبيين شعبويين، لا يعرفون عن الإسلام إلا مجموعة قليلة جدا من المعلومات، ويعيشون على التلقين من خلال خطب الجمعة ومن خلال الشيوخ و جلسات الشيوخ والبرامج الإسلامية الكثيرة جدا اللي موجودة على القنوات التلفزيونية. أكتر من كده ما بيعرفش، ما يعرفش حاجة عن الإسلام. هو يعرف يصلي الخمس فروض، يعرف يصلي يصوم رمضان، يعرف أن ده موسم الحج، يعرف أنه ده وقت الزيارات للعمرة، يعرف الشهادة، ما يعرفش وقت الزكاة ولازم يسمع النصاب اللي هيطلعه والمقدار اللي هيطلعه، ما يعرفش عن الإسلام أكتر من كده، ما يعرفش حاجة. مفصول حافظ له قصارى السور عشان يصلي بيهم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الضحى، كل هذه السور ما يسمى ويطلق عليها قصارى السور، ما يعرفش أي حاجة تاني. وكل حياته كلها على مدار عمره وصل ل70، وصل ل80، وصل ل85، وصل ل50 ل40، هو متلقي من خلال الشيوخ، متلقي. هي دي عادة المسلمين، هي دي المجتمعات الإسلامية، مجتمعات تعيش على التلقين مجتمعات

تعيش على البرمجة، مجتمعات تعيش على الأفكار الشعبوية، ما عندوش أكتر من كده. فهو يقول لك والله لو كنيسة مش هيحصل فيها كده. أولا الكنيسة يا عزيزي لا تخلع فيها الأحذية إلا في المذبح، مكان المذبح اللي هو المكان اللي بتقدم فيه الشعائر والطقوس ويقدم من خلاله التناول. الحاجة الثانية، لأن الإنسان في

بارتداء حذاء أو عدم ارتداء حذاء. القداسة أولا قداسة القلب، القداسة أولا قداسة الفكر. الله يريد أن يكون قلب الإنسان قبل بدنه، وهنا لا أتكلم أن المسيحين مهملين في النظافة، المسيحين أكتر منك نظافة. اوعى تفتكر انك انت دينك جيب الوضوء كل ده انت مسروق يا حبيبي، كل ده انت سرقه ولطشه من سواء العبادات اليهودية او العبادات المصرية. العبادات المصرية كان فيها تطهير وطهارة اكتر من الاسلام عشرات المرات، على الاقل ما كانش بيستخدموا الحجارة زي نبيك، على الاقل ما كانش بيحطوا في الارض يتيمموا من تراب الارض زي نبيك ويحطوا على وشهم ويحطوا على ايديهم. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه؟ انت معلق يافطه كبيره الاسلام دين الطهاره، الطهاره النظافه من الايمان، اصلا ده مش حديث، دي مقوله ولا وجود لها في السنه ولا كتب السنه على الاطلاق. المسلم ما بيعرفش فيقول لك والله لو كنيسه، ايه الكنيسه دي؟ لم تسجل أي حوادث لسرقة الأحذية من الكنائس ولا من المعابد اليهودية ولا من المعابد البوذية ولا من المعابد الهندوسية. المكان الوحيد الذي يسجل فيه ومعروف عنه هناك سرقة للأحذية هي المساجد، هي المساجد. ومش الحالة دي، ده بيقول لك دخلنا 10 اتسرقوا 10 كوتشات، مش الحالة دي، ده على طول على طول على طول في كل المدن وفي كل القرى وفي كل الجوامع وفي كل المساجد بتحصل سرقة للأحذية من المصلين، من جوه المصلين. ليه؟ لأن المسلم يهمه أولا طهارة البدن ولا يهمه طهارة النفس وقداسة القلب. يقول لك والله لو كنيسة، يا قليل الأدب، وبعتذر على الهوى، الكنيسة بيت الله، يا قليل الأدب وقليل التربية. الكنيسة ينطق فيها اسم الله، الكنيسة المسيحيين يدخلون ليصلون فيها، وفي صلاتهم كلمات معروفة أنهم يصلون لأجل جميع الناس ولأجل كل البلدان ولأجل السلام. هي دي الكنيسة. أنا ما شفتش جامع يقول اللهم اشفي مرضى العالم ومرضى شعبك في مصر، يقول لك مرضى المسلمين، لكن في الكنيسة يصلوا لأجل جميع المرضى، يصلوا لأجل، في الكنيسة يصلون لأجل استقرار وسلام البلد، في الكنيسة يصلون لأجل الذين هم في سلطة عليا وفي موقع ريادي أو موقع مسؤولية، هذه في الكنيسة. لأن هناك وصية قبل كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. هذا هو الإيمان المسيحي، هذه الصلوات داخل الكنيسة لأجل جميع الناس، أن نصلي بالخير ونتمنى الخير ونطلب السلامة ونطلب الشفاء لأجل جميع الناس، مش اللهم اشفي مرضى المسلمين. وعلى التلفزيون وفي المسلسلات وفي اللقاءات وفي الملاعب اشفي مرضى المسلمين. طب والباقي ينخر المرض في عظمهم؟ لا مش مهمين، مش بشر. وده الفرق بين فكر سماوي يعلم الحب وفكر أرضي يعلم العداوة. فرق كبير، فرق كبير بين الاثنين، لا يمكن أن يكونوا من مصدر واحد ولا يمكن أن يكونوا من إله واحد. الإله الذي يوصي أتباعه أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. والإله الآخر الذي لا يحب الكافرين ولا يهدي الكافرين، الذي هو عدو للكل، وجعل في قلبك نقمة وبغضة وعداوة للكل، جعلك مترصد حشري تدخل لو واحد مسيحي كتب آية ينطولك انت كافر. هو فكر جعلك حشري، فكر جعلك متطفل، فكر جعلك حاطط مناخيرك في كل حاجة، فكر اوهمك انك انت الوحيد الصح والباقي حصب او حطب في رواية اخرى او قراءة اخرى لجهنم. فرق كبير ما بين تعليم السماء وتعليم الأرض، فرق كبير ما بين من جاء من السماء وما بين من خرج من تلقاء نفسه وادعى أنه نبي آخر الزمان وهو جاء لينعب ويسرق وينكح النساء. لم يرحم لا طفلة
ولا ميت.

لا عجوز ولا صبية، لا متزوجة ولا جارية، الكل في عرفه للنكاح، والمرأة في عرفه مخلوقة للنكاح. فرق كبير، فرق حتى في الألفاظ، في العبارات، فرق كبير، فرق كبير. الأستاذ بيقول لك لو كنيسة. حاجة تانية، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. عزيزي المشتكي من ضياع أو فقدان حذائك، لو خايف على حذائك وعايز تضمن إنه يوم ما تصلي حذائك مش هيتسرق، أضمن لك مكان واحد أو للأمانة عدة أماكن. لو دخلت كازينو أو ملاهي أو بار مش هيتسرق، ده حاجة يعني. وخلي بالكم، لم يخرج إرهابي من نوادي ليلية، لكن خرج الإرهابي من عباءة الدولة الإسلامية والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. لكن بقى خلينا نتكلم جد. عزيزي المشتكي، لو عايز حذائك ما يتسرقش، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تلاقي السلام، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تلاقي الرب والله الحقيقي، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تحس بالأمان، روح صلي في الكنيسة. بالإضافة إلى الشعب المتدين قوي، الشعب اللي ماسك السبحة ليل نهار ماشي ماسكها، الشعب اللي يقول اللي عامل ذبيب الصلاة، هذا الشعب المتدين نموذج منه رفض طفل في اختبارات كرة القدم في نادي الاتحاد الاسكندري وهو مكاري. ليه؟ لان كابتن احمد ساري مش قادر ينطق اسم مكاري، صعب عليه اسم مكاري. اما لو كان استفانوس، ولا لو كان اي اسم تاني، اثناسيوس، ولا لو كان اي حاجه من الحاجات الكبيره، كنت هتعمل ايه؟ مكاري ومش قادر تنطق اسمه. لا، الحقيقه مش انك مش قادر تنطق اسمه، الحقيقه ان كلمه مسيحي مزعجه للكثيرين من المسلمين، بتسبب له حاله انتكارية، جنان، عفرطه. زي ما المسلم يشوف الصليب يركبه 100 عفريت، يشوف الصليب يقعد يتنطط صليب صليب، عليه حاجه اسمها عفريت صليب صليب صليب صليب صليب صليب، وفي الرايحه والجايه يا عباد الصليب. ليه؟ لان الصليب مقهرب الروح اللي جواه، هو مش قادر، الروح اللي جواه مش قادر يصمد ويثبت، يقف في وضع الثبات أمام مشهد الصليب، لأن الروح اللي جواه عارف أن على الصليب كان الوعد المبارك يسحق رأس الحقيقة، لأن على الصليب الذي هو جهالة للناس، جهالة للناس، لكنه هو قوة الله للخلاص، لأن على الصليب المسيح له كل المجد، سيدك والتاج على رأسك. هو جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. عشان كده بتتعفرت لما تشوف صليب، بتتعفرت لما يجي موسم القيامة، من عيد ولا من عيدش والفتاوي، بتتعفرت لما تشوف شجرة الكريسماس، بتتعفرت لما يدخل واحد شاب صغير، طفل صغير، يدخل جوه اختبارات النوادي. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي مثلا سعيد. سعيد ايه؟ سعيد اي اسم مشترك، فرح او فرحان او اي حاجه، ويفضل وراك لحد ما يجيب الاسم الرباعي عشان يشوف فيه اسم المسيح ولا لا، وبعد كده يقول لك يا حبيبي اركن. الها اكرامي ومختار مختار وطه اسماعيل والكثير من أصحاب اللحى قالوها، لا يصح أن تكون في نوادينا أشخاص مسيحيين. طفشوا هاني رمزي، وكان في لاعب في الإسماعيلية زمان، ما أعرفش كان اسمه عبد المسيح إيه، من تخيلوا، من 40 سنة، من 40 سنة وأكتر ما فيش لاعب مسيحي في المنتخب، وجاي يقضي على أحلام الطفل مكاري. لكن شهادة للحق، عشان نكون منصفين وعشان نكون حقين وبنتكلم بالحق، ده طفل

0: صورة الطفل مكاري. لكن شهادة للحق، أحيي جدا وزير الشباب الأستاذ أو السيد أو الرياضي أو الكابتن جوهر نبيل، لمجرد ما السيدة الفاضلة والدة مكاري كتبت بوست وقالت وانتشر البوست أنه ابني اتعامل بعنصرية. يا حسام حسن، العنصرية هي العنصرية مالية بلدك، مالية بلدك. الرجل اتحرك، شكرا جدا، لابد أن نقول ما لنا وما علينا. شكرا جدا سيادة الوزير الكابتن جوهر نبيل، والأول مرة ولأول مرة يتم فتح تحقيق، ولأول أقولها مرة تانية وتالتة ورابعة، ولأول مرة بيتم فتح تحقيق على إن حصل اضطهاد عنصري وتعامل لطفل بشكل عنصري، والتهمة اسمه صعب، اسمه مسيحي. يا بلد رايح على فين؟ وأنا وجهت رسالة لسيادة الرئيس في الحلقة الخاصة بالجمعة الماضية. سيادة الرئيس، هذه النماذج التي تكلمت عليها كثيرا ووجهت لسيادتك رسائل كثيرة، هذا المجتمع المتدين جدا، مجتمع دولة التلاوة، مجتمع دولة القرآن، يرى الكنيسة أنها شيء عيب. مجتمع دولة التلاوة ومجتمع دولة القرآن يضطهد الطفل لأن اسمه مكاري، لأنه يحمل الديانة المسيحية. سيادة الرئيس، أنت راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته، وستقف أمام الله وستسأل عن الرعية التي أنت مسؤول عنها، ورعيتك جزء كبير جدا منها يتجاوز 20 مليون يعانون من اضطهاد مباشر وصريح وغير مباشر، وأنت سوف تسأل عن هذا الأمر بصفتك رئيس للبلد وبصفتك راعي أمام الله. نتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. وعايز أقول حاجة، بعض الناس لما اتكلمت عن وكلم الأستاذ إبراهيم عيسى، وطبعا طلعوا بقى بهدلوا الأستاذ إبراهيم عيسى، وانت هتثير الفتنة الطائفية وانت بتتكلم بفتنة طائفية، لما قال لي منتخب مصر مفوشي لاعبين من مسيحيين، وقال لك أصله المسيحيين ما بيودوش أولادهم النوادي والمسيحيين منعزلين ومفيش مواهب، ولو كانت في مواهب كانوا. كلام فاضي، كلام فض مجالس، أو متأسف كلام مصاطب. في أكتر من 10 لاعبين مسيحيين موجودين في أندية كبرى في أوروبا، في ألمانيا، في أسبانيا، وفي هولندا، وفي إنجلترا، وفي اليونان. حسام حسن، تعرف عنهم حاجة؟ سألت عليهم؟ والكل بيشهد عن موهبتهم الخاصة، وعن أنهم هيكون ليهم مستقبل قروي حقيقي. هكتفي بهذا التعليق اللي أنا بديت بموضوع حلقتنا. هاخد 2 تليفونين وبعد كده هدخل لموضوع الحلقة. ما تنسوش أن موضوع الحلقة بعنوان ورطة القرآن في السبع أحرف والقراءات العشرة. والحقيقة ورطة الشيوخ، هشوف الشيوخ كيف يحاولون معالجة ما يسمى بالسبع أحرف والقراءات العشرة الصغرى. ده فيه سبع قراءات متواترة، وتلاتة يبقى 10 صغرى، وفي 10 تانيين اسمهم 10 الكبرى. ده موال يا حبيبي موال. لكن خليني أخد تليفونات، ربما يكون في حد عنده تعليق على الجزء الأول من الحلقة. معانا مدام نعم من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. موجودة معانا الأخت نعمة؟ ألو أخت نعمة؟ ألو. طيب معانا الأستاذ مسعد من مصر. الأخ مسعد أهلا بيك، تفضل. الصوت ما بيطلعش على الهواء، ليه يا جماعة؟ هل في مشكلة في التليفونات؟ أستاذ مسعد،
1: بسم الله بتاع الاسم الله بتاع الإسماعيلي كان اسمه مصر عبد المسيح.
0: ممكن تعلوا الصوت، أنا مش سامع المداخلة.
1: بسم الله بتاع الإسماعيلي كان اسمه مصر عبد المسيح.
0: ربنا يباركك. شكرا.

0: انت اسعفتني يعني. اسم اللاعب اللي كان في الاسماعيلي محسن عبد المسيح. شكرا جدا. اتفضل.
1: وكنت
0: على الصوت يا جماعه، صوت صعب قوي.
1: ولولا ما انا ساكن في القاهره زمايلي
0: كلنا بنعمل مشاكل ما بين الاسماعيلي والاهلي، الانسحاب ده بينهم. انا مش فاهم حاجه خالص، صوت فيه مشكله. بلاش السبيكر، كلمني من التليفون مباشره لان صوتك انا مش قادر اعرف انت بتقول ايه.
1: سامعني كده؟
0: كده شويه افضل. اتفضل. طيب فقدنا الاتصال، بنعتذر. أشرف سلامة دسوقي، شكرا كرم حلوم. طيب يا حبيبي، بدل ما تقعد تقول شكرا لواحد فاقد للمهنية وشخص أثبت أنه شخص متعصب، طب ما تتعب نفسك وتتصل وانت نفسك. يعني ليه المسلم دايما يدخل يقول لي ما تكلم فلان وما تتكلمش انت ليه؟ هو يعني انت فاقد للأهلية وبالتالي بتدور عن من ينوب عنك ليتحدث نيابة عنك؟ ما تدخل يا حبيبي تتكلم معايا، ما أنا بقول لسين وعين وجيم ادخلوا اتكلموا معايا. ايه هو في مانع شرعي للي بيدخلوا على صفحاتي وليه ما تنظر فلان؟ احنا هنجيلك، احنا هنتكلم يا حبيبي. وانا بقول للمخرج، اخويا المخرج، خلي الارقام موجودة على الشاشة. واهلا وسهلا بكل شخص مسلم عايز يدخل يتكلم معنا، اهلا وسهلا. معانا احمد، اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل.
2: اصبح حضرتك يا اخ اندرو، كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا، انا كويس، حالي كويس، اتفضل.
2: طب يا اخ اندرو، انت بتقول انت بتتكلم عن النظافه وكده ومش النظافه. طب انا لما فتحت رساله بولس الرسول لروميا 8:7، الرسول بولس قال الاهتمام بالجسد وعدو الله. الرسول بولس قال ما تتحموش.
0: الرسول بولس، لا لا لا لا لا لا، اهدى اهدى بس بس اهدى اهدى اهدى اهدى، هدي اعصابك. الرسول بولس قال ما تستحموش؟
2: لا، عشان ما تكتبش.
0: اهدى بس اهدى بس، قول اللفظ، هات لي الايه اللي الرسول بولس، والا هطلق عليك انك شخص كذاب. هات الايه.
2: الاهتمام بالجسد وعدو الله.
0: الاهتمام بالجسد يا عزيزي مش بحسب اللي موجود جوه عقلك. اسمعني اسمعني، هد اعصابك، هات لي الايه دي اللي في رساله روميا، اهتمام بالجسد عدو الله، عشان الاخ ده مش فاهم. مشكلتك يا استاذ احمد انك بتقرا قرايه حرفيه، فاكر نفسك انك بتقرا القران، فالكلمة بتاخدها بشكل حرفي وتطير بيها. يا عزيزي، الاهتمام بالجسد أي الشهوات الجسدية، وليس الحموم، وليس الأكل والشرب. الرسول بولس نفسه قال كده، يقود جسد ويربيه، نهتم بالجسد. لكن هنا سياق الآية بتتكلم عن إيه؟ العبادة الروحية والعبادة الجسدية. سياق الآية بتتكلم عن إيه؟ الشخص المستعبد لشهوات الجسد اللي صح كله، الشخص المستعبد لشهوات الجسد، والشخص اللي منقاد بروح الله ويعيش حسب مبادئ روح الله. المسلم عنده أزمة، ومنهم الأستاذ أحمد اللي يا حبيبي يعني متأسف، ثقف نفسك شوية بقرش تعليم، بجنيه معرفة، ثقف نفسك شوية يا أستاذ المخرج. أعرض لي رمية 8 عشان نعلم الأستاذ أحمد ونعلم غيره ازاي يقرا الكتاب المقدس اهو. لان اهتمام الجسد، هات بقى الاصحاح الاول من البدايه، وده مش موضوع حلقتي مع الرغم انه مش موضوع الحلقه، لكن هرد عليك عشان انت ما عندكش بجنيه معرفه، عشان اعلمك. وظيفتنا هنا نعلمكم يا مسلمين، وظيفتنا نعلمكم، كتب علينا ان نعلمكم، فانتم من تعبدون الحرف والكسره والهمزه ومش فاهمين اي حاجه خالص. يقول كده، اذا لا شيء الان من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. قريت الايه دي يا سائل؟ لا، هات لي الايه اللي بعديها، مع ان ده مش موضوعي بس هدي لك درس في المسيحيه، عشان لما تتصل عليا تبقى قبل ما تسال وتتحط في موقف محرج يبقى عندك بجنيه معرفة عن المسيحية. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. إيه ناموس الخطية والموت ده بقى؟ نديلك شوية تعريفات يعني.

0: ان انا اكون مستعبد للخطيه اللي بتؤدي الى الموت الابدي. هات الايه اللي بعديها. انا عارف ان انا مش موضوعي، لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، يعني الجسد مش قادر يقف قدام الناموس اللي هو القانون. الناموس مش الناموسة، لإلا تدخل بقى تقول لي الناموس يعني الناموسة، وتقول لي فيه في الكتاب المقدس الناموسة. لا، الناموس يعني القانون، الناموس يعني التشريع، الناموس يعني الوصايا. فبيقول كده إن الجسد بتاعنا، وهنا الجسد معنى إيه؟ قوتنا البشرية ما تقدرش تقف قدام الناموس. ليه؟ لأن غصبا عني هقع وأغلط وهرتكب الإثم بالفكر أو بالحماقة. فيقول كده، فالله أرسل ابنه في شبه الجسد الخطية. يعني في شبه الجسد، الجسد ده اللي هو البشري اللي هو ميال للخطية. المسيح جه في الجسد بس ما كانش فيه خطية. ليه يا أستاذ أحمد؟ لأن المسيح هو البار كلي البر، وهو القدوس حسب بشارة جبرائيل العذراء المطوبة مريم. القدوس بألف لام التعريف، حتى نديلكوا درس في اللغة العربية، بألف لام التعريف يعني كلية القداسة. المولود منك يدعى ابن الله. أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، يعني في جسد وكأنه زي البشر بس هو مختلف عن البشر. ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، بمعنى أنه حمل الخطية بس لكل من يؤمن من خلال عمله على الصليب. هات الآية اللي بعديها. درس في الكتاب المقدس يا أستاذ أحمد، بدي لك درس مجانا أهو، خد مني ما تاخدش من شيوخك. هات الآية رقم 4 معلش، عشان بسرعة بسرعة عشان نرجع لموضوعنا. لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني أنا مش بيتكلم عن النظافة والحموم. المشكلة أن الأستاذ أحمد كلف نفسه واتصل ودخل يقول، بولس بيقول لكم ما تستحموش بناء على إيه؟ لأنه الاهتمام بالجسد عدو الله. فهمت إيه؟ فهمت إيه؟ أنا أعذركم بجد بجد بجد بجد بعذركم، لأن الناس اللي بتهز راسها للكسرة والشدة هتفهم الأمور الروحية إزاي. لأن اللي عايش في الجسد هيفهم الأمور الروحية كيف. عشان كده بولس الرسول قال آية خطيرة جدا في كورنثوس الثانية، في كورنثوس الأولى صح 2، قال إيه؟ الإنسان الطبيعي اللي هو زي أحمد لا يفهم ما لروح الله، لأن عنده جهالة. وجهالة هنا مش صبة، لكن إيه جهالة هنا؟ قلة المعرفة بل انعدام المعرفة. صباح الخير ولا مساء الخير في بلدك، اتعلم قبل ما تدخل. أحمد موجود؟ هتقولي مرة تانية. اتفضل يا أحمد، أرجو أن يكون الدرس ده أفادك. لا لا لا لا لا، أنزلك وقت عليك الخط لأنك بتتكلم غلط، لأنك بتتكلم غلط.
1: ماشي، بعد إذن حضرتك ما تنزلنيش واسمع كلامي.
0: اتفضل اتفضل، قدامك دقيقة ونص. اتفضل قول اللي انت قبله بدلوك في دقيقة ونص.
1: اتفضل. ربنا ازاي قلب هيكون طاهر مع ربنا وجسمي من بره لمرضى فيه نجاسة؟ ازاي اخ عنده طيب حاجة طهرت القلب وجسمه تكون نجس؟ ازاي يكون جسمي نجس وقلب طاهر؟ ازاي يكون في طهارة القلب وجسمي نجس من بره اخ عنده؟
0: قلت كلامك،
1: حتى ابوكم فانوس
0: قلت مداخلتك
1: ما بيستحماش. انتوا بتتقربوا الى الله ابوكم فانوس طيب. اللي ما بيستحماش يا اخ عنده.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي
1: اوكي حضرتك.
0: طيب شكرا. أو ده مثال لواحد مسلم بس، انتهت مداخلته. ده مثال لواحد مسلم فاهم إن عداوة الجسد ما تستحماش، اخترع فكرة واخترع تفسير وفاهم إن عداوة الجسد يعني ما تستحماش. مين اللي قال لك الكلام الساذج وأوهمك وخدعك بيه؟ ده أنا قريت لك الإصحاح كله. ده أنا كنت أتوقع إن أنت تبقى مكسوف وتقول أنا بعتذر لأني فهمت غلط. أنا بشكرك يا أخ أندرو لأنك اديتني درس وفهمتني. يا عزيزي، لما أتكلم عن قداسة القلب لا أعني نجاسة الجسد، لكن أعني أن نبدأ من الداخل إلى الخارج في النظافة. افهم بقى شوية، لأن المسيح له كل المجد سيدك وتاج راسك. قال إيه؟ من داخل قلوب الناس تخرج الشرور. وقال عن الناس ايه؟ قال عن الناس زي القبور المبيضة او المبيضة. القبر دهنه من بره باجمل الدهانات والنقاشات وحجارة جرانيت، لكن من جوه عفونة. المسيح هنا ما بيقولش من

استحماش، ولا بولس بيقول ما نستحماش، بتخترعوا آيات اتكسفوا بجنيه تعليم، بجنيه تعليم اتكسفوا اغجلوا. لكن بولس الرسول بيتكلم عن تصرفات الجسد اللي هي الشهوة والغريزة. انت خدت الموضوع بعيد تاني خالص خالص نهائيا. ده بيتكلم عن طهارة الجسد بولس الرسول، بس الحتة دي انت مش هتوصل لها. بيتكلم عن طهارة العين، بيتكلم عن طهارة الفكر، بيتكلم عن طهارة القلب. ده المسيح يا أحمد قال كده: من نظر إلى امرأة واشتهاه قد زنى بها في قلبه. محمد بقى نظر ودخل صرف حاجته مع زينب بنت جحش. فرق كبير قوي، وده اللي أنا قلته في البداية، فرق كبير قوي بين تعليم السماء وتعليم الأرض. تعليم الأرض تخليك عبد للحرف، تعليم السماء تديلك استنارة فترى خلف الكلمات، ترى الروح وبالروح. فرق كبير. شكرا. كنت أظن أن الأخ أحمد داخل جايب لي موضوع كبير، لكن بيقولوا إيه يا جماعة؟ اسعفني، تمخض اللي تمخض الجبل، الجمل أو الفيل أو أي حاجة كبيرة، فولد اللي أنتوا سامعينه وعارفينه. طيب نرجع لموضوعنا. أستاذ محمد محمود اللي مش اسمه موجود، بس خلينا نرجع لموضوعنا في الأول. المسلم فاكر أن المصحف اللي هو بيقرأ فيه زي الشكل اللي طلع عليكم على الشاشة، وفاكر أن القرآن رايح جاي، ولا سيما المسلم الشعبوي فاكر. شكرا. فاكر أن القرآن واحد في كل البلاد، واحد في كل البلاد، أوهموه خدعوه أن القرآن ما فيهوش اختلافات، أوهموه وخدعوه أن القرآن واحد في كل البلاد، أن كل نسخ القرآن واحدة في كل البلاد. هكذا أوهموا المسلم الشعبوي، وهكذا يعتقد ويؤمن ويصدق المسلم الشعبوي أن القرآن واحد في كل البلاد. لكن طبعا 15% من المسلمين اللي عارفين الحقيقة مخبيين المفاجأة الكبرى للمسلم، أن في اختلافات بين القراءات والروايات، مش بين المصاحف. لا ده لسه، ده بين المصاحف ده استعد يا مسلم وامسك ورقة وقلم عشان نقعد فيها 10 حلقات، سواء في صوت العبرين أو برنامج أنا مش كافر. الاختلافات بين المصاحف بالألاف بالألاف، ده في صور مش موجودة. لكن خلينا نبدأ النهاردة في الاختلافات بين القراءات. حاجة الأولى اللي هبدأ بيها لقائنا النهاردة بنعمة الرب، موقع اسلام ويب. هذا موقع اسلامي، موقع معروف. ماذا يقول؟ اسمعوا الكلمات دي وهعلق عليها. حول القراءات والاحرف السبع، ان الفرق بين القران والقراءات، انا بقول اللي موجود على الموقع، مش بالف ولا بقول كلام من دماغي. وقد بين الفرق بينهما الزرقشي في كتابه البرهان في علوم القران، فقال: واعلم ان القران والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقران هو الوحي الذي المنزل أو المنزل على محمد للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابه بالحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل. ده كلام الزرقشي. هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. أنا بس بقول لكم هم بيقولوا إيه. أنا دايما من عادتنا إن احنا نعرض الرأي بتاع المسلمين ونعرض الرأي المخالف ونطرح أسئلتنا لعل أن أجد من يجيب على أسئلتي، ودايما المسلم بيهرب يدخل يتكلم في أي موضوع تاني. ويجب أن نفرق، ده نفس الموقع، بين نزول القرآن على 7 أحرف وبين القراءات السبع، فهما موضوعين مختلفين. وذات الموقع اللي هو موقع إسلام ويب يقول كده: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول، مش رسول الله، الرسول، وانتوا عارفين هو رسول مين، أقرأني جبريل، مش جبرائيل، جبريل بتاعه، على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد اختلف الموقع اللي بيقول، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كبيرا. وليعلم أن العلماء اصطلحوا بعد ذلك على تقسيم قراءات القرآن إلى 7 قراءات،
حتى توهم عوام الناس ودي

كلامنا بقى أن القراءات السبع التي اصطلح عليها العلماء هي بعينها الأحرف السبع الواردة في الحديث الطابق، وهذا خطأ لأن القراءات السبع غير الأحرف السبع. وقد اصطلح العلماء، يعني العلماء اتفقوا كذلك على تقسيم قراءات القرآن إلى 10 قراءات، فأضافوا إلى القراءات السبع 3 قراءات أخرى وكلها متواترة. أوجه الاختلاف، ودي من صفحة إسلامية والكلام ده مش حقيقي، الكلام ده أزيد وهقوله دلوقتي. أوجه الاختلاف بين القراءات العشر، هي في أوجه القراءات العشر يتفرع إلى 7 أوجه. الوجه الأول الاختلاف في الحركة دون التغيير في المعنى، معنى الكلمة أو صورتها. الوجه الثاني الاختلاف في المعنى دون الصورة، الاختلاف يعني الكلمة هي هي بس المعنى بحسب التشكيل بيدي معنى ثالث. الاختلاف في الأحرف، يعني الكلمة مختلفة تماما بالأحرف وتغير المعنى، وتغير المعنى وبقاء الصورة نفسها. والرابع التغيير في الأحرف والصورة دون المعنى، مثل الصراط بالصاد والسين، لأن في قراءة الصراط بالسين زي مثلا مسيطر سين وصاد. المعنى الخامس الاختلاف في الصورة والأحرف. المعنى السادس الاختلاف في التقديم والتأخير، قاتلوا وقتلوا أو وقتلوا، لأن في قراءة قتلوا وفي قراءة قتلوا. المعنى السابع الزيادة والنقصان، مثل وصى وأوصى، ففي هنا زيادة ونقصان. يقول المؤرخ العثماني حاجي خليفة التركي، إن كان هناك في هذه القراءات اختلافات في القرن السابع عشر وصلت إلى 11,000 قراءة للقرآن باختلافات مختلفة، فما هو الحال في القرن 21؟ يقول الفقهاء أن الأدلة الواردة في القرآن على التي تدل على حفظه من الضياع أو الزيادة أو النقصان هي في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحجر 9، ويفسرها الإمام الطبري إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن، وإنا نحن لحافظون له لحافظون، وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس به أو ينقص منه أحكامه وحدوده فرائده وحروف كلماته. عن قتادة وإن له لحافظون قال حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه. طيب وآيات تلك الغرانيق العلا ما علينا، ده هنسيبها لحلقة تانية. من هذه الكلمات طبعا هو المسلم برمج ذهنه أن كلمة إنا نحن نزلنا القرآن وإنا لحافظون أو إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال لك الذكر يعني القرآن، وده عكس القرآن نفسه. ليه؟ لو الذكر هو القرآن مش باقي الكتب ومش الكتب السابقة، كيف تفسر الآية اللي موجودة في سورة الأنبياء 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ والزبور بحسب إجماع مفسر القرآن وأجماع علماء المسلمين الزبور اللي هو المزامير بتاع داود، يبقى إذن الذكر كتاب آخر يسبق الزبور، فكيف يكون الذكر هو القرآن؟ جاوب يا مسلم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كيف يكون الذكر هو القرآن وفي الأنبياء 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ طب خد الآية دي النحل 43، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اللي هم الرجال اللي لهم وحي سابق التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون. الآية بتتكرر مرة تانية بنفس اللفظ بنفس التركيبة بنفس المنطوق في الأنبياء 7، ما هو تكرار في القرآن. ده احنا هنعمل حلقة عن تكرار الآيات في القرآن قد كده، يقول لك القرآن إعجاب وإعجاز 6217 آية أو 6232 آية أو 6236 آية، ده احنا هنجي لك لموال كبير دلوقتي. نفس الآية بتتكرر في الأنبياء 7، أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلى رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قصة قد وضع علماء المسلمين تعريفا للقراءات القرآنية يحد المرء منها تحديدا دقيقا، فقالوا في تعريفها اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتجديد وغيرهم. ويقول موقع الأزهر على الإنترنت

في تعريفه للقراءات القرآنية، مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفا به غيره في النطق، يعني كأنه اللحن أو طريقة التأويل، وده غلط بالقرآن، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو نطق هيئتها. وهذا التعريف اقتبسه موقع الأزهر من كتاب مناهل العرفان للزرقاني جزء 1 صفحة 405. ويقول علماء الإسلام أن القراءات القرآنية هي وحي من عند الله. إذن محمد بس مش بس اللي هو كان بيوحى ليه، لا ده أصحاب القراءات كان عندهم وحي كمان، وعمر بن الخطاب اللي ضاف في القرآن كان عنده وحي هو كمان. يبقى إذن الوحي كان لمحمد وعمر بن الخطاب اللي عنده 16 إضافة في القرآن، وحسب موقع الأزهر أنه أصحاب القراءات كان عندهم وحي من الله. يبقى الوحي ده بقى اللي جه لأصحاب القراءات وجه لعمر بن الخطاب، جاء عن طريق الإلهام ولا جاء عن طريق جبريل؟ ما نعرفش. السؤال هنا للشيوخ الأفاضل، هل القراءات القرآنية هي وحي من الله؟ هناك أكثر من مشكلة في تعريف الشيوخ للقراءات. خد بقى ورطة الشيوخ وتعريف الشيوخ للقراءات. قالوا أن القراءات القرآنية تعني اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها، فهل يليق، ده سؤالي، هل يليق هذا بوحي من الله أن يكون فيه اختلاف؟ ال 15% اللي عارفين الأمور وعارفين أسرار القرآن يمسك لك آية من يوحنا 5 يقول لك مش موجودة في المخطوطات، يقول لك ده فلان الفلاني قال فيه 400,000 اختلاف. طب يا حبيبي وماذا عن قرآنك؟ قال لك فيه اختلاف في الحروف وكيفيتها. اسكت، تعالى لي. 2، معنى تعريفهم هذا بمنتهى الوضوح هو وجود مصحف ناقص عن الآخر حروفا وألفاظا وكلمات. 3، الخطأ الفادح الذي وقع فيه شيوخ الأزهر وعلماء الإسلام، الخلط بين الحروف السبعة التي يؤمنون أنها أوحيت إلى محمد كما جاء ذكرها في البخاري جزء 2 حديث أو صفحة 851، حيث قال محمد أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد خلطوا بين القراءات العشر، أما بين الحروف السبع والقراءات العشر. والقراءات العشر لمين؟ ده للتابعين. من هم التابعين؟ تابع الصحابة. من هم التابعين؟ الجيل الثاني، ما شافوش محمد، الجيل الثاني. وإذا خطأ لا يصح أن يقع في علماء الأذى، فهذا جهل وتجاهل منهم أن القراءات نسبت إلى أئمة من أئمة التابعين ولا علاقة لهم بهذه الأحرف السبعة، حيث أن هؤلاء التابعين لم يكونوا قد وجدوا بعد أيام الأحرف السبعة، التابعين اللي هم بعد الصحابة. يقول السيوطي قد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات لمصحف عثمان، وهذا جهل قبيح. كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 141. المعروف أن عثمان بن عفان حرق الحروف الستة اللي كانت متواترة وموجودة في 21 قرآن وأبقى على حرف واحد. ليه؟ يقول لك ليجمع شمل الأمة ويوحدها على قرآن واحد. وهذا ما قيل في كتب التراث الإسلامي وليس كلامي. على سبيل المثال للحصر، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 صفحة 183. كان الغرض من عثمان يعني من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين. يبقى كان في فتنة. ليه يا مسلم يا حبيبي يا كيوت يلي فاكر ان القرآن هو هو من ايام محمد لحد دلوقتي ما تغيرش وما كانش فيه اختلاف؟ لا، اشتعلت الفتنة بين المسلمين. ليه؟ لان كان فيه اختلاف بين المصاحف مش بين القراءات. انا عايزك النهاردة تفرق ما بين ثلاث حاجات: اختلاف ما بين المصاحف، الاحرف السبعة، القراءات العشرة الصغرى، القراءات العشرة الكبرى. اربع حاجات لازم تفرق بينهم. فيقول كده كان غرض عثمان من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بالفعل لدرجة أنه كان هيضرب عبد الله بن مسعود لأنه كان رافض أنه هو يسلم المصحف اللي عنده عشان يتحرق. وكان عبد الله بن مسعود ما كانش معترف أبدا بصورتي قل هو كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس. يقول كده حيث اشتعلت الفتنة بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن، في آيات، في كم الآيات،
في منطوق الكلمات

في الصرف وزمن الأفعال، في تشكيل الكلمة، في كل شيء، في منطوق اللفظ، في كل شيء اختلفوا. وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل. قسم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسيين، هما القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة. القراءات التي وصلت إلينا بطريق متواتر 10 قراءات، نقلها إلينا مجموعة من القراء منهم نافع وعاصم. قراءة نافع برواية قولون في تونس وليبيا، يعني اللي بيتقرى في تونس وليبيا غير اللي بيتقرى في مصر. ورواية ورش في الجزائر والمغرب والسودان، اللي بيتقرى في المغرب والسودان غير اللي بيتقرى في ليبيا، غير اللي بيتقرى في مصر. قراءة عاصم وهي أشارة برواية حفص وتقرأ في جميع المشرق ولا سيما مصر والهند وباكستان وتركيا وأفغان والسعودية. 7 طرق تسمى بالسبع المثالي. السؤال الهام هنا، هل المعنى يتأثر باختلاف الأحرف؟ الإجابة، دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8188 قد أكدت تأثير ذلك على الاختلاف في المعنى، إذ قالت في معظم الحالات كان المعنى يتأثر. ولقد صح في الحديث عن محمد أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كافي، رواه النسائي. وفي الصحيحين عن محمد أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر، اللي يجي على مزاجك اقرأوا. عليها أيضا قراءة أو رواية مع إسناد يتصل كل منها بصحابة النبي، وأهم تلك القراءات تبعت مصر تتبع قراءة حفص كما نقلها عاصم وعدد آياتها 6236. طبعة تونسية تتبع قراءة نافع كما نقلها قالون وعدد آياتها 6214. راح فين الباقي يا حبيبي؟ يا اللي بتدور على آية في رسالة يوحنا موجودة، الـ5 7 موجودة بمخطوطات. هنا الفرق بين الآيات دي راحت فين؟ الطبعة المصرية 6236 آية، طبعة تونسية قراءة نافع عن قالون عدد آياتها 6214. الفرق راح مين؟ الطبعة المغربية تتبعها أيضا قراءة نافع كما نقلها ورد 6214. الطبعة السودانية تتبع رواية الدوري وعدد آياتها 6204. راحت فين الآيات دي كلها؟ شوف الفرق ما بين 204 ل 236، حط ال 6000 على جنب، الآيات دي راحت فين؟ وهكذا تم قبول 14 قراءة مع أسناد يتصل كل منهما بصحابة النبي. فطبعت الأثر الأكثر انتشارا تتبع قراءة حفص كما نقل عاصم، بينما الطبعة التونسية قلنا الكلام دي. تعالوا بقى نشوف الاختلافات. عدد الكلمات التي قرأت على وجهين 1315 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على 3 أوجه 105 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على 4 أوجه 24 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على 5 أوجه 3 كلمات. تكرر إحداهن 11 مرة. ده في قد ايه؟ 6200، خليهم حسب طبعة مصر 236 آية. إذا كان الكتاب المحدود ده في هذا الكم من الاختلافات. وعلى فكرة اللي جمع الاختلافات ده مش صادق. ليه؟ لأن هوري لكم اختلافات أكتر من كده بكتير، أكتر من كده بكتير. طيب خد بقى دي أسماء القراءات، اللي حابب عايز يعرف أسماء القراءات اختصارا للوقت، دي أسماء القراءات الـ 14 أو أسماء القراءات الـ 7 أو أسماء القراءات. كل قراءة نسبت إلى قارئ ونسب فيما بعد إلى راوي. القراءة الأولى نافع المدني، وده شمائله عنه روى قالون وورش عن نافع. القراءة الثانية ابن كثير المكي عنه، روى البزي وقنبل. القراءة الثالثة أبو عمرو البصري عنه، روى الدوري والسوسي أو السويسي وهكذا. دي أسماء القراءات. طيب هقف بس عند بعض الحاجات اللي هطرح عليها أسئلة، وبعد كده ندخل في أوري لكم بقى وخليكم تقروا بعينيكم الاختلافات اللي موجود. يقول كده، نصت السنة على تواتر بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف. ومن ذلك قال ابن عباس أنه قال رسول الله أقرأني جبريل على حرف فراجعته. الحديث اللي أنا فلم أزل أستزيد ويزيدني، يعني محمد كان بيفاصل مع جبريل بيفاصل حتى انتهى إلى 7 أحرف. وعن أبي بن كعب أن النبي كان عند إضاءة بني غفار فأتاه جبريل فقال أن الله يأمر

أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق على ذلك. ثم أتى ثانية وقال له نفس الكلام. ثم أتى ثالثة وقال له نفس الكلام. ثم أتى رابعة أن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأ عليه فقد أصابه. وعن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول، فاستمعت لقراءته وهو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأني يا رسول الله، أنا ما أعرفهاش من الرسول. ده عمر بن الخطاب بيقول. فكنت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى يعني كنت عايز أخنقه وهو بيصلي، فانتظرت لحد ما سلم وأنهى الصلاة، ثم لببته بردائه يعني شديته من الرداء، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأني يا رسول الله. قلت له كذبت، فوالله رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقود، قال له أنا عندي قراءة تانية مختلفة، قراءة مختلفة خالص بلسان مختلف. فانطلقت أقود إلى رسول الله، يعني شديته ورحت موديه إلى رسول الله. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، يعني أنت ما قرتنيش الحروف دي، ما سمعتهاش منك، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول ارسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول هكذا نزلت أو هكذا أنزلت. ثم قال الرسول اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني الرسول. فقال رسول هكذا أنزلت. ثم قال الرسول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. سؤال بقى، إزاي أرى هشام وإزاي أرى عمر والاتنين مختلفين؟ يعني يا جماعة نزل القرآن على 7 أحرف، قالوا 7 لغات وقالوا 7 لهجات لقريش. طيب حلو قوي، همشي معاك خطوة خطوة. على فكرة أنا مش عارف التليفونات اللي موجود بقى معايا إيه، الأيباد فصل. همشي معاك خطوة خطوة. يعني جبريل راح منزل قرآن بنسخة قريش، وراح منزل قرآن بنسخة بني غفار، وراح منزل قرآن بنسخة مش عارف مين، وراح منزل قرآن. يعني جبريل بينزل القرآن على 7 نسخ، يعني 7 أحرف. إذا كان عمر أرى بطريقة مختلفة، مش في اللحن ولا طريقة التأويل، عشان ما حدش يخدعك ويضحك عليك، مش في اللحن ولا طريقة التأويل، ده اختلاف كامل، لدرجة أن عمر اتخانق مع هشام بن حكيم وقال له أنا ما سمعتش الكلام ده، ما سمعتش طريقة القراية دي. فهنا هل القرآن نزل جبريل مثلا سورة زي الفرقان، ينزل جبريل يقول لمحمد خد يا محمد، نعم يا جبريل، النسخة الأولى من سورة الفرقان بلسان قريش، بعد شوية خد يا محمد النسخة الثانية من سورة هزيل بلسان هزيل، خد يا محمد، وبعد 3 النسخة الثالثة بلسان ثقيف، خد يا النسخة الرابعة بلسان هوذان، خد يا محمد النسخة الخامسة برسال كنانة وتميم واليمن. ايه ده كله؟ يعني محمد كان عنده 7 صور وقراءات مختلفة من القرآن. طب السؤال أيهما موجود على اللوح المحفوظ؟ تقول لي 7، إذن عثمان حرف في القرآن لأنه أزال 6 وساب حرف، يبقى القرآن اللي بين إيديك بلسان قريش مختلف عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. ليه؟ لأن القرآن اللي على اللوح المحفوظ ب7 أحرف مختلفة. اختلفوا في تحديد اللغات 7، ورطة الشيوخ اختلفوا في تحديد اللغات 7، فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوذن وكنانة وتميم واليمن. وقال أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأذ وربيعة، غير في القبائل، وروي غير ذلك. وقال قوم أن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن 7 لغات هي أفصح لغتهم، فأكثرهم بلغة قريش ومنهم اللغات اللي احنا قرناها. وهذا الرأي يختلف عن سابقه، لأنه يعني أن الأحرف 7 إنما هي أحرف 7 متفرقة في القرآن. واحد قال أن القرآن نزل متشابه بس بعض الكلمات اللي

مختلفة بحسب لغة القبيلة اللي هو الأحرف السبعة. يبقى إذن الرأي الأول أن الاختلاف في بعض الكلمات أو في حروف بعض الكلمات، ده رأي. الرأي الثاني نسف الرأي الأول، قال لك لا مش الاختلاف في بعض الكلمات، لا ده الاختلاف في لغة الكلمات، في لغة الكلمات مش في أحرف الكلمات، مش في بعض. الرأي التالي قال أبو عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع مفرقة ومتفرقة، فيها بعضه بلغة قريش وبعضه بلغة وذيل وبعضه بلغة اليمن وبعضه بلغات أسعد وبعض. يعني الرأي الرابع ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. طب أصدق مين بقى، اللي قال اختلاف في الأحرف، ولا اللي قال اختلاف في اللغات، ولا اللي قال اختلاف في الأوجه؟ أنا النهاردة كباحث بتقدم لي القرآن على أنه كتاب من الله، أنا أصدق مين فيهم؟ أصدق أي رأي، الاختلاف في الأحرف ولا في الكلمات ولا في لغة مختلفة تماما ولا في الأحكام أو الأوجه؟ عن ابن مسعود: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، ذجر يعني أبعد، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. كلام ابن مسعود مختلف عن اللي قبليه. وذهب جماعة إلى المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف: اختلاف الأسماء بالأفراد، التذكير بفروع، التثنية والجمع والتأنيث، يعني اختلاف في الصرف، والاختلاف في وجوه الإعراب كقول تعالى: ما هذا بشر، قرأ الجمهور على ما عامل عمل ليس، يعني واحد أراها ما واحد أراها ليس، وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن. وقرأ ابن مسعود: ما هذا بشر، يعني حط كلمة مختلفة بالرفع على لغة بني تميم. طب رأي آخر قال لك الاختلاف في التصريف، زي مثلا فقالوا ربنا بعد بين أصفارنا، قرأ بالنصب وقرأ بلغة تانية، ربنا بعد بين أصفارنا، من ذلك يكون بتغيير حرف مثل يعلمون وتعلمون، الياء والتاء، السين والصاد، الاختلاف بالتقديم والتأخير، الاختلاف بالإبدال اللي يبدل الكلمات، الاختلاف بالزيادة والنقصان، الاختلاف باللهجات بالتفخيم والترقيق، بالفتح والإمالة، بالإظهار والإدغام، بالهمز والتسهيل. وذهب بعضهم إلى أن عدد سبع لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. وقال جماعة أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة. إيه ده كله يا جماعة؟ إيه ده كله؟ في أكتر من 20 رأي مختلف تماما حوالين الأحرف السبعة. خلونا ناخد بعض صور العبارات. في سورة يونس قراءة حفص: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي بتتبلي به. قرأ حمزة والكسائي: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تبلو ولا تتلو؟ تبلو مختلف عن تتلو. تتلو يعني تقرأ، تبلو يعني يصيبها بلاء، يصيبها البلاء. أنا النهاردة أقبل دي ولا دي؟ والاتنين بيتقري بهم النهاردة. سورة آل عمران في قراءة حفص: وقاتلوا وقتلوا. قراءة حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا. قراءتين مختلفتين تماما. قاتلوا وقتلوا مقبولة منطقيا، انت داخل غزوة بتقاتل وممكن تتقتل، دي مقبولة منطقيا. لكن قراءة حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا. قتلوا ازاي؟ طب ما هم اتقتلوا، قاتلوا ازاي؟ ولا العمليات المفخخة؟ سورة البقرة 259 في قراءة حفص: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها. قراءة ورش وقالون عن نافع، قراءة عن ابن كثير: ننشرها.
طب هي

0: هي نازلة بأي واحد؟ بالره ولا بالذيل؟ بأي واحدة يا جماعة؟ بأي واحدة؟ بأي واحدة؟ سورة النساء 94 قراءة حفص: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قراءة حمزة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. فتبينوا ولا فتثبتوا أو تثبتوا في قراءة أخرى. سورة الحجرات 6 قراءة حفص: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قراءة حمزة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. الكلمتين مختلفين في المعنى والشكل والنطق واللحن والحروف. الكلمتين مختلفتين تماما. سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قراءة حفص. في قراءة أخرى قراءة نافع: ملك يوم الدين. هو مالك يوم الدين؟ مالك يعني القاضي المتصرف يوم الدين. ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين معنى تاني خالص، معنى تاني خالص. يوم يكشف عن ساق، سورة القلم 42 في قراءة مختلفة: يكشف، وفي قراءة تكشف عن ساق، عن ابن عباس بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الشين. أي قراءة منهم يا جماعة؟ أي قراءة منهم؟ أنا عندي كتير جدا. ده مثال لي أكتر من حصلت أو جمعت حوالي تقريبا 214 اختلاف في الكلمات وفي المنطوق وفي الحروف ما بين القراءات المتواترة اللي موجودة بين إيدينا. أصدق مين؟ أصدق مين؟ ناخد الدكتورة مريم وأخونا يوسف. أهلا وسهلا، اتفضلوا حضراتكم على الهواء. دكتورة مريم،
1: ألو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: سلام المسيح يا خندرو.
0: سلام المسيح أخ يوسف، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: نشكر الرب لأجل لمسته ليك وشفائه ليك. شفائه ليك.
1: أشكرك جدا، ربنا يبارك حياتك، وأشكرك على كل حاجة بتعملها. مش الواحد مش عارف يوده جمال دي فيه.
0: لا يا حبيبي ما تتكلمش، ده الامور دي بلاش على الهواء من فضلك.
1: حاضر حاضر، اشكرك جدا على اللي انت برضو انك انت كفايه انك انت بتنور العيون والقراءات والكلام في الاسلام والقران، وبتنور عين اخواتنا المسلمين اللي بنصلي من اجلهم ان ربنا ينور عينيهم. بنتمنى دايما ان احنا نعرفوا الحق فين. طبعا القراءات السبعة يمكن انا هنتكلم، حضرتك اتكلمت وافضت عنها. اختلاف القراءات لحد دلوقتي طبعا بيستغلوها اخواتنا الشيوخ للاسف، بيضحكوا على البسطاء والجهلاء ان دي طبعا زي الآية اللي بتقول كنت خير أمة أخرجت للناس. في بعض الأقوال اللي بتقول ان هي كنتم خير أئمة أخرجت للناس، يعني حاجات كتيرة جدا بيحاولوا يعدلوها. انا ما اعرفش.
0: خليك بس يا اخ يوسف، اخ محمد ابراهيم داخل شاتمني ويقول لي دي اصول قراءه يتم تدريسها في المعاهد. انت بتكذب وبيتهمني انا بالكذب.
1: هم للاسف.
0: طيب ادخل يا محمد ابراهيم، خليني بس اوجه له رساله. ادخل اتصل الارقام قدامك وقول لي الاختلاف في الكلام ده، هل اختلاف زي ما بتقول وبيتم تدريسه اختلاف قراءه بس، واختلاف لحن، واختلاف شكل حرفي أو تشكيل، ولا اختلاف كلمة بتؤدي لمعنى مختلف؟ تبينوا فتثبتوا، معنيين مختلفين خالص خالص. بلاش كذب ويتهمني ان انا اللي كذاب يا راجل. لو عندكم الجرأة ادخلوا اتصلوا. اتفضل يا اخي يوسف.
1: زي مثلا برضو الآية اللي بيقولك إني جعل في الأرض خليفة، هل خليفة ولا خليقة؟ أيهما أفضل وأقوم؟ يعني إحنا مثلا لما نيجي نتكلم عنها التمقيت اللي تكلم اللي البشر اللي عدلوا كلام الله الإله الخالق، هل ده يصح مثلا يعني؟ لكن المفروض الله هو اللي بيصلح الكلام مش البشر. لكن تبص القراءات، تبص تلاقي التمقيت أو الأسود الدؤلي في النحو وغيره وغيره وحاجات كتيرة جدا. فبنصلي من أجل إخواتنا ربنا ينور عليهم، وللأسف بيدافعوا بجهل واستماتة. ربنا ينور عليهم أخ أندرو، وشكرا ليك، ربنا يبارك حياتك.
0: ربنا يبارك حبيبي يوسف. معانا الأخت نهال، سلام المسيح أخت نهال، اتفضلي.

0: الو، انا مش سامع يا جماعه صوتها.
1: الو، مساء
0: اتفضلي
1: الخير.
0: اتفضلي.
1: نعمة وسلام متألق كالعادة، الرب يباركك ويوسع تخوم خدمتك. وعايزة أشكر الرب من أجل الكلام اللي شاركتنا بيه النهاردة. وقبل ما أعلق عايزة بس أعمل هايلايت أو استرس على جملة حضرتك قلتها، ومش عايزة نمر عليها مرور الكرام، لكن نفسي بجد نحطها في برواز من ذهب، وهي إن الإرهابي ما طلعش من الملاهي الليلية.

0: في أي بلد من العالم بتكون من مسلمين until proved otherwise، يعني المسؤول عن المصائب مسلمين لغاية ما يثبت عكس كده. وعشان ما حدش يفهمني غلط، أنا دايما بقول مش كل مسلم إرهابي، لكن للأسف للأسف ومش عايز حد يزعل مني، تقريبا كل إرهابي مسلم، والإرهابي غلبان ومسكين يا أخ أندرو، لأن اللي وصل له من التعاليم اللي بتعطى في المساجد بتخليه يعمل كده. يعني الكنيسة بتصلي لأجل كل العالم، لكن المسجد بيصلي من أجل المسلمين فقط، ويا ريت يقف عند كده وبس يا أخ أندرو. لأ، دي الدعوات كلها بنسمعها من أعلى الميكروفونات ضد كل ما هو غير مسلم. يا رب اللهم يتم أولادهم، شتت شملهم، زلزل أقدامهم. يعني ده بقى الترمومتر أو المؤشر لأي حد متلخبط يا جماعة أو كونفيوزد وبيشاهدنا النهاردة ومش عارف إذا كان بيعبد الإله الحقيقي أم الإله المزيف. لأن زي ما حضرتك قلت، لا يمكن أبدا يكون المصدر واحد. وأنا دايما بقول الذهب الصيني اللي عندنا في مصر شكله زي الذهب الحقيقي بالظبط من بره، لكن لو رحنا بيه عند الجواهرجي أو السايخ هيقدر يكشف الفرق ويقول عليه ده فلس وما يسواش ثلاث تعريفة. فياريت كلنا بلا استثناء نتأكد من نوعية الإله اللي نتبعه أو نعبده. وآخر حاجة أختم بيها كلامي، الرب يا جماعة بيهتم بالداخل وليس بالخارج، يعني قداسة القلب، القلب اللي بتخرج منه الأفكار الشريرة، مش نظافة الجسد وإيه اللي أكله وإيه اللي مكلوش. بس سوري، مع أني ما بحبش أعمل مقارنة بين المسيحية والإسلام، لكن شتان الفرق الواضح جدا أن الدين الإسلامي بيركز على المظهر الخارجي، لكن السيد المسيح بيركز على القلب ونيات القلب من الداخل. وربنا يفتح العين،
1: ربنا يباركك. شكرا. معانا فادية، الأخت فادية أو مدام فادية من مصر، اتفضلي حضرتك على الهوا. مدام فادية، في حاجة في التليفونات يا جماعة ولا ايه عشان الوقت؟ مدام فادية حضرتك على الهوا، موجودة ولا مش موجودة؟ الأستاذ باسم من مصر، أهلا بيك، اتفضل. ألو أستاذ باسم، ألو ألو. معانا الأستاذ عبد المسيح، أهلا بيك، اتفضل.
2: ألو، حافظ عليك،
1: أهلا بيك. أيوة، اتفضل.
2: غانا يا بيه، غانا 20% مسلم، كان فيها 8 لعيبة مسلمين.
1: بتكلم عن الكورة
2: والفرق. مصر فيها، مصر فيها 20% مسيحي، فريق الساجدين زيرو. تاني حاجة، الحاكم وائل فرحان ما كان ضيق فريق، قالوا انت عامل وشم برضو، عملوا معاه مشكلة برضو.
1: ربنا يباركك.
2: المنيا، المنيا الأولاد اللي جمعوا على الناس اللي بتصلي، أولاد 6 سنين و6 سنين و5 سنين، بيقولهم يا مسيحي يا كفرة.
1: شكرا جدا الأستاذ عبد المسيح، ربنا يباركك. أهلا يا مصطفى، تفضل.
3: أهلا وسهلا يا أستاذ أندرو،
1: تفضل.
3: أنا أشكرك على موضوع الحلقة، وأنا سمعت الاتصال بينك وأستاذ محمد، عفوا أستاذ أحمد. بصراحة الراجل ده عايز يفهم شخصية يسوع المسيح، وما عندوش أي شبهات في المسيحية، وهو عنده أسئلة منطقية في
1: الأخر. لا لا لا، اسبولي بس اسبولي، يعني هو داخل فاهم أنه الجسد عداوة لله، يعني ما نستحماش، ويقول لي شكوك منطقية.
3: أنا قلت لك هو عنده أسئلة منطقية، أسئلة منطقية.
1: يعني إيه السؤال المنطقي يا مصطفى؟ إنه فاهم إن الجسد عداوة لله، يعني بولس بيقول لنا ما نستحماش. أنت فهمتها كده يا مصطفى؟ قريتها بالإنجليزي كده؟
3: بص، أنا مولود بتكلم إنجليزي، يعني مولود يقرأ إنجليزي، ومولود بتكلم لغة عربية ويقرأ لغة عربية.
1: يا ابني أنا بسألك سؤال، أنت قريت النص ده بالإنجليزي ففهمت منه انه كلمه الجسد عداوه لله يعني ما نستحماش؟
3: انا قريت النص ده باللغه الانجليزيه طبعا.
1: طبعا يعني ما نستحماش، يعني انت فاهمها كده يا مصطفى؟
3: بص بص بص بص بص، انا فهمتك بكل وضوح، لكن انا قريت النص باللغه الانجليزيه بكل وضوح.
1: يا راجل، هو انت بتلف وتدور لي؟ انا بسال سؤال محدد، انا بسال سؤال محدد. هل انت لما قريت النص ده فهمت ان الجسد عدو الله

0: يعني بولس بيقول لنا ما نستحماش.
1: ايوه فهمت كده. انا هسالك سؤال بخصوص
0: يا
1: انجيل
0: ربي.
1: ماركوس، الموضوع انجيل ماركوس،
0: يعني انت فهمت كده
1: العالم اجمع.
0: انت فهمت كده؟
1: ايوه فهمت.
0: طيب طيب شكرا يا مصطفى، مع السلامه. مع السلامه. هذه عقول المسلمين يا جماعه، بالعربي بيفهم كده وبالانجليزي بيفهم كده. ماذا تتوقع من امه مش عارفه تقرا؟ ماذا تتوقع من امه مش قادره تفرق ما بين الحرف والروح؟ ماذا تتوقع من امه تاخد كلمه جوه صحاح بيتكلم عن السلوك بالجسد، السلوك، السلوك مش سلوك الكهرباء لانكم بتفهموا غلط، السلوك بالجسد والسلوك بالروح. ماذا تتوقع من امه دي عقلها، ده العقل بتاعها، ده استيعابها. ماذا تتوقع من امه الاستيعاب بتاعها ان الجسد عدو لله؟ يعني بولس بيقول لنا ما تستحموش، ما كان كتب ما تستحموش، ما كان كتب الجسد ده قذر، يا مسحين الجسد بتاعك ده قذر فما تستحموش. ماذا تتوقع من امه مليار 800 مليون بيفهموا زي احمد، بيفهموا زي مصطفى؟ هذه الامه مش كده، امه ميته، امه ميته، امه تعيش في تخلف فكري وعقلي وذهني للاسف. معانا استاذ سلامه، اهلا بيك، اتفضل. الو استاذ سلامه، نعتذر، في اتصالات مصر فيها مشكله يا جماعه. معانا مدام سيله، نعتذر خلاص. طيب تعالوا نشوف الشيوخ بيقولوا ايه، اسمعوا.
2: سبعه احرف يعني على سبعه اوجه،
0: ايوه،
2: او سبع لغات،
0: ايوه،
2: او سبع لهجات،
0: ايوه،
2: كانت تنطق بها العرب. فنس
0: سبع احرف او سبع اوجه يعني حلال وحرام، او سبع لهجات اللي هي لغات. طب انا يا محمد حسان والاخ اللي داخل يقول لي انت مش فاهم حاجه، انا دلوقتي بتقدم لي الاسلام واقول لك الاسلام فيه مشكله، سبع احرف وعثمان حرق سته وابقى واحده، هي واحده من فيهم، تخيرني اختار من فيهم، سبع احرف ولا سبع اوجه ولا سبع لغات؟ قولوا لي يا مسلمين، ده احنا لسه في القراءات، ده انا لسه ما عرضتش لكم الايات كلها اللي فيها اختلافات في القراءات وليس في المصاحف والاصول. نكمل.
2: القران على سبعه اوجه او على سبعه احرف،
0: ايوه،
2: او بسبع لهجات تقرا بها قبائل العرب من باب التخفيف والتيسير في اول الامر على المسلمين. قبيله هذيل مثلا، قبيله هذيل وهي قبيله عربيه كبيره مشهوره، لا تستطيع هذه القبيلة أن تنطق حرف الحاء، بل تنطق حرف الحاء عينا. فوجه من أوجه القراءة
0: دي، أنت عندك مشكلة يا حسان، قبيلة من القبائل لا تستطيع أن تنطق حرف الحاء، فتنطق الحاء عين. يعني مثلا لو أقول كلمة إيه يا جماعة، هتقولي كلمة فيها حاء، حمار، هتنطقي إيه؟ عمار ولا عمار ولا عمار ولا عمر؟ الكلمة اختلفت. بطلوا تأليف وبطلوا تضليل الناس، الكلمة اختلفت. الحاء تنطق عين والعين تنطق حاء، الكلمة اختلفت، الكلمة اختلفت. هو بيقول كده ليه؟ مش بس الاختلاف في الحرف يا حسان، انت لسه قايل ده الاختلاف في اللغة كلها، في اللهجات كلها، الاختلاف في الكلمات كلها. نكمل.
2: في قوله تعالى حتى حين عتاعين، هذا وجه.
0: عتاعين، لا مش عتاعين بقى، ده اقول كلمه تعبير تاني بلاش، خلينا على الهواء. هنكمل موضوعنا لان الوقت خلص، الموضوع ده هنفتحه لان كتير من المسلمين، عشان كده لما نزلت البوست اشتغلوا شتايم، كتير من المسلمين مش عايزين يطلع للنور والمسلمين يتعلموا ان في مش اختلافات بين المصاحف بس، في اختلافات بين القراءات ايضا. الاسبوع اللي جاي والمسلم اللي ما قدرش. طيب انا النهارده او امبارح دخل لي كذا واحد مسلم، محمد خليفه ومش عارف احمد مين ومصطفى، واحد قال لي هجيب لك الشيخ عمرو وهجيب لك الشيخ مش عارف مين. ما انا قاعد على الهوا اهو، لا شفت عمرو ولا زيد ولا احمد ولا مصطفى ولا علي، وكل اللي شمر دراعه على الصفحة عندي وهندخل نحاورك وهندخل نردك وهندخل

اتكلم. مساء الخير، رحتوا فين؟ لعل المنع خيرا، او ربما يوجد عذر شرعي بيمنع اتصالكم. للحلقة بقية، الرب معكم، أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

الكتاب المقدس في سفر إشعياء أصحاح 61 بيكلمنا عن روح معين أصبح منتشر جدا في وسط الناس في العالم، بالذات مع السيدات. الروح ده هو الروح اليائسة، أو المرادف بتاعه النهاردة في عالمنا هو الاكتئاب. الكتاب بيقول لنا وبيوعدنا إن المسيح جه علشان يدينا جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الروح اليائسة دي أو روح الاكتئاب دي حاجة مختلفة عن الواحد يكون زعلان عشان ظروف وحشة حصلت له، لأن مع الظروف السيئة اللي بتحصل للواحد أو للناس المقربين ليه بيعدي الظرف والواحد بيخرج من الحزن دون. الروح اليائسة أو روح الاكتئاب بتبقى حاجة بتلازمنا لمدة طويلة جدا، نبقى حاسين بفقدان الأمل، باليأس من الحياة، إن إحنا مش عايزين نكمل الطريق، إن مفيش حاجة حلوة في الدنيا نتطلع عليها أو نبص ليها في المستقبل، كأن في ثقل على حياتنا طول الوقت. ده الروح اليائسة.

إيه أسباب وجود الاكتئاب ده أساساً؟ أنا أعتقد إن في 4 أسباب أساسية. السبب الأول بيكون عضوي، إن في الجسم بيعتمد على توازن دقيق جداً للكيمياء اللي فيه والهرمونات اللي فيه. لو في عدم اتزان للكيمياء اللي في الجسم والهرمونات، ممكن الواحد يجيله اكتئاب. لو عندك اكتئاب مزمن او حاسه بالثقل وبقالك مده طويله جدا، انا اقترح عليكي او اقترح عليك لو انت حاسس كده انك تستشير طبيب وتعرف اذا كان السبب عضوي ولا لا، اذا كان محتاج علاج ولا لا. تاني سبب للاكتئاب هو الارهاق النفسي الشديد. بالظبط زي ما الجسم بتاعنا ممكن يستحمل ضغط لمده معينه وبعد كده يعيا لانه مش قادر يستحمل اكتر من كده بسبب الارهاق، بنفس الطريقه مشاعرنا عقلنا بيقدر يستحمل إرهاق لمدى معين وبعد كده يقول خلاص مش قادر أكمل مش قادر أكمل ويبتدي يكتئب. الحل هنا هو إن أنا أتبع وصية ربنا اللي موجودة في كلمته، إن أنا آخد راحة. رب أوصانا، ودي من أكتر الوصايا اللي متجاهلها سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، من نتجاهل وصية ربنا إن إحنا ناخد يوم نريح فيه نفسنا بالكامل، نقدس اليوم ده لربنا، نستريح، ما نفكرش، ما نعملش حاجات فيها إرهاق لنفسنا. ربنا عايزنا نريح نفسنا عشان نقدر نشحن البطارية من تاني. لو حاسس بإرهاق نفسي شديد، أنصحك أنت تتبع وصية ربنا وتاخد وقت الراحة دوان. تالت سبب للاكتئاب هو نظرتنا للحياة. بعض الناس نظرتهم للحياة سلبية جدا جدا، صعب عليهم قوي ان هم يشوفوا اي حاجة حلوة بتحصل، دايما تفكيرهم في الحاجة الوحشة اللي هتحصل بعد كده، دايما يفكروا في اي موقف اسوأ حاجة ممكن تحصل ويتأملوا فيها يتوقعوها. التفكير السلبي بطريقة مستمرة ده ممكن يجيب لواحد اكتئاب، ده شيء منطقي طبعا. عشان كده النصيحة هنا ان احنا نتبع كلمة ربنا اللي بتقول ان احنا نستأثر كل فكر لطاعة المسيح. هنا الآية دي لو طبقناها على الموقف ده هيكون معناها إن في كل موقف، في كل معادلة، في أي حاجة أنا بواجهها، بحط يسوع المسيح في وسط المعادلة دي، هين إن ربنا مش سايبني، مش بعيد عني بالعكس.

عكس هو في وسط اللي انا بمر بيه. نستأثر كل فكر، اي حاجة بفكر فيها، اي حاجة بتأمل، اي حاجة بتصور انها ممكن تحصل، احط ربنا في المعادلة دي هنا، احط ربنا في الصورة، واعرف ان ربنا معايا ومش سايبني. في بعض الاحيان سبب الاكتئاب مش بيكون اي حاجة من الحاجات اللي قلناها، مش بيكون سبب عضوي ان في لخبطة في كيمياء الجسم او في الهرمونات، مش بيكون الارهاق النفسي الشديد، مش بيكون نظرتي السلبية للحياة، لكن بيكون حاجة تانية. بيكون سبب الاكتئاب او سبب الروح اليائسة دون هجوم من ابليس، بيكون السبب روحي مش نفسي. طب ازاي اعرف اذا كنت الحاجة اللي انا بواجهها دي هي حاجة روحية ولا حاجة نفسية؟ اولا لو لقيت ان انا عندي اكتئاب مزمن بقاله مدة طويلة جدا ومش مسببه اي حاجة من الحاجات اللي تطرقنا ليها، يبقى قد يكون السبب روحي. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو موضوع الاكتئاب دون او النظرة او طريقة الحياة دي هي اللي فيها ثقل، اللي فيها يأس، موجودة متوارثة في العيلة ومنتشرة في عيلة بحالها، او متوارثة يمكن عن اب او جد لغاية الاولاد، قد يكون السبب روحي. تالت حاجة، احنا بقالنا كام حلقة بنتكلم على ابواب مفتوحة لابليس. لو انا عارف ان في باب في حياتي مفتوح لابليس، باب خطية، عدم غفران، اي حاجة من الحاجات دي، قد يكون دي هجمة من ابليس بيهجم بها عليا بروح الاكتئاب او روح اليأس. اذا الموضوع ساعات بيكون روحي مش نفسي، عشان كده لازم نواجهه في الوقت ده ولازم نعالجه في الوقت ده باساليب وبطرق روحية مش طرق نفسية. ممكن المشورة النفسية طبعا تنفع، لكن هيكون أوقع جدا لحياتنا وهجيب نتائج أكتر بكتير لو هجمنا الهجوم الروحي بتاع إبليس بأسلوب روحي. طب إزاي أحارب حرب روحية في الموقف ده؟ أجي ربنا بكل اتضاع وافتح له قلبي، أقول يا رب أنا حاسة بضغط إبليس عليا، حاسة إن في هجمة من إبليس بروح الاكتئاب وروح اليأس. يا رب أنا بسلم لك نفسي بالكامل، والآن باسم يسوع المسيح وفي سلطان المسيح الحي أنا بنتهر روح الاكتئاب وروح اليأس من حياتي. أنا بأيدها وبطلب يا رب أن أنت تشيلها من حياتي تماما، وأنت بدل روح اليأس وروح الاكتئاب تديني روح فرح، روح سلام، روح طمأنينة، وروح ثقة بيك في اسم المسيح. بتذكر قصة سمعتها من خادم أعرفه وأثق فيه جدا، قال لي الحكاية دي وحاجة حصلت بحقيقي. ألف مرة جت سيدة تزورني وجات قالت لي أنا جاية لك للمشورة لأن ابني المراهق حاول يموت نفسه، أنا حاسة أن حياتي خلاص انتهت، مفيش أمل مني، لكن من فضلك ساعد ولدي. قال لها يعني إيه مفيش أمل منك؟ قالت له حقيقة أنا بقالي 20 سنة تقريبا عندي حالة اكتئاب مزمن. قال لها طب حكي لي يعني عن إيه اللي بيحصل في حياتك. قالت له كل يوم بصحى الصبح وبلاقي نفسي مش قادرة أطلع من السرير، مش قادرة أواجه الحياة، أروح واخد حباية منومة وغطي راسي وأخش أنام تاني، يقوم جوزي ويقوموا أولادي ويستعدوا للشغل والمدرسة وكده وينزلوا وأنا في السرير وبنام، أصحى متأخر الظهر الساعة 2-3 أبقى حاسة بالذنب قوي إن أنا ضيعت اليوم بحاله في النوم ومش قادرة برضو أواجه بقية اليوم، فأروح أخش أنام تاني وافضل نايمه لغايه لما يرجعوا ويتعشوا ويبقوا قاعدين يعني بيتسامروا وكده وبيستعدوا للنوم، وقتها اصحى ومش حتى مش عايزه اغير قميص النوم، بمشي كده في البيت لغايه لما كلهم يناموا وافضل سهرانه طول الليل اتفرج على اي حاجه في التلفزيون وانام على وش الصبح، وتاني يوم اعمل نفس الحكايه من تاني. حياتها لمده سنين كانت كده، مش قادره تواجه ولا يوم في الحياه. الخادم قال لها مش لازم تعيشي كده، مين قال لازم تكملي بقية حياتك بالطريقة دي هي؟ عرف بإرشاد الروح القدس إن اللي هي فيه ده هجمة من إبليس، إن السبب أو جذر المشكلة عندها ما كانش نفسي بل كان روحي. يوميها صلوا في المكتب بتاعه وانتهر روح الاكتئاب دون وطردوا باسم المسيح، وصلى لها إن رب يعمها بالسلام وبالفرحة بالطمأنينة بالإحساس إن الحياة بخير، وفعلا خرجت من عنده إنسانة جديدة. أنا بشارككم القصة دي هنا علشان نتشجع إن ربنا قادر النهاردة إن هو يحررك، قادر إن هو يحررك من روح اليأس وروح الاكتئاب. تعالي لي النهاردة وقول يا رب أنا بفتح لك قلبي، لو السبب مش عضوي، لو السبب مش نفسي، يا رب أنا بطلب إن أنت تحررني من أي جذر روحي لروح الاكتئاب وروح اليأس في حياتي. انتهر الاكتئاب، انتهر الاكتئاب، أيده باسم وبسلطان المسيح يسوع. ربنا النهاردة ممكن يطلقك بحرية،
التجئ لي، تعالي.

0: ما تسيبيهوش لغايه لما يحررك فعلا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقة النهاردة بيقول: هل المرأة بتختار الراجل اللي طموحه المادي هيعيشها في مستوى كويس؟ الحقيقة أن الإحصائية كانت مفاجأة بالنسبة لي، شبه إجماع من النساء بالموافقة، لكن 13% بس هما اللي مش موافقين، و16 بين البنين. الرجالة برضو أجمعوا بالموافقة، لكن 17% بس هما اللي مش موافقين. هشارككم بشوية آراء اتقالت على الموضوع ده. النساء قالوا: في الزمن ده فعلا البنات بتحب الراجل الغني. رأي تاني قال: ده يبقى مقلب. رأي تالت قال: المرأة بتحب الأول وبعدين بتفكر في كل حاجة تانية. أما الرجالة فرأيهم كان: الست قليلة الخبرة فقط هي اللي بتختار الراجل الغني. رأي تاني قال: الست بتحب أوي المظاهر، فالراجل الغني طبعا هيهتم بموضوع المظاهر ده، فعشان كده هي بتختار الراجل الغني. لو كنتي لسه ما تجوزتيش فكري كويس قوي، ولو كنتي اتجوزتي اتمنى انه المال والحال يكونوا لسه قاعدين.
1: احنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، او الاصح نقول ان احنا بنحاول نعيش.
2: 57% مننا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
1: الموضوع مو انه احنا ما نريد نتعلم، اقوى حد ما يريد يتعلم او ما يهم ما يتعلم،
2: لكن ما عندناش فرصة، او بيفضلوا يعلموا اخواتنا الولاد.
3: 82 مليون مننا هيتجوزوا قبل ما يتموا 18 سنة.
4: اغلبيتنا في مصر والسودان اتعملت لهم عملية الختان بالعافية.
2: 82% مننا بيتضربوا من جوازهم وابهاتهم واخواتهم وولاد خالاتهم وولاد عمتهم وكل من له شنب.
4: ما هو الراجل لازم يبقى حمش
5: سلو بلدنا، والناس دايما بتقول اه من حوا اكيد هي اللي استفزته، اصل كده النساء غلب كده الرجال.
6: 79 دولة في العالم ما فيهاش قوانين تعاقب العنف ضد المرأة.
1: 2 من كل 3 ستات من المصابات بالإيدز في العالم العربي أصيبوا بالفيروس من خلال خيانة الزوج.
3: يعني هو يعيش حياته عادي جدا تبقى هي الضحية في الآخر.
4: إحنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إننا بنحاول نعيش.
3: في مننا اخترقوا حاجز الصمت ووقفوا وقالوا واعترضوا،
1: وفي مننا أصبحوا وجوه بتمثل تحرير المرأة العربية، ليهم وش معروف واسم زي النار على العالم.
5: لكن أغلبنا بس بنحاول نعيش.
2: أسامينا مش مهمة، أم فلان أم علان.
3: احتياجاتنا ملهاش دعوة خالص بالكلام الكبير والحقوق والقانون.
5: عايزين نصحى الصبح في يوم نحب فيه الحياة والدنيا والناس اللي حوالينا،
1: نخرج نفرح نرقص من غير خوف من كلام الناس.
3: عايزين نضحك بصوت عالي من غير ما حد يقول عيب يا بنت.
5: عايزين نعمل كوباية شاي بالنعناع ونشربها ساعة العصرية.
2: نفسي ما تضربش،
7: نفسي أقف وأقعد في أي حتة في الشارع من غير ما كل الناس تبصلي كأني أعجوبة.
2: نفسي أحس إن إنسانة بيتاخد رأيها.
3: نفسنا ببساطة.
7: نفسنا ببساطة.

كيف تكوني وأنت في مرحلة الشباب وفي مرحلة المراهقة والشباب المبكر، كيف تكوني علاقات صحية مع الفتيان ومع الرجال؟ العلاقة الصحية تتكون من جزئين، تتكون من التواصل

0: وتتكون من قدرتي على إدراك حدودي وإدراك استقلاليتي وإدراك ذاتي. وبالتالي العلاقة الصحية هي بناء جسور بدون تداخل وبدون انفصال أو استقلالية، أي علاقة صحية. والعلاقة الصحية بين الفتى والفتاة تتضمن المحبة الأخوية، تتضمن الصداقة، تتضمن الشركة الروحية، تتضمن الزمالة، تتضمن الخدمة، أن تخدم من يعني خادم أو أن تخدم خادم إلى آخره. لكن في كل هذه الأشياء هناك عنصر التواصل وهناك عنصر الحدود أو الاستقلالية. التواصل يعني إدراك مشاعرك، أن تدركي أكثر ماذا يدور في داخلك وإدراك أفكارك ثم التعبير عنها، ودي رحلة مستمرة، أن تميزي الاحترام وتميزي المودة وتميزي اللطف وتميزي الاستئناس إلى آخره، ثم تستطيعين أن تعبري عن هذا. وأيضا التواصل يعني القدرة على الاستماع، الاستماع لمن هو الآخر، لما هي خلفياته. فربما هناك اختلاف في الثقافات، وربما هناك اختلاف في الخلفيات. لو رجل من أصول ريفية مثلا، محافظة جدا، ربما يسيء فهم بعض الإشارات أو بعض التعبيرات ويفهمها بصورة خاطئة، ربما يسيء فهم بعض الكلمات، غير رجل من أو شاب من خلفية يعني حداثية، خلفية غربية، خلفية أكثر تعليما، خلفية مدنية أو حضرية أكثر. فإذا كل هذا يجب أن تدركيه، ويجب أن تميزي الإشارات اللي بتخرج منك. ليه؟ لأنه في هذا عايزين نوصل الدقة، لأنه التواصل يعني الدقة، دقة في أنك تعرفي أنت حاسة بإيه وبتفكري في إيه، وفي الدقة أنك تعبري. فعدم العلاقة الصحية دايما فيها سعي مستمر للدقة، للأمانة، للصدق، للرغبة في إنشاء الجسور. من ناحية تانية العلاقة الصحية بتتضمن الحدود. فإحدى الصديقات العزيزات كانت بتشتكي أن زميلها يسيء دائما فهمها، وهو مذنب، يعني هو ليس تبرير لما يفعله، هو مخطئ. لكن أنا نصحتها أن عندما تتحدث إليه مثلا يجب أن يكون وضع جسدها بيوحي بأنه أنا مش مفتوحة للتلامس الجسدي، فبدل ما هو كل شوية يلمسها كده، هي لو قفلت إيديها كده هيصعب عليه أنه هو يلمسها. نصيحة زي كده بسيطة بتدي حدود. لو شخص معين يتخطى الحدود يجب تنبيهه بوضوح وباحترام وبصرامة، ده أمر بيحتاج تدريب. فإذا الحدود تتضمن ما نسميه التوكيدية، تتضمن عدم التنازل عن حقي مع عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وعدم اتهامهم بالباطل، وفي نفس الوقت عدم السماح لهم بتجاوز الحدود. ويجب أن تتعلمي كيف تقولين لا بالكلمات، وكيف تقولين أنا لا أحب هذا النوع من الكلام، أنا ما بحبش الطريقة دي في الكلام، أنا سامحني، أنا عارفة أنه جايز ما تقصدش حاجة، لكن يعني أنا ما بحبش الأسلوب ده، وهكذا. ويجب أن تعبري أيضا بحركات الوجه، بحركات الجسد، عما تقصدين. ده يحتاج تدريب، يحتاج تدريب مع الفتيات ويحتاج تدريب مع الرجال. لكن هناك صراع دائما، يعني هناك صراع ما بين أن أنا أريد أن أبني جسور ومن أن أنا أريد أن أحافظ على حدودي. هناك صراع ما بين أن أنا بحترم الشخص ويعني عندي مودة وعندي معزة وعندي محبة لي، وفي نفس الوقت أخشى أن هذا الشخص يسيء فهمي. فهذا صراع طبيعي. فإذا يجب أن تقومي بالتدريب وربما المشاركة المستمرة لكي يتحسن تواصلك مع الآخرين. وطبعا أي تدريب بيخلي فيه إحساس بالاصطناعية في الأول، أن أنا بقيت مصطنعة وبقيت واخدة بالي من نفسي إلى آخره، لكن مع الوقت ده هيبقى طبيعة ثانية، لأنك تستطيعين أن تقومي، ومن واجبك أن تقومي بعلاقة صحية، علاقة محبة أخوية وصداقة وزمالة مع كثيرين لصالحهم ولصالح نفسك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 24 يوليو 2026. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاربعاء اللي فات كانت عظه قداسه البابا مختلفه. كان البابا بيقدم جرعه وطنيه يعني جميله جدا لاطفال اللي كانوا مجتمعين بالنسبه لمنتدى لوجوس جينيور. هنقف عند بعض المحطات المهمه جدا، وهو كان في خمس حاجات اتكلم عنها. كمان وزير الشباب والرياضه الحقيقه بعد ما خلصنا معاكم الحلقه تقريبا لقينا في بيان الحلقه اللي فاتت بالنسبه لانه ثبوت مخالفه مدرب نادي الاتحاد السكندري اللي هو احمد ساري والتوجيه بالتحقيق معه وتوقيع الجزاء المناسب، وكده قضيه مكاري الطفل مكاري يونان تعتبر مع الاتحاد السكندري اتحلت تماما. بنصلي من اجل نيافه الانبا بيمن، هو طمن شعبه عليه وفي داخل المستشفى وبيقول انا كويس والحمد لله. عندنا كمان ازمه بقى متصدره مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في كثير من وسائل الاعلام، وهي ازمه مراسي. مراسي الحقيقه قيود لدخول الضيوف الى ساحات الفضاء والى الشواطئ، وفيها نتكلم عن القصه الكامله لهذه الازمه واللي طبعا دلوقتي تخللها رفع دعوه على شركه اعمار على العبار، رجل الاعمال الاماراتي العبار. كمان حادثه صعبه جدا ايضا انتشرت بشكل صعب قوي، موضوع انه محاميه كان المفروض تدافع عن حقوق المراه، للاسف ان هي قتلت والدتها وقطعت الجثمان لاجزاء، وكان عثروا على الجثمان داخل شقه سكنيه بالاسكندريه، سيدي بشر بالاسكندريه. قصه ايضا مؤلمه، بعد 9 ايام على وفاتها عثروا على جثه فتاه من القاهره بيقال في بشقه في دهب 9 ايام ومحدش كان عارف انها توفت غير لما الرائحه خرجت. الحرائق والفيضانات بتضرب العالم، الجزائر، تونس، فرنسا، اسبانيا، بتواجه نيران غير طبيعيه، والهند وامريكا وبنجلاديش فيضانات وفيضانات من المياه الجارفه. عندنا كمان النهارده موضوع مهم جدا، وهو الحقيقه انه ترامب عامل سلاح جديد لدفع عشان المهاجرين بعد ما يكون في قرارات بان هم يترحلوا، لا اما الترحيل الطوعي او هيكون عليهم دفع مبالغ ماليه طائله. كمان فرض رسوم جديده، المفروض كان في كوبري مهم بين كندا والولايات المتحده الامريكيه، الكوبري ده فتح من الجانب الكندي فقط. عندنا كمان الوضع بقى بالنسبه للتصعيد في الحرب الامريكيه على ايران، تصعيد وتهديد من الرئيس ترامب ان هو هيضرب ضربه كبيره جدا، ضربات جت من الحوثيين على سفن، انتقادات من الدول العالم كله على هذه الضربات الجديده، بس الحقيقه وفي نفس الوقت في برضه استمرار للضربات الامريكيه، موضوع المنطقه اللي فيها النووي فاس دي برضه تتصدر. بدانا نلاقي ترامب بيقول انه اي سفن هتتضرب هنعوضهم، هنعوض اضرارهم من الاموال المجمدة.

عندنا الأموال الإيرانية، لكن لقينا حاجة دخلت على الخط الحقيقة وهو الصين، والصين قالوا عن طريق رسالة من باكستان إن هم مستعدين يتدخلوا علشان ترجع المفاوضات مرة أخرى، لأن المفاوضات تقريبا وصلت، مش تقريبا، ده كانت وصلت لطريق مسدود. على الجانب الآخر واشنطن بتحقق في دور روسي وراء استهداف منشآت أمريكية بدقة، وإن الدقة دي مش من إيران، أكيد من روسيا. عندنا كمان الرئيس الشيوخ الأمريكي عرقل قرار تقييد ترامب بحرب إيران بعد ما كان مرره مجلس النواب، جه مجلس الشيوخ ورفضوا أو عرقلوا. كان في مقترح حمله رئيس الوزراء العراقي الزايدي لإيران، ولكن هذا المقترح رفضته إيران. إيه المقترح وتفاصيله محدش قال، لكن طبعا زي ما قلنا ان جهود الوساطه جايه عن طريق الصين، اللي هو يعني دوله جديده ودوله مش قليله يعني. رئيس البرلمان الايراني بيقولوا طبعا ان هم كانوا يريدون معاقبه ايران، ولكن انتهى بهم الامر الى معاقبه انفسهم بارتفاع اسعار النفط. بالنسبه بقى للزياره اللي كانت يعني صعبه شويه، هل نتنياهو هيجي يلتقي بالرئيس ترامب ولا لا، وان الامور بينهم معقده ومتوتره، لقينا مكتب نتنياهو اعلن انه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس ترامب يوم الثلاثاء المقبل في البيت الابيض. عندنا كمان الجيش الكويتي كان اعلن عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهدافات متكرره بطائرات مسيره. بريطانيا بقى يا جماعه ده سحبت دبلوماسيها من ايران وحذرت رعاياها من خطر الاحتجاز، وانه على الجانب الاخر برضو امريكا بتحذر الشركات الامريكيه اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، في برضو تحذير من انه ممكن يكون الطيران يبقى محدود، اماكن ما يبقاش فيها طيران، في تصعيد في المنطقه بشكل كبير جدا جدا. على الجانب الاخر ايضا الموضوع بالنسبه للاتفاق النووي بين الولايات المتحده الامريكيه والسعوديه، البيت الابيض اعلن ان ترامب لم يتواصل بعد او لم يتواصل مع السعوديه بشان شروط نووي، ولكن هناك تقارير بتقول لا في تواصل وفي شروط الحقيقه وضعها الرئيس ترامب. في كمان لسه بنتابع معاكم، العراق بتتابع الاحتيال طبعا، وملايين من براميل مخلل بس جواها فلوس، جواها دولارات وجواها أموال طائلة، أموال عراقية طائلة. كمان طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، في لسه ما زالت هناك أيضا تصعيد وعدد من القتلى بيسقطوا من الجانبين. في برضو الضفة الغربية مشتعلة، إطلاق نار من آليات إسرائيلية تجاه مناطق شمالية غربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. غضب شعبي بقى في ليبيا، تخيلوا يا جماعة بعد ما كنا بنشوف الحاجات دي في أفغانستان وموضوع الجلد، وبرضو في إيران طبعا كان عندهم أيضا الأمور دي، نلاقي ان يظهر فيديو من ليبيا اليومين دول، والفيديو ده بيبين ان في عقاب جاي من الشرطه، من القاده والشرطه الليبيه لامراه اتهمت بالزنا وبيجلدوها في الشارع. وطبعا ناشطون علقوا على الفيديو ده وبيقولوا ان ده استعراض للعقوبه لا للعداله، انك انت تشوف انه من الشرطه هم اللي بينفذوا ده بيجلدوها في الشارع، طبعا مشهد غريب جدا جدا. جورجيا ميلوني فجرت موضوع أنا نفسي أنه يتعمم في كل دول العالم، زمن الحماية للقاصرين في إيطاليا انتهى، ستدفعون ثمن جرائمكم. قالت أن لو طفل 15 سنة وعمل جريمة مش هنعاقبه على أنه أو مش يتوقف عقابه على اعتبار أنه هو قاصر، لا، القانون الجنائي سوف يطال المراهقين المتورطين في أعمال عنف وسرقة، ستدفعون ثمن جرائمكم. هل ممكن نشوف ويتنفذ في العالم كله؟ وإحنا كلنا مش ناسيين أبدا القضية اللي كان فيها ولد عنده 15 سنة في مصر وخد يعني استقدف صاحبه، جاب صاحبه وقعد يقطعه بقطاعة كده أو بحاجة بآلة بتاعت نجارة. فبالتالي في هنا فعلا يعني زي ما بنقول ناقوس خطر بالنسبة لمن هم في هذه الأعمار وبيعملوا جرائم صعبة جدا جدا، ربنا يحمينا جميعا. ما الذي قدمه قداسة البابا توادروس وكل المواقع تحدثت عنه لدرجة انه بيقولوا المفروض ان المنهج اللي عمله قداسة البابا والجرعة الوطنية الجميلة دي المفروض تدرس للأطفال في كل مدارس مصر. عمل ايه قداسة البابا؟ الحقيقة كان في 5 حكايات عن مصر رواهم قداسة البابا توادروس لأطفال ملتقى لوجوس جينيور. ملتقى لوجوس ده ملتقى زي ما فاكرين الشباب اللي بيجوا من بره وبيلتقي بيهم برضو قداسة البابا، وبيكون في مرتب لهم رحلات من شباب من أوروبا ومن أمريكا. عملوا الحكاية دي مع أطفال،
قال لك احنا نجيب اطفال 6 ايام كده ونبتدي نعمل معاهم برامج مختلفه روحيه وترفيهيه.

0: والكلام ده. البابا فكر انه ليه ما يبقاش عزة الاربع مع الاطفال دول يكون جرعة وطنية جميلة، ويحكي لهم عن مصر بشكل جديد قوي، بانه عامل خريطة على الارض ومقعدهم زي ما شفنا كده خريطة مصر، وبيحكي بقى عن مصر وعن 5 محطات في مصر.
1: بتاعنا في مصر انه بيضمنا كلنا، كل المصريين، عمل وحدة وطنية. ما اقدرش اميز هو ده مسيحي، هو ده مسلم، هو ده

0: الواحد لما يتشطر قوي نسميه ده ابن النيل. مثلا الدكتور مجدي يعقوب نسميه ابن النيل، الدكتور احمد زويل نسميه ابن النيل. القوات المسلحه الجيش، والجيش لانه معظم تكوينه موجود في الصحراء عشان يحمي الحدود دي كلها. 700 مره جه اسم مصر والمصريين في الكتاب المقدس، فخدنا من نهر النيل روح الصلاه. الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمدوا بسلام، سلام الرب يكون.
1: طبعا شفتوا جودة عالية في التصوير، مستخدمين كرينز، نفس فكرة الخريطة على الأرض بالطريقة دي. طب إيه هو ده؟ ملتقى لوجوس جينيور، ده كان بدأ يوم 18 يوليو بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون، وبيستمر لمدة أسبوع. واليوم السادس اللي هو كان يوم الأربعاء البابا فكر إنه ليه ما يعني بدل ما يكون عظة تقليدية للكبار، قال طب ليه ما عملهاش مع الأطفال، وبدأت الدروس بقى. طبعا هو المنتدى أو الملتقى استمر لمدة أسبوع. البابا في العظة بقى خصص ان هو يقدم 5 حكايات عن مصر، والحكايات دول بهدف ترسيخ روح الانتماء للوطن، واستخدم نموذج ضخم لخريطة مصر. طرح أسئلة تفاعلية على الأطفال، وجات الحكايات 5 زي ما حضراتكم شايفين الانفوجرافيك كده عن اسم مصر، انها كلمة قبطية بتعني في الأصل مصري، واسمها القديم كيمي ويعني التربة السمراء. شكل مصر ومساحتها 1,000,000 كيلومتر، وبتقع في قارتي أفريقيا وأسيا، بتطل على البحرين الأبيض والأحمر، نهر النيل. مصر مصدر المياه والزراعة والصناعة، وبيعزز الوحدة الوطنية بين المصريين. فدي كانت من أبرز الرسائل. تاريخ مصر أنه بيمتد لأكثر من 7,000 سنة، وطبعا 7 حضارات، واتبركت كمان مصر برحلة العائلة المقدسة، وأنها ذكرت في الكتاب المقدس زي ما قال 700 مرة. كمان ألوان العلم المصري، الأحمر بيرمز لسكان البحر الأحمر، والأبيض بيرمز لسكان المتوسط، والأسود كان سكان وادي النيل، والنسر رمز القوات المسلحة. كل دي كانت رسائل مهمة جدا جدا. وعشان كده الحقيقة كانت مداخلة هاتفية من قداسة البابا مع الإعلامي أسامة كمال، وده يوريكوا قد إيه أنه كان هناك يعني إشادة كبيرة بما فعلوا قداسة البابا من جرعة وطنية جميلة قوي. فخلينا نشوف قداسة البابا قال إيه لأسامة كمال.
2: بابا حضرتك رسمت لوحة للولاد. الحقيقة أنا قلت بدل ما أضيع الوقت الثمين اللي ممكن أستفيد بوجود حضرتك معانا فيه، قلت نسمعها منك أفضل، ممكن توصل إلى قلوب الناس أحسن ما أنا أبقى برويها.
3: يعني هو طبعا نشاط من أنشطة الكنيسة، وده ملتقى للأطفال مختارين من كل الأماكن على مستوى الجمهورية، معظم البلاد يعني مشاركة فيه، وسنهم من سن 5 ابتدائي و6 ابتدائي، يعني 10-11 سنة كده. والولاد قد البنات مختارين بعناية يعني، وقلنا ان عدد الولاد والبنات ده يبقى نموذج او زرعة صغيرة كده، ما نقدرش نخدم كل الاعداد الكبيرة اللي موجودة في البلد. ورتبنا برنامج ليهم مكون من 3 اجزاء. الجزء الاول شخصيته، شخصية الولد والبنت، ازاي يبني شخصيته، شخصية حلوة ومتزنة. والجزء الثاني ازاي ينتمي لكنيسته، وإزاي يبقى مرتبط بالكنيسة باعتبارها أحد كيانات الوطن. والجزء الثالث الوطن نفسه، البلد مصر. فده كان بداية الجزء الثالث

ان احنا بادئين من يوم الخميس اللي فات. كان بدايه الجزء الثالث، وجه بالصدفه الاجتماع الاسبوعي بتاع يوم الاربع وياهم، فحولت الاجتماع من اجتماع بكلم فيه الكبار في موضوع روحي ان انا اكلمهم هم عن مصر. وابتدى فريق العمل من الآباء الكهنة ومن الخدام والخادمات يفكروا طب ما نعمل خريطة مصر كبيرة بأكبر ما يمكن يعني، ونقعد حواليها و

0: المجرعه بس بصوره مبسطه جدا. فحكيت خمس حكايات زي ما حضرتك اشرت، الاسم والشكل والنهر والتاريخ والعلم. وكل حكايه كده خدت 3-4 دقائق، وما بينها فاصل موسيقي من مثلا نشيد زي نشيد بلادي او ترنيمه وطنيه بنقولها حاجة.
1: طبعا فكره جميله جدا، والعالم كله حقيقي بيتكلم عن محاضره قداسه البابا توادروس في ملتقى لوجوس جينيور الخاص بالاطفال طبعا، وانه قوه المحاضره ومعانيها وابداع البابا لتوصيل الرساله، انه لقى البابا لقى الفرصه دي في التجمع بتاع عدد الاطفال دول كلهم الحقيقه. فدي كانت حاجه جميله جدا بجد يعني، والاطفال طبعا عمرهم ما هينسوا المحاضره دي علشان جمعت بين الابداع والمعاني الوطنيه. وزي ما قال كان في اناشيد واغاني وطنيه في النص كده بين كل واحده من التاملات الخمسه، والبابا صمم خريطه كبيره لمصر وقسم المحاضره للخمس حكايات زي ما اتكلمنا كده، موضوع الاسم، الشكل، العلم، حكايه نهر النيل والوحده الوطنيه، وحكاية التاريخ، وحكاية العلم والألوان طبعا العلم. وكل دي كانت حاجة جميلة جدا جدا، والاستخدام زي ما انتم شايفين التصوير والدنيا بتاعت انا مش عارفة ده نفس التقرير الاول زمايلي ولا ده تقرير مختلف، فناخد فيه جزء كده من الحكاية بتاعت البابا او من اللي بيحكيه. فالحقيقة انه طبعا زي ما قلنا كده حاجة منتهى الجمال. دايما الأطفال يعني، البابا على فكرة طبعا كان مختص في موضوع الأطفال ومدارس الأحد قبل ما يترسم باترياركي يعني، فعشان كده هو عارف ازاي يوصل ليهم. وان في نفس الوقت احنا كلنا الحاجات الفيجوال او اللي هي اللي بنشوفها كده وبنتفاعل معاها دي اللي بتقعد في اذهاننا على طول يعني، حتى احنا ككبار، فما بال بقى الأطفال. فدي كانت حاجة جميلة جدا جدا. والحقيقة أنه ما بين بقى أنه استخدم في المحاضرة، البابا استخدم في المحاضرة عقله بكل إبداع، واستخدم قلبه في شرح معاني تدخل القلب وتمس المشاعر، واستخدم روحه في شرح طبعا معاني إيمانية وروحية ودمجها في قلب المحاضرة. الطريقة دي في التعليم والتربية زي ما قلت حضراتكم هي اللي كلنا محتاجين نشوفها في كل مدارسنا في مدارس مصر، طريقة تخلي الطفل يقف ويفتخر ويقول أنا فعلا مصري وأفتخر الانتماء. يا جماعة مش جديد على الكنيسة المصرية انها تعلم كل ولادها حب الوطن والصلاة لأجل الوطن وخدمة الوطن من زمان، والكنيسة ليها دور مهم جدا انها بتعلمنا كلنا ازاي نكون بنحب مصر بلدنا وننتمي ليها ونصلي لأجلها. وحتى في القداسات بنصلي من أجل نهر النيل وبنصلي من أجل الرؤساء والحكام. وان في نفس الوقت كمان ازاي انه كان برضو انه الحارس البابا انه يكون في ترانيم عن مصر، ترانيم واغاني عن حب الوطن، ودي كلها يعني حاجه جميله جدا. وزي ما قلت لكم في القداس كل يوم، القداسات اللي بتتعمل في كل انحاء العالم في الكنائس القبطيه الارثوذكسيه، صلوات لاجل مصر، لاجل النيل، لاجل الزروع، لاجل القيادات، المسؤولين، الشعب المحتاجين. بجد شكرا لقداسه البابا، شكرا للكنيسه، شكرا طبعا انه يكون كلنا كده نعتز بمصر ومصريتنا. ويمكن كان اكبر دليل على انه المصريين في كل حته في العالم بيصدقوا يلاقوا اي حاجه لمصر، وده كان طبعا الالتفاف حول المنتخب المصري في مباريات كاس العالم 2026 كانت اكبر دليل. وكان اغلب الناس اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه وبيروحوا ويحضروا ويدعموا كان اغلبهم اقباط مسيحيين طبعا مصريين. تحيه مصر. نروح بقى لقضية مكاري يونان، اللي احنا بنقول نفسنا ما تبقاش فيه ازمات تاني المكاري وغيره، لانه كان على مدى الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت مش الايام اللي فاتت كتير جدا من المسيحيين المؤهلين والموهوبين في مجال كرة القدم للأسف ما كانش بياخدوا حقوقهم، سواء لاعبين، سواء ان هم يعني يقفوا على الجون، سواء انه برضو حكام. كان في مشاكل كتير قوي تعرض ليها مسيحيين بسبب ايه؟ انهم مسيحيين. فالحقيقة تشكر جدا وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر، حيث صدر بيان رسمي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلنا على فكرة كلنا شاركناه في وقت ما يعني بعد ما خلصت معاكم الحلقة على طول يوم الأربع. واللي بيتقال بقى في البيان إنه كان استجابة لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بسرعة فحص ما أثيره حول شكوى والدة اللاعب مكاري يونان بشأن استبعادي من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، شكلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة محافظة الإسكندرية لتقصي حقيقة الواقع والوقوف على جميع ملابساتها. وقد بشرت اللجنة أعمالها، استمعت

0: الأقوال عدد من شهود الواقعة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص اللي هو أحمد ساري بتلك المخالفة. وعلى ضوء ذلك جرى التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه وتوقيع الجزاء المناسب بحقه مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما تقرر إحالة الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ أيضا شؤونها فيها وفقا لأحكام القانون. تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تدار وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم هو حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب. كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وأنها ستتخذ بكل حسم الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجزها اللوائح والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع عن العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات. كما ستحال الوقائع المماثلة، لأنه على فكرة فتحوا بقى الباب لأنه ناس كتير تبتدي تبعت الشكاوى لأي حاجة حصلت لهم خلال الأيام اللي فاتت، وهيبقى كده الوقائع المماثلة ستحال إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات عن شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانوناً. هذا وسيعلن عن الجزاء الموقع، وده أكتر جزء أعجبني، وهنتابع علشان نشوف إيه الجزاء والدنيا مع التحقيقات واللي قالوا طبعا 48 ساعة المفروض أنها اقتربت على الانتهاء. سيعلن عن الجزاء الموقع على المدرب فور الانتهاء من التحقيق تأكيدا لنهج الوزارة في الشفافية والمساءلة وصونا لحقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز. حقيقي بيان منتهى الروعة، فبجد يعني شكرا جدا ليهم، وشكرا لوزير الشباب جوهر نبيل، وشكرا جدا لهذا الموقف النبيل. الوزارة حققت وأصدرت بيان أقر بصحة الواقع بأن المدرب رفض لعب المسيح علشان اسمه مكاري يونان، مش بيقول له اسمك صعب يا كوكو، لكن الشعب طبعا المتطرف بطبعه بقى الجميل قوي طالع طبعا بيشكر المدرب وعايزه يكمل. بصوا، هو في ناس قعدت تدافع عنه، قالت ان احنا نعرف والدته وان هو ما ترباش على كده وانه اكيد كان بيهزر، بس كونه بيهزر شيء وان الولد يترفض وان اللجنه تؤكد انه اترفض بسبب انه مسيحي شيء تاني، فما ينفعش بقى ان احنا نعمل الهيصه دي كلها. وبصوا كاتبين ايه بقى، ودفاعا ووقوفا جنب احمد ساري ورساله الدعم من فريق الاتحاد. هو طبعا معلش اسم الصفحه برضو مهم زمايلي، انه هي دي الصفحه دي دوري 2013 الاسكندريه، رساله الدعم من فريق الاتحاد السكندري 2013 المدرب المحترم القدوه احمد ساري، كل الدعم وان شاء الله تكمل المسيره مع اولادنا يا ابن الاصول، احنا معاك وبندعمك وبنشكرك انك بتشوف كل لاعب، مبسوطين بمعاملتك العادله لينا، قوتك بتزيد عشان بتحترم الكل وانت القدوه في الاخلاق والعدل. ده رايهم، بس احنا طبعا زي ما قلنا وزي ما وزير الشباب والتحقيقات والناس الشهود بينوا بصراحه عكس اللي انتوا كاتبينه ده، بس عموما هننتظر برضو النتيجه، وبنقول كده هي دي مصر الجميله اللي احنا عايزينها دايما، انه ما يكونش ابدا ابدا في تمييز على اساس لا الدين ولا العرق، وان كل واحد موهوب ياخد حقه في بلده مصر عشان ما يسيبش مصر ويروح ينضم لفرق تانيه بره مصر. بالنسبة للأنبابي من هو بنفسه طلع عشان يطمن شعبه بعد ما انتشر خبر أنه هو تم نقله للمستشفى، وهو طلع وبيقول أنا كويس الحمد لله، وبنصلي طبعا من أجل الاطمئنان على صحته وأنه ربنا يمد إيده ويتمم الشفاء.
1: حبيتكم ومشاعركم أنا عارفها، مفيش داعي نتعب ونيجي، أنا كويس الحمد لله، هي حاجة كده سريعة وعدت وعلى طول راجع عليكم. ربنا معاكم، ابن الطاعة تحل عليه البركة. شكرا يا ابهات، سلام والنعمه. امبابي،
0: فطبعا ده كان بعد ما نشرت بورشيه نقاده وقوس انه الامبابي بن كان نقل للمستشفى، لكنه الحمد لله بيتمتع بصحه جيده، وبيطالبوا ابناء لبورشيه بالاستمرار في رفع الصلوات من اجله حتى يمنحه الله دوام الصحه والقوه ويبارك خدمته ورعايته لشعبه، وبنقول له ربنا يتمم شفاك نيافه الامبابي بن. توقفنا كلنا بصراحة عند اللي حصل في جنازة، مش بس في الجنازة في الكنيسة أو أثناء صلوات الجناز في الكنيسة، لكن كمان في العزاء. تخيلوا أن محدش راح من المشاهير واللي هم ملوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلام وخبرات

مع الموسيقار الراحل الجميل صاحب البصمة المميزة هاني شنودة، فيخليك كده تقف وتسأل نفسك أسئلة كتير. وناس كتير كتبوا يا جماعة تخيلوا الجنازة ما حضرهاش تقريبا غير أربع بنات في الجنازة نفسها في الكنيسة، والمشهد اتكرر تاني بنفس القسوة في العزاء. عدد قليل جدا من الفنانين ونجوم الغناء هم اللي حرصوا انهم يروحوا يقدموا واجب العزاء في كنيسة المرعشلي بالزمالك، وطبعا الحضور كان محدود كمان للغاية، وما ما يليقش ابدا بتاريخ قامة موسيقية بحجم هاني شنودة. متخيلين مين اللي راحوا يا جماعة وبيشكروا جدا جدا؟ نقيب الممثلين أشرف زكي، الفنانة إسعاد يونس، والمطرب علي الحجار. فينك يا عمرو دياب اللي انت يعني اساسا هو اللي قدمك وهو اللي فتح لك الباب علشان تبقى دلوقتي الهضبه؟ فين ناس كتير قوي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ محمد منير كتب برضو كلام حلو، ناس كتير كتبوا كلام حلو، بس الكلام ده ما ينفعش ان يبقى كلام بس وانت قاعد كده في بيتك وتمام التمام، يعني قدام يعني بس كده يعني على مواقع التواصل. المفروض بس ده انت جنبك يعني مش بعيده، الزمالك جنبيكوا يعني ما هياش بعيده، تخطفوا رجلكوا كده وكنتوا تقفوا جنب الاسره، وان وجودكم بيبقى تقدير للشخص ده مش بس تقدير بكام كلمه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحقيقه طبعا يعني انه الناس كلها كتبت يعني ده هو كان سبب في اكتشاف مش بس عمرو دياب، ده في نجوم كبار كتير قوي قوي، ونجاح نجوم كبار غيروا شكل، وهو كمان ساهم في تغيير شكل الاغنيه المصريه والعربيه. هاني شنوده مش مجرد اسم في تاريخ الموسيقى، ده واحد من اهم رواد الموسيقى الحديثه في مصر والعالم العربي، وصاحب طبعا تجربه رائده مختلفه زي ما قلنا، وانماط موسيقيه مختلفه. وبجد فعلا يعني قله عدد الفنانين اللي توافدوا على العزاء يعني يخلينا كلنا نحس كده بغصه في القلب، ونطرح سؤال هو احنا ليه مش ليه بننسى بالسرعه دي؟ وليه ما بنقدمش او ما بنعبرش عن مشاعرنا بالفعل مش بس بكام كلمه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عطاء كبير سيظل ذكراه طبعا خالده بكل ما قدمه وداعا الموسيقار العظيم الجميل هاني شنوده. انا نفسي بجد يتعمل عنه مثلا افلام وثائقيه، يتعمل حاجات كتير عنه كده تخليدا للبصمه المميزه اللي عملها هاني شنوده في الموسيقى وفي الفن المصري. نعزي بقى أسر كتير كان راح لهم برضو ضحايا في الأيام اللي فاتت، ونعزي أيضا أسرة القمص هدر عطية كاهن وشعب كنيسته، كنيسة العدرا ورئيس الملائكة مخائيل بمدينة السلام. القمص هدر عطية كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة مخائيل منطقة مؤسسة الذكاء مدينة السلام التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين. تنيح عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 3 عقود. ايضا ابرشيت حلوان والمعصره اعلنت نياحه تسوني ابرسيما الانبا برسوم، وهي كانت مكرسه في دير الانبا برسوم بالمعصره وانتقلت للامجاد السماويه عن عمر 73 عام بعد رحله طويله من الخدمه والعطاء. وكان في برضو ام تاني من تقريبا دميانه، قديسه دميانه او حاجه زي كده، برضو كانت تنايحت خلال اليومين اللي فاتوا. عزائنا لكل اسرهم ومحبيهم. عندنا كمان برضو كان حادثه مؤلمه في استراليا كتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي انه في هذا الحادث توفى بنتين توأم كانوا جنب والدتهم، والدتهم ماريا 38 سنة وأخوهم الكبير نادر 13 سنة، وتوفوا هم كانوا في نفس الحادث. الحادث ده كانت الأسرة كلها متجهة في رحلة قبل عودة الدراسة، وجت طبعا أنه للأسف في وقت الحادث توفت الطفلتين ساندرا وأخوهم نادر. الأم توفت في الطريق المستشفى، والطفلة الثانية بيري كانت في حالة حرجة وفضلت تصارع ولكنها لحقت بأسرتها. والعيلة قالوا في رسالة مؤثرة بناتنا رجعوا لبعض تاني، كانوا دايما مع بعض بعد ما البنت التانية رحلت بعد وهي في المستشفى. في ناجي واحد من العيلة وهو أندرو عنده 10 سنين بيتعالج، ربنا يا رب يمد إيده ونتمنى أنه هو يكون عدى، ولكن طبعا هتبقى أزمة صعبة يعني صدمة صعبة بالنسبة له فقدان أمه وإخواته التوأم. فيعني بجد حاجة صعبة جدا، نصلي ربنا يعزي ويصبر الزوج والأسرة كلها طبعا من الأحياء، وربنا يعزي أسرة كل حد راح له عزيز عليه خلال الأيام اللي فاتت بأي سبب أيا كان. أزمة مراسي، احنا سمعنا بقى يا جماعة ايه انه ما عندهمش شواطئ كفاية.
الاول بدات بالكيو ار كود، وان في عدد محدد من الاسر اللي يدخل، واي حد مش عارف يدخل زياده يدفع فلوس زياده لو حد عايز مثلا اسرته او عيلته كبيره، مسموح له بين 4 حاجه زي كده مجانا. بعد كده لو اي حد

تاني يدخل قال لك لا ده هيدفع بالدولار، فبقيت المشكله ازمه. كيو ار كود ودخول الاهالي ودخول عدد اكتر من الناس بانه يكون في دفع رسوم، لقينا ازمه تانيه بالنسبه للشواطئ. فبدانا يعني وانه الرقم اللي اتقال 1000 دولار، ايه ده يا جماعه 1000 دولار عشان استهلاك شواطئ شاطئ يعني؟ لانه ده شاطئ الحقيقه يعتبر شاطئ تبع فندق كبير. فبعد فرض شركة إعمار قال لك 1000 دولار لدخول الشواطئ، محمد علي خير بيقول أرض مصر المفروض طبعا هو عشان مستثمر إماراتي، وإن كده ناس كتير قال لك إيه ده مصر اتباعت، شواطئ مصر بقت يستثمروا فيها، فقال لك أرض مصر ده محمد علي خير، أرض مصر ليها صاحب مش صحراء تبحث عن كفيل. وده طبعا كان حتى في برنامجه في وسائل يعني اتكلم على الموضوع ده وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال تصرفات إعمار شركة إعمار ورئيسها العبار بفرض 3000 دولار شهريا لزيارة شاطئ العالمين تعكس غطرسة وتعالي غير مقبول. تخيل 3000 دولار علشان تستخدموا الشط يعني لمدة شهر. قال لك بدلا من احتواء غضب نمرة 2، القانون المصري بيمنع التعامل بغير الجنيه داخل الجمهورية، فكيف يفرض على المواطن دفع 50000 جنيه للزيارة الواحدة؟ بدلا من احتواء غضب الملاك تتصرف الإدارة بأسلوب اللي مش عاجبه يخبط رأسه في الحيط. الشواطئ يا جماعة المفروض انها ملك للدولة والمواطنين بقوة القانون، والمطور العقاري بيشتري قطعة الأرض فقط ولا يملك الشاطئ. أدعو الملاك لتقديم مذكرة رفض وعلى البرلمان مراجعة عقود المطورين الأجانب وحساب الضرائب فورا. فوقوا أنتم تطؤون بأقدامكم على أرض لها تاريخ وصاحب، وليست صحراء صحراء حارة تبحث عن أو صحراء يعني تايهة يعني تبحث عن مالك. طبعا ده اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا برضو حاولنا نشوف كده كلام كتير اتكتب، فقال لك ان ازمه منتجع مراسي بالساحل الشمالي تحولت الى واحده من اكثر القضايا اثاره للجدل خلال موسم الصيف الحالي بعد تصاعد الخلاف بين عدد من ملاك الوحدات وشركه اعمار مصر المطوره للمشروع. مالك ومطور مشروع مراسي في الساحل الشمالي هو اعمار للتنميه، وهي الشركه المصريه التابعه لمجموعه اعمار العقاريه الاماراتيه المطوره المشروعات زي مراسي وميفيدا واب تاون كايرو. أما رئيس مجلس إدارة الشركة فهو محمد العبار، وهو من أبرز الوجوه المرتبطة بالمشروع، ولكنه ليس المالك الشخصي لكل وحدات مراسي، وإنما يرأس الشركة المطورة فقط للمشروع. على خلفية ضوابط جديدة لتنظيم دخول الضيوف واستخدام الشواطئ والخدمات، بدأت الأزمة اللي هو موضوع الكيو آر كود للضيوف وفرض قيود ورسوم بالدولار. هنا برضو قال لك احنا اشترينا بالمصري، ناس كتير من الملاك كتبوا ده على مواقع التواصل الاجتماعي. انت جاي النهارده تقول لنا ندفع بالدولار لاي حاجه لان احنا نستفيد من الشواطئ او ان احنا ندخل زائرين اكتر من الاربعه، ندفع بالدولار؟ وطبعا في تشديد اجراءات دخول الشواطئ والمرافق المختلفه داخل المجتمع. وراى عدد من الملاك ان الاجراءات دي بتخالف الحقوق اللي حصلوا عليها عند شراء وحداتهم، مؤكدين انهم فوجئوا بقيود تحد من حريه استضافه اسرهم واصدقائهم والاستفاده من الخدمات. الغضب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الكل يقول لازم يكون في اجراءات، وانه احنا كده الاجراءات والدنيا دي كلها برضو حتى اللي عايز يمشي ويبيع الكلام ده كله اثر على قيمه الوحدات، وإن ما يحدث يعتبر يمثل تغيير في شروط الانتفاع المتفق عليها. لكن في ناس دفعوا عن تنظيم الدخول واعتبروا إن زيادة أعداد الزائرين خلال الصيف دي كده بقى يعني لازم يتحط لها ضوابط، عشان احنا مش عايزين كل من هب ودب، ومنهم عمرو أديب كمان قال لك كده بقى يعني واحنا أي حد كده يا جماعة يدخل وخلاص، وناس بدأت تتهكم وتعمل سخرية كبيرة جدا. جه الرد بقى من شارق من خلال بيقولوا الشركة قالت إنه إجراءات تنظيم الدخول تستهدف الحفاظ على أمن وخصوصية المنتجع وتنظيم أعداد الزائرين والحد من إساءة استخدام تصاريح الدخول أو إعادة تأجير الوحدات بصورة مخالفة، بما يضمن الحفاظ على وجود الخدمات المقدمة للملاك والمقيمين. مع استمرار الخلاف اتجه عدد هنا عمرو أديب كان بيقول هو البحر بتاع مين في الساحل، كل حاجة هناك بقت بكيو آر كود وتصريح. من 5 أو 6 سنين كان جايز ده يبقى سؤال عبثي لأن الناس هتقول لك البحر لينا، لكن فجأة من السنة اللي فاتت والسنة دي بقى السؤال بيطرح هو البحر اللي بيطرح نفسه يعني هو البحر بتاع مين، وفي سؤال أكتر صعوبة اشمعنى أنا منزلش البحر ده يعني، وإيه لو أنا مستأجر ما ينفعش أنزل الحتة دي. يعني بدأت الدنيا إن في حتت معينة مش مسموح ليها بالممتلكين سواء شقق أو فيلات هناك. عموما انتقلت الأزمة من خلاف إداري داخل أحد منتجعات الساحل الشمالي لقضية رأي عام، وبدأت طبعا يكون في دعاوى رفعت، والدعاوى دي بيقول طبعا

0: في فنانين كمان من الناس اللي دفع اللي رفعوا الدعاوى. ده بقيت كلام عمرو أديب، معلش لو هو ممكن نقراه ولا هو نفس الكلام. هو نفس الكلام، شكرا. المهم دلوقتي فبدأت طبعا ناس كتير كده رفعوا الدعوة، فبقت الأمر قدام القضاء. مصدر بالبيئة كان بيقول برضو ايه تفاصيل حل مشكلة مراسي، لانه قالوا طب يا جماعه هو في ايه؟ واحده من السكان كانت كتبت في بوست كده قريت التعليق بتاعها، بتقول لان كلنا بنسال بصراحه، وانتوا يا جماعه لما بتشتروا مفيش ليكوا شواطئ خاصه بتدخلوها تبع الملاك؟ قالت اه في كان، وكانوا هم عباره عن تقريبا 2 شواطئ تاني، وبعد كده في مثلا برايفت تاني لعدد من الفيلات او حاجه زي كده. وقالوا ان مع الوقت تقلصت مساحه الرمله اللي في المناطق دي، وبدات يبقى في زحمه، وبدات الناس مش قادرين ان هم مش قادره تستوعب كم الناس الكتير، لان انتوا عارفين طبعا العالمين والعمارات الكبيره هناك اللي في منطقه مراسي، فما بقتش بتستوعب. فهو قال لك بقى مصدر بوزاره البيئه قال طبعا انه ازمه المنطقه الشاطئيه بقريه مراسي السياحيه بسيدي عبد الرحمن اللي انهتها الوزاره بقرار ايه بقى؟ وقف التكريك وسحب المعدات لاستعاده التوازن البيئي ووضع حلول عاجله لمعالجه النحر بالمنطقه. النحر ده معناها انك انت حتت كتير جدا من اللي هو اليابس بتتاكل من الميه. ليه بتتاكل؟ قال لك عشان في تكرير ومعدات وحاجات زي كده. وقال لك طبعا لان المشكله بدات مع عمل مرسى لليخوت منذ عامين، ونتج عن اعمال التكرير التكريك والحفر لاعماق كبيره لوضع اساسات المرسى واللي تمت داخل المياه على مسافات قريبه من الشاطئ، دي بدات كده تقليب الاعماق، وهو مؤثر على صفاء المياه الفيروزيه سواء بالقريه السياحيه المذكوره او بالقرى المحيطه، وتسببت اعمال التوسعه في حرم الشاطئ برضه متطلبه من ذلك من ردم باستخدام مخلفات الحفر في وقت حركة تيارات المياه اللي بتقوم بتجديد رمال الشاطئ وطرح رمال جديدة. مع مرور الوقت بدأ يبقى فيه نحر وطبعا ظهور صخور ومخلفات ردم، فبالتالي يعني اتقال ان هو ده اللي كان ممكن يحل المشكلة. انا كنت شايفة حد كان بيتكلم، هو طبعا في كوميكس كتيرة، في ناس كتير بدأت تتكلم، الموضوع يعني انتشر بشكل كبير جدا جدا. دي الشكل اهو اللي هو بدا فيه يحصل طبعا، انه بيحاولوا بالاكياس دي علشان ما يبقاش فيه الميه ما تدخلش اكتر وتتسبب في يعني المساحه تبقى صغيره. فتقارير كتيره من اماكن كتيره، هل ده بالصوت زمايلي ولا معلش ممكن نكبره نقرا اللي مكتوب فيه علشان خاطر طبعا انه زي ما بقول لكم في ناس بتتكلم في التقرير ده، ممكن نحاول نشوف يعني انها اتهامات للعبار طبعا. وبرضه قال لك ان الشرطه، في ناس برضه قالت الشرطه المصريه ممنوعه من الدخول، وطبعا فنانين ومشاهير وصلت لمنعهم من دخول الاماكن. ودي واحده كانت بتتكلم برضه بتستغيث وبتقول في يا جماعه الشرطه اطلبوا الشرطه، ما حدش عايز يدخل، والشرطه بتقول مش قادرين يدخلوا. وطبعا ايه قال لك خلاص كده دي مصر احتلت من قبل رجل الاعمال الاماراتي، واللي معقول يا جماعه يحصل كده. وناس بقى قالت لك ده هو مش عارف ليه علاقات يهوديه اسرائيليه ومش عارف ايه، ويعني ايه برضو اسعار بالدولار. عموما الازمه كبرت، وخلينا يعني من قبل الجزء اللي بيتكلموا فيه الاثنين دول بس كده نستعرضه.
1: كنا عايزين حاجه في مراسي كده يومين ثلاثه.
2: انا معايا حاجه هتفضي بكره على المارينا، دي عامله 35.
1: 35,000 في اليوم؟
2: فرد.
1: لا السعر كويس.
2: انتوا كام فرد؟
1: 70 فرد.
2: 70 فرد، انت بتحجز قاعه.

كمان مشكلة تانية قالك ان العمارات اللي احنا مأجرين فيها مش عايزين يفتحوا البوابات بتاعتها وبندخل من الجراج، هو ده المكان الوحيد اللي بندخل منه. عموما ده بيبين لنا ان في قيود كتيرة، ان في اموال مبالغ فيها عشان حتى حد يأجر اي وحدة هناك، فبالتالي طبعا وصعوبة دخول الشواطئ والدنيا دي كلها والنحر اللي حصل والكلام ده كله، في مشاكل كتير قوي محدش فاهم لها برضو حاجة، لانه في كلام شويه وعكسه. يعني عايز اقول لحضراتكم انا عشان نجمع مع بعض احنا وانا الاعداد الفقره دي ما كناش يعني شفنا حاجات كتير قوي وحاولنا نلخص الدنيا على اساس نقول لكم ان في ازمه، بس احنا مش عارفين طب يا جماعه هل ده حقيقي؟ ناس بتدافع، ناس بتقول لك احنا بعنا وانا خليت والدتي تبيع ورحنا خدنا ما اعرفش في السعوديه ولا خدنا فين واحسن من المكان ده بكذا، ففي حاجات كده بتتحصل على مواقع التواصل ما احناش فاهمين التوجه ايه. بنتمنى

انه يكون في بيان رسمي يخلص لنا الأزمة دي ونفهم ايه بالضبط حقيقة هذه الأزمة، وهل من حلول، وهل فعلا في قضايا مرفوعة من مشاهير، ولا ايه الوضع بالضبط؟ جريمة صعبة جدا. الجريمة دي خلت الناس كلها مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل في الدنيا يا جماعة، بجد ان بنت تقتل مامتها بهذه البشاعة. طب ليه يا جماعة؟ والبنت دي مش اي بنت، دي محامية، محامية معروفة اسمها سالي الجباس. المحامية دي يعني المفترض ان هي يعني كانت ظهرت في برامج اعلاميه كتيره، ناشطه جدا في حقوق المراه، يعني معلومات كده، ابرز المعلومات عن المحاميه دي ان هي زي ما بقول لكم كده كانت طبعا الكلام اللي بيتقال طبعا الجيران بلغوا الضحيه، كانت والده المحاميه دي وشهود عيان اكدوا ان المحاميه كانت بتعاني، قالوا كده يعني ان هي عانت من خلال السنوات الثلاثه الماضيه ازمات نفسيه بعد وفاه ابنتها الصغيره، وانها حاولت الانتحار اكثر من مره وزملائها المحامين انقذوها، بس العلاقه بينها وبين والدتها كانت متوتره وخلاف اسري، وطبعا في التحقيقات جاريه لغايه دلوقتي. الحكايه كانت صعبه قوي يا جماعه، عثروا على طبعا الريحه لما طلعت، وواحده من الجيران كانت طلعت وحكت لما سالوها ايه الريحه دي، قالت لهم اصل عندي فسيخ وحاجات بايظه. وبعد ما بدات الجيران تسالها عن الروائح دي راحت هي هربت، ولكن قبضوا عليها طبعا، فلقوا داخل العصور بقى كانت على اشلاء بعد بلاغ الاهالي، فلقوا اجزاء في الفريزر، اجزاء للاسف انا اسفه يعني الايدين والرجلين متقطعين ومرميين في الريسبشن، وفي اجزاء داخل حقيبه، والراس داخل الفريزر. انا اسفه قوي قوي للدنيا دي، بس الواحد كده يعني بيقول لكم الجريمه دي حصلت مش مجرد انه مشاكل كده بتاعت مثلا خناقه، لا ده حد بينتقم. يعني بعد ما اتقالتها اتقالت ان هم كان في خلاف بينهم، اعترفت وان هم اتخانقوا فراحت شنقتها، وبعد ما شنقتها طبعا قامت بالتقطيع بقاله بسكينه مطبخ يعني كبيره، يعني وخدت يومين في التقطيع. يعني بجد انا مش عارفه ازاي واحده ممكن يعني يحصل زي كده يعني. بس في النهاية ناس كانوا كاتبين على فكرة رأي تاني وبيقولوا ان هي كانت متجوزة مرتين وفي طلاقات، وان هي ما كانتش على وفاء مع بناتها، وانه كان في ناس يعني تعرفها، في ناس بتدافع عنها، بس احنا قدام جريمة بشعة، وانه حتى لو هو في مرض نفسي المرض النفسي ده كان المفروض يعني انه يتعالج، لكن يعني الوضع كده. هي دي برضو كانت كاتبة انا حاولت اقاوم زي ما مش عارفة برضو التاريخ ده من امتى، واتنشرت برضو صورة بنتها وحاجات كتيرة قوي، لكن بجد يعني شكرت زمايلها طبعا اللي هم واقفين جنبها، ولغاية دلوقتي المحامين بيدافعوا عنها يعني من زمايلها. وناس كتيرة حتى لما بدأ الخبر ينتشر كانوا بيقولوا يا رب ما تكون هي، مش معقول تكون هي يا جماعة. ففي النهاية يعني الموضوع طبعا اللي عثروا على الأجزاء دي 20 الشهر ده، يعني من يومين أو من كام يوم، احنا النهاردة 24، وطبعا السيدة عندها 70 سنة، وحكيت لكم بقى يعني وأنا متألمة جدا بجد إنه إيه اللي بيحصل ده. فبالتالي الوضع هنا ده وضع صعب جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم، والكلام اللي اتكتب عن أزمات نفسية وخلافات أسرية. لكن منى الشيخ كان ليها رأي تاني، وهي كانت قابلتها من كذا سنة، وزي ما بقول لكم حكت شوية عن إنه إيه، لأ يا جماعة هي كان صوتها عالي، كانت متعصبة طول الوقت، ما كانتش يعني من الكلام معاها، لأن يعني إنها برضو يعني ما كانتش على علاقة كويسة ببناتها، ما كانتش مهتمة بيهم، وده كان سبب الخلاف ما بينها وما بين والدتها، إن والدتها دايما كانت بتتهمها بالموضوع ده، إن هي ما عرفتش تنجح في تكوين أسرة، مش عارفة تهتم ببناتها. وعلى جانب الآخر إن هي يعني في ساحات العامة كانت بتتكلم عن حقوق المرأة والأسرة، وإن هي في بعض الأوقات كانت عارضة نفسها إن هي ممكن تكون يعني تقدر تناقش مشاكل زوجية. فطبعا يعني زي ما بنقول يعني إزاي يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فيعني كانت شوية الحكاية فيها ملابسات كده. فعموما يعني ربنا يرحمنا، ربنا يرحم السيدة دي، وانه الأحداث كده الواحد الناس وهي بتقراها بتتألم بشكل كبير جدا جدا. ربنا بجد يرحم الكل، وأرجوكوا يا جماعة وحتى المحاميين دول يعني مثلا برضو بعتبهم، لما تشوفوا حد يكون وصل لأزمة نفسية صعبة ممكن يضر نفسه أو يضر حد حواليه، حاولوا بكل طريقة ان انتوا تشوفوا حل علشان الشخص ده يتعالج. عارفين المرض النفسي صعب جدا، بس فعلا بجد ربنا يرحمنا، الأيام دي صعبة بكل المقاييس.

0: نلاقي بقى الواقعة التانية المؤلمة برضو أيضا، يا فتاة قعدت 9 أيام ميتة في غرفة في دهب ومحدش حس بيها خالص. طب محدش اتكلم، يا جماعة احنا بنتصل بيها مش لاقيينها، طب يعني ازاي؟ فطبعا الوضع برضو ده يوريكوا هو ايه الحكاية. واحتفلوا بعيد ميلادها من يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، طب ما حسيتوش بحاجة انها بتردش عليكوا؟ فطبعا دي كانت واقعة مأساوية ان عثر على هذه الفتاة محللة، جثمانها كان 9 أيام ميتة في داخل أشهر فنادق دهب، وإنه طبعا من قدروا إن الوفاة كانت من 9 أيام. وبيقال برضو الفتاة يارا عندها 31 سنة وإن هي كانت موجودة في دهب بحكم عملها، بس محدش فاهم يعني إيه 9 أيام محدش كلمها تليفون، محدش لاحظ غيابها، محدش بعت لها رسالة ولاحظ إنها ما بتردش. يا جماعة في إيه؟ ولا حد من الشغل ولا من الجيران ولا من العيلة ولا ازاي وصلنا للدرجة دي؟ التقرير ده يمكن بيوضح برضو الواقعة، نشوفه مع حضراتكم. ويا جماعة أرجوكم، كان في فيلم عجبني برضو كان على الموضوع ده، اسألوا على بعض الناس، يعني المفروض يعني يبقى فيه ود كده ويبقى فيه يعني اهتمام أكتر من كده، عشان نشوف واحدة 9 أيام متوفية ومحدش يعرف عنها حاجة، مأساة. وبرضو فتحوا أوضتها بسبب الريحة.
1: بعد 9 أيام كاملة، والسبب الوحيد اللي كشف اللي حصل كان الريحة اللي بدأت تطلع من أوضتها في واحد من أشهر فنادق دهب. والمفاجأة إن الناس كانوا لسه بيحتفلوا بعيد ميلادها ويبعتوا لها تهاني وهم مش عارفين إنها ماتت من أيام. يارا بكري بنت عندها 30 سنة سافرت دهب عشان تغير جو وتفصل شوية، لكن محدش كان يتخيل إن رحلتها هتنتهي بالشكل ده. بعد ما النزلة في الفندق اشتكوا من ريحة قوية طالعة من أوضة معينة، دخل العمال عشان يطمنوا، وكانت الصدمة لما لقوا جثتها في حالة تحلل. التحريات كشفت ان الوفاة حصلت من يوم 13 يوليو، يعني قبل اكتشاف جثمانها ب9 أيام كاملة، وخلال الفترة دي محدش بلغ عنها او حتى استغرب اختفائها، لانها كانت بتحب تقعد لوحدها وتقضي فترات طويلة بعيدا عن الناس. والمفارقة اللي توجع كل اللي عرف القصة ان عيد ميلادها كان قبل اكتشاف جثمانها بيومين، بس اصحابها وقرايبها بعتوا لها التهاني واحتفلوا بيها على السوشيال ميديا من غير ما يعرفوا إنها كانت فرقة الحياة. المعلومات الأولية بتقول إن الوفاة طبيعية، لكن ناس قريبة منها أكدوا إنها كانت بتمر بفترة صعبة وكانت بتعاني من الاكتئاب من وقت طويل، وسافرت دهب عشان تستجم وتحاول تخرج من حالتها النفسية. فادعوا لها ربنا يرحمها ويغفر لها.
0: حرائق الغابات السنة دي صعبة جدا جدا، الجزائر يا جماعة وتونس وفرنسا وأسبانيا، يعني أوروبا كلها كمان، أوروبا بقى مش عارفين يروحوا يطفوا حرائق فرنسا ولا يطفوا حرائق أسبانيا. الحرائق اللي في الجزائر منطقتين بيقولوا ضموا لبعضيهم، ونفس الحكاية في أسبانيا زي الجزائر، 1550 حريق خلال 12 يوم. الجزائر تواجه النيران والحر الاستثنائي، وتوقف 4 مشتبه بهم بإشعال الغابات وسط خسائر واسعة وإجلاء السكان واستنفار ميداني لإحتواء الكارثة. أوضاع صعبة جدا جدا، وفيات وتحقيقات وتوقيف مهرجانات. الجزائر بتواجه حرائق الغابات، خسائر بشرية، 6 أشخاص توفوا، في عشرات الإصابات. الحماية المدنية بتحاول تجاهد عشان تطفي النيران، لكن مع الجو الحر الشديد والجفاف والكل ده، نفسه اللي حصل في الجزائر وفي تونس هو نفسه اللي حصل برضو في فرنسا وأسبانيا. وبيقولوا إن دي أسوأ حرائق، يعني بتعيد لينا شوية حرائق اللي كانت 2022 في أوروبا برضو، اللي كانت من كام سنة كده بشكل صعب جدا جدا. طبعا بدأوا يعملوا إجراءات إنهم وقفوا مهرجانات واحتفالات في الجزائر، وطبعا إخلاء مناطق، وكانت مناطق ساحلية بدأت تحترق. وطبعا أجهزة الإسعاف الجزائرية أكتر من 100 شخص نقلوا المستشفيات. ده كل ده كان في الجزائر. نروح بقى كمان، كانت بقى في بنزرت بتونس يا جماعة، كانت واحة خيالية من المناطق الساحلية الجميلة جدا، ودي بقى كانت في تونس، ما تبقاش منها غير الدخان. وعايزة أقول لحضر يعني المنظر اللي هو بعد ما الحرائق دي كلها، بصوا الحرائق كانت مناطق ساحلية جميلة جدا جدا، ما تبقاش من المناطق دي غير كلها كانت رماد، تفحمت الأشجار، تحول عدد من المطاعم والمشاريع المطلة على البحر رماد. بصوا منطقة كانت جميلة جدا ساحلية، الناس بتروح تتفسح فيها، في دي فين؟ في تونس. وده كل الدمار اللي انتوا شايفينه، دي جبل النازور بين مدينتي غار الملح ورفراف بولاية بنزرت شمال شرق تونس. فبالتالي كل المواضيع دي يعني طبعا صعبة جدا جدا.

حرائق تونس أتت على حوالي 4400 هكتار من مساحات الغابات، جهود متواصلة لإخماد الحرائق للأسف في هذه هاتان المنطقتين سواء الجزائر أو تونس. نروح بقى لأسبانيا، طوارئ بسبب الحرائق هناك. أسبانيا أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس حالة طوارئ لأن في حرائق في منطقة غابات، اتنين كانوا مبعدين عن بعض بدأوا ينضموا لبعض، وطبعا والحرائق خرجت عن السيطرة. وطبعا وزارة الداخلية أعلنت إلى تسريح حشد الموارد لمكافحة الحرائق، ويكون في طبعا برضو أخلوا 10,000 شخص تقريبا من المناطق القريبة من هذه الحرائق. حرائق الغابات في فرنسا بقى اجتاحت النهاردة إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فري السياحية الفرنسية، وطبعا طلب ماكرون مساعدة من الحماية المدنية الأوروبية. فالحماية المدنية الأوروبية كده ما بين إن هي تروح لفرنسا لحرائق فرنسا ولا تروح لحرائق أسبانيا، فالوضع صعب جدا جدا. سماء مظلمة فوق مدينة بيسكاروس الفرنسية مع تصاعد الدخان من حرائق الغابات، أكبر من 10,000 شخص على خلاء منازلهم. بصوا المنظر ده الصبح يا جماعة مش بالليل. وطبعا البناء والزراعة تضرروا، وطبعا موجة الحر كمان في بريطانيا تسببت بخسائر تتجاوز مليار جنيه استرليني، ولسه مازال الحرب موجود. طبعا بقى على الجانب الآخر بصوا الناس اللي عندها جفاف ورياء، على الجانب الآخر في بقى فيضانات. الفيضانات دي فين بقى؟ ولاية فيرجينيا الغربية، وزي ما انتم شايفين ده منطقة البهو فندق في ولاية فيرجينيا مغمور بمياه الفيضان، تحطم أبواب زجاجية، فيضانات اجتاحت شرق أمريكا، وفي كمان أعلى درجات الإنذار. كمان السيول ابتلعت جسر في لحظات في بنجلاديش. معلش أنا أسفة أنا سريعة شوية معاكم في الفقرة دي، بس عشان بصوا كل اللي حاصل ده ما بين الدنيا دي والفيضانات أهو في أمريكا في بعض مناطق في بنجلاديش، وكمان في الهند شوارع تحولت إلى أنهار، فيضانات مدمرة ضربت أسام الهندية، أسفرت عن مقتل 40 شخص على الأقل، وفرق الإنقاذ طبعا بتواصل البحث عن 80 مفقود. ربنا يهدي الأجواء دي كلها، وزي ما بنقول الطقس وصل لمراحل صعبة جدا بسبب ظاهرة النينيو وتغير المناخ. الرئيس ترامب فاجئنا النهارده بان قالوا ان في حزمه جديده من الرسوم الامريكيه تستهدف 60 شريكا تجاريا لتحل محل رسوم عالميه فرضها الرئيس ترامب في وقت سابق. واثارت هذه الرسوم اللي بتتراوح نسبتها بين 10 و12.5% طبعا الجدل، وان هي بتطال اقتصادات كبرى زي الصين والهند والاتحاد الاوروبي. بسببها بقى حصل احتجاجات من بكين وغيرها من الاطراف المستهدفه. ده بالنسبة للرسوم الجمركية. بالرغم برضو في توتر بين كندا وبين أمريكا، لكن في جسر، الجسر ده كان تكلف 4.7 مليار دولار. افتتح جسر جوردي هاو من الجانب الكندي فقط، يعني الناس اللي من كندا هتدخل على أمريكا، بس من أمريكا لكندا لا، فيعني اللي هو ايه لغايه ما يشوفوا حل مع التوترات والخلافات بين كندا والولايات المتحده الامريكيه. ترامب بقى عايز يفرض غرامات بالملايين على الناس اللي هم خلاص اخذ محكمه قررت ان هم يمشوا بعد ما خسروا قضيتهم بالنسبه للهجره، وهيكلف بقى المفروض ان هم يدفعوا يوميا مبلغ كبير جدا جدا، وبقوا بين نارين دلوقتي ما بين ان هم هل يقعدوا ويفقدوا كل الاملاك اللي تملكوها واموالهم اللي في البنوك، ولا المفروض ان هم يهاجروا وده دفع الهجره طوعيه. طبعا عندنا برضو بسرعه كده لان احنا ما فضلناش غير دقيقتين، طبعا في كمان خبر مهم انه دلوقتي في مرشحين لخلافه جوتيرش على منصب الامين العام للامم المتحده. طبعا اكيد ان احنا عايزين نفهم ايه اللي حاصل بالنسبه للضربات الامريكيه والتصعيد واللي تسبب في ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير جدا. بعد كده لما الصين اعلنت ان هي ممكن تتدخل في الموضوع ده بدانا نشوف ايه انخفاض تاني في اسعار النفط بس بشكل طفيف. التهديدات مستمره جدا، ترامب قال ادرس شن هجوم اكبر من اي وقت مضى. الكلام ده من امبارح واول امبارح، انا قلت النهارده يا ترى في حاجه، صحينا كده في توقيت كاليفورنيا في حاجه حصلت؟ لا ما حصلش حاجه، بس الدنيا متوتره جدا. الخارجيه الامريكيه حذرت مواطنيها الشرق الأوسط وقالت لهم استعدوا لإغلاق المجالات الجوية، وبتقول لهم ما حدش ينزل، وحذرت الشركات كمان
كمان اللي هي الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط. فإحنا عندنا كده مشكلة كبيرة جدا. بدأت يحصل كشف عن تحركات جوية مكثفة لطائرات شحن أمريكية متجهة من أوروبا إلى الشرق الأوسط. فيبقى إحنا كده عندنا إيه الدنيا. المفاجأة كمان اللي فجرها ترامب أغضبت إيران جدا، قال لهم لا لا خلوا بالكم، أي سفينة بقى هتضربوها وهتتضرر على فكرة

هنعوض السفن دي من فلوسكم، ما انتوا اللي بتضربوا. فقال لهم كده: اي اضرار تلحق بالسفن او الشحنات من الاموال الايرانيه اللي بنسيطر عليها دلوقتي، هي دي اللي هنعوض بيها اي خسائر للسفن. طبعا ترامب ومايك روبيو كله بيقولوا ان هم بيتوسلوا، عايزين يتفاوضوا مره اخرى، لكن في مؤشرات بتقول ان نفس ترامب خلاص فاض بيه وقال لك ان هم يعني هم اضعف من زي قبل، احنا بنحقق نتائج جيده وايران لا تمتلك اي مقومات لاستمرار الحرب. وروبيو برضو قال كده: ايران بتواجه تضخم مرتفع والحاله الاقتصاديه صعبه، بس احنا برضو متشككين في جدوى المحادثات. وطلع ترامب من شويه كده واكد نفس الامر. ايه اللي حصل بقى؟ الحرس الثوري الايراني قال مش هنسمح لواشنطن باستغلال وقف اطلاق النار، وطبعا بدات يحصل هجمات نفذوها الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الاحمر. وبريطانيا برضو ردت على تحذيرات الحرس الثوري الايراني وقالت لهم احنا مستعدين لحمايه بلدنا. والدنيا بدات فيها طبعا التوتر. ترامب كتب تغريدتين، تغريده بالنسبه لاموال السفن اللي هتصرف من اموال ايران المحتجزه، وتغريده تانية تهديد للحوثيين. هل فعلا الصين ممكن تنجح في تغيير المسار اللي فيه تصعيد كبير؟ الله اعلم، وده اللي احنا هنشوفه طبعا في الايام اللي جايه. والضربات مستمره يا جماعه على مدى الايام اللي فاتت، والنفط بيقال انه سعره هدي شويه بعد الاعلان عن تدخل الصين. بشكركم والقاكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي والمزيد من الاحداث ومرة الأحداث. إلى اللقاء.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف اب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

إذا كنت بتستمتع بوقتك وانت بتقرأ رواية أو بتتفرج على فيلم أو بتقعد بتحكي مع أصدقائك أكتر من استمتاعك بقعدتك مع ربنا أو انك تقعد تصلي أو تفكر انك تشاركه

همومك وبأحمالك، يبقى عايزة أقولك خبر مهم جدا، أنت هتزهق جدا في الأبدية. إزاي هتقدر تقضي وقت مع ربنا اللي أنت ما تعرفوش؟ إزاي هتقضي معاه بقية حياتك كلها؟ فكرة فكر فيها.

0: فقرتنا النهارده عن الجيتارات، ومعانا سامر ورامي واسر. سامر، لو انا موزع ترنيمه هل انا لازم استعمل التلات جيتارات؟
1: لا، بصي، في سؤالك بقى في حاجه محتاجين نوضحها، هي انه هما صحيح تلات جيتارات، لكن آلة البيس جيتار هي آلة بتلعب حاجه تانية. يعني هي تعتبر لما بنيجي نقسمها في المزيكا هي تعتبر آلة ايقاعيه، هي تبع القسم الايقاعي في الآلات، فانت ما تقدريش تستغني عنها في اي توزيع، لان هي آلة لازم تكون موجوده، هي اللي شايله المزيكا كلها. لكن بالنسبه للجيتارين التانيين انت كموزع مش مضطره تستعمليهم، لكن في الغالب بنستعمل الريزم جيتار.

0: جيتار او الاكوستيك جيتار او اللي هو الجيتار اللي هو الايقاعي ده، لانه ده بيعتبر آلة مصاحبة بتدي يعني زي طعم حلو للموسيقى. الجيتار الالكتريك مش كل الناس كتير بتستعمله، لكن يعني لانه في كتير من الاصوات ممكن تتلعب بتاعته على الاورج، لكن احنا مثلا لما بنعزف في فريق او كده انا بحب استعمل الالكتريك جيتار والعب بيه مع الناس وكده، بنستعمله في المقدمة او في النهاية او بنعمل بيه فواصل في النص او كده. بس
1: هل اللي بيعزف جيتار نوع معين بيعرف يعزف كله، ولا كل واحد ليه طريقة تمرين مختلفة؟ انت بتعزف ايه؟
2: لا يعني لو انا بعزف في الفريق او في الحته اللي انا بعزف فيها فوق الجيتار، فبيبقى دايما التمرين على ان انا ازاي ايدي تتحرك بسرعه من الكورد ده للكورد ده والكورد ده للكورد ده، وازاي اكون ببتكر دايما بوزيشنز جديده للكوردز عشان يعني ما بقاش انا زهقان من اللي بعزفه.
1: انت بتعزف بيس او الكتريك؟
2: انا بعزف الكتريك برضو، تمارين الالكتريك بتبقى مختلفة شوية، انه بتبقى تمارين سرعة، ازاي صوابعي تنزل بسرعة او طار، ازاي اعرف اخش جوه واطلع بره، ازاي اختار
1: اخش جوه
2: النوت،
1: واطلع بره.
2: يعني ابقى ايديا مثلا هنا واروح لهنا بسرعة وارجع تاني،
1: طب
2: لانه
1: سمعنا الصوت كده.
2: يعني مثلا بدل كده اهو.
1: الحركة من حتة
2: الحركة
1: لحتة.
2: تبقى سريعة شوية، وإني أختار النوت اللي هلعبها عشان ما تبقاش يعني برا السكيل.
1: اوكي، شكرا ليكم يا شباب.
0: ميرسي.
3: ميرسي.

الله عايز الإنسان يحبه رغم أنه مش محتاج للحب ده، والإنسان مستمر في أنه ما يقدمش الحب ده لربنا رغم احتياجه الشديد للحب ده. الله مديك الإرادة أنك تحبه، يا ترى هتقدم له الحب اللي هو عايزه وانت محتاجه؟

في الكتاب المقدس في أمثال 25 وعدد 28، مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. هل عايز توصل للمرحلة دي انه ما عندكش سلطان على روحك؟

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: اتفضل.
2: ايه ده يا نجوى؟
1: دي الدبلة اللي تربطنا ببعض.
2: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبة ومش لاقي شغل، بس مش لدرجة ان انا اخد الدبلة وبيعها.
1: تباعها بقى ما تباهاش، انا خلاص ما بقاش تلزمني.
2: يعني ايه؟
1: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك.
2: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبه.
3: سيبها يا استاذ،
2: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبه؟

0: سلام.
1: صباح الخير يا نادر بيه.
2: طيب اهلا يا منى، ازيك؟ عامله
0: ايه؟ احب ابلغ حضرتك ان المناقصه رسيت علينا.
2: طب كويس قوي.
0: وكمان جالنا طلبات من بره ب 2 مليون جنيه.
2: هايل، حولها لي على المهندس المختص.
0: حاضر.
2: شفت يا ناكو، قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازينو اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقت الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
3: هايل، كويس. بس قوم يلا بسرعه.
2: قوم اروح فين؟
3: قوم اهرب، ده كابوس.
2: كابوس؟
4: كابوس؟ كابوس؟ لا لا مش ممكن، انا مش فاشل.
5: ايه يا
4: مش فاشل؟ هو ما عمل ايه يا نجوى؟
5: نجوى؟ نجوى مين يا ابني؟ انا ابوك يا حبيبي.
4: بابا؟ انت جيت يا بابا؟ الحمد لله على السلامة. هقوم اعمل ايه يعني؟
5: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم. قوم اعمل اي حاجة.
4: يا بابا هقوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
5: قوم دور على شغل.
4: ادور على شغل؟ زي ما تكون مش عارفني يا بابا. ما انا ياما دورت على شغل ومفيش فايدة.
5: طب قوم اعمل اي حاجة يا سيدي.
4: انا حياتي بقت عاملة زي دايرة سودة، مفيش فايدة.
5: لا لا لا لا، ما تقولش كده يا نادر. على العموم انا هفتح لك الشباك وخلي نور ربنا يخش.
4: لا لا، ما تفتحش الشباك يا بابا، انا عيني بتتعب من النور.
5: طالما بقى ان عينيك بتتعب من النور، روح عند الدكتور اللي فتح جديد جنبنا واكشف عنده.
4: ده دكتور ايه ده؟ دكتور عينين؟ هيقول لي ركب نظارة وانا الموضوع مش مستاهل من اساسه.
5: عينين ايه يا نادر؟ ده الدكتور نور اللي فتح عيادة جديد جنبنا، كل الناس بتشكر فيه وبيقولوا ان هو اخصائي في الامراض العصبية والنفسية ومختص بالذات في حالات الكآبة بتاعتك دي.
4: يا بابا انت شايفني الجنين.

0: انت شايفني بشد في شعري ولا بعض في الارض؟ ايه يا بابا اللي بتقوله دول؟ انا مش ممكن اروح للدكتور ده ابدا، مش ممكن.
1: اهدى كده واسمع الكلام عشان ربنا يبارك لك.
0: انا مش رايح للدكتور، يعني مش رايح للدكتور، انا خلاص مش هروح.
2: على فكره دكتور نور، انا
3: عارف عارف يا نادر،
2: اصل انا كنت جاي لحضرتك عشان عندي
3: والدك قال لي على كل حاجه. استريح. باشمهندس نادر، ممكن اوري لك حاجه؟
2: اتفضل.
3: ثانية واحدة أكمل بس، بصلي بس كويس. شايف كويس؟
2: أنا شايف غيرها.
3: طيب عايزك توصف لي بالظبط إيه اللي أنت شايفه دلوقتي؟
2: دايرة سودة. هو أنا في حياتي غير دوائر سودة؟
3: متأكد؟
2: طبعا متأكد، أهي دايرة سودة.
3: طيب ممكن تقرب شوية؟
2: يا دكتور نور، أنا مش مجنون، أنا مش جايلك عشان مجنون، دي دايرة سودة، أنا متأكد دي دايرة سودة.
3: أنا ما قلتش حاجة، هي فعلا دايرة سودة.
2: الله، أمال فيه إيه؟
3: اللي أنا رسمته دلوقتي دايرة سودة، لكن أنا بسألك أنت شايف إيه؟
2: الدايرة السودة.
3: حوالين الدايرة السودة في مساحة بيضة كبيرة قوي وأنت مش واخد بالك منها. خد بالك، فاهمني يا نادر؟
2: ومن ساعتها يا رامي بطلت أبص على الدوائر السوداء، الأمور المتعبة والمزعجة في حياتي، وبدأت أبص على الدوائر البيضة اللي مالية الصفحة كلها. ومن ساعتها اتحول كل فشل في حياتي لنجاح. انت فهمت أنا عايز أقولك إيه يا رامي؟
4: فهمت يا بابا، وعدك اللي هنجح الامتحان الجاي
2: يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم بتاع النهارده، ومعانا ضيف الحلقه بتاعنا النهارده. ضيفنا النهارده هو ايهاب فاروق. ايهاب من الناس اللي بتحب الترنيم والعزف، وبالذات في مجال الاطفال عامل ترنيم كتير للاطفال، وعنده شخصيه بيمثل شخصيه من شخصيتين محبوبين للاطفال، هم توني وتمبل. اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا بيك.
0: ايه رايك في الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه؟ الولد ده من وجهه نظرك منحوس قوي ولا شاب طبيعي بالنسبة للظروف اللي احنا بنشوفها النهاردة وخطيبته اللي سابته والقصة الجميلة دي؟
1: بداية كده اشكر ربنا، يعني اشكر ربنا انها سابته في الموقف ده، يعني نقوله كويس انك خلصت منها عشان الندالة مش حلوة بعدين كده كويس.
0: تفتكر هي سابته ليه؟ او خليني اصيغ السؤال بطريقة تانية، تفتكر هي حست ان هو فاشل قبل ما هو يحس ان هو فاشل، واللي هو الأول حس إنه فاشل ونقلها الإحساس ده عشان كده حست بالفشل؟
1: بيتهيألي إنه إحساس الفشل يعني لازم يكون ابتدى عنده هو. لو خدت بالك من أول كلامه هو بيقول لها أنا عارف إن الظروف صعبة و
0: لما بتديله الدبلة
1: تديله الدبلة،
0: بيقول لها
1: هو
0: أنا عارف إن الظروف
1: الظروف
0: صعبة
1: صعبة
0: بس مش
1: بالظبط.
0: للدرجة دي.
1: فهو مش بيدي كلام بيقول إنه المستقبل كويس، لا هو بيقول أنا شايف دلوقتي إن الظروف صعبة وأنا فاشل، خلاص يبقى أنا فاشل. يمكن ما قالهاش بقه وبعد كده يمكن قالها، بس أقصد أقول حتى لو ما اتقالتش بالبق هي واضحة، فاتنقلت لخطيبته، فخطيبته قالت له مش هقدر اعيش معاك بقى اكتر من كده.
2: اتفضل.
3: ايه ده يا نجوى؟
2: دي الدبله اللي بتربطنا ببعض.
3: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبه ومش لاقي شغل، بس مش لدرجه ان انا اخد الدبله وابيعها.
2: تبيعها بقى ما تبيعهاش، انا خلاص ما بقتش تلزمني.
3: يعني ايه؟
2: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك
3: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبه.
4: سيب يا استاذ،
3: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبه؟
0: بس في شويه حاجات تانية في الفيلم بتقول ان هو كان حاسس انه كويس، يعني بيقول لها انا احسن مهندس في البلد، وبعد كده بيدخل على حلم وهو بيحلم انه احسن مهندس وانه ناجح و و و فهل ده ممكن يكون دليل تفاؤل مش تشاؤم؟ هل ممكن يكون احساس
1: يعني
0: الفشل جاله بعد ما فعلا فشل اكتر من مره؟
1: لا، ما تهيأليش ان الانسان لما يعبر عن

0: عن افكاره في حلم، يبقى معنى كده ان هو متفائل. ده حلم. معنى حلم ان هو هل ده ممكن يتطبق ولا ما يتطبقش؟ ما هو ممكن، ما كلنا بنحلم بحاجات كتير قوي قوي قوي. واكتفى كمان بمرحلة الحلم.
1: ممكن يكون بيهرب بحلم النجاح من واقع الفشل، يعني ممكن يكون
0: ممكن
1: بيحلم بالنجاح لأن هو حاسس إنه فاشل، وفعليا النجاح مش هيجي غير في
0: وممكن
1: الأحلام
0: جدا
1: يعني.
0: يكون اكتفى بالمرحلة دي، ودي المشكلة الكبيرة اللي بتهيألي كانت مشكلته في الفيلم، إنه اكتفى بمرحلة الحلم. يعني أنا ناجح في الحلم مش ناجح في الواقع، فخليني في الحلم، الحلم جميل.
1: لأن في حتة كمان استغربتها جدا، إنها في آخر حلم بتقول له اهرب ده كابوس، يعني هو يبان إنه حلم جميل بس هي بتقول له اهرب ده كابوس.
2: شفت يا ناجو، قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازينو اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقى الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
3: هايل كويس، بس قوم يلا بسرعه.
2: قوم اروح فين؟
3: قوم اهرب ده كابوس.
2: كابوس.
0: من عجبتني جدا يعني المؤلف يعني صدمنا في الكلمه دي. انا متوقع تقول له إيه، اصحى ده حلم، تقول له اصحى ده كابوس. لما تفكر شويه تلاقي انه غالبا عنده حق، لان ده مش حلم. الحلم اللي عايز يتحقق يبقى جميل، لكن يفضل حلم يطاردك وانت كل مره مش بتحققه يبقى كابوس،
1: يبقى اتحقق الكابوس.
0: يبقى اتحقق الكابوس.
1: طب بالنسبه لينا احنا في حياتنا العمليه، ايه نوعيه الكوابيس او ايه نوعيه الاحلام السيئه اللي ممكن تيجي الواحد بيحلم بالنجاح؟ يعني حلم يبقى جميل ويتحول لكابوس.
0: بالتالي الحلم اللي ما يتحققش، يعني او اللي بعيد قوي لدرجه انه ما يتحققش. انا بحلم بحاجه اكبر بكتير من امكانياتي، وحتى ما عنديش ليها خطه او ما عنديش ليها بدايه. اقول لك حاجه ظريفه، في وسط الفيلم هو حلم يبقى ايه؟ مدير او صاحب شركه يعني.
1: بالظبط.
0: طب هو حلم بايه في المدير؟ بالامتيازات، ان هو ناس ملمومه حواليه، فهو بيحلم بالشهره. هو انه معاه فلوس، فهو بيحلم بامكانيه صرف الفلوس.
1: صح.
0: هو مش بيحلم بالشغلانه فعليا، لا، هو بيحلم بامتيازات الشغلانه. فاحنا كتير قوي ما بيبقى عندنا مشكله، انا بحلم بايه اللي هاخده مش بايه اللي هحققه.
2: طيب ليه؟

0: طيب انا بس عايز ارجع برضو او انزل لارض الواقع شويه. فعليا بقى ايهاب، في ناس كتيره جدا واحنا بنشوف حوالينا ناس كتيره جدا، بالذات مع ظروف المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ظروف اقتصاديه صعبه، شباب بيتعب وبيعمل مجهود عشان يتخرج من كليات قمه او من كليات كويسه وكورسات ومذاكره، وفي الاخر فعلا مفيش فرص شغل واحتمالات النجاح صعبه. تتكلم مع اي حد يقول لك انا عشان اتجوز محتاج احوش 100 سنه، ده اللي بيشتغل منهم اصلا. وفي ناس كتير عواطليه في وسط الظروف الصعبه قوي دي. يعني ايه المتوقع مننا؟ يعني ما هو وفعلا في ناس مش بتلاقي فرصه.
1: انا عايز بس استعير اللفظ الجميل اللي انت قلته، فرصه. لانه انا اتعلمت مبدا في حياتي كده من كتاب جميل قوي قريته، بيقول لك في مبدا اسمه مبدا الفرصه. مبدا حلو قوي، اشرحه لك باختصار. لو انت عييت قعدت في البيت، المفروض دي حاجه مش كويسه،
0: أكيد.
1: لكن اعتبرها فرصه انك تعمل ما كنتش عارف تعمله وقت الشغل. عندك كتاب عايز تقراه، جات لك فرصه. عندك مشروع كنت عايز تكتبه، جات لك الفرصة. بمبدأ يعني أو بمعنى آخر، يعني تعال اعتبر الحاجة اللي حصلت دي فرصة لتحقيق حاجة تانية. هي فرصة لتحقيق حاجة تانية.
0: أنت عايز تقول مش لازم أبقى قاعد مستني الفرصة،
1: أيوة،
0: أنا ممكن أعتبر اللي أنا فيه ده أوريدي فرصة.
1: لتحقيق حاجة تانية. أقول لك حاجة دلوقتي، إحنا لما نيجي نشتغل بنبقى جاهزين بسي في. جات في مخي فكرة حلوة قوي، إنه أنا ما بشتغلش دلوقتي، طيب انا عايز احط ايه في السي في بتاعي؟ ما انا ما عنديش خبره. طب ما انا ممكن احط شهادات. يعني خلونا ناخد خطوه عمليه، انا مش قادر احط في السي في اكسبيرينس خبره يعني، لكن اقدر احط شهادات. طب ما اعتبر الوقت اللي انا فيه من غير شغل دلوقتي ده وقت
0: فرصة إن
1: دراسه،
0: أنا أدرس
1: وقت
0: وأتعلم حاجة
1: دراسه.
0: جديدة
1: كان
0: أضيفها.
1: الشخصيه اللي عندنا في الفيلم نايم،

0: قاعد في البيت نايم. بابا بيقول له ايه؟ بابا بيقول له اللي يعرفه انزل دور على شغل.
1: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم؟ قوم اعمل اي حاجه.
2: يا بابا قوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
1: قوم دور على شغل.
2: ادور على شغل زي ما تكون مش عارفني يا بابا؟ ما انا ياما دورت على شغل وما فيش فايده.
1: طب قوم اعمل اي حاجه يا سيدي.
2: انا حياتي بقت عامله زي دايره سودة، ما فيش فايده
0: حاليا. على فكره الموضوع ده ما هوش واقعي قوي، ما فيش حاجه في الدنيا ما فيش شغل، بس في شغل يمكن مش عاجبك. او في شغلانه انت مش حاسس ان هي دي اللي هتحقق كل اللي انت عايزه.
3: طب ما هل معنى كده ان انا اشتغل اي شغلانه انا مش قابلها او اقبل اي حاجه؟ يعني طبعا انا احنا واخدين مثل الشغل، بس في امثله تانية كتير. يعني في امثله للجواز، في امثله لتحقيق نفسي في اي مجال بقى. يعني هل معنى كده ان انا اقبل اللي قدامي ايا كان؟
0: لا لا اكيد مش هقبل، او يعني مش هستسلم. هي مش فكره استسلام، هي فكره انه عايز احقق حاجه. اوكي ابني لها خطوات. طب افرض ما جاتش دلوقتي، ابدا بدايتها. يعني حط رجلك على الاول، ما تحلمش بالاخر من غير ما تبقى عارف اوله ايه. انا عايز ابقى مدير، هل ينفع في الدنيا ان الواحد يشتغل مدير من اول شغلانه؟
3: انا عندي واحد صاحبي دايما يقول لي شوف لي شغلانه مدير عام. قعد فتره طويله مش لاقي شغل، وكل ما يقابلني يقول لي لو تعرف حد عايز مدير قول لي.
0: مش عارف اقول لك ايه غير انه مفيش حد هيشغل على راسه مدير اكيد.
3: يعني هو لازم، انت تقصد ان انا لازم اتدرج، انا لازم ابتدي باللي متاح قدامي.
0: هاخدها خطوات. مفيش في الدنيا حاجه تبتدي لبعدين. في مبادئ كتيره في الحياه العمليه بتقول لك انه الميل او طريق الالف ميل بيبتدي
3: بخطوه.
0: فين الخطوه؟ ما خطتش الخطوه ما ترجعش تزعل. لكن خط الخطوه، ابتدي بانك انت موظف في الشركه دي، موظف صغير، هتحاول تثبت كفاءه، ممكن ما تلاقيش رد فعل في الاول، لكن في حاجه اسمها ان الموضوع ده هيثمر بعدين.
3: طب لو انا بعمل كده بقالي فتره طويله وجربت مره واثنين وثلاثه ووقعت، ويعني يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل، انا ممكن احول كل حاجه قدامي الفرصه، بس ساعه الجد الموضوع مش سهل. يعني في مشاعر، في احباط بيجي لي. ما انا فشلت مره واثنين وثلاثه، قدمت في شغلانه واثنين وثلاثه واترفضت، درست كورس واثنين وثلاثه ولسه مش لاقي الشغلانه اللي انا عايزها. الموضوع اكيد مش بالبساطه دي. يعني اكيد في حاله نفسيه بتحط فيها لما بجرب اكتر من مره وبحس ان انا مش متقدر، او مش لاقي، بلاش فرصتي بقى، بس مش لاقي حاجه تناسب طموحاتي او حتى امكانياتي.
0: هو لو انا انكرت بصراحه بقى انا يعني بضحك عليك. لو قلنا انه لو واحد اترفض يبقى مبسوط، او يبقى مره واحده يقول لك الله دي فرصه حلوه ان انا اعمل حاجه تانية، بالتالي مش واقعي. بس في فرق انه يعني قوه الديناميت تستخدمها انك تاذي الناس، وقوه الديناميت تستخدمها انك تحفر بيها منجم فتطلع بيه ذهب. يعني فهي الفكره انه خد ده دافع. طبعا اكيد انه الانسان لما بيمر بمرحله او بتجربه فشل اكيد بيزعل. مفيش حد ما بيزعلش والا ما بيبقاش انسان. لكن تعال نحول بعد شويه هدوء طاقه الزعل دي لطاقه ايجابيه، لان انا مش هستسلم، انا فايتر، انا مقاتل، انا بستسلمش. ده مبدا قوي جدا عند الانسان، انا مش هستسلم، انا هفضل ورا الحاجه، انا يعني هدق الباب ده تاني، انا ورا الموضوع، ما اقعدش نايم في البيت.
3: واحنا شفنا يعني بتالي يعني لو الواحد بص حواليه هيلاقي نماذج لناس كتير عملت كده. يعني ناس تحولت الفشل ده لنجاح.
0: وليه واحنا يعني احنا مش ناجحين؟ ما اقصدش عليها وحاول فيها مره واثنين وثلاثه وفي الاخر نفعت.
3: وربنا اكيد ليه دور في القصه دي. يعني هو النهارده احنا كنا بنبص على بنتفرج على الفيلم، الدكتور هو اللي غير وجهه النظر دي، عرض عليه اللوحه اللي فيها النقطه السوداء وقال له انت شايف ايه وبتبص حواليك ازاي. يعني ربنا اكيد ليه دور. يمكن يكون الدكتور رمز للصوره دي لله، اللي بيقول لك بص حواليك في حاجات كتير انت مش شايفها.
1: طيب عايزك توصف لي بالظبط ايه اللي انت شايفه دلوقتي.
2: دايره سوداء. هو انا في حياتي غير دوائر السوداء؟
1: متاكد؟
2: طبعا متاكد، اهي دايره سوداء.
1: طيب ممكن تقرب شويه؟
2: يا دكتور نور انا مش مجنون، انا مش جايلك عشان مجنون، دي دايره سوداء، انا متاكد دي دايره سوداء.
1: انا ما قلتش حاجه، هي فعلا دايره سوداء.
2: الله، امال في ايه؟
1: اللي انا رسمته دلوقتي دايره سوداء، لكن انا بسالك انت شايف ايه
2: الدايره السوداء
1: حوالين

0: الدايرة السوداء في مساحة بيضة كبيرة قوي وانت مش واخد بالك منها. خد بالك، فاهمني يا نادر؟
1: انا عجباني جدا ان يكون الدكتور ده رمز، لان والله بيعالج الواحد من احباطات، وده حقيقي جدا وده بيحصل فعلا. انه لما يكون عندي احباط يعني، ولما اكون فشلت، فانا محتاج حد يقول لي كمل. فعجباني جدا يكون الدكتور ده رمز لربنا، لانه فعلا بيعمل كده. لما بيبقى مش لاقي حد فاهمني، او بيبقى في وقت انا زعلان جدا بس الناس كلها المفروض مفترضه فيا ان انا مبسوط، مين هيسمع؟ مفيش غير واحد بس اللي بيسمع في الوقت ده، وهو اللي بيعرف يشفي، يعرف يحول الانسان من طاقه سلبيه جدا نتيجه الاحباط والفشل لطاقه ايجابيه جدا، ان هو لا انا هفضل اكمل. انا بصراحه ما اقدرش اقول لكل الناس انه تسمع الكلام ده وتنفذه، يلا اعتبر كل حاجه كانت فاشله سبب نجاح، مش واقعي جدا. لكن تعال الواقعي بقى حقيقي، ان يكون في وراك قوه دافعه بتعرف تعمل الحكايه دي. هو الله.
2: إيهاب، عندك حاجة تشجعنا بيها عملية، حاجة حقيقية، قصة أنت شفتها سمعت عنها قريتها في الواقع العملي، من الكتاب المقدس، من أصحاب أيا كان؟
1: قصة قريتها في كتاب عن واحد كان شغال في شركة عربيات كبيرة، وبعدين لسبب من الأسباب اتطرد. فطبعا يعني ده كان راجل مدير وبتاع واتطرد، فموقف سيء جدا. بس لانه كان بيؤمن مبدأ الفرصه، خلينا نستغل اي حاجه في حياتي ان انا لفرصه اجمل، يعني توفر له وقت انه يعمل ديزاين كان في دماغه من زمان وفاضي، مفيش التزامات الشغل اللي كانت عليه. عمل ديزاين ده وابتدى بعد كده يروح لشركات عربيات تانية بقى واشتروه منه، وبقى الراجل غني جدا اكتر بكتير ما كان من الممكن يكون لو كان لسه مدير في الشركه اللي كان فيها. بس انا نفسي كمان اتكلم بقى عن قصه حلوه قوي، يعني بتعزيني وبتخليني ابقى فرحان وتخلي كل واحد يسمعها يبقى مبسوط. قصه موجوده في الكتاب المقدس مشهوره جدا، قصه يوسف. يوسف كان في الاول كويس، قاعد في بيتهم، لو كان فضل على حاله ده كان هيكبر يبقى في بيتهم، ما فيش مشاكل، زيه زي بقيه الرعاه اللي كانوا موجودين وعاش واتجوز،
2: كان هيبقى الابن المدلل لابوه طبعا، يعني
1: واخرته ده عادية الموضوع يعني عاديه جدا. لكن تسوء الاحوال جدا وترمي اخواته يحسدوه يرموه في البير، يطلع من البير يبيعوه، يتباع فين؟ يتباع عند بيت راجل اسمه فوطيفار، ست مراته ست مش كويسه تروح متهماه، يترمي في السجن. المنظر سيء قوي يعني، هو عمل ايه عشان كده؟
2: بهدل الراجل.
1: وبعد ما ترمي في السجن يقابل الساقي الملك ويقول له انت مفتكرني؟ الحته دي بقى بتخليني اشوف قد ايه ان ربنا ما بيتفرجش على الواحد، بيدبر له كل حاجة. لو كان ساقي الملك في الساعة دي افتكره كان هيطلعه، وكان هيبقى يوسف السجين السابق، يوسف ابن يعقوب،
2: هيشوف أي شغلانة،
1: أي شغلانة مش كويسة
2: يرجع
1: كمان
2: مثلا،
1: وشغلانة واللي يرضى بيه ده هيشغله واحد سجين
2: سوابق.
1: سوابق. لكن يقوم الله يخلي الراجل ينساه، يفتكره بعدها بمدة. اشمعنى في الوقت ده اللي يفتكره؟ عشان ده الوقت اللي الله خلاص امر ان يوسف كفايه عليك الوقت ده، انت عليك دلوقتي هتتكرم. يطلع من السجن يروح بيت، يروح القصر بتاع فرعون يتكرم،
2: ويجي اخواته في الاخر يقولوا له
1: ويجي اخواته في الاخر
2: يقول لهم
1: الايه الحلوه بقى،
2: انتم قصدتم
1: بي شرا، والله قصد به اللي هو الشر ده خير. يعني الله فوت له وقت مش حلو، لكن قضى بيه بعد كده وقت جميل جدا. يعني لفت نظري واحد من الخدام في مره كان بيوعظ، قالوا انت لو حسبت عمر يوسف هتلاقيه قضى وقت كان في بيتهم، والوقت اللي اتزل فيه حوالي 12 16 سنه.
2: 12
1: او 16 سنه، من 12 16 سنه مش عارف الرقم بالظبط. ده الوقت اللي كان مأساة جدا،
2: وقت طويل،
1: وقت طويل جدا،
2: وقت كافي جدا لانه يحطم اي حد.
1: بالزبط.
2: يعني
1: بالزبط.
2: كان ممكن بكل بساطه انه ييأس، يكتئب، ينسى، يفقد علاقته بربنا، ويوم ما يطلع من السجن عشان يفسر الاحلام يكون يوسف ده بقى شخص تاني،
1: واحد
2: وعندوش
1: تاني
2: ومعندوش اي قدره على انه يعمل اي حاجه.
1: مات يوسف عنده حوالي حاجه و80 سنه او 80 سنه، يعني كل اللي قضاهم الوقت المذله ده كان حوالي 12 16 سنه رقم تقريبي، وبقيه الوقت الكويس قد ايه؟ احنا بنشوف الدايره السوداء بتاعت الفيلم القريبه، اللي انا شايف ان دلوقتي عندي مشكله، انا دلوقتي عندي مشكله، مش واخد بالي

0: ان الله شايف كل حاجه من فوق، من فوق شايف كل حاجه، عارف اللي جاي جميل جدا فمرتبهولي حلو قوي، وعارف ان دي مرحله بعديها مراحل جميله جدا لسه مستنياني.
1: امين
0: امين.
1: اشكرك يا هيب.

0: انت يا عم
1: فعلا دي حقيقة؟
0: انت نمت؟
2: المكان شكله غريب شوية.
0: معقولة يكون ماتوا دفنوه هنا؟
1: تعالي نطبق على انواع علاقات،
0: نبقى ناخدهم في التالت.
2: فبنسمع حوار غريب بينهم،
3: شغال شغل زي النار،
1: بس عندي صحاب كفاية.
3: يا راجل زعلتني.
2: حياته كده مكركبة ومطربة.
0: اي حد من ورا هيجي يسلمها الفينة بتاعتنا.
4: اعزائي المشاهدين، انا متأكد انكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود، نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: معانا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير منضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بتصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ أوكي، تعالوا نشوف إجاباتكم. أوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، أنت مش كثير بتحبي تحترمي الطابور. مارك حايد بره، مرات هيك ومرات هيك. وروز بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رأيك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجة لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفة مثلا فرن عيش، لو شايفة ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير، ممكن
0: تخترعي اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني يزقني يضربني كده، ف اما اقف الطابور باحترام كده احسن.
0: تحترمي روحك وتوقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب، لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين، بس ده لاجل النظام محترم.
0: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعتين، لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام لا، انت ممكن تكون اول واحد.
3: سوري، مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي، لا ما فيهاش نظام يعني الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني تعطيل وقت وخلاص.
0: اوكي تامر،
4: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
0: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
4: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره. يعني مثلا في الجامعه،
0: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
4: لا، مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجه، بس يعني انا مش هصبر عليه، يعني انا مش هقف لو لقيت الطابور طويل ومش هينفع اخلص اللي انا عايزه من غير ما اقف في الطابور. اوكي، انما لو لازم اقف في الطابور ممكن امشي واجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
0: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا يعني كله بده يخلص مصلحته؟
4: هم احرار،
0: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او يعني يصيح فيه؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل قصه في وسط المكان هذا عشان توصل؟ هتتخانق مع انه ما معك حق.
4: صح،
0: ممكن تتخانق مع
4: بس
0: انه ما
4: انا
0: معك
4: أدم
0: حق.
4: دخلت الموضوع يعني انا أدم وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده خلاص انا هعمل كل حاجه عشان اوصل.
0: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالظبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
4: مثلا في الجامعه، عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعه لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبه.
0: اوكي
4: ماشي. لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعه يعني. انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
0: وهل هذا مسموح؟ يعني هل الناس بتفتح لك الباب؟
4: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
0: طب ولو لقيت في طريقك حد بيفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف،
1: ايش هيروح هو يقف الصف؟
3: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب وطابور
1: عند الشباك. لا، مش هيبقى في صف، هو هيروح يقف الصف.
0: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتحترمها. طيب يعني هي يعني الموضوع عباره عن صفه عامه الناس كلها بتكره تستنى، بتيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها، فبيجي بيكسر صف. ظاهره عامه في كل العالم. في شخص عنده راي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.

لو عندك مصلحة لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل وصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحة في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفة في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده، طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الاوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ انا بأعجب بيهم جدا لاني ببص الاقي لو واحد وقف التاني اوتوماتيك على طول بيروح جاي واقف وراه وبيلتزمه، وانا في رأيي ان هما بيخلصوا اسرع بكتير من الفوضى وانه مجموعة واقفة متفركشة كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. انت لما بتقرر ما تقفش في الطابور ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما تقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجلة وتدور على حد واللي وراك برضو يعمل نفس الحكاية، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجلة ويخلينا كلنا نتعطل وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقة وعصبية ملهاش اي لازمة؟

سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية،

0: في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوف السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات أعطيني 100%، لو أنت بتقول لا الإنترنت مش مصدر صح أعطيني 0%. أوكي نسمع إجابات مع بعض. أوكي المعظم قال إنه ما يشوف ونرمين محايدة. رح أسمع من الناس اللي بتقول إنها ما تفتح الإنترنت، وبرضه بدي إياكم تفكروا هل هاي الأجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه ولا لا؟ أوكي رح أسمع تامر.
1: أولا الإجابة ما بتعكسش أبدا المجتمع، لو الإجابة بتعكس المجتمع هتبقى الإجابة 100%، لأن أنا متهيألي ما فيش شاب ما دخلش على السايتات دي. إنما إذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب أهم كتير قوي من الإنترنت. الإنترنت مش هيفهم أي حاجة. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسية بالذات في المراحل الصغيرة، فطبعا الطفل بيكبر مش فاهم أي حاجة، وفجأة بيبقى عنده احتياج إنه يفهم إيه اللي بيحصل في العالم حواليه. وأوقات الآباء والأمهات بيبقوا متفهمين جدا وبيفهموا أطفالهم إيه اللي بيحصل، وأوقات تانية بيقولوا لهم لا ده عيب وده غلط وما ينفعش تتكلموا في حاجة زي كده وما ينفعش تقولوا كده. فطبعا الأطفال بتبتدي تكبر ويسألوا صحابهم، ومصدر ثقافة شعوب كتير عربية هي أصحابهم، عشان كده ما عندهمش أي ثقافة. إنما في كتب فعلا، كتب تثقيفية عن الجنس بتصدر من الدولة نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف فيه إيه.
0: بس في اعتقادك يا تامر هل إنك تقرأ كتاب زي إنك تشوف، يعني عادة الغريزة بتكون في قمتها في وقت التين ايج أو وقت المراهقة، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءة مش بإنه يشوف؟
1: لا طبعا.
0: يبقى موضوع البديل إنك أنت تقرأ كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبة للمراهق.
1: ده دور الأهل، يعني دور الأهل إن هم يغنوا أطفالهم عن ده وعن ده، بإن هم يفهموهم أصلا. يعني البنت تقعد مع أمها والولد يقعد مع أبوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، أصل ما فيش حرج في حاجة زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا إن الإنترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي، يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش أكتر.
0: طيب أنت أسأل نرمين، باعتبار إنه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الأهل نفسهم بيكونوا خجلانين من ولادهم يحكوا في هالمواضيع، فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس، فإيش البديل؟ وفكرة إنه الممنوع مرغوب، إيش بتقولي في هذا الموضوع؟
2: هو أنا قلت 50% لسبب إن في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا بره، وفي ناس ما عندهاش، فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه صور على الموبايلات دلوقتي.
0: اوكي مارك ايش رايك؟
3: معارض تماما.
0: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف،
3: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط، يعني الصفر ده شور اكيد مش، ما فيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني، لكن مش صح اللي بيخش ده مش صح.
0: اوكي روز
4: نفس رأي مارك، غلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لان السبب دوت سبب مش كويس، يعني يفسده بدل ما يخش.
0: ليه بيفسد ليه يدخل على سكس سايتس ده غلط؟ ليه؟ ايه سلبيات الموضوع؟
3: سلبياته انك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم، ويعني ايه يتعلم اصلا؟ يعني ايه اخش اتعلم من سكس سايت؟ مش صح، مش منطق يعني. النسبة اللي بتخش شور كبير.
1: لا شور 100%.
0: شور 100%.
1: واللي ما بيدخلوش هما اعداد قليلة جدا، وهي دي الحالات الشاذة في المجتمع دلوقتي، يعني الحالات الشاذة هما اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
0: هل احساسكم انه الولاد بيعملوا هيك اكثر من البنات؟
4: طبعا.
0: انت بتقول تامر البنات والولاد كله بيدخل؟
1: كلهم.
0: استفتاء
1: بقى،
2: بس الولد اكتر.
0: الولد اكتر.
1: لا
0: مارك ايه
3: ولد ده ولد.

0: يعني انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني. يعني انا
1: لا
0: اصلا
1: انا
0: مش
1: عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هل الواقع هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا على
0: على العكس
1: الويب سايت؟
0: البنات اكتر. اكبر دليل على ان البنات اكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحريه بره البيت، بما معناه ان انا ممكن اخرج من وانا عندي 16 سنه.

0: انما مش كل البنات، مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لان اهاليهم بيبقوا محجمين عليهم اكتر، فاهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت، اوكي، مفيش يعني مفيش
1: رقابه،
0: والكمبيوتر في وصلة انترنت، مفيش وصلة انترنت في التليفون واصله وخش على الانترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبه اكبر البنات، لانهم مش لاقيين حاجه تانية يعملوها زي الولاد اللي هم لاقيين.
1: اوكي نسمع نرمين.
2: يعني انا عشان ما بخرجش اقعد اطلع الكابتن اللي عندي اتفرج على الحاجات دي، لا طبعا يعني ملهاش علاقه.
1: طيب تعالوا نسمع راي شخص طلع من فتره المراهقه، تعالوا نشوف ايش بده يقول لنا.
2: خلينا نكون امنا، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي. اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا هي هدفها مش كويس ورا كل ده، هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتؤدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط، لان ذهننا ده لما هيتلوث كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتؤدي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقه من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحه بالراحه لغايه لما في الاخر تنتج انك يا تزني يا تغلط وتبقى بعد كده مش راضي عن نفسك. فانا احبذ جدا ان احنا نبعد عنها تماما.

الموضوع اللي جاي موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها وليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي إن لو بعمل أي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لأ. أكيد لو أنا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش إن أنا شخص بقع في الخطية، لأ، بيقول كلمة كده رعيت إثما في قلبي. ده إيه بقى؟ أوصفه. في جهادي ضد الخطية في أوقات أنا بجاهد، بقع وأقوم، محبط، مش ماشي كويس، عمال أقع، لكن أنا عايز أوقف، بتكلم عن الموضوع، بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجة غريبة قوي في وقت، أبطل أشتكي من الموضوع ده، أبطل أتضايق من نفسي، زي ما أكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطية بدل ما كانت موجودة جوايا عمالة تحاربني، دخلت كده على الجنب، دخلت في حتة تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجة زي الكبسولة، دخلت جوه الكبسولة. هو ده اللي يقصده داود في معنى إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي رب. لما الحاجة تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطية دي؟ لا، انا بقع فيها بس ما بقاش في مشكلة، ما بقتش بتضايقني، مش بتؤرقني، بطلت حاربها، ده رعيت اسما في قلبي. بيحصل حاجة غريبة قوي ساعتها بقى بره الكبسولة دي، ابقى كويس منطلق، ممكن اروح، ممكن اصلي، ممكن اعمل حاجات روحية، ابقى حاسس ان انا معقول، وبعدين اول ما ادخل جوه الحتة بتاعت الكبسولة ابقى مش كني، مش بني ادم، ابقى مش انا. ساعات بيكون الحاجة دي خطية جنسية، بخش على حاجات جنسية على الانترنت، كنت زمان بصارع مع الحكاية دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسولة. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، بعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، ده مش شخصيتي، انا مش طبيعي، واعمل حاجات غريبه قوي. ساعات تكون الكبسوله دي علاقه، وابقى انا حد محترم جدا، بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر، بقت كبسوله. هو ده رعيت اسما في قلبي. ساعتها بقى في مشكله كبيره انها تحوصلت، اعمل ايه؟ لو كملت في الكبسوله دي وهي جواك كده وسايبها كده، هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك

مع ربنا مشروخه خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسوله عمليا بسرعه. اعمل ايه؟ يعني ايه افجر الكبسوله؟ تفجير الكبسوله ببساطه اعترف. دي الحاجه الوحيده والطريقه الوحيده ان انا اعترف ان انا افجر بيها الكبسوله. الاعتراف درجات، في ان انا اواجه نفسي، في ان انا اجيب نفسي وانا مواجهها كده واعترف لربنا، وساعات بحتاج اكتر من كده، اخد نفسي كده والمشكله اللي عندي بالكبسوله اللي فيا واروح لحد اعترف له. الكتاب يقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. الكتاب يقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطيه. لو اعترفت يفجر الكبسوله اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطه ممكن اواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات اواجه نفسي حتى اعترف لربنا لكن ما توقفش. الكبسوله مش بتنفجر، مالها؟ ناشفه، جلدها بره بقت تقيل، بقت جامده، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. اصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، انك تعترف تقول اسم الحاجه. ما ينفعش تقول انا بتحارب بخطيه كده وحشه، لازم تقول انا بتحارب بالنجاسة، انا بخش على الانترنت وبعمل كذا، عاده سريه، بقول الحاجه زي ما هي. يبقى الاعتراف بقول حاجه باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل التالت اركب له 20 قطر بحيث ان انا لما اعترف له يبقى عنده 70 سنه يا ريت، عشان لما اعترف له يعني ان شاء الله كده باذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه. مفيش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور. فبعترف لنفس الشخص انا هشوفه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، حد في حياتي. الحاجه الثالثه، كمل اعترف. اعترف بتحديد، قول حاجه باسمها. اعترف لشخص هتشوفه تاني، كمل اعترف. ما تسمحش ان الكبسوله دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك. ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. تعرفين الرب يحب شعبه جدا؟ تعرفين أنه بقولها دايما، استثمارات الرب دايما كلها في شعبه. مفيش حد بيسكب عليه، مفيش مكان بتسكب في النار إلا في وسط المذبح والذبيحة اللي موجودة هو الهيكل، والهيكل هو حضرتك، والهيكل هو إحنا. إذن كل سكيب الرب، كل مجد الرب، كل محبة الرب، كل عينين الرب واهتمام الرب بتنصب على هيكله، وهيكله هو حضرتك كورنثوس الأولى 6، وهيكله هو إحنا كورنثوس الأولى 3.

وبالتالي كل عينين الرب عيناه زي ما كنا بنقول امبارح، عيناه تنظران تسمعان وأذناه تسمعان وعيناه تبصران لصلاة الهيكل. ولأن احنا هيكل على بعض وكل واحد واحدة فينا هيكل، جاء الوقت ان تدرك ان العلاقة الشخصية المفتوحة ما بينك وبين الرب هي اغلى ما في الحياة، هو اللي بيحصل فيها كل النعمة والسكيب والمسحة والكلمات والقيادة والمفاتيح اللي تحارب بيها، اللي فيها صوتك بيخرج ويحسم امور ويعمل اتفاقيات مع الرب. لأن كل رجال الله كانوا بيتواجدوا، مش كانوا بيتواجدوا فوق الجبل، الجبل بتاع الرب، الجبل في كلهم رجال جبال. ليه قصة جبال؟ هو المكان الخاصب لما بينك وبين الرب ومرتفع، ما بتشوفش فيه غيره، مش هتتشتت بأي حاجة تاني، فأنت فوق الجبل مش شايف غير حضوره وتتواصل معاه. عشان كده الكتاب المقدس يتحدث عن جبال الله، وتحدث عن الجبال المسنمة اللي في الأرض لترصد جبل الرب. أحد الهويات اللي أنت يمكن ما تعرفهاش عن نفسك إنك يا جبل. يا رب سامحه. بالمناسبة دي أحد الهويات في الكتاب المقدس فعلا، ولو أنت ما ضحكناش وعملنا نكتة عليها، بس دي حاجة كتابية، والحاجة الكتابية دي لو أنت أدركتها فبتدرك أنك هو صعودك الجبل، هو وجودك في الجبل الرب بناه جواك وبيثبته جواك، عشان أنت وهو تتواصلوا مع الرب بدون تشتيت تحت الجبل. تحت الجبل هو بيرى بالمجد، فوق الجبل بيرى بمجد، تحت الجبل بيعمله عجل. فحضرتك كجبل للرب بيحطك في الهوية اللي موجودة فوق، فما تعملش عجول انك تدرك انك جبل للرب. بالمناسبة حزقيال 36 قال لهم يا جبال إسرائيل، كان بيكلم القادة، كان بيكلم الخدام، قال لهم يا جبال إسرائيل، وقال انتوا الجبال اللي كانت طارده للسكان هرجعكم ورجع السكان. فاكرين الايات دي؟ فبيرجع للجبال نضارتها، والجبال دي ولاد للرب في حزقيال. اذا ان حضرتك يبقى اسمك جبل للرب مش حاجه عجيبه او غريبه، لان ده المكان اللي الرب بيبنيه وبيثبته فيك. ولما تجدد ذهنك ورؤيتك للهويه اللي مش طبيعيه، مش طبيعي يعني، حد يقول ها يعني جبل وانا جبل، طبيعي ليك انك تقول ها، لانه ده مش اي حاجه طبيعيه او عاديه. بس الهنا عمره ما بيعمل حاجه طبيعيه او عاديه، والهنا بيعمل فينا ما لا يستطيع ان نخرجه من انفسنا بقوتنا. عمرك ما بقوتك هتطلع نفسك جبل، هتتريق على نفسك لكن مش هتطلع نفسك جبل، او اخرين يتريقوا عليك، لكن انك انت ترى نفسك بحسب ما الرب شايفك حاجه مختلفه تماما. وربي يقابلك فوق الجبال، كل رجال الله رجال جبال. دوروا على راجل واحد ما كانش بيتواجد فوق الجبل عشان يتواصل مع الرب، ده حتى الرب يسوع كان بيقضي الليله في جبل زيتون، كان يقول لك طول النهار يعلم في الهيكل وفي الليل في جبل الزيتون. يكونش ده باترن؟ يعني لو انت بتتواجد فوق الجبل هتخدم بسلاسه تحت الجبل؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل هتنتصر تحت الجبل ويبقاش في اي عجل بيتكون في حياتك؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل بتعرف تشرع، لان إليشع كنا بنحكي عليها الصبحيه، إليشع فوق الجبل هو نازل من الجبل، صوره نازل من الجبل يقول يا رب ليصب هؤلاء بالعمى. ايه الحلاوه دي؟ very relaxed يعني بكل بساطه، ما اعرفش يعني لو حبينا نعملها بطالما ضحكته يبقى كانه بياكل ايس كريم يعني، فاهم؟ نازل من الجبل ويصب هؤلاء بالعمى. فنزل لقى الجيش اللي كان بيحاصره، لقى جيش تقيل جدا بمركبات حديد، كلهم خدهم من ايدهم ودخلهم الارض. ده ايه ايه ايه ايه الحاله اللي مليانه سلطان ومليانه هدوء ومليانة السلام ومليانة تشريع ومليانة ببساطة مسكهم من إيدهم ودخلهم الأرض؟ رجال الجبال كده. ورب جاء الوقت ندرك الهوية اللي هو عايز يطلعها فينا. هنقرأ الآيات اللي احنا دخلت في موضوع مش جبل الله جبل باشان.

مزمور 68 وآية 15، لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ يعني في جبال بتقاوم إنك هوية الجبل فيك، وتقاوم هوية جبل الله فيك. بصوا الجبل بيطلع الهوية نمرة 2 اللي هي آية 17، مركبات الله. أنتوا عارفين إن مركبة الله ده هويتك؟ في العهد القديم ده كان التعبير اللي بيذكر على رجال الله، اتقال على إيليا واتقال على إليشع، يا مركبة الله وفرسانها. خلي بالك في مرة تانية الملك قال له يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بالمناسبة يعني إيه مركبة الله؟ يعني الحضور الإلهي فيه، يعني مركبة، هو مركبة وفي حد ركبه. ما تتخضش من كلمة مركبة الله، يعني سوري حضرتك أنا آسف، يعني يسوع دخل، بلاش، يسوع دخل أورشليم على مركبة. عارفين المركبة اللي كان ركبها؟ فإنك اسمك مركبة الله ده ما تفتحش، يعني ما تفتحش صدرك أبدا. أوكي، من جبل لجحش. فتواضع تحت يد الرب. فمركبة الله هو المركبة اللي بتحمل هذا الحضور الإلهي، عشان كده هي مركبة الله. بس مرتين، مرة قالوا يا مركبة الله وفرسانها. إذن المركبة، خلي بالك التعبيرات برضو بنذكرها وبنعديها، أنا بحكي معاكم. لما مركبة الله وإيه فرسانها، يعني مفيش مركبة لله إلا ما تكون بتتبعها قوة. إدراكك لهوية المركبة فيك هو إدراكك لأن في قوة بتتحرك حوالين الهوية دي. ببساطة ليه إحنا لو عايز تتكلم كتابياً، ليه اللي يخلينا مركبة الله؟ أصلاً القدس الأقداس كان اسمه مركبة الكاروبيم، داود قال لنا كده. فالقدس الأقداس ساكن جواك، والقدس الأقداس اللي ساكن جواك اسمه مركبة الكاروبيم. ارجع ورايا وبص لو أنت أول مرة تسمع المعلومات دي. فببساطة لأن قدس الأقداس مركبة، مركبة الكاروبيم، عشان كده بيحصل حركة في روحك وحركة مع اللي بيسيبوا نفسهم لحركة الروح القدس. كثيرين بيختبروا هذه الاختبارات من زمان وقريبا ما زالت شغالة، الحركة الروح، إنك الروح القدس يتحرك فيك ويعمل أشغال برة جسدك. ليه؟ لأن مركبة الروح نشيطة، الروح دايما نشيط حتى لو الجسد ضعيف. وبالتالي مركبة الله وفرسانها، لأن مفيش مركبة لله إلا وتتبعها قوة. بس في مرة ما تقلوش يا مركبة الله، قالوا يا مركبة إسرائيل وفرسانها. دي مهمة، ليه وراها معنى؟ ليه ده بيقولوا إن شعب الرب مع جيشه، مش الجيش الطبيعي، جيشه هو المركبة وفرسانها. أوكي، حاول الجمله وبقى اعمل اللي انت عايز تعمليه بعدين. مصر عندها جيش، بس ده الجيش الطبيعي. جيش مصر الحقيقي هو مركبات الله، لدي مركبات مصر وفرسانها. حد فاهم حاجه؟ ففي مركبات طبيعيه، بس الملك قال له انت مركبه الامه وفرسانها. حد فاهم حاجه؟ لأنه بيكلم النبي، فقال له أنت مركبة الحضور الإلهي وفرسانها إلا على الأمة. فما قالوش أنت مركبة الله، قال له أنت مركبة الشعب وفرسانها. أنتوا هنا مش كده؟ وبالتالي التواجد في الجبل، خلي بالك الجبل بيقود إلى المركبات، لأن مركبة الله ده الحضور الإلهي اللي بيحمل في حياة حضرتك وحضرتك ربوات ألوف مكررة الرب فيها. سينا في القدس، كلكم عارفين بحب هذه الآيات. فإيه الآية 18؟ صعدت إلى العلاء. عارفين الآيات دي في أفسس 4، أفسس 4 جايبها من هنا. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، أعطيت الناس عطايا. هللويا. إذن بصوا الجبل بيقود لهوية المركبة، المركبة بتقود إلى هوية القوة. فكل سبي اتسبق أو كل سبي اتسرق منك يسترد لأن الجبل ومركبة. انتوا شايفين التسلسل؟ هقراها مره تانية عشان يمكن تنور.
جبل الله جبل بشان، جبل أسنمة جبل بشان.

تبص عليه. في ناس حبت جبل بشان جبل إثمار جبل مثمر. المهم لماذا أتوا الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الرب لسكنه؟ إذن جبلك مرصود من العدو فحامي عن جبلك، حامي عن جبلك، احرص أنك تتواجد في جبلك وتحفظ جبلك مش قدام يعني متعمر، عمر جبلك، ما تخليش جبلك أجرد، فاهمين حاجة؟ ما تخلوش جرداء ما فيش رجلين متحركة فيه، دوس فيه طول وعرض واملى جبلك صلاة، هو جبال صلاة، املى جبلك صلاة، املى جبلك تشفع، املى جبلك وجه الرب، ما تخلوش مهجور، املاه برجليك تحرك فيه. ليه؟ لأنه ده جبل مرصود من جبال أخرى عايزة تأتي ضده. لماذا أتوا الجبال المسنمة ترصدن الجبل؟ لأن ده الجبل لشهاها الرب لسكنه، الرب يسكن فيه إلى الأبد. يكونش ده برضو حضرتك ويكونش ده كنيسة الرب. الجبل ده حواليه مركبات، فالهوية التانية مركبات لله، ربوات ألوف مكررة، يعني حركة مركبة الله وفرسانة الرب فيها. سينا في القدس ده مش يعني لو دخلت في ده حاجة أتكلم كتير، بيحول البرية بتاعتك إلى قدس أقداس، سينا في القدس، أو بيأتي بقدس الأقداس للسينا بتاعتك. يعني يا إما السينا بتاعتك بتتحول إلى قدس الأقداس، يا إما قدس الأقداس بيجي زورك في السينا. ليه؟ لأنك في الجبل، والجبل ده بيحرك حركة روحية، بيعمل مركبات روحية، فبتحصل تغيرات. فالنتيجة آية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. أيضا المتمردين بتحول أمورهم للسكن أيها الرب الإله. ففي حاجة بتتحول في تاريخك بسبب هوية الجبل وهوية المركبة الله. بالمناسبة طالما دخلنا في الهويات المش معتادة، أنت عارف أن أحد هوياتك أنك أنت مدينة؟ ببساطة أرميا واحد قال له جعلتك مدينة حصينة. وبالتالي الرب قصده أنك متهيكل. يعني إيه متهيكل؟ structure، في في في في تركيبة حواليك، أنت مش عريان، أنت متغطي بالبر ومتغطي بالدم ومتغطي بالعهد، بس كمان في حركة حواليك، أنت حركة وراء الرب. الروح القدس يجب أن يأخذ حريته فينا ونبقى حساسين أكتر بسبب إدراكنا للهوية لحركة الروح فينا، بسبب عدم رؤانا. عارف يعني إيه تفهم الآيات دي؟ تفهم يعني زي ما قلناها، تنظر وتتأمل وتتملي بيها. هنا كده انت فهمت الآية. فحد فهم ان هو مركبة لله؟ انت سمعت دلوقتي، بس عشان تفهمها لازم تقف فوق الجبل وتدرك ان هو ساكن، هو حاضر، وانت انا اسف مركوب، انا اسف مش بهزر، مش بهزر، إن هو بيملأ وانت بتتحول الى عجلات عشان هو عايز يتحرك. انت سمعني لسه؟ انا عارف، بس انت محتاج تدركها في البيت وانت قدامه، انه هو بيملا كرسي مركبتك، بيملا كرسي مركبتك، وانت بتستسلم لحضوره عشان هو عايز يتحرك، فبيملا روحك بعجلاته علشان تتحرك. والحركه دي مركبه الله مليانه قوه وفرسانها، فبينفجر فيك أنت قوة بسبب إدراكك، لأنك شايف، لأنك فاهم الصورة، مش كلام عربي بيتقال وبتردد. كل ما كلمة تتحول فينا إلى صورة أو تتجسد جوانا، كل ما بنتغير إلى تلك الصورة. عشان كده تصورات قلبنا مهمة جدا. الرب كان دايما بيتعامل مع تصورات، فاكرين من القلب يخرج مش من الأكل. فاكرين لما قال لهم كانوا بيأكلوا أنتوا بتأكلوا حاجة نجسة ما غسلتوش إيديكم، شاف إيه؟ فلهم إيه اللي بتقولوه ده؟ النجاسة ما بتخشش من برة لجوة، النجاسة بتطلع من جوة لبرة. يعني إيه النجاسة بتطلع من جوة لبرة؟ يعني بحسب تصورات القلب بتبروجكت. قلب حضرتك بروجيكتر. يعني إيه بروجيكتر؟ يعني الصورة الموجودة جوة قلبك بتطلع على الحيطة، بتطلع في وشك، بتطلع قدامك. فرب حريص انه يملا قلبك تصورات مجده عشان يطلع قدامك مجده. تصورات قلبك تتملي ببره وبنوره وبحقه وكلمته علشان

عارفين يعني ايه بروجكت؟ يعني مش بس تنعكس، يعني تسقط قدامك كده، تتحرك قدامك وتتحط فتشوفها زي البروجيكتور. فاللي موجود جوه الجهاز، في جهاز هنا اهو ماشي، في الكلمات دي فطلعت على الشاشه، فكل انت الجهاز اللي جواه تصورات القلب، وتصورات قلبك بتتحرك قدامك. فانا النجاسه مش بتخش من بره لجوه، النجاسه بتطلع من البروجيكتور بتاعنا، فقال من القلب بيخرج. فاكرين الايات دي؟ مش عارف افتح. فكل بقى زنا وكل افكار شريره وكل امور خارجه من القلب، فخارجه من القلب بتعمل ايه؟ بتبقى بروجيكتد. اول ما تتواجد قدام الجبل مجده بيملى الصوره الداخليه، بيملى المشهد، هو بهاء مجد الله، رسم جوهره، والصوره الداخليه دي هي بتبروجكت. فده مش كلام روحي طاير في الهواء، ده علاج حقيقي لكل مواجهات بنمر بيها في الارض. لانه كل ما هنعمل عجول، كل ما بتزداد بنخش في دوران في الظلمه يتمشون، فاكرين الذين لا يفهمون في الظلمه يتمشون، فتهتز اساسات الارض. فمره تاني الادراك الداخلي للصوره الداخليه كل ما بيزداد لمعان الملك، كل ما بيخرج منك سلطان. عشان كده قلت 19% تشريع، اللي هو 80% تسبيح او عباده جميله. استمتعتوا بالعباده النهارده؟ هللويا. فالعباده جميله، بعد العباده في 18% او 19% عباره عن تشريع، لان ما فيش حد بيقف قدام الملك غير ما يقول ارتفعت الابواب الدهريه. ده المزمور قال كده، الارض الرب وملكها والساكنون والساكنين فيها. اوكي، اللي وراها ايه؟ من يصعد الى جبل الرب. حلو. مين بقى يطلع ويشوف ان الرب الارض وملكها؟ اوكي، استير. امبارح اتكلمنا عن استير بطريقه، النهارده هتكلم عن استير بطريقه تانية. فاكرين امبارح؟ ارجوكم اللي ما سمعش مشاركه يسمعها، لان عماله بتجيلي شهادات عن مشاركه امبارح، فاسمعها. يعني عملنا مدخل مختلف النهارده، مدخل ابسط وسريع عشان نختم، علشان الباص. حاضر. خمس مفاتيح يجعلوك تحفظ أوقاتك، خمس مفاتيح لحفاظ الوقت. مش لحفاظ الوقت يعني ما تضيعش وقت، لا، فاكرين الجملة الأساسية، الوقت مثل هذا. خمس مفاتيح لحفاظ الموسم الروحي في حياتك. أوكي، لأن استير حفظت الموسم، كان في وقت مثل هذا، ويندو، نافذة لازم استير تشتغل فيها، اشتغلت فيها، نقلت تاريخ أمة. حد فاهم حاجة؟ دي قصة استير، مش هنرجع نقولها. وبالتالي استير حفظت الويندو، النافذة بتاعت استخدامها، وقفت فيها على حساب حياتها، وقفت فيها، فنقلت تاريخ أمة. فالنقطة الصغيرة اللي هبص عليها هي خمس مفاتيح من سفر استير، كلهم بصاد باسم الرب يسوع، ما نطولش فيهم. ازاي تحفظ موسم استخدامك ما يسلبش منك. اوكي. اول نقطة، فشايفين نقط بقى النهاردة وكل حاجة. اول نقطة ان مردخاي كان دايما عند باب الملك، دي اول نقطة. اوكي، بصتوا لي، هنقرا استير 2 وآية 19. لما جمعت العذارة ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. دي مش صدفة. آية 21، في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، بغثان وطرش حاولوا يمدوا أيديهم يعملوا مؤامرة. استير 3 وآية 2، كان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان، أما مردخاي فلم يجث في ولم يسجد. قال عبيد الملك الذين بباب الملك، خلي بالك كلمة باب الملك عمالة تتكرر، لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك؟ صح. 4 آية 2،

لما خرج التشريع بتاع هامان شق مردخاي ثيابه آية 2 وجاء إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا ففضل واقف قدام باب الملك صح 6 آية 1 في تلك الليلة ترى بلاش دي آية 10 قال الملك لهامان اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت افعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك فبقى معروف مردخاي اللي ايه لا يسقط شيء من جميع ما قلت فأخذ هامان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة ونادى قائلا قدامه هكذا يصنع الرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه إذن سمعت مردخاي إن هو إيه جالس عند الباب الملك بحسب ما يحدث عند بابك بيحدث جوه أجواءك باب الملك باب محوري لدرجة إن هو كان الباب اللي كانوا بيسجدوا فيه لهامان لو أنت سبت هامان يسجد لي في باب الملك بيحصل في الآخر تشريعات مضادة لحياتك لما باب الملك بقى بيسجد فيه لهامان هامان هتبص بعد شوية أخذ السلطان للتشريع المضاد لشعب الرب عندي أخبار لحضرتك مش استير شرعت قبل ما استير تشرع هامان شرع امتى هامان شرع لما باب الملك اتاخد احفظ أبوابك هتحفظ أزمنتك وأوقاتك مين قاعد عند بابك حاجة مهمة أبواب قلبك أبواب عينيك أبواب نفسيتك أبواب مشاعرك احفظ أبوابك لأن كل حد هنا موجود عنده أبواب النفس ليها أبواب العينين دي أبواب أشعياء 28 بحب الآية دي معلش هفتحها قدام عينيكم أنا بحبها فحطها قدام عينيكم كنت ممكن أقولها لك بس عايز عينيك تقراها أشعياء 28 بحب جدا هذه الآية آية 6 نقرأ من آية 5 في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه رب يأخذ مكانه كملك أشعياء 28 آية 5 في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه الأهل اللي جاية تجنن روح قضاء للجالس قضاء وبأسا هللويا فاكرين يقون ويقون دي بأس وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب بالمناسبة فاكرين دبورة حينئذ حرب الأبواب ليه لأن في آلهة حديثة ففي مواجهة جديدة زي ما حكينا الصبحية كوفيد اكتئابات حروب في المنطقة ودي مؤامرة إبليس والمواجهة الكنيسة لازم تقف فيها بالمناسبة الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول وبالتالي مرة تاني في بحسب ما يحدث في بابك بيحدث في حياتك فاحرص على أبوابك ثبت أبوابك للرب لدرجة أن مردخاي بقى اسمه مردخاي الجالس عند الباب ما احتاجوش يدوروا على مردخاي تاني معروف أمين مردخاي الجالس عند الباب لأنه طول الوقت في سفر استير جالس عند الباب المرة الوحيدة اللي اتاخد منه فيها الباب هو لم يرد مش ما اتاخدش منه يعني بتكلم روحيا لم يرد أن يسجد لهامان وبقى هامان بيسجد ليه عند الباب لما هامان بقى بيسجد ليه عند الباب خرج تشريع من هامان لقتل شعب الرب لما بتسيب بابك لأفكار سلبية لما تسيب بابك لخصام ولعنة وقوة نفسية مضادة لآخرين لما بتسيب نفسك بالمناسبة اوعى تخرج من نفسك قوة نفسية مضادة لأي حد من إخواتك انت مش لازم تلعن بكلمات منطوقة انت ممكن تلعن بقوة نفسية وتصورات قلب مضادة فبليز من فضلكم بطلوا تنهشوا بعضكم بعض وانتم مش واخدين بالكم وطلعوا ويتش كرافت عرافة وعيافة على بعض وانتم مش واخدين بالكم بمعنى ايه؟ بمعنى في تصورات قلب داخلية مضادة لأخ أو لأخت تصورات القلب الداخلية وسايبها في باب قلبك بتطلع قوة نفسية شيطانية بتهاجم ياما تخش في أجواء وتبقى شاعر أنه بينهشوا بعضهم بعضا وده تعبير كتابي بالمناسبة ياما ناس بتستخدم في عيافة وعرافة وهم

واخده بالها، لان المؤمن اللي جواه الروح القدس لما يحط في ابواب قلبه قوه نفسيه بتئن عن اخ او اخت او مضاده لاخ او اخت، هو بيطلع بروجكتنج هذه الصوره عليه، فبيلوث اخوه او اخته وبيلوث الاجواء الاتموسفير، جلوة يتنجس منه كثيرين. خلوا بالكم من من من اللي بيحصل، لان كتير ده احد الحفر السلبيه السوداء الموجوده جوه الكنائس، الكنائس كلها، ما اقصدش يعني مش كلام حاجه هناك، بتكلم علينا برضو. احد الصور السلبيه اللي ما بناخدش بالنا او الاشخاص ما ياخدوش بالهم ورا مشاعرهم، اصل انا ما ده عياط يعني. فبسبب فيض المشاعر السلبي او المجروح او اللي بيئن، قال كده لا تئنوا بعضكم على بعض، يعني مجرد انك او فلانه دي وجعاني هذا الانين بيطلع بروجكتنج حاجه في الاجواء. اول ما هامان اخذ الباب خلاص بقى في تشريع يموت الشعب. كتاب مقدس في العهد الجديد يقول لك لا تنهشوا بعضكم بعض. عايز اوقف الموضوع ده بس عايز اثبته جواك. بليز لا تترك صور سلبيه عن اخ او اخت ليك في الجسد، بليز عن عيالك وعن ولادك. ياما ناس بتلعن ولادها بصورها الداخليه، اصل الصوره اللي جوايا عنه، اصل انت ده اللي حاصل، اصل ستوب. اطلع، فاكرين الصبحيه السماويات قبل اي حاجه في الارض، الغطاء الاولاني بتقابله هو اسمنجوني، اختنا اسمنجوني اسمنجوني، وراه فدا الجلد، وراه الحجاب بيتشق. فعايز الامور تتغير في ولادك، عايز الامور تتغير في علاقاتك، بطل الصور السلبيه دي، عشان الصوره السلبيه هي اللي بتطلع بتخلي هامان يبقى ليه حق في ارضك. طول الوقت عمال بقول لكم ابليس ملوش حق، ابليس ملوش حق، ابليس ما لا تعطي لابليس مكانه. اللي بيدي ابليس حق في ارضك انك حق بتحمل صور سلبيه مضاده لمستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل علاقاتك او مستقبل اخوات ليك في الجسد. بتطلع عيافه وعرافه، بتطلع حصاد، لان كل قوه ارضيه نفسانيه ابليس بيحب يستخدمها، اللي على ابوابك بيحكم حياتك. مردخاي كان حافظ الابواب، لما كان في مؤامره ضد الملك عرفها عند الباب، لما حصل هامان بيسجد لي هو رفض انه يسجد لي عند الباب، لما هامان اخذ الباب اخذ المنطقه كلها، لما استرد الباب لدرجه ان مردخاي بقى اسمه الجالس عند الباب، لما جم يعملوا له البروسيشن بتاع انه لابس ثياب ملوكيه وعبر بالمدينه، وهذا ما يصنعه الملك لمن يحسن اليه، وعبر ورد كرامته، جابوه من عند الباب، لأن الباب مكان محوري في حياتك. فبليز احفظ أبوابك، تحفظ أبوابك ستحفظ أزمنة استخدامك وقصدك الإلهي في حياتك. أنا قلت لكم فاكرين العنوان، هي خمس نقط لحفاظ الموسم بتاع استخدام الرب في حياتك، تكون في الوقت. استير كانت في الوقت، فأنا ببص على السفر وبطلع منه دروس لينا. أول حاجة أبوابنا. أمين. أنتوا جمال. استير اتنين، هاخد آية واحدة من استير، مكنش عايز اطول كل ده في النقطة، بس استير اتنين في سفر استير. استير اتنين آية مشهورة قوي، او آية واحدة صغيرة ومش هطول فيها المفروض لو ساعدتوني. آية مشهورة، آية 12، السير 2:12، لما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن. فقبل ما يخشوا للملك كان بيقضوا 12 شهر بيدهنوا بأطياب، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بأطياب وأدهان تعطر النساء. اللي بيديك أكسس للدخول للملك، مش لدخول الملك بس، مش لدخول الملك عشان تصلي، لا، دخول الملك عشان موقف زي استير، اللي هو تقف من أجل المنطقة، تقف من أجل إيران، تقف من أجل الأمة، في حاجة اسمها مسحة أمة،

مسحة الأمة مش بتنسكب على أشهر واحد في التلفزيونات. مسحة الأمة بتنسكب في بعض أحيان على سيدات في البيوت. والسيدة اللي موجودة في البيت يبقى عليها مسحة أمة، فلما تسجد الأمة كلها بتطرى قدام الرب. هي واقفة عن الأمة، هي وكيلة أمام الرب للأمة. فالقصة مش المشهورين الخادم اللي في التلفزيون هو اللي عليه مسحة أمة. نو، مش شرط، ممكن بس مش شرط. القصة كلها إن مسحة الأمة دي حاجة بتنسكب على أولاد رجال ونساء، شباب وشابات بيتواجدوا قدام الرب، ورب يأتمنهم لأن هم بيدهنوا. استوروا 12 شهر ما بيحصلش حاجة غير إن بيدهنوا بالمسحة. فبعد 12 شهر للتدهن بالمسحة عندك الصلاحية إنك تقف من أجل أمة. ما أقصدش 12 شهر يعني بالتاريخ، يعني بعد ما يحصل تركيز في حالة العبادة وطلب المسحة والحالة الحميمية. فاكرين تركيبة المسحة؟ فاكرين ما كانوا بيركبوا المسحة؟ أقول لك هذه المسحة لا تنسكب على جسد، دي قدس أقداس للرب، ما ينفعش تركب عليها، ما ينفعش تقلدها. فاكرين آيات دي؟ عارفين آيات دي؟ أقول لك ما ينفعش تاخد مقدرها وتقلدها. يعني إيه؟ ما ينفعش تعمل شكل على الفاضي، دي لازم تبقى فريش، لازم تبقى فريش. ما ينفعش تصنعها في البيت عندك، دي قدس أقداس، دي لا تنسكب على جسد، يعني ملهاش دعوة بأمور جسدية، دي ما تركبهاش في البيت عندك. ليه؟ لأن دي هتعمل بلاستيك، هتعمل نار غريبة، هتعمل حاجة مش مظبوطة. وبالتالي لما بيحصل هذا الحميمية والرب بيطلع شعب كده بيقضي وقت حميم قدام، عشان كده 80% عبادة، عشان في الوقت ده بتدهن بأطياب عشان يجد صلاحية للتواجد قدام الرب من أجل أمة. 12 شهر كانوا مجرد بيتمسحوا بأطياب. أنتوا هنا؟ عطش المسحة وعطش أن أدهن بالمسحة المستمر المركز الحميم، واللي مش أنا مش عايز الشكل بتاعه، أنا عايز الحقيقة بتاعته، أنا مش عايز بلاستيك، عايز ذهب. نمرة اتنين لعدم لافتداء الوقت اللي فيه قصد إلهي على حياتك. أنا مدرك إن لو سألت كم حد هنا يحب إن يبقى دايماً in the time في القصد الإلهي، كلنا هنرفع أيدينا، وأنا كمان معاكم. عشان كده في مفاتيح. نمرة واحد أبوابك، نمرة اتنين هو تركيز في المسحة الحميمة اللي مليانة عبادة، اللي مليانة منطرح على الرب. يا المنطرحين قدام الرب، المنطرحين قدام الرب. بلاحظ ملحوظة لاحظتها في نفسي وبعد كده لاحظتها أو آخرين، بعد ما لاحظتها في نفسي وقعدت أتعامل فيها مع ربنا معايا، جم آخرين اشتكوا لي، فبقى عندي حاجة أقولها. إنه هما بياخدوا خلوتهم بيفتحوا تليفون، ما ينفعش تليفون في خلوتك، ما ينفعش، لأنه الكونسنتريشن بيروح، التركيز بيروح، ال 12 شهر بتسلبه منك. أنت محتاج خليها 12 دقيقة، محتاجة 12 دقيقة من غير ما تبص في التليفون علشان تبقى حميم مع المسحة، تبقى حميم مع الحضور الإلهي، تبقى. لأنه أول ما التليفون، حتى لو أنا بقرأ الإنجيل في التليفون، أنا بقرأ الإنجيل في التليفون في بعض الأحيان بس وأنا مزنوق، لكن الإنجيل في التليفون أنا عن نفسي بتطلع لي حاجات وتطلع لي، وبعد كده طب ما عدي على الأخبار، أوحش حاجة الأخبار، أو يمكن ده نقطة الضعف اللي عندي، عادي أشوف آخر أخبار إيه. فما ينفعش. وبالتالي محتاج إنك تدرك إنه 12 شهر دي مسحة فقط، دي اللي بتديك الصلاحية إنك تقف قدام الملك من أجل أمة أو من أجل بيتك أو من أجل أمور كتيرة في حياتك. نقطة نمرة ثلاثة بسرعة عشان الوقت. فاكرين وشتي؟ امبارح قلناها، من فضلك الـ علشان تتحرك في استير يجب انك ترفض وشتي، عشان تبقى استيري يجب انك ما تبقاش وشتاوي، عشان تبقى بتتواجد قدام الملك في المكان في الوقت لاجل حسم تاريخ امه يجب انك تكون رافض طارد وشتي من قدام حياتك. وشتي هي ايه؟ وشتي هو الطريقة القديمة، هو الطريقة اللي ما الملك حول الجملة قلتها امبارح عشان معظمكم كنتوش موجودين. الملك طلب ان وشتي تخش، وشتي ما دخلتش، الملك قفل الباب على استير، استير دخلت. فرق ضخم جدا ما بين

الروحين ما بين القلبين. وإستير لما دخلت دخلت في القصد in time لوقت مثل هذا. وشتي كان وقت دخولها ما مش حوسخ إيدي مش حوسخ رجلي أنا مشغولة أنا عندي. فاكرين لما دعا في العرس وقالوا إحنا عندي لسه متجوز ولسه جايب بقر لسه جايب بقر هو قال كده لسه جايب بقر حضر كان في من مني ولا من أسيوط كان راجل أنا من ياوي فما فيش مشكلة جايب بقر أنا جايب بقر همشي هفسحه تعرفين آية هو قال كده فعلا جايب بقر ما قالوش هفسحه يعني بس قال أنا جايب بقر فمن فضلك كل اتجاه وشتي فيك وفيا يجب أن ما يبقاش لي مكان ده كتير بيبقى محمول بأننا بننصر لورا كتير كتير محمول أن أنا اللي هي الصور القديمة اللي خلتني مرات لوط خلتني عمود ملح كلكم عارفين قصة مرات لوط ياما ناس متخشبة ومليانة مرارة ليه لأنها بقت عمود ملح وعواميد الملح في قلوبنا بتخلينا وشتي بتخلينا مش عايزين نخش مش قادرين نخش أنا صليت ومش عارف إيه أنا صليت الصلاة دي قبل كده أنا تعودت أنا دخلت قبل كده القصة دي أول ما بيحصل كده جوانا المسحة ما تبقاش مسحة بيبقى حاجة بلاستيك مش حاجة نازلة من فوق ووشتي بتتعود إنها ملكة ولما وشي بتتعود بعد شوية ما بتخش قدام الملك هي ملكة لما تقرأ القصة ما عرفش انتوا آخر مرة قريتوا استير امتى وشي كانت ملكة وكان حواليها جواري وكانت بتعمل حفلات وكان عملت كذا وليمة عملت وليمة والملك عامل وليمة هي عملت وليمة لما الملك قال تعالي هي كانت عاملة وليمة وبالتالي هي كانت عايشة كملكة فخلاص أنا عايشة كملكة ومش محتاجة أخش قدام الملك همان الولايم بتاعت استير هزمت همان لأنه لو قلت إن الباب لو الباب أخده هامان التشريع بيتحرك بياخد حياتك الوليمة لو هقول لكم خليني أوفر عليك الوقت أقول لك يعني إيه وليمة الوليمة عكس هامان الوليمة اللي حضرتك وحضرتك بتعملها هي وليمة عكس هامان يعني إيه عكس هامان هقول مثل أرضي بس حقيقي وأقصده وأعنيه لو همان بيهدد اقتصاد مصر وليمة الكنيسة إنها تبقى سخية جدا وسخاء الكنيسة بيموت همان فوليمة استير هي وليمة مضادة لتشريع همان لأن همان كان مدرك مطلع تشريع إن الشعب يموت فهي عملت وليمة يا رب تكون منورة همان كان أصدر تشريع لقتلها فهي عملت وليمة وضعته ليها الوليمة هي ما تصنعه مضاد للي بيحصل في الشارع بس بتعمله بسخاء مش بتعمل بس مجرد يعني أوكي نو بتعمل وليمة مضادة لهمان أنا خدت مثل الاحتياجات والسخاء خد بقى كل مثل الأحزان والفرح مثل اليأس والتسبيح مثل الخوف والجرأة خد كل الأمثلة اعمل وليمة جرأة اعمل وليمة إيمان اعمل وليمة فرح اعمل وليمة خدمة في وقت مش مناسب للخدمة اعمل وليمة مضادة لهمان هتلاقي همان بيقع همان وقع في الوليمة Are you here? ده أحد مفاتيح إنك بتعمل وليمة مضادة للشارع مش بتقول الشارع وتردد الشارع وتدخل الشارع في بيتك أنت بتعمل وليمة ضد الشارع فالشارع سلطانه بيتكسر أنتوا هنا مش كده؟ أوكي ده مفتاح همان انهزم في الولايم في الوليمة التانية لأنها عملت وليمتين يعني دي نمرة 2 آية 8 دي الوليمة 2 إن وجدت نعمة في عيني الملك ده الأستير بتكلمه إذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعمله لهما غدا حقول يعني دي وليمة 2 وهي حريصة أنها تدعو هامان ما عرفش عنك هو هي كان ممكن تخلص الموضوع هامان مش موجود ولا لا بس هي دعت هامان لأن
لأن في الوليمة

هزيمة همان. أنت جاي تلعني وأنا بعمل لك وليمة في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد اقتصادي وأنا بعمل وليمة في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد فرحي ويأسي، تهدد بيتي، أنا بعمل وليمة، والوليمة دي مليانة تسبيح، مليانة إيمان، مليانة صوت.

قلت لكم خمس نقاط. في أول نقطة أبوابك، تاني نقطة تركيزك في المسحة، تالت نقطة رفضك لوشتي، رابع نقطة انتصارات الولائم أو استراتيجية ولائم، آخر نقطة هي حرب التشريعات. همان شرع، بعضكم ممكن ما كانش واخد باله، همان أصدر تشريع، وهقولك التشريع كان ليه حق يصدر تشريع ليه. في استير 3 وآية 12 دعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به همان إلى مرازبة الملك إلى ولاد بلاد فبلاد إلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها كل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشاويرش وختم بخاتم الملك. بس هو مين اللي أصدر التشريع؟ همان. بسبب أن الخاتم اتحرك من إيد الملك وتحط في إيد همان، همان أم مشرع. كلكم عارفين بقى بقية القصة، وعزوا أنتوا العشر دقائق اللي جاية. الملك بعد ما همان سقط في الوليمة إدى الخاتم، صح 8؟ صح 8؟ في ذلك اليوم أعطى الملك، صح 8 وآية 2، نزع الملك خاتمه الذي أخذه من همان وأعطاه لمردخاي. أقامت استير ومردخاي على بيت همان. هللويا. يأتي زمن ينزع خاتم من صباع إبليس في حياتك ويوضع في حياتك أنت. الخاتم اللي كان في يد همان كان مطلع تشريع، الخاتم اتاخد من همان واعطي لمردخاي، فكان وقت تشريع. دي حرب تشريعات. لو في تشريع من ابليس على حياتك استرد الخاتم وشرع انت. ينزع الرب خاتم العدوك من يده ويضعه في يدك، فكل ما تقوله تجزم امرا فيثبت لك، لان خاتم الرب اتنزع من همان في حياتك باسم يسوع. من يحفظ مواسمك، انك بتحفظ ابوابك، انك بتتملي بالمسحه، انك بترفض وشتي، انك بتعمل وليمه مضاده لافكار همان، وانك بتنزع الخاتم وبتطلق تشريعات مضاده لكل. ياما في ناس بتقول في تشريع وفي لعنه وفي مش عارف ايه، طب ها انت بقى عملت ايه؟ يجب ان تطلع تشريع مضاد. كل تشريع ابليس قاله على حياتك يجب ان يقابل بتشريع مضاد، بس الخاتم في ايدك انت. جعلت كخاتم في يدي، كخاتم على ساعدي. أمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس، وندرس تفاصيل بناء خيمة الاجتماع. وصلنا في دراستنا إلى أصح 27 وما زلنا في أصح 27. اليوم سوف نبدأ دراسة الدار الخارجية أو أستار الدار الخارجية. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة مسبح المحرقة أو مسبح النحاس، واليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 9 إلى نهاية أصح 27. أرجو أنك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك.

0: الحياة.
1: دايما مشرف.
0: ربنا يبارك.
1: كمان بنرحب بالضيوف، اهلا وسهلا بيكم. اخ يوسف، يا ريت تدينا فكره عن الاعداد من 9 الى نهايه الاصحاح، موضوعاتها ايه، مكوناتها ايه؟
0: فكرتين اساسيتين في هذه الاعداد. الفكره الاولانيه اللي هي بتكلمنا عن الدار الخارجيه واسطار الدار والاعمده اللي شايله هذه الاسطار والقواعد اللي مبنيه عليها هذه الاعمده. وفي الجزء الثاني من هذا الاصحاح بدءا من عدد 20 بنشوف زيت المنارة، ويذكر لأول مرة تعبير هنلاقيه كتير قوي بعد كده في سفر الخروج، هارون وبنيه. هنا لأول مرة نقرأ عن هذا التعبير في أصحاح 27.
1: تمام، أشكرك. احنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن مذبح النحاس.
0: أيوه.
1: أو مذبح المحرقة، وإحنا عارفين أن أول قطعة تقابل الداخل إلى باب خيمة الاجتماع.
0: صحيح.
1: أنا لو أديت يعني طلب تصميم لواحد مهندس قلت له اعمل لي كده تصميم لخيمة الاجتماع، بكل تأكيد وهو كده بيعمل التصميم هيحط في مدخل الخيمة كده حاجة شيك، يعني يعمل حاجة كده زهرية ورد، يعمل فازة، يعمل زرع، يعمل أي حاجة. لكن عشان يدخل يلاقي مذبح بهذا الحجم ومذبح نحاسي قبل ما ندخل جوه القدس بعد كده نشوف الذهب، يمكن ده بحسب مقاييس الناس حاجة مختلفة شوية. لكن تقول لي ليه الله دايما يحط لنا مذبح النحاس في البداية، مذبح المحرقة في البداية، بيكلمنا عن ايه؟
0: يعني كون ان في اختلاف بين افكارنا وافكار الله ده امر مش غريب. الرب نفسه قال كده: لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقي طرقكم. يبقى في اختلاف طبعا. الله عنده اهم شيء شخص المسيح وعمل المسيح. اول ما بندخل بندخل من الباب، والمسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. طب بناء على إيه نخلص؟ مفيش طريقة للخلاص إلا الصليب. وعشان كده مذبح النحاس أو مذبح المحرقة يحدثنا بصورة واضحة قاطعة عن الصليب. والرسول بولس قال للمؤمنين في كورنثوس: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح باعتباره الباب، وإياه مصلوبا باعتباره الوسيلة الوحيدة للحصول على الخلاص.
1: وده يقطع الطريق قدام أي واحد وأي فكر آخر يقول أنه إمكانية الخلاص بغير صليب المسيح.
0: بالضبط.
1: مفيش وسيلة أخرى إلا صليب المسيح.
0: لو كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب.
1: يبقى قصد الله أن يدخل الإنسان إلى خيمة الاجتماع عن طريق صليب المسيح.
0: صحيح.
1: تمام. بعد ما تكلمنا في الحالة الماضية عن مذبح المحرقة الذي يشير إلى صليب المسيح، هيبتدي من عدد 9 يتكلمنا عن ما يسمى بدار المسكن أو أسطار الدار.
0: أي.
1: هنشوف دلوقتي تصميم لهذه الأسطار، وحضرتك ياريت تعلق لنا عليها. اتفضل يا أخي.
0: يعني تلاحظ أول حاجة تلفت النظر أنه أبيض، كتان أبيض، بوس مبروم، يعني كتان درجة أولى رائع كان المصريين مشهورين به. ويظهر أنهم جابوا طبعا لأن ما فيش مصانع في البرية، فجابوا معاهم وهم طالعين من أرض مصر نوع راقي جدا. المساكن الخيام بتاعت بني إسرائيل كانت تتميز باللون الأسود، لكن هذه الخيمة في وسط خيام إسرائيل بتبين الفرق الكبير اللي بنشوفه مثلا في سفر النشيد الأنشاد: حبيبي أبيض أنا سوداء. فالعروسة بتقول أنا سوداء وبتقول على حبيبها أنه أبيض. وفي الحقيقة لما جه المسيح هنا على الأرض قدي كان متميز فريد معلم بين ربوة، ما كانش في حد زيه. وأول حاجة تلفت نظر من كان يقترب منه أنه بار، حتى أن الناس اللي ما شافوش غير لوقت وجيز جدا اللي لفتهم أنه شخص بار. أعتقد الكلام ده نشوفه في اللص التائب: لم يفعل شيئا ليس في محله. قائد المئة بالحقيقة كان هذا بارا. بيلاطس: أني بريء من دم هذا البار. المسيح البار اللي بيميزه اللون الأبيض يتميز عن كل الآخرين. والدار الخارجية اللي هي الستار أستار من كل جانب بتفصل الدار الخارجية بعد كده عن المبنى اللي موجود جوه ده اللي هو القدس وقدس الأقداس. لكن الأول بيدخل الشخص الداخل إلى الدار الخارجية، وما كانش حد يقدر يتجاوز الدار الخارجية إلا الكهنة ورئيس الكهنة فقط.
1: إذن حضرتك أشرت إلى أنه دار المسكن اللي هو من كتان نقي بيتكلم عن شخص المسيح الأبيض القدوس.
0: صحيح.
1: وحضرتك قلت أنه خيام بني إسرائيل كانت تحيط بهذه

0: خيمة، والخيمة أيوة. متفردة ومتميزة في وسط خيام بني إسرائيل.
1: صحيح.
0: القدوس الفريد هو شخص المسيح.
1: تمام.
0: كلمني أكتر عن تفاصيل هذا الدار أو هذا المسكن، يعني أطواله كام، أبعاده كام، مقاساته إيه، الأعمدة مصنوعة من إيه، دينا فكرة أكتر عن هذا المكان.
1: يعني زي ما فهمنا الدار الخارجية بتتكون من أعمدة وأسطار. عدد الأعمدة زي ما مكتوب هنا قدامنا 20 عمود شمالا و20 عمود جنوبا، 10 غربا و10 شرقا. المسافة ما بين كل عمود والتاني 5 دراع، ارتفاع العمود 5 دراع، يبقى عندنا من جهة الشمال والجنوب 100 و100،
0: 100 ذراع و100 ذراع،
1: ومن جهة الشرق والغرب، الغرب بنشوف انها 50، والشرق برضو 50، لكن في منه 20 ذراع هو السقف او المدخل، يبقى إذن 30، يعني 100 و150 و30، 280 ذراع هو أسطار الدار. العجيب أن 280 ده موجود أيضا في الشقق الجميلة في داخل الخيمة. اللي يدخل جوه القدس هيلاقي شقق جميلة عددها 10، طولها 28 ذراع في عرض 5، يبقى 10 في 28، 280 في 5 هي نفسها أسطار الدار اللي 280 في 5. وده معناه إن المسيح من الداخل هو بعينه من الخارج، أو بلغته اللي قالها لليهود في يوحنا أصحاح 8، أنا من البدء ما أكلمكم به. في الحقيقة كل البشر لهم صورة من بره وصورة أخرى من جوه، إلا المسيح من جوه زي من بره، أنا من البدء ما أكلمكم به.
0: تمام. احنا كنا واحنا بندرس ألواح المسكن عرفنا أن الألواح تتكلم عن المؤمنين.
1: أيوة.
0: اللي هم متحدين معا ومرتبطين معا وشايلين الشقق الجميلة.
1: صحيح.
0: الأعمدة كمان اللي شايلة الأسطار الخارجية ديت، لو شفنا فيها صورة للمؤمنين اللي هم بيحملوا المسيح كشهادة قدام العالم، هل نلاحظ حاجة في المسافة الموحدة بين كل عمود والآخر؟ حضرتك قلت لنا أن 5 ذراع بين كل عمود وعمود، وكمان ارتفاع كل عمود 5 ذراع، يعني الوحدة في القياس ما بين الارتفاع أو حتى المسافة بين العمود والعمود، بتكلمنا عن إيه؟
1: يعني في الحقيقة سواء في الداخل طول اللوح 10 أذرع، هنا طول اللوح 5 أذرع، وتلاحظ التساوي بين كل الأعمدة وكل الألواح، ودي بتورينا ما قاله الرسول بطرس عندما قال إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا، مع أنه رسول ومقدام الرسل دائما يرد في القوائم نمرة واحد، لكن يقول للمؤمنين أنتم أخذتم نفس الإيمان الثمين اللي احنا خدناه، وزي ما المسيح قال وأنتم جميعا إخوة ليكون المسيح بكرا بين إخوة كثيرين. وتلاحظ حضرتك أن عدد هذه الأعمدة اللي محيطة بالدار الخارجية وبالتالي محيطة بتابوت العهد اللي من الداخل، لأن أهم قطعة في خيمة الاجتماع تابوت العهد، عددها 60 عمود، ودي بتفكرنا بما ورد في سفر المحبة سفر النشيد الأنشاد، هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم متعلمون الحرب وقابضون سيوفا، وبتورينا إزاي المؤمنين مستعدين للدفاع عن مجد سيدهم، يعني مستعدين يموتوا ولا يهينوا المسيح. هنا هذه الأعمدة تحدثنا عن الشهادة، الشهادة والمؤمنون هم الذين يحرسون تلك الشهادة في ليل غياب الرب عن هذا العالم.
0: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 16 ولباب الدار سقف 20 ذراعا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز أعمدته 4 وقواعدها 4. ليه هنا 20 ذراع؟ هل ليها معنى؟ وليه 4 ألوان بترمز ليه؟
1: تفضل يا أخي يوسف.

0: في الحقيقة ده الباب الثالث. الباب الأولاني شفناه في أصحاح 26 عدد 31، وبعد كده بنقرأ عن سقف، يعني مدخل أو باب موجود في عدد 36 من الأصحاح اللي فات. هنا بنشوف السقف أو المدخل بتاع الدار الخارجية في الأعداد اللي احنا بنقراها دلوقتي. تلاحظ حاجتين مهمين قوي، إن بالنسبة لكل الأبواب أو المداخل أو السقف كلها لها المساحة ذاتها وليها الألوان ذاتها، لكن في اختلافين. المساحة ذاتها لأن في 20 × 5 100،
1: ده الدار الخارجية،
0: الدار الخارجية،
1: باب الدار الخارجية.
0: لما تدخل القدس 10 × 10 برضو 100، لما تدخل الحجاب لقدس الأقداس 10 × 10 هو 100، فالمسيح واحد. لكن بالنسبة للخاطي هو باب متسع لكي يرحب بالجميع. لكن إذا كان المسيح يرحب بجميع البشر 20 ذراع، لكن ليس كل البشر مدعوون للسجود، المؤمنين الحقيقيين بس يدخلوا إلى القدس، واللي يدخل السماء مش كل البشر، لكن المؤمنين الحقيقيين بس اللي يدخلوا السماء. لذلك الباب أقل في العرض وأكثر في الارتفاع. ده بالنسبة للمساحة. لكن كمان الألوان، احنا شفنا الأربع ألوان بعينها في الثلاث أبواب دول، مع فارق أن الحجاب في كروبيم، لأن الكروبيم المسيح له كل المجد، تحمل ضربة السيف، السيف عدل الله عندما كان على الصليب. بالنسبة للساجد اللي داخل ما فيش كروبيم، ما فيش خوف،
1: اللي هو في القدس
0: رعب. لما بيدخل عشان يسجد في القدس، أهلا وسهلا، مرحب بيك، والخاطئ أيضا مرحب بيه. لذلك ما نقراش عن كروبيم في سقف مدخل الدار الخارجية، فهو يرحب بالجميع. وتلاحظ أن هذا الباب واسع، جذاب، سهل، وباب وحيد. والأربع حاجات دول مهمين جدا لما نفهمها بالنسبة للمسيح الذي يرحب بالخطاة. فهو باب واسع لأنه يرحب بالجميع.
1: تمام.
0: كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا.
1: تمام.
0: ثم هو باب جذاب، والمسيح في الحقيقة جذب الناس لأن كل كان يدنون منه ليسمعوا. وهو سهل، لا يطلب منك شيء صعب على الإطلاق، بالعكس بيقول لك تعالى أريحك. وأخيرا هو باب وحيد، فعبثا يظن أي إنسان أن هناك طريق للخلاص غير هذا الطريق. فلقد قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
1: حضرتك فكرتنا أن في 3 أبواب في خيمة الاجتماع.
0: أيوة.
1: الدار الخارجية لها باب.
0: أيوة.
1: ثم القدس له باب، ثم
0: صحيح.
1: قدس الأقداس للحجاب.
0: صحيح.
1: والباب الوحيد اللي كان عليه كروبيم هو الحجاب.
0: بالضبط.
1: لأنه جسد المسيح هو اللي اتشق على الصليب، الكروبيم اللي كان اللي بيتكلم عن القضاء، والمسيح تحمل القضاء على الصليب.
0: صحيح.
1: إذا حبيت أخذ تعليم عن الألوان، هل الألوان الأربعة دول بيكلمون عن أي حاجة في شخص المسيح؟ هقولت لنا أن الباب هو شخص المسيح في 3 أماكن، الألوان بتكلمنا عن إيه؟
0: في الحقيقة الأربع ألوان اللي موجودة في الأربع اللي في 3 سقف أو 3 ستائر أو 3 مداخل، الأربع ألوان دي بتكلمنا عن المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة.
1: يعني بص كده لنا أكتر.
0: يعني في عدد 16 أول لون بيقول لك الأسمنجوني، لون السماوي، بيكلمنا عن المسيح بتاع إنجيل يوحنا اللي مرات كثيرة يقول نزلت من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الأسمنجوني يكلمنا عن مسيح إنجيل يوحنا. بعد كده الأرجوان، لبس الملوك، بيكلمنا عن مسيح إنجيل متى، أين هو المولود ملك اليهود. فالمسيح إنسان جاي من السماء، المسيح إنسان ملك. القرمز هو العبد المتألم، والمسيح لأن قرمز لون الدم، والمسيح جاء لكي لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، ده إنجيل مرقس. وأخيرا البوص المبروم، الكتان الأبيض النقي، ده مسيح إنجيل لوقا، الإنسان الكامل الذي ليس فيه أي شائبة على الإطلاق. إذن الألوان تكلمنا عن المسيح كما نقرأه في باستفاضة في الأناجيل الأربعة.
1: تمام. عايز أخذ تعليق من حضرتك على مكان الباب في الدار الخارجية. احنا عارفين أنه خيمة الاجتماع من حسب الاتجاهات شمالا جنوبا شرقا غربا، لكن الباب كان ناحية الشرق.
0: أيوه.

0: يعني الداخل إلى خيمة الاجتماع يدي ظهره للشرق. ليه لازم يدي ظهره للشرق مش وشه للشرق؟ الشرق بيكلمنا عليه.
1: أولا أرى في الشرق الابتعاد عن الله. بجيبها منين؟ بجيبها من ما تكوين ثلاثة، طرد الرب الإنسان فأقام شرقي جنة عدن. ألاقيها في تكوين أربعة لما قايين خرج من محضر ربنا وأقام شرقا. بشوفها في تكوين 11 حدث عند ارتحال الناس شرقا بنوا برج بابل. إذن تمام. الشرق يحدثنا عن الابتعاد عن الله. في تكوين 13 لوط لما انفصل عن عمه إبراهيم أقام شرقا، ارتحل لوط شرقا.
0: تمام.
1: الشرق ابتعاد عن الله، وكأن الرب جاء للبعيدين، جاء للناس اللي ما يستحقوش الرب. لكن أيضا حضرتك بتقول إن لازم اللي داخل يدي ظهره للشرق، لأن كل العبادات الوثنية كانت تتجه إلى الشرق.
0: عندي دليل كتابي يقول كده.
1: دليل كتابي في سفر حزقيال أصح 8. لو رجعنا لحزقيال 8 عدد 16 بيقول: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. عبادة وثنية. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي. يعني إذن العبادة الوثنية من قديم الزمن كانت تتجه إلى الشرق. وأنا مش عارف ليه بعض المسيحيين يفضلون الاتجاه نحو الشرق. ألم يقرأوا حزقيال 8 عدد 16؟ إني أتمنى أن نراجع ما نفعله على ضوء كلمة الله، وما لا يستقيم مع كلمة الله علينا أن ننبذه نبذ النوات.
0: أتذكر أيضا أنه عندما أراد الرب أن يدخل شعبه إلى أرض الميعاد، إلى أرض البركة،
1: أيوة.
0: جابهم من شرق الأردن لغرب الأردن.
1: صحيح.
0: ولما انتكست نعمي وذهبت من أرض عمانوئيل، ذهبت من الغرب إلى الشرق.
1: صحيح.
0: ذهبت من بيت لحم إلى مؤاب. فكأن دائما اتجاه البركة هو من الشرق للغرب وليس العكس.
1: لما تقرأ إشعياء 2 يقول لك إنهم مملؤون من المشرق، يعني من العبادة الوثنية في إشعياء أصحاح 2.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بعد 19 جميع أواني المسكن في كل خدمتي وجميع أوتادي وجميع أوتاد الدار من نحاس. ليه كانت جميع أواني المسكن وكل الأوتاد مصنوعة من النحاس اللي هي نفس مادة مسبح المحرقة؟
1: تفضل يا
2: خيوس. هو في الحقيقة الدار الخارجية كان فيها قطعتين مهمين قوي، مذبح النحاس والمرحضة النحاسية، دي هنقراها بعدين في أصحاح 30. وهنا بيقول لنا أن جميع أوتاد الدار وجميع أدوات الدار كانت كلها من نحاس، بمعنى أن الذي يدخل إلى الدار الخارجية لا يشاهد إلا النحاس. عندما تدخل إلى القدس لن تشاهد نحاس، هتشوف بس ذهب. لما تدخل إلى قدس الأقداس، وطبعا ده ما بيدخلاش غير رئيس الكهنة، أيضا لن تجد إلا الذهب. لكن في الدار الخارجية لا تجد إلا النحاس. احنا قلنا ان أستار الدار حوالين داير بتكلمنا عن بر المسيح العملي، وماذا عن تعامله مع بر الله المسيح على الصليب؟ وده مذبح النحاس، تعامل مع بر الله. إذن النحاس يحدثنا أيضا عن البر في الدينونة والقضاء، وكأنه عاوز يقول ان الخاطي يقبل عند الله، لكن ليس بالانفصال عن ما احتمله المسيح عندما كان على الصليب لأجلنا. فالمسيح تحمل ضربة سيف العدل الإلهي بالبر علشان يمكن للخطاة أمثالنا أن يقتربوا إلى الله.
1: تمام. قبل ما نسيب موضوع أستار الدار والأعمدة، عايز أخد تعليق أخير عن الأعمدة اللي قال لي قضبانها ورزازها من فضة. إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ لو أخذنا فكرة على أن الأعمدة تتكلم عن المؤمنين في حمل الشهادة، إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ بتكلمنا عن إيه؟

0: يعني إذا كان من تحت في نحاس كأنه يفصلني عن الأرض صليب المسيح، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: النحاس يتكلم عن القضاء،
0: النحاس بيتكلم عن الصليب أيضا. أشوف الصليب في النحاس، وهذا الصليب فصلني عن العالم، والصليب فصلني عن الأرض. أعداء صليب المسيح يفتكرون في الأرضيات. إحنا علينا أن نكون حاطين في قلبنا أن إحنا لسنا من هذا العالم، لكن من فوق في فضة، كأننا ننتظر بالروح رجاء مجد. ففي فداء مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، في فداء في آخر الطريق، ده اللي إحنا منتظرينه. فالصليب هو البداية، ونحن نشهد الآن للمسيح، والنهاية هيجي المسيح لكي يغير شكل جسد تواضعنا فيكون على صورة جسد مجدي.
1: إذن النحاس يتكلم عن صليب المسيح اللي فصلنا عن العالم،
0: صحيح،
1: لكن الفضة تتكلم عن الفداء، فداء تمتعنا به، لكن في فداء هنتمتع به اسمه فداء الأجساد،
0: صحيح،
1: في المستقبل عندما يأتي المسيح.
0: تمام.
1: الأعداد 20 و21 بتكلمنا عن ما يسمى بزيت المنارة، هقراهم وأخذ تعليق من حضرتك عليهم.
0: تفضل.
1: وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. كلمنا عن زيت الزيتون، وهنشوف دلوقتي شكل المنارة. تفكرنا تاني بشكل المنارة وزيت الزيتون بيكلمنا عن إيه؟
0: زي ما قلنا إن هنا لأول مرة نقرأ عن هارون وبنيه، ودي الخدمة الكهنوتية. إيه القصد من الخدمة الكهنوتية؟ أن تستمر المنارة منيرة. إحنا مفروض ننور في هذا العالم في ليل غياب ربنا المعبود عنا، ننير. كيف يمكننا أن ننير؟ محتاجين لحاجتين: خدمة كهنوتية، وده المسيح بيقوم بيها، ثم الزيت، زيت الزيتون اللي بيكلمنا عن الروح القدس. فالزيت نقرأ مثلا في زكريا 4 زيتونتان ومنارتان، وبعدين بيشرح ايه الزيتونة دي؟ ليس بالقوة ولا بالقدرة،
1: بل بروح،
0: لكن بروحي قال رب الجنود. يبقى الروح القدس هو الزيت، وفي الحقيقة الزيت كان يمسح به سواء الأشخاص أو المواد، الأواني، زي مثلا ما يعقوب مسح صب زيت على الحجر وأقاموا عمودا في بيت إيل، أو للطعام أو للانتعاش. فهو ينور ويساعد في الأكل، وده عمل الروح القدس، يطعمنا، يشبعنا، ينعشنا، ويخلينا ننور. هو ده عمل الروح القدس اللي هو هنا مشبه بزيت زيتون مردود نقي.
1: تمام. إذن قوة الروح القدس في الشهادة.
0: نعم.
1: ويقول لنا إن الشهادة لما بنوا هارون يوقدون من المساء إلى الصباح.
0: بالضبط.
1: في ليل غياب المسيح إحنا علينا مسؤولية إن إحنا ننير.
0: أيوة.
1: الناس اللي بتحاول إنها تنور بعيدا عن عمل الروح القدس.
0: أيوة.
1: يعني ممكن الدراسات تنير إلى حين، الفلسفة تنير إلى حين، العلم ينير إلى حين. رجعنا تاني وقول لنا ضرورة الاعتماد على الروح القدس في العبادة وفي الشهادة وفي الخدمة في كل شيء. هل هناك بديل عن عمل الروح القدس؟
0: يعني في الحقيقة لا بديل، لأن ممكن في نور الطبيعة، لكن هذا النور إلى زوال. لكن النور الحقيقي هو اللي جاي مصدره المسيح، علشان ننور للعالم. لأن أنت تتذكر أن المسيح قال ما دمت في العالم أنا نور العالم. طب ولما تمشي يا رب مين النور؟ قال أنتم نور العالم. يبقى إذن في ليل غيابي نحن ننير. منين نجيب نور؟ نجيب النور عن طريق الروح القدس، زي ما بيقول لنا مثلا في كورنثوس 2:3-18: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا أستار الدار مصنوعة من البوس المبروم الكتان الأبيض، ودي تشير لشخص المسيح الأبيض في وسط خيام إسرائيل السودة، وهو اللي كان بلا خطية وكان مميز في وسط كل العالم.
3: شفنا أن ألواح المسكن كانت كلها نفس الطول، وكانت المسافة بين كل عمود والتاني نفس المسافة برضو. فده معناه ان

0: نحن المؤمنين في نظر الله كلنا لنا مقام مساوي ونلنا إيمان مساوي وسمين.
1: المسيح هو الباب، هو الباب الوحيد الواسع الجذاب السهل اللي كان يدنو منه جميع العشارين والخطاة.
2: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن للخيمة بابا واحدا للدخول، وهذا الباب هو شخص المسيح. لكل واحد شاعر بثقل خطايا عليه، وإن كان الحمل اللي على كتافك كبير وتقيل، عايز أقولك أن الباب واسع. الباب اللي كان عرضه 20 ذراع في ارتفاع 5 ذراع بيرحب بأي إنسان مهما كانت كثافة خطاياه على كتافه. ما تستكترش ذنوبك وأثامك على عمل نعمة الله. تعال للمسيح قول له أنا جاي لك بأثامي، رائحة الخنازير فيا والثياب مهلهلة من الكرة البعيدة، الأثام والمعاصي على كاهلي، لكن أنا جاي لك برمي نفسي على شخصك وقيمة عملك على الصليب. أنا عايز أقول لك عزيزي المشاهد إن الباب مفتوح إلى الآن، بيرحب بيك وبأثامك وبذنوبك مهما كانت أثامك وخطاياك. تعال ارمي نفسك على المخلص، ستكتشف عند دخولك من هذا الباب أن صليب المسيح هو قاعدة الخلاص، هو وسيلة الخلاص، وليس بأحد غير المسيح الخلاص. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.